0: بشكرك بشكرك رب، لأن احنا بنكلم إله حي، مش إله رب مش زي الآلهة التانية أصنام، لكن إلهنا هو خالق السماء والأرض، هو إله حي. بشكرك
1: رب، بشكرك لأنك بتدي حكمة، أشكرك رب لأنه أنت اللي بتدي المعرفة، أشكرك رب لأنه أنت رب اللي بتعرف كل العلماء رب طريقهم، أشكرك لأنه أنت رب اللي بتدي inspiration يا رب، وأنت رب اللي بتعرف رب طريق حل رب أي مشكلة، أشكرك رب لأنه الدواء عندك، أشكرك رب لأنه أنت رب اللي بتدي العلم، وأشكرك رب لأنه في إيدك رب تعرف رب كل الناس رب اللي بتدور على علاج رب للمرض ده، أن أنت رب تقدر رب تديهم يا رب الحل، وتقدر رب تديهم حكمة يا رب يلاقوا المرض، رب يلاقوا حل المرض قريب.

إلهنا على بيوتنا ونسبحك في إلهنا أماننا، ملناش غيره. وانت قاعد في بيتك كده اعلن أمان ربنا على أعتاب بيتك، على كل أوضة في بيتك، على كل فرد من عيلتك، صغير كبير عجوز، اعلن شفائه، اعلن أمانه، اعلن حمايته. نحن نرفع

ألف ب. لسه بنحكي في أبعاد مشكلة السقوط، واتكلمنا في حلقات سابقة عنه في أبعاد من ناحية الله، في أبعاد من ناحية الإنسان، في أبعاد من ناحية الخليقة. واتكلمنا عن أبعاد من ناحية الله، إزاي إنها لها تأثير على الله ذاته، الله ذاته تأثر. مش معنى كده أنه قل مقامه أو قل شأنه أو هو حدث في ذاته شيء لأنه لا يتغير، لكن احنا بنتكلم عنه من جهة كونه إله هذه الخليقة ومالك هذه الخليقة ورب الكل، اللي الكل تحت مسؤوليته وتحت سلطانه وتحت حكمه وتحت إدارته. لو جاز لنا أن نقول هذا، زي ما أي حكومة مسؤولة عن إدارة شعوبها، الله نفسه مسؤول أنه يدير ويسوس كل هذا الكون. فعشان كده لما بنتكلم عن الأبعاد من ناحية الله، تكلمنا أنه لها تأثير على مشاعره وعلى كرامته على أمواله وعلى عالم. لكن النهاردة هنضيف حاجة تاني، وهو إزاي الخطيئة لما دخلت إلى العالم أدخل الإنسان مبدأ مضاد لله، مضاد لله. أقول مثال لأنه دايما الأمثلة بتفهمنا. تخيل أنك راجل غني جدا أو فقير، وعندك شركة وعندك عمل وعندك بيزنس كبير خالص، ووضع مبادئ في إدارة هذا العمل. فمثلا أنت مكلم الراجل اللي هو رئيس مجلس الإدارة أنه أي واحد رئيس

قسم في هذه الشركة ما ينفعش من أخلاقيات العمل أن يكون مثلا بيتاجر في المخدرات مثال. فده القوانين اللي أنت واضعها في العمل وسافرت وتركت إدارة العمل بتاعك للنائب بتاعك اللي أنت سلمته المهمة ورجعت بعد شوية لقيت أن النائب غير في القوانين، فلقيت مثلا النائب نفسه بيتاجر في مخدرات. أنا بقول مثل فج واضح عشان نفهم يعني الأمر اللي تم. ففوجئت أن رؤساء قطاعات كتير جدا في الشركة مدمنين مخدرات، وبدأت تشوف قد إيه إدمان المخدرات أدى إلى تحطم في العمل وإنهيار. إيه اللي عمله الشخص اللي أنت تركته في المسؤولية؟ أدخل مبدأ مضاد لك، فبالتالي لم يعبر عن تقديره لك ولا احترامه لك، واعتبرك مش موجود كأنت المالك، أنت الأونر، أنت اللي صاحب كل شيء، واعتبر نفسه هو المالك فغير في القوانين. بالضبط ده اللي حصل في ألف به الخليقة، ألف به السقوط. إن الله سلم المسؤولية لنائب اللي هو آدم، أوكله فوضه، لما نعرف في تكوين اثنين إنه وضعه في الجنة ليعملها ويحفظها. تكوين واحد قال كده للإنسان آدم، قال له اثمروا اكثروا املأوا الأرض تسلطوا عليها اخضعوها، أنا موكلك على كل الأرض، أنا موكلك عشان خاطر ومفوضك بسلطان وسلطوا على كل طيور السماء وعلى كل دبابات الأرض وكل وحوش البرية، سلطوا على الكل. يعني أعطاه سلطان وتفويض لإدارة شؤون الأرض عشان يعمل إيه؟ عشان يدخل الخطية، ولا عشان خاطر اثمروا اكثروا املأوا الأرض تسلطوا عليها أخضعوها. الله في الخليقة نفسها في سفر التكوين أصح واحد، الخليقة ست أيام، أول ثلاث أيام الخليقة في بدايتها كانت خاربة خالية. خاربة يعني بلا معالم، خالية يعني فاضية ما فيش حاجة، خاربة بلا معالم. لو رحت اتفرجت على أي بلد أو أي منطقة تم فيها حرب وتم فيها تدمير وإسقاط قنابل وتفجير، هتلاقي المنطقة بعد ما كانت ميادين وكانت شوارع وحدائق وبيوت ومنازل جميلة ومدارس تحولت المنطقة إلى خراب بلا معالم. الأرض كانت كده وخالية. الله في أول ثلاثة أيام وضع لها معالم، ففي اليوم الأول نور ليكن نور، واليوم الثاني عمل جلد في وسط المية وخلق السماء والأرض والفاصل بين السماء والأرض، واليوم الثالث راح خلى المية اللي تحت الجلد تنسحب إلى البحار والمحيطات فتظهر اليابسة. ليه؟ لأن في اليوم الأول واليوم الثاني بعد ما عمل النور والسماء، راح في اليوم الرابع راح ملى السماء بالشمس والقمر والنجوم، وفي اليوم الثاني بعد ما عمل المية راح اليوم الخامس ملأ المية بالكائنات، الكائنات البحرية لتفض المياه اليوم الخامس. طب اليوم السادس بعد ما ظهرت اليابسة راح خلق الحيوانات، بعد كده راح خلق الإنسان. فهو ثلاث أيام بيخلق لها معالم، ثلاث أيام بيملاها، وراح أعطى هذا التوكيل وهذا التفويض لآدم وللنسل البشري. إيه؟ اثمروا اكثروا املأوا الأرض تسلطوا أخضعوا أعملوا، أدخل على الصحراء عمر، أدخل على المناطق المدمرة أعد الإعمار مرة أخرى. ده التفويض الإلهي. الله سلمه المسؤولية وفوضه وسلطه. آدم عم فاكرين النائب اللي انت تركته في الشركة بتاعتك، راح عمل إيه؟ أدخل مبدأ مضاد لله. إيه المبدأ المضاد لله؟ وهنا بنرجع برضو لألف به. ألف به إيه أحبائي؟ العلاقة ألف به العلاقة بين الله والإنسان. ألف به إن الله هو الخالق، هو صاحب السلطان، والإنسان هو المخلوق، هو المحدود. وبعد ما صنعني وخلقني ويداه زي ما بيقول الكتاب نسجتاني في بطن أمي، فاهمين التشبيه الجميل اللي بيحطه الكتاب؟ إن الله بينسج عروقك وشرايينك وأعصابك مع عضلاتك مع عظامك مع القلب مع الكلى، وهو بيبدع في هذا الأمر. بعد كل ده تأله نفسك وتقول أنا الله وإنت ليس لك وجود، ما ده مبدأ الخطية أحبائي. إيه مبدأ الخطية؟ لما قال له لا تأكل من شجرة معرفة الخير والشر، عايز يقول له

خليك مرتبط بيا، أنا اللي خلقتك، أنا مصدر حياتك، أنا مصدر سلطانك، أنا مصدر التفويض، أنا مصدر التوكيل، خليك مرتبط بيا، خليك متحد بيا، اوعى تنفصل عني. لو انفصلت عني أنت قطعت عن نفسك الحياة، قطعت عن نفسك البركة، قطعت عن نفسك. فشجرة معرفة الخير والشر دي ما تاكلش منها، يوم تأكل منها موتا تموت، هتنفصل عني فهتفقدني، هتفقد البركة والحياة وكل شيء. طب ايه اللي يخليه يروح ياكل من شجرة معرفة الخير والشر؟ اسمها معرفة الخير والشر ليه؟ لان هو عايز يكون هو اللي بيعرف، فما يرجعش لله. عايز يستقل. طب ليه عايز يستقل؟ الفكرة اللي طرحها الشيطان في ذهنه، تكوناني كالله، الرغبة في التأله. هذه الكارثة اللي استقرت جوا قلوبنا وافكارنا، اللي احنا محتاجين نطردها من جوانا، وارجع اخد مكانتي قدام الله، ان انت الله، انا خليقتك، انا صنعت يديك. فعايز ياكل منها عشان خاطر انا اعرف، مش عايز ارجع لك. بتلاحظوا ولادكم في فترة النمو، ولا سيما لما يبدأ فترة المراهقة، كل ما تقول له اي حاجة يقول لك عارف عارف عارف. هو طبعا مش عارف، لكن هو بيدعي المعرفة. ما تزعلش منه، ما تزعلش، أن البذرة دي اتزرعت فينا كلنا، وخده بشويش. ليه؟ لأنه هو عايز يستقل. طبعا هو بينمو وعايز يكبر، وبتتكون له شخصية أو هتحطمها، لكن في نفس الوقت بيسلك بعض الطرق عن جهل ويدعي المعرفة. هو ده اللي عمله آدم. لما عمل كده أدخل قانون مضاد لله. إيه القانون المضاد ده؟ أعمل اللي أنا عايزه. القانون ألف به الخليقة، اعمل اللي الله عايزه. ليه؟ لأن الله هو الله وأنت مخلوق، لأن الله هو صاحب السلطان وأنت تحت سلطانه، لأن الله هو كل مصدر البركة والحياة والخير وأنت متمتع بخيره. فاكرين في الحلقة اللي فاتت كنا نتكلم على الأنسيموس العبد اللي هرب من بيت سيده، حرم من كل بركات سيده. عشان كده المبدأ ألف به الخلق، الله هو الله، و اللي خلقني وبيحبني وكل وصاياه لخيري، مفيش وصية أبدا لتدميري، بالعكس وصاياه كلها لخيري. فخليك أنت خاضع، خليك تحت سلطته، لأن ده هيخلي كمان الخليقة خاضع ليك. أنت خاضع لله فالخليقة خاضع ليك. آدم أوعى تخرج خارج نطاق السلطة، لا، التأله، أنا الله. اللي وصل الأمر لإنكار وجوده، الله مش موجود في الإلحاد كده، اللي وصل الأمر أنا الله، أنا اللي أقر قوانين الزواج، أنا اللي أقر إيه الخطأ وإيه الصح. ما أنا صرت عارفا للخير والشر، بس للأسف صرت عارفا للخير ومش قادر تعمله، وصرت عارفا للشر وبتحبه وبتحبه. فبقيت أنت اللي تحدد إيه الصح وإيه الغلط، بقيت أنت اللي تقر القوانين الأدبية، بقيت أنت اللي تقر تعبد إيه وما تعبدش إيه. فدخول مبدأ مضاد لله خلى الإنسان ضد الله، صار في عداوة مع الله، وصار بيؤله نفسه وينكر وجود الله. في رومية واحد يكلمنا عن خمس حاجات الإنسان لما عرف الله. في رومية واحد عدد 21، لما عرفوا الله لم يمجدوا أو يشكروا كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي الدوافع، وبينما يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء. طيب عملوا إيه؟ الخطوة اللي وراها، أبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبح صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحفات. يعني سقطوا في العبادات الوثنية وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى، الإله العظيم الذي ليس لمجده حدود، أبدلوا بعبادات وثنية إنسان، وبعد كده حصل انحطاط فدخلوا على مرحلة الطيور الأقل، بعد كده إلى مرحلة الدواب، بعد كده مرحلة الزحفات. بعد كده عملوا إيه؟ المرحلة التالية سقطوا في الوثنية، على الأقل في إله، لكن المرحلة اللي بعدها لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، مش عايزين نعرفه. بعد كده الخطوة الأخيرة، الذين في عدد آخر عدد 32، الذي إذا عرفوا حكم الله أن الذين يفعلون مثل هذه يستوجبون الموت. لو عرفوا أن حكم الله أن اللي بيقع في هذه الشرور والأخطاء والعبادات الوثنية والانهيار الأدبي الأخلاقي اللي بيعمل زي كده يستوجبون الموت، لا يفعلون فقط بل يصرون أيضا بالذين يعملون. يعني يعني مش بيعملها بس، لكن يبتدي يشجع الآخرين على عملها. طب ليه؟ أصلا خد موقف أنا ضد الله،

ضد الله. عشان كده نرجع تاني لألف ب، السقوط له بعد في العلاقة مع الله، انه رقم واحد سبب لله احزان وضيق وخسائر في ممتلكاته وإهانة لكرامته، لكن ايضا دخلت الخطية كمبدأ مضاد الله. خلونا احبائي ننتبه الى كل مرة انا وانت بنسقط في الخطأ. خلي بالك انت بتاخد موقف ضد، والامر ده وحش. زي كل مرة بتشوف ولادك ياخدوا موقف ضد ليك، انت مالك؟ انت بتتضايق، الله ابونا بيتضايق، الله خلقنا بيتضايق. خلونا دايما ننتبه الى ألف به في علاقتنا مع الله والرب معك. نتقابل في حلقة اخرى.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك، فيحيا المسيح فيك.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.
1: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي.
2: يا رب لا تقل لهم هذه الخطية.
3: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي.
4: تكلم يا رب لأن عندك سامع.
1: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدي.
0: يا رب اسمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت
5: تضرعات.
6: مشاهدينا في كل مكان، سلام المسيح ليكم وأهلا بكم وحلقة جديدة من مائدة صلوات القديسين. بنعيش معهم في صلوات قدموها لله على مر السنين والزمن، بتعبر عن مشاعرهم واختباراتهم الحقيقية اللي قدموها في احتياجاتهم، والسنين بتشهد بكل تفاعلاتها. إنجاز التعبير إن ليها تفاعلات، أي الأحداث اللي بنعدي بيها، إنهم أخدوها ودخلوا إلى مخضع الصلاة وكان ليها تأثير حقيقي في أرض الواقع. مع الكنيسة الأولى عايشين في صلواتها وعاشين معاهم التحديات اللي قابلوها، وكانت بالنسبة لهم زي ما تعلمنا فرص لإعلان الإيمان والكرازة والإنجيل، وتعلمنا شفنا إزاي كانوا ناكرين لزواتهم لكن معلنين الإيمان، وكانوا عايشين مش لأجل نفسهم، وسط التهديدات وسط التشتيت وسط الاضطهاد كانوا عايشين لأجل مجد المسيح في الكنيسة. وأما الكنيسة فكانت تنمو وتزداد والرب يضم كل يوم الذين يخلصون. بيباركنا في الحلقة وبيشرفنا دكتور صامويل ماهر. أهلا بيك يا دكتور.
7: مرحب بيك أخي باسم،
6: متبركين بحضورك جدا.
7: ربنا يبارك حياتك،
6: ربنا يعوض تعبك. أشكرك. في كل خدمات بتقوم بيها
7: والرب.
6: بيسعدنا ويباركنا أيضا وجود أخونا صامويل وأخونا أيمن معانا، متبركين بيكم جدا. أهلا بيكم دكتور صامويل. هنقف

0: النهارده عند صلاه مهمه جدا، وهو اجتماع ممكن نسميه اجتماع سيدات.
1: صحيح.
0: مجموعه من الستات بتصلي وقاعدين في وقت الصلاه، وفجاه يزورهم رسول ويتحدث اليهم بكلمه الحياه. شايف المشهد ده ازاي في سفر اعمال الرسل؟
1: الصلاه اللي بتغير القلوب، والصلاه اللي بتنتشل الناس اللي غرقين في العالم ومشغولين ومش

0: عشر، ويقول: وفي يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة، مدينة فيليبي، عند نهر، اجتماع صلاة عند نهر بقى في الهواء الطلقة كده، حيث جرت العادة أن تكون صلاة. فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا. ده اجتماع صلاة عام للسيدات، والسيدات كلهم متجمعين. فكانت تسمع امرأة اسمها ليدية، دي تاجرة بتبيع أرجوان من مدينة ثياتيرا، متعبدة لله، ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله بولس. فلما اعتمدت هي وأهل بيتها، قالت: إن كنتم قد حكمتم إني مؤمنة فادخلوا بيتي وامكثوا. فألزمتنا.
1: مشهد جميل جدا يا دكتور. أنا بس عايز نشاور على حتة مهمة جدا، متعبدة لله.
0: الحقيقة ليديا أو ليدية، الاسم واحد يعني، كانت الأول عايشة في ثياتيرا، وكلمة ثياتيرا معناها البلوى أو رائحة المأساة. وحضرتك تقرأ عن ثياتيرا في سفر أعمال الرسل إن فيها كانت نبية شريرة، والكتاب يرمز إليها بنفس شخصية إيذابل بتاعة العهد القديم. هذه المكان اللي كانت عايشة فيه ليدية، وبعدين أعطاها الرب زمانا لتتب، إيذابل الشريرة دي، ولكنها لم تتب، فألقاها الرب في فراش وفي ضيقة عظيمة. وبعدين ليديا ديت قالت: لا لا لا لا لا، أنا مش عارف وسط المكان ده. وقررت انها، معناها انسانه تاجره وغنيه وبتشتغل في الارجوان،
1: تجاره الارجوان في الوقت ده تجاره رابحه جدا،
0: طبعا بتاعت لبس الملوك والعظماء والنبلاء يعني. طبعا. قالت: ما هو لوط قعد في سدوم وعموره وفي الاخر خسر كل حاجه وضاعت منه كل حاجه، هتعملي ايه؟ قالت: انا هسيب ثياتيرا واروح الى فيليبي واخد زوجي وأولادي وكل بيتي، وما اقعدش في الحتة بتاعت الأشرار دي. خد لي جنبك خيمة
1: يا أبويا إبراهيم، يا غريب،
0: نفسي أبعد
1: عن سدوم،
0: عن ثياتيرا، ها، حتى وإن كان فيها
1: القريب
0: وهجرت من هناك. ومرات يسمح ربنا بهجرة، هجرة بسبب البعد عن المكان الشر والخطية، هجرة ممكن أجبر عليها زي ما حصل مع سارة. أجبرت لأن إبراهيم مهاجر وربنا قال له خد أرضك وعشيرتك، أو هجرة الله يأمر بيها، هجرة الله يأمر بيها. وإيه اللي حصل بعد ما سابت ثياتيرا اللي فيها الشر والخطية والزنا؟ قالت: أنا ما قعدش ولادي وبناتي في وسط المكان الشرير ده. يمكن ثياتيرا كان فيه فلوس أكتر، يمكن كان فيها تجارة أكتر، يمكن فيها ربح أكتر. قالت: أنا ما يهمنيش، أنا معيش في وسط الشر، في الآخر يأتي عقاب الله وغضبه ويأخذ الحابل بالنابل. راحت مهاجرة إلى
1: فيليبي،
0: وكانت هناك امرأة، هي امرأة تقية متعبدة لله، وكانت بتحضر اجتماع صلاة، اجتماع صلاة للسيدات، ومواظبة عليه وتستعجب قوي. برغم كل ده، برغم الخطوات الجميلة، لكن كلها دي كانت إعدادات
1: من الله ليها،
0: من الله ليها لتتقابل مع الرسول بولس ويتكلم بكلمة الحياة، فتقبل المسيح فادي ومخلص، وتعتمد هي وأهل بيتها، ثم تلزم القديس بولس تقول لهم: إن كنتم حكمتم إني مؤمنة فادخلوا بيتي. فألزمتنا. هنشوف الدروس الجميلة الموجودة في حياة هذه المرأة التي كانت تصلي، وصلواتها كانت سبب أن الله أرسل لها القديس بولس، فكان سبب خلاص ليها والأهل بيتها.
1: يعني كان الرسول بولس بمثابة رائحة حياة لحياة. والجميل في القصة أنه فتح قلبها. يعني في ناس ممكن تبقى في أماكن العبادة وقلوبها مقفولة، وفي أماكن الصلاة وقلوبها مش مرفوعة، وفي أماكن مصادر النعمة ومحجوبة عنها.
0: صحيح.
1: الحقيقة أن المشهد غريب جدا أنه عند البحر. هنا بنبص على صلوة مش في هيكل، ولا صلوة في مكان مريح، ولا حتى في حالة استشهاد زي استيفانوس أو زي يونان في بطن حوت. لكن دي صلوة

0: عند البحر ناس قاعدة بتتعبد هناك.
1: وصارت ليدية أول كارزة بالمسيح لقارة أوروبا بأكملها. قبليها كان كيرنيليوس بس كان قاعد هناك في يافا، وكانت النتيجة أن هذا الرجل كان يقود كتيبة اسمها الإيطالية لكنها لم تكن في إيطاليا. بس هنا الرب يسوع يستخدم امرأة للكرازة في كل أوروبا اسمها ليديا، ويستخدم امرأة كان عليها 7 شياطين كانت معفرطة. ست المرأة لما تكون بنت للمسيح بتبقى قديسة عظيمة، وبعد عنك لما تكون امرأة شريرة يكفيك الشر يعني. وإذ به يتقابل مع المجدلية ويحررها من 7 شياطين فتصير أول مبشرة بالقيامة. أول مبشرة بالقيامة. ناس كتير قوي بيقولوا يعني لا تلمسيني، تفسيراتها كتيرة قوي. لأني لم أصعد إلى أبي. بس أنا عندي تفسير آخر بالإضافة للتفسيرات الصحيحة الأخرى. أنه الرب قال لها الحقي يا مريم، أنا مش عاوز حد يشوفني قبليكي، أنا عاوزك تكوني أنتي يلي كنت معفرطة، يلي كان عليك 7 عفاريت
0: تكوني أول واحدة،
1: تكوني أول واحدة مبشرة بالقيامة. يا ما أجمل أقوال الآباء. بس في قول أنا أعشقه يا أخ باسم. قول بيقول طوباك أيتها النعمة فإنك تجعلين الزناه بتوليين.
0: حقيقي.
1: وإذ بالمجدلية المعفرطة تتحول إلى أول كارزة بالقيامة. وإذ بليدية اللي كانت عايشة في ثياتيرا منطقة الشر والخطية والنجاسة تصبح أول كارزة بالمسيح في قارة أوروبا بأكملها.
0: جميل إنها سيدة، يعني علشان تبقى الكنيسة واضحة إنه العمل فيها للرجال وللسيدات ما فيش فرق أمام الله
1: خالص
0: بين الاثنين
1: خالص،
0: ولا في أي امتياز.
1: صحيح.
0: دي حقيقة مهمة جدا.
1: دي كانت تذكر. مؤثرة في كل بيتها. واعتمدت هي وأهل بيتها. والأسرة بتاعت ليدية أسرة من ضمن الأسرات الكتيرة اللي تقبلت مع المسيح كأسر بقى مش كأفراد. زي كيرنيليوس، زي سجان فيليبي، أسر كتيرة كلها جت للمسيح واعتمدت هي وأهل بيتها.
0: عايز أسأل حضرتك سؤال بس نتأكد منه، أن فيليبي دي أول مقاطعة في مكدونيا.
1: أيوة.
0: والرسول شاف رؤية بيتقال فيها أعبر إلينا وأعنا.
1: صحيح.
0: وراح لفيليبي. كانت ليدية استجابة صلاة، يعني الرسول بيصلي من أجل الكرازة ومن أجل العمل، وهو كان لماح الحقيقة يعني شوف ليه الاجتماع على البحر اقترب وشاف الدنيا إيه اللي بيحصل فيها وبيصلي يقولوا إيه وقدم كلمة الله بشهادة حقيقية بعمل الروح القدس. فأول ما ربنا فتح قلبها وتعمدت على ما أظن هو قدم صلاة شكر لله لاستجابة صلاته إن الله يفتح الباب للعمل.
1: الله يقول لهذا إيتي فيأتي وهذا يذهب فيذهب. وحين يغلق الرب بابا فإنه يفتح بابا آخر أو أبواب أخرى. والقديس بولس هنا نشوفه شخص ينتهز الفرص. ما يضيعش فرصة يا أخي، يروح أثينا.
0: أيوة.
1: في اليونان ترانزيت، يعني عارف المركب بيغير مركب زي ما بيقول غير طيارة دلوقتي، بس المركب بترتاح شوية يلف في البلد ويجيب البلد كلها للمسيح. إيه ده؟ ايه روح الكرازة دي؟
0: صحيح.
1: ايه الشخص اللي ما عندوش حاجة في باله شغلاه الا ان يوصل الناس للمسيح ويكلمهم عن خلاص نفسهم؟ طب ده اتباع سيدات، كلمهم عن واعتذر ان انا اقول يعني مرات اجتماعات سيدات بيبقى يعني حاجات اجتماعية نافعة وجميلة. بس الامور الاجتماعية ان ما كانش يدخل فيها المسيح يبقى ملهاش قيمة. وده ما يميز كنيستنا، ما ده يميز مسيحيتنا، انها ليست تتعامل مع الانسان كجزء اجتماعي وتسيب حياته الروحية وابديته. لكن هنا القديس بولس قال ده اجتماع سيدات، ده انا فرصة اتكلم عن المسيح. واذ بالثمار تبتدي تشتغل والروح القدس يعمل في قلب ليديا وتأمن بالمسيح هي واهل بيتها ويعتمدوا، والرب يضم الكنيسة الذين يخلصون في وسط اجتماع السيدات. والمرأة لما تكون امرأة قديسة صدق اللي قال إنها الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. حقيقي. والأم العذراء مريم كان لها الابن العظيم الرب يسوع، ويوكابت كان لها الابن العظيم موسى، ولؤيس وأفنيكي كان لهم تيموثاوس، وحنة أم

0: صمويل، كان لها صمويل النبي. الأم القديسة بيكون أولادها قديسين،
1: ده حقيقة
0: وما أعظم
1: فعلا.
0: هذه الأم لديا.
1: الحقيقة قبل ما نتكلم على ليديا وقلبها اللي اتفتح وبيتها اللي اتفتح والصلوات اللي اتقدمت في بيتها وإزاي كانت امتداد لعمل الله في سفر أعمال الرسل، نفسي نصلي كلمات الترتيلة اللي بتقول عايزين يدك
0: أمين
1: يدك تعمل يا رب.
0: أمين.

0: دكتور صامويل، الموضوع مش نظرية، لكن الموضوع إعلان حقيقي في القلب. فتح الرب قلب لدي، وإذا ما كانش الرب يفتح القلب ويدي الاستنارة زي ما عمل مع شاول وعمل مع لدي وعمل مع كثيرين على مر تاريخ الكنيسة، وبتشهد الكنيسة بده في كل العصور، يظل الموضوع نظرية. الصلاة نظرية الصلاة، والصلاة التي تغير فكر الله وكيف نصلي وترتيب الصلاة، ويظل الاختبار الحقيقي للصلاة هو ده اللي بيترجم يعني إيه صلاة. فتح الرب قلب لدي، شايف الموضوع ده إزاي يا دكتور صامويل؟
1: الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. عشان يفتح الرب قلبها ويفتح عينيها ويفتح بصرتها، كان لابد أن تسمع رسالة الحياة. والسامعون يحيون. وده اللي عمله. كانت مواظبة على الصلاة زي ما كان كرنيليوس وزي ما كان كثيرين، لكن يجي المسيح يحصل يعمل بارادايم شيفت، تغيير في نمط التفكير. بدل ما كانت مجرد تصلي وخلاص عند النهر زي مع الستات بيصلوا خلاص تجمع زي النادي ويصلوا، وكانت امرأة تقية حلو وسابت ثياتيرا زي ما قلنا، لكن المرة دي حصل بقى نقلة جديدة في حياتها. ايه بقى؟ قبلت الرب يسوع المسيح فادي ومخلص لحياتها. وبعدين قالت لهم انا عاوز اتعمد.
0: ايوه، مهم جدا.
1: اصل المسيح قال من امن
0: واعتمد
1: خلص،
0: وقال عمدوهم.
1: صحيح،
0: يعني ده كانت وصيه واضحه منه.
1: صحيح. واول ما اعتمدت هي واهل بيتها حصل حاجه جميله قوي بقى. قالت كلمه جميله، قالت ان كنتم حكمتم اني مؤمنه، ما هو كتاب قال في يوحنا 1:12. أيوه. اما كل الذين قبلوه فاعطاهم

0: لهم سلطان أن
1: يسيروا أولاد يسيروا الله.
0: إن كنت حكمت إني مؤمنة أولاد الله أي المؤمنون باسمه. إن كنت حكمت إني مؤمنة نعمل إيه بقى؟ أرجوكم علامة تأكيد أنكم قبلتوني كعضو في جسد المسيح ادخلوا بيتي. والكتاب بيقول كلمة جميلة قوي، فألزمتنا.
1: جميل جدا التعبير ده. وقت تسافر بره مصر وتشوف حد بيعزمك تبقى مش مرتاح، وتشوف واحد غريب أصلا ويبقى حاضر وشايف الأمور ويقول لك لا أنت لازم تيجي عند البيت، تدخل تشعر براحة.
0: صحيح.
1: وتشعر بحضور المسيح واضح في البيت. الإيمان الحقيقي بيخلي البيوت مفتوحة.
0: صحيح. ده بيفكرني بتلميذي عمواس. المسيح شايفهم مكشرين وتعبانين وحزانة، قال لهم مالهم مالكم مكشرين؟ قالوا له انت متغرب وحدك، انت مش دريان خير. قالوا له
1: إنسان
0: ده واحد
1: نبياً.
0: اسمه يسوع قال انه مات، وبعض الستات قالوا انه قام من الاموات. حيرنا انا. قعد يكلمهم عن الامور المختصه به به بالمسيح من موسى والانبياء، وقالوا الله كلامك حلو. ده احنا كنا حزانه، ده احنا ما كناش فاهمين حاجه، ده احنا كنا مكشرين، ده انت كلامك ريح قلوبنا. انت رايح فين؟ قالوا لا انا ماشي قدام. قالوا لا ماشي قدام مين؟ ماشي قدام مين؟ يقول الكتاب ألزماه قائلين امكث معنا. الحلقه دي ليها هدف خباسة، ان احنا لازم نصلي نقول له يا رب تعالى بيوتنا، تعالى بيوتنا. البيوت خربانه والخيانه ماليه البيوت، وياما ناس يعني متطلقين مع ايقاف التنفيذ.
1: ايوه حقيقه.
0: ولولا لو فتحوا الطلاق يبقى مئات الالوف. والبلاد بنسمع عن كل 20 ثانيه حاله طلاق خراب. ابليس بيخرب البيوت. اصله ادم لما شاف حواء زمان فرح بيها قوي، لما وقع في الخطيه قال له المراه التي اعطيتني، مش كنت فرحان بيها؟ بس وجود الخطيه ودخول الخطيه
1: تفرق.
0: وفتح الودان للشيطان تخلي الانسان يكره مراته والست تكره جوزها، وايه اللي حصل؟ خربت الدنيا واتطردوا.
1: قبل ما اتكلم على ازاي لديا تحررت من امور كانت بتصلي في معاهم وفجاه ربنا فتح قلبها، وفي الوقت ده عايزين نشاور على المظاهر الايمان اللي ظهرت فيها زي الزامها بدخولهم بيتها، نشوف اخونا ايمن كتب لنا ايه الحلقه النهارده.
2: ايه الحلقه النهارده بنتكلم عن شخصيه لديا في اعمال 16 والايه 15، وبتقول كده عن لديا: ان كنتم قد حكمتم اني مؤمنه بالرب فادخلوا بيتي وامكثوا.
1: هي بتستضيف قديسين، ودول رسل المسيح اللي بيحملوا البشارة والإنجيل. وانت عارف حضرتك يا دكتور انه في بدايات المسيحية ما كانش في كنائس بتتبني.
0: أيوة.
1: كانت بيتهم هي الكنائس.
0: صحيح.
1: فمعنى انها تلزمهم بدخول البيت معناته انه عايزة تقول حاجة مهمة جدا: انا عندي استعداد بيتي يبقى الكنيسة اللي بيقام فيها مائدة الرب، واللي بيتقدم فيها التعليم الروحي للمؤمنين اللي ينضموا الى المسيح والى الكنيسة كل يوم. المعنى ده والمعنى الروحي ده ينطبق في حياتنا ازاي؟
0: ده مش بس بيتها بقي كنيسه والزمتهم، لا ده بيتها بقي مركز اشعاع. عارف ايه اللي حصل؟ اول ما خرج بولس وسيله من سجن فيليبي يقول الكتاب كده: فخرج من سجن من السجن لما الرب
1: انقذهم
0: وطلعهم، ودخل عند ليديا فابصر الاخوه وعزياهم ثم خرج. ايه اللي حصل؟
1: لديا كانت فتح البيت للاخوه.
0: شفت ازاي فتح البيت للاخوه؟ بيتها ملك للمسيح. واصبح مركز اشعاع لكل قاره اوروبا لتؤمن بالمسيح.
1: صحيح.
0: مركز اشعاع. ايه ده؟ البيت اللي دخل فيه المسيح يصبح بيت صلاه، بيت طهاره، بيت بركه.
1: من البيوت الحلوه بيت لديا.
0: طبعا.
1: يعني من البيوت اللي يشهد عنها ازاي اصبحت هي مركز لاستضافه الكنيسه.
0: صحيح.
1: للمؤمنين في اماكن الاغتراب.
0: ألزمتنا. يعني ايه ألزمتنا؟ قالت لهم مش هسيبكم، لازم تخشوا. ترنيمه حلوه بتقول: تعالى يا يسوع بيتنا وبارك عيلتنا. البيوت تحتاج الى المسيح. والطريقه ان احنا لازم نصلي النهارده نقول يا رب تعالى بيوتنا. البيوت اللي اتحولت الى مذابح،

0: مذابح مش مذابح روحية لكن مذابح للشيطان والخطية والخيانة وكل واحد منفوخ على التاني وكل واحد مش قادر يغفر للتاني. البيت اللي ما فيش فيه مذبح عائلي يصبح فيه مذبحة عائلية.
1: صحيح.
0: لكن هنا ألزمتنا إيه بقى؟ ده بيت بقى للمسيح. عشان كده يشوع زمان قال لهم اختاروا لأنفسكم من تعبدون أما أنا وبيتي
1: فنعبد الرب.
0: مش أنا لوحدي.
1: أيوه.
0: ده الكلمة الجميلة اللي قالها القديس بولس لسجان فيليبي، قال له آمن بالرب يسوع المسيح
1: فتخلص أنت
0: فتخلص وأهل بيتك. وأهل بيتك. كان في أحباء عابرين بيسمعونا، فضلك صلي من أجل أسرتك. المجنون بتاع كرة الجدريين لما تقابل مع المسيح وتحرر قال له امشي معاك، قال له يا حبيبي
1: ادخل
0: ارجع إلى بيتك وحدثهم بكم صنع بيك الرب. هو قال له روح لبيتك. بدل ما بس يروح لبيته راح في 10 مدن. 10 مدن يقول أنا كنت مجنون والرب عقلني، أنا كنت معفرط وعلي لاجئون والرب يسوع المسيح ليه كل المجد حررني. احنا محتاجين نصلي من أجل الأسر عشان خاطر إزاي أقابل المسيح وأنا ما مش معايا أولادي ومش معايا مراتي ومش معايا أسرتي. يا رب تعالى بيوتنا والبيت اللي يدخله المسيح، ما تدخلوش المشاكل. يمكن يمر بضيقات وصعوبات لكن يبقى المسيح الموجود في البيت مفتاح كل بركة.
1: كلمة أخيرة في ثواني يا دكتور صامويل، أستأذن حضرتك. رسالة لحد بيشاهدنا في المهجر بينه وما بين الكنيسة مشوار بعيد قوي عشان يروح يحضر قداس ولا يروح يحضر اجتماع، يسافر بالساعات. كلمة ليهم إزاي يحولوا بيوتهم لاجتماعات إلى أن يقتربوا على مائدة الرب في أماكن قريبة.
0: الحقيقة نشكر الله النهاردة أصبح العالم قرية صغيرة ونقدر نتفرج على يعني على قنوات وعلى قداسات. طبعا بتكلم مش على واحد جنب الكنيسة.
1: أيوة.
0: أنت بتكلم بلاد
1: على واحد بعيد. فعلا الحقيقة الواحد بيسمع
0: في بلاد ما فيهاش كنائس.
1: أيوة.
0: خالص يعني أقدر أعمل ده. ولما تتحين فرصة أن أنا أبتدي أروح أخذ جسد المسيح ودمه من أي كنيسة في سفر، لكن أكون أنا وبيتي وجمع مراتي يقول يا جماعة الرب البيت ده بتاع المسيح وما جمعه الله لا يفرقه إنسان. قد تفرقه الخطية لكن احنا مش هندي فرصة للخطية يكون ليها مكان في بيتنا. البيت ده لا نتفرج فيه على أفلام غير مقدسة ولا نجيب سيرة كلمات غير مقدسة ولا في أصدقاء أشرار يخشوا البيت. البيت ده ملك للمسيح وأنا والبيت ملك للمسيح. حاجة فيها مجلس مستهزئين ليلة رأس السنة وليلة العيد ولا لا لا لا لا، بيتي بيت مقدس وأنا سأعطي حساب. برغم أن حواء هي اللي كلت لكن جي ربنا قال له آدم أين أنت؟ الراجل مسؤول،
1: بدأ الحساب من آدم
0: طبعا. الراجل مسؤول عن بيته. جميلة هذه المرأة ليديا اللي عملت إيه بقى؟ بتصلي والصلاة غيرت حياتها فحدث خلاص لكل البيت. ولما يخلص الفرد يخلص البيت، يخلص المجتمع، وتخلص يخلص العالم كله، وتصير ممالك الأرض ملكا للرب ولمسيح. آمين. آمين.
1: شكرا يا دكتور صامويل جدا، وشكرا للإشارات الجميلة في كلمة الله عن ليديا. بشكرك جدا جدا. بشكرك يا صامويل من كل قلبي على تعبك وعلى مجهودك الجميل في العزف. أخوي أيمن شكرا ليك من قلبي على تعبك والآيات الجميلة اللي تكتبها لنا طول الحلقات. مشاهدينا في كل مكان، صلوات القديسين تصحبكم وتكون معكم، وتدوم شركة الروح القدس فينا ككنيسة واحدة لرب المجد يسوع المسيح. نتبعه رأسنا وهو هو لينا أمس واليوم وإلى الأبد. نحيا مع رئيس كهنتنا الأعظم في شركة حقيقية، مصلين عابدين ساجدين أمامه منتظرين مجيئه. والرب معكم، برنامج صلوات القديسين.

أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة. من 10 سنين كده أو آخر كام سنة بقينا نسمع مصطلح الديتينج، بنسمعه كتير، وحاولت أعرف المعنى بالعربي ووصلت المعنى إنه تعارف بس عميق مش سطحي. البعض بيعتبروه خطوة طبيعية للتعارف قبل الارتباط، اللي هو الخطوبة والجواز، والبعض شايفه وخصوصا الشباب الصغير واللي عايش في أمريكا وأوروبا شايفينه تقليد لثقافة البلد اللي عايشين فيها. يعني الشاب يوصل لسن معين وهو سن البلوغ ولازم يكون بيعمل ديتنج مع البنت اللي معجب بيها، وتقريبا دي اللي هتبقى الجيرل فريند بتاعته، وناس بتعمل ديتنج بهدف البحث عن الحب. الحقيقة ان السؤال مش هل الديتنج صح ولا غلط، لكن السؤال الأهم هو إزاي نبني علاقة صح؟ وإيه الهدف من العلاقة أصلاً؟ هل مجرد ملء فراغ عاطفي أم للهروب من الوحدة

ولا كل الشباب بيعملوا كده فأنا بعمل كده، ولا لمعرفة شريك الحياة بطريقة ناضجة ومسؤولة. موضوع حلقتنا النهاردة مهم للشباب وللأهل، هنتكلم عن مفهوم الديتينج وإزاي يكون وإمتى يبقى صح وإمتى يبقى غلط وإيه الهدف من الديتينج أصلاً. تابعونا.

0: ضيف حلقتنا السعيدة جدا يكون معانا واللي بنبسط لما بيجي كاليفورنيا لأنه هو ضيف من تكساس الأسيس أشرف سارة راعي كنيسة الكلمة الحية العربية بدالاس. أهلا بحضرتك يا أسيس منورنا.
1: أهلا وسهلا أخت أمل، وأنا دائما فرحان لما بكون مع حضرتك وبدوارك وبتعلم.
0: ده أنا اللي بتعلم وبشكرك، وفعلا بنتكلم في موضوعات حلوة، دايما بنختار مع بعض موضوعات يعني في احتياج ليها وعملية من الحياة
1: من الحياة بالضبط.
0: طيب الديتينج، يعني أنا يمكن ما اتكلمتش عن الديتينج كمصطلح أو كاتجاه، لكن ممكن أكون اتكلمت عن الموضوع بشكل عام أكتر، يعني الحب مثلا أو العلاقة بين الولد والبنت والكلام ده كله. لكن مفهوم الديتينج يعني إيه؟ هو مفهوم الديتينج أنا حاولت أترجمه على فكرة بس ده أقصى حاجة وصلت لها.
1: وأنا حاولت أترجمه كمان. يمكن الفكرة هو مش كثير موجود بكالتشرنا العربي أو موجود حقيقة،
0: موجود بس ليه مصطلح ليه إكسبريشن تاني،
1: يعني مش بالكم وبالطريقة وبالحيثية وبالكيفية اللي موجودة بالكالتشر الأجنبي، خلينا نحكي أو الغربي. قبل ما بنحكي على التعريف أخت أمل، أنا بصراحة كان في عندي شغف أنه أفهم الديتينج أكثر، خصوصا ولا سيما احنا كبينا بمجتمعات شرق اوسطيه
0: ما لحقناش نعمل ديتنج.
1: راحت علينا. بس الفكره يمكن ابتديت اكثر لما صار عندي اولاد. انا حاليا عندي اولاد اثنين شباب، يعني صبيان اثنين في سن المراهقه. فابتديت افهم واقرا اكثر عن الموضوع، وعندنا حوالي أكثر من 30 شاب وشابة بسن المراهقة في الكنيسة، وطبعا العدد أكبر بين اليونج أدلتس الجامعيين في الكنيسة. فهاي كل هالأفكار كانت بتنطرح يعني بشكل أو بشكل آخر. فكنت بدرس وبقرأ من كلمة الله ومن كتب طبعا، وصار عندي رأي شخصي مبني على قناعات شخصية من الكتاب المقدس، ليست فرض على شخص، لكن احنا يمكن بنفكر أنا وحضرتك بصوت عالي. بالنسبة لي الديتينج، يعني أنا حطيت تعريف شخصي، هو محاولة فهم الشاب أو الشابة إلى الطرف الثاني لهدف الارتباط المقدس وتكوين عيلة في إطار مسيحي كتابي ناضج يحترم العادات والتقاليد المجتمعية والعائلية والثقافية. فهو محاولة الشاب والشابة لفهم الطرف الثاني،
0: يتعرفوا على بعض أو يفهموا بعض
1: لهدف تكوين عائلة في إطار مسيحي كتابي ناضج. هذا الإطار يحترم الكلتشر، وحتى لو هو كلتشر أمريكي صح أو عربي أو مصري أو عراقي شرق أوسطي. هذا الفهم، محاولة الشاب أو الشابة لفهم الطرف الثاني، هو فهم للشخصية والكاركتر والميول والقناعات والنضج النفسي والروحي للطرف المقابل، وفهم نفسي بالدرجة الأساس، وبعدين فهم التناسقية أو التوافقية ما بين نفسي،
0: الكيمياء المشتركة،
1: الكيمستري أو الكيمياء ما بيني وما بين الشخص الآخر.
0: طيب يعني احنا كده عملنا ديتنج على فكره، يعني لو بتقول اكيد انا عملت ديتنج مع جوزي قبل ما نتجوز
1: صحيح 100%.
0: بس ده من وجهه نظر حضرتك، لكن ممكن يكون ده مختلف من شخص للتاني زي ما قلت، يعني ممكن يكون كلتشر بتفكر فيه طريقه تانية خالص. لكن هو اتنين بيتقابلوا في حته ان هم يقضوا وقت مع بعض عشان يكونوا بيتعرفوا على بعض اكتر بكل الحاجات اللي مختلفه، كل واحد بيحب ايه وبيكره ايه وكلام
1: صحيح.
0: الهدف منه دايما الجواز، ايه الهدف منه؟
1: يعني احنا يمكن لو نخلي السؤال هاليوم، لماذا نعمل ديتينج؟ لماذا
0: ايه الهدف من الديتينج؟
1: ليش الناس يعني بتسوي ديتينج؟ لماذا الناس بتتواعد؟ يعني انا كنت بفكر حقيقه، لو انا مثلا حاب اشتري سياره اللي حقعد عليها سنة سنتين ثلاثة خمسة، غالبا راح أشوف الماركة والصنع والجودة وتعمل كم مايل بير جالن والأقساط صح البايمنت. ولو حابب أشتري بيت 5 سنين 10 سنين 15 سنة، أشوف الجيران والتاكس لو أنت عايش بأمريكا، الضريبة والمدارس والأقساط أيضا.

0: اللي حقعد فيه يمكن 10-15 سنة، كم بالأحرى لما ارتبط بشخص صح؟ يعني احنا ايماننا المسيحي الكتابي انه it's a lifelong relationship، هي علاقة مدى الحياة صح؟ مش بتغير سيارة أو بتغير بدلة أو بتغير بيت. فأنا دائما قناعاتي أهم شخص، أهم قرار بالحياة بعد اختبار المسيح مخلص شخصي للحياة هو اختيار شريك الحياة، لأنه ده اللي يعني ليس هما اثنان بل واحد، ده اللي حقعد معاه 40-50 لو ربنا ادانا طولة العمر 60 سنة، ده اللي ما بيتغير يعني يفترض. فليش بنسوي ديتينج؟ حتى بنصير نفهم الثاني. خلال الديتينج احنا ممكن نعرف الطرف الثاني كيف يقضي وقته، كيف يقضي فلوسه مثلا، كيف يتعامل مع أبوه وأمه صح، كيف يتعامل مع الجرسون اللي موجود مثلا بالمطعم، متى يغضب، شو الأشياء اللي بتخليه غضبان، كيف يتعامل مع شيء مثل الإحباط الفرستريشن بالحياة، كيف يتعامل مع القلق والانكزايتي والفير. إذا شاب بيقول أنا مؤمن بس كل أصحابه غير مؤمنين، أظن في علامة استفهام على إيمانه صح؟
1: صحيح.
0: إذا بنت مثلا الشابة بتكذب على أهلها وبتكذب على صديقاتها، احتمالية كبيرة جدا أنه رح تكذب علي في المستقبل. فهي محاولة اكتشاف الآخر بعيوبه ومزاياه، ومحاولة اكتشاف نفسي، وهل هذا الشخص بيكملني، مش بس بيكملني بس أنا بكمله، لأنه عملية أخذ وعطاء أم لا.
1: كلام جميل قوي، واحنا بنتكلم على المفروض يكون يعني هو صح. ده المفروض يكون الهدف برضو. انا يعني هرجع السؤال الثالث هيوضح بالظبط ايه اللي حاصل وايه او ايه الصح وايه الغلط المفروض. يعني ده اللي هنتكلم عنه، لكن الهدف المفروض ان انا بعرف الشخص، وده لازم يعني لو على كلام حضرتك فده لازم يحصل، لان يكون في تعارف واعرف افهم نفسي وافهم الشخص اللي انا هعيش معاه عمري كله. طيب امتى يكون الديتينج غلط وامتى يكون صح، وخصوصا المفاهيم الغلط اللي بين، انا عايز اعرف كمان ده سؤال، ايه الغلط وايه امتى يكون غلط وامتى يكون صح. الحاجه الثانيه، ايه المفاهيم الغلط اللي منتشره بين الشباب عن الديتينج، وده لازم احنا نكون بنوضحها، لان احنا بنكلم الاهل وبنكلم الشباب علشان الاهل بيفتكروا ان اي ديتينج غلط، والشباب عايزين بقى كله صح من بدري.
0: two extremes،
1: two extremes زي ما احنا قلنا. يعني وخصوصا كمان ان وهل الديتينج معدي، بمعنى وانا قلتها في المقدمه في سن معين، خصوصا في الكالتشر اللي احنا عايشين فيها في امريكا، وطبعا في بعض المجتمعات في كل بلد على فكره، يعني مجرد بيوصلوا لسن معين خلاص ده عادي كله في جيرل فريند وكلها بوي فريند، والا يتشكي فيهم
0: صح،
1: فاهمني؟ فهو كان لازم يعمل كده عشان ما يبقاش يعني في شبهه
0: اللي هو الاقران، ضغط الاقران
1: بالظبط كده
0: من حواليه
1: كده. ايه ثلاث اسئله في بعض.
0: يس، هو نرجع للسؤال الاول، متى يكون صح ومتى يكون خطا. اظن في عندنا اخت امل مبادئ وفلاتر من كلمه الله. انا اللي حاب احكي انه انا اسال نفسي هل انا عندي هذه المبادئ قبل ان ابدا عملية الديتينج، أحاول أكتشف نفسي وأبحث عنها في الطرف الآخر، لأن مثل ما حكيت هو الديتينج علاقة مع بين شخصين، فأشوف نفسي بالدرجة الأساس وأشوف الطرف الآخر إذا عنده هاي المبادئ أو الفلاتر خلينا نسميها. المبدأ الأول اللي هو الغرض، يمكن هذا راح يجاوب سؤالك الثاني، هو شو الغرض انه انا هاليوم بسوي ديتينج؟ يعني is it for fun؟ هل هو فقط انه خلينا ننبسط ونتونس مثلا،
1: نتفسح، نروح الملاهي، يعني حاجات كثيره
0: بالضبط يعني يس في هالسن، هذا سن المراهقه او الجامعه مثلا. So is it for fun؟ is it لانه هو صار ترند مثل ما حكيتي الكل بيسوي هيك، أو صار مودة أو صار اعتياد، أو مرات مثلا لأنه البنت حابة تحس بنوع من القبول مثلا من الطرف الجنس الآخر خلينا نسميه، أو يمكن محاولة الشاب أنه يحس أنه أنا الدون جوان زماني، أنه أنا
1: محبوب وأي شخص بيبقى عايز يعيش الوقت
0: اللحظة دي. فبهذا السن يعني الخبرات راح تكون قليلة خلينا نحكي، بالمقابل حتى السنة الجامعية

0: احنا بنحكي. بالمقابل في يعني الخبره قليله, الانرجي بتكون عاليه صح, الاكاونتابيليتي بتكون قليله. فانا السؤال الاول بسال نفسي هو انا ليش بسوي ديتينج, يعني شو الغرض من انه بسوي ديتينج؟ هل الغرض مثل ما حكينا فور فان وترند والكل بيسوي هيك وصارت موضة, أو الهدف منه هو ارتباط مقدس وتكوين أسرة واختيار شريك الحياة؟ فهذا هو السؤال الأول اللي بسأله لنفسي.
1: طيب يعني الصح, أو علشان أحط إيدي على الصح, إن هو أعرف إيه الهدف. فالهدف إذا ما كانش للجواز يبقى غلط.
0: شو الهدف يعني؟
1: الغلط صح. إن أنا يبقى أي حاجة تاني. الغلط إن أنا علشان أنا في سن المراهقة وعايز أعمل ديتينج مع بنت فده غلط. صح. غلط إن أنا علشان كل اللي حواليا بيعملوا كده فبرضو ده غلط. الغلط إن أنا رايح لمجرد فور فان كده ويبقى عندي, أو كمان الهدف إن هو يكون عندي جيرل فريند ولا بوي فريند. مش في شباب بيعملوا كده. طيب على فكرة دي جات لنا, عدوى جات لنا.
0: صح. يعني أنا بتذكر ابني يمكن كان سن الكبير, كان عمره 11 أو 12 سنة, فمرة سألني سؤال قال لي دادي إحنا يعني بأي سن, أو is it okay إنه إحنا بيكون عندي مثلا golf. هو يعني لساته كان طفل لسه حتى مش مراهق, فقال لي golf friend وboy friend. قلت له فطبعا ممكن أقول له لا وغلط وبعدين حيحس انه في جاب كبير بيننا وبين الكلتشر. قلت له اه حبيبي يس. قال لي وين؟ قلت له لما بتكون جاهز للزواج. فهو فكر هيك قال لي قال لي سو مامي اتس يور جيرل فريند. قال لي يعني الماما هي صاحبتك. قلت له بالضبط, مام اتس ماي جيرل فريند. قال لي اوه اي ديدنت نو ذات, ما كنت عارف هالشيء هذا. فبنحط المفاهيم الكلتشر وهي عروستي.
1: صحيح. بالضبط.
0: هي شيز ماي برايد, هي عروستي, هي واخطبك لنفسي الى الابد. سفر هوشع بيقول واخطبك لنفسي بالاحسان والحق والمراحم. ففي عندنا مفاهيم بالكتاب المقدس تساعدنا. المفهوم الاول هو شو الغرض من الديتينج. الشيء الثاني الاطار, او نسميه الحدود, او الباوندريز. شو الفريم هاليوم اللي انا بحطه لنفسي؟ يعني لما بنسوي ديتينج وين بروح؟ هل بكافي شوب؟ هل مثلا بنروح حتى اكتشف الطرف الثاني؟ هل بروح مثلا بمطعم؟ هل ممكن نتكلم بالتليفون؟ شو الباوندريز والى اي مدى؟ صح. ومش كل يوم, مش يعني صح, عندي حياه انا. ففي باوندريز بالعلاقة, وإطار العلاقة هو القداسة. فإحنا عرفنا بالأول هو الاختيار شريك الحياة. صح.
1: يبقى الهدف اختيار شريك الحياة. التاني حاجة الحدود. ودي الحدود في العلاقات, يعني لازم يكون في حدود في كل علاقاتنا,
0: بأي علاقة
1: في لازم يبقى فيه طبعا.
0: صح. فأنا دائما بحكي مثلا حتى مع أولادي أقول له حتى أنت تحافظ على العلاقة, شوف شو أقرب مسافة اللي بتحافظ فيها على العلاقة. maintain الـ distance اللي you keep حتى ما تخسر. هاي واحدة من الشغلات, شو المسافة اللي حتى نحط إطار للعلاقة وباوندريز. فأنا إذا أنا عارف الهدف الغرض, وإذا الشخص اللي بيسوي معاه ديتينج هو فاهم الغرض أنه زواج. صح. والشخص اللي بيسوي معاه ديتينج هو عارف أنه في حدود وفي باوندريز ومبنية على إطار القداسة الهوليness, لأنه الله قدوس. صح. فإحنا أنجزنا شوط كبير. أنا حابب أتجوز, أنا عارف الإطار والحدود. الشيء الثالث أخت أمل هو النضج, الماتوريتي, وخلينا نسميه حتى الجهوزية, readiness. فأنا هل هذا الشخص, أول شيء أنا, هل أنا ناضج فكريا ومشاعريا وعاطفيا وروحيا وطبعا أكيد جسديا, يعني مش في سن صغير. هل أنا ناضج على هالمستويات؟ بعرف ميولي وقناعاتي وأفكاري واتجاهاتي. وهل الشخص الثاني هو شخص ناضج نفسيا؟ يعني واحدة من مشاكل الديتينج بسن صغيرة أنه هذا الشخص غالبا راح يتغير. صح. يعني
1: هم الاثنين بيتغيروا،
0: هم الاثنين،
1: فهم الاثنين بيتنقلوا من علاقه لعلاقه لعلاقه.
0: بالضبط. يعني يعني الواحد بسن 14 و15 و16 لما حيوصل 20 او 25 قناعات وميول وافكار ومعتقدات وفاليوز والكواليتيز حتتغير عند هذا الشخص.
1: وعلى فكره هي بتكمل كده، يعني حتى لما بيرتبطوا بيبقوا في علاقه جواز بيجوا في وقت بيزهقوا.

0: زي ما زهقوا من الصديقة ده حقيقي عن واقع شايفاه يعني. فهم بيفضلوا بيتنقلوا حتى لو كان في جواز بعد كده يعني خلاص صح. هم اتعودوا ان في وقت معين بس بيغيروا وقت معين بيغيروا.
1: بس اخت امل لما بتكون الاساسات
0: مش الكل بس يعني ده دي بشوفها كتير.
1: بصي هو احنا كلنا بننضج يعني احنا كلنا بنكبر فهي رحله من الحياه يعني انا وجاني وزوجتي احنا واحد بيكمل الثاني صح فاحنا بنفهم بعض بشكل احسن هي بتعرف مزاياي او عيوبي وانا اعرف شو الاشياء اللي بتحبها واللي ما بتحبها فهي رحله الحياه هم شخصين من خلفيه مختلفه, من ثقافه مختلفه من بيت مختلف طبعا حتى علاقه المسيح بالكنيسه صح بيصبر علينا وبيحتملنا بس هل هذا الشخص نرجع بالدرجه الاساس هو فاهم الغرض من العلاقه هل هذا الشخص اللي انا برتبط معه وطبعا انا بنفس الشيء حاط حدود وإطار للعلاقة وهل هذا الشخص هو الناضج وأنا بأكد على النضج النفسي مثل ما بأكد على النضج الروحي لأنه الإنسان اللي مش ناضج نفسيا ما راح ينضج روحيا.
0: طيب توصل بأي نضج نفسي؟
1: يعني إذا عرفنا النفس هي الفكر والمشاعر والإرادة فهي الأفكاري أفكار صحيحة معتقداتي ميولي مشاعري صحيحة صح عندي ذكاء عاطفي بنسميه الايموشنال انتليجنس ينتج عنه اراده صحيحه فانا اريد
0: فيبقى في حد بالعقل بيختار شريك بس مش مجرد مشاعر سطحيه ده قصدك النضج النفسي
1: يعني مثلا النفس هو الاناء دائما بنعرفه الروح هو اللي بيملا الاناء فلو الاناء متضرب شو بتحكوا بالمصري ومتكلبع يعني فممكن اللي بيمسك الجو الإناء راح يكون ياخذ شكل الإناء فالروح مهم اللي
0: لو الإناء شكله يعني في شكل كده في رسمة معينة فاللي جوه بترجم العراقي
1: بالضبط فمهم جدا النضج النفسي احنا مرات كمؤمنين نركز على النضج الروحي فقط وننسى النفس
0: يعني أنا شايفة الخطين في حتة واحدة يعني ما هو الروحي برضو يعني بيكليك مع العقل برضو
1: بالضبط
0: يعني الاثنين هم
1: يعني
0: هيقودوا للنضج
1: في مؤمنين ناضجين روحيا مش ناضجين نفسيا مثلا
0: يبقى هتبقى مشاعر برضو
1: يعني هو مثلا قاعد يومين نهضة فهو مبسوط وبيغنم وبيسبح أول ما طلع اثنين بيتكلموا قال بيتكلموا معايا انطفى روح القدس واحزن روح القدس لانه نضج نفسي ما في راحوا مطعم ما حكوا له انزعج صار عنده احباط وحزن هذا نضج نفسي فالروح هو اللي يملا الاناء فمحتاجين الاثنين
0: اخت انا يعني.
1: لما الاناء يكون صحيح الروح اللي يحل بالاناء يكون صحيح
0: يكون صحيح I think النضج النفسي ده هو التدريب اللي أنا بدرب نفسي فيه وبخضع لكلمة ربنا روحيا يعني صح. يعني الاثنين لازم يبقوا مع بعض
1: الاثنين
0: طيب يبقى كده ثلاث حاجات في حاجة رابعة ولا بس كده هم ثلاث حاجات
1: الحاجة الرابعة ممكن نسميها الجهوزية أو الغدنس هل أنا جاهز يعني أنه حد مثلا سنه 15 سنة طب أنت جاهز يعني حتى على مستوى الفاينانشال حتى على المستوى الأكاديمي حتى على المستوى العلاقاتي صح فممكن نسميه النضج والجهوزية لهذا الشخص فأنا بشوف هاي المبادئ والفلاتر أشوفها علي ممكن التعريف أنا عندي خطأ والطرف الثاني عنده تعريف صحيح فبشوف هاي الفلاتر يعني الأحبة اللي بيشاهدونها اليوم شوف الفلاتر عندك وبعدين حاول أنه تشوف هل الشخص المقابل الطرف الثاني فاهم هذا الشيء ممكن أنت تكوميونيكيت تتواصل معه شو هدف العلاقة شو طبيعة العلاقة وين حابين نوصل ولا كل واحد في طريق مختلف
0: طيب يعني من وجهة نظرك في مفاهيم غلط للشباب عن الديتينج يعني هل اللي ذكرتها أنه هو ممكن يكون الهدف بتاعه لمجرد الفن وانه بس مجرد او تقليد ولا في حاجات تانية ممكن يكون فاهمينها او هو ده الحب بالنسبه له ولا ايه
1: هو واحده من المفاهيم الخاطئه مثلا انه انت مثلا راح توصل بسن الزواج يعني اذا بتحكي للشاب اليوم انه انت هدف الديتينج هو للزواج بقول لك طب انا راح اوصل بسن الزواج وانا مش عامل ديتينج لاي واحده انا يعني فانا لو
0: ناوي البعض بيشوفها اكسبيرينس على فكره
1: فبيقول لك
0: يعني لازم يبقى ياخد خبره
1: بيقول لك ده واحد خام وده خبره فمثلا 25 سنه عمره ما عمل ديتينج ما طلع مع واحده مثلا فبيقول لك طب انا ازاي مثلا اوصل على

0: 25 يعني. فدي واحدة من التشالنجز. بالمقابل واحدة من المشاكل بالديتينج في السن الصغيرة, يعني لو واحد ابتدى ديتينج على سن مثلا 15 صح, غالبا مش هيكمل. غالبا الدراسات بتحكي انه بيسموه السويت هارت مارج, اللي هم بيتزوجوا لما كانوا صحاب بالهاي سكول. الستاتستكس الاحصائيات تحكي السويت هارت الزواجات فيما بعد نسبة نجاحها 1%, لما بيكونوا بسن السينيورز نسبة نجاحها 2%. فأنا بجي اليوم بسأل نفسي سؤال, طب أنا willing أنه أدخل بمشروع أو بعلاقة أو ببروجكت نسبة نجاحه 1% ونسبة فشله 99%؟ اللي بيصير فعليا معظم الشباب خصوصا بالغرب وحتى بالشرق بالمناسبة, بس تحت تسميات مختلفة ممكن أو من جوا لجوا. فلما الشاب يبلش على سن 14 و15 و16, لما 99% أنه العلاقة راح تفشل, فهو حيبحث عن علاقة ثانية صح, حتى لين تعود يبحث عن علاقة ثالثة. لما يوصل لسن الزواج خلينا نحكي من 15 ل 25 يكون عامل له أبو 20 علاقة مثلا. طيب المشكلة وين؟ أنا تعودت أنه خلال هاي الفترة أمام أول تحدي وأول مشكلة وأول معضلة أنا بترك أو الطرف الثاني بيترك. لما بيدخل للزواج بيلاقي نفسه أمام, ممكن يمسك نفسه سنة وسنتين وثلاثة, آخر شيء بيفرط خلاص أنا غير قادر. ليش؟ لأنه أنا اللي متعود أنه لما بيصير كلاش أنا بنسحب.
1: هذا الكلام اللي أنا كنت بقوله, إن هو بيغيروا علاقات كتيرة قوي قوي. حتى لما بيكونوا عايزين يستقروا برضو نفس الفكرة بيزهقوا بسرعة. أو
0: ولذلك بنشوف مثلاً نسبة الطلاقات بأمريكا حوالي 50% يعني, وللأسف بالدوائر المسيحية في أمريكا ستيل 50-50
1: في كل حتة
0: بكل, وبالعالم العربي زادت. فهي it's 50-50 يعني chance. كل زواج اليوم خصوصا لو بنحكي بأمريكا مثلا it's 50-50. ليش؟ لأنه هاي أنا كنت بظن الخبرات بتساعدني, هي سوت لي تعود. فأنا لما بدخل بعلاقة جد lifelong relationship commitment والتزام مدى الحياة, لا أنا مش قادر أكمل.
1: يعني ليها سن معين كمان الديتنج, مش سن بدري. لكن ممكن يكون في صحاب في وسط مجموعة
0: 100%
1: مفيش مشكلة. لكن ان انا اخرج معاه وان انا اقضي وقت معاه, لا مش المفروض يبقى
0: اللي هو اكسكلوزيف خلينا بنسميه يعني. اللي هم الاثنين حصريا
1: بالضبط
0: يعني لبعض
1: اللي هم خلاص قرروا دول ده هم هيتجوزوا بعض.
0: They announce it يعني official
1: رسميا أو علشان ياخدوا الخطوة الرسمية.
0: بالضبط
1: طيب إيه الأمور اللي الشخص أو الشاب يتطلع ليها في الشخص اللي بيعمل معاه ديتينج؟
0: لو نرجع يعني شوية لورا, تسالونيك الأولى 5:23 واحدة من أحلى الآيات اللي بحبها جدا, تقول إله السلام نفسه يقدسكم بالتمام, ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. شو بنكتشف من هاي الآية؟ إله السلام يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم. طبعا في آيات كثيرة, بس يمكن هاي واحدة من أوضح الآيات, أنه الإنسان كائن ثلاثي, روح والتسلسل مهم, الترتيب مهم, روح ونفس وجسد. ليش أنا ثلاثي؟ لأنه الله ثلاثي صح. الله ثالوث, الترينيتي. يوحنا الأولى 5:7 تقول الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة, الآب والكلمة والروح القدس. فهو الله نفسه, الله نفس, وبعدين الكلمة اللي هي الجسد والروح. فتشوف النفس والجسد والروح. فالله عنده نفس وجسد وروح, أنا عندي نفس وجسد وروح لأنه أنا مخلوق على صورة الله وشبهه. فأنا كائن ثلاثي الأبعاد إن شئنا التسمية, عندي روح ونفس وجسد. لما بجي برتبط مع شخص, هذا الشخص الإنسان هو أيضا ثلاثي, روح ونفس وجسد. فأنا أبحث عن التوافقية, الروح مع الروح والنفس مع النفس والجسد مع الجسد, الكومباتيبلتي, التوافقية بيناتنا. فمثلا إذا بنتكلم بروح وحكيت أنه التسلسل مهم, يحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة,

0: روح. إذا أنا مؤمن روحيا بحكي فبرتبط بإنسانة مؤمنة صح؟ يعني ابن الرب يرتبط ببنت الرب. إذا أنا خادم لا شك أنه بدي إنسانة مؤمنة ولازم تفهم الخدمة حتى صح؟ مش كل واحدة ترضى أنه ترتبط بخادم الإنجيل أو بالقسيس
1: تمام.
0: ومثل ما حكيت الإنسان هو كائن روحي له جسد وليس كائن جسدي له روح، بمعنى أنه لما الموت هو انفصال الجسد عن الروح فبناخذ الجسد نرميه بالتراب بتظل الروح
1: والروح
0: فالروح تصعد لخالقها، فهو كائن روحي له جسد، لذلك الروح مهم جدا. فأنا اللي بيهمني المؤمن يتزوج إنسانة مؤمنة. فعارفة أخت أمل، إحنا هون بأمريكا مثلا أو حتى بعالمنا العربي الجميل اللي بنحبه، لما بنعبي application أو استمارة مرات يقول لك أنت إذا جاوبت مثلا نو لرقم 3 كلا أعمل سكيب لأربعة وخمسة وستة. فأنا لما بحكي بالشباب عندنا بالكنيسة بقول له إذا أنت اسأل نفسك قبل ما تشوف الفكر والمشاعر والإرادة والجسد إذا هي غير مؤمنة أو إذا هو غير مؤمن أعمل سكيب لا تكمل. يعني إذا أنت مؤمن
1: دي سكيب لكل النقط مش 3 و4 و5 بس،
0: أعمل سكيب للشخص
1: لكل الشخص كله صح.
0: أعمل سكيب للشخص يعني لأنه المؤمن ابن الرب يرتبط ببنت الرب. فأول شيء روحيا على هذا المفهوم. المفهوم الثاني المهم جدا هو النفس، وحكينا أنه فكر ومشاعر وإرادة. الفكر بمعنى هل أفكارنا إحنا فاهمين على بعض؟ يعني هل أفكارنا إحنا متشابهة متناسقة في compatibility بين الأفكار؟ لأنه يعني عارفة اللي بيغرد برا القطيع، فأنا ممكن أحكي شغلة وهي مش والعكس صحيح. خطورة عدم التوارد بالأفكار أنه أنا لما مش لاقي الشريك يفهمني أو هي مش لاقي حد يفهمها تروح للشغل بتلاقي واحد يفهمها ويسمعها فبتقول زوجي ما بيفهمني ما بيسمعني بحكي معاه،
1: وبيزود الاختلافات اللي بينهم اوريدي. يعني هو في اختلافات طبعا كبيره بينهم لان كل واحد من خلفيه مختلفه، فان انا كمان فكري بعيد عن فكره ده
0: فالفكر ده بعيد مهم جدا. يعني انه احنا اثنيناتنا افكارنا متقاربه فاهمين بعض. الشيء الثاني هو المشاعر، ومرات الناس يا بتركز على المشاعر جدا والعواطف يا بتهمل المشاعر، بتقول لك شو مشاعر، الحب يجي وراء الزواج خطأ،
1: ده كان زمان وقت تيتا بيدو بس
0: ودلوقتي بيقول لك أهم حاجة بحبه يا بابا صح؟
1: لا مش أهم حاجة برضو،
0: يعني في كتير ناس بيقول لك إذا أنت بتحبه ف
1: هو لازم القبول والحب، لكن مش بس هو الوحيد، يعني في أشياء أخرى. احنا كان في مسلسل زمان الحب واشياء اخرى، فلازم يكون في اشياء اخرى، يعني زي ما حضرتك قلت، لكن مش لوحده، مش بس
0: مش لوحده لا. بس المشاعر مهمه. ليش الحب، ليش الحب مهم؟ لانه المسيح احب الكنيسه افسس 5 واسلم نفسه لاجلها. المحبه تستر كثرة من الخطايا، المحبه تصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. اللي بيحب ما بيحتد.
1: وبعدين الحب مش مشاعر بس، انا حاسس ان انا قلبي بيدق ولا الكلام ده كله، يعني انا شايفه الحب قرار
0: صحيح،
1: ان انا علشان انا الشخص ده انا مقتنعه بيه بعقلي، فانا حابب شخصيته، فانا مقرر ان انا احب الشخص ده واقبله بقى بما فيه في حاجه اساسيه، بس في حاجات تانية بتتقبل عشان الحاجه الاساسيه دي.
0: اتفق معاك 100%، الحب هو قرار واعي
1: بالظبط،
0: مش مرات
1: مش مجرد احساس بقى وحد ما نمتش الليل مثلا، يعني المشاعر اللي هي ممكن تتغير دي لا مش
0: لك ما بينزل لي من زور. طب ليش مثلا افهم لا الحب هو قرار واعي. واحده من الترجمات بكورنثس الاولى 13 لما بيحكي عن الحب بالمحبه بيقول المحبة does not keep records of wrongs، يعني ما بتحتفظ بسجل الإساءات. هذا مهم جدا في العلاقة. أول شيء روحياً، لما نجي على نفسياً أفكارنا متقاربة وفاهمين بعضنا البعض حتى نبني بيت صحيح، لازم يكون في المحبة، لأن المحبة هي بتغطي كل شيء صح. بالنتيجة ينتج عنها إرادة، أنه أنا بعمل الأشياء الصحيحة، فكر ومشاعر وإرادة، فأنا أريد أنه أعمل الشيء الصحيح. فتكلمنا
1: فده نفسي، إحنا كلمنا عن روحي ودي نفسي
0: ونفسي
1: جسدي
0: جسدي. الجسدي بمعنى انه في اتراكشن، في فيزيكال اتراكشن، يعني في

0: انجذاب صح.
1: هو كمان لازم يعني هو لو في يعني قبول والحب والانجذاب طب
0: ما في مرات بنشوف بيقول لك انت شو انجذاب وشو دي بنت ناس ودي مؤمنة ودي عندها شهادة وبتعيلة ومرات بنسمع مثلا كثير بنسمعها واحد بيتقدم لوحدة بتقول يعني أنا بحترمك وبعزك بس أنت مثل أخوي. شو مثل أخوي يعني أنت ما بعرف بتشوف

0: فمهم جدا لو ما في فيزيكال اتراكشن ايضا بكره بشوف واحده بالشغل بيصير عندي انجذاب لها. يعني لما بنقرا ادم قال هي عظم من عظمي ولحم من لحمي، هي تدعى امراه لانها من امرئ اخذت. باللغه الاصليه هي كانت شعر، فادم لما شاف حواء قال شعر فيها مباشرة. ففي هذا الانجذاب الجسدي الفيزيكال. بس أنا حكيت التسلسل روحاً
1: روحي ونفساً
0: وجسداً، بس ما فينا نتخلى عن واحد من هذول للثلاث محاور.
1: لازم الثلاثة. طب التليفون معلش.
0: تفضل.
1: معنا الأخ جو من كاليفورنيا، أهلاً بحضرتك. سمعنا؟
2: أنا سمعكم، سمعني؟
1: إحنا سمعني.
2: طيب أنا حابب أعمل مداخلة معاكم، طبعا موضوع شائك جدا. طبعا إحنا كلنا الميدل إيست، بس أنا مع الديتينج مش أجينست الديتينج يعني. البنفيتس بتاعت الديتينج حلو قوي لو إحنا عملنا له دايركشن كويس. طبعا ومحتاجين كل واحد هيعمل ديتينج لازم يبقى عارف نفسه فيزيكالي منتالي ايموشنالي فاينانشالي، مستقبله رايح لحد فين، يعني هو ريدي ولا مش ريدي.
1: طب جو انت عندك ولاد وبنات، ومين اللي في سن الديتينج دلوقتي او في السن؟
2: عندي ولاد وبنات طبعا.
1: الاثنين في سن الديتينج يعني في سن
2: اخر التينيجر يونيفرسيتي يعني.
1: اوكي في الجامعه.
2: فانا بتكلم معاهم كتير طبعا لان انا حابب حياتهم تبقى ناجحه. فانا بتكلم معاهم انت عايز ايه من الديتينج، تروح بيه لحد فين، الديتينج ده لازم يهند اب انك انت هتتجوز، انت ريدي للكلام ده ولا مش ريدي. طبعا من خبرات الحياة والمشاكل اللي بنشوفها في الحياة، وان الطلاق هنا حتى في امريكا سهل. في حاجات محتاجين اللي رايح يعمل ديتينج يبقى في يكتشفها الاول، يعرف ايه الفرق بين السلوك والشخصية. السلوك ممكن يتغير، الشخصية ما تتغيرش. يعني انا في اعتقادي الشخصي ان اهم هدف من الديتينج انك تكتشف الشخص التاني كويس قوي. هل هتقدر تكمل معاه؟ تبقى لو انت مثلا في فترة خطوبة او فترة الديتينج او بعد الديتينج هتكمل معانا لما تتجوزوا في اول فترات الجواز، قبل الاطفال بعد الاطفال، بعد 10 سنين من الجواز العلاقة يبقى شكلها ايه، بعد 60-70 سنة يعني لما يبقى عندك 60-70 سنة يبقى شكل العلاقة ايه. كل الحاجات دي انا بطرحها بسألها حتى لأولادي، انت عايز تعمل ديتينج انا معاك. في باوندرز للديتينج طبعا حسب الكتاب وحسب إيماننا المسيحي، لكن في نفس الوقت لازم ابني أو بنتي لو هيخشوا في ديتينج لازم يفهموا إيه البينيفيتس بتاعته. لأن أنا أحب إن هم يبقوا مرتاحين، لأن الجواز بالذات في المسيحية اليوترن بتاعه صعب قوي، لكن الديتينج سهل. أنا بقول لهم كده، اعمل يوترن 1000 مرة في الديتينج وتبقى ريدي انك انت تاخد هابي لايف بعد كده.
1: حلوة قوي، لان يعني الجواز مش هينفع يرجع، لكن الديتينج خلاص هو الغرض منه ان هو يعرف الشخص هيكمل معاه ولا لا.
2: بالظبط. فانا بقول له حبيبي او بنتي حبيبتي، انت تقدري ترجعي في اي وقت. لو انت شايفه الحياه صعبه مش هتكمل، لو في حاجات مش هتتغير، خصوصا احنا في المجتمع اللي احنا طلعنا فيه دايما جواز اللي هو اللي بيسموه ارينجد ماريد، او الجواز اللي هو انا اعرف فلان ده بيروح الكنيسه ده مش عارف ايه. انا في اعتقادي الشخصي دي خدعات، يعني
1: دي
2: انت بتخدع. لازم اشوفك وسط الجروب بتعمل ايه، في المدرسه بتعمل ايه، بتخدم ما بتخدم، المسيح فين في قلبك. في مسيح بيبقى في الاسره، ممكن يبقى الزوج ممكن يبقى الزوجه، الشخص اللي هو الناضج هو اللي هيبقى المسيح الاسره، سواء راجل او ست، مش مهم مين. لكن في واحد يقدر يستوعب التاني ويقود السفينه. لكن في حاجات بتبقى مثلا لازم تكتشفها، هل البارتنر بتاعك ده شخص نرجسي مش نرجسي، شخص بيسموه في حاجات زي اضطراب الشخصيه الحديه، في اشكال كتير جدا من الشخصيات. انا اتمنى ان الكنيسه زي ما بتعمل كشف قبل الزواج فيزيكالي، اتمنى او اطالب كل قياده كنيسه ان تعمل كشف قبل الزواج منتالي. لان ده بيسبب كوارث.
1: صحيح عندك حق.
2: اللي بيدفع ثمن الكلام ده مش الاب والام بس، العيال لما بيطلعوا في بيئه مش صحيه ده بيرفلكت على الجواز، بيبهدل الدنيا. طب ما انا لو انا عندي نعمه وربنا

0: استنارة دلوقتي، ما أنا ممكن أفكر إزاي أجهز عيالي صح، إزاي أقول لهم إحنا مش هنوصل للعلاقة الكاملة أو البرفكت ريليشنشيب، بس أتليست نبقى قابلينها وإحنا فرحانين. Life is too short. أنا في أمريكا دايما أقول لك Life is too short. هتستمتع إمتى بحياتك، وتستمتع إمتى بالمشاركة بتاعتك، وتستمتع إزاي يبقى المسيح في بيتك وفي أسرتك. الكلام ده مش نظري بس عملي، ان لو عدم وجود المسيح اللي بيدي استنارة انك انت تفهم الشخص اللي قدامك وتفهم شخصية اللي قدامك، هل هتقدر تتفاعل معاها ولا هتقول مش هقدر اكمل في نص الطريق؟ لازم تبقى صريح مع نفسك. اللي داخل الديتنج ده لازم يبقى شخص صريح جدا جدا مع نفسه، ما يقبلش يجامل حد على حساب نفسه. ولو ما حبيتش نفسك مش هتقدر تحب البارتنر بتاعك.
1: صحيح.
0: لو ما قبلتش نفسك مش هتقبل البارتنر بتاعك. في تشبيه صغير انا بقوله كده لعيالي، حتى لما انت تيجي تتقدم لحد شوف الشخص اللي تقدر تشاركه النفس، يعني حد بيتنفس معاك نفس النفس. لو قدرت توصل لديه هتقدر تقبل البارتنر بتاعك، لكن لو ما قدرتش هيحصل ايه؟
1: شكرا يا جو جدا، شكرا ليك وشكرا
0: عليكم.
1: لا خالص بشكرك، واكشلي في كم حاجه هو قالها احنا برضو هنتكلم، بس مش بالضروره الشخص اللي وانا في سن معين اقبل اشاركه في النفس هو الشخص اللي انا ينفع اعيش معاه على فكره. يعني في وقت كده احنا بنبقى هيمنين، بس في حاجات كتير قوي مش حاطينها في الاعتبار. لكن هو قال كذا نقطه مهمة جدا. صحيح. الشخصية غير السلوك.
2: يعني أنا بس حابة أتعلق على موضوع الشخصية والسلوك. هو behaviors تنعكس to reflect من الشخصية. صح. يعني الإناء ينضح بما هو فيه.
1: أنا I agree طبعا معك.
2: بالأخير يعني هو واحدة من فوائد الديتينج الconditional المشروط بحسب المبادئ والفلاتر. ما هو الديتينج أنا ممكن يعني أمثل على شخص مرة ومرتين، بس فوائد الديتينج مرة ومرتين وثلاثة وأربعة أنا بفهم هذا الشخص، لأن السلوكيات ممكن يعني تويكت شوية، أنا ممكن أغير فيها، بس لما بتعرف التعارف الأعمق اللي سمعنا
1: هو سلوك ولا طباع برضو، معلش ما هو برضو سلوك، يعني ما يبقاش مثلا بيشرب سجاير وأنا لا تمام، يعني أصلا شخصيته حلوة، لا في حاجات برضو.
2: يعني لو إنسان عنده غضوب
1: مثلا،
2: طب جاي من وين هذا الغضب؟ هل هو إحساس بالنقص، بعدم الدونية؟ هل هو إحساس بالمظلومية مثلا؟ ففي أشياء من جوا بتنعكس في الخارج. فإحنا ليش سميناها التعارف الأعمق أو الديتينج؟
1: بالضبط.
2: لأ أنت بتعرف مش السطحي، لا تعرف مش بس البيهيفيرز، أنت تدخل على مكنونات الشخصية، الفكر والمشاعر والإرادة. بالضبط. صح، والمفاتيح والفلاتر، الروح والنفس والجسد. فدي كلها مهمة بصراحة.
1: طيب هو أنا برضو كمالة للمكالمة الأخ جو، هل الديتينج بداية علاقة حب ولا إعجاب ولا ارتباط، وإيه الفرق بينهم؟ وهو كمان قال هي الفكرة أنا ممكن أعمل كذا ديتينج لكن مع كذا شخص، بس
2: بنفس الوقت
1: مش في نفس الوقت. بس يعني قصدي الشخصية دي مرتحت لهاش فأنا بعمل ديتينج مع حد تاني مرتحت لهش، فهمني، فأحسن ما أدخل في جوازة والبس فيها
2: طول العمر
1: طول العمر وما أعرفش أخلع منها، أو يبقى برضو في مشاكل في البيت. فهي الفكرة فكرة إن إيه اللي المفروض، يعني هل الشخص اللي أنا بروح له أعمل معاه ديتينج ده علشان أنا حباه ولا مجرد إعجاب في الأول فأنا عايز أحبه، ولا أنا لا ده ولا ده فأنا عايز أحبه وأعجب بيه وارتبط بيه؟
2: يعني هو بالدرجة الأساس أخت أمل إحنا بنشوف المبادئ والفلاتر الأربعة اللي حكينا عليها. بالدرجة الثانية شو الأمور اللي أنا بطلع فيها روحا ونفسا وجسدا، حتى بس لنعيد نفسنا. إذا بنحكي على الإعجاب ولا حب ولا ارتباط، I think هو بيبتدي إعجاب اللي هو الكراش يسموه. بقول لك يعني أنا عندي إعجاب في كراش على شخص ما.
1: ترند
2: بين الشباب.
1: شباب.
2: فبيكون في كراش إعجاب. هذا الإعجاب قد يتطور إلى حب. هذا الحب بالنتيجة ينتج عنه ارتباط. وإحنا لما بنحكي ارتباط فهو ارتباط مسيحي مقدس.
1: طبعاً
2: اللي هو الزواج. السؤال هل الإعجاب والحب كافي للارتباط؟ لا أكيد مش كافي. هل مهم؟ مهم جدا. بس هل كافي؟ لا. هو الحب هو جزء من فكر ومشاعر وإرادة. فهو مكون واحد من مكنون النفس، والنفس هو مكون واحد من 3 مكنونات اللي هي الروح والنفس والجسد.

0: فما ممكن أبنيها على الحب، لكن لو الحب مش موجود في شيء غلط بالموضوع.
1: فهي هتبقى البداية طبعا إعجاب، أنا معجب أو قابل شخص، فأنا بعمل بطلب منه نعمل ديتينج، وبلاقي كمان تجاوب من شخص تاني. يعني أنا مش بنط على شخص يعني مش بروح على طول من غير أي علامات إن الشخص التاني قابل إن أنا هو يطلع معي ديتينج.
0: صح أخت أمل، لما بنحكي إعجاب إحنا كثير مرات يعني مثلا ما هي حلوة أو هو شاب وسيم أو عضلات
1: أو حاجة سطحية أوي.
0: سطحية. أنا بقول الإعجاب بالقيم، يعني لما بحكي مع أولادي مثلا بقول له الفاليوز والفيجن، يعني شيء مهم القيم والرؤية، أنه أنا شايفين إحنا نفس الرؤية، يعني إحنا we're heading same direction، رايحين بنفس الطريق. وشو الفاليوز؟ فالفاليوز والفيجن مهمة، والكيمستري مثل ما حكيت بالأول والكاركتر، ففي كيمياء بيناتنا، بنفهم على بعض، صح، بنضحك مع بعض، أصدقاء. أنا وجاري زوجتي إحنا أصدقاء يعني. وبعدين في كاركتر، الكاركتر هو الإنسان الباطن، يعني مجموعة الصفات والقيم، المورال والأثيكال، الأخلاقية والأدبية اللي بتكون هذا الشخص. فلما أنا بكون كراش وفي إعجاب، أنا بشوف إعجاب بالقيم والمعتقدات والميول، زائدا إعجاب بالشخصية اللي هي الكاركتر والبرسوناليتي. يا ريت عندنا وقت فرقنا بين البرسونا والكاركتر
1: المرة الجاية.
0: بس الفكرة إعجاب مش بس جسدي، لا، بالدرجة الأساس الفكر والمشاعر والإرادة والله بالدرجة الأساس، لأن هو مثلث، الله على رأس المثلث، بعدين الرجل والمرأة هم متساويان، فروحي بالأساس.
1: طيب هو مش عارفة ليه الوقت فجأة كده بيجري، بس هل في يعني أنا دلوقتي إيه الأفضل؟ أنا عايز أتكلم عن هل في سن معين للنضج أو سن معين أقول إن ده مناسب إن أنا أعمل ديتينج، وهل أنا لما أبتدي ديتينج مثلا من وأنا في الجامعة أوكي هو معجب بشخص بشخصيته، والكلام اللي حضرتك قلته مهم جدا، مش بس معجب بشكل عينيها خضرة فشدتني، ولا عامل مش عارفة عضلاته ولا حاجات بالظبط كده. فهي الفكرة مش هو ده، لكن أنا بتكلم معجب إن هو عارفها في وسط مجموعة، ويمكن ده أكتر حاجة أنا بفضلها، إن اتنين أصحاب عارفها في وسط مجموعة وعرف رد فعلها وتصرفاتها فأعجب بشخصيتها، فعلشان كده ابتدى ياخد الخطوات اللي بعد كده. ده الأفضل إن أنا حتى لو أنا بدري عمرا، ولا أنا علشان وصلت لسن معين فالتطور الطبيعي للحاجة لساعة أنا لازم أكون برتبط واتجوز، فأنا بعمل ديتينج علشان أتجوز.
0: طيب
1: ودلوقتي بقى على فكرة بالمناسبة على الإنترنت
0: في
1: ويب سايتس كتير، طبعا
0: صح،
1: ديتينج وعلشان بهدف الجواز،
0: صح،
1: هدفه شريف،
0: صح،
1: بس الطريقه دي
0: وفي ناس اتزوجت عليها
1: طبعا. هو في ناس في نفعت مع يعني حد على فكره مع ناس
0: مش بقول
1: مش بالضروره ان
0: مش بالضروره بالضبط. بس رجوعا لسؤالك اخت امل، انا بحكي خلينا نشوف الاحصائيات وخلينا نشوف كلام علماء النفس. الإحصائيات بتقول إنه أحسن بتقول أحسن سن للزواج الناجح، كيف يعرفون الزواج الناجح؟ اللي بتقل فيه نسبة الطلاقات، اللي هم mid to late twenties، يعني منتصف إلى أواخر العشرينات،
1: من 25 لفوق.
0: لا مش لفوق، لا 40 مثلاً أو من لليت
1: هم ونصيبهم بقى.
0: مد يعني الفئة اللي تزوجت ما بين منتصف وإلى أواخر العشرينات، هم هذول أكثر فئة نسبة الطلاقات فيهم قليلة.
1: دي الإحصائيات.
0: فبيست على إيش؟ بيست على حاجة بيسموها الإيموشنال ماتوريتي، النضج العاطفي، بيست على شيء يسموه البرين ديفلوبمنت، اللي هو التكوين المخ أو الدماغ. يعني بالمناسبة مثلا
1: وده بيفرق بين الولد والبنت على فكرة،
0: بيفرق بين الولد
1: يعني
0: والبنت.
1: البنت ممكن تبقى أصغر من كده بكتير، بس هي جاهزة أن هي تكون بتعمل بيت.
0: يعني مثلا أعطيك مثال بشكل سريع على مود مشان الوقت، يعني مثلا شركات التأمين بسن 25 سنة بيخفضوا الدفعات على أساس أنه بسن الـ 25 بيكون البرين ديفلوبت يعني تكون بشكل صحيح. ففي عندنا الايموشنال ماتوريتي, في عندنا البرين ديفلوبمنت, في عندنا خبرات الحياة اللايف اكسبيرينسز, في عندنا

0: financial readiness، الجهوزية المادية. فبيقول لك أحسن سن اللي قلت فيه نسبة الطلاقات الإحصائيات منتصف إلى أواخر العشرينات. علماء النفس بالمناسبة كانوا مع الإحصائيات يسموها السويت سبوت، اللي هي أيضا من نص إلى أواخر
1: يعني اللي بيعدي العشرينات ويدخل في الثلاثينات برضو، يعني ده
0: بيبلش الكيرف ينزل مرة ثانية. يعني مش مع السن الصغير، لكن أيضا بنفس الوقت مش مع الواحد بالأربعين، يعني الاثنين بيرتبطوا بالأربعين مثلا. طبعا أنا بحكي إحصائيات بس في أمثلة
1: طبعاً، في
0: وفي ناس تزوجت على 25 وفشلت.
1: بالضبط، يعني شرطة طبعاً
0: مش شرطة يعني، بس مرات الشخصيات بتكون بتتقولب بشكل ما، أنه أنا خلص أنا عشت 40 سنة لحالي فأنا تعودت.
1: دي مشكلة صح، عندك
0: بتكون حق. أيضاً مشكلة
1: إنه هو صح يعمل بيته وحد يشاركه في بيته، دي بتبقى
0: صعبة
1: صعبة عليك.
0: فهو منتصف إلى نهاية العشرينات. السؤال، هل معناه أنه أنا أنتظر إلى منتصف العشرينات؟ لا، ما أنا ممكن من سن الجامعة. يعني أنا مثلا، مش أنا المثال بس أنا بعرف جاني زوجتي من الجامعة، احنا كنا مع بعض وكنا بنفس الكنيسة وكنا 4 سنين أصدقاء ضمن جروب ومجموعة بالكنيسة وبننظف الكنيسة وهي فريق الترنيم وأنا كنت بقود تسبيح وبنعمل وبنطلع مع الجروب وبناكل وبنعمل ميشن تريبس. بالأخير بقينا ارتبطنا يعني
1: اتفقيا وبعد كده جوز
0: وتزوجنا. فأنا دائما، أنت حكيتي جملة جوهرية أنه ضمن المجموعة، لأنه أنا لما بحكي مع وحدة على الآب أو على التليفون، مش بقول كله غلط أنا، بس بقول مرات إحنا عندنا مصطلح بالعراق ممكن أفرم بصل، يعني أحكي لك أي كلام، أنا كذا وأنا بيهمني، بس أنت بتشوفي الإنسان ضمن المجموعة، كيف الناس بتحترمه، كيف بيتعامل مع المواقف، صح؟ هاي ما بتشوفيها هو شو بيحكي على نفسه، شو الناس الثانيين بيحكوا
1: صح
0: عليه.
1: يعني لما حضرتك كنت بتقول بمثل عليه والكلام ده كله، لما بيكون شخص رايح يتقدم لوحدة هو بيمثل وهي بتمثل، يعني كل واحد واخد شكل معين علشان الجوازة تكمل،
0: صح؟
1: وخصوصا لو في
0: بأحسن
1: بأحسن صور وبالضبط، يجيب ورد يجيب شوكولاتة ومش عارفة ايه الكلام ده كله، لكن لو هو عارفها في وسط المجموعة وشايفاه هو بأي كل حالاته برضو في وسط مجموعة، الدنيا بتبقى مختلفة، واختارته على نفس بالرغم من، وهو اختارها بالرغم من، متهيألي هو ده اللي بيأثر وده اللي بينفع، يعني ده لأن خلاص هم اكتشفوا بعض بحقيقتهم، يعني
0: صحيح. مش يعني كمية المفاجآت بعد الزواج هتقل
1: شوية بالضبط، والتمثيل تقريبا بالضبط كده. طيب هو يعني الوقت خلاص، بس في سؤالين. هل مرة واحدة، طبعا احنا كلامنا مش بيتكلم عن مرة واحدة، نو واي ان مرة واحدة ديتنج دي هتعرفني شخص،
0: لا،
1: فده لازم
0: السنجل ديت يسموه السنجل ديت، اللي هو اللي حكينا عليه،
1: خصوصا اللي هو نهايته الجواز يعني
0: بالضبط، لانه سنجل ديت بيعطيك الفيرست امبريشن، الانطباع الاول ما فيك تبني عليه علاقه مدى العمر. يس.
1: طيب هل بالضروره الديتنج، وده اللي كان بيتكلم عنه جو، هل بالضروره الديتنج بينتهي بالجواز؟
0: لا، الهدف من الديتنج زواج والتمني والغرض البيربس، بس لو كل ديتنج ينتهي بالزواج، صح، يبقى احنا ما فيش لزوم للديتنج، ما نتزوج ونعرف بعض في قدامنا 40 50 سنه لقدام. فهو الغرض منه ان ينتهي بالزواج. بس انا حابب اشارك ايه اخت امل، كورنثس الثانيه 6:14، لان بنأكد على روحيا، يقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لانه اي خلطه للبر والاثم واي شركه للنور مع الظلمه واي اتفاق للمسيح مع بلعال واي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن.
1: صحيح.
0: فما في نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، صعب.
1: الحتة اللي رايح يكون بيختار منها، يعني متهيالي هي دي اللي يعني هي الفكرة، انت علشان تعمل ديتنج مع شخصية لازم يكون في حتة معينة، في اي تعرفها من الكنيسة، تعرفها من نص مجموعة مؤمنين، يعني هي الفكرة فين انت بتختار الشخصية اللي انت تعمل معها ديتنج؟
0: يعني هو افضل شيء بيكون بدائرة الكنيسة، صح؟
1: بالضبط، يعني المجتمع او الكوميونتي اللي هم اللي هي
0: بالضبط. ممكن بالجامعة، بس هي إنسانة في بايبل ستادي جروب مثلا، ممكن بالشغل، بس هي

0: هي مؤمنة
1: مش
0: مثلا.
1: مش بقول هو ده ضمان، لكن لا دي بداية هو يكمل بعد كده. طيب هل في كم كلمة أخيرة أو نصيحة للمقبلين على الديتينج؟
0: طيب أنا بعرف عندنا تقريبا دقيقة. نصيحة أخيرة، في اسأل نفسك هالخمس أسئلة اللي five أسميها five W، معلش بالإنجليزي بس سهلة هي. خمسة W. W الأول why، مثل ما حكينا شو الغرض، ليش أنا، لماذا أوعد، is it for fun لأنه الكل بيعمل هيك لأنه trend، أو هدفي أنه أكون عيلة وشريك حياة وارتباط مقدس. الشيء الثاني هو من أوعد، هل هي بنت الرب لو أنا شاب مثلا، أو هو ابن للرب، هل هذا الشخص في تناسقية وcompatibility روحي ونفسي، فكر ومشاعر وإرادة وجسدي، فلماذا أواعد، من أواعد، متى أواعد، صح؟ هل أنا في سن جاهز فيه نفسيا وعاطفيا ومشاعريا وماديا وفكريا، أين أواعد، الباوندريز اللي تكلمنا عليها، صح؟ وأخيرا what is next، هل في ماذا بعد، هل في مؤشرات، هل في فلاجز بهاي العلاقة؟ يعني أنا عملت الديت الأول، في مؤشرات أنه أكمل أو أتوقف أو لا؟ فهذول الفايف دبليوز مهمين جدا.
1: بشكرك جدا أسيس أشرف، شكرا ليك وشكرا لوجودك، شكرا للموضوع الجميل دوت. أعزائي المشاهدين، في نهاية حلقتنا إحنا مش بنقول أن الديتينج غلط ولا بنقول أنه صح، لكن ما فيش مشكلة في الديتينج أن أنت تعمله بالطريقة الصح علشان تعمل علاقة صحيحة زي ما كنا بنتكلم طول الحلقة. بشكركم جدا لمتابعتكم، ونتقابل في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة.

0: أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.
1: بقى في كل مكان، تخيلوا وانت قاعد قدام التلفزيون بتتفرج على كنيستك او كنائس مختلفة، سبب بركة ليك وسبب تغيير ان ده موجود بسبب تبرعك واشتراكك الشهري في قناة الكرم. ثمار بنشوفها في كل مكان، ناس بتعرف المسيح، ناس الرب بيتعامل معاها، بيوت بتتغير، شباب بتتغير، كل ده بسبب دعمك.

0: وتخيل برضو ان ده ما كانش ممكن يكون موجود من غير ما يكون ليك اشتراك شهري في عمل الرب في الكرم. فانا بشجعك النهارده من فضلك كون شريك شهري عشان كنيستك تفضل تكون موجوده على الهواء تجيب ثمار في كل مكان. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناه الكرمة. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.

0: أهلا يا يوستوس، أنا سعيد جدا أنك تكون معايا في هذا اللقاء، لأن إحنا في اللقاء ده بنجاوب على كل الأسئلة اللي بتدور في ذهن الشباب. وعلى فكرة كون إن ناس يبقى عندها شك أو تساؤل ده مش غلط. في مقولة مشهورة قوي بتقول أنا أشك لذلك فأنا موجود. عايزين نحورها الحقيقة يوستوس ونخليها أنا أفكر، أنا أتساءل، لذلك أنا موجود. في البودكاست بتاعنا هيكون مفتوح لكل الأسئلة اللي بتخطر على بالنا، ما فيش أي حاجة ممنوعة. احنا عايزين نواجه كل الأسئلة بكل احترام وكل تقدير للرأي الآخر، لكن في نفس الوقت هنجيب إجابات علمية وإجابات من الكتاب المقدس اللي هي نقطة البداية بتاعتنا علشان نوصل للحق، لأن الحق بيحررنا. أنا مبسوط يا يوستوس أنك معايا.
1: أنا مبسوط أكتر صدقني.
0: شكرا حبيبي. إحنا اتقابلنا من حوالي سنة وكان يوستوس في الثانوية العامة، ودلوقتي هو في أولى جامعة بتدرس
1: كمبيوتر ساينس.
0: والحقيقة استمتعت باللقاء معك، وحبيت أن كل الأسئلة اللي بتدور في ذهنك وفي ذهن الشباب يكون عندنا فرصة أن احنا نجاوب عليها، ونرحب بكل أسئلة المستمعين كذلك لو حبوا يشاركونا.
1: أوكي تمام. أول سؤال عندي كان إن حرية الإرادة بتاعت البشر، إن إزاي ربنا هو اللي عاملني وعامل كل الشخصية بتاعتي وكل حاجة جوه مخي، اللي هو أنا اللي باخد القرار والحاجات اللي باخد القرار على أساسها، وفي نفس الوقت هو عارف 100% القرار اللي أنا هاخده دوت، سواء هو هيبقى قرار غلط أو قرار صح، هو عارف أن أنا هاخد القرار دوت بنسبة 100%، وفي نفس الوقت هو اللي بيinfluence أو بيدبر القرار دوت بأنه هو بيخلق شخصيتي زي ما هي. فإزاي أنا هيبقى عندي حرية الإرادة أن أنا أغير القرار دوت؟
0: ده سؤال رائع جدا يا أستاذ. بص، عايزين نفرق بين حاجتين، بين علم الله السابق وبين حرية البشر. لازم نفرق بين الخطين دول بوضوح جدا. الله ما عندوش امبارح والنهاردة وبكرة، لأن الله خارج الزمن، الله خارج المجموعة الشمسية، فمش بيفاجأ بحاجة يا خبر الحكاية دي حصلت ويفاجأ بي. مش هيحصل. فعلم الله السابق ده خليه خط لفوق. تمام. نتكلم بقى عن حرية الإنسان. ربنا لما خلقنا علشان نعبده باختيارنا. ربنا مش عايزنا ان احنا نقترب اليه زي العرائس المتحركة، حاجات كده يحركها رايح جاي وتتحرك وخلاص. لازم يكون عندي حرية ارادة في اختيار الطريق اللي بأسلك فيه. كون ان الله عارف قبل كده، ده لا يؤثر على اختياراتي. لو انت بتحب اكلة معينة، نقول البيتزا مثلا، وما بتحبش الكفتة مثلا، انا هقدم لك بيتزا وهقدم لك كفتة، علمي السابق انك هتختار البيتزا، بس ده لا يمنعك انك تختار الكفتة.
1: طبعا، بس حضرتك

0: ما خلقتنيش. لا
1: أنا ما خلقتكش صح،
0: ما خلقتنيش. صح، ربنا هو اللي خلقني.
1: صح،
0: وهو اللي سواء مش بس عارف أنا هختار البيتزا أو لا، بالعكس ده هو اللي عمل الشخصية اللي هتختار البيتزا. وحطني في الـ circumstances أو الـ الحاجات اللي هتخليني أختار البيتزا ديت.
1: تمام. بص، هنخلي الظروف كعامل والشخصية كعامل تاني وهندرسهم لوحدهم. تمام. الله خلقني وعندي القدرة على التغيير، فأنا مش استنبة معمولة كده ومش ممكن تتغير. لا، إحنا بنتغير كل يوم. فالله عملني وعطاني إمكانيات معينة وعطاني عقلية معينة وعطاني ميول معينة، لكن أنا أقدر أوضب هذه الميول وأقدر أغيرها. فإحنا مش بنتكلم على حاجة جبس كده ثابتة، لا، إحنا بنتكلم على حياة، والحياة متغيرة. فأنا ممكن تكون واحد ميوله مثلا بيتنرفز بشدة مثلا، ده ممكن يتحكم فيها. تمام، ما يقولش ربنا خلقني بتنرفز بقى وعليكم تقبلوا الكلام ده، ما ينفعش. فهي الفكرة بقى إن الله خلقني، بس الخليقة اللي احنا عايشينها دي اسمها الخليقة الساقطة، بمعنى أني ما هياش الخليقة الكاملة. وأنا باقترابي إلى الرب يسوع المخلص ممكن يكون عندي طبيعة جديدة بالروح القدس جوانا، وهيبقى في صراع بين الطبيعة القديمة والطبيعة الجديدة.
0: تمام.
1: وده صراع مستمر. تمام. وأنا علي دور فيه. عارف يا يوستوس، والدي كان بيشرح لي الحكاية دي بطريقة لذيذة قوي. بيقولك لو جبت نسر قوي جدا وجبت كلب وربطتهم بحبل قوي، لو غزيت النسر وجوعت الكلب هيقدر النسر يطير وما فيش أي مشاكل. لو جوعت النسر وغزيت الكلب، الكلب يبقى قوي جدا ويشد النسر اللي بيطير ده ويمرمغه في التراب. ففي حياتنا في طبيعتين، في حياة الشخص المؤمن بالمسيح المخلص في طبيعتين، في الطبيعة القديمة اللي كلنا ورثناها اللي فيها مشاكل كتير قوي، وفي الطبيعة الجديدة اللي بتجيلنا بالروح القدس اللي يسكن فينا. وهيكون في صراع، عشان كده الرسول بولس بيقول حينما أريد أن أفعل الحسنى أجد الشر حاضرا عندي. أنا عايز أعمل كويس بس بعمل الوحش. فده الصراع اللي جوانا، وفي طريقة للتغلب عليه بالاتكال على نعمة ربنا.
0: تمام. يعني قصد حضرتك أن ربنا ما بيتدخلش جوه قراري، هو بيسيب لي الحرية، ولكن في نفس الوقت هو عارف أنا هعمل إيه، بس بيسيب لي الحرية علشان أختاره بحريتي أنا.
1: بالضبط كده.
0: طيب مثلا عندنا في الكتاب المقدس عندنا أمثال كتير، مثلا لما ربنا صلب قلب فرعون، أو مثلا لما ظهر لشاول وعماه، فديت أمثال هو اتدخل، ومش هنقول غير إرادة، بس يعني غير حتمية إن هم يصدقوا أو ما يصدقوش إن في ربنا، أو غير مصيرهم سواء هيدخلوا السماء أو هيبعدوا عن ربنا.
1: تمام، ده موقف جميل جدا. خليني أكلمك عن فرعون لأنه ده مثال قوي جدا. فرعون قرر أنه أول مرة موسى بيتكلم معاه قال له مين الرب بتاعك ده وأنا معرفوش وما ليش دعوة بيه ففرعون من الأصل قرر أنه يرفض الله. لأنه رفض الله، الله أعطاله حرية الإرادة أنه يكمل في الرفض. عارف يا يوستوس، واحد شبهها بحاجة جميلة قوي، قال لك الشمس لو سطعت على حتة تلج بتسيحها، لكن نفس الشمس لو سطعت على حتة طينة بتجمدها. فهي نعمة الله أعطيت للجميع، اللي قلبه لين بيستجيب، اللي قلبه قاسي بيقصو أكتر. فدي غلطة فرعون في اختياره الأولاني. فأنت عارف الاختيار الأولاني بيحدد الخطوات اللي بعد كده. فإحنا عندنا حرية إرادة، بس وانس اخترنا خلاص انتهت. هقول لك مثال تاني. أنا من حقي أعطى تذكرة طيران وسافر من القاهرة لندن، ده بحرية مطلقة. بحرية مطلقة أقدر أروح المطار، بحرية مطلقة أقدر أركب الطيارة. بس وانس ركبت الطيارة بقى خلاص ما أقدرش في النص أقول أنا عايز أرجع. خد بالك.
0: بس أنا سؤالي، هل لما ربنا صلب قلب فرعون هل هو كان عنده الاختيار إن هو يرجع في كلامه؟
1: الاختيار ده قائم دايما. الفكرة كالآتي، إن هو من الأساس خد الخط ده، هو قال أنا مش عايز الرب وأنا معرفوش وسيبك من الكلام الفارغ ده. تمام. فلأنه خد هذا الخط، الرب أعطاله حرية الاختيار إنه يكمل. في سكة التوبة مفتوحة دايما. وعندنا مثال جميل لبطرس اللي أنكر الرب يسوع 3 مرات قبل أن يصيح الديك مرتين،

0: وبكى بكاء مرا ورجع. في شخص تاني يهوذا اللي أنكر المسيح وراح خنق نفسه. فدايما عندي أنا حرية اختيار ولي فرصة للتوبة طول ما أنا عايش. بعد ما موت خلاص ما فيش فرصة تانية.
1: طبعا بس هو كان فرعون عايش وربنا صلب قلبه بمعنى أن ملهاش رجعة. فهل في لحظة في حياتي أنا أو في حياة شخص ممكن يكون ربنا صلب قلبه وخلاص ملهاش رجعة؟
0: لا، ما هو في الاختيار الشخصي. فرعون من أول الخط زي ما قلت لك بيقول له أنا من هو الرب وأنا مش عايز أعرفه وأنا ماليش دعوة بيه. وكل ما تحصل ضربة من الضربات يبتدي يقول لك هجيب العرافين بتوعي يعملوا زيها. عايز دايما بديل لله، وده اللي احنا بنعمله في القرن 21 على فكرة. بنحاول نجد بديل لله لان احنا صممنا على اساس ان احنا نعبد. فالناس كلها بتعبد، في ناس بتعبد المال، في ناس بتعبد الشهرة، في ناس بتعبد الجمال، كلنا بنعبد، بس علينا نختار الاله الصح عشان نعبده. ففرعون ما اختارش الاله الصح، فالرب اعطى له حرية الارادة، فهو ماشي في الخط الغلط، فسايبه في الخط الغلط لانه حقه، لان ده اختياره. لكن فرصة التوبة مفتوحة للجميع طول ما احنا عايشين.
1: طيب بالنسبة بقى لشاول، شاول لو ما كانش ربنا عماه كان هيفضل يضطهد المسيحيين ويفضل يقتل في الناس ويفضل على طريقه، لكن ربنا اداله يعني مش دليل، هو يعني خلاه يدخل في المسيحية وخلاه واحد من أعظم الرسل.
0: تمام.
1: فكده هو يعني بشكل أو بآخر هو اللي غير اختياره.
0: تمام. شاول كان له غيرة لكن ليست حسب المعرفة، يعني كان بيحب ربنا جدا جدا وعايز يخدمه، بس شايف أن طريقة الخدمة بتاعت الله أنه هو يموت المسيحيين الأوائل. تمام. فاتجاهه لعبادة الرب لكن الطريقة غلط 100%. فالرب وقفه في السكة. بس تلاحظ حاجة جميلة قوي في أعمال أصحاح 9 لما بيتكلم عن الموضوع ده. الرب بعد ما ظهر بالنور الكبير ده، وهو شاول سأله من أنت يا رب، فقال له أنا يسوع الذي أنت تضطهده، وبيقول له صعب عليك أن ترفس مناخس، يعني صعب عليك أنك أنت تمشي ضد التيار اللي الله حطه. بعدين قال له حاجة جميلة قوي، قال له ادخل دمشق وفي واحد هيقابلك يكلمك كلام به تخلص. تمام. فالرب يسوع ما بشرش شاول مباشرة، لأنه التبشير بالإيمان المسيحي هي وظيفة الكنيسة، وظيفة المؤمنين. فشاول ما لو كان ربنا كلمه مباشرة وعطاله رسالة الخلاص كنا نقول يا رب اشمعنى، أنا عايز زي شاول بالضبط. لا، ربنا هو كل عمل وقفه عن المسار الغلط وعطاله الفرصة أن يروح دمشق، وكان ممكن يؤمن أو لا يؤمن،
1: بس داله دليل قاطع أن ربنا اللي هو المسيحي هو ربنا المزبوط.
0: صح. طبعا الله ممكن يتعامل مع أشخاص بطريقة خاصة، لكن ده لا يتنافى من الطريقة العامة اللي الله بيتعامل فيها مع الكل. فبما أني في طريقة خاصة، مش معناها أن أقول لربنا يا رب لو عايزني أؤمن لازم تظهر لي بنور باهر زي اللي ظهر لشاول.
1: فهو ظهر لشاول علشان شاول كان عنده الرغبة ان هو يبقى مع ربنا، بس هو الطريق هو اللي غلط.
0: بالظبط.
1: طيب ليه ربنا ما عملش بالمثل مع مثلا الناس اللي بتشايفة ان طريق ربنا ان هي حتى النهاردة تقتل المسيحيين او تفجر الكنائس او تعمل عمليات إرهابية وهكذا؟
0: تمام. على فكرة الله برضو ليه طرق الخاصة بأحلام ورؤى وحاجات زي كده، بس ده حاجة خاصة مش هقدر أتكلم عنها. لكن لا أقدر أقولك عليه أنه إعلان المحبة، يا ما ناس من اللي راحوا يقتلوا مسيحيين أو كده ولقوا محبة واحترام، المحبة دي غيرت حياتهم. فالله ممكن يغير حياتنا بالمحبة وممكن يغير حياتنا بالمعجزة، بس هي المعجزة إيه؟ المعجزة عبارة عن سوبر ناتشرال، فوق الطبيعة. الله بيتعامل معنا بالطبيعة باستمرار، لكن من حقه في وقت لآخر أنه يستخدم وسيلة فوق الطبيعة عشان يوصل لنا.
1: تمام. طيب هل لو حد كان لو ظهر له نفس الدليل اللي ظهر لشاول، نفترض أنه هو مثلا عالم مش مؤمن لأسباب شخصية أو لأسباب أنه هو مش مقتنع أو مدورش كفاية، هل لو هو كان ظهر له اللي ظهر لشاول كان هيؤمن، فكده هل هو اللي غلطان ان هو ما امنش؟
0: بص هقولك على آية جميلة، الرب لم يترك نفسه بلا شاهد، يعني في أدلة كافية جدا لأي واحد

0: عايز يدور انه هيجد الخلاص في الرب يسوع المسيح. الأدلة قوية جدا.
1: طيب كده ممكن نرجع للنقطة الأولى ونقول إن في ناس عندها المقدرة أو قدرة الاحتمال إن هي تدور في الأدلة ديت، وفي ناس ممكن ما يبقاش عندها نفس الخلق يعني أو نفس الإحساس إن هي عايزة تدور على دوت. فهل دوت بيبقى غلطة منها ولا بتبقى نفس فكرة اللي احنا قلنا حرية الإرادة من ناحية الشخصية، اللي هو ربنا عامل الشخص اللي بياخد الاختيار وعامل برضو المعايير اللي هو بياخد الاختيار عشانها؟ يعني احنا لو دخلنا جوه فكرة حرية الاختيار هنلاقي الاختيار دوت بيحصل جوه المخ بكل الحاجات اللي هو بيحصل عشانها ربنا هو اللي خلقها.
0: بس ربنا خلقها دي مستقبلات الحس. يعني ايه؟ ربنا اعطاني مخ افكر بيه، اعطاني عينين ابص بيها، اعطاني سمع اسمع بيه، وهكذا. فربنا خلق كل مستقبلات الحس دي. الفكره بقى ان انا لما بستقبل صوت الله في حياتي بعمل ايه؟ عارف كل الناس سواء علماء او ناس بسطه جدا عندهم الضمير، والضمير ده صوت الله جوانا. ممكن استجيب للضمير ده وابتدي احس بغلطي وابتدي احس ان انا عايز ارجع للرب واتوب. ده تحصل لاي انسان من اول اكبر عالم لاصغر انسان في الدنيا. تمام،
1: بس ايه اللي بيحدد قدره استجابتي دي؟
0: ده سؤال جميل جدا. عارف واحد شبه الضمير كانه زي الشباك الازاز، بيدخل نور الشمس عشان اشوف في الاوضه. تمام، لكن ممكن انا اسود الازاز ده واخليه ظلمه خالص، فأشعة الشمس لسه بتطلع بس مش وصلالي. فممكن يسموه سبرس الضمير، يعني يضغط على ضميره. تمام، في رومية أصحاح واحد الرسول بولس بيحكي عن إن الله أعلن نفسه في الخليقة، مع إن الخليقة فيها حاجات غلط كتير، يعني حاجات لأنها بعد السقوط فهي فيها مشوهة، فيها الجود الكويس وفيها الوحش. بيقول لك الناس إيه؟ لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، فهم لم يستحسنوا، هم مش عايزين، فأسلمهم الله إلى ذهن مرفوض. تمام، هم مش عايزين، فربنا بيقول لهم أنتوا أحرار، ولأنه لو كان بالعافية كان لازم يعرفهم شخصه، وهو مش عايز كده. فهي في مسؤولية شخصية علينا، مش أقول إن أنا اتخلقت كده، لا، ما أنا بتخلقت وبتشكل وبتغير.
1: تمام، شكرا يا دكتور.
0: شكرا يا أستاذ جدا على سؤالك، وأنا برحب بكل أسئلتك، وهيكون لنا أسئلة تانية في موضوعات كتيرة جدا بالنسبة للخليقة والنشوء والارتقاء والانفجار العظيم وكل الحاجات دي
1: بإذن ربنا.
0: شكرا يا أستاذ.

أهلا بكم في برنامجكم وعد لكل يوم. لدينا وعد في هذا اليوم من كلمة الرب في مزمور 32 عدد 7، يقول الكاتب: أنت ستر لي، من الضيق تحفظني، بترنم النجاة تكتنفني. ما أروع هذه الكلمات التي كتبها داود النبي والملك. كتب هذا المزمور سنة 1034 قبل الميلاد، وهو من أشهر الأجزاء التي اقتبس منها العهد الجديد عن موضوع الغفران والفداء الإلهي، زي ما بنقرأ مثلا في ما كتبه الرسول بولس في رسالة روميا أصحاح 4 عن موضوع الغفران: طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيئته. لكن ما يملأ قلبي بالبهجة والسرور هو ما جاء في هذا العدد: وعد لنا من الرب. ماذا يقول داود؟ أنت ستر لي، مش محتاج غطاء ومش محتاج رداء أو غيره، أنا عايزك أنت اللي تسترني. ودي حقيقة روحية وأخلاقية. الراجل ده، الراجل العظيم ده، مش لأنه ممتلئ بروح الله وبكلمة الله فقط، لكن هو شخص مجرب اتعرض للتجربة وسقط سقوط رهيب. لكن أروع حاجة كانت في داود أنه لو كان بيغلط، إذا غلط أخطأ، لكنه كان يشعر باحتياجه العميق إلى الرب ويسرع إليه. موضوع الستر هنا التغطية، يعني في حاجات كتيرة إحنا محتاجين الرب يلقطها ويغطيها. مين يغطينا ومين يسترنا؟ تقول كلمة الله في مواقع كتيرة، أشهرها حزقيال 16:8 بيقول للشعب القديم: بسطت ذيلي عليك، طرف الجلباب، يعني طرف الجلابية بتاعته، بتاعت الرب. مين اللي يشوف الشعب القديم بخزيه وسقوطه وسنيته وارتداده وضعفه وبعده؟ محدش. لأن هيشوف إيه بقى؟ هيشوف ذيل الجلباب أو ما يلبسه الرب. فاللي يشوفنا ما يشوفناش إحنا، لكن يشوف الرب. برضو قالت رعوث المؤابية في رعوث 3 لبوعز: ابسط ذيلك على أمتك، طرف الجلباب. اللي يشوف رعوث ما يشوفهاش في ترملها وفقرها وضعفها، هي سيدة بلا أمل، فقيرة غريبة عن الشعب القديم. لكن اللي بص كده وهي تحت الجلباب بتاع بوعز، يرى بوعز الغني صاحب

كل الخير. لما داود بيقول للرب الكلام الحلو ده بيقول له أنت ستر لي من الضيق تحفظني بترنم النجاة تكتنفني. مين يغطيني؟ مين يغطي العصبية اللي عندي؟ مين يغطي الشهوانية؟ مين يستر محبتي للمال؟ مين يستر أخطائي ويداريها ويخبيها؟ مش يداريها يخبيها وهي موجودة، لا ده كمان يمحوها. بيقول أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي. أنا فخور جدا بالرب اللي بيستر ده، اللي بيسترنا. لو سابنا على شرورنا كانت طوحت بينا إلى أبدية تعيسة، لكن ما أروع الرب الذي أحبنا وأحبنا بلا قياس وبلا حدود. مين فاكر يا أحبة وحضراتكم بتشاهدوا بتسمعوا اللي قالوا الرب في موضوع الابن الضال لما رجع الولد اللي أساء إلى أبوه عاش في الوحل والخطية؟ قال اخرجوا الحلة الأولى والبسوه، أحسن بدلة في دولاب النعمة الرب يديها لك اللي هي المسيح، زي ما بيقول الكتاب البسوا الرب يسوع المسيح رمية 13، ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. أنا عايز أدارى في الرب، قل له النهاردة استرني يا رب ودار عيوبي ودار جهلي ودار فقري وعدم أمانتي وعدم استقامتي، وملاني بالحب ليك علشان أقولها بين الناس أنت ستر لي.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا ألتقي بك في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. تعال معايا نشوف سؤال حلقة اليوم بيقول إيه.
2: كان عندي سؤال، إيه هي موقعة هرمجدون؟ وإمتى هتحصل؟ ومين أطرافها؟ وإيه هي نتائجها؟
1: للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

موقعة هرمجدون، مجرد ما بقول الاسم ده أكيد معظم المشاهدين مر عليهم الاسم ده هرمجدون، وكتبت كتب ياما في هذا الاسم، والحقيقة في خيالات كثيرة جدا مرتبطة بهذا الاسم، وفي أفلام هوليود أيضا صنعت لأجل هذا الاسم، وفي خيال علمي كتير مرتبط بهذا الاسم. لكن لو عايز تعرف حقيقة هرمجدون، ما هي هرمجدون، تعال دور على الكتاب الذي شرح لنا اسم هرمجدون، موقعة هرمجدون، تفاصيل هرمجدون، وأقصد بهذا الكتاب هو الكتاب المقدس. هو الكلام ده جه في الكتاب المقدس. القرينة موجودة في رؤيا 16، الأعداد من 12 ل16. يقول إيه؟ ثم سكب الملاك السادس جامه على النهر الكبير الفرات، فنشف ماؤه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس. ورأيت من فم التنين اللي هو الشيطان، ومن فم الوحش، ومن فم النبي الكذاب، ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع، فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات، تخرج على ملوك العالم وعلى كل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم. قتال ذلك اليوم العظيم اللي هو موقعة هرمجدون.

بس سمينا اليوم ده اسمه ايه؟ يوم الله القادر على كل شيء. يعني من سيفوز في هذه الموقعة هو الله القادر على كل شيء. بيقول في عدد 15: ها أنا آتي كلص، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيروا عريته. مجيء الرب كلص يفاجئ من لا ينتظرونه. وبعدين بيقول في عدد 16:

فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون. وعند الحتة دي أقف وأقول حاجة عن هرمجدون. كلمة هرمجدون بالعبرية اللي هي جبل مجدو، والمنطقة دي الحقيقة ليها مواقع كثيرة في الكتاب أو مواضع كتابية حدثت فيها بعض الأمور التاريخية في الكتاب. طبعا أنا قريت من رؤية 16، لكن لو رجعنا للعهد القديم في قضاة 5:19 هنعرف إنه شعب الله تغلبوا على سيسرا وعلى جيشه في هذا المكان. لكن كمان لو روحنا المرة الثانية في ملوك الثاني 9:27 المكان الذي قتل فيه ملك يهوذا أخازيا. لو روحنا المكان الثالث في ملوك الثاني 23 هنعرف إنه في هذا المكان جرت بين فرعون مصر اللي كان اسمه نخ وبين يوشيا ملك يهوذا معركة. ففي المكان ده جرت معارك في العهد القديم. التاريخ الحديث أيضا يقول لنا أنه في هذا المكان جرت معارك كثيرة جدا، حوالي 200 معركة من سنة 1468 قبل الميلاد أيام تحتمس الثالث ملك مصر لغاية 1917، جرت معارك كثيرة في هذا المكان. يقال أن نابليون بونابرت قال عبارة على هذا المكان، قال هذا المكان يصلح أن يكون حلبة صراع فضلة أو ميدان معركة مثالي لكل العالم. دي شهادة واحد قائد عسكري كبير. إيه هو المكان ده؟ ده مكان جغرافي موجود في إسرائيل. لكن إيه معنى كلمة هرمجدون وحرب هرمجدون وموقعة هرمجدون اللي الناس عملت تكتب عنها كتب ومش دريانة بالتفاصيل؟ ناس بتسميها معركة النهاية، طبعا هي معركة النهاية، بس أنا خلينا أقول عليها موقعة النهاية لأنها مش معركة بقدر ما الرب هيجمع فيها كل الجيوش المتحالفة إلى هذا المكان ويقضي عليها، مش هيدخلوا معاه في حرب، هيقضي عليها. يبقى في المكان ده في نهاية الزمان في آخر 7 سنين بعد الرب ما يظهر هيجمع كل الجنود وكل الجيوش العالمية التي ستجتمع حول أورشليم. ليه بقى؟ لأن احنا عارفين أنه في حاجة اسمها دينونة الحصاد وفي حاجة اسمها دينونة المعصرة. لو روحنا لسفر الرؤيا صح 14 ونبوة يوئيل هنكتشف حاجة اسمها دينونة الحصاد ودينونة المعصرة. دينونة الحصاد الرب هيبعت ملائكته وتنقي، وفي ناس هتتاخد بالضربات، واخدين بالكم؟ ودي دينونة مميزة ستأتي على الشعب اليهودي، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى كما قال المسيح في نبوة جبل الزيتون، واحدة تؤخذ بالضربات والأخرى تترك، دي اسمها دينونة الحصاد. لكن دينونة المعصرة هتكون كاسحة شاملة لكل العالم. فيقول في رؤيا 14 وخرج ملاك آخر من المذبح له سلطان على النار وصرخ صراخا عظيما إلى الذي معه المنجل الحاد قائلا ارسل منجلك الحاد واقطف عناقيد كرم الأرض لأن عنابها قد نضج. فألقى الملاك منجله إلى الأرض وقطف كرم الأرض فألقاه إلى معصرة غضب الله العظيمة وديست المعصرة خارج المدينة لخارج مدينة أورشليم فخرج دم من المعصرة حتى لجم الخيل مسافة 1600 غلوة، ودي مساحة كل أرض إسرائيل. المكان ده هو معركة هرمجدون أو موقعة هرمجدون اللي اسمها هنا إيه؟ اللي اسمها المعصرة. وزي ما سفر الرؤيا صح 14 بيتكلم عن موقعة هرمجدون باعتبارها المعصرة، سفر يوئيل أصح 3 جمع لنا الحصاد اللي هي الدينونة ضد شعب إسرائيل والمعصرة اللي هي الدينونة ضد كل جيوش الأمم المجتمعة حول أورشليم في موقعة هرمجدون. ونقرأ العبارة ديت في يوئيل 3:13 لما يقول ارسلوا المنجل لأن الحصيد قد نضج هلم دوسوا لأنه قد امتلأت المعصرة فاضت الحياض لأن شرهم كثير. يا ترى المعصرة ديت أو هرمجدون ضد مين بالتحديد؟ أنا قلت ضد كل جيوش الأمم المجتمعة حول أورشليم، اللي هي بالتحديد هتكون ضد الوحش والنبي الكذاب وجيوش الوحش والنبي الكذاب، ونعرف الكلام ده من سفر الرؤيا صح 19. كمان هتكون ضد جوج وماجوج اللي هيدعمه ملك الشمال اللي هيجي على أرض إسرائيل، ونعرف الكلام ده من سفر حزقيال أصح 38 و39، ونعرف كمان من سفر دانيال أصح 11 عدد 45. فكل الجنود مع رؤسائهم مع زعمائهم اللي هيجوا حوالين أورشليم الرب سيقضي عليهم في هذه الدينونة اللي اسمها هرمجدون واللي اسمها المعصرة.

0: سؤالي ليك عزيز المشاهد، إن كانت هرمجدون هي الحرب الأخيرة، هي الموقعة الأخيرة اللي فيها رب هيقضي على كل الأعداء، ما تمناش من قلبي أنك تكون واحد من ضمن اللي هيقعدوا بعد اختطاف الكنيسة، هتشوف العذاب وتمضي إلى العذاب الأبدي، لكن أصلي من كل قلبي أن تقبل المسيح ربا ومخلصا فتنجو من الغضب الآتي. والتقي بك في حلقة جديدة والرب معك.
1: شكوك كتيرة محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر.

درسنا النهاردة عن انتظار الرب. انتظار الرب يعني شيء إيجابي، مش حاجة كده سلبية. مش واحد يقول لك ايه، طب احنا هنعمل ايه، عندنا مشكلة ومش عارفين نحلها، ادينا مستنيين ربنا. لا، ده انتظار الرب في نوع من الرجاء، وفي نوع من القوة، وفي نوع من الفرحة. ممكن واحد يكون عنده حل لمشكلته، لكن الحل ده لا يرضي الرب، لكن هو منتظر الاستجابة من الرب، ومنتظر تدخل إلهي حقيقي مفهوش أي عنصر من الجسد عشان المشكلة بتاعته تتحل. وحابب أشجعك ببعض البركات اللي بيحصلوا عليها المؤمنين اللي بينتظروا الرب. في بركة كده اسمها حفظ وكمال. حفظ وكمال في مزمور 25 آية 21، الآية بتقول: يحفظني الكمال والاستقامة لأني انتظرتك. يعني ربنا أحيانا بينتظر علينا عشان يكمل حاجات ناقصة في حياتنا. حفظ وكمال. كمان أحب أشجعك ببركة تانية اسمها التشديد والتشجيع. اللي منتظر الرب مش واحد محبط، مش واحد حاسس بالفشل، ده واحد متشجع. في مزمور 27 آية 14 تقول الآية: انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب. يعني بيقول لك انتظر الرب في البداية وانتظر الرب في النهاية، وفي الوسط هيجي لك التشديد والتشجيع. كمان لما ننتظر الرب بتجينا المعونة والحماية. يعني ممكن يكون ربنا لسه ما استجابش، بس بيدي لك معونة، بيدي لك قوة، وبيدي لك حماية. الآية في مزمور 33 آية 20 المختبر بيقول: أنفسنا انتظرت الرب، معونتنا وترسنا هو. بركات كتيرة لما تنتظر الرب. هتنتظر الرب حتى تأتي الاستجابة، اوعى تستعجل. عشان كده في مزمور 40 آية 1 قال كده: انتظارا انتظرت الرب، فمال إلي وسمع صراخي. صلي وانتظر الرب بدون فشل، حتما ستأتي الاستجابة في التوقيت المناسب بالطريقة المناسبة. كمان لما تنتظر الرب هيأتي لك الخلاص من المحنة والتجربة اللي انت بتصلي من أجلها. عشان كده في مزمور 62 آية 1 قال المختبر: إنما لله انتظرت نفسي، من قبله خلاصي. الخلاص هنا الخلاص من التجربة، الخلاص من الظرف الصعب اللي انت منتظر الرب فيه. لكن كمان انتظار الرب زي ما قلت لك في البداية بيدي لك رجاء. انت مش هتكون انسان محبط وفشلان ويائس، لكن هيكون قلبك مليان بالرجاء. وده ما مكتوب في مزمور 62 آية 5: إنما لله انتظري يا نفسي، لأنه من قبله رجائي. يا سلام. كمان أختم معاك بآية جميلة في أشعياء 40 آخر آية في الأصحاح آية 31، بيقول: أما منتظروا الرب فيجددون قوة. كل يوم قوة جديدة، يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور.

دول الناس محلقين في جو السماويات، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون. ما أنا بقولك انتظار الرب مش حاجة سلبية كده، واحد يعني قاعد كده حزين وبيرسل حاله، لأ، يركضون ولا يتعبون، وبعدين يمشون ولا يعيون. يعني انتظار الرب بيديلك قوة، بيديلك رفعة، بيديلك ركض، بيديلك عدم تعب. تعال معايا انتظر الرب، انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب، انتظر الرب في البداية والنهاية، وفي النص هتجيلك قوة ومعونة إلهية، والرب معك.

يا رب جايين ليك يا رب، وفي الجلسة دي واللمة دي يا سيد، يا رب سمحت يا سيد إنه نكون مع بعض عشان نجي يا سيد ونتضرع إليك ونرفع بلدنا وكل اللي بيحصل فيه يا سيد بين إيدك. نهمي لما نسمع من أخوه هناني من اللي بيحصل يا سيد في أورشليم بإنه البلد في شر عظيم. جلس وبكى. جايين ليك يا رب في الوقت ده وبنعترف وبنتوب يا سيد عن كل خطايانا يا رب، بداية يا رب بيا يا رب وبيت أبويا. بنجي نركع يا رب ونعترف بخطايانا واثقين في شخصك يا سيد. يا سيد جايين يا سيد ونتوب يا رب نيابة يا رب عن بلدنا عشان يا رب تدي سلام وتدي بركة وتدي يا رب أمن واستقرار للمرة الثانية يا سيد.

جاي لك يا رب كل قلوبنا يا رب، قلوبنا مجروحة يا رب، متألمة موجوعة يا سيد، عشان كل اللي بيحصل في البلد بنسلمك يا رب، بلدنا بين ايدك يا رب، كل القوتين يا رب المتعاركتين يا سيد، يا رب احنا ما عارفين يا سيد مقصدك ومشيئتك، ولكن يا رب بنرفع عيوننا نحوك ونقول لك يا سيد نحوك عيوننا، نرفع عيوننا نحو الجبل او نحو الجبال من حيث ياتي عوننا، معونتنا من عندك يا رب، لانك انت مسرتنا، انت سلامنا، انت يا رب امين وصادق، عشان كده يا رب انت ملجأنا، انت رجعنا، املأنا يا رب بالثقه، املأنا يا رب بروحك القدوس يا سيد. انا عايزكم كلكم الموجودين نصلي مع بعض ونرفع بلدنا، انت اللي شايف وبتشاهدنا، صلي معانا. اذكر احلك الموجودين في البلد، كل احتياجاتهم، انه الله يتدخل، الله يعمل مشيئته، الله ينظر الينا بعين الرحمه ونشوف تاني بلدنا، يكون في اتفاقية يا سلام، مش يا رب اتفاقيات يا سيد زي اللي فاتت، ولكن اتفاق صادق، ونشوف يا رب نحظة تاني في بلدنا، ونشوف سلام يا رب، ونشوف تعمير تاني، ونشوف يا رب البسمة بتاعت الطفل المتغيرة تتغير تاني يا رب من جديد يا رب، بسمة فرح وسرور، مش بسمة يا رب المتغير اللي فيه حزن وكآبة يا رب، نحن جايين ليك يا رب، نحوك عيوننا وقلوبنا كل ليك يا سيد، نمجدك ونباركك ونرفعك يا سيد، شكرا. عيد لنا يا سيد تاني يا ربي الأمان والاستقرار في بلدنا، نسمع أنغام الموسيقى بتاعت الفرح يا ربي، أهازيج يا ربي نسمع يا ربي، أفراح بتنادي بسلام وبتفرح بالسلام وبتفرح يا ربي بنعمتك يا سيد. الكنائس تاني ترجعت يا رب، الكنائس اللي اتهدمت، الكنائس اتهجرت، الكنائس يا سيد اللي بقت خالية يا رب من الناس والمؤمنين حتى في أيام الأحد، ترجع تاني الحركة من جديد. شكرا يا رب لأنك خبطتنا، يمكن يا سيد يا رب ابتعدنا عن طريقك يا رب والتوينا وطريقنا بقى معوج يا سيد، احنا ما عارفين، ولكن يا سيد جايين واثقين في شخصك، انه يا ربي وعدت شعبك، انه يعني اعترفنا بخطايانا وتبنا، بتبري ارضنا، بتبري ارضنا، نمجدك ونباركك. شكرا يا رب لانك بتسمع الصلاه، يا سامع الصلاه، واليك ياتي كل البشر، في اسمك يسوع نصلي، امين.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجك مدرسة اللاهوت. كنا نتكلم عن الله وصفات الله، بدأنا في من حلقتين سابقتين عن كلام عن استقلال الله أو الصفات اللي لا يشترك فيها أحد غير الله، الصفات الخاصة بالله فقط. تكلمنا عن أنه الله مستقل بذاته، الاستقلال. حاجة تانية عدم التغير. حاجة تالتة السرمدية، أنه سرمدي. وبعدين انتقلنا في الحلقة الماضية نتكلم عن أنه الله موجود في كل مكان. الله موجود في كل مكان، طبعا موجود في كل زمان وفي كل مكان. فكرة أنه الله هو الوحيد اللي يقدر يتواجد في كل مكان. الروح القدس ممكن يكون في اجتماع في أمريكا في نفس الوقت في نفس الاجتماع أو اجتماع آخر يعني في بلد أخرى في مكان تاني. والحقيقة بعد ما تكلمنا عن فكرة أنه المرة السابقة تكلمنا عن الحضور في كل مكان، وقلنا أنه فكرة أن كلمة أمينو بريزنس، أنه الله موجود في كل مكان. أمينو O-M-N-I أمينو O-M-N-I بريزنس، فهو موجود. الكلمة البادئة اليونانية أمينو O-M-N-I في الإنجليزي فضلت زي ما هي، أمينو بريزنس أنه موجود في كل مكان. لكن الحلقة دي الحقيقة فكرة أنه موجود في كل مكان، هنتناول سؤال بيعكسونا به، وهو سؤال مفروض إجابته بسيطة جدا. هل الله في كل مكان؟ نقول نعم. يقول لك حتى جهنم؟ نقف. الحقيقة أن فكرة وجود الله في كل مكان يعبر عنها داود النبي بكل بساطة. طبعا هجاوب على حتة جهنم حالا. يعبر داود النبي بطريقة جميلة عن الفكرة قائلا بأن الله حاضر في كل مكان. فبيقول لربنا إيه؟ أين أذهب من روحك؟ ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فأنت. تعبير مجازي غريب جدا، إذا عرف يروح الهاوية ويفرش هناك ربنا موجود. فالذين تسألوا كيف يمكن أن يكون الله حاضرا في جهنم مثلا، نقول بالمقابل أليس الجحيم هو ضد حضور الله أو غياب الله؟ نعم. فهذه الصعوبة يمكن أن تحل عندما ندرك أن الله حاضر بأشكال مختلفة في أماكن مختلفة، أو أنه يعمل بطرق مختلفة في أماكن مختلفة في خلقته. أحيانا يكون حاضرا ليعاقب، موجود في جهنم عقاب. هل هناك نص مخيف؟ فيه هناك كمان نص مخيف في العهد القديم، بيتكلم عن لما شعب الله خلاص هيتأسر، هيروح السبي. ففي سفر عاموس أصحاح 9 الآيات الأولى قدم حضور الله بطريقة غريبة أو طريقة مخيفة. الحقيقة نص مخيف في العهد القديم. سفر عاموس أصحاح 9 الآية الأولى بتقول لك لا يهرب منهم هارب ولا يفلت منهم ناجٍ، واحد ينجو مفيش. انقبوا إلى الهاوية، عملوا خرم كده وراحوا الهاوية.

فمن هناك تأخذهم يدي، وإن صعدوا إلى السماء فمن هناك أنزلهم، وإن اختبأوا في رأس الكرمل فمن هناك أفتش وآخذهم. وإن اختفوا رأس الكرمل لأن مكان بقى المكان العظيم اللي زي القصر أو حاجة، ففي مكان بقى حماية ما ينفعش ما قدروش يحتموا أو يختفوا من وجه الله. إن اختبأوا في رأس الكرمل فمن هناك أفتش وآخذهم، وإن اختفوا من أمام عيني في قعر البحر، قاع البحر، اختفوا في قعر البحر فمن هناك آمر الحية فتلدخهم. طبعا احنا فاكرين حكاية ونان انه لما راح في الحتة الغلط خلى الحوت ومترمى، وربنا ارسل حوت ياخده ويرميه في المكان الصح. الله طبعا متسلط على الطبيعة، فيش حد ليه سلطان على الطبيعة غير الله. فإن اختفوا من أمام عيني في قعر البحر فمن هناك آمر الحية فتلدخهم، وإن مضوا في السبي أمام أعدائهم فمن هناك آمر السيف فيقتلهم. يعني حتى وهم في السبي واختفوا من أمام أعدائهم فمن هناك آمر السيف فيقتلهم، وأجعل عيني عليهم للشر لا للخير. طب شوفوا بقى قد إيه عقاب ربنا. فهنا ربنا كان موجود في كل مكان، فيمكن أن يكون الله موجود في أماكن ليعاقب مكان العقاب. بعض الأمثلة عن طرق الكتابية المعتادة بقى، بلاش الخوف ده، بعض الأمثلة الكتابية المعتادة للتعبير عن وجود الله هي كما يلي: في كرونسس الثانية أصحاح 3 الآية 17، وأما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية. الله موجود في كل مكان، وروح الله موجود في مكان في كل مكان، وحيث روح الرب هناك حرية. ده للناس المؤمنين طبعا. يعني أنا ابتديت الحقيقة بالسؤال الصعب، حكاية جهنم دي، لكن الطبيعي أن الله موجود ليبارك. في رمية 8 الآية 9 و10، رمية 8: وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم. ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية، وأما الروح فحياة بسبب البر. هنا التواجد مع المؤمن روح المسيح، ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. لكن ليهم روح المسيح، وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية، وأما الروح فحياة بسبب البر. في يوحنا 14 كمان على لسان المسيح نفسه أجاب يسوع، يوحنا 14 الآية 23: أجاب يسوع وقال، قال له: إن أحبني أحد يحفظ كلامي، ويحبه أبي، وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. حاجة طبعا روحية، وفي السماء طبعا مكان في السماء. كل هذه الآيات تتحدث عن حضور الله، تفترض منا أن ندرك أنها تعني حضور الله ليبارك. فاللي بيتشاقوا علينا ويقولوا لنا ربنا ممكن يكون في كل مكان، رب الله في كل مكان، حتى جهنم موجود عشان يعاقب. فالله زي ما قرينا الشاهد بتاع عاموس 9 انه وراهم بالسيف، وراهم حتى السبي، مش هيهربوا من ربنا في حتى اذا نقبوا الى الجحيم ونزلوا. داود النبي كمان لما بيقول اين من روحك امضي، هنا بيتكلم اذا فرشت في الهاويه، تعبير غريب جدا. يعني يا رب انا هروح من روحك فين؟ طبعا عكس ادم لما استخبى من الاول في الاول خالص بعد ما سقط، وبعدين ربنا قال له اين انت، فقال له انا عريان فاختبأت. تختبئ من الله، واضح انه ما كانش، يعني كانت الخطيه اللي لخبطته على الاخر. فدايما ناخد بالنا انه لابد أن ندرك أنه حضور الله يعني حضور الله ليبارك، ده في الطبيعي. لكن الحقيقة في اللاهوت، كيف نفهم علم اللاهوت، بيرجع لهيرمان بافيريك، رجعنا له قبل كده في أكتر من مرة، كتاب بين الإيمان والعقل أو بين العقل والإيمان. هيرمان بافيريك بيقول عن التطبيق العملي لعقيدة أن الله كلي الحضور.

0: نور في كل مكان. فبيقول إيه بقى؟ حيث ترغب في أن تفعل ما هو شرير فإنك تنسحب من بين الناس إلى منزلك حيث لا يستطيع أعداؤك أن يروك، وفي منزلك تأخذ نفسك، تأخذ نفسك إلى الداخل تستخبى، تأخذ نفسك كده، تأخذ نفس كده، تستريح كده، تأخذ نفسك إلى، يعني تروح إلى داخل غرفتك بعيدا عن الأماكن المكشوفة في المنزل، حتى داخل غرفتك تخشى أن يشاهدك أحد فتعود إلى قلبك حيث تتأمل، لكن الله أعمق من قلبك. إذا أنت بتهرب من الناس جايز، لكن مش تقدر تهرب من الله، لكن الله أعمق من قلبك. إذن إن هربت إلى أي مكان ستجد هناك، هل ستهرب من نفسك؟ ألن تتبع نفسك أينما تهرب؟ لكن حيث أنه يوجد شخص في الأعماق حتى أكثر من نفسك، لذلك لا يوجد أي مكان يمكن أن تهرب إليه من الله غاضبا، بل إلى الله مصالحا. لا يوجد أبدا أي مكان تستطيع أن تهرب إليه، تهرب من، يعني من الله تهرب إلى هذا المكان. فهل ستهرب من الله؟ هل ستهرب من الله؟ الأفضل أن تهرب إليه. يبقى تكلمنا كده قبل كده عن أن الله مستقل، الله عنده عدم التغيير، الله السرمدي، سرمدية الله، زمن أزل في الزمن، في البداية لا نهاية وفي النهاية لا نهائي، الوجود في كل مكان تناولناه الآن. وبعدين هنرجع لصفة أساسية جدا وهي عن الوحدانية. فصفة خمسة لله أنه واحد، الوحدانية، وده ممكن يرجعنا لموضوع الثالوث، لكن فكرة أنه وحدانية الله بدلا من بساطته، بدلا من أنه الأمور بسيطة زيادة عن اللزوم من غير ما نفهم، لا، الله واحد ولكنه مثلث الأقانيم. مرة تانية نراجع مع بعض الأسماء أو الصفات الله. خدوا بالكم الصفات دي اللي تخص الله فقط، وإحنا بنتكلم عن شخصية الله وصلنا للصفات التي تخص الله فقط. الاستقلال، الله مستقل بذاته عن أي حد، عدم التغير، أمس واليوم وإلى الأبد. وحتى في حكاية عدم التغير لقينا أن استجابة الصلاة ما فيش تغير في الله، لكن هو يستجيب الصلاة دائما، فده صفة في الله أنه يستجيب الصلاة، لكن مش عدم تغير في الله. السرمدية، أنه أزلي في البداية وأزلي في النهاية. الوجود في كل مكان، دي اللي تناولناها في هذا الجزء من الحلقة. ونرجع لصفة أساسية جدا وهي الوحدانية، ونشوف نتعامل معها إزاي، وحدانية الله بدلا من بساطته. فخلينا بعد فاصل نبتدي نتعامل مع الصفة الخامسة وهي وحدانية الله. فالله واحد، لكن مش بالطريقة البسيطة أنه يعني، لا، خلينا نشوف وحدانية الله الجامعة شكلها إيه. خلينا بعد فاصل نشوف الموضوع بتاع وحدانية الله.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
0: كنا نتكلم عن صفات الله ووصلنا إلى الوحدانية، وحدانية الله بدلا من بساطته. يمكن أن نعرف وحدانية الله أو نعرف وحدانية الله كما

الله لا ينقسم إلى أجزاء، مع أننا نستطيع أن نرى صفات مختلفة له تأخذ دورا خاصا. يمكن زمان تناولنا موضوع العدل والرحمة، العدل عشان ياخد حقه كاملا والرحمة تاخد حقها كاملا. كانت النبوة من النبي داود النبي في القرن العاشر قبل الميلاد في مزمور 85 والآية 10 بتكلم على أنه الرحمة والعدل تقابلا في الصليب، فكان في الصليب في الرحمة كاملة خدت مجراها والعدل خد مجراه تماما. فمع أنه الصفتين ممكن أنه يبدو أنه كل واحدة فيهم بتطالب عكس التانية، صفة العدل عايزة عقابنا، صفة الرحمة عايزة تسامحنا، لكن في الصليب لا تناقض في أن يلتقي العدل بالرحمة، لأنه التقى العدل الحقيقي، العدل الإلهي بالرحمة الإلهية. فالله لا ينقسم إلى أجزاء، مع أننا نستطيع أن نرى صفات مختلفة له تأخذ دورا خاصا في أوقات مختلفة. الصفة التي نتكلم عنها الآن يمكن أن تسمى بساطة الله، لكن استخدام تعبير بسيط يعني بصورة عامة ليس مركبا أو غير مكون من أجزاء. إلا أن استخدام تعبير بسيط اليوم يعطي انطباعا بمعنى سهل الفهم أو غير ذكي أو أحمق، يعني عادة فلان ده بسيط، بتبقى تقول بأي لغة بتبقى دايما معناها تقليل. لذا فمن الأفضل أن نتكلم عن وحدانية الله بدلا من بساطته. عندما يتكلم الكتاب المقدس عن صفات الله لا نجد أبدا يتكلم عن صفة واحدة وكأنها أهم من باقي الصفات، قلنا بكده العدل والرحمة. فهناك افتراض أن كل صفة هي صفة حقيقية، حتى لو بدا مطلبهم أن كل واحد فيهم بيطلب، كل صفة بتطلب حاجة ممكن تكون شكلها عكس التاني. فهناك افتراض أن كل صفة هي صفة حقيقية لله، وكذلك حقيقية لكل جوانب شخص الله. فمثلا الرسول يوحنا في الرسالة الأولى، رسائل يوحنا رسول، الرسالة الأولى والأصحاح الأول الآية 5 بتقول إيه؟ يعني هي بتعبر عن ده بتعليل بسيط، يقول إن الله محبة. الله محبة، الله محبة، مش جانب فيه محبة وجانب لا، الله كله محبة. وفي رسالة تانية ليوحنا برضو، رسالة تانية للرسول يوحنا أصحاح 4 عدد 8 بيقول لا يجد افتراض أنه جزء من الله نور، بيقول أن الله نور. يبقى الله محبة في الشاهد الأول في يوحنا الأولى 1-5، الشاهد الثاني في يوحنا الثانية 4-8 أصحاح 4 الآية 8 يوحنا الثانية. وهنا لا يوجد افتراض أن جزء من الله نور وآخر فيه محبة، أو أن الله نور وحب جزئيا. لا يمكن أن نفكر أن الله نور أكثر مما هو محبة، أو أنه محبة أكثر منه نور، بل بالحري أن الله نفسه هو نور وأن الله نفسه هو محبة. الحقيقة أنه ممكن يكون أفضل شيء، أفضل ما يعبر عن هذا الموضوع هو العدل والرحمة، العدل والرحمة اللي فعلا يبدوان ضد بعض. الرحمة ربنا عايز يرحمنا، العدالة الإلهية لازم تاخد مجراها. ما كانش في حل أنه الإنسان يتصالح مع الله إلا في الصليب. في العهد القديم نلاقي أنه أيوب يقول هل من مصالح، هل في حد ياخد بإيد الإنسان ويطلع فوق. الحقيقة أنه كل الديانات فيها محاولات وصول الإنسان لله بالصوم بالصلاة بدفع فلوس بطرق مختلفة، لكن الحقيقة الفكر المسيحي يتفرد بشيء مهم جدا، أنه الله تنازل. المسيح جاءنا آخذا صورة عبد، وإذ وجد في الهيئة كإنسان أطاع حتى الموت، موت الصليب.

بموته وقيامته صارت لنا الحياة. فالمبادرة كانت من الله، والإنسان إذا استجاب تبدأ العلاقة الروحية بين الإنسان والله. لكن إذا لم يستجب دي طبعا قصة تانية، لكن الفكرة إن المبادرة من الله في حاجات كتير بيحتاج الإنسان إن يرضي ربنا بطرق مختلفة. يدفع فلوس كتير عشان يبنوا مبنى ديني، يدفع فلوس مش عارف إيه، يعمل أعمال خير الحقيقة هي مش أعمال خير روحي، لأنه الإنسان اللي ملوش علاقة بالله يقدر يعمل خير. لكن لازم نفرق بين أنواع الخير، لازم نفرق بين أنواع الخير. أنواع الخير، في خير مادي. يعني إيه خير مادي؟ أدفع فلوس، أعمل، أحاول أصلح حاجة، أعمل مجهود في الخدمة، أروح أوصل الناس للكنيسة، أو أعمل أي حاجة. كل اللي ممكن أعمله أعمال خير. افرض مثلا واحد شغلانته في الكنيسة بيسوق مثلا العربية، افرض أنه بيبقى أي حاجة بيشتغل، اشتغل عامل، اشتغل موظف، بشرط حسابات، كل ده اسمه شغال في الخدمة. لكن هل يمكن أن يكون على علاقة حقيقية بالله؟ طبعا ممكن ممكن لا. فالكل يقدر يعمل الخير المادي، الأعمال. لكن القضية دي قديمة جدا من وقت المسيح واليهود. عشان نتواصل مع الله الحقيقة لابد أن تكون المبادرة من الله. عشان كده في لوقا أصحاح 17 الآية 9 اليهود كانوا فاهمين إن هم بأعمالهم الصالحة هيخشوا السماء. المسيح ابتدى يأكد ليهم إنه لا، مش هينفع. فأنت كلنا عبيد لله، طبعا من العبيد اللي قبلوا عمل الله. لكن خلينا في العبد العادي اللي هو تقريبا كل الناس، الغالبية العظمى من الناس. فالقضية بتاعت إنك تعمل أعمال صالحة مش في ديانات، دي من الأول خالص خالص خالص. وقت المسيح كان على الأرض وبيكلم اليهود، اللي هم لازم ناخد بالنا من حاجة، إنه الترتيب التاريخي إنه عبر العالم ما كانش في شعب بيعبد ربنا غير هم دول. والشعب اللي بيعبد ربنا ده كان طبعا مكلف انه يوصل الرسالة للآخرين. دي قصة تانية، اهملوا الرسالة. لانه من اول تكوين 12 لما ربنا بيقول لابراهيم انك تكون بركة لجميع الامم، ازاي هيباركهم كده يعني بركة؟ لا، بتوصيل الحق الكتابي اللي ممكن في العهد الجديد سميناه الكرازة والإرسالية. عمل الإيجابي في عمل في الإطار الإيجابي الروحي. لكن خلينا نرجع للأعمال الصالحة اللي ممكن يعملها كل البشر. المسيح قال لليهود إيه بقى في لوقا 17 آية 9 لهم؟ هل للعبد فضل لأنه فعل كل ما أمر به؟ وربنا قايل الوصايا من زمان، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا لا لا لا، النواهي عن الأمور السلبية، وإنك تعمل الإيجابي، إنك تعبد ربنا الله الواحد وما تعبدش معاه آلهة أخرى، و و و وكل الأمور دي معروفة من أول الناموس، من أول الوصايا. الوصايا لما ابتدى الشعب يزوغ وما يسمعش كلام الآباء، الآباء من أول إبراهيم لغاية يعني لو قلنا إبراهيم وبعدين إسحاق وبعدين يعقوب وبعدين دخلوا مصر وعاشوا في مصر، ويوسف كان دخل قبلهم، وبعدين مر 430 سنة وخرجوا يعبدوا ربنا. ده الشعب الوحيد اللي كان بيعبد ربنا، وفضلوا بيهتموا بالحرف دون الروح. المسيح كان يرجعهم إلى الحقيقة، إلى شخصية الله عايزة منهم إيه، الله عايز منهم إيه. فالموعظة على الجبل المسيح بيرجع اليهود إلى الأصول. الموعظة على الجبل يمكن أن تسمى

أما شريعة المسيحية فيها أمور صعبة جدا، هي 3 أصحاحات بس فيها أمور صعبة جدا ما تقدرش تعملها بنفسك، لابد يكون ليك علاقة حقيقية بالله، كعبد مش هتقدر تعمل كل الأمور دي. فالمسيح من زمان قال لليهود أنتوا عبيد وبتعملوا كل اللي ربنا قال عليه. طب ويعني هل للعبد فضل لأنه فعل كل ما أمر به، عمل كل الأمور الخير المادي؟ الحقيقة أنه المسيح قال لهم لا أظن، وده رد مؤدب أو رد بسيط معناه ما ينفعش. لكن مهما فعلت فقولوا أننا عبيد بطلون، مهما فعلت فقولوا أننا عبيد بطلون. الآية اللي بعديها اللي هي لوقا 17 الآية 10. الحقيقة أن أنا عايز أرجع لفكرة أنه المسيح كان بيرجع اليهود لأقوال الله الأصلية، للأمور الأصلية اللي زاغوا عنها، للأمور اللي بقيوا مش فاهمين أو عايشين السلام، يعني الدنيا ماشية معاهم وعايشين وخلاص. وفي يوحنا 8 نلاقي بقى ذروة الحديث بقى ان هم فاهمين نفسهم اولاد ابراهيم وبيفتخر انه اولاد ابراهيم. انا احب انك تراجع يوحنا 8 اذا كنت ناسي، طبعا انا عارف الناس منكم كتير عارفينه. يوحنا 8 بيبتدوا انهم بافتخارهم انهم اولاد ابراهيم. المسيح طلعهم اولاد مين؟ اولاد بعلزبول، اولاد الشيطان، لان هم اولاده بالنسل، ولاده حسب الجسد. فإذا كانوا ولاده حسب الجسد فقط ده مش هيوصل لشيء. فهنا بيقول لهم بدل ما انتوا عبيد هتبقوا أبناء. اللي هيتحول من عبد إلى ابن هيبتدي العلاقة مع الله. في يوحنا 1 نلاقي، فالمهم يعني، وبعدين المسيح كمان في آخر، مش في آخر يعني، في يمتد بيهم في يوحنا 8:58 يقول له قبل إبراهيم أنا كائن، استخدم فعل الكينونة إن هو الله، فبيقول لهم كلام الله مباشرة. فابتدوا مرة تانية مفروض يعرفوا عن صفات الله، يعرفوا عن ربنا عايز منهم إيه. ربنا عايز قلب نقي، مش عايز أعمال صالحة وذبائح، لا، وعايز قلب نقي. النقلة من إنه عبيد إلى أبناء اللي في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول واضحة وضوح الشمس. خاصة المسيح اللي هم اليهود رفضوا المسيح، وأما كل الذين قبلوا عمل الله في المسيح، قبلوا الفداء. أما كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. إذا كنت ابن لله هنيئا لك، أما إذا كنت لسه عارف أنك عبد لله أمامك فرصة، لأنه ما نقدمه هو مبادرة من الله لتتحول من عبد. مهما عملت أعمال لن تكفي، لكن عندما تتحول من عبد إلى ابن تأخذ طبيعة جديدة، خليقة جديدة، ينتج عنها الأعمال الصالحة تلقائيا لأنك تغيرت، لأنه تغيير إلهي، تغيير روحي. إذا كنت ابن لله هنيئا لك، إذا كنت لسه خد بالك أنه في قدامك فرصة. وإحنا بنتكلم عن شخصية الله وعن صفات الله، أنه الله يدعوك وهو بيقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجاً.

الترانيم اللي قدامنا عاملين عرض جميل قوي للأغنية الروحية، ففيهم مثلا يعني ترانيم تمجيد لله، يعني تقديم المجد وإعلان مجد الله في الأرض، في ترانيم حمد وتسبيح للرب، في ترانيم تعبد وشهادة لأمانة الرب معانا. خلينا نفكر دلوقتي في المجموعة الأولى، ترانيم تمجيد للرب إعلان مجده على كل الأرض. في عندنا 5 ترانيم. ترنيمة بتقول أنت الحمل المذبوح. الوصف ده بيقدم حمل وديع وحمل مغلوب على أمره مذبوح. لا، الترنيمة بتقول مش ده المعنى اللي موجود. هذا الحمل المذبوح ما أرغمش على حاجة. الحمل المذبوح ده بيقدم محبة، لكنه في نفس الوقت هو الألف والياء، هو الله، هو العالي، هو المتمجد، هو صاحب السلطان.

الترنيمة الثانية بتقول قدوس أنت يا الله. الأرض كلها امتلأت من مجد الرب، السماوات تحدث بمجد الله، الفلك يخبر بعمل يديه. كل شيء في هذا الكون بيشاور لهذا الإله القدوس العظيم العالي.

ترنيمة ثالثة كلم عن ملك الملوك وسيد الأسياد. مفيش أعلى منه، مفيش سلطان أعلى من سلطان الله، ليه القدرة، ليه الحكمة.

الترنيمة الرابعة بتكلم أنت الكلمة وأنت الله. بيقول مش أي كلمة، أنت كلمة الحق، أنت النور، أنت الشبع، أنت الارتواء.

0: الكلمة أنت الله أنت الرب المجيد أنت الحق والنور.
1: ترنيمة 5 بتقول ليس اسم آخر، الاسم الذي به ينبغي أن نخلص، الألف والياء، الشفاء، السلام، الجمال، كله في اسم هذا الإله القدوس. دي المجموعة الأولى، ترانيم لتمجيد الرب.

يا رب احنا بنقدم ليك كل المجد، نقدم ليك إعلاننا وخضوع قلبنا لشخصك والمجدك والعظمة الرب ولقداسته. احنا بكل انسحاق بنرمي نفسنا قدامك ونقول لك انت الملك العظيم، مفيش ملك غيرك، مفيش سلطان غيرك، مفيش مجد أعلى من مجدك. إذا كان السماء بتتكلم، الطبيعة بتشهد، البحر بيقول، الجبال بتحكي، الكل بيعلن مجدك، وإحنا يا رب بنقدم ليك كل الخضوع، نركع تحت أقدامك، نبوس إيديك، نبوس رجليك، نعلن إنك ملك على حياتنا لكل أيام العمر لغاية ما نيجي السماء ونرنم مع الملائكة ونعلن معهم مجدك إلى أبد الآبدين. آمين.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ادعى لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بيقودوا في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحه إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

أهلا بك عزيزي المشاهد مع يوم جديد وتأمل جديد في برنامجنا أسعى نحو الغرض. الغرض هو غرض الله لحياتي ولحياتك. من الكتاب المقدس بنحاول نشوف إحنا موجودين هنا ليه. سألتك وبسألك في كل برنامج، يا ترى مرة وقفت تفكر أنت عايش لمين وعايش لإيه؟ كلنا بنسعى في أمور كتير في حياتنا، كلنا مشغولين في دوامة الحياة، في عجلة الحياة، يوم ورا يوم، شهر ورا شهر، سنة ورا سنة، بنعمل أعمال كتيرة. لكن هل يا ترى مرة وقفت تقول لنفسك أنا رايح بحياتي لفين وبالأعمال اللي أنا بعملها دي لفين؟ مهم قوي إن احنا نفكر إيه اللي احنا بنعمله وبنعمله ليه؟ إذا كان فاضل في عمري أو عمرك 10 20 30 سنة، إيه الحاجات اللي أنا لازم أركز عليها وأعملها علشان أكون راضي عن نفسي والخالق يكون راضي عني؟ النهاردة عايز أكمل معاك في اللي ابتديته في الحلقة اللي فاتت، إن إحنا بنشوف الحياة بعينين الله مش بعينينا إحنا. لما هو بيبص على حياتي بيشوفها إزاي؟ الله بيشوف حياتي على إنها أمانة، ائتمني على أمور معينة. من الكتاب المقدس، من قصص الناس اللي مكتوبة في الكتاب المقدس، بنشوف إن هو بيبص لحياتنا على إنها أمانة. في آية في الكتاب بتقول ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الله بيعتبرني وكيل على أمانة معينة، وعايز يسألني في يوم من الأيام عن الوكالة ديت تصرفت فيها إزاي. بس هو لما بيسألني عن الوكالة ديت هو عايز يلاقيني أمين في الشيء اللي اتمني عليه. لو أنا سألتك أنت بتتصور حياتك إزاي؟ إيه الصورة اللي بتيجي لذهنك؟ الصورة اللي بتيجي لذهنك عن الحياة بتأثر على طريقتك في ردود أفعالك للأمور اللي بتحصل لك. الطريقة اللي أنت بتشوف بيها الحياة بتخليك تتأثر أو تتفاعل مع حياتك بطرق معينة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني زي ما قلت لك مرة، مثلا لو أنت شايف إن الحياة عبارة عن لعبة أو معركة، يبقى كل توقعاتك وكل القيم بتاعتك عايزة إنك تكسب، عايز تفوز. لو أنت شايف إن الحياة عبارة عن سباق عدو قصير، يبقى أنت بتقدر أو القيمة بتاعتك المهمة قوي هي السرعة، أنت عايز بسرعة تنجز، دايما هتكون مستعجل في أمورك. لو شفت الحياة عبارة على إنها سباق ماراثون، هتلاقي القيمة الغالية بتاعتك والعالية قوي هي قوة التحمل. لو شفت الحياة على إنها معركة، يبقى أنت عايز تفوز. وقتنا وطاقتنا وإمكانياتنا كلها معطاة لينا من الله. كل ما وردنا على الأرض هي هبات من عند الله ائتمنا عليها، احنا وكلاء على الأشياء اللي الله ادها لنا. ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا. عشان ابتدي من المفهوم ده لازم أكون اقتنعت بأن كل شيء هو من عند الله مش من عندي أنا، كل شيء هو ملك لي الله مش ملكي أنا، كل حاجة هي له لكن هو بيأتمني عليها لفترة معينة وبعد كده حيديها لحد تاني من بعد مني. الآية بتقول للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها. للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها. الحقيقة احنا ما بنملكش حاجة خالص

الوقت اللي احنا عايشين فيه على وجه الارض ده، كل شيء ليك النهارده كان لحد تاني قبليك، والله هيديه لحد تاني بعتيك. ائتمنك بس في فترة عمرك على الحاجات اللي هي تحت ايدك دلوقتي، لكن هيديها لحد تاني بعد منك. لما الله خلق آدم وحواء ائتمنهم على العناية بكل خالقته، عينهم وكلاء على ممتلكاته. الكتاب بيقول لنا كده، باركهم الله وقال لهم أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض واخدعوها. الدور ده مازال موجود لغاية النهاردة، احنا وكلاء على خلايق الله كلها. الكتاب بيقول لنا كمان، أي شيء لك لم تأخذه، إن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ أي شيء لك ما خدتهوش، كل حاجة لك أنت أخذتها، فإذا كنت أنت أخذت أنت بتفتخر ليه؟ كل اللي بنتمتع بيه لازم نتعامل معاه على أنه أمانة الله وضعها في إيدينا. كل شيء موجود معانا دلوقتي ده أمانة الله اداها لنا، احنا بنتمتع بيها، كانت لحد تاني قبلينا وهتبقى لحد تاني من بعدينا، لكن الله ائتمن عليها وعايزنا نكون أمناء، وحيسألنا في يوم من الأيام، حيسألنا إذا كنا أمناء في الوكالة اللي ائتمنا عليها. في ناس بتقول لك طالما انت ما بتملكش الشيء ده ما تهتمش بيه، لكن المسيحي بيعيش بمقياس تاني اعلى من كده، بيقول انا لازم اهتم بكل شيء على قد ما اقدر لان الله بيملكه والله يتمني عليه. الآية بتقول ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الانسان امينا، هو عايز يلاقيك ان انت امين على الوكالة اللي ائتمنك عليها. هنكمل مع بعض في الفكر ديت في الحلقة القادمة، وإلى أن نلتقي لتكن نعمة الرب معك.

اهلا وسهلا بيكم اعزائي الشباب في حلقه جديده من برنامجكم كارت اصفر. لو انت قاعد في البيت هتلاقينا في التلفزيون قدامك، لو انت واقف في المطبخ بتجهز كوبايه نسكافيه برضه هتلاقينا في التلفزيون قدامك، لو انت قاعد ومدد على السرير وبتتفرج علينا برضه هتلاقينا في التلفزيون قدامك. احنا مش بنجبرك ان احنا نكون معاك، لكن لان احنا بنحبك جايين عشان نقضي معاك وقت مهم يفرق في حياتك. برنامجنا مش مجرد تسليه، لكن هتلاقوا فيه تسليه. برنامجنا مش مجرد معلومات، لكن هتلاقي فيه معلومات يمكن مش موجودة في أي برنامج تاني. بس الأهم من كده، برنامجنا ليه فكرة ورسالة. الفكرة هو إنك تقرب من ربنا وتعيش معاه، ورسالتنا خلي بالك من حياتك. النهاردة عندنا حلقة مميزة جدا، يمكن ما بناخدش بالنا منها. حلقتنا النهاردة عن حاجة، أصغر حاجة موجودة في الملعب، أصغر حاجة ومن غيرها المباراة ما تتعملش. حلقتنا النهاردة عن الصفارة اللي في إيد الحكم.

0: صفارة مش بس في الملعب، صفارة هو الصوت اللي أنا بسمع بيه يقول لي في مشكلة. أنا وإنت محتاجين حد يصفر لنا. أنت تحب حد يقول لك خلي بالك، ولا لما حد بيصفر لك تتضايق وتحس إن أنت عطلتني وقفت المباراة؟ تعالوا نشوف رأي الشباب إيه في الموضوع بتاعنا. تعالوا معايا.
1: إيه اللي في حياتك عايز تمسك له صفارة وليه؟
2: حاجات كتير محتاجة يتمسك لها صفارة، من ضمنها الوقت اللي بيضيع، العادات الغلط، الأفكار الغلط، الأعداد الغلط كمان. دي محتاجة، أهم حاجات محتاجة للوقت الجاي، محتاجة تحتاج صفارة كبيرة قوي عشان تتوقف.
3: الكسل
1: ليه؟
3: بيعطلنا عن الصلاة، بيعطلنا عن حاجات كتير، ممكن برضو يعطلنا عن وقت التمرين أو روح الكنيسة، بيعطلنا عن واحد صاحبي ممكن انزل اقعد معاه في ايده بس بيعطلني. كسل بيعطلني في حاجات كتير.
4: الحاجات الوحشه اللي انا بعملها يعني نفسي اقف عن حدها شويه اكتر.
5: الكسل برضو، عشان انا طبعا كنت بضيع تمارين كتير، فدي تبقى بالنسبه لي حاجه وحشه، او الاداديس اللي كنت بضيعها او الحاجات الحلوه.
6: الغلط ان انا انظم صلاه، انظم صلاتي، انظم ان انا رحت الكنيسه وان انا بقرب من ربنا.
7: الكسل، موضوع الكسل يعني مشكله بالنسبه لي، ان هو ممكن يكون في حاجه كتير عايز اعملها وبسبب الكسل وبسبب حاجه ملهاش لازمه كده انا بغلط بسببها.
1: مين اللي في حياتك بتعمل له حساب لكلامه وبتسمع كلامه؟
2: اكتر حد مفروض ان احنا نديله كل الوقت وانا بسمع له الوقت اللي فات هو الله،
3: بابا وماما.
1: ليه؟
3: لان بجد انا بحبهم وبحترمهم، فعشان كده بطلع تركيزي قوي معاهم عشان ممكن يفيدوني بكلمه هم يقولوها لو ركزت معاهم.
6: ابونا في الكنيسه.
1: ايه
6: بيحرك مشاعرنا اللي جوانا خلينا نقرب من ربنا.
5: ماما وبابا او الكابتن.
1: ليه؟
5: مش عارف، هو الكابتن ساعة ما بيحكي القصة بتعجبني، او ماما وبابا عشان يعني واخدهم تقريبا كمثل اعلى.
4: بابايا علشان هو كبير عليا، علشان هو بابايا يعني ربنا خلقه ان هو

0: بابايا فلازم اعمل كده.
1: ممكن اساتذتي في الكنيسه، وممكن كابتن بتاعي.
2: ليه؟
1: بحسه مثل اعلى او قدوتي، يعني بحب اكون زيه.
2: افترضنا بمبدا التغيير ان احنا عايزين نغير صفاره الحكم، تحب تقترح ان هو يمسك ايه بدل صفاره الصفاره؟
3: مش هينفع يمسك حاجه، لان هتبقى مباراه بلا هدف، حياه بلا هدف.
4: انا على ما اعتقد يعني ان هي ما ينفعش يمسك حاجه غير الصفاره.
5: لا، هو الحكم ملوش مركز غير ان هو يمسك الصفاره.
0: ما فيش حاجه ممكن ان هو اسمعه فيها ساعتها.
1: ممكن يبقى انذار او حاجه تنبهك عن الغلط اللي انت هتعمله.
2: لو الحكم نسى الصفاره، هل دي هتفرق في المباراه؟
3: اكيد طبعا، هتبقى مباراه بدون اي حكم، بدون حاجه حكمها، بدون خطوط، بدون اي حاجه، يعني مباراه ملهاش اي لازمه يعني. ولو احنا من غير صفاره حتى كمان في حياتنا، من غير ما حد يحكمنا ونحط خطط لحياتنا، فكمان هنبقى عايشين بلا هدف، بنلعب على الفاضي وبنضيع وقت على الفاضي لحد ما يوصل لليوم الاخر.
4: اكيد طبعا، انه مش هيعرف يحذر اللعيبه او يوجههم صح.
5: لا، هو ممكن يتكلم عادي.
0: هيفرق ان انا ممكن ما اسمعهوش، ممكن اللعب يكون شغال كده على بعضه، فهيفرق.
1: ممكن يفرق كتير.
6: عارفين يا شباب، لو الحكم ما جابش الصفاره المباراه ما تتعملش. بس انا عايز اقوله لك انه احيان كتير الله بيصفر ويقول خلي بالك، في مشكله واقعه. في ناس بتسمع كويس الصفاره دي وتركز، هو ايه المشكله، انا غلط ولا اللي قدامي غلط؟ وفي ناس ما بيفرقش معاها. في ناس ربنا عطاها وصايا، لا ما تعملش ده، خلي بالك من ده. شاول الملك ربنا قال له روح حرم عماليق، شعب عماليق شعب عليه قصاص، وربنا قال لشاول روح حرم عماليق. قرر انه يعمل حاجة تاني، قرر انه يحتفظ بشوية هدايا، ويحتفظ بشوية مواشي، واحتفظ كمان بالملك بتاعهم. اسمع صوت ربنا. ربنا قال لآدم من جميع شجر الجنة تأكل، أما الشجرة التي في وسط الجنة فلا تأكل منها، لأنها يوم أن تأكل منها موتا تموت. طب يا عم آدم، ربنا بيدي لك صوت في صفارة، بص شوية لربنا. ياما ربنا نبه حياتك بحاجات، ياما اتكلم ليك وربنا صفرته ليها طرق كتير قوي. الله بيتكلم للبشر بطرق كتيرة. اسمع الكتاب المقدس يقول ايه، السماء تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. هو يتكلم من خلال الطبيعة، بيتكلم كمان من خلال الأحداث اللي حواليك، بيتكلم من خلال الكتاب المقدس، بيتكلم من خلال الوعاظ، بيتكلم من خلال تدخلاته الغير طبيعية، بيتكلم من خلال كلمة الله الخاصة ليك والروحك. انت بتسمعها ولا لا؟ في يوم من الأيام هقول لكم على واحد ربنا قال له كلام مصفر، قال له اعمل كده. رب قال لموسى، يا موسى النبي، الكلام ده هتلاقوه مكتوب في سفر العدد إصحاح 20، قال له الشعب محتاج مية، روح كلم الصخرة، خد معاك العصاية وروح كلم الصخرة. واخدين بالكم مني؟ كلمها. تصور انه موسى قاعد يفكر كده، انا قدام الشعب راجل كباره وراجل ليا مكاني، وهو فعلا كان راجل عظيم جدا، راجل نبي، اروح اقف قدام الصخره واتكلم معاها؟ بس هو قال لك كده. راح موسى عند الصخره فعلا بس ما اتكلمش، مسك العصايه اللي في ايده وضرب الصخره بدل المره مرتين. واو، الصخره جابت ميه. ايه رايكم، هو سمع كلام ربنا؟ الحقيقة ربنا ساعات يستخدمك، عشان لو بتقول أنا بخدم، بجيب الأولاد مدرسة الأحد كل يوم جمعة، أنا بحضر الدرس وأقوله الناس معجبة بالتسبيح بتاعي، إياك أن تتصور أن استخدام الله ليك فقط علامة تقوى، لكن دايما استخدام الله لي وليك علامة نعمة. طلعت الصخرة مية، شرب الشعب، بس ربنا قال لموسى أنت كاسر للوصية. لما ربنا

يديك صوت وصفارته تعلى، اسمع كلامه. حاجة اللي انت مش واخد بالك منها عزيزي الشاب، انه من حق الحكم انه يديك انذار لو لعبت بعد الصفار. متفقين على الكلام ده؟ في الكورة لو انت لعبت بعد الصفارة الحكم يديك انذار. نفس الشيء في العلاقة مع ربنا، بعد ما الله يتكلم ويقول لك حاجة لازم تسمع الكلام. الصفارة ساعات بتوقفك وتقول لك ان في مشكلة، انا وانت محتاجين نقف ونسمع، ايه يا رب اللي انت عايزه مني؟ ايه اللي انت بتوجهني ليه؟ برنامجنا ده معمول عشان خاطر نقول لك كارت اصفر. كارت اصفر للمرة المية، مش عقاب، لكن كارت اصفر معناها في خطأ. الصفارة يمكن تكون لانه في لعيب واقع ومحتاج يتعالج. الصفارة في الغالب بيبقى صوت وانت لازم تسمعه. يا ترى بتعرف تسمع صوت ربنا؟ كل يوم الله بيتكلم ليا وليك. كاتب الترنيمة قال كده، الله بيتكلم ليا وليك. الله بيتكلم عشان خاطر يوجهك. الله بيتكلم عشان يقولك كفاية، أو الله بيتكلم عشان يقولك هنا في غلطة، أو الله بيتكلم عشان يقولك أنا محتاج تغير دي. الله بيتكلم عشان يقولك بحبك. الله بيتكلم بيقولك أنا عايز أغفر لك خطيتك. ربنا النهاردة بيقولك في كل مرة عطيتك صفارة إنذار وما سمعتهاش، وبلغة الشباب نفضتلي، أنا باخد على خاطري، باخد على خاطري عليك مش منك. لأنه لما صفرتلك كان لخيرك، ولما صفرتلك عشان خاطر تتغير تكون أفضل. والله هيفضل ينده وهيفضل صوته مالي الكون، بحبك وعايز أغير حياتك. أشكركم أعزائي الشباب على الوقت اللي قضيناه مع بعض. أنتوا شباب رائع، وكل أسبوع بحس أني مستمتع معاكم أكتر وأكتر. ما تنسوش ابعتولنا أسئلتكم واقتراحاتكم وأي حاجة تحبوا تشاركونا بيها على العناوين اللي بتظهر قدامكم على الشاشة. خلي بالك برنامجنا مش مجرد برنامج كورة، برنامجنا فكرة ورسالة بنقولك فيها كارت أصفر عشان تعيش حياة أفضل وتستمتع بعلاقة رائعة مع ربنا. في انتظاركم في حلقات جديدة، وانتظرونا وبلهفة وشوق، احنا كمان منتظرينكم في حلقات جديدة من برنامجنا كارت أصفر.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى أبد الآبدين كلها أمين. إنجيل القداس الإلهي في هذا الصباح بيكلمنا عن المرأة السامرية. المرأة السامرية التي ذهب لها المسيح ساعات كثيرة وجلس ينتظرها على البير لكي يعطيها ماء الحياة الأبدية ويغيرها. قعد رب المجد يسوع البير منتظرها لأن في علمه السابق أنها جاية وهو رايح مخصوص للسامرة عشان يقابلها وعلى بير البير. وقعد منتظرها ساعات ولما وصلت في تواضعه الشديد قال لها يسوع أعطيني لأشرب. هو الذي يطلب منها ليشرب وهو خالق الأنهار والبحار والبحيرات وكل مياه الأرض. هو الذي يصر مياه العالم في سوبه أو في حفنتيه. هو الذي يزن الجبال بالقباني. يقول لهذه المرأة في تواضعه الشديد أعطيني لأشرب. هو مشتاق أن هو يفتح معها كلام. أول ما لها اديني لأشرب قالت له إزاي أنا أنت يهودي وأنا سامرية وفيه خلاف بيننا وبين بعض وتطلب مني مية تشرب. قال لها يسوع أجاب يسوع قال لو كنت تعلمين عطية الله مبارك اسمك يا رب لو كنت تعلمين عطية الله. يا ريتنا كلنا نعرف الكلام ده معناه لو كنت تعلم وتعلمي عطية الله. إيه عطية الله ديت؟ ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب؟ لو كنت تعلمي عطية الله وتعرفي مين اللي بيقول لك أعطيني الأشرب ده؟ أيوة لطلبت منه ماء فطلبت منه فأعطاك ماء الحياة. هيديك مية ما تعطيش تاني. إيه المية دي يا رب يسوع المسيح؟ كل من يشرب من هذا الماء يعطش. مية العالم، شهوات العالم، كيف العالم، نجاسات العالم، صدقات العالم، خطايا العالم ديت بتعمل ايه؟ الواحد على طول عطشان. من يشرب من هذا الماء يعطش، بل الماء الذي يعطيه انا يصير

يصير فيه ينبوع ماء حياة أبدية. يا سلام، المية اللي أنا هديها لك دي مية هتنبع فيك الحياة الأبدية، ماء حياة أبدية، مش يوم ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة وترجع تعطشي تاني وتشربي تاني وتشتاقي تاني، لا، المية دي هتوصلك لحد الحياة الأبدية. لما سمعت هذا الكلام قالت له: يا سيد يا سيد يا سيد، أعطني من هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستكي. أنا يا ما جيت ويا ما خدت من المية دي وما بعطش، كل ما أشرب بعطش، كل من يشرب من هذا الماء يعمل إيه؟ يعطش. مية العالم بتعطش، اللي بتشير للخطية، فيش حاجة تشبع وتروي غير يسوع، هو اللي يروي القلب ويشبع القلب ويفرح الإنسان ويجعله يعيش في حياة سعيدة ويريحه، لأن ما حدش غيره قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا رحكم، إلا هو، هو الوحيد. أحبائي، الذين شربوا من هذا الماء والذين أخذوا هذه العطية من رب المجد يسوع المسيح شبعوا، وما حدش يشبع قلبك ويرويه غيره. قلب الإنسان مثلث زي الكمتراية، والمثلث فيه ثلاث زوايا، والزوايا دي لو حطيت العالم كله، الكرة الأرضية فيه، يبقى فيه ثلاث فراغات لا يملأهم إلا الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. لأن قال كده هوت، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وأخيرا ناخد إيه؟ اللي شربوا من المية دي وخدوها زكى العشار، لما سمع عن يسوع وطلع على الجميزة حب يشوفه ونزل، ولما قال له رب المجد يسوع: اسرع وانزل يا زكى، ينبغي اليوم أن تكسب بيتك، فنزل وليه؟ فقبله فرحا. يا سلام، خلاص قابل مع رب الحياة اللي بيعطي ماء الحياة الأبدية، فرح. طب المال يا زكى ما أشبعكش، ده حزن قلبي، حيثما يكون كنزك هناك يكون إيه؟ دنيا كلها بيزنس النهاردة، حياة كلها مادة فلوس. حبيبي، لما تاخد ماء الحياة الأبدية زي زكى هترمي الفلوس وتشبع، والرب يبارك في القليل يجعله جدا كثير جدا، وبركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب. اتقابل معاه، خدوا البيت معاه، ما صدقش، كان يحب الفلوس جدا، قال: أعطي نصف أموالي الفقراء وإيه؟ المساكين. كنت وشيت بحد دول كام؟ أربعة أضعاف. إيه يا زكى اللي حصل لك؟ قبله إيه؟ فرحا، خد ماء الحياة، خد ماء النعمة، خد ماء الشبع، خد ماء الخلاص، خد ماء الغفران، خد ماء الروح القدس. يا أحبائي، إن كنا نريد أن نأخذ هذه العطية كالسامرية، مش نقول يا ريتنا كنا أيام زمان معاها، كنا شفنا المسيح، ولا كنا أيام المسيح ما كان على الأرض. المسيح موجود قدامك، عنوانه واقف على باب قلبك بيخبط: إن سمعت صوته فلا تكسوا. ها أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي فتح الباب أدخل أتعشى معه وهو إيه؟ معي. يبقى النهاردة المسيح مش بس مكان موجود، ما موجود يملأ كنيسته وبيته. إحنا في السماء على الأرض الوقت، الكنيسة هي عربون السماء زي السماء بالظبط، بندخل المسيح موجود في وسطينا وبيقرع على قلبنا. يا بخت اللي فتح له وتمتع بيه
وعايش بيه وخد ماء الحياة الأبدية. والنهاردة بيخبط

عشان اللي لسه ما فتحش يقول له ادخل يا رب يسوع. زي المرنم بيقول بأنا أستاهل إنك تخبط على قلبي وإنت بجلالك واقف قدامي وتقول افتح لي. مين أنا؟ مين؟ يمكن نسيت أنا مين.

أو أنت أنا أنا أنا مين يا عم؟ أنا التراب، افتكر يا نفسي أنا التراب وياك إيه؟ دخلنا عريانين وهنخرج إيه؟ والجسد ده اللي عمال نروق فيه ونزوق فيه ونلبس فيه هيروح في التراب وياكل الدود وريحته تبقى صعبة. لكن يا بخت اللي خد ماء الحياة الأبدية، يقول أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض، أنتم رائحة إيه؟ المسيح الزكية. السامرية دي قالت له اديني من المية دي. يا سيد أعطني من هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي. الدهون يا رب، قولي له يا رب ده شعرنا كل النهاردة، اديني المية دي اشبعني بيها. أنا دورت يا رب على الصديق اللي خلى بيا واللي نصب عليا، وعلى الصديقة اللي عملت معايا كده، وعلى العالم وعلى الأرضيات وعلى الماديات وعلى الشهوات وعلى الأفلام الناجسة وعلى وعلى وعلى، ما شبعتنيش. أنا عايز المية اللي تشبعني النهاردة ترويني عشان ما أرجعش أشرب من هذا الماء مرة أخرى. الله يعطينا هذه النعمة مع السامرية. يا سيد أعطيني من هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستك. يا ملك الملوك، يا رب الأرباب، يا إله الحياة، يا إله الخلاص، يا إله القديسين، أعطني هذه النعمة لكي تحولني وتغيرني وتحررني وتفك قيودي وتطلقني حرا. إن حرركم الإبن فبالحقيقة صيرون أحرار. قل له عايز الحرية دي، عايز حرية مجد أولاد الله. العبودية يا رب قاسية، الشيطان قاسي مستعبدني مأيدني مضللني. النهاردة عايز أعرفك وارفع عيني ليك. يا مناس عرفوا وخدوا ماء الحياة الأبدية زي السامرية، زي ما قلنا دلوقتي زكى داود في العهد القديم لما سقط وقتل في أكتر من كده تاني، وده ورينا أن الأنبياء فيش حد كامل فيهم أبدا، الكل زاغ وفسوا وعزوا مجد الله ليس معا صلاحا ولا إيه. مين اللي قال العالم كل من منكم يكتنا على خطية؟ رب المجد يسوع وقف العالم كله وقال من منكم يبكتني على ايه؟ حد قدر يقف؟ ولما دخلوا عشان ياخدوا له الصلب بيقولوا انت مين فين يا يسوع؟ قال انا هو كله وقع على ايه؟ هو صاحب السلطان. هو النهارده عايز يمتعك بهذه المياه، مياه الحياه الابديه. لما داود سقط وعرف خطيته واعترف بيها وجه النبي وقال له عليها وقال له انت هو، كان كل ليله يبلل فراشه بايه؟ يعني ايه بللها؟ دموعه يعني المرتبه ولا الملايه على الملك ده بقت ميه. اسالك سؤال، هل كم مره بكيت على خطاياك وعلى خطاياك؟ كم مره قفلت على نفسك ودخلت لمخدعك وراجعت حساباتك عشان تتقابل مع المسيح؟ ومزمور داود اللي حطه لنا الكنيسه في كل ساعه بنصليه، مزمور التوبه والخلاص والنعمه، ارحمني يا الله قلبا نقيا اخلق. انت محتاج قلب جديد وانت محتاجه قلب جديد يدخل فيه المسيح يملكه، ينبع فيك ماء حياه ايه؟ ابديه. هذه السامريه طلبت منه، لولا كده ربنا قال لداود رفعت عنك ايه؟ خطيتك. النهارده عشان ترفع خطيتك ملك المسيح قلبك، خد من ماء الحياه الابديه ماء الروح القدس. الروح القدس اللي ساكن فيك ادي له مجال النهارده يشتغل جواك لانه موجود فيك. انتم هيك الله روح الله يسكن، بس شغاله، ادي له مجال يشتغل جوا قلبك، يتكلم على لسانك، ينظر في عينيك، يسمع في ودانك، يفكر في عقلك وفكرك، ادي له مجال يشتغل. مره كنا قاعدين مع قداسه البابا وبنتكلم عن الروح القدس، الروح القدس ساكن فينا، وجاب كوبايه كده قال بس في كوبايه فيها نقطه، كوبايه فيها ربع تم نص ثلاث ارباع فايضه، هو ده الروح القدس. فايه الروح القدس في حياتك؟ شكله ايه؟ اوعى تكون حزنه.

لا تحزنوا الروح القدس الساكن ايه فيكم. يا احبائي شخص من الاشخاص عندي امه تقيه مؤمنه بنت ربنا وزوجته نفس الطريقه, وهو انسان بعيد قوي قوي عن ربنا قوي, يشرب خمرة ويشرب مخدرات ويلعب قمار ويضرب وبهدل, وشخصية غير عادية يعيش للشيطان. لكن يا ما صلينا لأجله, يا ما افتقدناه, يا ما كلمناه ما يسمعش, وأمه مراته بيصلوا له. وفي يوم من الأيام جاله واحد صديقه مسلم وقال له أنا جايب لك هدية. قال له خير؟ قال له جايب لك الهدية هركبها لك والمهندس هيشغله لك. ايه ده؟ قال له ده دش. استغرب, راح المهندس نزل ركب له الدش, برمج له القنوات المسيحية, وقال له بقى دوس على واحد يطلع لك كانت كذا, اتنين كذا, اربعة كذا, خمسة كذا, الى اخر, ومشي. وراجل مسلم. الاخ ده جاي يفتح, اسمه صموئيل, يفتح التلفزيون كده يدوس على البتاع يطلع له قناة يقول المسيح بيحبك, يروح قافل, يقف يفتح قناة تانية يلاقي المسيح يقول له يعطيك ماء حياة أبدية زي السامرية, كل من يشرب من هذا الماء يعطش. الله. القناة الثالثة تعالوا إلى يا جماعة المتعبين والسكل عملنا ريحكم, راح ساجد قدام التلفزيون. قال يا رب بتكلمني بهذه الدرجة وهذا الحب وأنا إنسان شرير وقاسي ومعاند, ألم النهاردة بديك قلبي, اديني ماء الحياة الأبدية دي يا رب وغيرني واديني قلب جديد قلبا نقيا, اخلق في الله وروحا مستقيما جد في أحشائي. وتغير صموئيل تغييرا كاملا, وبقى شماس وبقى خادم وبقى عضو مجلس كنيسة وحاجة تانية خالص, وبنضيف الحالات الصعبة جدا. الرب النهاردة مستعد كما تقابل مع السامرية وأعطاها ماء الحياة الأبدية أن يعطي كل واحد منا. أخيرا قال لها اذهبي هاتي جوزك. قالت له ماليش زوج, ليس لي زوج. تشوف رب المجد يسوع اللي فتيلة مدخنة لا يطفئ وقصبة مردودة لا يكسف. قال لها حسن بالصواب ايه؟ ايه ده يسوع؟ قول لها يا مريم يا ما يا ست يا بتاعت الرجال اللي عايشه في الحرام, يلي يلي يلي لا ما شبعكيش واحد ولا اثنين ولا خمسه واخر اخده واحد سادس, ايه الموضوع ده؟ لكن يسوع ريه القلب. عمره اقول لك بتعمل ايه؟ يقول لك خطاياكم وتعدياتكم لا اعود اذكرها لكم فيما بعد. يا سلام, ارميها لكم في بحر من النسيان. اليوم انت ابني, اليوم انا ولدتك. بالصواب, حسنا بالصواب قلتي, مبارك اسمك يا رب. هي فيها صواب. يسوع النهارده بيمدحك, بيشوف حاجه حلوه فيك بيقول لك عليها عشان بيحبك وعايزك تبقى ابنه, عايزك تبقى بنته, وعايزك تبقى غالي عليه. هو انت غالي عليه جدا وعايزك تبقى انسان عظيم. المهم قلت له كان لي خمسه ازواج واللي معايا مش جوزي. قال لها هذا قلتي, هو المسيح. قال لها كان لك خمس ازواج مش هي اللي قالت, والذي لك هو ليس زوجك. هذا قلت أو هي اللي قالت لأنه لك المسيح, لأنه كان لك خمسة أزواج والذي لك الآن ليس زوجك. هذا قلت بالصدق. حبيبي اللي يعلمك الصدق المسيح, ولا تعرفش الكذب, ولا يعلمك الطهارة تعرفش النجاسة المسيح, ولا دي قوة في الضعف المسيح, واللي هيريحك ويملأ قلبك بالسلام ملك السلام المسيح. المهم عاد بقى هي كانت ست حافظة قوي زي اللي حافظين بس مش عايشين, السجود هنا ولا في الهيك ولا في الجبل ولا في أورشليم ولا إلى آخره. قال لها السجود الذين في الله روح والذين يسجدون له فبالروح يسجدون ينبغي أن يسجدوا. إلهنا عايز نسجد بالروح. ممكن أعمل 200 مطانية 200 300 وأنا قلبي مش ساجد.
عايز أعيش بالروح وأسلك بالروح وأشتغل بالروح.

وإنما أقول لكم في غلاطية 5:14 أسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح وروح ضد الجسد، وكل منهما يقاوم الآخر. طب والنتيجة؟ حتى تفعلون ما لا تريدون. يعني مش عارف الروح القدس فيك ومش مشغلاه وشغله في حياتك وتدي له مجال يشتغل، انت بتشتغل بالجسد. عشان كده قال ثمار الجسد مش عارف 19 ثمرة وأعمال الجسد، لكن ثمار روح القدس محبة، فرح، سلام، طول أنات. لما الروح النهاردة يشتغل في حياتك، الروح القدس كلك ثمار الروح القدس، مواهب الروح القدس، سلطان الروح القدس، قوة الروح القدس، فتسلك بالروح وتخدم بالروح وتعيش بالروح. قلت له أنا عارف أنك قبل ما انتقل من النقطة دي بسرعة، إيش عرف المسيح ده؟ خلي بالك الرب يسوع فاحص القلوب ومختبر الكلى، موجود في وسطينا، شايف قلبك وفاحص كلاك ومختبر كلاك، وكل ما كل شيء مكشوف عليه قدامه، يرى في الظلم كما يرى في النور أيضا. عشان كده بيقول لك من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. كيسة بتعلم نعترف، نقعد قدامه كتير قوي، وبعد ما نقعد قدامه باعتراف بيننا وبينه نرجع لأبونا ونقول له يا أبونا أنا خلاص بنعمة ربنا صلي لي عشان كنت وحش جدا، وابتدي مع المسيح يديني حل ويبقى يطمن عليا ويديني الحل عشان أتناول جسد الرب ودمه، لأن من يأكل جسدي وأشرب دمي بدون استحقاق يكون مجرم. وكثيرون مرضى وكثيرون يركضون، يعني إيه مرضى ويركضون؟ يعني موتوا، لأنهم يأخذوا جسد الرب ودمه بدون استحقاق. عشان كده ربنا يساعدنا النهاردة، ما حدش فينا يستحق، لكن بالتوبة بالاعتراف بالقلب الجديد بالنعمة بماء الحياة الأبدية بهذه العطية نعيش له ونستحق، أو نأخذ جسده ودمه الذي لا نستحقه. قلت له أنا عارف أن المسيح جاي، ما فين المسيح؟ متى جاء ذلك؟ يخبرنا بكل شيء. قال لها أنا الذي أكلمك هو، مبارك اسمك يا رب، أنا الذي أكلمك هو، أنا الذي أكلمك هو، أنا اللي بكلمك، يسوع اللي بيكلمك، أنا ما هو إلا إناء الإفغر فاك وأنا أملاه، وأنا لربنا أراد أجي هناك، مش أنا ولا حاجة، لكن اللي بيتكلم روح الله القدوس. عشان كده اسمع صوته وطيعه النهاردة وعيش ليه، واسمع ماذا حدث السمرية بعد ما خد ماء الحياة دي، أعطيني هذا الماء لا أشرب منه ولا أعطش. يقول فتركت جرتها ومضت إلى المدينة. تركت الجرة إشارة إلى الماء، ماء العالم، الخطية. وأنا هيالي لما رجعت البيت مرة سمعت واحد من ولاد الزبالين بيقول الكلام ده، هو قال كده، هو إيه؟ قال لما رجعت على البيت تاني للراجل اللي كان قاعد عندها اللي ما كانش جوزها، بيقولها فين الجرة؟ قلت له جرة تكسر على دماغك، اطلع برا يلا. إيه اللي حصل؟ دي مش السامرية القديمة يا عم، دي بتاعت الشهوات والنجاسات والزنا وإلى آخره، ده السامرية اللي خدت ماء الحياة الأبدية، اللي بقت بنت المسيح، اللي لا عاد كذب ولا حلفان ولا شتيمة ولا الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. يا ريت نترك الجرة النهاردة، نترك الماضي النهاردة، نترك القديم النهاردة، ننسى ما هو وراء ونمتد لما هو قدام. من وضع يده على المحراث فلا ينظر ليه؟ رب يدينا هذه النعمة. آخر حاجة يا أحبائي بسرعة، راحت جريت بقى، مضت تركت الجرة ومضت المدينة، تركت الخطيئة وجريت، وقالت للناس هلموا يا ناس، ياللي هنا ياللي هناك ياللي بعيد ياللي قريب. ايه يا ست جرى حاجة بمخها دي؟ مش دي السامرية؟ ايه اللي جرى؟ بتنادي على مين ديت؟ بتقال لكل الناس. المرأة السامرية الخاطئة تحولت إلى امرأة كارزة، وأول كارزة في الكتاب المقدس، أول كارزة في الكتاب المقدس. يا حبيبي أنت مش جاي هنا عشان تشتغل وتكون عندك دولارات ولا يورو ولا مش عارف إيه ولا سليلة، أنت جاي هنا عشان لك رسالة ولك رسالة. الناس اللي مش عارفة المسيح هنا الغلابة

اللي ماشيين في الشر والخطيئة عايزين يشوفوا المسيح فيك. تقول له ما اعرفش، ما اعرفش اكرز. يروا اعمالكم الحسنة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. يسمعوا المسيح فيك، يشوفوه فيك. انتم نور العالم، تنور وسط الظلام. انتم رائحة المسيح الزكية. تعالوا هلموا، تعالوا شوفوا، انظروا، تعالوا شوفوا ملك الملوك ورب الأرباب. وجدت من تحبه إيه؟ نفسي. وجدت المسيح المنتظر. تعالوا دقوه. واللي ما دقش المسيح ما يقدرش يخلي الناس تتكلم، ما يقدرش يكلم الناس عنه. اللي ما دقش التفاح ما يقدرش يقول هو شكله ايه، طعمه ايه. لكن اللي دق نعمة المسيح، واللي خد عطية ماء الروح القدس، واللي ابتدى في حياة جديدة وقلب جديد، ما يقدرش يخبي. كل الناس تشوف النور ده والبركة دي. إنسان قال لي كل ما فعل ألعل هو المسيح. فخرجوا من المدينة وأتوا. كل المدينة خرجت. جابت كم واحد السامرية؟ تقول أنا خاطي، أنا شرير. حبيبي توب وارجع، خد ماء الحياة واشتغل. المسيح ما عندوش حد عاطل ولا باطل. كل أولاد المسيح وبنات المسيح لازم يشتغل. رب يدينا نعمة، ويدينا أن نأخذ ماء الحياة الأبدية، ويدينا أن نخدم سيدنا وتاج راسنا وإلهنا وملكنا يسوع المسيح في هذه البلاد اللي نعيش فيها، عشان يصنع مشيئته في حياتك. آخر حاجة أقولها لك، أنت تعيش لكي تمجد الله ولكي يصنع الله مشيئته في حياتك. قل له يا رب النهاردة عايز تصنع مشيئتك في حياتي، ما تستلم قلبي وحياتي ومجدك واخدمك. ولإلهنا كل مجد وكرامة سجود من الآن وإلى أبد الآبدين كلها. آمين.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقه قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا في دراستنا في سفر الخروج وهو ثاني أسفار موسى الخمسة وثاني أسفار الكتاب المقدس إلى أصحاحي 33 و34. وأحب أفكرك أن احنا في الحلقة الماضية كنا توقفنا في أصحاح 32 عند خطيئة الشعب عندما غاب موسى عنهم على الجبل وهناك صنعوا عجلا وسجدوا له. النهاردة هنتقابل مع تبعات هذه الخطيئة العظيمة وموقف الرب وتوبة الشعب أيضا بعد هذه الخطيئة العظيمة. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك خيال.
0: كمان برحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بك أخ يوسف. قبل ما ندخل في أصحاحي 33 و34 كنا محتاجين ناخد تعليق على الأعداد الأخيرة في أصحاح 32 بدءا من عدد 30. اسمح لي أقرأ بعض الأعداد منها وأرجع لحضرتك بسؤال. وكان في الغد أن موسى قال للشعب: أنتم قد أخطأتم خطيئة عظيمة، فأصعدوا الآن إلى الرب لعلي أكفر خطيئتكم. فرجع موسى إلى الرب وقال: آه، قد أخطأ هذا الشعب خطيئة عظيمة وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب، والآن إن غفرت خطيئتهم وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت. فقال الرب لموسى: من أخطأ إلي أمحوه من كتابي؟ والآن اذهب اهد الشعب إلى حيث كلمتك، هو ذا ملاك يسير أمامك، ولكن في يوم افتقادي أفتقد فيهم خطيئتهم. فضرب الرب الشعب لأنهم صنعوا العجل الذي صنعه هارون. محتاج تعليق على هذه الكلمات.
1: يعني موسى رجل الله كما رأيناه في هذا الأصحاح الذي يتشفع لأجل الشعب أمام الرب والذي يتصرف لصالح الرب أمام الشعب، كان رائعا فوق الجبل وكان رائعا أيضا أسفل الجبل. هنا حيطلع مرة تاني يقابل الرب. لماذا بيقول كده؟ أنتم أخطأتم خطيئة عظيمة، أنا حرجع علشان لعلي أكفر عن خطيئتكم. أولا بلاحظ حاجة رائعة في موسى، أنه لم يخفف ويهون من شأن الخطيئة. يعني هارون عمل كده، قال كلام عجيب وغريب ما يتقالش من واحد في موقف هارون. بكل أسف قال: أنا رميت شوية الذهبات اللي جولي طلع عجل. طبعا الكلام ده مش صح، لكن موسى مش كده. موسى بيقول لهم: أنتم أخطأتم خطيئة عظيمة، لكن أنا هطلع لعلي أكفر. وفي الحقيقة احنا بنشوف العكس في المسيح. المسيح مش بيتشفع لعله يكفر، لكن بيتشفع لأنه كفارة. يعني لما بنقرأ في يوحنا الأولى أصحاح 2 يقول: أنا شفيع وهو كفارة لخطايانا. هل يصلح أن يكون موسى كفارة؟ في الحقيقة موسى ما ينفعش يبقى كفارة لسببين على الأقل. السبب الأول أن موسى، هل كان موسى بدون أخطاء؟ هو رجل عظيم ورائع، لكن ما نقدرش نقول عنه أنه بدون خطية فهو لا يصلح أن يكفر لأنه فيه خطية. الحاجة الثانية، نفس موسى ملك الرب، فكيف يقدمها للرب ونفسه هي ملك الرب؟ لهذين السببين موسى ما يصلحش انه يكفر،
0: ولا اي حد غير موسى كمان،
1: ولا اي حد على الاطلاق غير موسى. ما فيش غير واحد بس اللي يصلح، اللي هو الرب يسوع المسيح اللي بلا خطيه واللي نفسه ملك نفسه. وعشان كده الرب قال له: يا موسى ما ينفعش، الذي اخطا الي امحوه من كتابي. هنا بنشوف طبعا نبل في موسى، هو مستعد يضحي بحياته لاجل خاطر الشعب. وبولس الرسول كان مستعد أن يضحي بأبديته لأجل خاطر الشعب، لكن لا بولس ولا موسى ولا أي حد كان ينفع معانا. شخص واحد

0: له كل المجد، هو الذي كفر وهو الآن شفيع عند الآب لأجلنا.
1: استفسار برضو بسيط قبل ما نسيب الجزء ده، ما هو الكتاب الذي كان يتكلم عنه؟ امحوني من كتابك،
0: يعني في تصوري كتاب الحياة، يعني أنا عايش على الأرض لكن أنا مستعد أضحي بحياتي من أجل خاطر هذا الشعب، مستعد أموت لأجل هذا الشعب. طبعا هذا نبل لكن ما يقضيش مصلحة.
1: تمام، يعني لازم نفرق بين هذه الأقوال وما هو وارد في كتاب الحياة.
0: صحيح،
1: اللي هو مرتبط بالحياة الأبدية.
0: تمام،
1: كتاب الحياة ده يقصد بيه أن أنا أموت ما بقاش من ضمن الأحياء على الأرض.
0: بالضبط.
1: تمام، إيه موضوع أصحاحي 33 و34؟
0: أصح 33 و34 هي ما زالت تبعات الخطية البشعة اللي وقع فيها الشعب، فالرب مش هيتراجع عن وعده أنه يملكهم أرض كنعان، لكن مش مستعد أنه يسير مع الشعب لأنه شعب صلب الرقبة. وحنشوف أن موسى بناء على هذه الحيثية يتمسك بسير الرب مع الشعب لأنه شعب صلب الرقبة، يعني نفس الحيثية اللي بيقولها ربنا، أنا ما ينفعش أسير معاكم لألا أفنيكم. موسى بيقول له ما ينفعش غيرك يسير معانا لأننا شعب رضي جدا، وأي حد تاني ما ينفعش معانا غير شخصك. وده برضو في الحقيقة راجل فاهم طرق الله، في مزمور 103 يقول عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. ما أبعد الفارق بين بني إسرائيل اللي عرفوا أفعال الرب وموسى اللي عرف طرق الرب.
1: تمام، الصح 33 الأعداد من 1 إلى 6، الرب بيكرر وعده تاني ليهم أن يبعثهم من الأرض، يرسلهم من الأرض ويملكهم الأرض. لكن بيقول في عدد 5، وكان الرب قد قال لموسى قل لبني إسرائيل أنتم شعب صلب الرقبة، إن صعدت لحظة واحدة في وسطكم أفنيتكم، ولكن الآن اخلع زينتك عنك فأعلم ماذا أصنع بك. فنزع بنو إسرائيل زينتهم من جبل حوريب. إيه المغزى ومعنى كلمة خلع الزينة؟
0: في الحقيقة خلع الزينة، الزينة الواحد بيلبسها لما يكون بيتباهى بنفسه
1: وفرحان
0: وفرحان بروحه، عشان كده في الأعياد والمناسبات السعيدة الواحد بيلبس أفضل زينة عنده. لكن كونهم خلعوا الزينة معناها إنهم تائبين وحزانة. طبعا في خطوة تانية إنه بيلبس المسوح وبيجلس على الرماد الشخص اللي بيكون تائب. فهنا الشعب أظهر توبة حقيقية، حزين على حالته، ولا سيما من الخبر السوء الذي سمعوه، أنا أرسل أمامك ملاك وأطرد الكنعانيين من أمام وجهك لكني أنا مش هصعد معاك. وفي الحقيقة موسى رفض ذلك تماما، قال له مش مسألة أرض، يعني إذا أنت مش ناوي تصعد معانا فلنسقط في القفر وتسقط جثثنا، لا تصعدنا منها هنا، ما تلزمناش أرض كنعان من غيرك أنت. وده في الحقيقة راجل فاهم فعلا أمور ربنا، بحيث أن كنعان في حد ذاتها مش مغنم كبير، لكن أنت وجودك معانا هو ده المغنم الكبير.
1: تمام، أيضا في الأجزاء من 7 إلى 11، في موقف اتخذه موسى عندما أخذ خيمة ونصبها له خارج المحلة ودعا خيمة الاجتماع، وكان يتعامل مع الرب من خلال هذه الخيمة ويذهب بقضاء الرب إلى المحلة. اديني تعليق على هذا الجزء.
0: يعني بلا شك في هذا الجزء وفي الجزء السابق احنا بنشوف قداسة الرب، وعلينا وحسن أننا نتنبه لذلك. الله قدوس، يعني في إشعياء 33 ارتعب في صهيون الخطاط، أخذت المنافقين رعدة، من منا يسكن في نار آكلة؟ من منا يسكن في وقائد أبدية؟ يعني القرب من ربنا مش دلع، مش أي كلام. ناس كتيرة فاكرة أنها ممكن تقرب لربنا بحالتها التعيسة، حالة الخطية. في الحقيقة عشان أقرب لله مش أقل من كفارة المسيح اللي تسترني، اللي تخفيني تماما من نظر الله. نفس الفكرة هنا، وجود الله في وسط شعبه امتياز عظيم، لكن هل يصلح لشعب انحنى وعبد العجل الذهبي أن الرب يسكن في وسطه؟ موسى الرجل اللي فاهم فكر الرب أخذ الخيمة ونصبها خارج المحلة. وأركز وأقول أن ليست هذه خيمة الاجتماع التي لم تكن قد بنيت بعد، لكن الخيمة اللي فيها موسى بيتقابل مع الله. أخذها برا المحلة. وعلى فكرة

0: فكرة المحلة دي كانت كبيرة قوي، يعني حوالي 3 مليون شخص ساكن، فيقال ان المحيط بتاع دائرة المحلة كان ضخما جدا، كان حوالي 25 كيلو او اكتر، فشيء مش قليل. طلع موسى بره المحلة نهائي، راح بعيد وانفصل، لانه ما ينفعش ان محلة فيها عبد العجل الذهبي انه يتقابل فيها مع ربنا. وكان كل من يريد ان يتقابل مع الله أو يسأل حاجة من الله أن يخرج إلى موسى خارج المحلة. في الحقيقة هنا موسى زي ما قلنا بيحتفظ لله بقداسته وبحقه، هو عارف النعمة وهيتكلم عنها بعد شوية، لكن أيضا متأكد من قداسة الله، وعلينا أن نفهم ذلك، قداسة الله، الله قدوس ووحده قدوس.
1: تمام، أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: أصحاح 33 والعدد الثاني، الرب بيجاوب موسى بيقول له أنا أرسل أمامك ملاكا. إن في عدد 12 يقول وقال موسى للرب انظر أنت قائل لي اصعد هذا الشعب وأنت لم تعرفني من ترسل معي. مين هو الملاك وليه بيسأل السؤال ده؟
1: تفضل يا أخي.
2: يعني أعتقد أن ملاكا بصيغة النكرة ما تكفيش ولا تنفع مع موسى. موسى الرجل اللي ظهر له الرب في عليقة وقال له تعالى أرسلك عشان تصعد الشعب وتجيء بهم، اللي رنموا له في الترنيمة العظيمة في خروج 15 ترشد برأفتك الشعب الذي فديته، تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك، تجيء بهم وتغرسهم في جبل ميراثك المكان الذي عينته يا رب لسكنك. كأن موسى بيقول له ما ينفعش حد تاني غيرك أنت يسير معانا. والكلام ده هيبقى واضح قوي في الأعداد اللي بعد كده في عدد 15، إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا، فإنه بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك، أليس بمسيرك معنا؟ فكان متمسك موسى مش إن مجرد ملاك يمشي قدامنا يوسع لنا السكة، لا ده مش اللي احنا عايزينه، احنا عايزينك انت وإلا فلا.
1: يعني عجبنا موسى جدا ان هو عايز الرب وعايز رفقة الرب وعايز يعرف الرب اكتر. فبيقول الرب فالآن في عدد 13 فالآن ان كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى اعرفك لكي اجد نعمة في عينيك.
2: صحيح.
1: فهو عايز الرب وعايز يعرف الرب وعايز يلاقي نعمة مش في عينين الشعب، في عينين الرب.
2: صحيح.
1: عشان يعرف الرب.
2: مظبوط.
1: كان في طلبة أخرى بعدما طلب أن الرب يرافقه وطلب وجهه والرب طمنه قال له وجهي يسير فأريحك، من عدد 18 لآخر أصحاح 33 قال فقال أرني مجدك، فقال أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم الرب قدامك وأترأف على من أترأف وأرحم من أرحم. وقال لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. وقال الرب هوذا عندي مكان فتقف على الصخرة، ويكون ما تكتاز مجدي أني أضعك في نقرة من الصخرة وأسترك بيدي حتى أكتاز، ثم أرفع يدي فتنظر ورائي وأما وجهي فلا يرى. عايز تعليق على رغبة موسى وطلبه أن يرى مجد الرب ورد الرب عليه؟
2: ما زال موسى يعني راجل رائع وعظيم، راجل بحسب قلب الله فعلا، عاوز يشوف مجد الرب. ونحس في موسى انه لما كان يطلب حاجة من ربنا وربنا يوافقه يقوم طالب المزيد، وحلو الطمع في الحاجات دي. يعني اعتقد ده بيتوافق مع فكرة الله، الله عايز يدي، ومن ملئه نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة. الله عاوز يدي بس عاوز كمان واحد يكون عنده استعداد وبيقدر. في ترتيلة بتقول أنا عندي لك بركات بس أنت قول لي هات. يعني كل اللي معطل ربنا أنه يدينا أن احنا مش عايزين، أن احنا بنستغنى عن الأمر ده. فعاوز يشوف مجد الرب بس كان الأمر

0: الأمر ده في العهد القديم مستحيل. في ذلك العهد القديم لم يرى وسيطك من مجدك سوى الورى، يا دوبك شاف ظهر ربنا، بس احنا شفنا مجد الله في وجه يسوع المسيح، والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. اللي كان بيشتهي موسى هنا، واللي كان بيشتهي أيوب في أصحاح 33 من سفره، واللي كانوا بيشتهوا كل القديسين، احنا تمتعنا بيه وسنتمتع بيه إلى الأبد. لكن أضيف فكرة، ان عشان تشوف، انت عايز تشوفني، انا عندي حل. اولا لازم من الصخرة، والصخرة كانت المسيح،
1: ونقرة في الصخرة،
0: لكن نقرة في الصخرة يعني لازم الصخرة تضرب وتشق علشان خاطر احطك في نقرة الصخرة واخفيك، احط ايدي عشان تختفي، ادي الكفارة. يبقى لازم المسيح يتجسد، ولازم يتم الكفارة، وعن طريق تجسد المسيح وكفارة المسيح يمكن لنا أن نرى مجد الله. يعني أمور إحنا واخدينها بالسهل، لكن ليس أقل من تجسد ابن الله وموته على صليب العار لأجلنا، لكي يمكننا أن نتمتع بمجد الله. هل ده هيحصل؟ الإجابة نعم ونعم وإلى أبد الآبدين.
1: طبعا بنفتكر ان ده مشهد نعمة الحقيقة.
0: صحيح.
1: يعني حتى الكلمة أجيز كل جوداتي قدامك، ده مشهد نعمة، مش مصحوب بالنار والدخان والضباب، لكن سحابة من المجد تمثل حضور الله. يعني كويس ان احنا نقول انه الله ليس له يد وليس له ظهر. أيوه. وليس له أيوه. امام. أيوه. عشان يقوله ترى خلفي وترى ورائي، الله روح.
0: بالظبط.
1: لكن مشهد حضور الله هو شاف اخره وهو معدي، لانه كان في نقرة في الصخر.
0: يعني هو هنا بيقول له انا عايز اشوف مجدك، قال له أجيز جوداتي قدامك وأنادي باسم الرب وأرحم من أرحم وأترأف على ما أترأف. ما قالوش عيني لونها كده وإيدي لونها لا. تمام. هتشوف مجدي في أنك سترى معاملات نعمتي مع هذه الأمة،
1: لأن الله روح.
0: صحيح.
1: الصح 34 الجزء الأول اللي بيبدأ بعدد 1 وينتهي بعدد 28 بيتكلم عن وضع آخر مرتبط بلوحين جديدين. عايز حضرتك تكلمنا عن اللوحين الجديدين ومضمونهم ايه؟
0: يعني يا خسارة كبرى ان اللوحين اللي هم صنعة الله وكتابة الله اتكسروا، بس في الحقيقة كان لازم عشان الشعب ما يموتش ويهلك. فموسى فعل حسنا. طب وبعدين والعمل؟ والعمل لا، في شوية حاجات مطلوبة. اولا انحت لك لوحين جديدين، انت اللي تنحت. أي. يا موسى اللي فاته كان صنعة الله، المرة دي أنت اللي تعمل. عشان خاطر نمثل الله في هذا العالم علينا إحنا نعمل، نبذل مجهود. انحت لوحين، بس الكتابة أنا اللي هكتب، بمعنى أني أسلم نفسي بعد ما أنحت اللوحين، أسيب نفسي لعمل روح الله لكي يكتب فيا نفس الكلام اللي كان مكتوب على اللوحين القديمين.
1: مفيش تغيير في مقاصد الله،
0: مفيش تغيير في مقاصد الله. وكأن الله عاوز يشوف في المؤمنين صورة للمسيح. انتوا فاكرين المسيح لما نزل من السماء كان بأي حلاوة وبأي جمال؟ انا عاوز اكتب عليكم ذات الصورة الجميلة الحلوة عليكم انتم، فاحنا علينا ان نمثل ذلك. لكن الحاجة الجميلة التانية ان قال له اصنع تابوت، طبعا ده غير برضو تابوت العهد، لكن تابوت وحط فيه لوحي الشريعة، لان لو اديتهم للشعب مرة تاني هيكسروه مرة عاشر ومية ومليون، الإنسان هيعمل كده. في واحد بس اللي يقدر يحفظ اللي قال في مزمور 40 وشريعتك في وسط أحشائي، ده اللي ما كسرش الناموس إطلاقا. لا مش بس ما كسرش الناموس، إنه لم يعمل من نفسه عملا على الإطلاق. لما جربوا الشيطان في البرية، قل أن تصير هذه الحجارة خبزا، مش أنت ابن الله؟ قال له كأنه بيقول له أنا ما خدتش أمر من أبي إن أجعل الحجارة خبزا، وأنا لا أعمل شيئا إلا ما لأن أصل طعامي أنا، طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله.
1: تمام، نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عدد 7. حافظ الإحسان إلى ألوف، غافر الإثم والمعصية والخطية، ولكنه لن يبرئ إبراء، مفتقد اسم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع. طيب إذا كانوا الآباء هم اللي أخطأوا، فإيه ذنب الأبناء والأحفاد كمان؟
1: تفضل.
2: يعني سؤال حلو هجاوب عليه، بس كمان أحب ألفت النظر لأنك قريتي عدد 7 لما بيقول غافر الإثم والمعصية والخطية لكنه لن يبرئ إبراء، كيف يغفر ولا يبرئ؟ في الحقيقة هذه الإجابة عن هذا السؤال نجده في الصليب، فهو في الصليب غافر دون أن يبرئ إبراء. ليه؟ لأن أخذ حقه كاملا من المسيح لما كان معلق على الصليب، فالصليب هو إجابة هذا السؤال اللي هو غافر الإثم والمعصية ولكنه لا يبرئ إبراء،
1: ما يفرطش في حقه،
2: ما يفرطش في حقه لأنه عادل وبار. السؤال نفسه بقى في مفتقد إثم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع. لو رحنا لأصحاح 20 اللي جاء قبل كده ونقرأ كلام الرب في عدد 5 يقول كده: لأني أنا الرب إلهك إلى غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية. والمفتاح بتاع إجابة هذا السؤال من مبغضية، يعني لو الأبناء وأبناء الأبناء هيصيروا على طريق الآباء في العوج والشر والخطية هيفتقد الله ذنوب الآباء في الأبناء، لو تابوا عن خطايا آبائهم سيعفوا من، لأنه صانع الرحمة والإحسان إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي.
1: عندي سؤال، ربما بثقافة الناس في هذه الأيام هو ضد كل الأعراف المرتبطة بحقوق الإنسان والعدل والرحمة كما يقال. فعدد 11: احفظ ما أنا موصيك اليوم، أنا طارد من قدامك الأموريين والكنعانيين والحثيين والفرزيين والحويين واليابوسيين، احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض التي أنت آت إليها لئلا يصير فخا في وسطك، بل تهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم، فإنك لا تسجد لإله آخر، لأن الرب اسمه غيور، إله غيور هو. عايز تعليق على هذه الكلمات اللي يمكن لو حد أراها دلوقتي يقول ما من هو إله العهد القديم الذي يأمر بالقتل وسفك الدماء وهدم الأنصاب وهكذا، تقول لنا إيه؟
2: في الحقيقة قتل الأشرار نعمة كبيرة، ولغاية النهاردة يعني الواحد قد بيفرح لما يكون واحد بلطجي بيروع الآمنين وبعدين يقتل، الواحد بيحس بيسعد بذلك
1: لأن القانون بياخد مجراه والعدل.
2: بالضبط، مش لأن الواحد دموي ويحب النكد ويحب الأذى، لكن لأن ده هو شرير خطر على المجتمع. بالضبط، عامل زي لما الطبيب يأمر بقطع عضو من الأعضاء، يا عم ده عضو في جسدي ده غالي جدا، بس خطر على بقية الجسد، لو تركته هيدمر جسدك كله. وبالضبط في ناس لو تركناهم هيدمروا المجتمع، بيقول عنهم في رؤيا أصحاح 11: يهلك الذين كانوا يهلكون الأرض. ففي ناس بتهلك الأرض هلاكهم عدل، الكلام ده في رؤية 11، الله هيعمل كده. وهنا في العهد القديم عمل كده، إن هؤلاء الناس كانوا في منتهى الشر والنجاسة بصورة يمكن صعب أن نتخيلها في القرن 21، وإن كنا بالأسف إحنا رجعنا لنجاسة القرون ما قبل التنوير، إحنا رجعنا للأيام السودة دي، لكن كون ربنا يتخلص من ويخلص الأرض من ناس أشرار أردياء، أعتقد هذه رحمة. ولما تقرأ مزمور 136 اللي بيتكرر في 26 مرة: لأن إلى الأبد رحمته، يذكر أنه أهلك عوج ملك بشان لأن إلى الأبد رحمته، وأهلك مش عارف مين لأن إلى الأبد رحمته. نعم، رحمة من الله أن يهلك الناس الأردياء الأشرار.
1: طبعا احنا بنفكر أحبائنا المشاهدين أن هذه الأرض التي سيدخلها الشعب هي كانت لهم منذ البداية، والشعوب اللي كانت في الأرض ديت كانت محتلة للأرض ومغتصبة للأرض. إذا رجعنا لتكوين 10 نعرف أن هذه الشعوب ما كانش مكانها أرض كنعان، لكن جت ووضعت إيدها على أرض كنعان، نصيب الرب ونصيب شعب الرب، ودنسوا الأرض بعبادات وثنية ونجاسة أدبية، فكان لازم أن الرب ينظف الأرض ديت اللي يديها لشعبه. وعلشان يتحذروا

0: ما يعوش في نفس خطايا هؤلاء السابقين.
1: وللأسف لم يتحذروا ووقعوا وجاءت عليهم الضربات هم أيضا، لأن الله ما عندوش محاباة.
0: تمام. الأعداد من 29 إلى آخر الأصحاح تتكلم عن وضع آخر ومنظر بهيج، موسى فوق الجبل وجلد وجهه يلمع في محضر الرب. بتشوف إيه؟
1: واحد علق على هذا الجزء وقال قلب مكسور ووجه منور. القلب المكسور قلب موسى، يعني اللي عملوه الشعب ما اعتقدش ان واحد زي موسى بسهولة ينساه، لكن من قعدته قدام ربنا، هو لما نزل المرة اللي فات كان وشه ملخبط اكيد 40 يوم مع ربنا، بس سمع من ربنا فسد شعبك، زاغوا سريعا عن الطريق التي اوصيتهم به. وبعدين هنا المرة 40 يوم ما بياكلش، نزل الرجل هفتان ومش قادر ينصب طوله، بالعكس ده وشه بيلمع بطريقة لدرجة أن بنو إسرائيل مش قادرين ينظروا إلى هذا الوجه. وأحب أعمل ربطة ما بين ثلاث آيات وبين الوجه الذي يلمع، كلمة أن الرب أن موسى كان بيتكلم مع ربنا. في عدد 29 يقول كده أن موسى لم يعلم أن جلد وجهه صار يلمع في كلامه معه، كلامه مع الرب. والمرة الثانية في عدد 34 يقول وكان موسى عند دخوله أمام الرب ليتكلم معه ينزع البرق حتى يخرج. وآخر كلمة في الأصحاح يقول لنا كده كان موسى يرد البرق على وجهه حتى يدخل ليتكلم معه. عشان كده يقال عن موسى تعبير جميل كليم الله، والرب بيقول أنا بتكلم معه كما يكلم الرجل صاحبه. ولما واحد يكون لي مثل هذه الألفة مع ربنا وبيتكلم معاه بهذه الحرية أكيد جلد وجهه يلمع. ولو احنا جربنا نكلم ربنا ببساطة وبإيمان أكيد وشنا برضو حيلمع.
0: تمام، شكرك يا أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة، نراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: موسى صعد لعله يكفر عن الشعب، لكن ما كانش متوفر فيه أهم شرطين، إن هو لازم اللي يكفر يكون مفهوش خطية، وكمان نفسه تكون ملكه. لكن المسيح نفع إن هو يكفر عننا لأنه متوفر فيه الشرطين دون، فكان هو الكفارة لينا.
3: إن كان لسان حال الناس هات هات، لكن الرب مش كده، الرب بيحب يعطي، مغبوط عنده هو العطاء أكثر من الأخذ، ولما بيدي بيدي بسخاء ولا يعير.
0: شكرا، ربي يبارككم. شكرا أخي يوسف.
1: ربي يبارك.
0: عزيز المشاهد، لقد طلب موسى من الرب أن يرى مجده، طلبة غالية جدا على قلب ربنا، وكانت شهوة صديقة في قلب موسى. وأنا عايز أقول لك عزيز المشاهد، مجد الله يستعلن فقط إن قبلت المسيح ربا ومخلصا وفاديا لك. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
4: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

ناس كتيرة بتفشل في وقت الحرب لأنها بتستنى لآخر ساعة علشان تستعد للحرب. ناس كتيرة بتفشل في ضعفها ضد الخطية، بيبقى حاسس أنا بفشل طول الوقت، أنا مش عارف أعمل إيه، أنا مش قادر أتغلب على مشاكلي، مش قادر أتغلب على التجارب اللي بتعرض لها. أنت محتاج تشحن طاقتك، وشحن الطاقة دي محتاج يكون في صلاة تطلب فيها قوة من ربنا، وتتعلم إزاي تصبر قدامه عشان تتعلم تتغير. يا ترى الصلاة هي عجلة القيادة بتاعت حياتك، ولا هي العجلة الاحتياطي؟

0: اهلا بيكم في حلقتنا النهارده. المسابقه الاولى معانا دلوقتي اسمها ما تغيرش الموضوع. المطلوب من الفريقين ان هم يجيبوا اكبر عدد كلمات ليه علاقه بالشخص اللي هنقول اسمه في الحلقه دي. كل ما كانت الكلمات ليها علاقه اكتر بالشخص كل ما ياخدوا نقط اعلى، والنقط متحدده بالكمبيوتر. يلا نبتدي. جاهزين؟ هنبتدي بالفريق الاول. يوسف.
1: مصر.
0: مش معانا. فريق تاني.
1: القميص.
0: القميص الملون. ثلاث نقط. فريق الاول
1: 11 اخ،
0: تاخدوا نقطتين. فريق تاني
1: البير.
0: ثلاث نقط. ايه فريق الاول
1: سوق العبيد.
0: مش موجود معانا.

0: الفريق الثاني
1: فوتيفار
0: مش موجود معانا. الفريق الاول
1: يعقوب.
0: هاي بتاخدوا نقطه. الفريق الثاني
1: ملك على مصر
0: مش معانا. الفريق الاول

0: يلا اسحب يا بس. برضو خدتوا وقتكم. الفريق الثاني
1: اصغر واحد،
0: لا مش موجود معانا. والنتيجه هي 3 للفريق الاول و6 للفريق الثاني. وبكده تكون الفقره الاولى انتهت. الفقره الثانيه معانا دلوقتي اسمها في العجله السلامه، لانكم عندكم 40 ثانيه بس تجاوبوا فيها على قد ما تقدروا من الاسئله. كل ما بتجاوبوا اكتر كل ما بتاخدوا نقط اعلى. لو جاوبتوا صح بتاخدوا نقط، لو قلتوا باس بتاخدوا صفر، لكن لو جاوبتوا غلط بتنقصوا نقطه. هتختاروا مندوب من كل فريق وهنبتدي المسابقه. يلا بينا. مين المندوب هنا؟ الفريق الاول.
1: انا المندوب.
0: طيب جاهزه؟
1: اه
0: يلا نبتدي. اخر شيء مذكور في سفر التكوين هو موت ابراهيم، اجابه صح ولا غلط؟
1: غلط.
0: اجابه صحيحه، هو يوسف. والد حام كان اسمه نوح.
1: صح.
0: اجابه صحيحه. المراه التي كان سيتزوجها شمشون كانت فلسطينيه.
1: صح.
0: اجابه صحيحه. اثناء الضربات على مصر حول الله مياه النهر الى خمر.
1: غلط.
0: اجابه صحيحه، حولها الى دم. راى موسى الله في عمود سحاب.
1: صح.
0: تمام، اجابه صحيحه. اول 5 اصفار كاتبها داوود.
1: غلط.
0: غلط، هو موسى. اسم اخو موسى عالي.
1: غلط.
0: اجابه صحيحه، هو هارون. اخر سؤال، اعطى الله الوصايا الـ10 لموسى في اورشليم.
1: غلط.
0: اجابه صحيحه، هو في جبل سيناء. وبكده نروح للفريق الثاني. سؤال اول، جاهزين؟ كانت حنة حزينة لأنها لم يكن لديها أولاد.
1: صح.
0: إجابة صحيحة. كان أولاد عالي الكاهن أشرار.
1: صح.
0: إجابة صحيحة. تم إغواء حواء عن طريق ديناصور.
1: غلط.
0: إجابة صحيحة، عن طريق حية. واحد من أبناء نوح كان اسمه فنحاس.
1: غلط.
0: إجابة صحيحة. هاجر كانت أم إسماعيل.
1: صح.
0: صح، إجابة صحيحة. غير الله اسم إبرام إلى اسم إبراهيم.
1: غلط.
0: إجابة خاطئة، هو ربنا عمل كده فعلا. عندما ولد إسماعيل كان عمر والده 96 سنة.
1: صح.
0: إجابة غلط، كان عمره 86 سنة. السؤال الأخير، لم يذكر الكتاب المقدس اسم زوجة لوط. إجابة صح ولا غلط؟
1: غلط.
0: إجابة خاطئة، هو لم يذكر فعلا اسم زوجة لوط. وبكده تكون الفقرة الثانية انتهت في حلقتنا، والنتيجة هي 8 للفريق الأول و2 للفريق الثاني. وبكده تكون حلقتنا خلصت النهاردة، بس قبل ما تمشوا لازم نقول النتيجة بتاعت كل اليوم. النتيجة هي 11 للفريق الأول و8 للفريق الثاني.
2: شكرا.

0: نسبحك يا رب، نعظمك، نبارك اسمك. انت صحيح يا رب، كل تسبيح، كل اكرام، كل سجود يا رب يا الهنا امام من اسمك في كل الارض.
1: ابعتوا لنا ارائكم واسئلتكم واقتراحاتكم على العنوان والتليفونات الموجوده على الشاشه.

لو عندك فازة أو أي طبق مكسور علشان تصلحه محتاج كل الأجزاء بتاعة الطبق ده علشان ترجعه للحالة اللي هو كان عليها. نفس الحكاية معانا إحنا. إحنا مرات بنيجي ربنا بقلب مكسور وبنطلب منه إنه يشفينا، بس في حتت في قلبنا بنقول له لا يا رب الحتت دي بتاعتي، معلش أنت تفضل براها. لو عايز ربنا يصلح كسر في قلبك محتاج تديله كل قلبك.

في الكتاب المقدس بيحكي قصة يعقوب وعيسو، وقت ما يعقوب أخذ بكورية عيسو. البكورية دي اللي هي البركة اللي الأب بيبارك بيها ابنه الأكبر، ده حق للابن الأكبر. عيسو مجرد ان هو حاسس ان هو جعان خلاه يفرط في بكوريته، اللي هي حاجة مفروض ثمينة قوي. يعني لو احنا قارنا طبق عدس بكورية، دي حاجة يعني تغير حياته، والتانية طبق عدس يعني لو كان استنى شوية كان ممكن هو يعمل واحد لنفسه. يعني ساعات كتير قوي احنا في حياتنا بنعمل حاجة شبه كده. ممكن اكون في موقف مثلا وابيع ان انا مسيحية، او ابيع ان انا عايزة اشهد عن ربنا لمجرد ان انا اكسب اعجاب الناس، او اكون عايزة حاجة العالم هو اللي بيقدمها لي. ونفس الحاجة لو قارنا مثلا ان مثلا يكسب صحوبية جروب او حاجة، ده ملوش يعني اي وجه مقارنة مع ان انا بنت يسوع. يعني

تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

دي مجموعة ترانيم تعبد وشهادة لأمانة الرب معنا. ترانيم دي جميلة قوي لأنه فيها ود، فيها تقرب للرب العظيم القدوس، لكن مش بيستقل بينا، لا ده بيحبنا حب فوق الوصف. درجة الترنيمة دي بتقول ده أنا الإنسان البسيط، مش موضوع محبة ربنا بس،

نن عنين ملك الملوك. لذة ربنا فيا، بيقول لذاتي مع بني آدم، في نفس الوقت بتلذذ بالرب اللي بيستجيب ويعطيني حسب غناه وحسب محبته. في لذة مشتركة، أنا بتلذذ بالرب، أتلذذ يعني بدوق طعم، بدوق طعم محبة الرب، بدوق طعم حنان الرب، بتلذذ مش بيعدي عليا بأدي واجبات من الواجبات دينية، لا، ده أنا عشرتي معاه فيها لذة، وهو كمان من ناحيته بيتلذذ بيا. في جمال أكتر من كده، في حب أكتر من كده.

الترنيمة الثانية في المجموعة دي بتقول أنا مسبي فيك. يعني إيه مسبي؟ السبي كلمة معروفة في الحروب القديمة، بيدخل ياخد البلد

يطرد الناس، يحتلوها ناس تانيين عشان يغير شكل البلد. طب السكان الأصليين بياخدهم سبايا، يعني ياخدهم عبيد، يعني يحبسهم، يعني ما يقدروش يطلعوا من المكان ده. هنا المرنم بيقول: وأنا زي المسبيين، يعني أنا محبوس فيك، أنا حبست نفسي فيك، أنا مش هسيبك، أنا هعيش بين جدران حنانك، أنا هبص في الطاقة اللي فوق دي اللي بتنور لي بيها، أنا مسبي فيك، أنا مغترب فيك ومش عايز أسيبها، أنا عايز دايما أكون معك.

الترنيمة الثالثة بتقول: واحدة سألت من الرب. إيه الحاجة الواحدة؟ مش هقول لك اديني خيرات، ما انت بتديني. مش هقول لك اديني معونة، ما انت بتديني. مش هقول لك اشفيني، ما انت بتشفيني. انت ما تتوصاش، انت بتعمل ده من نفسك. لكن الحاجة اللي أنا بسألها إني أسكن في بيت الرب إلى الأبد. ليه؟ عشان ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، عشان أتفرس في جمال الرب، عشان عينيا ما تتحولش عنك. الظاهر أن أنا خايف للأبدية دي تكون قصيرة، عايزها تكبر أكتر. أنا عايز أضمن، عايز أمسك فيك لكل أيام العمر وإلى كل أيام الأبد. علاقة ما تنتهيش أبدا. ونسكن في بيت الرب إلى مدى الأطهار.

يا رب بقدم ليك كل شكر وكل حمد لأنك عينك عليا. لما عينك عليا أنا مطمن، بدم أنت شايفني هقول لك إيه؟ ما أنت شايف، ما أنت عارف، ما أنت في إيدك الكفاية.

أنت اللي في إيدك سداد كل احتياجاتي. يا بختي بيك يا رب، يا بختي بيك يا رب، اديني نعمة عشان أنا كمان ما حولش عيني عندك، في اسم المسيح آمين.

0: أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من شوية صراحة. معنا اليوم في الاستوديو مجموعة من الشباب والشابات الحلوين. تعرف عليكم بليز بصوت عالي.
1: دينا
2: ساندرا
3: ميجن
4: جين

0: اهلا وسهلا فيكم في الاستوديو. اليوم راح نناقش سؤالين، نحاول نتحاور ونوصل لفكر الشباب في هدول الموضوعين. السؤال بيقول: الى اي مدى تعترف بغلطك لما بتغلط، ولا البديل انك بتلوم اشياء ثانيه وناس ثانيين وبتحاول تبعت الملامه عن نفسك؟ لو انت بتلوم نفسك وبتعترف بغلطك اعطيني 0%، لو بتلوم اي شيء ثاني غير نفسك اعطيني 100%.
1: ده مع نفسنا ولا ممكن يعني ممكن الوم نفسي جوايا وما اقولش للناس؟
0: لا لا، انت بينك وبين نفسك، فكروا معانا وشوف اجاباتكم. اوكي ساندرا، بتلومي اي شيء تاني غير نفسك؟
1: بصي، اول حاجه الواحد بيفكر فيها مش ان هو غلط، انه لا، ما انا لو ما كنتش في الموقف ده ما كنتش عملت كده، ما هو اصل هم اللي قالوا لي اعمل كده، لو انا ما كنتش يومها رحت المكان الفلاني زي ما حد قال لي انا ما كنتش عملت كده. لكن قليل قوي، يعني بنسبه ضعيفه قوي، انه اقول انه لا انا غلطانه، انا كنت المفروض ان انا ما اعملش كده.
0: اوكي ماجد، انت بتقول عكس ساندرا.
2: هو المفروض ان انا اجيب الغلط عندنا اول حاجه. ممكن يبقى فيه غلط من ناس تانية ماشي، بس اول واحد يكون غلطان المفروض اكون انا، لان انا اللي عملت كده. ولو مش لو شخصيتي ضعيفه شويه هعمل الغلط ده، لو شخصيتي قويه هضطر امنعه بس فاجيب اللوم عليا اول واحد.
0: اوكي جان.
3: لا انا بقول 50%، يعني الانسان هيلوم نفسه من داخله، بس لو يقدر ان هو لو ما كانش الخطا ده مثلا متحمله كله لوحده، لو معاه شريك او لازم يقول، لازم يبرر، لو يقدر ان هو يطلع منه يطلع. وانا برضو مش مع ساندرا لما هي تقول ان انا اقعد اقول لا واقول طب ما انا كده ممكن اقع في الخطا ده مره واثنين وثلاثه ومش هصحح من نفسي لو انا قلت كل مره.
1: احنا بنتكلم، متهيألي كان السؤال انه هل انا بعمل كده ولا لا، بس انا حاسه ان احنا كبني ادمين اول حاجه بنعملها ان احنا بنغلط اللي جنبنا او بنغلط حد تاني غير نفسنا، اخر حاجه نفكر فيها انه احنا اللي عملنا كده.
3: بس لما تقع في الخطا تاني، لما تقع فيه تاني هتقولي برضه لا، ما السبب ده تاني. يبقى ده ما ينفعش، يبقى
0: طيب انا هفضل ماشي. طيب هنسمع دينا وبعدين اوكي هنرجع لساندرا.
4: هو انا عن نفسي بلوم على نفسي قوي قوي قوي، بجيب الغلط على نفسي كتير، وخصوصا لو اللي قدامي انا عندي حاجه يعني. بس لو اللي قدامي غلطان غلطان غلطان وغلطه واضح قوي، خلاص هو واضح يعني.
0: بس انت غلط، لو انت غلطانه بتعترفي انه انت غلطانه. في مثل بيقول، مش عارفه ايش كلماته بالضبط، بس بيقول انه الشخص الشاطر مش اللي ما بيوقع، لكن اللي بيقوم بعد كل مره بيوقع فيها. فزي ما جان كان عم بيقول انه كيف ممكن اضبط اغلاطي لو انا كل مره بقول الملامه على الظرف وعلى على الناس التانيين وعلى الشيء اللي قادني لهذا المكان، كيف رح اضبط بشخصيتي وباغلاطي؟
1: بس هل احنا بنعمل كده؟ لو احنا بنتكلم بصراحه
3: لازم تعملي كده.
1: اوكي لازم، انا
3: لازم مش بقول عشان تستمري.
1: يعني بص هقول لك حاجه، يعني انت لو في الموقف اوكي مش هتاخد بالك، لكن احنا عشان بنتسال السؤال فانت بتقول لا لازم ان انا اعمل كده. بس هل انت بتعمل
3: لازم
1: كده؟
3: لازم تجيب اللوم على نفسك، لازم
1: عشان تقدري تتجنبي. او هل حد بيعمل كده كتير؟
0: بس هل في ناس بتاخد الاكستريم الثاني بتاع زي ما دينا بتقول اول شيء بفكر فيه اني انا الغلطانه، في ناس ثانيه بيعيشوا طول حياتهم حاسين بالذنب انه كان ممكن اعمل احسن، عايشين بقله ثقه في حالهم من كتر ما هم بيلوموا. يعني هذا الاكستريم غلط،
3: والاكستريم الثاني اللي هو لا شويه خايف من عقاب، خايف من عقاب اللي هو عمله الذنب ده، فقاعد طول حياته مرعوب. لكن لو يقدر يتخلص منه هيقدر طبعا، هيطلع على طول. لو يقدر ان هو يبرر او يتاسف طبعا، لكن لو هو شخصيته ضعيفه وهيعيش طول عمره خايف، على اقل حاجه هيعملها هيعيش طول عمره خايف، يقول لك لا انا اتجنب المكان ده عشان انا عملت فيه حاجه فما اروحوش.
0: وعارف ممكن يكون يا جان الاسوء لما يكون انت مش غلطان في حد بقدر ما انت غلطان في نفسك.
3: دي
0: فطول ما انت بتلوم ما فيش حد يعتذر له، لكن انت عملت شيء غلط، فطول ما انت بتلوم الاشياء اللي حواليك والظروف، طب هم اهلي لو ما كانوش اهلي هدول هم نفسهم كان ممكن اطلع انا شخصيه ثانيه. طول ما بتلوم ناس ثانيه وما بتستفيد من الواقع ممكن شخصيتنا تكون مختلفه تماما. تعالوا نسمع مع بعض راي الشخص اللي راح يقول لنا هذا الجواب.

الشخص اللي ما عندوش ثقة بنفسه ما بيحبش أبدا يعترف إن هو كان غلطان. عدم وجود الثقة بالنفس بتخلي الشخص ده يلبس قناع قدام الناس إن كل حاجة تمام، كل حاجة مية مية، مفيش أي حاجة غلط. لكن الشخص ده بيعيش مستخبي ورا القناع ده. من أكتر الحاجات اللي بتدينا حرية في الحياة وانطلاق وإن احنا نكون على طبيعتنا مع الناس هو إن احنا نعترف إن احنا غلطنا لما بنغلط. الاعتراف ده ساعات بيكون مش سهل في الأول، لكن لو جربنا نعمل كده مرة

0: أهلك هيحترموك أكتر لو أخدت مسؤولية الغلط اللي عملته ومسؤولية الاختيارات اللي ما كانتش صح في حياتك. مهم قوي إن احنا ناخد مسؤولية الغلط بتاعنا، لكن في نفس الوقت مش لازم نلوم نفسنا على أي حاجة غلط بتحصل حوالينا. الشخص اللي دايما بيلوم نفسه ده عنده صغر نفس. يعني لازم كل مرة أواجه نفسي أنا عملت إيه وآخد مسؤولية اللي أنا عملته وبس.
1: بنحب نقولكم إنه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي انتوا رح تبعتولنا إياها،

0: مع احلى الاغاني والاتصال اونلاين.
1: ما ننساش اي حاجه نبعتها للبرنامج لازم تكون جديده لنا.
0: معنا اتصال. الو، مين معايا؟
2: شيرين.
0: اهلا شيرين، في ايه جديد النهارده؟
2: مفيش جديد.
0: طيب برنامجنا جديد في جديد، هنعمل ايه؟
2: مع

هايلة، حلوة صحيح. ومعانا اتصال جديد من رامي، ومعاه الشعر هو اللي كتبه عن الحياة، وهو بيأيد كل اللي قدمته شيرين. وهنسمعه بعد الفاصل.

0: الصداقة هي تفاهم بين شخصين، والشخصين دول ممكن يكونوا ولد وبنت، بنت وبنت، ولد وولد. في اعتقادكم إلى أي مدى ممكن صديقي العزيز، أقرب صديق إلي، يكون من الجنس الآخر؟ لو بتقول يمكن أعطيني 100%، لو بتقول لا لازم يكون من نفس الجنس يبقى 0%. أوكي، قد إيه ممكن my best friend، أعز صديق عندي، يكون من الجنس الآخر؟ نسمع ونشوف أجوبتكم. أوكي، ساندرا ودينا بتقولوا إنه ممكن يكون من الجنس الآخر، بينما الشباب بيقولوا لا لازم يكونوا من نفس الجنس.
1: متحيزين.
0: متحيزين لجنسهم. أسمع من دينا وبعدين ساندرا.
2: هو بسيط قوي، لأن بيبقى فيه بين البنت والبنت ممكن يبقى فيه غيرة، يعني ممكن يبقى فيه أي حاجة. ممكن بين ولد وبنت مثلا في صداقة، إن هو هيديها رأيه بكل صراحة وهتستفيد منه، وهو كمان هيستفيد منها خبرة. ممكن ما يوقعهاش في أغلاط، إن هي مثلا تجارب.
3: واللي ما تقوليش بيضحك عليها مثلا.
2: لا دي صداقة.
0: صداقة مش حب.
2: صداقة مش حب.
0: طيب لا، خليني اسمع بس. تذكروا ان انا اللي عم بحكي عنه اعز صديق عندي، اللي رح اشارك معاه اسراري وكل شيء في حياتي، هذا صديق اللي رح الجا له في كل مشكله من الجنس الاخر. فانت بتقولي اوكي ما عندي مشكله.
2: اوكي تمام.
0: ساندرو.
1: بصي يعني انا ما اخترتش 100%.
0: اوكي.
1: او 100 ليه؟ لانه في حاجات مش هينفع يعني تتقال او تشاركيها غير مع بنت. يعني لو انا بنت انا مش هينفع اشاركها غير مع بنت. ولو ولد مش هينفع غير مع ولد. لكن انا بحس انه الصداقه ممكنه جدا بين ولد وبنت، لانه هو فعلا زي ما دينا بتقول بيجنبها مواقف كتيره ممكن تقع فيها. يعني البنت مش هتقول لها نظره مثلا ولد ليها ازاي، لكن الولد هيقول لها مثلا خلي بالك من الحاجه الفلانيه، مثلا ما تلبسيش اللبس الفلاني، اعملي مش عارف ايه. ممكن ما يكونش في حد فعلا بيعمل معاها كده، فده هيفيدها. لما مثلا تبتدي ترتبط بحد تيجي تقول له طيب اعمل ايه، طب مش اعمل ايه، ولا طب ده الولاد بيحبوا كذا كذا كذا، لا مش عارف ما تعمليش كذا.
0: اوكي، فعنده وجهه نظر مختلفه عن البنات. اوكي ماجد.
4: هو يفضل ان هو يكون من نفس الجنس لما بالنسبه للشباب، يعني عشان بيكون فكر واحد تقريبا، او لو عايزه تتكلمي ما بيكونش فيه خجل او حاجات ما ينفعش تتقال.
0: اوكي،
4: فلازم يكون شاب. وبعدين في تقاليدنا الشرقيه لازم مثلا لو عايز شاب انزله في اي وقت او اخده معايا في اي وقت
0: او تكلمه على البيت في اي وقت.
4: لكن كبنت هتبقى فيه
3: بالظبط زي ما قال ماجد كده بالظبط. بس انا رافض حته البنت دي تماما. يعني
0: هل بتخافوا ان واحد من الطرفين لو كان العلاقه بين شاب وبنت صداقه، هل مضمون تضل الصداقه شغاله من غير ما واحد من الطرفين يحب الثاني؟
1: مش على طول.
0: مش على طول صح؟
1: ساعات ممكن.
0: فانت عمالك بتحطي ريسك انه ممكن انت تحبيه وهو يضل صديقك، او هو يحبك وانت صديقته، او انتوا الاثنين تحبوا بعض، هذا يعني الف مبروك. بس يعني لو واحد من الثاني قرر خلاص ما في صداقه صار في حب، قد ايه متعبه هاي العلاقه في اعتقادك ساندرا؟
1: هي هنا دي اللي بتبقى المشكله، انه في فعلا خطوره انه ده يحصل. لكن لو الاثنين عاقلين متهيأليش ان ده هو ممكن يحصل،
0: بس
1: مش هنقول انه مش هيحصل.
0: الصداقة القريبة كتير رح تخليكم تشاركوا كل مشاعركم، المفروض انتوا صحاب. فكل ما بتشارك مع حد مشاعرك الداخلية اللي ما بتشاركها مع حد تاني، وبتكون مفتوح تماما بمشاعرك والتعبير عنها، كل ما كنت أضعف قدام هذا الشخص. والشاب ما بيستوعب ضعف البنت على انه انفتاح بتثق فيه، بقدر ما انه ممكن يفهم هذا الكلام على انه بدايه مشاعر. ايش رايك؟
1: دايما بيفهمه غلط.
2: هو ممكن وممكن، بس ممكن حسب الشخصيات. يعني الشخصيتين دول ادام حبوا بعض جدا، اصدقاء جدا، يعني اخوات جدا، يعني ما ينفعش ان هم يحبوا بعض.
1: لا يا دينا بتحصل.
2: بتحصل بس للعقليات اللي هي اللي هم مش واخدين بعض اخوات بقى خلاص.
3: بس ده
2: يعني
3: غلط.
2: اصل ما ينفعش ان انا احب اخويا وارتبط بيه، يعني اصل ده اخويا.
0: جانا.
3: غلط طبعا، لان هم مثلا لو في بدايه حياتهم ما ينفعش، لو حبوا بعض وتعلقوا ببعض فتره طويله، لان هو لسه هو هيكبر وهيشوف وطباعه وظروفه هتتغير وحاجات كتير هتتغير فيه، وهي كذلك. فده ما ينفعش.

0: ينفعش خالص.
1: هما ممكن ما يحبوش بعض لكن يتعودوا على بعض، واحد فيهم يتعود على التاني
0: برضو،
1: حتى لما حد يجي يرتبط. اه ما هي دي مشكله، انا بقول ان دي مشكله.
0: لو ارتبطيت ممكن انا اكلمها في التليفون صديق كده
1: خلاص،
0: اه تسبب حساسيه، ودي احط يعني انا نفسي احط نفسي
2: طبعًا
0: في الموقف.
2: يعني بارتباط واحد من الاثنين انتهت الصداقه
0: طبعا، مش هو انتهت لحد ما، بس حسب بقى الطرف الثالث اللي هيخش.
2: اه
0: سواء مثلا كانت خطيبتي او خطيب او خطيبها، فلازم يكون
2: هل
0: هو متقبل بالظبط، قد ايه هو متقبل ده.
1: لا ومش هتبقى العلاقه زي الاول.
2: مش راح تكون طبعا زي الاول، وهذا راح يكسر قلب اللي طلع بره الموضوع. فتعالوا نشوف لو الراي زي رايكم ولا لا.
3: طبعا طبيعي ان يكون في الشله اللي حواليا او المجموعه اللي حواليا في بنات وفي ولاد، ويبقى حاجه كويسه ان يكون في دايرتي في اولاد وبنات. لكن اللي عايزين نبقى واخدين بينه لو انت بنت مثلا، ان يكون مش شخص واحد هو القريب قوي منك الولد، يبقى مثلا اقرب حد ليكي بنت تانية، لكن في دايرتك الضيقه في مش ولد واحد بس كذا ولد في نفس الليفل، بحيث ان لو انت قربتي الولد واحد بالذات ممكن يا تحبيه في الاخر يا الناس تتكلم عليكوا، ففي الاخر الصحوبيه بتاعتكوا تبوظ وما تنفعش تكمل. فحمايه لمشاعرك ومشاعره وحمايه للمجتمع اللي احنا عايشين وسطيه، يستحسن ان يبقى في الليفل الواحد لو هو ولد يبقى في كذا ولد قريب. عايزه اقول كمان ان في حاجات معينه لو انت بنت ما ينفعش تحكيها غير لبنت تانية، فلما بتبقى أقرب حد ليكي ولد ما بتبقيش عارفة تكلميه بالطريقة الحميمة أو تحكي له للدرجة دي، فيستحسن إن في المواضيع الخاصة دي يكون أقرب حد ليكي شخص، لو أنت بنت يبقى بنت أو ولد يبقى ولد.
4: نحب نقولكم إنه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي أنتوا رح تبعتولنا إياها،

تعبان، عايز يكلمني، عايز يفهمني حاجات مختلفة، عايز يتحداني، مش عايز يحرك مشاعري وخلاص، ولا عايز يأنب لي ضميري. في آية جميلة قوي مشجعة وليها معاني عميقة، بصلي إن ربنا يكلمك بطريقة أعمق وتشوف الآية دي حتى لو تعرفها، بس تشوفها بطريقة مختلفة لأن في قلبها في معنى جميل. الآية في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 4 عدد 18 بتقول عن الخوف: لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى الخارج، لأن الخوف له عذاب. أنا فارقة معايا قوي الحتة دي، لأن الخوف له عذاب. زي ما يكون ربنا بيقول أنا عارف إن الخوف عذاب، حاجة مؤلمة لما بتبقى عايش خايف. أما من خاف فلم يتكمل في المحبة، المحبة الكاملة تطرح الخوف للخارج. بمعنى طول ما أنا خايف ده معناه إن أنا مش مرتاح ولا مطمن في محبة ربنا ليه. ليه هخاف لو ربنا الكبير ده بيحبني قوي؟ ليه أعيش قلقان من حاجات كتير قوي لو ربنا بيحبني قوي؟ أنا بخاف منه وبخاف مني وبخاف من الناس وبخاف من المستقبل، بخاف من الظروف. ليه هيبقى وضعي ده لو محبة الله الكاملة واصلة لحياتي؟ عايز أتكلم عن 5 أشكال للخوف ممكن أبان عايش فيهم ومش فاهم إن ده معناه إن أنا خايف، معناه إن أنا عايش في الخوف. الشكل الأولاني إن أنا أكون شخص بيأجل. في ناس تقول لك أنا المفروض أعمل مواجهة، أنا هأجل المواجهة دي، المفروض آخد خطوة هأجلها، المفروض أقفز قفزة معينة، آخد خطوة فيها إقدام أو في لازم أعملها، لازم أعمل الحكاية دي، أنا هأجل، محتاج أدخل الامتحان ده هأجله، محتاج أكلم فلان هأجل، إن شاء الله هكلمه بكرة، هكلمه لما أكون مستعد أكتر. الخوف بيتحكم فيك، ده شكل من أشكال الخوف لو أنت شخص بيأجل. شكل تاني الإنكار: مين قال إن أنا متضايق؟ مين قال إن فلان تعبني لما عملت كده؟ مين قال إن أنا مش قادر أعيش كده وإن أنا تعبان كده؟ أضحك على نفسي، ليه بضحك على نفسي؟ لأن لو ما ضحكتش على نفسي هواجه حاجة خايف منها. فأبقى تعبت قوي لكن مش عايز أقول إني تعبت، أبقى بتعامل مع حد هو بيجرحني لكن مش عايز أقول لنفسي إن أنا بتجرح، لأن لو قلت لنفسي كده هضطر أواجهه. فأقول لا لا لا لا، هو ده هو بيهزر، ده هو أسلوبه كده، مع إن أنا مأذي من جوايا. ابقى محتاج اغير حاجه في شغلي او في حياتي او في الكارير بتاعي مستقبلي، بس بقول لا كده كويس، ليه؟ لو قلت ان ده وحش او ده مش مناسب ليا هضطر اواجه، هضطر اغير، انا خايف اغير. اضحك على نفسي. شكل تالت ابقى شخص بيخبي. لو عرفته اللي جوايا انا خايف قوي تعرفوا الفضايح اللي عندي، الحاجات الخفيه اللي في حياتي اخبيها، اخاف تعرفوا انا مين بجد، اخاف تعرفوا خلفيتي الاجتماعيه او او او مادياتي او بيتي او اسرار في حياتي او علاقات في حياتي او شغلتي او تعليمي، حاجه فيا فخبي. لما انا بخبي انا خايف، لما انا بخبي انا خايف. شكل رابع، هما 5، انا بكره الرابع ده اكتر واحد اللي جاي ده. اعيش حياه محدوده، مش هاجل، مش هعمل، هعيش حياه محدوده، امشي جنب الحيط. ساعات يقول لك ما تمشيش جنب الحيط، امشي جوه الحيط عشان ما تضايقش حد. مش هفكر اي فكره كبيره، هعيش محدود قوي. ليه اخش في تحديات؟ ليه اخاطر؟ ليه اعرض نفسي المشكله؟ اعيش فقير. ده كئيب قوي الشكل ده، لانك بتعيش حياه مش اللي ربنا عايزها لك خالص. الشكل الخامس اعيش مهموم. تقابل شخص كده عامل ايه؟ انا قلقان من بكره وخايف ومهموم وخايف، خايف على عيالي وخايف على مراتي وخايف ما اتجوزش، واللي اتجوز خايف ما مش عارف يحصل في جوازه، واللي بيشتغل خايف انه شغله يروح، واللي مش بيشتغل خايف ما يجيش شغل، واللي معاه فلوس خايف ان فلوسه تروح، واللي معهوش واللي عنده صحه خايف تروح، واللي تعبان خايف انه ما يخفش. تقابله في اي وقت يجي لك اكتئاب، يعني اول ما تقابل فلان ده انت يعني زي ما يكون ايه بيكب عليك من همه وتمشي مهموم انت. لو انت حاجه من الخمسه دول انت عايش في الخوف، الخوف بيسيطر على حياتك، ربنا مش عايز الخوف يسيطر عليك. أول حاجة بسرعة، لو ربنا قاد حياتك هيقودك في اتجاه عكس الخوف. الخوف عامل زي ما يكون آلة إنذار بتقول لي إيه؟ خلي بالك لو عملت كده ممكن يأذوك، لو عملت الحركة دي ممكن يحصل لك حاجة. فزي ما يكون الخوف البودي جارد بتاعي. أنا عايز أقول لك حاجة، البودي جارد بتاعك هو عدوك،

0: انا لو منك موت البودي جارد، لان هو بيحميك من الحياه. لو لما ربنا بيجي في حياتي بيقودني عكس الخوف، بيقودني عكس الخوف، اعمل ايه؟ واحد، قول له يا رب انا عايز اشوف محبتك اكتر واكتر. ايه المحبه الكامله دي اللي تطرح الخوف الخارج؟ انا عايز محبتك، مش هكسب الخوف بارادتي، هكسبه من شده محبتك. نمره اتنين، انا عايز اديك حياتي زي ما قلت وزي ما هفضل اقول دايما، رئيس هذا العالم ياتي وليس له فيه شيء، لان انا مش بتاعي ابليس ما يقدرش يذلني، مش هيخوفني، انا مش بتاعي، صحتي كل ممتلكاتي مش بتاعتي. يبقى واحد، يا رب انا عايز اشوف محبتك الكامله. اتنين، خدني انا مش بتاعي فما خافش على حاجه وابليس ما يذلنيش. ثلاثة، اسمح ان ربنا يتحداك ويخليك تعمل اختيارات غير الخمسه اللي انا قلتهم. يعني انا مش عايز اواجه، يواجه. انا عايز اجل، يقولي ما تاجلش. انا عايز اضحك على نفسي، يقولي ما تضحكش على نفسك. انا عايز افكر بطريقه محدوده، يقولي وسع احلامك. انا عايز اعيش مهموم، يقولي انا عايزك تمشي تصفر في الشارع، تمشي تغني لانك مرتاح. اقبل انك حاجات جديده تيجي عليك وتختار اختيارات جديده. ربنا مش عايزك تعيش خايف.
1: شكرا لمتابعتكم حلقه اليوم من شويه صراحه. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتوا لنا على العناوين اللي ظاهره قدامكم على الشاشه. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

صباح الخير، صباح البركة. تعالوا نرحب ببعض، تعالوا نسلم على بعض، سلم على اللي جنبك أو اللي وراك، نوع من أنواع التغيير يعني اللي وراك. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، نفرح ونبتهج بالرب إلهنا.

مخلصنا ساكن وسط تسبيحات شعبه الحاضر واللي موجود وسطينا بكل مجده وبكل قوته وبكل بهائه. من امبارح وانا في ذهني الكلمات الجميله اللي قالها الرب يسوع، فافتكر في متى 10 غالبا عدد 39 يقول كده: من وجد حياته يضيعها، ومن اضاع حياته من اجلي يجدها. تيجي نقولها مع بعض: من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي. من وجد حياته يعني اللي بيدور عليها طول الوقت، اللي بيلف ويدور حوالين نفسه ونفسه هي المشغولية، بيضيع حياته. لكن اللي بينكر نفسه من أجل المسيح يلاقي نفسه، يلاقي المعنى، يلاقي الحياة. مين يقول أمين؟ طب مين يقول يا رب أنا عايز أضيع حياتي من أجلك؟ أنت مركز الحياة، أنت مركز عبادتنا، أنت هدف الأهداف. تعالوا نغمض عينينا في بداية وقتنا، قولوا أيوة يا رب أنت الهدف يا رب، أنت المركز. جايين نشاور عليك ونعلن عن شخصك، مش جايين نتكلم عننا ولا نشكي همنا، لكن جايين نتفرس فيك، في مجدك، في هيكلك يا رب. ثبت عيوننا عليك وحدك، شاخصين ليك وعيوننا عليك، مستنيك يا رب ومستنيك وحدك. انتظاري ليك، صبري ليك، رجائي فيك وأملي فيك وعيني عليك. نظروا إليه، نظروا إليه فاستناروا. أيوة نستنير بنورك العجيب يا رب. محدش فينا يخرج زي ما دخل، لكن تكلمنا بكلمات الحياة. مين غيرك يقول ويؤمر فيكون حسب أمرك؟ مين اللي بيؤمر دون علمك يا رب؟ أنت اللي ليك الكلمة الأولى والأخيرة، لأن أنت الألف والياء، البداية والنهاية. هللويا. خدنا ناحية قلبك، نستخبى فيك ونرتاح فيك.

قلبك وارفع ايدك معايا وقول له ايوه يا رب اقبل، يا رب اقبل ذبيحه تسبيحنا في يسوع المسيح. نقدم به لله في كل حين ذبيحه التسبيح، اي ثمر شفاء معترفه باسمه. هو الاله المستحق، هو رب الحياه، هو مالك الحياه، مالك ملوك الارض، اللي قدامه تذوب الجبال، العالي والمرتفع، ساكن الابد والقريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق، عاضد كل الساقطين ومقوم كل المنحنين. أعين الكل إياك تترجى وأنت تعطيهم طعامهم في حينه. هللويا هللويا.

الملك الغالب المنتصر اللي قام من الموت وفيه الحياة، ليه كل السلطان، ليه كل المجد، له المجد في الكنيسة، هو عز الكنيسة. قل له أيوة رب، أنت عز الكنيسة، أنت عزي، أنت فخري، أنت سيدي، اتكالي عليك، أنت حبيبي، أنت صديقي، أنت نوري في الطريق، زي ما الترنيمة بتقول أنت النور وأنت النور وحدك، أنت اللي اسمك فوق كل اسم وسيادة ورياسة وسلطان، دفع إليك كل سلطان في السماء. هللويا. أم حمى

هللويا لإلهنا كل مجد هو القادر على كل شيء. خلونا اللحظات اللي جاية نقدم عطيانا ذبيحة للرب وإحنا عند رجلين السيد وإحنا بنقدم ليه كل غالي. هو الإله المستحق وحده كل إكرام وكل مجد.

آمين. خلونا نقف مع بعض كده. عندي آيتين كده من مزمور 144 حاسس إن الرب عايز يكلمنا فيهم. مش دي العظة، بس حاسس إن ربنا بيبعت رسالة للناس وسطينا النهاردة. الرب عايز يشجعهم النهاردة.

داود في مزمور 144 بيغني للرب ويقول مبارك الرب صخرتي. هقرا من عدد 9 بيقول كده: يا الله أرنم لك ترنيمة جديدة، برباب ذات 10 أوتار أرنم لك. بعدين يقول هو بيعمل إيه: المعطي خلاصا للملوك، المنقذ داود عبده من السيف السوء، أنقذني ونجني من أيدي الغرباء الذين تكلمت أفواههم بالباطل ويمينهم يمين كذب. اسمع الجزء اللي جاي ده بقى: لكي يكون بنونا مثل الأغراس النامية في شبيبتها، بناتنا كأعمدة الزوايا منحوتات حسب بناء الهيكل، أهراؤنا ملآنة تفيض من صنف فصنف، أغنامنا تنتج ألوفا وربوات في شوارعنا، بقرنا محملة لا اقتحام ولا هجوم ولا شكوى في شوارعنا. توبى للشعب الذي له هكذا، توبى للشعب الذي الرب إلهه، لا اقتحام ولا هجوم ولا شكوى. عايزك ترفع ايدك على بيتك، على حياتك، ارفع ايدك كده على بيتك، قول لا هجوم ولا اقتحام ولا شكوى على حياتي ولا على بيتي ولا على اولادي ولا على شغلي وعلى كل ما تمتد الي يدي. لا اقتحام ولا هجوم ولا شكاية على كنيسة المسيح، لا هجوم ولا اقتحام ولا شكوى على حياتي وعلى بيتي وعلى اولادي وعلى شغلي وعلى الكنيسة. داود يسبح الرب ويبارك الرب لأن الرب هو سر الحماية. النهاردة على بيتك ارفع ايدك على بيتك كده، قول لك طحام من عدو الخير على بيتي ولا علاقتي بشريك حياتي ولا بأولادي، لا شكاية علينا ولا على عيلتنا ولا على أسرتنا ولا حياتنا، لا هجوم على كل ما تمتد إليه أيدينا، لا هجوم على الكنيسة، لا هجوم على جسد المسيح، لا اقتحام من عدو الخير. اعلن إيمانك النهاردة، اعلن إيمانك.

ككنيسة كده كلنا كده نعلن هذا الإيمان من الآن فصاعد، لا اقتحام ولا هجوم ولا شكوى بسبب دم المسيح. قول مرة تاني معايا كلنا في نفس واحد، لا اقتحام لا هجوم ولا شكوى، لا اقتحام لا هجوم لا شكوى. هاللويا، خلونا ندي كل المجد للرب. امين امين امين. تفضلوا استريحوا.

سلم على اللي جنبك كده ورحب بيه وقول له اهلا بيك في بيت ربنا. تعرف عليه لو ما تعرفش اسمه، احنا عيله، احنا العروسه، احنا الجسد بتاع المسيح. نفسي كمان ارحب بكل المشاهدين اللي بيتفرجوا معانا على كل القنوات الفضائيه والسوشيال ميديا. خلينا نديهم يد ونقول لهم اهلا بيكم في كنيستكم قصر الدباره. قبل ما اقرا الجزء الكتابي، الرساله اللي ربنا شجعني اتكلم فيها النهارده هي رساله خاصه لينا، مش وعظه، مش موضوع اتكلم فيه. لكن وانا بصلي للكنيسه من فتره قريبه، رب عمال يكلمني على حاجات خاصه بينا ككنيسه، خاصه بكل واحد واحده فينا، وخاصه بينا كجماعه ككنيسه المسيح. واللي هشاركه معاكم النهارده هشارك اللي ربنا كلمني فيه وعايز يشوفه في الكنيسه الوقت اللي جاي. اسمحوا لي نقف مع بعض ونقرا جزء من سفر نشيد الانشاد اصحاح 4 وهقرا من عدد 8. نشيد الانشاد 4 ومن عدد 8. هلم معي من لبنان يا عروس، معي من لبنان، انظري من رأس أمانة، من رأس شنير وحرمون، من خضور الأسود، من جبال النمور. قد سبيتي قلبي يا أختي العروس، قد سبيتي قلبي بإحدى عينيك بقلادة واحدة من عنقك. ما أحسن حبك يا أختي العروس، كم محبتك أطيب من الخمر، وكم رائحة أدهانك أطيب من كل الأطياب. أمين. اتفضلوا استريحوا. اللي كان حاضر الكنيسة الأسبوع اللي فات وحضر وعظة القسيس نادر كان يتكلم عن العريس، وقال ثلاث جمل وثلاث عبارات أتمنى نكون فاكرينهم. قال العريس وصل في ملء الزماء، جاء ابن الله. العريس بتاعنا جل الأرض بتاعتنا، والعريس بتاعنا دفع مهر العروسة في الصليب، اشترى العروسة، دفع المهر بتاعها. لكن كمان قال ان العريس جاي، وقعد يتكلم عن العريس. وانا النهارده اللي ربنا شاغلني فيه بقى اتكلم على العريس عايز يقول ايه للعروسه. العريس عنده كلام للعروسه، عايز يجهز العروسه لهذا اللقاء، للمجيء بتاعه، عايز يشتغل في حياتها اللي هو انا وانت واحنا مع بعض الكنيسه. والرساله دي خدها بصوره شخصيه، وعايزين ناخدها لينا في قصر الدبارة. الكلام طبعا للكنيسة العامة، المسيح يحدث الكنيسة العامة، لكن الرسالة النهاردة عايزين ناخدها لينا كقصر الدبارة، كنيسة المسيح في قصر الدبارة. خليني أعمل مقدمة الأول. الخطوبة اليهودية أو الزواج اليهودي بيمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الخطوبة اليهودية، وفي الثقافة اليهودية الزواج عادة بيمر بالثلاث مراحل دول. أول حاجة بيعملوا عقد، العريس اللي بتقدم للعروسة بيعملوا عقد مع بعض، والعقد ده معناه ان هما اصبحوا زوجا وزوج لكنهم لا يعيشوا معا. ففترة الخطوبة العقد ده اعتبار زواج لكن لسه ما عاشوش مع بعض، والعقد ده بيعتبر قانونيا رغم ان هما مش بيعيشوا مع بعض. بعد كتابة العقد الخطوبة دي، الحاجة التانية اللي بتحصل ان العريس بيرجع لبيت ابوه، يعد البيت اللي هيعيش فيه وياخد عروسته معاه، يقعد يوضب البيت ده. وعادة البيت ده بيبقى أوضة في غرفة البيت اللي هو عايش فيه، في غرفة الأب بيعمل أوضة ليه كده يوضبها علشان ياخد عروسته ويعيش معاها. وده اللي قاله المسيح في يوحنا 14، أنا أمضي لأعد لكم مكان. لكن الحاجة الثالثة اللي بتحصل بعد ما بيعد المكان، العريس بيجي في وقت لا تعلمه العروسة. الوحيد اللي عارف الميعاد اللي العريس هيجي فيه أو هيخرج فيه علشان يروح لعروسته هو الأب، اللي شاف إن البيت تم إعداده. ده الوحيد اللي عارف الميعاد ده، وغالبا بيجي وسط الليل أو بالليل، وسط هتاف وأبواق والناس تخرج لاستقبال العريس اللي جاي ياخد عروسته لبيت الأب. وده اللي بنشوفه في متى 25. المسيح كان بيكلمهم وهو بيتكلم على العذارى الحكيمات والجاهلات، يقول ففي نصف الليل صار صراخ وده العريس مقبل فخرجنا للقاء. الملحوظة الثانية، خلال فترة الخطوبة بين العريس والعروسة لا تنقطع العلاقة والتواصل بينهم، بيفضل فيه تواصل، بيفضل فيه كلام، مش بتنقطع العلاقة إلى أن يأتي مرة أخرى العريس ليأخذ عروسته. المسيح ما زال يتكلم ويتواصل مع كنيسته منذ صعود المسيح في العهد الجديد، منذ صعود المسيح في العهد الجديد.

جديد مليء بالرسائل والتواصل اللي ربنا بيكلم فيها شعبه، اللي ربنا بيكلم فيها عروسته، اللي ربنا بيكلم فيها الكنيسة. هو حديث مستمر، الإنجيل العهد الجديد هو حديث مستمر بين العريس والعروسة، بين المسيح وبين عروسته اللي هي الكنيسة اللي هي كل واحد فينا. الجزء اللي قريته معاكم في سفر نشيد الأنشاد جزء مهم قوي، ودي أول رسالة. أنا أقول ثلاث رسائل بسرعة أو ثلاث كلمات بسرعة عشان ماي. أول حاجة العريس بينادي بها على العروسة، بيقول لها هلمي معي، مش هلم معا، كأنه بيكلم كل واحد فينا بصورة شخصية، كأنه بيكلم كل واحد فينا بصورة إن الحياة والمسير إلى مجيء الرب هناك شركة ومعية ومسيرة للرب معنا. وهذا النداء رائع في إيه؟ إنه هو بيتكلم هلما معي من لبنان، من رأس أمانة، من شنير، من حرمون، من جبال النمور، من خضور الأسود. في كل الأحوال هيبقى في حاجات كويسة وحاجات صعبة، بس اللي أنا عايزك تعمليه امشي معايا، ما تمشيش بنفسك، ما تمشيش لوحدك. وتخيل معايا في النداء ده مش بيقولها تعليلي، مش بيقولها اعمليلي، مش بيقولها اخدميني، مش بيقولها صلحي من نفسك، مش بيقولها قدسي نفسك، مش بيقولها انتصري في المعارك اللي هتقابليها، لا لا لا، بيقولها هلما هلمي معي، تعالي معايا، همشي معاك السكة، أعد فيكي إلى يوم مجيئي، أعمل فيكي واشتغل فيكي لتكوني العروسة الجاهزة للقاء العريس. تعالي معي. تكلم على شركة، مش أوامر، مش خدمات، مش طلبات بيطلبها مننا، لكن بيتكلم عن علاقة. العريس ينادي العروس هلمي معي. خلي بالك، أول ما قال لها هلم معي من لبنان، ولبنان مكان جميل قوي، مكان مش وحش، مكان رائع، ويتميز تتميز لبنان بجبالها العالية وأرز لبنان، مكان روعة. ولما بيدعوها أنها تمشي معاه مش بيدعوها أنها تطلع من مكان وحش ومكان قبيح ومكان مليان خطية، لا لا، بيقول لا، اطلعي من المكان الجميل، في أماكن خدتنا، في حاجات خدتنا أن نسير معه، قد تكون الخدمة، قد تكون النجاح، قد يكون الشهرة، قد يكون حاجات كتيرة قوي جميلة ومش غلط ومش خطية، لكن منعانا وبتعقنا أن نسير معه يوما فيوما فيوما. حاجات شكلها جميل، مش كل ما يعطل علاقتنا بربنا هي الخطية والحاجات الوحشة، لا، مرات الحاجات الحلوة والحاجات اللي شكلها كويس. فالعريس يدعو عروسته أن تسير معه، وهي ماشية معه عنده ثلاث رسائل، في رسائل كتير قوي، أنا اخترت ثلاثة لينا في قصر الدبارة، وأنا بصلي من ضمن رسائل كتير قوي قال لي دي ودي ودي تكلم فيها الكنيسة. أنا عايز العروسة بتاعتي في قصر الدبارة تاخد بالها من التلات كلمات دول، والتلات كلمات دول عبارة عن رسالة عتاب وتحذير، ورسالة تشجيع، ورسالة مليانة حب لكن انتظارات من الرب في عروسته. تعرفين في سفر الرؤيا، أول ما نقول كلمة سفر الرؤيا كده ونسمع أو هنوعظ من سفر الرؤيا، على طول يتبادر للأذان، هنتكلم عن الأخرويات، هنتكلم عن المجيء الثاني، هنتكلم عن الأبواق، هنتكلم عن الوحش، هنتكلم على السماء. عادة سفر الرؤيا إحنا تخيلنا عنه أنه يتكلم عن الأيام القادمة والمستقبل، أكيد، بس عارفين المسيح قبل ما يتكلم ويقول لنا عن المستقبل ويقول لنا عن اللي جاي ويقول لنا عن شكل السماء ويقول لنا عن الأحداث القادمة، اتكلم للكنيسة. ثلاث أصحاحات الأولى المسيح يتحدث إلى الكنيسة قبل ما يتكلم عن أي حاجة، قبل ما يقول لنا اللي جاي شكله إيه، اتكلم للكنيسة. لأنه ليه بيتكلم للكنيسة في الأول؟ لأنه عايز يعد الكنيسة للقائه، عايز يعد الكنيسة لمجيئه، عايز العروسة تبقى جاهزة، عايزني أبقى جاهز وعايزك تبقى جاهزة، وعايز الكنيسة في قصر الدبارة تبقى جاهزة، وعايز الكنيسة العامة تبقى جاهزة لهذا اللقاء. فيكلم الكنيسة ويكلمها بصورة شخصية. عشان كده الكلام اللي اتقال لملاك الكنائس السبع كنائس اللي ليهم رسائل كان الكلام لأشخاص لأفراد، لكنه ينطبق علينا ككنيسة وكجماعة. الرسالة الأولى رسالة العتاب للمسيح، عايز يقولها للكنيسة هنا، وأنا هقول الكلام اللي ربنا قاله لي.

اصحاح 2 بيكتب لملاك كنيسه افسس، بيقول اكتب الى ملاك كنيسه افسس هذا يقول الممسك السبعه الكواكب في يمينه الماشي وسط السبعه المناير الذهبيه، انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك وانك لا تقدر ان تحتمل الاشرار، وقد جربت القائلين انهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين، وقد احتملت ولك صبر وتعبت من اجل اسمي ولم تكل، لكن عندي عليك انك تركت محبتك الاولى، فاذكر من اين سقطت وتب واعمل الاعمال الاولى، والا فاني اتيك عن قريب وازحزح منارتك من مكانها ان لم تتب. كنيسة أفسس اللي أسسها بولس الرسول وخدم فيها 3 سنين وبعدها تلميذه تيموثاوس، والتقليد الكنسي بيقول أن يوحنا الرسول كمان عاش في مدينة أفسس، فالكنيسة دي عندها تعليم ما أقولكوش، تعليم مظبوط. بولس الرسول اللي علم الكنيسة دي وجه تلميذه تيموثاوس مشي على نفس النهج، فالكنيسة دي تتميز أن عندها تعليم، لكن كمان الكنيسة دي تتميز أن عندها خدمة رائعة، خدمة رائعة، بتتعب لأجل المسيح، لا تكل لأجل المسيح، وقفت قدام الأشرار، وقفت قدام اليهود، وقفت قدام كل التعليم الغلط اللي كانت موجودة، كل العبادات الوثنية وعبادة أرطميس، كل الحاجات دي. الكنيسة بتاعت أفسس عندها تعليم رائع زي كنيستنا، عندنا الرب ادانا معلمين رائعين وتعلمنا كلمة الله، فالكنيسة دي قوية. لكن الرب مش بيتكلم على التعليم، الرب بيتكلم على القلب. مشكلة الكنيسة دي مش ان عندها تعليم مزيفة ولا عندها تعليم اي كلام ولا عندها خدمة نص نص خالص، بالعكس كنيسة عندها تعليم كتابي وحق كتابي مظبوط، وعندها خدمة ولا اروع من كده، لكن عندها مشكلة قلبها، قلبها محبتها. طب اكيد بيخدموا عشان المحبة؟ لا دايما مش اكيد بخدم عشان المحبة، مرات الروتين، العجلة دايرة والقلب بيفطر. في كلمة رائعة قالها المسيح وعايز أقولها لك، ربنا عارف تعب الناس اللي بتخدم، عارف تعب كل واحد واحدة فينا ومقدره جدا، وربنا مش بيدور على كم الخدمات اللي بنخدمها له ولا كم التعب اللي بنتعبه، ربنا بيدور على القلب، على الحب. تركت محبتك الأولى، وخلي بالك من كلمة تركت، في فرق بين فقدت محبتك الأولى وتركت محبتك الأولى. فقدان الشيء ممكن يكون غصب عني، لكن ترك الشيء ممكن يكون بسبب الإهمال أو بسبب تغيير الأولويات أو بسبب اختيار شخصي، لا أنا هكمل كده. فكأنه بيحط مسؤولية على كل واحد واحدة فينا وعلى الكنيسة، إن المحبة الأولى دي اللي تركناها إحنا اللي اخترنا السكة دي بالإهمال أو بتغيير الأولويات. إيه هي المحبة الأولى اللي بيتكلم عنها هنا؟ مش بيتكلم على المشاعر اللي شعرنا بيها يوم ما قبلنا الرب، ولا الأحاسيس والمشاعر اللي اليوم حسينا إن الخطايا اتشالت الحمل بتاعها من على أكتافنا، ولا بالمشاعر اللي حسينا بيها كده إنه أسماءنا كتبت في سفر الحياة. مش بيتكلم عن المشاعر دي. المحبة الأولى أن يبقى المسيح هو الأول، أن يبقى المسيح هو الأول، هو المصدر، هو الهدف، هو الكل في الكل، هي دي المحبة الأولى. المحبة الأولى مش مشاعر، المشاعر تتغير، المشاعر مرات بتقل وبتزيد، لكن الأولويات والاختيار أن يكون يسوع الأول الهدف، ده اختيار المحبة الأولى، أن يكون هو مركز الحياة لأننا نحبه، بنصلي لأننا مشتاقين أن نتحدث معه، بنقرأ الكلمة وبناخد الخلوة لأننا مشتاقين أن نسمع كلامه، عايزين نسمع كلامه، مش لأنها عادة وروتين اتعودنا عليه لازم نقرأ في الكتاب لضميري يوجعني أن أنا ما خدتش الخلوة النهاردة، لا أنا بقعد مع الكلمة لأني مشتاق أسمعه، أنا بصلي لأني مشتاق أتكلم معه، أنا بخدمه لأني بحبه وعايز الناس كلها تشوف جمال هذا الإله الرائع. المحبة الأولى أن يبقى العريس أهم من الخدمة. أقولها تاني، المحبة الأولى أن يبقى العريس أهم من الخدمة. مأساة كنيسة أفسس ما كانتش في التعليم، مأساة كنيسة أفسس كانت في الأولوية، في الحب. مأساة كنيسة أفسس مش إن ما عندهاش خدمات،

ولا برامج ولا ستراكتشر ولا امكانيات ولا اسم. بالعكس كنيسه قفش ليها اسم. كانت مشكله الكنيسه في قلبها، في اولويتها. للاسف للاسف مرات بنخدم ربنا، بنوعظ وبنرنم وبنسبح وبنقود مجموعات وبندخل في لجان وفي خدمات، والعريس مش هو الاول، والعريس مش الاول، مش بقعد معاه، مش بسمعه، مش بتعلمه. خلاص احترفنا الخدمه، احترفنا البرامج، احترفنا الوعظ، احترفنا التسبيح. عارفين ازاي نلهب مشاعر الجماهير، عارفين ازاي نقولها، عارفين ازاي نعملها. النهارده المسيح بيتكلم الى الكنيسه بكلمه عتاب: يا كنيسه خليني الاول، خليني الاول. عارفين قصه مرثا ومريم؟ المسيح ما عاتبش مرثا انها بتخدم، ما قالهاش يا مرثا انت بتعملي حاجه وحشه. بس عارفين مدح مين؟ مدح مريم اللي ما كانتش بتخدم، اللي كان عندها المحبة الأولى، اللي كان عندها الأولوية أن تجلس عند قدمي السيد، أن ترجع الأولوية للكنيسة قصر الدبارة، أن الأولوية ترجع للمؤمنين والجسد في قصر الدبارة، الجلوس عند قدمي يسوع، الشركة، العلاقة، دي الأولوية مش الخدمة، مش الخدمة. بس العريس ده جميل قوي، ما عاتبهاش وسابها، قال لها انا عايزك تصلحي. فقال لها كده، او قال لملاك الكنيسه كده: اذكر من اين سقطت. وكلمه اذكر يعني افتكر اول مره مسكت فيها الكتاب وانت بتقرا، افتكر اول مره صليت فيها بدموع امام الرب، افتكر حلاوه العشره والايام الاولى، افتكر الحاجات دي. ليه؟ مش لأن الماضي هو أفضل من الحاضر والمستقبل، لا، لأن لما برجع بالذاكرة للحاجات دي بشوف فين أنا وقعت، الفطور وصل لحياتي فين، الأولوية اتغيرت إمتى. لما براجع ده مش كده بيقوله أذكر، هتكتشف أنت وقعت ليه، أنت الأولوية اتغيرت في حياتك ليه، أنت المحبة والاشتياقات اللي جواك اختفت ليه. أذكر من أين سقطت وتب. توب يعني مش احزن، لا، توب يعني غير الطريق، ارجع، ارجع للعلاقة الأولى، ارجع للبدايات، ارجع للأيام الأولى. فبيقول له اذكر وتوب واعمل الأعمال الأولى. هو أنا لما قابلت الرب أول أيام قبولي للرب كان إيه اللي بيحصل؟ كنت بقعد مع الكلمة باكلها، باكلها فرحان بيها، لذيذة، جميلة، مشجعة، معلمة، مغيرة. كنت بعد اتكلم معاك زي اني بتكلم مع صديق، شركه، علاقه. النهارده الكلمه بقيت بقراها ليه؟ عشان احضر الوعظه، ولا احضر فتره العباده، ولا احضر المجموعه. انا بقعد مع الكلمه لاني مشتاق يكلمني ويقول لي ويغيرني. انا بصلي لانه عايز بركه الرب، وعايز ربنا مش عارف يعمل ايه مع عيالي، ويعمل ايه في شغلي، ويعمل ايه في صحتي. ولا بتكلم معاه لان حابب اتكلم معاه، أنا مش قاعد بشحت منه، أنا بقاعد في شركة معاه أتواصل معه. يا كنيسة ارجعي لمحبتك الأولى، خلي يسوع هو الأول، اذكري، توبي، ارجعي اعملي الأعمال الأولى نتيجة حب، مش واجب، مش واجب. أكبر خطر ممكن يواجه الكنيسة اللي هو حضرتك وحضرتي وحضرتك وكلنا على بعض كأفراد وكجماعة، مش التعليم المزيفة الكاذبة، مش الهرطقات سهلة دي. عارفين أكبر خطر ممكن يواجه الكنيسة والمؤمنين إيه؟ أن تفقد سماع صوت العريس. أول ما تفقد سماع صوت العريس اعرف انك في خطر، واعرف يا كنيسة انك في خطر. ده اكبر خطر ممكن يواجه حياة المؤمنين والكنيسة، ان تفقد سماع صوت الرب. الرب قبل ما بيطلب ايدك للخدمة بيطلب قلبك، بيطلب ان يكون

هو الأول. الرسالة الأولى للكنيسة لكنيسته في قصر الدبارة، لعروسته في قصر الدبارة، ارجع لمحبتك الأولى، أن يكون هو الأول. هو الأول. الرسالة الثانية بسرعة، في سفر الرؤيا صح 2 من عدد 8، رسالة المسيح قالها لكنيسة سمرنا، يقول أكتب إلى ملاك كنيسة سمرنا هذا، يقولها الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش. أنا أعرف أعمالك وضيقتك وفقرك مع أنك غني، وتجديف القائلين أنهم يهود وليسوا يهودا بل هم مجمع الشيطان. لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به، هذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. من له أذنان فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. الحب ينفع يظهر في الأيام السهلة، الأيام اللي ما فيهاش مشاكل، ما فيهاش ضغوطات، ما فيهاش تحديات، لكن الحب الحقيقي والأولوية الحقيقية لو المسيح أولوية بيبان في الأوقات الصعبة، أوقات الضيقات، أوقات الألم، أوقات الضغوط، أوقات الاحتياجات، بيبان. ده الاختبار. الضغوط بتبين اللي جوايا، التحديات بتبين حقيقتي من جوايا، اللي بيطلع من جوايا. وهنا المسيح مش بيعاتب كنيسة فقدت محبتها، لكن يطلب من الكنيسة أن تكون أمينة. كن أمينا، بيقول له كن أمينا. خلي بالك كنيسة سمرنا كنيسة من أجمل مدن أسيا الصغرى، شوارعها رائعة، غنية، تجارة، فيها أهم المواني. وكانت مدينة سمرنا دي أكتر مدينة عندها ولاء للإمبراطور الروماني، وكان متعارف عليه أنه مرة في السنة كل واحد عايش في سمرنا لازم يقدم بخور لقيصر ويقول قيصر هو الرب. لازم تفهموا الخلفية دي ليه بيتكلم عن الأمانة هنا. كان مطلوب من الناس اللي عايشة في سمرنا أن يقدموا بخور لقيصر مرة في السنة ويقولوا قيصر هو الرب مرة واحدة في السنة، حاجة بسيطة يعني اعملها واخلص. لكن مؤمنين كنيسة سمرنا رفضوا، لأنهم يؤمنون أن هناك رب واحد اسمه يسوع المسيح. يا عم الموضوع بسيط خالص، قول كلمتين واخلص، قول كلمتين واخلص، واللي في القلب في الايه؟ في القلب. هنا المسيح بيكلم الكنيسة بيقول لهم أنا عارف الألم اللي انتوا بتعدوا فيه، عارف الاضطهاد اللي انتوا بتعدوا فيه. وكنيسة سمرنا على فكرة المؤمنين كتير منهم خسر حياته، كتير خسر وظيفته، كتير خسر التجارة بتاعته. لكن الرب بيجي النهاردة بكلمة لكل متألم وسطينا، لكل من يشعر أنه في ضيق وأنه ضعيف وأنه فقير وأنه مش قادر يكمل، ويمكن موضوع الأمانة الظروف دي تخلي الأمانة عنده تهتز ويعمل أي حاجة عشان يطلع من الألم والاضطهاد والتعب والفقر اللي هو فيه. لو أنت متألم بسبب أمانتك، الرب النهاردة يشجعك بيقولك أنا عارف تعبك، أنا عارف ألمك، أنا عارف ضيقك، أنا عارف. هلمي معي. الضيق وانت ماشي معاه الله يحول المناحة لأفراح، يحول التحديات لثبات. عشان كده بيقولها هلمي معي، ما تمشيش لوحدك، ما تمشيش لوحدك. هيجي أوقات صعبة جدا هتختبر أمانتك يا كنيسة، هيجي اضطهاد هتختبر في أمانتك، هتيجي ألمات واحتياجات هتختبر في أمانتك. امشي معايا، هلمي معي عشان تقدري تكملي المشوار. كلمة قوية جدا هزتني من جوايا، بيقول كده أنا عارف فقرك مع أنك غني. واو، يعني العالم يبص لأولاد ربنا، يبص لعروسته، يبص لكنيسته فقيرة ضعيفة. دي مقاييس العالم، العالم يقيس بما تملك، لكن المسيح يقيس بما يملكه هو فيك وبما تملكه أنت فيه. يمكن ظروفك المادية تكون صعبة، يمكن ما عندكش كفاية، لكن افرح لأنك غني. عارف ليه؟ لأن اسمك مكتوب في سفر
حياة.

الخروف. يمكن تعيش وسط أوجاع وتحديات وألمات واضطهادات، لكن بتحب المسيح، ما تخافش ما تخافش وما تخافيش. مش كده بيقولوا لا تخف؟ رسالة تشجيع من المسيح بيقولها لكل واحد واحدة فينا، لا تخف. لو في ألام في حياتك، لو في اضطهادات في حياتك، لو في احتياجات في حياتك، لا تخف. المسيح لم يعد الكنيسة أنها لن تتألم ولن تضطهد، لم يعد الكنيسة بهذا، بالعكس في الجزء ده بيقول لها إيه؟ أنت هيكون ليك ضيق، بس عرف أن الضيق ده محدود، اعرف أن الضيق ده لمدة 10 أيام، وعرفي أن أنا معاكي في الضيق. لم يمنع أتون النار الفدية الثلاثة من أتون النار، لم يمنع دانيال من جب الأسود، لم يمنع بولس من السجن، لكنه كان مع الفدية الثلاثة، كان مع دانيال، كان مع بولس وسيلة في السجن. هلمي معي، ما تخافيش، بس خليكي أمينة. لا تنكري اسمي، لا تنكري اسمي، لا تنكريني، كن أمينا. السؤال اللي ربنا هيسأله لكل واحد فينا، مش خدمت قد إيه، مش أديت قد إيه، مش تعبت قد ايه في الكنيسة وفي حياتك وفي بيتك، لا لا لا، السؤال كنت امينا ام لا. تخيل نفسي سؤال كان الواحد يسأله، كم عدد العظات اللي عصتها، او كيلو بقى كم عدد الترنيمات اللي رنمها. لا يعني انت تنجح، يعني تاخد علامة رنم كتير وعظنا كتير، صح؟ مش هيسأل كده، مش ده السؤال. كنت امين، كنت أمين في الوزنة الصغيرة اللي اديتها لك والموهبة اللي اديتها لك؟ كنت أمين في علاقتك بشريك حياتك في بيتك؟ كنت أمين في بيت ربنا؟ ولا كنت مستبيح؟ ربنا لما العروسة تقف قدامه كنيسة، يعني مش هيهمه قوي عدد الحضور، مش هيقول لنا مثلا كنيستكم كان كم واحد بيحضر فيها، هيقيمنا بعدد الحضور، ولا هيقيمنا بعدد المشاهدات على التلفزيون والسوشيال ميديا والقنوات الفضائية وعدد اللايكات اللي بتجينا خالص. يا كنيسة كنت أمينة ولا ما كنتش أمينة؟ أنا أتمنتك على أمة، على شعب، كنت أمينة؟ يا كنيسة بتاعتنا كبيرة قوي، مليانة خدمات، ده احنا ساعدنا ناس كتير قوي، مش ده السؤال. كنت أمينة؟ المسيح عايز الكنيسة دي تبقى أمينة، عايزك وعايزك العروسة تبقي أمينة في حياتك. الأمانة الحقيقية بتظهر لما بترفض الرشوة، لما بترفض النجاسة، لما بترفض الكذب، لما بتضغط قوي ومطلوب منك تلف وتدور وتعيش مستقيم، لما ما تخففش الإنجيل عشان ما تترفضش. تعرفين العالم اللي احنا بنعيش فيه ده بيدفع عروس المسيح انه يغش الإنجيل ويخفف الإنجيل بشوية مية. اصل الحق، الحق الأيام دي صعب، بيوجع الناس، بيوجع الناس. كن أمينا. العريس مش بيدعو كنيسته لرحلة سهلة. يا ما سمعنا بقولك انت لو جيت للمسيح حياتك تبقى زي الفل، أكيد حياتك هتتغير وهتتحسن، مش هتتحسن، هتبقى بني آدم تاني جديد. لكن المسيح ما تكلمش على رحلة سهلة، اتكلم على رحلة فيها ضيقات، اتكلم على رحلة فيها جبال الأسود جبال النمور وخضور الأسود. إبليس خصمكم كأسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه هو. الرحلة مش سهلة، بس بيطلب من الكنيسة أن تكون أمينة في الرحلة الصعبة، وبيطمن الكنيسة بيقول لها لا تخافي لأني معاكي في الرحلة، هلمي معي، هكون معاكي في الرحلة دي. العريس عايز كنيسة تقف قدام الزيف، قدام التحديات، وتظل أمينة له. وأنا بصلي من كل قلبي إن الكنيسة اللي ربنا وضعنا فيها قصر الدبارة كنيسة قلبها ملتهب بحب وبأشواق للعريس، وأن تكون

تكون كنيسة أمينة حقيقية مش مزيفة. السؤال اللي أنا هتسأله وأنت هتتسأليه وكلنا هنتسأله كلنا كجسد، كنت أمناء أم لا؟ الرسالة الثالثة والأخيرة، العريس عايز كنيسة ثابتة، كنيسة قلبها ملتهب بالحب، كنيسة أمينة، لكن كمان كنيسة ثابتة. كنيسة أفسس المسيح عاتبها على محبتها، كنيسة سمرنا المسيح قال لها كوني أمينة وما تخافيش أنا معاك يا كنيسة، لكن كنيسة فيلادلفيا كنيسة من الكنائس اللي المسيح ما بدأش بالعتاب معاها ولا بالتوبيخ، مش لأنها ما فيهاش ضعف لا، لكن الكنيسة دي كان فيها حاجة مميزة قوي. كنيسة فيلادلفيا يعني مدينة فيلادلفيا دي مدينة صغيرة جدا، وتتميز المدينة دي بالزلازل، وأشهر زلزال كان موجود كتب عنه التاريخ في سنة 17 ميلاديا، المدينة دي اتبهدلت، اتهدت رأسا على عقب، والبيوت اتهدت والناس خرجت من البيوت، والمدينة وأهل المدينة ومؤمنين المدينة، لأن دي منطقة زلازل، دايما عايشين تحت الخوف طول الوقت، تحت الخوف، وكتير منهم كان رغم بعد الزلزال لما حاولوا يعملوا بيوت تاني ويبنوها من جديد، كتير كانوا يناموا برا البيوت خوفا انه يحصل زلزال وهم نايمين فتنهار الدنيا عليهم. اعتقد ده بيشبه الواقع اللي احنا عايشينه، خوف، كل حاجة حوالينا بتنهار، القيم تنهار، المجتمع ينهار، الأسرة تنهار، البيوت تنهار، المستقبل مش عارفين فيه زلازل تانية جاية ولا لا، المستقبل مجهول، خوف حوالينا من كل حتة، وده يشبه الواقع اللي احنا نعيشه. تخيل معايا المشهد ده، كل شيء يهتز، الأرض تهتز، البيوت تهتز، تنهار، المستقبل غير مضمون، والعريس يجي بعبارة مشجعة رهيبة بيقولها لينا وبيقولها لكل واحد في الكنيسة النهاردة وبيقولها للكنيسة. عدد 7 أصحاح 3 وعدد 7 بيكتب كده، بيقول: وأكتب إلى ملاك الكنيسة التي في فيلادلفيا، هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا أحد يغلق، يغلق ولا أحد يفتح، أنا عارف أعمالك، هانذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد أن يغلقه، لأن لك قوة يسيرة وقد حفظت كلماتي ولم تنكر اسمي، هانذا أجعل الذين من مجمع الشيطان من القائلين إنهم يهود وليس يهود بل يكذبون، هانذا أسيرهم يأتون ويسجدون أمام رجليك ويعرفون إني أنا أحببتك لأنك حفظت كلمة صبري، أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض، ها أنا أتي سريعا، تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد إكليلك، من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي ولا يعود يخرج إلى خارج، وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي واسمي الجديد، من له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. خلي بالك هو بيكلم ملاك كنيسة لكن بيكلم الكنيسة، بيكلمنا كأفراد لكن بيكلمنا كعروسته. رهيب الجزء ده، كنيسة فيلادلفيا زي ما بقول لكم كنيسة يعني الواقع بتاعها يشبه الواقع اللي احنا بنعيش فيه، والرب يجي كده يقول له خلي بالك، بيقول له أنا عارف إن ليك قوة يسيرة قليلة ضعيفة، وده الجميل، ربنا مش بيدور على مؤمنين ولا على كنائس قوية وعندها إمكانيات وتقدر تبقى ثابتة أمام كل الزلازل اللي بتنهار، لا لا، عارفين الدليل إيه؟ ربنا لما اختار ما اختارش مثلا جدعون لأنه الشديد القوي اللي الشخصية القوية اللي مش مهزوزة، لا اختار جدعون، عارفين اختار داود مع أنه مش أطول إخواته، وأنا بشكر ربنا على الموضوع ده قوي، أن داود ما كانش طويل، لو اختاره هو طويل كان يبقى عندي مشكلة، هقعد أفكر أقول غالبا مش هيختارني، تضحك على إيه ما كلنا في الهوا سوا. اختار داود مع أنه مش أطول إخواته. ربنا مش بيدور على أقوياء عندهم إمكانيات يقدروا يثبتوا أمام العواصف، ربنا مش بيدور على كده، ربنا مش بيدور على كنيسة بأعداد رهيبة، ربنا مش بيدور على كنيسة عندها ميزانية رهيبة، ربنا مش بيدور على كنيسة عندها برامج وإمكانيات ربنا مش بيدور على كده، ربنا بيدور على كنيسة ثابتة تحفظ كلمته، تحفظ حقه، تثبت في الكلمة، مش كده بيقول لها من يغلب فسأجعله عمودا في

بيت في هيكل إلهي ويعود ولا يعود يخرج إلى خارج. ده الناس كانت بتهرب من البيوت وخايفة تعيش جوه البيوت. بيقول اللي هيحفظ كلمتي، اللي هيثبت في كلمتي، هجعله عمود ثابت في بيت إلهي لا يعود يخرج. مفيش خوف من الظروف، مفيش خوف من الزلازل، مفيش خوف من بكرة من المستقبل، هكون ثابت. إيه الثبات ده بيجي منين؟ إن الكنيسة دي والمؤمنين دول حفظوا الكلمة، مش رددوها، عاشوها، عاشوها. العريس بيكلم العروسة وبيقول لها كده: لك قوة يسيرة. لكن الكنيسة دي تمسكت بكلمة الله، وده اللي نفسي كل مؤمن وكل مؤمنة، نفسي الكنيسة هنا نكمل نتمسك ونثبت في كلمة الله. والثبات وحفظ كلمة الله مش معناه التشدد الأعمى، لأن الحرف بيقتل، ولا معناه أن نستخدم المكتوب عشان أدين الآخرين وأحكم على الآخرين، مش ده معناه خالص. لكن أسمح للكلمة أن تقود حياتي وأن تقود الكنيسة عندما تخالف رغباتي وأمنياتي وأحلامي وطموحاتي وثقافة العالم الذي نعيش فيه. يعني إيه أحفظ الكلمة؟ إن أنا أتمسك بالكلمة وأعيش الكلمة وأدي الكلمة إن هي اللي تقود خطواتي، بالرغم من لو في حاجات بتخالف الرغبة اللي جوايا والأحلام اللي جوايا واللي العالم بيقوله لي وعمال يضغط بيه عليا. لك قوة يسيرة لكنك حفظتي كلمتي. حب قوي كلمة حفظتي كلمتي. ما قالهاش حفظتي كنيستي، ما قالهاش حفظتي المبنى اللي انت بتتعبدي فيه، ما قالهاش حفظتي النظام، قالها حفظتي كلمتي. تعرفين الضغوط عمالة تزداد على الإنجيل يوما بعد يوم. خلينا أكون صريح معاكم، حتى المسيحية زاد في الغرب بنشوف الإنجيل يتغير للأسف. ابتدينا نمسك الإنجيل ونطلع منه تعليم زي المثلية الجنسية. It's okay. It's okay إن الكنائس تجوز رجالة ورجالة وستات وستات. It's not okay. تعليم مزيف كاذب. الثقافة بتقول كده، السياسة بتقول كده، ولو قلنا عكس كده هنبقى منبوذين، ولو قلنا عكس كده الدولة هتعاقبنا وهياخدوا الرخصة من القسيس لو ما جوز. انتوا واخدين بالكم ايه اللي بيجرى في العالم؟ لكن الرب بيدور على كنيسة تحفظ كلمته أمام كل الطيارات والثقافات اللي عمالة تهاجم الإنجيل وتهاجم الكنيسة. عايز عروسة ثابتة في الكلمة. هيقولوا علينا متخلفين، هيقولوا علينا دقة قديمة، هيقولوا علينا الطبعة اللي انتوا بتتكلموا منها دي بقالها أكتر من 2000 سنة. شوفوا لنا طبعة جديدة. ما في طبعات جديدة للإنجيل الأيام دي، بس ودت الكنيسة في داهية وبعدت الكنيسة عن المسيح. يسوع بيمدح كنيسة فيلادلفيا لأنها حفظت اسم، حفظت كلمته ولم تنكر اسمه. وشوف الترتيب رهيب. لما بحفظ الكلمة وأثبت في الكلمة صعب قوي أنكر اسمه. والاسم مش مجرد حروف، الاسم الشخص، الاسم السلطان، الاسم الحضور. وكل ما ابعد عن الكلمه ولا اثبت في الكلمه سهل قوي الاسم يختفي في حياتي، الحضور يختفي في حياتي، الشخص يختفي في حياتي. مدح الكنيسه لانها حفظت كلمته. بعدين بيقول لها اصل القسيس لو احنا ثبتنا في الكلمه ومسكنا في الكلمه الابواب هتتقفل قدامي في الشغل، الابواب هتتقفل قدامي في العلاقات، الابواب ممكن اختياراتي في الجواز هتقل، الكنيسه ابواب الخدمه بتاعتها هتتقفل، هنبقى كده يعني محصورين. مين قال كده؟ قال جعلت امامك بابا مفتوحا لا يستطيع احد ان يغلقه. اللي هيثبت في الكلمة، اللي هيحفظ الكلمة، ما تخافش ان الابواب تتقفل قدامك، لان الرب عنده ابواب جديدة سيفتحها لك وسيسير معك فيها ويدخل بيك اليها. ما تخافش. يا ما حاولنا نفتح ابواب بايدينا، ويا ما حاولنا نزيف كلمة الله وما نعش بالكلمة، والابواب فضلت مقفولة.

0: عارف ليه؟ لأن لما هو يقول تبقى مقفولة هتبقى مقفولة، تروح تيجي هتفضل مقفولة، ولما هو يقرر يفتح لا يستطيع أحد أن يغلق. مش محتاج ما تعيش أمين للكلمة عشان الأبواب تفتح، عيش أمين للكلمة وفي وقته سيفتح لك الأبواب، صدق وسيفتح للكنيسة الأبواب. بحب قوي رعوس، شخصية رعوس شخصية جميلة قوي، امرأة غريبة في أرض غريبة وفقيرة وأرملة وما عندهاش قوة خالص، لكن قالت لنعمي إيه؟ حيثما تذهبي
1: اذهبوا،
0: حيثما تبيتي أبي، شعبك وإلهك إلهي. إيه ده؟ ده الثبات، ده الثبات، التمسك. رعوس ما تمسكتش بأرض ولا بمستقبل ولا بحاجة، مشيت مشيت مشيت وأصبحت رعوس جزء من نسل المسيح، رغم أن امرأة فقيرة وغريبة بس كانت ثابتة. بص بقى بيقول لهم إيه، اللي يثبت يحسهم على الثبات، لكن الثبات ده يا جماعة ليه وعد، ليه مكافأة، زي الأمانة ليه مكافأة. الثبات في كلمة الله وأنك تعيش الكلمة والكنيسة تعيش الكلمة، في وعد كده. قولها إيه؟ في إكليل. قولها تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد إكليلك. تعجبني قوي تمسك بما عندك، يعني مش هيديها حاجة جديدة. طب للزمن اللي احنا عايشين فيه سنة 2026 ادينا حاجة جديدة تمشي مع روح العصر نمسك فيها عشان نثبت، لا لا، اتمسكي باللي عندك. هو اللي عندنا ايه؟ الانجيل. اتمسكي بده يا كنيسة، مسكي بده، مسكي بالكلمة، مسكي بكلمتي، مسكي بكلمتي. العريس مش بيحب العروسة لأن هي الأقوى والأشهر والأغنى، لكن المسيح بيحب الكنيسة اللي لما تهب الرياح والعواصف تفضل ثابتة، لا تثق في قوتها لكن تثق في قوة عرسها. دي كانت كنيسة فيلادلفيا. في كل حديث للمسيح العريس مع العروسة اللي هو أنا وإنت وإنتي وكنيسته في قصر الدبارة وللكنيسة أجمع، هو يريد أن يهيئ العروس إلى يوم اللقاء. هو يريد أن يهيئ العروس إلى يوم اللقاء. العريس جاي جاي، العريس جاي جاي. لو جه النهاردة قلبك أخبره إيه؟ لو جه النهاردة أمانتك أخبرها إيه؟ لو جه دلوقتي في اللحظة اللي إحنا فيها أنت ثابت في الكلمة وعايش بالكلمة والكلمة هي دستور حياتك وقيمك اللي مش بتتخلى عنها أبدا، ولا هيجي لقينا قلب بارد وقلب فاتر؟ خلي بالكم المحبة مش بتبرد فجأة ولا لحظة، تدريجياً. فين الجمرة اللي مولعة؟ لو متحطش عليها حطب كل شوية يجرى لها ايه؟ تطفي تطفي. اذكر من اين سقط، ارجع اعمل الاعمال الاولى، توب، ارجع للعلاقة، ارجع للشركة. هلمي معي يا عروس، تعالي امشي معايا عشان قلبك يفضل مولع، والقلب المولع هيعمل الاعمال بتاعت الحب، الاعمال المرضية ليه، عشان تفضلي جاهزة، لأن العريس هيجي فجأة، هيجي فجأة في نص الليل، هيجي هيجي. قلبك مشتاق إنه يجي؟ فين من أكتر الحاجات اللي بحسها كده في الجنازات وفي العزة بسمعها بحس إن دي عبارة شيطانية، بعد الشر الموت، فنقول للناس بعد إيه؟ يعني أنا بتهيألي في الموت المفروض نقول عقبالكم للمؤمنين طبعا، اصل الموت مش شر، ده لقاء مع العريس، لقاء مع العريس، لقاء مع العريس. انا وانت هنمشي او هو هيجي، مستعد مشتاق للقاء ده. بولس ما كانش عنده يا جماعه هلوسه روحيه وهو بيقول لي اشتاق ان انطلق واكون مع المسيح، ده كافضل جدا، ما كانش يعني لا،

ايه؟ هو مشتاق للعريس، هو عايز يقابل العريس، هو عايز يكمل الى الابد مع العريس، عايز يكمل في بيت الاب. انت عايز تكمل في بيت الاب؟ عايزه تكملي في بيت الاب؟ يا كنيسه عايزه تروحي مع العريس، تفضلي كجسد هنا في قصر الدباره كلنا معا مع العريس في بيت الاب. استعدي لهذا اللقاء. استعدي لهذا اللقاء. كوني امينه. كوني امينه. كوني امينه. هاعطيك اكليل.

وتعيشي بمبادئ العالم وثقافة العالم، سيأتي العريس. ثلاث حاجات اللي هيبص عليهم فينا، في حاجات كتير قوي بس أنا اخترت الثلاثة دول ربنا كلمنا عنه. قلبك، أمانتك، ثباتك. هذه هي رسالة العريس للعروس، دي رسالة العريس للعروس، ارجع ليها. شوف العريس عايز ايه. العريس قرب يجي، العريس قرب يجي. صدقوني اذا كانوا منتظرينه من اكتر من 2000 سنة، كل يوم بيقربنا لمجيئه. وانا بصلي من كل قلبي لكل واحد فينا، ليا وليكو ولكل واحد بيسمعنا النهاردة وللكنيسة هنا، للكنيسة دي يبقى عندها اشتياق وقلب ملتهب بالحب للرب، وأن تكون كنيسة أمينة وكنيسة ثابتة في الكلمة. أمين. اسمحوا لي نقف عشان نصلي.

هو مهتم بقلبك قبل ايديك، هو اهتم بقلب الكنيسة قبل خدمتها. تعرفين لو قلب الكنيسة مشتعل بالحب والأشواق هتعرف تصلي في خلوتك، هتعرف تتكلم معاه. القعدة معاه مش هتبقى قعدة شحاتة وطلبات، بالعكس قعدة حب، قعدة عايز فيها تتكلم تطلع اللي جواك يا كنيسة. مش كده يوم الثلاث اجتماع الصلاة بتاعنا نفسي اشوف كل الأعداد دي موجودة. كنيسة بتحب تتكلم مع عريسها، العروسة جاية كل يوم ثلاث تتكلم مع العريس لأنها بتحب العريس وبتطلب إلى العريس، عايزه يكون زي ما في السماء يكون في الأرض. إلهب قلوبنا رب من جديد، اشعل قلوبنا من جديد بحب يا رب. نرجع للأعمال الأولى، نرجع يا رب للقعدة معاك، نرجع للصلاة يا رب، نرجع للكلمة، نرجع نرجع نرجع. ما تبقاش الحياة الروحية بتاعتنا بقت روتينية كلها برامج وكلها أنشطة، ودينا بنخدم ودينا كنيسة كبيرة ودينا مشهورين ودينا لنا اسم وعندنا عدد مشاهدات. لأ، الرب مش بيدور على ده خالص. الرب بيدور على كنيسة بتحبه، كنيسة بتكلمه، كنيسة بتسمعه، كنيسة عايزة رضاه، مش كنيسة عايزة اسم كبير ولا أعداد رهيبة ولا ميزانيات ضخمة ولا خدمات في كل حتة. عايز قلب الكنيسة، والقلب ده يمتلئ بالأشواق والحرارة لطلب وجه الرب.

نفسك بالصدق النهاردة كده، وانت في محضر، وانت في محضر النهاردة، لو قلبك برد، لو مفيش أشواق، لو ما بقاش هو الأولوية زي زمان، بقت الأولوية خدمة ولا شغل ولا نجاح ولا شهرة ولا غنى ولا بيتك ولا عيالك، لو هو ما بقاش الأولوية، حط إيدك على قلبك وقول له تعالى يا رب إلهب القلب ده من جديد بمحبة جديدة ليك يا رب. رجع الأولوية يا رب، رجع الأولوية، كون أنت الأول يا رب. صلي صلي، احنا مش جايين نسمع عظة ونروح، لا صلي النهاردة. رب عايز قلبك، رب عايز قلبك، رب عايز يكون هو الأول، هو الأول، هو الأولوية، هو الكل في الكل. الرب مش دار على خدمتك، خدمت قد إيه؟ قال له عارف إنك تعبت، عارف إنك عملت حاجات كتيرة قوي بتعملها من أجلي، لكن في مشكلة، أنا مش عايزك تعمل لي، أنا عايز قلبك، أنا عايز الشركة، أنا عايز العلاقة. بقالك قد إيه ما قعدتش معاه؟ بقالك قد إيه ما تكلمتيش معاه؟ بقالك قد إيه بتتكلم معاه على شوية احتياجات، مش بتتكلم معاه كعريس بيحبك وعروسة بتحبه؟ رب عايز النهاردة يلهب القلوب، عايز يلهب قلب الكنيسة اللي بتخدمه، تخدمه لأنها بتحبه، لأنها مشتاقة له. قال نصيحة كده لملاك كنيسة أفسس، توب، ارجع، غير الاتجاه، غير الأولويات، غير الأولويات وغير الاتجاه، وارجع للأعمال الأولى لما كنت بتقعد معايا تتكلم وتحب فيا وأنا أحب فيك، لما كنت بتقعد تسمعني في الكلمة. يسوع عايز يعدك ويعدك للقاء، عايزك تبقى جاهز لليوم اللي هيجي فيه، أو أنت اليوم اللي هتروح له فيه. لا تستهين بهذا الأمر، لا تستهيني،

السؤال اللي بيسأله دلوقتي مش بسأل بك، أمنتك أمنتك أمنتك ضد كل الطيارات الغلط وضد الأفكار الغلط وضد الطرق الملتوية والغلط. أمنتك عملنا إيه أسيس؟ ما احنا عشنا بأمانة وخدنا على دماغنا وخسرنا، قلتلنا عيشوا بالمبادئ وعيشوا بالأمانة، ودينا عمالين نخسر نخسر نخسر، عمالين نتألم. في كلمتين قالهم لما هناك كنيسة سمرنا، قالوا لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به، من أي اضطهاد، من أي ألام، من أي خسارة، من أي حاجة. من يغلب سأعطيه إكليل الحياة. عارف أمانتك المكافأة بتاعتها إيه؟ لما تروح هناك يوم اللقاء يضع إكليل اسمه إكليل الحياة على رأسك. واو، يعني الأمانة ليها مكافأة في الأرض، يمكن ما تاخدهاش في الأرض بس أكيد هناك إكليل. كن أمينا فسأعطيك إكليل الحياة. اوعى تستسلم لعدم الأمانة مهما كانت الضغوط اللي بتضغط عليك، تمد إيدك تاخد رشوة أو تدي رشوة، مهما كانت الضغوط من السعيد في حياتك الزوجية فتروح تعمل علاقة بره إطار الزواج، أيا كان كن أمينا هأعطيك، هتاخده أحسن من مكافآت الأرض، المكافأة السماوية هذا الإكليل.

كن أمينا لكن كمان احفظ كلمة الرب. قال له ثلاث حاجات جمال جدا جدا. قال له لما تعيش بالكلمة وتحفظ الكلمة هيعلمون إني قد أحببتك. واو، الشخص ده مختلف، الشخص ده ربنا بيحبه، الشخص ده عليه نعمة لما تحفظ كلمتي. لكن قال له حاجة تانية، قال له أجعلك عمود في هيكل. إيه المكافأة دي؟ في إكليل حدش ياخده منك. احفظ الكلمة، عيش بيها، ضعها، حتى لو الناس قالت عليك دقة قديمة، حتى لو الناس قالت عليك متخلف. هو في لسه حد بيصدق الكلام ده وبيعيش الكلام ده؟ لأنك حفظت كلمتي ولن تنكر اسمي. اسمع بقى اللي جاي، يعني هجعل أمامك بابا مفتوحا. هللويا هللويا.

في يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.

0: لما بفكر أشارك معاكم عن الجديد في قنوات الكارما بيبقى على بالي إن أنا أشارك معاكم بحاجات كتيرة جدا، منها مثلا البث المباشر اللي بتقوم بيه قنوات الكارما وبننقله لكل مكان في العالم في ناس بتتكلم باللغة العربية، وكمان آلاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والآلاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات الصلوات المختلفة اللي بتحصل تقريبا كل لحظة. لكن الحقيقة اللي بيفرق معايا وبيلمسني إنكم نجحتم إن تخلوا رسالة الإنجيل، رسالة الخلاص اللي هي ينبوع الرحمة والنور والحق والسلام والبركة، موجودة ومتاحة لكل إنسان محتاجها كل يوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين إن تفضل شاشات الكارما تكون مخصصة للكرازة بالإنجيل وإعلان الحق الإلهي، مش لإعلان الاحتياج رغم وجوده وبشدة جدا جدا. لكني بدعوكم النهاردة إنكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد إيديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناة الكارما بإنك تكون مشترك شهري وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل، وتكون أنت إيد الله اللي بيستخدمها إن يسند عمله ويوصل صوته للملايين حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach كاليفورنيا 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك.

0: في يوحنا 1 بيقول كده: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يسيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله ولدوا. أعطانا سلطان. خلينا نشكر الرب على السلطان اللي أعطاه لنا، إن إحنا قال كده: أعطيتكم سلطان أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو، ولن يضركم شيء. خلينا نعلن سلطان اسم يسوع. موسى صرخ للرب وقال له: الجيش مصر جاي ورايا، لكن قال له: مالك تصرخ إلي؟ شق البحر، امسك العصاية. فإحنا جايين بسلطان النهاردة وهنقول له: الكورونا تقع في اسم الرب يسوع. خلينا نستخدم السلطان اللي الله أداه لنا. خلينا نصلي، شاركونا في الصلاة اللي بيسمعنا، خلونا نصلي بالسلطان ده. الرب اتصنع سلطان.
1: مين يا رب؟ بنعلن سلطانك يا رب على الموقف اللي أكبر مننا بكتير يا رب. احنا ملناش ايد في اللي بيحصل يا رب، ما نعرفش نعمله. الناس كلها حتى الطب لما بيتكلم بيسرد حقائق، ولما بيسرد حقائق بتبان تفشي مش بتبان علاج. يا رب ايدك وشفائك الوحيد اللي احنا بنتعلق بيه ونتشبث بيه في اسم يسوع.
2: بشكرك رب لأن انت إله قدير، بشكرك لأننا بنكلم إله الخلق السماء والأرض، بشكرك لأنك رب عندك سلطان يا رب. بصلي يا رب لحماية دمك يا رب، بصلي يا رب أنه تقول الكلمة يا رب اللي من عندك يا رب، اللي توقف يا رب واللي تشفي يا رب. بشكرك يا رب، بشكرك على سلطانك، بشكرك بشكرك يا رب لأن احنا بنكلم إله حي، مش إله يا رب مش زي الآلهة التانية أصنام، لكن إلهنا هو خالق السماء والأرض، هو إله حي. بشكرك
3: أشكرك لأنك بتدي حكمة، أشكرك رب لأنه أنت اللي بتدي المعرفة، أشكرك رب لأنه أنت رب اللي بتعرف كل العلماء رب طريقهم، أشكرك لأنه أنت رب اللي بتدي inspiration يا رب، وأنت رب اللي بتعرف رب طريق حل رب أي مشكلة. أشكرك رب لأنه الدواء عندك، أشكرك رب لأنه أنت رب اللي بتدي العلم، وأشكرك رب لأنه في إيدك رب تعرف رب كل الناس رب اللي بتدور على العلاج رب للمرض ده، أن أنت رب تقدر رب تديهم رب الحل، وتقدر رب تديهم حكمة رب يلاقوا المرض رب يلاقوا حل المرض قريب.

بيوتنا ونسبحك في إلهنا أماننا، ملناش غيره. وانت قاعد في بيتك كده اعلن أمان ربنا على أعتاب بيتك، على كل أوضة في بيتك، على كل فرد من عيلتك، صغير كبير عجوز، اعلن شفاءه، اعلن أمانه، اعلن حمايته.

ربي كلمتك عجيبة ثابتة لو تفتح الجبال ولا حرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. كما ترى عزيزي المشاهد، وإن كنت شاهدتنا قبل كده، إحنا بنحاول نروح للكتاب فقط، ما عندناش غير الكتاب، ونفسر الكتاب بالكتاب ونربط أجزاء الكتاب المقدس معا. وإنت المفروض كل ما تسمعه وتشاهده في هذه الحلقات ترجع وتقيسه على الكتاب. فكان أهل برية أشرف من الذين في تسالونيكي إذ قبلوا الكلمة بكل نشاط فاحصين الكتب كل يوم. هل هذه الأمور هكذا؟ فعندما نتكلم عن الكهنوت اللاوي ليس كلاما من عندياتنا، لكن ماذا يقول الكتاب عندما نقارن العهد القديم بالعهد الجديد، لما نتكلم عن أجزاء الخيمة ونطبقها في العهد الجديد، لما نتكلم عن البخور ونعرف رمزيته إيه للعهد الجديد. فكل الكتاب هو وحدة واحدة، العهد القديم رمزيا يتكلم عن شخص المسيح وعن عمل المسيح، فكل رموز العهد القديم قد تمت في شخص المسيح. وصلنا في دراستنا في إلى أصحاح 32 من سفر الخروج، وشجعك تجهز كتابك المقدس وتتابعنا أثناء الدراسة. ولو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا، ونحاول مساندين على نعمة الله أن نرد ونجيب عن أسئلتك. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، أصحاح 32 يحتاج إلى عنوان، فمحتاجين عنوان لهذا الأصحاح.
1: محزن جدا هذا الأصحاح، وما كناش نتوقع، لكن في الحقيقة هي دي صورتنا، الشعب يعبد العجل الذهبي. ده العنوان بتاع هذا الأصحاح بعد كل اللي عمله ربنا معاهم في خلال هذا السفر العظيم

0: نجد هنا الشعب يرقص حوالين العجل الذهبي قائلين هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر.
1: العجل الذهبي الذي رأوا شبيها له في أرض
0: في
1: مصر.
0: بالضبط.
1: فتأثروا بعبادة مصر الوثنية. كنا نتخيل أن هذا الشعب بعد أن رأى كل أعمال الله وسمع أقوال الله وعرف أن ربنا خصه وأفرزه ليكون له شعبا في هذه الأرض ما كانش يوصل للحالة دي.
0: يعني لو رحنا لسفر الأعمال أصح 7 هيقول لنا استفانوس كلام برضو نقدر ندي له عنوان ندي هذا الأصح هذا العنوان لما يقول كده هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية مع الملاك الذي كان يكلمه في جبل سيناء ومع آبائنا الذي قبل أقوالا حية ليعطينا إياه الذي لم يشأ آباؤنا أن يكونوا طائعين له بل دفعوه ورجعوا بقلوبهم إلى مصر قائلين لهارون اعمل لنا آلهة تتقدم أمامنا. يعني العجل زي ما حضرتك بتقول شافوه في أرض مصر عجل أبيس وعاوزين يعني اللي يعني من فلاحة العجل أبيس اللي في أرض مصر عايزين
1: اللي ما خلص شعب مصر
0: اللي ما خلص شعب مصر انتوا عايزين والرب اللي أنقذكم هذا هو الإنسان.
1: تمام اسمح لي أرى بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقال لهم هارون انزعوا أقراط الذهب التي في أذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها. فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في أذانهم وأتوا بها إلى هارون فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا. فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. فلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه ونادى هارون وقال غدا عيد للرب. فبكروا في الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. كلمات مجازة لكنها كلمات تحمل حزنا شديدا
0: طبعا
1: على فساد هذا الشعب. كل كلمة محتاجة وقفة يا أخي يوسف. ابتدي كلمني بدءا من عدد الأول عندما رأى الشعب أن موسى أبطأ فتأخير موسى على الجبل ولد في قلوبهم خوفا. كلمنا عن قلب الشعب.
0: شوف هو غاب قد إيه؟ غاب 40 يوم. الأربعين يوم دي فترة امتحان للبشر لأن رقم 4 رقم الأرض 10 رقم المسؤولية. عندما تجد 40 يوم تعرف أن دي فترة امتحان.
1: تمام.
0: وستجد أن 40 يوم تتكرر في الكتاب المقدس كله.
1: تمام.
0: 12 مرة.
1: تمام.
0: هنا بنشوف 40 يوم طبعا مش أول مرة لكن بنشوف هنا 40 يوم أظهرت منتهى فشل وشر الشعب. طبعا على العكس من ذلك عندما تجرب المسيح في البرية 40 يوم أظهر الكمال المطلق.
1: تمام.
0: ما أبعد الفارق بين الإنسان الأول وكل اللي في الإنسان الأول وبين الإنسان الثاني الرب يسوع المسيح.
1: وعندما جرب المسيح ليسجد لإبليس.
0: أيوه.
1: قال للرب إلهك تسجد.
0: بالضبط.
1: لكن هنا الشعب سجد للعيد.
0: بالضبط. يعني ما أبعد الفارق
1: مبينة.
0: بين آدم والمسيح وبين إسرائيل والمسيح.
1: تمام.
0: فرق. هنا برضو حاجة تاني إنهم رأوا أنه أبطأ. الإنسان ما يستحملش البطء. الإنسان عجول. فأربعين يوم اعتبرت دي يعني جابوا آخرهم. مش قادرين يستنوا أكتر من كده. فقالوا لهارون احنا موسى بس للأسف يقولوا هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر. نسبوا إخراجهم من أرض مصر لموسى. أين الله؟ أين الترنيمة بتاعت خروج 15؟ الرب رجل الحرب بيرجعوا بالفضل كل الفضل للرب صاحب الفضل. لا هنا هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر. ما نعرفش جرى له إيه. احنا هنفضل متعلقين. اصنع لنا آلهة يا للعار. اصنع لنا آلهة تسير أمامنا. وفعلا هارون وبرضو دي بنشوف فيها
1: فشل

0: فشل الإنسان حتى هارون،
1: فشل القائد،
0: فشل القائد. يعني مرات كثيرة بنسمع دفاع عن مبادئ عكس الكتاب المقدس، ضد الكتاب المقدس، وبعدين يقول لك دي من زمان من أيام الرسل. طب ما هنا واحد من زمان من أيام موسى، وده هارون مش أي واحد يعني وبس، ده هارون رئيس أو أول رئيس كهنة في الكتاب المقدس. عمل إيه على طول من

0: اعملها لكم عجل زي ما انتوا عايزين. وبسرعه صوره بإزميل. لو رحنا المزمور 106 نقرا هذا الكلام عدد 15: صنعوا عجلا في حوريب وسجدوا لتمثال مسبوق، يا للعار، وابدلوا مجدهم بمثال ثور اكل عشب. بعدين يقول: نسوا الله مخلصهم الصانع عظائم في مصر وعجائب في ارض حام ومخاوف على بحر سوف. بسرعه الانسان بينسى،
1: فساد الانسان.
0: نعم،
1: لكن لما بيقول هما طبعا نسيوا الماضي فخافوا من المستقبل.
0: ايوه،
1: لم يتذكروا ان الله هو الذي اخرجهم فغاب عن عينيهم، وبالتالي خافوا من المستقبل.
0: ايوه،
1: لما قالوا ان موسى هو اللي طلعنا وموسى مش موجود، مين هيمشي معانا؟ عشان كده قالوا: آلهة تسير امامنا. عار ان يصنع امام اعينهم آلهة لكي تسير امامهم، وهي هتصنع بايديهم ولا هتسير امامهم ولا هترشدهم. لكن انا عايز اخد تعليق على الكلمه التي قالها هارون لما قال عنه الكتاب انه بنى مذبحا. يعني بعد ما عمل العجل بنى مذبحا، ونادى هارون وقال: غدا عيد للرب. هارون ينادي بعيد للرب ومذبح امام هذا العجل
0: للرب، يعني قهوه، وهذه آلهتك إلهيمك، يعني نطقوا باسم الجلالة مرتين: هذه آلهتك إلهيمك، اسم الجلالة نسبه للعجل ده، وغدا عيد للرب ليهوى. مع أن الناموس بيقول لنا في الوصية الثالثة: لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. الوصية الأولى والثانية والثالثة، الثلاث وصايا وقعوا فيهم. فالوصية الأولى: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي،
1: عملوا آلهة،
0: عملوا آلهة. الوصية الثانية: لا تصنع لك تمثال، عملوا بقرة. والوصية الثالثة: لا تنطق باسم الرب إليك. يعني سقطوا بالثلث قبل ما يوصل الناموس. لما تروح لأصحاح 24 وأصحاح 19 ثلاث مرات يقولوا لموسى: كل ما تكلم به الرب نفعل، اطلع وراك رجالة، ادي الرجالة اللي وراك.
1: تمام، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الموضوع.

0: في عدد 7 بيقول: فقال الرب لموسى: اذهب انزل، لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر. ليه الرب هنا قال شعبك الشعب يعني؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: يعني الرب في حالات اللي فيها بيظهر فشل الشعب لا يتشرف الله بأن ينسب إليهم. يعني لما نمشي شوية في الأسفار النبوية مثلا، لما نوصل لنبوة هوشع: جيب ابنه وسميه لو عمي. يعني كلمة لو عمي دي كلمة عبري معناها بالعربي ليسوا شعبي، ليسوا شعبي. والرب في ناس يعني لا يستحي الرب أن يدعى إلههم زي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لكن دول لا يستحي الرب أن يدعى إلههم بتاع إيه؟ إلا أظهروا من أي نوع من يعني أهانوا الرب إهانة بالغة. وعشان كده الرب بيقول فسد. تخيل لما الفساد يدب في إنسان، يبقى اللي ينفع معاه لما تجيب حضرتك شوية لحمة وبعدين لسبب أو لآخر يفسد، تعمل معاه إيه؟ ما ينفع بإيه؟ ما ينفعش بأي حاجة غير إنه يترمي.
1: في تسلسل في الأفعال يا أخي يوسف، لما يقول في عدد 7 بيقول أن انزل أنه قد فسد شعبك.
2: نعم.
1: بعد كده بيقول في عدد 8 زاغوا سريعا عن الطريق. بعد كده بيقول صنعوا لهم عجلا مسبوكا. بعد كده سجدوا له وذبحوا له. في تسلسل في الأفكار، يعني الفساد والزيغان وهكذا. دايما السقوط مش بيجي مرة واحدة، السقوط بيجي بانحراف قليل في القلب. لو عايز تعلمنا وعايز تفكرنا كيف نتحفظ ونحترز من أقل الهفوات والزيغان والفساد في حياتنا، لأن ده ممكن يقود لإيه في الآخر؟
2: بالضبط. يعني البداية صغيرة، ما هو الشر والخطية مشبهة في الكتاب بخمير. ليه خمير؟ لأنه بيبدأ صغير. خميرة صغيرة أخذتها امرأة وخبأتها في 3 أكال دقيق، كانت النتيجة إيه؟ اختمر الجميع، الكل فسد، الكل اختمر. الخطية كده بتبتدي صغيرة وبتكبر. وعشان كده الرسول يوحنا في رسالته بيقول لنا: أيها الأولاد.

0: احفظوا انفسكم من الاصنام. ما اعتقدش ان احنا هنجيب صنم حرفي ونسجد له، لكن الشهوة صنم، محبة المال صنم، حاجات كتيرة في بنتعامل معاها تجذب القلب وتسيطر عليه بحيث انها تبقى صنم.
1: تمام، وربنا يدينا نعمة عشان نتحذر.
0: ايوه.
1: الاعداد بعد كده بدأ من عدد 10 لغاية عدد 14 فيها غضب من الرب، والرب كان عايز ياخد قرار مع الشعب ده واجراء، لكن موسى توسط. تكلمنا عن رد فعل الرب ووسطة موسى، قال له ايه؟
0: يعني الرب بيعرض على موسى عرض ما اروعه واعظمه، اتركني افني هذا الشعب واصيرك انت شعب اعظم منهم. يعني النهارده كلمه اسرائيل ماليه وسائل الاعلام، ما كانش هيبقى اسرائيل.
1: أيوه.
0: كان هيبقى موسى.
1: أيوه.
0: كان هيملى وسائل. طبعا موسى في الحاله ديت يعني هو عرض عليه زمان انه يبقى في منصب عظيم ابنة فرعون، لكنه رفضه. هنا مش بنت فرعون اللي بتعرض عليه، ده ربنا اللي بيعرض عليه. بس الراجل ده محترم من بدايته لنهايته. يعني شوف اخر كلام قاله في تثنية 33، ليس مثل الله يا يشرون، وبعدين من مثلك يا شعبا منصورا بالرب، ليس مثل الله وليس مثل شعب الله. هنا نفس الكلام بيقول كده، لماذا يتكلم المصريون قائلين أخرجتهم بخبث أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال؟ أنا عامل على اسمك أنت يا رب، وأذكر أن هذه الأمة شعبك، أنا عامل على شعبك أنت يا رب. فهو رجل يهم شعب الله ويهم قبلهم الله نفسه، وموسى ده آخر حاجة بالنسبة لي، ما تهمنيش. رائع أنه رجل الله بكل معنى الكلمة. ويمكن حضرتك تعرف ان اول شخص سمي رجل الله في كل الكتاب المقدس كان هو موسى رجل الله.
1: تمام. عدد 15، انصرف موسى. واقرا بعض الاعداد.
0: تفضل.
1: وارجع لحضرتك بسؤال. من عدد 15، فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهادة في يده، لوحان مكتوبان على جانبيهما، من هنا ومن هنا كانا مكتوبين، ولوحان هما صنعة الله، والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين. وسمع يشوع صوت الشعب في هتافه، فقال لموسى: صوت قتال في المحلة. فقال: ليس صوت صياح النصرة ولا صوت صياح الكسرة، بل صوت غناء أنا سامع. وكان عندما اقترب إلى المحلة أنه أبصر العجل والرقصة، فحمي غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في أسفل الجبل. ثم أخذ العجل الذي صنعه وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما، وذره على وجه المياه وسقى بني إسرائيل. عايز أخذ تعليق على رد فعل موسى وهو نازل من على الجبل.
0: يعني قبل ما أقول لك رد الفعل، يوقفني كثيرا كأن موسى يرثي لما يقول لنا كده اللوحين في يده واللوحان مكتوبان على جانبيهما، اللوحان هما صنعة الله والكتابة كتابة الله. ده أعظم أثر في الكون. يعني تخيل لوحين صنعة ربنا والكتابة اللي عليهم كتابة ربنا.
1: لو كانوا موجودين دلوقتي،
0: ده لو كانوا موجودين، ده الواحد يسافر لآخر الدنيا عشان بس يلقي نظرة على هذين اللوحين اللي بكل أسف موسى كسرهما أسفل الجبل. ده مش بانفعال رد فعل متهور أو أحمق، حاشا، ده كان بفعل حكيم،
1: بفطنة
0: طبعا. لأنه لو ما كانش عمل كده، لو دخل باللوحين إلى المحلة لكن كل الشعب مات،
1: لأنه مكسرين أقوال
0: هذه، لأنه مكسرين، وده كلام ما يتكسرش.
1: تمام.
0: كلام يطاع لا يطوع. وبكل أسف كسر اللوحين. لكن أنا عندي قصة تانية مؤسفة أكثر، مش حجرين صنعة ربنا والكتابة كتابة ربنا، لكن إنسان،
1: الكلمة المتجسد
0: اللي بيقول لله هيأت لي جسدا، فكانت صنعة الله، صنعة حائك حاذق، والكتابة اللي موجودة فيه كلها كتابة الله، ما أروعه في تحركاته وفي سكناته، في كلماته وفي صمته، ما أروعه. ده اتعمل له إيه ده؟ ده مش اتكسر.

0: خارج المحلة لكن انصلب خارج المحلة، وده كان علشان يفدي الإنسان أنا وإنت. فإذا كنا نلوم نلقي باللائمة على بني إسرائيل فماذا نقول عننا؟ لكن خلينا نقدر اللي عمله المسيح معانا ونعود له بالعرفان والشكر والتقدير ونحفظ الجميل.
1: تمام، نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: فعدد 20 ثم أخذ العجل الذي صنعه وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما وزرعه على وجه الماء وسقى بني إسرائيل. إيه كان الغرض من موسى أنه يعمل كده مع الشعب؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: يعني يمكن هذا اليوم بالنسبة لموسى أسوأ أيامه، أنه يشوف الأمر ده ويشوف الشعب بيرقص حوالين العجل الذهبي، لكني أعتقد أن هذا اليوم كان أروع أيام موسى تصرف بكل باعتباره رجل الله بكل معنى الكلمة. فوق الجبل يتشفع لأجل الشعب، تحت الجبل يتصرف لصالح الله. فهنا اللي عملوا إيه؟ أخذ العجل الذي صنع وأحرقه بالنار ثم طحنه حتى صار ناعما وذرع على وجه المياه وسقى بني إسرائيل. بيتصرف بسلطان وبقوة لأنه رجل الله. يقال أن المية مع الذهب، مسحوق الذهب، هو أكثر شيء يدعو للغثيان، يدعو للقيء، وكأنه قال لهم اشرب اشرب اللي عشان تدوقوا المرار اللي انتوا عملتوه، فشربهم بالإجبار. وكانت النتيجة انهم رجعوا كل اللي ما هو جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب وظبطهم هم بيلعبوا
1: متلبسين
2: بالجريمة، وسقاهم وخلاهم يرجعوا كل اللي كلوه من أكل ما ذبح للأوثان.
1: تمام. عدد 21 يقول: وقال موسى لهارون: ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطية عظيمة؟ فقال هارون: لا يحمى غضب سيدي، أنت تعرف الشعب أنه في شر. فقالوا لي: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقلت لهم: من له ذهب فلينزعه ويعطيني. فطرحته في النار فخرج هذا العجل. كلمات هارون كيف عبرت عن قلب هارون وفساد هارون؟
2: منتهى الضعف. على قد ما موسى في منتهى الشجاعة والقوة ويقف في صف الله، على قد ما هارون مهزوز لأقصى الحدود. بس شوف رجل الله بيقول له إيه: ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه؟ مش هم اللي جلبوا عليك، ده أنت اللي جلبت عليهم.
1: أنت قائد،
2: وانت كان مفروض تقول لهم عيب يا واد، انت وهو عيب، محدش يعمل كلام زي كده ولا في كلام زي كده. لكن بكل أسف أول ما قالوا له اصنع لنا آلهة، طب ادوني الأقراض بتاعتكم. وهنا يقول كلام يغيظ في عدد 24، يقول كده: فقلت لهم من له ذهب، وبعدين طرحته في النار
1: طلع عجل.
2: كلام يغيظ يا أخي. فخرج هذا العجل. إيه ده يعني كذب بطريقة الأطفال الصغيرة ما تعملوش.
1: صحيح.
2: بكل أسف راجل كبير ده عنده 83 سنة في الوقت ده، ده أنت رئيس كهنة الرب، أول رئيس كهنة في الشعب. ما هذا؟ كيف جلبت على الشعب هذه الخطية العظيمة لما سايرتهم وكان مفروض أنك تقول لهم لا؟ وفي الحقيقة إحنا لما إذا كنا كمسؤولين بنساير الناس في الغلط، إحنا بنجلب عليهم خطية. دي مسؤولياتنا أن نقول للمخطئ أنت غلطان، ما تعملش كده، مش أننا نوافق ونجامل ونساير كأن ما فيش حاجة حصل.
1: عدد 25: ولما رأى موسى الشعب أنه معرا لأن هارون كان قد عراه للهزء بين مقوميه، وقف موسى في باب المحلة وقال: من للرب فإلي. فاجتمع إليه جميع بني لاوي، فقال لهم: هكذا قال الرب إله إسرائيل: ضعوا كل واحد سيفه على فخذه، ومروا وارجعوا من باب إلى باب في المحلة، واقتلوا كل واحد أخاه، وكل واحد صاحبه، وكل واحد قريبه. ففعل

0: نلاوي بحسب قول موسى، ووقع من الشعب في ذلك اليوم نحو 3000 رجل. وقال موسى: املأوا أيديكم اليوم للرب حتى كل واحد بابنه وبأخيه، فيعطيكم اليوم بركة. هذا موقف شجاع جدا، لكن كلف الشعب في هذا اليوم سقوط حوالي 3000 واحد.
1: نعم.
0: كلمنا عن هذا الموقف.
1: يعني كما أشرت، رجل الله العظيم يتشفع لأجل الشعب فوق الجبل، الرب كان ناوي يفنيهم، قال له لا أذكر أنهم شعبك، لكن تحت أسفل الجبل يتصرف لمجد الله ولصالح الله. قال لهم اللي ما زال متمسك بالعبادة الوثنية اقتلوه ومحدش يشفى. إذا كان ابنك أخوك أختك ما تشفقش، لأن المتمسك بعبادة العجل الذهبي ومش عاوز يتوب عن غلطته، يعني كأنه أدهم فرصة، لكن اللي مصر على الخطية يقتل. ولعلك تتذكر يا أخ عياد أنه في مشهد معاكس لده في أعمال 2، نزل الروح القدس فخلص في ذلك اليوم 3000 نفس. نزل الناموس هنا فمات في ذلك اليوم 3000 نفس. ولذلك في كورنثوس 2:3 يسمى خدمة الروح خدمة بر، ويسمى خدمة الناموس خدمة موت. يبقى إذن في حاجة بتجلب الموت اللي هو الناموس، في حاجة بتجلب البر والحياة اللي هو الروح القدس. كان رائعا موسى عندما تشفع لأجل الشعب فوق الجبل، وعندما تصرف بكل شجاعة أسفل الجبل لصالح الله.
0: والإشارة اللي حضرتك أشرت ليها في كورنثوس 2:3 دي تفسر معنى القول إنه الحرف يقتل.
1: أيوة.
0: فخدمة الحرف هي خدمة الناموس.
1: خدمة الناموس.
0: اللي بنزوله مات 3000 شخص.
1: مظبوط.
0: لكن النعمة التي آتت بالروح القدس أحيت 3000 شخص.
1: مظبوط.
0: تمام. أشكرك يا أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة، روح نراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: فهمنا ان شعب اسرائيل لما نسيوا اعمال الله وازاي ان هو اخرجهم من ارض مصر، فخافوا وطلبوا من هارون ان هو يصنع لهم الهه. فاحنا كمان لما بننسى معاملات الله واعمال عنايته معانا، فبنخاف وبنبص على غيره، فاحنا نتعلم من الدرس ده حاجات كتير.
0: تمام.
3: عرفنا ان السقوط بيجي عن طريق مراحل مش مره واحده. الله قال لموسى اذهب انزل لانه قد فسد شعبك، زاغوا، صنعوا عجلا وسجدوا لي. فيعتبر الشر بداية خميرة، يعني زي خميرة بيبدأ ويكتمل بعد كده.
4: شفنا قول الرب لموسى ان انزل شوف شعبك الذي اصعدته من مصر، وهنا الرب لا يتهاون مع عدم القداسة وينسب الشعب لموسى وليس لي.
0: شكرا، ربي يبارك. شكرا يا يوسف، ربي يبارك. عزيزي المشاهد، تعلمنا في حلقة اليوم أن الرب يغير على مجده، وينفعش أبدا حاجة تتحط قدام العين تسلب العين وتسلب الكرامة بعيدا عن شخص الله، شخص المسيح. ربنا اللي اقتنى هذا الشعب وطلع الشعب ينبغي أن يسجد له الشعب ويعبده الشعب ويجله الشعب، لكن للأسف فسد الشعب واستحضر وصنع عجلا وكان يسجد للعجل. والحياة ربنا بيغار على مجده إلى الآن. عرفنا في الحلقات السابقة والأصحاحات السابقة أن الكرامة ينبغي أن تقدم لشخص المسيح، والتبجيل يقدم لشخص المسيح، وقصة الصور والتماثيل هي تسلب المجد من الله. حتى في داخل الدوائر المسيحية عندما يوضع تمثال أو يوضع منظر أو توضع صورة يسجد لها، فهذه عبادة وثنية. فالسجود للعجل الذهبي كان عبادة وثنية. تأثر الشعب بالعجل أبيث عندما كان ساكنا في وسط شعب أو أرض مصر، وإلى الآن تسربت إلى داخل دائرة الاعتراف المسيحي أيضا عبادات وثنية. أخذت الأعين والقلوب بعيدا عن شخص المسيح، في عبادة للصور، في عبادة للتماثيل، في عبادة للأشخاص. تذكر قول الله: ومجد لا أعطيه لآخر. فالكرامة والسجود والاعتراف والإكرام هو لشخص المسيح. علينا أن ننتفض وأن ننقي بيوتنا وحياتنا وقلوبنا من أي شخص ومن أي شيء يأخذ القلب بعيدا عن شخص المسيح. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.

ما زلت مصر جوه قلبي ولنفسي اولا قبل اي حد تاني ان قوه كلمتنا تصنع فرق، تصنع فرق في حياتنا الشخصيه، تصنع فرق في المستقبل اللي جاي بكره، تصنع فرق في حياه ولادنا اللي ما نعرفش هيكونوا ايه، بنتمنى يكونوا، لكن كلامي وكلامك يخلق هذه البركه للنهارده وبكره. المره اللي فاتت كنت بكلمك عن قوه البركه، ازاي البركه اللي بتتقال واللي بتخرج قاعده من جيل الى جيل، لو انت مصدق، لو انت حاطط عينيك على الرب، الكلام اللي انت بتقوله بيعمل فرق كبير جدا جدا جدا. قوة كلمتنا مش بس بنتنبأ بيها على بكرة، لكن قوة كلمتنا بتقول احنا واقفين فين، احنا واقفين فين. ممكن تبقى صامت. سليمان بيقول ان الجاهل اذا سكت، بسم الله ما شاء الله، يحسب حكيما. ليه؟ ما قالش ولا حاجة، ما نطقش ولا كلمة، ما قالش شيء، فهو ساكت ما تحكمش عليه. تعرف منين اللي قدامك، تعرف شخصيته، تعرف بيفكر ازاي، لما بيبتدي يتكلم، لما بيبتدي يحكي، لما بيقول، لما بيخرج اللي جواه. لما بتكون مكتئب، وانا صغير، انا كنت صغير على فكرة، مش مولود كده يعني، وانا صغير بكبر كلمه الاكتئاب دي ما كنتش اسمعها كتير، يعني ما كانتش تتسمع كتير، مكتئب او حاسس بوحده، تعبيرات كانت قليله قوي لما تستخدم. النهارده مدرجه في قاموسنا اليومي، كل يوم بنتكلم بيها، كل يوم بنحكيها، لكن في الوقت اللي بتكون فيه مكتئب، في الوقت اللي بتكون فيه حزين، في الوقت اللي بتكون فيه مغلق أو روحك مغلقة، ما بتقدرش تطلع كلام كتير. في مننا اللي بياخد جوه نفسه، مؤدب يعني، محترم، نشكر الله ما بيأذيش حد، فبيبقى أخدها جواه وساكت. وفي المكتئب اللي بيعمل زي الولاد عند المكنة اللي جنب الكاشير، يمد إيده لو ما خدش اللي هو عايزه، فيرفص ويخبط ما عرفش أنت من أي نوع، لكن الأنواع كلها موجودة. لكن في وسط كل ده أنا بكلم مؤمنين، الوصية بتقول لينا في مزمور 96 عدد واحد، لو معاك كتابك المقدس هقول مزمور 96 وعدد واحد، ده وقفتي الليلة مع الكلمات دي، وحاجة أقول لك ربنا عايز يقول إيه. مزمور 96 عدد واحد بتقول كلمة الله: رنموا ليهوه ترنيمة جديدة، رنمي ليهوه يا كل الأرض، رنموا ليهوه باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه. رنموا لي ترنيمة

جديدة، رنمي لي كل الأرض، رنموا للرب باركوا اسمه. هيجي وقت في حياتك لا عايز ترنم ولا عايز تتجندل أساسا يعني، ولا عايز تقول حاجة، ولا عايز تطلع، ولا ينفع حتى أنك تصلي من أصله، لأنه نفسك مسدودة، لأنه روحك مغلقة، لأن اللي بتمر بيه ما يستاهل، سوري في اللفظ يعني، ما يستاهلش حتى صلوايا ولا كلمة شكر. وبتعجب على اللي يحصل، وبتعجب بالأكثر على ابن المغزى يعني، اللي حاله أحسن وأفضل وأروع بكتير. وأنا طبعا أكيد أنا بشوف نفسي كويس يعني، ومؤمن وبحب الرب والحاجات اللي الجميلة دي، حالي مش أفضل، واقع عليا كذا وكذا وكذا وكذا. رنم للرب ترنيمة جديدة، ترنيمة جديدة. عنوان تأملي الليلة ترنيمة جديدة. ترنيمة جديدة أرنمها إزاي دي؟ أرنمها فين؟ وبالذات لو أنت في حتة متغربة، ينفع تغني أغنية أو ترنم ترنيمة في أرض غربة؟ هي إيه الترنيمة؟ هي إيه الأغنية؟ الأغنية، النشيد، الترنيمة، الترتيلة، سميها زي ما أنت عايز، عبارة عن إيه؟ عبارة عن وعاء يحتوي كلمات بتحمل معاني مختلفة. جوه الترنيمة، الترنيمة عبارة عن أوف، أي حاجة، حل إناء، أي شيء، أوكي، جواه حاجات، جواه موجود، موجود قصة، موجود موقف، موجود تاريخ، موجود شكوى، موجود ألم، موجود حب، موجود بغضة، موجود تضرع، موجود شكر، موجود حمد، موجود عبادة، إلى آخره، زي ما أنت عايز. بس الترنيمة عبارة عن الحاجة اللي في قلبك موجود جواها، ده المحتوى اللي موجود فيها. حياتنا فيها كل المعاني اللي أنا قلتها دي كمؤمنين. أغنيتك، ترنيمتك، نشيدك، ده اعترافك بحالك. مش ضروري الترنيمة اللي بترنمها تكون كلها تسبيح وعبادة وحب وهيام. ممكن ترنيمتك تبقى تعبيرك عن حالك، مش ضروري تكون متلحنة يعني، لكن ده الاسطوانة بتاعتك. كم واحد مننا لما بيرن جرس التليفون الموبايل في ايدك وانت عارف فلان او فلانة، تبقى انت عارف ان انت هتسمع اغنية من اغاني اياها، أغاني الشكوى وأغاني الألم وأغاني الكلام، وأغاني حاجة معينة بتقول إنه في قصة، في ترنيمة، في حكاية، في نشيد حيتقال وبيطلع من جوه القلب. وقت الاكتئاب ووقت الإحباط، خليك معايا، وقت الاكتئاب ووقت الإحباط وما أكثره، لأنه الشرير اللي هو من البدء كان قتالا للناس، عايز يموت الجميع. ده سلاحه أنه يحبط، سلاحه أنه يجيب اليأس على قلبي وقلبك. وبالذات لما تبقى لغة متداولة بين الناس، يبقى شيء من السهل قبوله والعيش فيها من غير ما نحس. مزمور 137، الجماعة اللي كانوا في السبي قالوا الكلام ده، قالوا على أنهار بابل جلسنا، بكينا أيضا عندما تذكرنا صهيون. على الصفصاف في وسطها عملنا إيه؟ علقنا أعوادنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا كلام ترنيمة، ومعذبون سألونا فرحا قائلين. رنموا لنا من ترنيمات صحيح. ما تقولوا لنا ترنيمة يا جماعة، أنتم مشهورين بترنيمكم الحلوة الجميلة، ما تقولوا لنا ترنيمة من ترنيمكم. إحنا علقنا أعودنا، ما فيش لا لحن ولا كلمة، وكيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة؟ وقفتي الليلة وإنت في الأرض الغريبة، ينفع ترنم ترنيمة ولا لا؟ مرة كمان، وانت في الارض الارض الغريبه، هي الحته الحزينه اللي موجوده في حياتك، الحته اللي فيها الم، اللي فيها وجع، اللي فيها محنه، اللي فيها اختبار، اللي فيها ضغط عليك، اللي فيها حته فيها قرار ما انتش عارف تاخده، الحته اللي فيها انت حاسس انك لوحده، الحته اللي انت خايف منها لانك مش فاهم ولا عارف بكره جاي فيه ايه، لكن كل المعطيات بتقول ان في خطر. سؤالي هو، ينفع ارنم ترنيمه جديده؟ وتفيد بإيه الترنيمة الجديدة لو أنا رنمتها؟ تقدر تغني، تقدر تشكر، تقدر تسبح،

حتى لو أنت في زمن غربة، زمن ألم، زمن فقدان. ترنيمة جديدة، أنا مش هغني بظروفي، أنا هغني بالحي الأمين إلى الأبد. مرة كمان، الترنيمة مش هغني بظروفي، الإناء مش محتوي على شكواي وألمي ووجعي وقصتي وحكايتي، وده سفر المزامير مليان بيه، لكن أنا هغني أغنية تانية. الأغنية التانية أغنية الرب، أنا هغني أغنية جديدة، هو مين وصنع إيه معايا. يا جماعة، نفسي أقول لك بس إن إحنا ناس مفديين، إحنا ناس مختلفين. مزمور 96 اللي إحنا قرينا منه بعض الكلمات، عدد 1-6 بيقول، مرة تانية هقوله لك عشان تبقى فاهم، الترنيمة مش حدوتي وحدوتك، لا، في حاجة غير. رنموا ليهوى ترنيمة جديدة، رنموا ليهوى يا كل الأرض، رنموا ليهوى باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بإيه؟ حدثوا بين الأمم بمشاكلكم ومصاعبكم وألمكم، حدثوا بين الأمم بمجده، بين جميع الشعوب بعجائبه، لأن يهوى عظيم وماله وحميد جدا، مهوب هو على كل الآلهة، لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يهوى ماله؟ صنع السماوات امبارح وصنع السماوات النهاردة، صدقوا بكرة هيبقى هو زي ما هو، هو اللي صنع السماوات، ما بيتغيرش، ما بيتغيرش. مجد وجلال قدامه، العز والجمال في مقدسه. خد بالك، أنا وإنت بيقول عننا كاتب العبرانيين هذه الكلمات، عبرانيين 13-15، فلنقدم به بالمسيح، فلنقدم به في كل حيل لله، أيوة، ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه، معترفة باسمه. كل حين مش بيا، بي هو. ده اللي محتاج أتعلمه الليلة، إن أنا هنفع أجيلك وأخش لك بالمسيح يسوع، والمسيح يسوع هو هيكون قرباني، وهو اللي هيقربني منك، وهو اللي شايفك وعارفك كويس، واللي هيمجد اسمك ويسبح. جماعة، ببساطة، أنا جاي الليلة أنا وإنت نرجع من تاني نستخدم سلاح في الحرب الروحية، بيقول إن في وسط كل حاجة أنا بعيشها، مش فاهمها، مضغوط فيها، متألم ومجرح فيها، لسه عندي سلاح، بيقول إن لسه في على لساني ترنيمة جديدة أسبح بيها اسمك وأقول إنك صالح وللأبد رحمتك. ده قلبي وإيماني، وده اللي أنا عايز أستخدمه النهاردة عشان أسبح به إلهي من جديد. ترنيمة جديدة، كلمة ترنيمة جديدة اتذكرت في الكتاب المقدس 7 مرات، 5 مرات في سفر المزامير، ومرتين في سفر الرؤيا. أغنية جديدة نفس الترنيمة مرتين بس في كلمة الله، مزمور 33:3 وإشعياء 42:10. رنموا للرب ترنيمة جديدة، ده مش اقتراح، ده مش لو سمحت بعد إذنك، ده مش طلب، ده أمر. والأمر بيقول لما تبتدي تفكر فيه وتغير طريقة تفكيرك، حالك من جوه هيتبدل، حتى لو ما تبدلتش ظروفك. بقولك إيه عندي أرق وخايف وقلقان ومضطرب وظروفي زي الزفت، تمام كويس، ما بنامش. لما سبحت اسمه وباركته وعليته وعظمته، ظروفي زي ما هي ونمت. تستاهل؟ اللي مصدق يقول لي تستاهل. تستاهل تستاهل تستاهل تستاهل تستاهل تستاهل. مرة كنت في، مش مهم كنت فين، بلد من البلاد كانوا داعيني، وجماعة ملتزمين قوي، يعني جماعة مقفلين كده الباب، ما تقولش وما تحكيش وما تتنبأش وما تصليش، جايبني ليه طيب؟ يعني مش فاهم كل ده،

قالوا لي بعد ما وصلت هناك. طيب نعمل ايه؟ حاضر ماشي، اسكت خلاص اسكت. فكان في خادم قبليه خلص الخدمه، انا اخذت الخدمه اللي بعديه وهكمل لغايه اخر المؤتمر. فكلمت قلت اللي على قلبي واللي ربنا ادهوني. وبعد كده بعد ما خلص صلاه، ففي اخت قاعده في اول صف، فانا الكلمه بتبقلل جواك، عارفه بتكون حاجه بتبقلل جواك، بتبقلل. طبعا ايه بختار كلامي؟ لا مش انا حاسس كده، يعني حاسس يعني كانه ربنا عايز يقول لك انه لا مزلة ولا كسرة بعد اليوم. انا قلت الكلمتين دول ولقيت حد طاير من الدكه اللي عليها على وشها على الارض بتبكي وتعيط، وغصب عني فتحت مني. اللي تشفى تشفى، واللي اتحرر اتحرر، واللي عنده سكر ربنا لمسه، واللي ايديه قصيره وايديه طالت. وكان معايا سامر غريافي، حد يعرف سامر غريافي من هنا؟ كان معايا في البلد دي ساعتين ثلاثة، ما اعرفش الساعة كام، بس خلصنا الساعة واحدة بالليل. تاني يوم شهادات، فالناس واقفة بتشهد، أنا كان عندي كذا وحصل لي، وأنا كان عندي كذا وما خدتش وربنا رياه، أنا كان عندي كذا وقست النهاردة الصبحية لقيت إنه ما فيش كده. وقف واحد لا من ديننا ولا دينكم لا سمح الله، يعني وقف واحد قال كل دي انطباعات نفسية. كل دي مالها؟ انطباعات نفسية، لأن الكتاب معلمناش. سامر غريافي كان مسميها جلسة المولينكس، عارفين المولينكس؟ فأنا قمت طحنت صاحبنا طحنة ما بعدها طحنة. الطحنة اللي فيها هي إيه؟ يا أخي العزيز، كويس، لو أنا راجل نفساني وبتكلم بحاجات وإيحات نفسية، ليه ما نعملش اجتماع أسبوعي في الكنيسة نفسي، واللي ما نمشي بقاله شهر ينام له ليلة يا أخي؟ اللي عنده صداع الصداع بتاعه يخف 6 ساعات، تستاهل ولا ما تستاهلش؟ تستاهل. لأنا عايز أقوله لك إنه إلهنا الحي العظيم المبارك القادر على كل شيء، لما حرنم ترنيمة جديدة حاجات كتيرة هتستاهل، لأنها هتتغير فيا وجوايا قبل ما تتغير حواليا. ميل على حد جنبك وقول له تستاهل تستاهل تستاهلك. ترنيمة جديدة هتساعدك على كسر الإحباط والاكتئاب وطريقة التفكير السلبية، هتخلق فيك نمط تفكير لثوابت إيمان في حقيقة إن لينا إله عظيم ما بيتغيرش. أيوة، مرات مش قادر واليأس دبحني. أمثال 25:21 بيقول كنزع الثوب في يوم البرد، يعني تيجي تقلع واحد في يوم برد مش حكمة يعني، أو كخل على نطرون، إنك تحط حامض على قلوي تلمهم هما الاثنين على بعض يحصل انفجار. من يغني أغاني لقلب كئيب، من يغني أغاني ليه؟ لقلب كئيب. أنا بتحداك النهاردة القلب الكئيب، لأن يسوع جه وغير وفدى، ينفع نغني له أغاني والأغنية تكون هي الدواء اللي بيه هذا الشخص يتفك يتحرر يطيب ويكون عنده قلب مختلف. الفدا عمل في حياتنا شيء مختلف. شعية 61:3 تقول كلمة الله لأجعل لنائح صهيون لأعطيهم جمالا، أيوة، عوضا عن الرماد، ودهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة، فيدعون أشجار البر غرس يهوه للتمجيد. كم واحد مصدق أن يسوع لسه بيعمل ده؟ لسه بيقول يصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. لأني مفدي أنا حرنم ترنيمة جديدة. قول ورايا، لأني مفدي أنا حرنم ترنيمة جديدة. الترنيمة الجديدة ممكن ما تكونش جديدة، لكن هي جديدة دايما جديدة في الزمان وفي المكان.

الدقيقة اللي أنا واقف فيها دلوقتي قدامك عمرها ما كانت في التاريخ، ولو عدت من هنا عمرها ما هتتكرر تاني. الترنيمة اللي أنا حاولها بكرة، الترنيمة اللي حاولها بساعة، جديدة في الزمن وجديدة في المكان، إن المكان مش اللي أنا واقف فيه ولا قاعد فيه هنا، لكن المكان أنا شايفك هناك وإنت فاتح سماواتك ومديني إن أشوفك جالس على عرشك وبقول لك ترنيمة جديدة. مين ده اللي يرنم ترنيمة جديدة؟ حاول اتنين بس، نوعين من الناس اللي يرنموا ترنيمة جديدة. نمرة واحد، المسرور. المسرور يرتل. يعقوب 5:13، أمسرور أحد؟ مسرور تعمل إيه؟ ترتل. أوكي، ترتل، تقول، ترنم، تنشد. لما يكون الرب عمل في حياتي وفي حياتك معروف، حد عمل في حياته معروف؟ مش اللي انت حاسس بيه، مش اللي انت حاسس بيه. ما تاني هقولها لك زي ما كنا بقول اسبوعين، اللي انا حاسس بيه ده مصيبة سودة، اللي انا حاسس بيه ده وجعي وألمي وشكوايا. اوعى تمشي وراه، مش ما تمشيش وراها، لان هي نفسها بتصرخ. أمسرور احد فليرتل. تستاهل اغني لك؟ حد حافظ في جامعتنا بتوع الشركة، أقول معايا يعني تستاهل أغني لك واعترف بجميلك. غني أنت فيا ملاني بإيه؟ بترتيلك، بترتيلك أنت باللي أنت عملته وباللي صنع. لما ده بيستريح، لما ده بيهدى، لما ده بيفكر، لو همسك ورقة وأمل ألم وعدهم إلجي في حاجة، في اتنين، في تلاتة، في أربعة، في كل يوم جديد ينفع أشكر عليهم وأقولك يستاهل أغني لك يا رب، استاهل أن أنا أكرمك وعلي اسمك لأنك أنت عظيم ومجيد جدا. لما تروح بقى يرى خروج 15، خروج 15 أول ترنيمة مكتوبة في الكتاب المقدس اللي فيها مريم النبية خرجت هي وبنات إسرائيل بالدفوف وبالصنوج وبالعدان، رقصوا ورنموا وغنوا وقالوا. خروج 15:21، هختار آية واحدة بس، رنموا ليهوه فإنه قد تعظم. ليه؟ الفرس وراكبه ترحما في البحر. ما فيش مؤمن ما يقدرش يغني كل يوم ويقول الفرس وراكبه ترحما في البحر. ما فيش مؤمن ما يقدرش يقول الكلمات دي عن الشرير. مزمور 9:6، العدو قد تم خرابه. إيه؟ لسه بيحاربني؟ أكيد. لسه مش ساكت؟ أكيد. لسه يعلم أن له زمان يسير عشان كده هايج علي؟ أكيد. لكنه مكسور، منزوع القوة، يسوع المسيح جرد الرياسات والسلاطين، أشهرهم جهارا في الصليب، والدالي والدالك سلطان وقوة، ندوس كل قوة العدو ولا يضرنا شيء. نسمع هللويا عشان نكمل يا شباب ولا ايه الاخبار؟ انا وانت ليا الحق، ليا الحق اقول اغنيه جديده، ليا الحق ان اقول انه اشكرك، ليا امل ورجاء لما اجي اصلي لك انك تقدر تغير، لاني عارف انه ما فيش سلطان اعلى من سلطانك، ولا قدره اكبر من قدرتك، ولا حد بمحبتك واحسانك وفضلك يقدر يعمل كتير مهما اللي عمله الشرير، مهما اللي قاله العدو، مهما كانت التقارير. انا مصدق فيك لانك انت صالح وللابد رحمتك، وده اللي هيخليني مصر وأنا جاي أغني وأرنم وأقول إنك عملت في حياتي معروف. أدي بشهد، أدي بقول، من زمان في بلد من الصعيد دعوني أحضر مجمع. مجمع ده لمت كنايس من طائفة معينة، يعني كان أول مرة أحضر أروح. لا يصلي هناك غير الرجال فقط، الستات ما بيصلوش. لكن على مدار 45 دقيقة لم أسمع طلبة واحدة ولا طلبة. كل سمعته على مدار 45 دقيقة كل واحد قام

شكر وحمد الرب من قلبه. عايز أقول لك على حاجة، وأنا قاعد كانت الساعة 12 الظهر، صدقوني كانت الساعة 12 الظهر، يعني مش ليل ولا حاجة. الجو حواليا اللي أنا قاعد فيه كأنه متعبي من ملايكة رافعين إيديهم وبيسبحوا مع الشاكرين والحامدين للرب دولا. مسرور أحد يقول ترنيمة، الترنيمة فيها شكر للرب، فيها إخبار أنه عمل في حياتي حاجة. مزمور 34 داود بيقول، لداود عندما غير عقله قدام أبي مالك فطرده فانطلق، قال أبارك يهوى في كل حين دائما تسبيحه في فمي، بيهوى تفتخر نفسي يسمع الودعاء فيفرحون. عظموا يهوى معي، عظموا يهوى معي ولنعل اسمه. ليه يا عم أعمل كده معاك ليه؟ بسيطة، طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل، هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. ملاك يهوى حال حول خائفيه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب يهوى، طوبى للرجل المتوكل عليه. اتقوا يهوى يا قدسي لأنه ليس عوز لمتقي. الأشبال احتاجت وجاعت، أما طالب يهوى فلا يعوزهم شيء من الخير. عظموا يهوى معي ولنعل اسمه معا. عندي حاجة عايز أقولها، عايز أشكر عليها، وعايز أشرك الآخرين معايا إن أقول إنه صنع في حياتي حاجة وفرق معايا جدا. يعقوب قال كده في تكوين 32 وعدد 1، صغير أنا عن جميع ألطافك والأمانة التي صنعتها إلى عبدك. أنا صغير، أنا ما استاهلش، أنا حاسس بنعمتك. نفس الليلة كوعك الجميل بدل ما تزغط بيه المدام والمدام تديك زغدة الناحية التانية واللغة تبقى متبادلة، أنا نفسي كوعي أزغط بيه نفسي، أزغط بيه نفسي وأصحي بيه نفسي وأفوق نفسي من تاني ومن جديد، إنها تعود وتفتكر كم صنع بيها ورحمنا. قول معايا مزمور 103، مزمور 103 كلنا حافظين وانا عارف عن ظهر قلب، بس مرة كمان خليني افكر ايه اللي يتقال، اقول لنفسي وصحيها افوقها عشان في حاجة تستاهل ترنيمة جديدة تطلع من شفتي. باركي يا نفسي يهوى وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفسي يهوى ولا تنسي كل حسناتي. بيعمل ايه؟ الذي يغفر حتى ايوه متكرره، حتى متأصله، حتى دي كبيره قوي، حتى دي وجعاني وكسراني ومسكاني، حتى الذي يغفر جميع خطاياك وذنوبك. ويعمل ايه كمان؟ يشفي جميع، ما في حد في الكنيسه لو ارفع ايدك معايا يقول يشفي جميع امراضك، ارفع ايدك وما يشفي جميع امراضك. دي شهادتي قدامك يا رب في وسط اخواتي هنا الليله، انا بقولها على نفسي، انا بقولها على اهل بيتي، بقولها على اللي مريض هنا، على اللي تعبان، على اللي بيعاني، يشفي جميع امراضك. انت لسه حي وانا ببارك اسمك يا رب. الذي يفدي من الحفره حياتي، يفدي من الحفرة حياتي. كم من مرة فدى من الحفرة حياتي؟ كم من مرة فدى نفسي من العبور إلى الحفرة فترى حياتي النور؟ كم واحد وقف في مرة بص وراه بعد ما عدى الوقت وكان في باب بيصرخ وبيصوم وبيطلب والباب اتقفل ودماغك متعورة والعصافير طالعة من راسك، وبعد شوية لما التأثير راح شفت إن الباب اللي مقفول ده كانت إيد القدير اللي اتحطت، فدى نفسك من العبور إلى الحفرة.

وقف علشان يمنعك ويفديك، وقف علشان يخلصك وانت مش فاهم. وانا وانت تكلمنا عليه واشتكينا عليه وقلنا وسوينا، لكن هو في محبته وفي امانته فدى نفسي من العبور الى الحفرة. الذي يكللك بالرحمة والرأفة. شكرا شكرا. لو ما فيش حد بيتحنن هتفضل انت تتحنن كل الوقت يا رب. شوف انك بتعرف تطبطب، تعرف تلمس، تعرف تحن على الجميع. الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابي. هاللويا. نفسي ما تنسيش ما تنسيش ما تنسيش. كم واحد عنده في الكتاب المقدس سجل للإحسانات؟ حد بيكتب سجل الإحسانات؟ إحساناتك تجوي طول على راسي وعلى... ماشي ماشي تمام. فاكرهم؟ فاكر عمل إيه؟ فاكر سوى إيه؟ إن كان هو عمل دولة ليه مش هيعمل أكتر منهم النهاردة وبكرة؟ هيفضل زي ما هو. عشان كده الترنيمة جديدة تكون على لساني وأنا مسرور باللي صنعه معايا واللي عمله في حياتي. نزل عودك من على الصفصاف، نزل عودك من على الصفصاف، هات عودك من تاني وقرر قرار. أنا هرنم ترنيمة جديدة، أنا هرنم ترنيمة جديدة، أنا هرجع أشكرك من تاني وأقول لك أنا مش يا أبوي مش فاهم، أنا مش فاهم، أنا مش كتير الأسئلة. مراتي كترت الأسئلة، أعتقد كل ست كترت الأسئلة يعني. عندنا خلاف دائم إنه لما نروح هناك لما نشوفه سنعرف كما لا برضو أنا عندي أسئلة. يما هنعرف كل حاجة خلاص، ما فيش مجال للأسئلة. عندي أسئلة كتيرة، اشمعنى؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ حد يفسر لي، حد يقول لي. ما عنديش، صدقني ما عنديش، ما عنديش جواب، أنا ما عنديش جواب. وأخونا قال في الترنيمة زمان ومعديها ومعديها معديها بلا إجابات. أنا ما عنديش إجابات على حاجات كتيرة، ما عرفش ده حصل لي، ما عرفش إيه اللي بيكون، لكن عندي إجابة عن حاجة واحدة وثابتة، إنك هتفضل أنت حنان ورحيم إلى الأبد يا رب. وحفضل أمسك فيك لغاية الآخر لأنك أنت أمين ولأنك ما تتغيرش. أقولك على حاجة، الجالس على العرش ده الوحيد اللي تقدر تثق فيه بحياتك وقلبك وعمرك وكل حاجة عندك، ومش هيخزلك، مش هيخزلك. كلمته بتقول لا يخزى منتظروه، عمره ما يكسفهم، عمره ما يخزلهم، عمره ما يفشلهم في يوم. لكن الكلمة بتقول انتظر الرب ليتشدد ويتشجع قلبك، وانتظر الرب ليه؟ لأنه خروجه يقين كالفجر. ومهما طال الليل حيجي نهار وحيطلع فجر وهو حيشرق من تاني. مين اللي يرنم؟ المسرور. دي متفقين علينا كلنا. النقلة بقى اللي أنا عايزها تحصل في حياتي وفي حياتك، نمرة اتنين، مين اللي يرنم ترنيمة جديدة؟ المقهور. الايه؟ مقهور. أهرى. الأهرى غير المهزوم، غير المكسور. الأهرى في فعل فاعل في حياتك غصب عنك وعن اللي جابوك، غصب عنك، أقوى منك بكتير جدا، ضاغط عليك، كسرك، بيضغطك من كل ناحية من كل جانب، وانت مقهور مش عارف تعمل ايه. لكن هو ده بقى، ده سلاحك في الحرب، الترنيمة الجديدة. ده الاختيار اللي عندي، اني مصدق فيك، مصدق في مواعيدك، انا هختار اني ارنم ليك، اني اغني ليك. مش هتغنى بحالتي، مش هتغنى بظروفي، هتغنى بامانتك وسط الخيانة وعدم الأمان، أنا هتغنى بمحبتك وسط الرفض والوحدة، أنا هتغنى بقدرتك وسط فشلي وعجزي، أنا هتغنى بشفائك وسط مرضي وتقارير الدكاترة، أنا هتغنى بصلاحك وعدلك وسط الظلم اللي واقع عليا، أنا هتغنى بغناك وعظمتك وسط احتياجي الشديد، أنا هتغنى بالأمل والرجاء وسط اليأس وسط الفشل والهزيمة.
أنا هتغنى بالحياة وأنت الحياة وسط ريحة الموت اللي من حواليك.

الدنيا ومن كل حتة، أنا هتغنى بيك أنت، أنا هتغنى بيك أنت. حد يقول يستاهل؟ مستحق، هو مستحق أني أغني بيك أنت. وأغنيتي الجديدة هتخلق واقع تاني أنت شايفه وأنت هتنطق بيه ومستني أن حد ياخد خطوة علشان يتكلم بيها ويقوله. وقت المقاسي، وقت المقاسي ده وقت الترنيمة الجديدة. وقت المحنة هو مستنيك أنك ترفع صوتك وتغني. تغني تقول إيه؟ افتح معايا مزمور 9. شجعك دايما لما تقرأ المزامير اقرأ العنوان كويس، العنوان حيفهمك ايه اللي تحتيه، ايه الظروف اللي تقال فيها المزمور. مزمور 9، ايوة، لإمام المغنين، العنوان فيش عنوان، لإمام المغنين انا اقول لك على موت الابن. على ايه؟ كتب المزمور على موت ابنه. موت ابنه اللي كان من بالشبع مش عارف، موت ابنه أمنون، موت ابنه أبشالوم، ماتله كتير داود، لكن كتب مزمور قال فيه أحمد الرب من كل قلبي، أحدث بجميع عجائبك، أفرح وأبتهج بيك، أرنم لاسمك أيها العلي. عند رجوع أعدائي إلى خلف يسقطون ويهلكون من قدام وجهك، لأنك أقمت حقي ودعواي، جلست على الكرسي قاضيا عادلا. أنا عايز أبارك اسمك، أنا عايز أرنم ليك، وعايز أقول ده اللي عايز أقوله، إنك أهلكت الشرير، محوت اسمهم إلى الأبد، العدو تم خرابه إلى الأبد، وهدمت مدنا باد ذكره نفسه، أما الرب فإلى الدهر يجلس، ثبت للقضاء كرسيه وهو يقضي للمسكون بالعدل، يدين الشعوب بالاستقامة، ويكون يهوى ملجأ للمنصحق. ملجأ إمتى؟ في أزمنة الضيق. ويتكل عليك العارفون اسمك، لأنك لم تترك طالبيك يا يهوى. رنموا ليهوى ساكن في صهيون، أخبروا بين الشعوب بأفعاله، لأنه مطالب بالدماء ذكرهم، لم ينسى صراخ المساكين. ارحمني يا يهوى، انظر مزلتي من مبغضية، يا رافعي منين؟ من أبواب الموت. ليه؟ لكي أحدث بكل تسبيحك في أبواب ابنة صهيون، مبتهجا بخلاصك. هتديني ترنيمة جديدة ترفعني بيها من أبواب الموت عشان أحدث بتسبيحك وخلاصك يا رب. أنا هشهد ليك والدمعة على خدي وأقول أنك أنت قاضي العادل، أنت اللي تعرف تحكم ليا لغاية الآخر يا رب. أنا هستخدم لساني وكلماتي مش إني أشتكي، إني أشكر وإني أعلي الشكر ليك وأسبحك، لأنك أنت عظيم وسط مأساتي وألمي، أنت رافعي من أبواب الموت. قول معايا، أنت رافعي من أبواب الموت. ثقتي فيك جددها وشددها عشان أفضل ماسك فيك وأفضل حاطط حياتي بين إيديك. مزمور 68، هللويا، مزمور 68 عدد 19 و20، تقول الكلمة: مبارك يهوى يوما فيوما يحملنا، مش يجملنا، يحملنا، يشيلنا، يدينا من خيره ومن خلاصه، يحملنا إلى خلاصنا. إلهيم لنا إله خلاص، وعند يهوى أدوناي للموت مخارج. قول معايا بصوت عالي، عنده للموت مخارج، عنده للموت مخارج. كوعك في اللي جنبك صحيه وقول له عنده للموت مخارج، عنده للموت مخارج. نفسي أقول لك على حاجة، وفي ناس هنا اختبروا اللي أنا بقوله ده، في كل مرة أيا كان شكل الموت عنده مخرج غير، لأنه إله مبدع وإله عظيم. عنده للموت مخارج، عنده للموت مخارج. أنا شايف الموت، أنا في وسط وادي ظل الموت، أنا مش خايف شر
رغم ان فؤاد يظل الموت.

رغم ان التهديد من كل ناحية، لكن حاجة واحدة بس مطمناني، ان في ايد مسكاني لانك انت معي. هو ده اللي هيعديني، ده اللي هيعبرني، ده اللي هيخبرني لهناك. انا مش هشتم، انا مش هقول، انا في حاجة واحدة بس، ان في ايد مسكاني وهتعديني، هتعديني، هتعديني. انا حكيت لكم زمان على شارع الجمعية.

حد من الجيل القديم بتاع شارع الجامعي. عندنا في اسكندريه في سيدي بش شارع الجامعي شارع الجامعي كنا احنا في شارع الشهيد. احنا شارع الشهيد ومش شارع الجامعيه، بعدين بشارعين. اهلا وسهلا. كنا نروح نلعب كوره مع شارع الجمعيه ده، فالاهالي يطلعوا من البلكونات ويتفرجوا علينا ويشوفونا وبتاع، وبكده نغلبهم. شادي هو معانا كان عارف شارع الجمعيه. بعدين نغلبهم، بعد ما نغلبهم فيبتدي الضرب. خلاص يبتدي بقى الضرب والطوب والتحديف ومش عارف ايه، وخناقه تحصل. فنجري نجري احنا بقى لغايه لما نوصل لغايه بيتنا بعديهم بشارعين، ونطلع فوق البيت نضربهم بالطوب ومش عارف ايه. وبكده بعد الظهر ابويا شوقي افندي تبقى والدتي عايزه حاجات من الجمعيه، فالجمعيه فين؟ شارع الجمعية. فهنروح فين احنا؟ شارع الجمعية. واحنا عندنا كل الشلة دي تقف على النصية، وفي اللغة الاسكندرانية على الإمة. خلاص الإمة اللي هو يعني قدام كده في الشارع. خلاص فاحنا نبقى واقفين، فأنا أبقى ماشي ماسك في إيده أستاذ شوقي أفندي، خدت بالك أبويا ماسك في إيده. لما أمسك في إيده واحنا بنعدي في شارع الجمعية، هم واقفين على الناحية التانية من الإمة. وطلع لساني واعمل مش عارف ايه ليه. ينفع تطلع لسانك؟ اللي معاك اقوى من اي حد تاني في الوجود، اقوى من اي حد تاني في الوجود. وطول ما انت متاكد انه ماسك ايدك ماسك، حتى لو في وادي ظل الموت ما تخافش، لانه انت محمي في ايدين اللي ماسكك واللي هيعدي بيك لغايه الاخر. في ليل وحدتي هفضل مصدق زي ما بيقول اليهو في ايوب 35:10، مؤتي الاغاني امتى؟ في الليل. هيديني اغنيه حتى في وسط ليلي. في وسط الليل مكتوب مزمور 30:5، في المساء يبيت البكاء وفي الصباح. لو حد بيزغرت هنا في الصباح في ايه؟ في ترنم. مهما طال ليلي ليه نهاية، وحيطلع نهار، لأن الصباح في ترنم. في ترنم، في ترنم، في ترنم، في ترنم، في ترنم، في ترنم. هتعدي، ميل على جنبك كله، هتعدي هتعدي هتعدي، صدقني هتعدي هتعدي هتعدي. اصبر ليها هتعدي، اصبر ليها وسد حلقك. الله يخليك الله يخليك. اصبر ليها وسد ايه؟ سد. بلاش رمي الطوب، بلاش القنابل، وانت السبب وهي السبب وانتوا اللي عملتوا. بس لو هتتكلم ما تتكلمش غير حاجه واحده بس، ايه؟ ان يكون على لسانك ترنيمه جديده، ترنيمة جديدة بيها تشكر، بيها تسبح اسمه، بيها تعليه وترفعه لغاية الآخر. بيها هقول لك ده جميلك على راسي، هفتكر مرحمك وأمانتك، هفضل ماسك فيك لغاية الآخر، هفضل أصرخ ليك ومستنيك، لأن قبل كده عملتها كتير. أنت عملتها كتير، أنت عملتها كتير. قول معايا أنت عملتها كتير. مزمور 116:8، إيه اللي عمله معايا قبل كده؟ لأنك أنقذت نفسي من الموت، وعيني من الدمع، ورجلي من الزلق. أصلك قدام يهوي فين؟ مش في أرض الموت، في أرض الأحياء. طول ما أنا حي صلاتي إنك تديني ترنيمة جديدة. اسمع اسمع مزمور 104 عدد 33 و34، بيقول أغني ليهوي في حياتي، أرنم لإلهي. مش أنا موجود؟ مش لسه في أم يوم جديد؟ مش هيدا بتصحى الصبح كده يعني أم يوم جديد، وشش نفس الوشوش ونفس القصص. طالما لسه في أم يوم جديد ما دمت موجوداً، اختياري اني هرنم لك، اختياري اني هسبح اسمك.

لإلهي ما دمت موجودة إيه اللي هيحصل؟ فيلذ له نشيدي. والناحية التانية، وأنا لما هو يلذ لي نشيدي حاجة غصب عني هتتغير فيه، أنا هفرح بيه. فرح الرب هو كم واحد هربانة منه القوة، كم واحد ناقصه الشحن. أنا وإنت ناقصنا الشحن، والشحن بتاعنا فرح الرب قوتي. افرحوا في الرب كل حين. وهتني كلامي وأقول وأقول أيضا، يا أخي بس ما فيش حاجة تفرح. أنت كنت في مولد، ما كنتش في كنيسة النهاردة أكيد. فيش حاجة تفرح، ما فيش حاجة تفرح. صحيح ما فيش حاجة تفرح. إيه في الدنيا يفرح عبدك ويعزي؟ إيه غير الوقفة أمامك وتكون راضي عليه؟ رجعني صغير. حد يقول أمين؟ رجعني صغير، رجعني لسه طفل بيفتح، فرحان بتهريمة وفرحان بتعزية وفرحان بآية وفرحان بالقعدة معاك وفرحان انك عملت حاجة في حياتي. يا جدع ده احنا كبرنا وشيخنا وبقينا حاجة تعبانة قوي قوي قوي، عجزنا، روحنا شاخت، روحنا شاخ. مع انه من طول الزمان كان مفروض ان احنا نكون مليانين ومشجعين وبندفع ناس كتيرة حوالينا وبيبصوا علينا ويشوفونا ويقولوا ده ربنا عمل معاه معروف ولسه بيشهد عن إلهه رغم كل الألم وكل التعب اللي هو مر فيه. أنا هستناك كل يوم لأنك حي، حسب الشهود والوعود لأنك جاي. أنا مصدق أنك جاي، أنا مصدق أن خروجك يقين كان فجر، أنا مصدق، أنا مصدق. الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. أنا عايز أغمض عيني عشان أبتدي أشوف. أقولها مرة كمان، أنا عايز أغمض عيني علشان أبتدي أشوف، لأن وأنا مفتح أنا مش شايف، وأنا مفتح أنا مش شايف غير كل سوء وألم وجرح ووجع وناس وزيطة وخناق وتهديد. أنا نفسي أغمض عيني واستناك وأشوفك أنت أتعمل إيه في حياتي وتديني ترنيمة جديدة. أقف معايا وإحنا بنختم بمزمور 40. هاللويا هاللويا هاللويا. بص للي جنبك كده، زاوية 45، زاوية 45، قل له عايز أقول لك حاجة. مرة كمان، عايز أقول لك حاجة. وقول ورايا بقى، انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي، أصعدني من جب الهلاك من طين الحمى وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمة جديدة تسبيحة لإلهنا. كثيرون يرون، كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. عارف ليه؟ عارف ليه دول كلهم بيعملوا كده؟ لأن أنا استنيته هو ومال إلي وسمع صراخ. جابني من الطين يا جدع، جابني من، بقولك إيه، أنت ما تعرفش الطين اللي أنا كنت فيه، خليها بقى من الدارية، ما حدش يعني. جابني من الطين، جابني من الحمقى، جابني من الموت، ومش بس غسلني، ثبت على صخرة خطواتي وقال غيظا في كل اللي كان عايز يشوف موتك ويشمت فيك، في العدو اللي كان عايز يميتك، أنا هحط على لسانك ترنيمة جديدة تسبيحة للرب إلهك. أنا هغني لك أنت، أنا حباركك الليلة، نفسي حطيب والروح اليأسة حتنكسر من عليا، حخلع رداء الموت من عليا وحتكسي برداء تسبيح يعظم ويمجد اسمك من تاني يا رب. ارفع ايدك معايا اقول له اشكرك لانه لسه تعرف تحط في لساني ترنيمة جديدة يا رب. اوه هاللويا.

Aleluia. Aleluia. Aleluia. أشكرك أشكرك أشكرك أشكرك لأننا مش بنضارب بالهواء. أشكرك لأنك موجود هنا. أشكرك لأنك عايز تتحنن على شعبك. أشكرك لأنك لسه بتمر في وسطينا، عايز تفك أسرنا، عايز تفك قيودنا، عايز تردنا من الضياع، من الحفرة، من الحتة اللي وقعنا فيها، عايز ترجعنا تاني إليك يا رب. ارفع ايدك وقول: يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أشكرك لأنك بترد نفسي الليلة يا رب. أشكرك لأنك بترد نفسي من جديد، ترد تعزيتك فيا من تاني، ترد شفائك ليا من تاني، ترد الإيمان فيا أني أقف، أني أنتفض، أني أنفض نفسي من التراب ومن الوهم ومن القلق ومن الخوف ومن الاضطراب ومن كل حاجة سيئة ترمت عليا أو قلتها أنا على نفسي أو صدقتها على حياتي. أنا برفضها الليلة يا رب، ومصدق أنك تعرف تديني ترنيمة جديدة يا سيد رب. أنت هتديني ترنيمة جديدة يا روح الله. تعالى في هذا المكان، تعالى حط ترنيمة جديدة على شفانا يا رب. تعالى انزع الروح اليائسة من وسطينا يا رب، في اسم الرب يسوع تنتزع الروح اليائسة من وسطينا. روح الموت ينكسر من هذا المكان، ينكسر من هذا المكان، ينكسر من بيوتنا، ينكسر من علاقاتنا، ينكسر من الحياة اللي ربنا ادهلنا عشان نعيشها ليه ونمجد اسمه في وسطينا. أنا أعرف أغني بيك وأترنم بيك. شكرا على التحدي الجديد، شكرا على الخضة اللي تخضتها، شكرا على الشيء الصعب اللي معرفش أحله، لأنك هتمد إيدك فيه وهتبين لي عظمتك يا رب. أنا مصدق فيك أنك هتحملني في كل ده وهتشيلني، لأنك أبويا الصالح، لأنك إلهي، لأنك شفائي يا رب. هللويا هللويا. ارفع قلبك كل الرب، حط على لساني ترنيمة جديدة يا رب. هللويا هللويا. هللويا هللويا. وقت الصعب هرنم فيه، فرحي ده قوة ليه هداري. انت موتي لأغاني في الليل يا رب، في وسط ليلي ابعت ترنيمة جديدة يا رب.

لذا أدعوكم إلى الاقتراب من أشخاص متقدين بالنار مثل بطرس. لا تعاشروا أشخاصاً يخمدون ناركم. يجب أن تعاشروا أشخاصاً متقدين بالنار، بنار الروح القدس، فمعهم تضرم ناركم وتتشددون. أما الآخرون فهم يستنزفون طاقتكم وينهكونكم فتسيرون هكذا. أناس عديمو الأمان، أناس سامون ومستنزفون. البعض منهم موجود هنا و... أنا جالسة بالقرب من أشخاص متقدين بالنار. هللويا. أنا آسفة، لا يمكنني التظاهر بما لست عليه، فأنا من الشرق الأوسط، أنا غريبة، كونوا لطفاء معي. لدي حجة مقنعة. ثم سمعوهم يتكلمون بعظائم الله فتساءلوا، ما هذا؟ أخذوا يعلنون عظائم الله. ما الذي جرى لنا؟ متى توقفنا عن إعلان عظائم الله؟ متى توقفنا عن إعلان صلاح الله في حياتنا؟ أنا لا أتكلم على صعيد الكنيسة فحسب. إذا بدأتم بفعل ذلك في حياتكم وفي بيوتكم، فهكذا تضرمون ناركم الخاصة. أحياناً تنطفئ النار، أحياناً أستيقظ وناري منطفئة. لا تعتقدوا أني أستيقظ كل يوم وأقفز عند جانب السرير وأنا مستعدة للصلاة لثلاث ساعات. هللويا. أروني شخصاً واحداً على هذا الحال لكي أصفع، لكني أقول لكم إنني في الجسد، وفي بعض الأيام علي أن أرغم نفسي، وعلي أن أكون مثل هؤلاء القوم في إفريقيا الذين لا يملكون أعواد كبريت، وعلي القيام بهذه العملية إلى أن تشتعل النار. علي العمل على إشعال النار. وأؤكد لكم أنها ما تشتعلت، وليس إذا، بل متى اشتعلت. فعندما تسعون إليها بجدية، عندما تسعون إليها بجدية تنالونها. لا تقولوا لا أعلم ماذا جرى لي، أمي لم تعانق كفاية ولا أنا عانقتني أمي كفاية. لا علاقة لأمي بناري. أبي تركني وكان زير نساء. أبي أيضا. ناري وماضية أمران مختلفان. لن أسمح لماضية بأن يصبح عذراً لسلب نهضة الشخصية مني. نشأت في كنيسة مع مدنية ضعيفة. ضعيفة، هل أحسنت قول الكلمة؟ ضعيفة. نعم، نشأت في كنيسة واهنة. لا يهمني، لا يهمني، لا يهمني. أضرم ناركم، أطلب النار. أنا أذهب إلى تلك الكنيسة حيث هذه حالنا، نحن نتذمر من الكنيسة. كونوا هؤلاء القوم الذين يضرمون النار في الكنيسة. اعملوا على الأمر. هل تقولوا آمين أيها الأخوين؟ هللويا. لا أعرف ما هو الجزء الغريب لديكم، لكنه طبيعي بالنسبة إلي. وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. الخلاص، أصغوا إلي، الخلاص يأتي من خلال التمجيد. الخلاص يأتي من خلال التمجيد. في

ثقافة إنجيل هوليوود أصبحنا منتفخين كثيراً ومفتخرين بمراكزنا وبألقابنا. أشبه ذلك بالديك الذي يصيح في خم الدجاج لدينا. لدينا 4 دجاجات وديك واحد، وهو يصيح عند الواحدة فجراً وعند الثانية فجراً والثالثة فجراً والرابعة والخامسة والسادسة، واليوم قبل أن نغادر صاح عند الساعة 12 وعند 1:30. هذا الديك متفاخر جداً، وهو يذكرني أحياناً بحالة ما في الكنيسة. هو يمشي أمام الدجاجات الأربعة بك بك بك بك بك بك بك بك بك، وأقول: أيها القوم، أنتم دجاج ولستم أسوداً ولا بؤات. كفوا عن التظاهر بما لستم عليه. أنتم لا تزأرون؟ ماذا يفعلون؟ ماذا؟ نعم، ممتاز. إذن هذه عظة خمسينية تفاعلية. إذن يأتي الخلاص من خلال التمجيد. عندما نمجد الذات، وأقول لكم إن تمجيد الذات يأتي من انعدام الأمان، روح اليتم وروح الضحية وعقدة النقص. عندما ترون الناس يمجدون أنفسهم باستمرار: أنا كذا، أنا كذا، أنا كذا، صلوا لأجلهم، لأنهم يحتاجون إلى استئصال انعدام الأمان من حياتهم. ليس عليكم الترويج لذواتكم لكي يثق الناس بكم أو لينظروا إليكم باحترام. ليس عليكم الترويج لذواتكم، لأن ناركم، نار الله ومواهبه فيكم، تبدأ بالظهور في أوقات الاختبارات في حياتكم. رأيت أناساً، كنت مع سيدة مؤمنة منذ 40 سنة، قالت: محبة يسوع تفيض مني، آمين، لا يمكنني ضبط نفسي، والآن سأعانق الجميع في هذه الكنيسة، وهي كنيسة كبرى تضم 5000 شخص. أنا أفيد محبة. وذات يوم كنا جالسين في بيتها، واتصلت ابنتها فأجابت وقالت لها: أصغي إلي. أنت تعيشين تحت لعنة، لأن الشيطان، وراحت تسترسل في الحديث. وسألت نفسي: ماذا عن محبة الله التي تفيض مني؟ عندما نسلك بنار الروح القدس وقوته، نكون شهوداً متنقلين في كل مكان نقصده. وليس علينا أن نكون بحالة ما في البيت وبحالة أخرى في الشارع وبحالة أخرى في المطاعم. إذا أردتم معرفة مقدار المحبة لدى الناس، اصطحبوهم للأكل في مكان ما. كيف يعاملون النادل والنادل؟ كيف يتعاطون مع كل من يخدمونهم؟ أحياناً تنفطر قلوبكم. لا يهم عدد الألسنة التي يتكلمون بها، لا يهم عدد المواهب والنبوات التي يسلكون فيها. عندما لا يكون ثمر الروح القدس دليلاً على حضور الروح القدس في حياتهم، انسوا أمر المواهب والأصوات الرنانة، لأنهم قضوا على شهادتهم عبر سوء معاملتهم للغير، ثم يقولون: فلنصلي للطعام، لا أريد حتى الصلاة معهم لأجل الطعام. لأن الناس سيروننا نصلي لأجل الطعام وسيقولون: هذه السيدة مؤمنة، سأرغب في الاختباء تحت المائدة، لا أريد أن يعلم أحد أننا مؤمنون. تعلمون، من منكم وضع ملصق السمكة على صندوق السيارة؟ أنا فخورة بكم، لا أحد. جيد، لذا أنا لا أدع زوجي يعلقها على سيارتنا. رمز السمكة، لأننا لا نريد إفساد شهادتنا. أنا أمزح. والهدف من العنصرة هو جعلنا شهوداً للمسيح يسوع. أريد أن أوضح لكم، نحن نعلم عن خدمة المراكز الخمسة. لدينا مدرسة أنبياء أيام السبت، ومساء الاثنين نعلم عن المراكز الخمسة. وكل ما نفعله، كل ما نسعى إليه، يجب أن يصب في اتجاه واحد، يسوع المسيح. علينا أن نمجد الله في كل شيء في حياتنا. لا يمكننا أن نمجد أنفسنا وفي الوقت نفسه نعطي
إعلان.

بنات شخصية لحياة الناس، فهي ليست مؤثرة بل هي شيطانية. لحظة ترون، يقول الكتاب، امتحنوا الأرواح، كل روح تقبل وتوافق وتعترف بأن يسوع المسيح رب هي من الله. لكن هذا لا يكفي. عندما تقرؤون النص اليوناني فهو يقول كل روح يشهد عن يسوع المسيح هو من الله، لكن كل روح ينكر أن يسوع المسيح جاء في الجسد وأنه ابن الله هو ضد المسيح وهو من الشيطان. إذن عندما نتكلم إلى حياة الناس يجب أن نقودهم إلى يسوع المسيح ونقودهم إلى يسوع المسيح ونقودهم إلى يسوع المسيح. عندما كنت مسلمة وكنت أعمل في شركة مسيحية، رب عملي قادني إلى المسيح، ورب عملي كان مؤمناً لديه عيوب كثيرة، وهو كان يتفوه أحياناً بألفاظ لا تليق بالمؤمنين، لكنه قادني إلى المسيح. كان الله يدرك إلى من أحتاج في حياتي ليقودني إلى يسوع. كانت عيوبه كثيرة لكنه كان حقيقياً. وأنا كنت متعبة من المزيفين، لم أكن أثق بالناس ولم أكن أؤمن بهم ولم أكن أصدق كلامهم ما لم يقترن بأعمال. لكن هذا الرجل كانت لديه محبة المسيح في قلبه، وكنت أقول له: مايك، أنت رجل رائع. ولم أكن قد تعرفت يوماً إلى رجل يبدي اهتماماً بي لأهداف غير جنسية ويريد الاعتناء بحالتي الروحية. وكنت أقول له: مايك، أنت رجل رائع، لماذا أنت لطيف هكذا؟ فيجيب: أنا لست رائعاً، أنا شقي بدون يسوع. لكنك رجل رائع. أنا لست رائعاً، أنا مليء بالقمامة، أنا مليء بالهراء. هل لفظت الكلمة جيداً؟ حسناً، أنا مليء بهذه بدون يسوع. كان يقودني دوماً إلى يسوع المسيح. وعندما كنت أقول يسوع نبي، أنا أؤمن بيسوع لكن في معتقداتي يسوع مجرد نبي، كان يجيب: لا، أنت مخطئة. وفي أحد الأيام قال لي: أنت امرأة ضالة. فغضبت كثيراً عندما قال هذا، لكن تلك الإساءة قادتني إلى الخلاص، لأنه كان يقول لي الحقيقة، ورأيت نفسي أمام المرآة كامرأة ضالة. لكن ما أحبه فيه هو أنه كان حقيقياً. من منكم يحب الأناس الحقيقيين؟ وعندما يقودكم الحقيقيون دوماً إلى مكان ما فإنكم تتجاوبون. نحتاج إلى أناس حقيقيين. الروح القدس هو روح الحق. لا يمكنكم العيش في الروح القدس ومع الروح القدس وأنتم من بلاستيك. فعاجلاً أم آجلاً ستظهر الحقيقة. يجب أن تكونوا حقيقيين مع الناس. قد تكونون خاماً، قد تكونون غير متعلمين، ربما لا تحملون شهادة دكتوراه في علم نفس، ربما ليست لديكم مقومات، لكن إذا كنتم أناساً حقيقيين وصادقين ومخلصين فسيصغي الناس إليكم لأنكم أصيلون. كونوا أصيلين، كونوا على طبيعتكم، لا تحاولوا أن تشبهوا أناساً آخرين. وهذا ما جرى مع بطرس. ويتجلى الروح القدس بطريقتين لقيادة الناس إلى المسيح، إحداهما هي المواهب والأخرى هي الثمر. المواهب والثمر تقودنا مع كل من يحيط بنا إلى يسوع المسيح. عندما تصلون لأحدهم وينال معجزة يجب أن تقول له إن يسوع هو من صنعه وليس أنتم. في صلاة التحرير لستم أنتم من تحررون الناس، بل يسوع هو من يحررهم. ومن نحن؟ مجرد آنية، نحن وسيلة النقل، نحن السيارة، لكن السائق هو يسوع المسيح. نحن القلم، لكن رئيس إيمانكم ومكمله هو يسوع المسيح. هذا ما بدأنا نفتقر إليه. بدأنا ننال الكثير من تمجيد الذات وبدأنا نتباهى كثيراً بأنفسنا. بدأنا نخسر مصدر القوة في حياتنا. قال رجل النهضة نفسه إن الكنيسة في الغرب لم تكن يوماً على

الدرجة من التطور التقني، ولم تبلغ يوماً هذا المستوى من التقدم في مجال الإضاءة والازدهار المالي، لكن قوتها تضاءلت. لماذا؟ لأننا بدأنا نعتمد على أحواضنا الخاصة، وهي أحواض مثقوبة في القعر. ومواهب الروح القدس وثمره تقول لنا هذا هو يسوع. قد تتمتعون بكل المواهب، لكن بدون محبة لستم شيئاً. قد تملكون كل شيء، قد تنقلون الجبال، قد تسلمون أجسادكم حتى تحترق، لكن بدون ثمر الروح. الروح هو الدليل على أن يسوع المسيح يسكن في داخلكم. العنصرة تتعلق بتمجيد ملك الملوك ورب الأرباب. يسوع هو المحور. الروح القدس هو من يؤكد ويسلط الضوء على يسوع المسيح ويقود إليه بكل الطرق. وبعد ذلك الدليل الواضح بعد العنصرة هو التوبة. لذا وقف بطرس أمام الآلاف وقال: توبوا وتعمدوا. هذه هي رسالة اليوم. في الأسابيع القليلة المقبلة سوف نخرج إلى الشوارع داخل المدن، سوف نخرج إلى الطرق السريعة والفرعية ككنيسة. كل خدمة في هذه الكنيسة ستقوم بالكرازة. لدينا خدمة كرازة، لكن كل خدمة مسؤولة عن القيام بعمل الكرازة. لا تقولوا لي إنكم مدعوون لتقوقعي على أنفسكم هنا، فهذا لا يتماشى مع رؤيتنا. أنتم مدعوون للخروج إلى العالم، أنتم مدعوون لخدمة الناس، أنتم مدعوون لتلمذة الناس. لماذا؟ لأنكم مدعوون للسلوك في طاعة كلمة الله. اذهبوا إلى جميع الأمم، والجميع الأمم هنا. وعندما تكون الأمم كلها هنا يجب أن نصل إليها. أنا أقف هنا اليوم بفضل طاعة رجل واحد. هو كان مطيعاً، لم يكن كاملاً، ولم يكن مؤمناً قدوة في ذلك الوقت، لم يكن متماسكاً، لكنه كان شاهداً ليسوع المسيح. كان مطيعاً. لذا أنا هنا، وللأبد سأبقى ممتنة له. هو غير حياتي إلى الأبد، لكن ليس حياتي فحسب، بل حياة الملايين من المسلمين حول العالم بفضل طاعة رجل واحد. تقول رسالة غلاطيا 5:17 لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر. يوحنا 3:6 يقول: المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لذا نحتاج إلى العنصرة. كنت أصلي وأسأل الله: يا رب، ما الذي يمكن أن يتغير في الكنيسة التي أتولى مسؤوليتها؟ فقال: الكنيسة ممتزجة كثيراً. نحن ممتزجون كثيراً. نحن ممتزجون كثيراً بالعالم. نحن ممتزجون كثيراً بالطين. نعرج بين الفرقتين. وقال لي: عندما تأتي العنصرة، عندما تحل نور الروح القدس، لن تبقى الكنيسة ممتزجة، بل ستخرج نقية كالذهب، وستكون شهادة عظيمة ليسوع المسيح. لذا نحن نحتاج إلى العنصرة. سندعوكم إلى الصلاة الآن، وسيكلمكم روح القدس عن طرق لكي تصبحوا مشاعل متقدة من أجل يسوع المسيح في هذه الكنيسة أو في أي مكان آخر، في حياتكم، في المنزل الذي تقيمون فيه، في غرفة النوم. ربما لديكم غرفة بالإيجار، لا أعرف وضعكم، لكنه سيعلمكم أن تصبحوا مشاعل متقدة لتخرجوا إلى الشارع. أعرف زوجين مبشرين يجولان العالم، وقالا إنهما فور دخولهما إلى مدينة يبحثان عن كنيسة متقدة بالنار من أجل يسوع. أينما يذهبان يسألان: هل توجد كنيسة متقدة من أجل يسوع؟ ويقولان: يجب أن تسمع ما يقوله الناس في السوبر ماركت عند أمينة الصندوق. لا أظن ذلك. أعتقد أنه توجد كنيسة واحدة على بعد شارعين، جرباها. وقالا: ألا تعلم؟ أما كان يجب أن تعلم؟ أما كان يفترض بها أن تعلم بوجود كنيسة

0: متقدة على بعد شارعين. تعلمون
1: كيف يتبين أنها تعلم؟ كانت لتقول: ثمة قوم مجانين يأتون من الكنيسة إلى السوبر ماركت، وفي كل مرة يتكلمون عن يسوع ويدعونني إلى الكنيسة، فذهبت إلى اجتماعهم ووجدتهم متقدين حماسة ليسوع. لكنهما أينما ذهبا يسمعان: لا نعلم من لديه حماسة ليسوع. ربما فقدتم حماستكم كما في زواجكم، فقدتم حماستكم، وفقدتم تواصل بالتلميحات، فقدتم شرارات صغيرة، فقدتموها. لكن الله يقول: فلنشعل شرارة هنا، فلنضرم نارا هنا، فلنجعلكم، ليس أنا، فأنا لن أجعل منكم شيئا، فلنجعلكم مشاعل متقدة من أجل يسوع المسيح. هذه صلاتي لنا، وهذه صلاتي لكل واحد بينكم. تجاوزوا أنفسكم، تجاوزوا أنفسكم، فالعالم في حاجة إليكم. أتلقى شهادات حياة كثيرة من مسلمين يشكرونني على مشاركة الإنجيل عبر التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي. أنا أواجه مشاكل كثيرة في حياتي، فحياتي ليست سهلة ولم تكن يوما كذلك. فلكل مستوى جديد شياطينه. لكني أقول لكم إن أحدهم كتب إلي قائلا: كنت على وشك الانتحار وشاهدتك على التلفاز ودعوتني لقبول يسوع المسيح، فسلمت حياتي ليسوع. وأكد لكم أن الأمر يستحق العناء، يستحق العناء. كان الأمر يستحق أن أدخل إلى مخدعي لأصلي، كان الأمر يستحق أن أعمل على إضرام النار في كل اجتماع. الأمر يستحق العناء، الأمر يستحق العناء لاختبار العنصرة. أعتقد أن العنصرة مقترنة بثمن، فهي مكلفة، هي مكلفة، فهي تكلفنا جميعاً ثمناً ما، وسنشعر بالانزعاج عندما ندفع ثمناً ما. لكن الأمر يستحق العناء. نحن نعيش في نهاية الأزمنة، سواء صدقتم أم لم تصدقوا. ربما لديكم عقيدة مختلفة، لكن إذا أمكنكم فعلاً أن تروا بعيونكم الطبيعية والروحية، يسوع آت قريباً جداً. ليس لدينا الكثير من الوقت، وحان الوقت لنصبح مشاعل. أضرم نارك فيا يا روح الله، فلنبدأ بإضرام النار عند المذبح. ما الذي يشعل النار عند المذبح؟ ماضيكم صار رماداً وهو لا يشتعل، ماضيكم لا يشتعل، عبادتكم هي ذهابكم وهي لن تحترق. ما الذي يشعل النار عند المذبح؟ تحتاجون إلى ذبيحة، وتحتاجون إلى حطب. وكما قال لي ذلك الرجل: هل ستصبحين ذلك الحطب عند المذبح من أجل الحمل الكامل؟ هل ستصبحين ذلك الحطب عند المذبح لكي تحترقي من أجل يسوع المسيح؟ عندما تصبحين ذلك الحطب عند المذبح، سيسر الله الآب بإنزال النار على المذبح، يقول الرب. لكن هل أنت مستعدة للموت عن ذاتك لكي تمجدي الله فحسب، وليس كبريائك وليس تركيزك على ذاتك؟ هل يمكنك أن تصبحي ذلك الحطب على المذبح من أجل الحمل الكامل؟ هذا هو جوهر العنصرة. مجموعة من القوم المتحدين الذين أنكروا أنفسهم من أجل المسيح وهم ينتظرون. لقد وضعوا كل شيء جانباً وضعوا أهل بيتهم جانباً وبراميجهم جانباً.

0: تغاهم جانبا وجاءوا لينتظروا وينتظروا.
1: كم مرة في حياتكم سمعتم عن مسلمة سابقة أسست كنيسة في أمريكا؟ إيشيك عبلة، مسلمة سابقة تحولت إلى مبشرة مسيحية، أسست في الآونة الأخيرة كنيسة هنا في أمريكا. على مر السنين لمست إيشيك عبلة العالم الإسلامي بمحبة المسيح من خلال البرامج التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي. يتم بث برامج إيشيك التلفزيونية إلى أكثر من 200 دولة في 6 قارات، ويتبعها على فيسبوك أكثر من 7 ملايين شخص. في عام 2016 أطلقت إيشيك الكنيسة الافتراضية دريم تشيرش، وهي عبارة عن بث مباشر بالفيديو عبر الإنترنت على فيسبوك، حيث يمكن لكل الأمم والقبائل والشعوب أن تتحد بمحبة الله. بدأ الناس في جميع أنحاء العالم بمشاهدة برامجها والتفاعل معها ومع فريقها، والآن تتم مشاهدة دريم تشيرش في مصر والعراق وأفغانستان والمملكة العربية السعودية وباكستان والهند وكينيا وإنجلترا وألمانيا والسويد وأمريكا وكندا وأمريكا اللاتينية وغيرها الكثير. شعرت إيشيك في الآونة الأخيرة أن الله يدعوها لتطوير دريم تشيرش لتكون ليس فقط بثاً عبر الإنترنت، بل كنيسة حقيقية في فيرجينيا بيتش، فيرجينيا.
2: بدأ الله يقول لي: أتحداك أن تحلمي، وسأخذك إلى مكان لم تذهب إليه من قبل. مسلمة سابقة تؤسس كنيسة في أمريكا.
1: هذا مذهل للغاية بادئ ذي بدء. من أين أتت هذه الرؤية، هذا الحلم لكنيسة دريم تشيرش؟
0: بدأ الناس يكتبون إلينا من أفغانستان والمملكة العربية السعودية والعراق وجميع أنحاء العالم. بدأوا يقولون: لست راضياً بما أنا عليه، أو لا يمكنني الذهاب إلى الكنيسة لأني في بيئة إسلامية متطرفة للغاية. بدأ الناس يقولون: هذه كنيستي، هذه كنيسة أحلامي. فبدأنا افتراضياً، ثم دعاني الله لتحويل تلك الكنيسة الافتراضية إلى كنيسة فعلية.
2: أريدك أن تمكني شعبي، أريدك أن تؤسسي جيش الله، أريدك أن تبدأي بإخبارهم عمن يمكنهم أن يكونوا.
0: هذا شيء سينمو وسوف يكون عالمياً، لأن الله يريد لشعبه أن يختبر محبته.
1: أحب ذلك وأحب الحرية، لأني رأيت بعض الخدمات عبر الإنترنت، إنها حقاً حرية وفرح. أخبرينا عن بعض الطرق التي ترين بها عمل الله في الكنيسة.
0: رؤيتنا هي تمكين الناس وتنشيطهم،
2: والليلة يريد الله أن يطلق هويتكم، لأن هناك أشخاص جالسين هنا الليلة لديهم إمكانات لكنهم فقدوا دورهم.
0: في النهاية نحن نريد النهضة، نصلي من أجل النهضة والصحوة الكبرى.
1: آمين. ما هو حلمك لدريم تشيرش؟
0: حلمي هو أن يشعر كل من يأتي بمحبة الله، أن يشعر أنهم جزء من عائلة الله. وحلمي لكنيسة دريم تشيرش هو أن تشتعل نار النهضة في كل الأمم.
2: أعلنوا وآمروا ليلى أن أحلام كل شخص في دريم تشيرش ستتحقق باسم يسوع المسيح. أعلنوا وآمروا ليلى أنكم لن تكونوا الآخرين ولن تكونوا في المرتبة الثانية، بل ستعرفون أنكم اختيار الله الأول.

0: هللويا، مبارك اسم الرب. أحبائنا مشاهدي قناة الكارما في كل مكان في العالم، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم الكارما مباشر. موضوع حلقتنا النهاردة من الموضوعات المهمة جدا جدا جدا في حياتنا الروحية، بل هو موضوع العمر كله، زي ما العنوان موجود تحت بيقول: هل الخلاص في لحظة أم رحلة العمر كله؟ وأنا بعتبر الموضوع ده وضيف حلقتنا من أهم الموضوعات اللي ربنا ادهلنا والكتاب اتكلم عنها، لأنها موضوع الحياة والعمر كله. مفيش حياة أبدية من غير خلاص. لكن قبل ما ندخل في موضوع حلقتنا النهاردة ونجاوب على السؤال الكبير ده والعنوان الكبير والتعليم المهم ده اللي لازم يكون في حياتنا، أحب أرحب بضيف حلقتنا النهاردة، وهو غني عن التعريف وغالي على قلوبكم وغالي على قلبي أنا شخصيا، وفخورة جدا بيه وبالرب اللي فيه. ورب شرفني في يوم الأيام كان بيدرس بيعلمني في مدرسة الخدام، وكل الحاجات اللي اتعلمتها منه فعلا روح قدس غرزها في قلبي وفي ذهني وكبرني بيها خلال كل أيام حياتي، وأنا مش عايزة أكبره عشان أقول كل أيام حياتي. لكن فخورة بيك جدا أسيس عزت، أهلا بيك
1: بجد يا منال. أنا اللي فرحانة أكون موجود معاكي
0: أسيس عزت شاكر راعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، وبركة في مصر وكل العالم. ربنا
1: وبشكر ربنا علشانك جدا وعلشان البرنامج اللي واصل لملايين الناس وبيغير في ملايين الناس، فأنا بشكر ربنا جدا لأجل صوت بوق في الزمان الأخير، وبشكر ربنا جدا علشان المكان هنا. وبصلي للكارما مزيد من البركة والنجاح باسم يسوع وحمايته على المكان ده. وبشكر ربنا عشان الموضوع اللي هناخده النهاردة، لأن صدقيني يا منال كتير لما موجود في أماكن كتيرة أقول أهم قرارين في حياة الإنسان ده من وجهة نظر أقول قرار الارتباط بيتوقف عليه رحلة عمر الإنسان، إما يسعد أو يتعس. وأقول قرار قبول المسيح مخلص شخصي لأن يتوقف عليه الأبدية كلها. فإن كان قرار الارتباط بياخد عمري هنا، قرار قبول المسيح أبديتي كلها. ومن البداية هقول للكل، المسيح قال: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله؟ تتخيل لو أنا عندي 7 عمارات وعشرين شهلية ومعرفش 20 عربية وخسرت أبديتي، أنا خسرت كل شيء.
0: مش هناخدهم معانا.
1: صدقيني من البداية بقول لكل إنسان الكلام ده، والرب يسامحني،

0: دي ودي كلمة الرب يسوع، إن اللي ما يهتمش بأبديته يبقى غبي
1: جدا.
0: فاكرة مثل الغني ولعذر؟ يقولوا يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك، هذه التي أعددتها لمن تكون؟ لأن غني وغبي يقول لك أهدم مخازني وأبني مخازن أكبر منها، أقول لنفسي كولي اشربي افرحي استريحي. طب وبعد كده؟ وبعد كده كل يا سيدي واشرب وافرح واستريح، اتبسط. هتتبسط قد ايه؟ 100 سنة؟ 150 سنة؟ 200 سنة؟ طب قيسي الحاضر الحياة بالأبدية كلها اللانهائية. اسألي أي عالم رياضيات وقول له تساوى قد ايه الحياة إلى الأبدية؟ لا شيء، أبدية لا نهائية. عشان كده بقول من لا يفكر في أبديته بجدية بجدية. ومن قلبي وأنا قاعد هنا في بداية الحلقة بقول لكل اللي بيشوفنا فكر في أبديتك. اوعى تنتهي الحلقة دي من غير ما تكون متأكد إن ليك حياة أبدية، وإن إذا غمضت عينك دلوقتي هتكون ليك حياة أبدية. لأني عارفة بقول جملة، بقول القبور مش مكتوب عليها لكبار السن فقط.
1: لا لا،
0: الأيام دي ياما بنسمع عن شباب في عز وشباب. شبابهم وينتقل، وتسمع عن السكتة والجلطة والأزمة. مين يضمن العمر؟ يعني بلاش أقول إن إحنا في الأيام الأخيرة، لكن مين يضمن العمر؟ فبقول لابد إن كل إنسان يعمل 1000 حساب للحظة اللي هيغمض فيها عينه عن الأرض وينطلق إلى رحلة لا نهائية.
1: أمين أمين
0: باسم يسوع.
1: عزت أنا يعني بتفق معاك جدا جدا جدا في الأمر دوت، ولأنه موضوع الخلاص من الحاجات المهمة جدا، واللي ابتدى يكون الوقت ده فيه تعاليم غريبة في
0: طبعاً
1: موضوع الخلاص
0: طبعاً،
1: وفي تخفيف كده للحق
0: طبعا،
1: وربنا النهارده عايز يفكنا حتى
0: طبعاً.
1: اللي احنا اللي خدنا الخلاص وقبلنا المسيح
0: طبعاً
1: في يوم الايام في حياتنا وبنقول ان احنا مؤمنين، ما نكونش عايشين زي مخدرين او على مسكنات روحيه وموهومين ان احنا مخلصين وحياتنا ابعد ما يكون عن ربنا وعن اللي رب عايزنا نعيشه.
0: عارفه يا منال ده ليه؟ وعايز كل واحد بيشوفنا دلوقتي يسامحنا على اللي هقوله. لان فاكرين ان كل اللي رفع ايده في نهضه بقى مخلص. رغم ان احدث الدراسات قالت دي الدراسات دي اتعملت فعليا وتتبعوا كل اللي رفعوا ايديهم في نهضات، قالك ان لا يستمر منهم اكتر من 10%. لكن للاسف كل اللي رفع ايده في نهضه فاكر ان هو مخلص وليه حياة ابدية. وانا كتبت في مرة اني النعمة دي، الجملة دي كتبتها على الفيسبوك، النعمة التي لا تغيرني وتأخذني في رحلة للتشبه بيسوع لن تضمن لي الحياة الابدية.
1: أكيد.
0: رحلة للتشبه بيسوع، فأبى طول ايام عمر هنا ايه بسعى اتغير الى تلك الصورة. لو أنا ما خدتش النعمة دي يبقى مش نعمة، يبقى بضحك على نفسي، يبقى كانت لحظة عاطفية رفعت فيها إيدي لما الواعظ قال سلم حياتك للمسيح لألا تروح جهنم، وأنا يمكن كنت في أزمة مرض أو غير ورفعت إيدي وانتهت الأزمة وخلاص. لكن لازم النعمة تاخدني في رحلة تشكيل وتغيير، نتغير إلى تلك الصورة عينها. ومن هنا برضو بسأل كل اللي بيشوفني سؤال، هل انت في رحلة تشكيل وتغيير؟ هل كل يوم بتتغير الى تلك الصورة عينها؟ اتمنى تكون في الرحلة دي.
1: أمين. أمين.
0: وهي دي رحلة الخلاص.
1: أمين. وده اللي احنا عايزين النهاردة نتعلمه، يعني رب روح قدس يعلمه لنا مع حضرتك، انه ليه يعني ايه هو الخلاص، و وهل احنا فعلا محتاجين للخلاص، وهل انا اللي اقدر اكون متيقن من خلاصي هنا على الارض؟ طب وخلاصي دوت او يقين خلاصي ده متوقف على ايه؟ يعني دي حاجات مهمه محتاجين نعرفها.
0: بس انت حاطه لي يا منال بتاع 3-4 اسئله في سؤال
1: باكج.
0: طبعا لما نيجي نقول هل ينفع أكون

متيقن من خلاصي وأنا هنا أقول لك بكل تأكيد إن ده حق كتابي. يعني عارف الرسول بولس يقول ليه؟ لأن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين. شايف جملة عندنا نحن المخلصين؟ فهو قوة الله لما يقول إحنا المخلصين، لا ده متيقن إن مخلص. لما بولس يقول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، إذا ده متيقن إن نغمض عينه هنا

ان ليا حياه ابديه، لان زي ما قلت من شويه العمر مش مضمون. لكن لما اجي اقول اسيب الحته دي ونرجع لها بعد كده، لما اجي اقول ايه هو الخلاص، ايه هو الخلاص، لما يقول بالنعمه انتم مخلصون بالايمان وذلك ليس منكم، لما يقول بالنعمه انتم مخلصون يعني مش بالاعمال، ده بالنعمة. إذن الخلاص هو عمل النعمة في قلب الإنسان عشان ينتشلوا من بئر الخطية. صدقيني بئر الخطية ينتشلوا إلى حرية مجد أولاد الله. يقول تعرفون الحق والحق يحرركم. لما نقرأ كده عن زكة وانت عارف زكة ووضعه كان إيه، وزكة كان عميل مع المستعمر الروماني وبينصب على الناس وياخد ضرائب زيادة وهو يحط إلى آخره، ينصب وغيره، لكن مجرد ما المسيح دخل بيته، دخل بيته النعمة غيرته. الرب يسوع قال اليوم حصل خلاص لهذا البيت، خلاص. وهو حصل إيه؟ قال ها أنا ذا أعطي يا رب نصف أموال المساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد له أربعة أضعاف. إيه اللي حصل؟ تغيير من جوه. والتغيير من جوه بان في إيه؟ في السلوك. إذن ده مش مجرد رفعة يد، لا، ده حصل. يعني كلمة توبة في اللغة اليونانية معناها تغيير من الداخل، من الأعماق. فلو أنا إنسان بكذب بسرق، أنا مش بقعد أجاهد مع حاجة حاجة، ده هي النعمة بتمتلكني وتغيرني، وكل يوم في رحلة تشبه بيسوع، كل يوم رحلة تغيير. لما نقرأ عن ليديا وكانت تاجرة، مجرد ما يقولك إيه فتح الرب قلبها لتصغي للي بيقوله بولس. شوف لما فتح قلبها شايف عمل النعمة اتغيرت. فتعرف بعد كده شايفة التاجرة اللي تخاف على كل قرش، إن كنتم قد حكمتم إني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وامكثوا. وبولس يقول فألزمتنا. إيه اللي حصل؟ تغيير من جوه. فالخلاص عمل نعمة المسيح إن آجي بتوبة صادقة، توبة صادقة من القلب. بس التوبة لوحدها ما تكفيش، ما تكفيش، لأن ناس فاكرة إيه إني ما كفاية التوب، ما هو غفور رحيم. لا لا، ده هو عادل ورحيم، وعشان عدله ورحمته الاثنين يتموا كان لازم الصليب. فأنا أجيب توبة وصدق في اللي خد مكاني ودفع الثمن، فأجيله بتوبة أقول له ارحمني، اغفر لي، سامحني، وده أقوله بقلبي بعزم القلب ان مش هكرر ده تاني، واصدق ان يسوع خد مكاني على الصليب. اجرة الخطية هي موت، وكان المفروض اموت انا وهو خد مكاني. والرب حاول يزرع ده في قلب كل انسان من العهد القديم، لما يجيب ذبيحة ويجي يقدمها للرب كان برضو عشان يعمق في الانسان فكرة البدلية. الرب ما كانش عايز ذبيحة، والرب محتاج ذبيحة. وهو قال هل أكل لحم الثيران؟ هل أشرب دم التيوس؟ ده داود قال له لأنك لا تصر بذبيحة وإلا فإني كنت أقدمها بمحرقة لا ترضى، ذبائح الله هي روح منكسرة. لكن تعرف لما نعمل دراسة عن الذبائح، كان يسوع عايز أولا يلتقي بمن يقدم الذبيحة، وعايزه يجيب الذبيحة، ولما يجيب الذبيحة بيحط إيده عليها ويعترف بالخطية عشان يعمق في فكرة البدلية. إن المفروض كنت أنا أموت، خطيتي اتخذت مني واتحطت على ده، وده الذبح. فده الذبح بدالي. إلى أن سيأتي الذبيح الأعظم اللي سيذبح وياخد مكاننا، يسوع المسيح. الخروف ده ما يعملش حاجة، لكن هو رمز، رمز. عشان كده طبعا يوحنا المعمدان أول ما شاف المسيح قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. بولس يقول لأن فصحنا المسيح قد ذبح لأجلنا. شوف الجمال وترابط الكتاب، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية. في ترجمات كتيرة جعل الذي لم يعرف خطية ذبيحة خطية لأجلنا. إذن آدي البديل. إذن أنا

0: عايز أتخلص أجي للرب بتوبة وأجي بإيمان. التوبة التوبة كأن فتحت صفحة جديدة. طب الصفحات القديمة الملوثة
1: خلاص غفرت.
0: واخد بالك؟ عايزة إيمان إنه دفع الثمن. أنا فتحت صفحة جديدة وإيمان إنه دفع الثمن. آخر صرخة صرخها على الصليب تتلستاي قد أكمل. دفع كل الثمن. فده اتمسح. صدقيني يا منال المؤمن لن يمر على دينونة. ونغمض عينينا هنا مع آخر نفس. لن نمر على دينونة. ليه؟ ليه مش هنمر على حساب؟ لأن في واحد دفع الحساب. يسوع المسيح.
1: مبارك اسمه.
0: عارفة في رومية 8 يقول إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. معقولة؟ الرب يسوع يقول الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت
1: للحياة.
0: هو ده الخلاص. الخلاصي انتقلت من الموت للحياة. انتقلت من الظلمة للنور. ليه؟ لأن صدقت فيه وجيت له بتوبة صادقة. ومش هدفع حساب عشان هو دفع الحساب. أختم لك بالآية دي واسيبك للأسئلة التانية. لأن في مزمور 32 يقول إيه؟ طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية. ليه لا يحسب؟ لأن حسبت على المسيح. فأنا باجي بالإيمان ده بالتوبة الصادقة دي أنال الخلاص. أنال الخلاص. وفي اللحظة دي بنتقل من الموت إلى الحياة، من العبودية إلى الحرية. طبعا لما أقول ده مش معناها أول ما جيت له خلاص بقيت البار الكامل، لكن رحلة.
1: يس. ده اللي احنا عايزين نتعلمه النهاردة. بس قبل ما نروح لل يعني ليقين الخلاص، لأن الأمر ده مهم قوي. أنا أعرف أنا يقين خلاصي ده قائم على إيه. أنا عايزة حضرتك تصلي النهاردة. ممكن يكون في ناس كتيرة قوي سمعتنا في أول جزء من الحلقة وحضرتك بتتكلم وقرروا النهاردة يقدموا حياتهم للمسيح ويدوا فعلا ييجوا النهاردة ويقدموا توبة لربنا ويعيشوا هذه الحياة الجديدة ويتفصل الماضي عن الحاضر والكتاب اللي حضرتك قلت الصفحة البيضة الجديدة دي النهاردة تكون فعلا هي النهاردة بداية حياة جديدة مع ربنا. فأنا قبل ما نروح للسؤال وزي نتأكد من يقين خلاصنا، أنا عايز حضرتك تصلي مع يعني أكيد الآلاف أو الملايين اللي بيشوفونا النهاردة ولسه مدين حياتهم للعالم وللشيطان وللخطية أو للاكتئاب واليأس وحاسين أن هم خلاص بقوا حياتهم ميؤوس منها وميؤوس من تغييرهم وميؤوس أنهم يعيشوا حياة مختلفة ويكون النهاردة بياخدوا المسيح
0: يسوع
1: المخلص الوحيد ويولد النهاردة الرب في قلوبهم بروح قدس ويعيشوا حياة جديدة.
0: أمين. قبل ما صلي هقول الجملتين دول لكل اللي بيشوفني، والجملتين دول لأباء الكنيسة يا منال.
1: أيوة.
0: وبحبهم جدا.
1: يس.
0: القديس يوحنا فم الذهب قال لا توجد خطية بلا مغفرة.
1: يس.
0: إلا التي بلا توبة.
1: صح.
0: مفيش خطية كبيرة على نعمته. أنا ليه بقول ده؟ ربما يكون حد شايفنا ساقط في أبشع خطية.
1: يس.
0: ما فيش خطية كبيرة على إيد النعمة. الجملة الثانية قالها القديس أغسطينوس كان بينبر كتير على إن إبليس بيدخلنا في اليأس، فقال إبليس ما يهموش إن أنت تقع في الخطية لأن عارف إنك ممكن تقوم بها تقوم منها بالتوبة. تلاميذه زهلوا قال لهم إبليس يهم تقع في الخطية الثانية. قال له إيه الخطية الثانية؟ قال إنك تيأس. إما إنك تيأس من نفسك، عارف الإنسان لما يقع في خطايا بشعة ويتكرر، صدقيني شفت ده، يقول أنا ما فيش مني أمل، ما فيش رجاء، أنا هالك هالك، أو تيأس من رحمة ربنا، تقول خلاص هو يأسن مني، هو قرف مني.

0: ما فيش فايدة.
1: أغسطينوس بقى يقول بجمال، يقول وإن كنت يئست من نفسك هو ما يئس منك، إن كنت قرفان من نفسك هو مش قرفان منك، هو بيحبك وبيطرق على بابك.
0: Yes.
1: وبيقول لكل واحد ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع. أنا حبيت أقول دول قبل ما صلي.
0: تفضل.
1: عشان أقول لكل اللي بيشوفنا صدقوني إن طلب الخلاص بسيط جدا، بسيط جدا يا كل اللي بتشوفني. العشار مجرد صرخ صرخة صغيرة وقال له اللهم ارحمني أنا الخاطي، جملة واحدة بس. يسوع قال الحق أقول لكم إن هذا قد نزل إلى بيته مبررا دون ذاك. تيجي النهاردة تاخد التبرير، تيجي معايا وتقول له ارحمني أنا الخاطي، قل له من قلبك كده اغفر ذنوبي، استر عيوبي، قل له أتوسل إليك، أتضرع إليك يا رب، حررني وفك قيودي وخلصني من خطاياي، امسك بإيدي علشان أعيش حياة مقدسة. ليك المجد يا يسوع. آمين.
0: زين اليقين من خلاصنا، وهذا اليقين مبني على إيه؟ يعني لو أنا النهاردة قبلت سلمت حياتي في المسيح مع حضرتك لما صليت دلوقتي وقررت أعيش الحياة الجديدة كده، زي كون متأكد ومتيقن إن أنا فعلا مخلص، وإنه هيكون لي الحياة الأبدية، وإن أنا لو غمضت عيني النهاردة هفتح عيني في السماء.
1: صدقيني يا منال، أنا كويس إنك سألت السؤال ده، يعني أنا مبسوط منه جدا لأكتر من سبب. لأن في ناس بتبني يقين خلاصها لسه قايلين على تذكرها ليوم الميلاد الثاني، يوم التجديد،
0: التاريخ اللي احنا وقفنا وسلمنا في حياتنا المسيح.
1: طبعا أتمنى أن كل واحد يبقى فاكر تاريخ تجديده ده من البداية عشان الناس تبقى فهماني صح. لكن أنا بقول ده ليه؟ لأن في بعض الناس أنا شفتهم بخبرتي الرعوية نشأوا في بيوت إيمانية تقية، فلأنهم نشأوا في بيوت إيمانية تقية هم عرفوا الرب في وقت وهم مش مدركين. يعني يمكن كان قاعدين العيلة بتصلي وهو صلى وسلم حياته وعرف ومش مفتكر اللحظة دي. يقين خلاصي لا يبنى على تذكري ليوم تجديدي. واخد بالك؟ طب عندي دليل كتابي. أيوة، عندنا زكا اللي كنا بنتكلم عنه في لحظة فاصلة حصلت في حياته، عندنا شاول الترصوصي في لحظة فاصلة يسوع ظهر له شاول، لكن عندنا واحد زي تيمساوس، فاكر بولس قال له إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك الذي سكن أولا في أمك وأنك منذ الطفولية لم يقول له منذ الطفولية تعرف فين تاريخ تجديده. هو نشأ في بيت إيماني، وفي لحظة ما أمه وجدته اللي كانوا مؤمنات تقيات أكيد صلوا معاه وعرف الرب وهو صغير. فأنا بقول تاني يقين خلاصي لا يبنى على تذكر،
0: على تاريخ. أنا أتذكر.
1: يقين خلاصي لا يبنى على تغير في المشاعر. ليه أنا قصد أقول تغير في المشاعر؟ برضو معظمنا وخاصة أنا بخاطب الشباب اللي بيشوفونا أحيانا يبقوا في اجتماعات يقف واحد يقول وبعد ما نلت الخلاص أشكر ربنا، الرب مفرح قلبي وبهلل وبعمل، هو يلاقي نفسه مرات حزين،
0: أنا مش عايش الحياة دي،
1: يشك في خلاصه. ليه؟ لأنه مش مهلل. واخد بالك؟ طب امشي ورا كل رجال الله، صدقيني ده إيليا في مرات إنجاز التعبير وجاله اكتئاب، مش هرب وطلب الموت لنفسه، ده هرب وطلب الموت لنفسه. يونان مش حصل معاه كده، داود حصل معاه كده، لما بولس يقول حتى أيسنا من الحياة، لما يقول مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين. مكتئبين يا بولس؟ أيوة، لأن أنا إنسان. هو أنا علشان نلت الخلاص خلاص بيتماشي أمال هلل؟ طب مرات ابني بيبقى عيان، مرات أخويا زعلان مني، مرات معرفش ابن عمي ماله، مرات أخويا التاني في أزمة صحية، هو أنا أهلل إزاي؟ واخد بالك؟ فلا يبنى يقين الخلاص على المشاعر، المشاعر المتقاطعة.

0: متقلبه. لا يبنى يقين الخلاص على تغير في السلوك، حتى التغير في السلوك. عارفه بمعنى ايه؟ كنا نسمع اختبارات ناس، انا كنت بسكر لكن بطلت، انا كنت بعمل كذا وكذا. يجي زي ما قلت من شويه بنت او ولد نشا في بيت ناس اتقياء، هو مؤدب من البيت اللي نشا فيه، يقول لنفسه انا ما حصلش
1: الحاجات دي.
0: يقين خلاصي ابنيه على ايه؟ اول حاجه لازم اسال نفسي سؤال، هل انا فعلا مولود من الله؟ مولود من الله. طب هل انا فيا ثمر؟ هو ده السؤال المحك. انا ليا ثمر ولا لا؟ المولود مثمر على طول، فهنا السؤال المحك. وأبني يقين خلاصي مش على مشاعري ولا تذكري، لكن رقم واحد صدقيني أبنيه على نعمته. نعمته، قال بالنعمة أنتم مخلصون. فقول يا رب أنا لما غمض عيني هنا هكون هناك، مش بناء على عمل عملته أنا، لكن عمل عملته أنت. فاكره ترنيمه زمان في مدارس الاحد، وفى ديوني وفى ديون يسوع. فقول له انت وفيت كل الديون.
1: هللويا.
0: قد مات عن خطيتي سفعله معي. ايوه دي ترنيمه قديمه، مات عن خطيتي ودفع كل الثمن. عارفه ابني يقين خلاصي على ايه؟ احكي لك قصه حكاها لاهوت انجليزي، قصه طريفه وتحمل حق جميل. قال لك واحد في يوم تشكك في خلاصه، قابله صاحبه، مالك؟ قال له أنا خايف أكون ماليش حياة أبدية، ولو مت أروح جهنم، ومتشكك. حاول يفهم، ما فيش فايدة. فالراجل عشان يتيقن من خلاصه وهو مالي صارع مع ربنا، أراح قال أنا أحط علامة. إيه العلامة؟ قال إن رحت الغيط ولقيت قطيع خرفان تحت الشجرة اللي قدام غيطي، أتيقن إن لي حياة أبدية وإن أنا مخلص. قال لك راح الغيط لقى قطيع أغنام تحت الشجرة، رجع طاير من الفرح. أشكرك يا رب، أنت أكدت لي العلامة اللي أنا حطيتها، لقيت قطيع أغنام. قابله صاحبه، لا طاير من الفرح. قال له اسكت، ده أنا حطيت علامة والعلامة تمت فأنا متيقن. الراجل ده بعد أسبوع اتنين بص له بص غلط، قال كلمة غلط، بدأ يتشكك في أمر خلاصه. وقال لك ما يمكن جاري كان جايب الغنم وحطه انت، ما يمكن، ما عرفش، بدأ يتشكك. راح حط علامة تاني، يا رب سامحني أنا حط علامة تاني، إن لقيت 10 جمال في تحت الشجرة دي أنا هتيقن. قال لك راح لقى 10 جمال، رجع طاير وقابل صاحبه، قال له خلاص لي حياة أبدية. وبرضو بعدها بأسبوعين ثلاثة اشتهى شهوة، عمل حاجة، تشكك. وبعدين غاب 3-4 شهور وصاحبه قابله، لا طاير من الفرح. قال له ايه في ايه؟ حطيت علامة تالتة؟ قال لا، ده أنا متيقن إن لي حياة أبدية. قال له ازاي؟ قال له اسكت. قال له في بلدنا هنا بنقول الراجل يتربط من لسانه. عارفة تعبير الراجل؟ قال له احنا بنقول الراجل يتربط. قال له انا
1: وقد الكلمه اللي
0: وقد كلمته. قال لقيت الرب بيقول من يقبل الي لا اخرجه خارجا. فقال من يومها انا قلت لما الراجل يتربط من لسانه كان بالحال الرب وانا جيت له، اذا لا يمكن يخرجني خارجا. ابني يقين خلاصي على كلمته، على مواعيده. ابني يقين خلاصي على عمل نعمته، مش عمل عملته أنا. أبني يقين خلاصي على عمل صليبه اللي عمله على الصليب. تعرفي وأنا بتتبع رحلة حياة قداسة البابا شنودة، أنا بتتبع حاجات كتيرة جدا. فاللي كان بيروي القصة بيقول آخر كام يوم كان الألم شديد قوي عليه، ويبدو حس أني في آخر يومين الطلب اني بدل ما كان بيبقى نايم وشه للباب ينام وشه الناحية التانية. وقال له هات له الصليب قدامي، الصليب قدامي، عشان تفضل عينه مثبتة على الصليب لآخر لحظة. صدقيني يا منال انا

0: لما سمعت دي من اللي كان بيحكي قصته وأعتقد موجودة على اليوتيوب كله. كل اللي جه في بالي قلت وكأن قداسة البابا عايز يقول استنادي كله على الصليب
1: وعمل الصليب
0: وعمل الصليب. كان في ترنيمة بنقولها زمان في نظم المزامير، إنما أعمالنا كلها أقذار ما بها تبر إذا صفيت بالنار، وبستند فقط على عمل نعمته. أستاذ لاهوت كبير كان في أواخر أيامه، تلاميذه قاعدين جنبه فبيقولوا له على أي أساس بتبني يقين خلاصك؟ قال لهم عارفين لما تمسك حجر وترميه في البحر كده بتشوف دواير. قال لهم وأنا الوقتي كأن كل عظاتي والكتب اللي كتبتها واللي عملته بيترمي قدامي في البحر، وشايف الدواير وبستند فقط على عمل نعمة المسيح على الصليب. يوم ما استند على عمل نعمته ده أنا متيقن إن ليا خلاص ولي حياة أبدية.
1: أمين أمين يا سيس عزت.
0: أمين يا رب.
1: أنا نفسي بقى نروح لسؤالنا اللي هو يعني اللي هو موضوع أو عنوان الحلقة النهاردة. وإحنا مش عايزين يعني نخفف من عمل النعمة دي من أجلنا، لأنه أو نستهين بعمل النعمة. فنيجي نقول أنا في يوم من الأيام في لحظة سلمت حياتي للمسيح وأنا خلاص بقى اسمي مكتوب في سفر الحياة، والرب قد كلمته ومش هيرجع في كلامه ولا هيرجع في خلاصه. فبالتالي أنا بعيش يوم فوق ويوم تحت، وبعيش حياتي زي ما أنا عايز، وأقول عن نفسي أنا مخلص، وبعدين اجي ممكن الاقي نفسي واقع في خطيه والخطايا دي ممكن تكون متكرره. فاجي اقول لا لا خلاص انا اوريدي انا مخلص، فانا اروح كده اسمع لي وعظه ولا حاجه وانتعش شويه واقول الموضوع خلص عند كده، وافضل واهم نفسي ان انا مخلص، لكن انا في حقيقه الامر قلبي بعيد عن الرب وعايش في الخطيئة. هل الخلاص ده فعلا نقدر عليه نقول؟ ويمكن ده حاجة بتقال ويتهم بيها الإنجليين يعني
0: طبعا.
1: ويقال عليهم إنهم عندهم بدعة الخلاص في لحظة، وإن ده مش الفكر الكتابي المصبوط، وده أبعد ما يكون عن فكر الله في الكتاب عن الخلاص. لكن هل الخلاص في لحظة ولا فعلا هو رحلة العمر؟ وما أقدرش أقول أنا هوب سلمت حياتي المسيح وبقيت مخلص وكل حاجة خلصت كده.
0: صدقيني يا منال أشكرك عشان عنوان الحلقة وعشان السؤال، ونصحح مفاهيم الناس. المفروض الخلاص لو هاخد مفهومه الكامل الشامل بحسب مفهوم كلمة ربنا هو ثلاث مراحل: التبرير والتقديس والتمجيد. أقولهم بلغة أبسط من كده، هو الخلاص من دين الخطية، والخلاص من سلطة الخطية، والخلاص من جسد الخطية. ببساطة شديدة لما أجي بتوبة صادقة وإيمان أنال الخلاص من دين الخطية،
1: وده اليوم اللي أنا سلمت فيه حياتي للرب.
0: ده نسميه لاهوتيا نسميه التبرير. فده خلاص التبرير، إن أنا جيت له زي لما قلت كده العشار قال له اللهم ارحمني أنا الخاطي، كان تعليق الرب يسوع الحق أقول لكم إن هذا قد نزل إلى بيته مبررا دون ذاك. مبرر يعني خد حكم البراءة، عارفة ده حكم قضائي، موقف قضائي، مال حكم البراءة،
1: حرية من دين الخطية،
0: حرية من دين الخطية. خلاص في اللحظة دي اللي أجل يسوع بتوبة وإيمان أنال أكتر من بركة. أول حاجة أصبح ابن ابن، أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. أنال غفران الخطايا، خطاياي تغفر. أنال عطية الروح القدس، آمنتم فختمتم بروح الموعد القدوس. يصبح لي يقين الحياة الأبدية. ده بصورة سريعة عشان أجل المرحلة الثانية التقديس. الخلاص من سلطة الخطية.

0: منال احنا بنتكلم الرب شاهد بحقيقية وصدق نفسي وكتابي.
1: yes.
0: الرب شاهد. انت وانا قدينا في الحياة وبنقدم برامج, اقصد خدنا الحياة الجديدة, هل كاملين بلا لوم؟ لا. الوحيد اللي بلا خطية هو يسوع المسيح. يوحنا قال ان قلنا اننا بلا خطية
1: نكذب
0: ونضل انفسنا وليس الحق فينا. اللي خلى بولس لما بيتكلم عن الصراع يقول عندما اريد ان افعل الحسنى اجد الشر حاضر عندي, ويحي انا الانسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت. فبنحارب كل يوم عدو الخير. ده انا عامل كتاب اسمه مكايد ابليس, كاتب فيه 60 مكيدة بيحاربنا كل يوم. اذا محتاجين بقى لايه؟ الخلاص من سلطة الخطية. طب لما اجي اقول الخلاص من سلطة الخطية, بص الرسول بولس يقول ايه؟ انها الان ساعة لنستيقظ, فان خلاصنا الان اقرب مما كان حين امنا. خلاصنا الان, احنا مش تخلصنا, اتخلصنا خلاص التبرير, لكن ده خلاص التقديس. الخلاص رحلة العمر كله. يجي في فيليبي يقول تمموا خلاصكم بخوف. مش اتخلصت؟ لا, تمموا. هو يكمل يقول لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. فدي رحلة. لما اجي أقول يعني إيه خلاص ال- ال- ال- التقديس, يعني إيه أمشي رحلة خلاص التقديس, ببساطة كتبتها قدامي في أكتر من جملة, هي دعوة للأعمال الصالحة. خد بالك احنا قلنا بنخلص بالنعمة بالإيمان, لكن نخلص للأعمال.
1: للحياة اللي فيها الثمر.
0: أيوة, احنا الإنجليين مش بننبر على الأعمال. صدقيني سنكافئ على الأعمال في الأبدية. نخلص بالإيمان, لكن هيكافئني على الأعمال,
1: لأنه إيمان. يعقوب قال إن إيمان بدون أعمال ميت.
0: عارفة التقديس يعني هو دعوة للجهاد الروحي.
1: أيوة.
0: الرسول بولس يقول وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا من أجله. ففي جهاد روحي. التقديس هو دعوة لحياة الملء بالروح القدس. في أفسس 5:18 الرسول بولس يقول ولا تسكروا بالخمر الذي فيه بل امتلئوا بالروح. فدعوة للملء بالروح, دعوة لحياة الجهاد, دعوة للشهادة. يقول لك وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم. إذا نلت خلاص التبرير, مش معناها بقى ياد انت تخلصت ليك حياة أبدية. لا يا حبيبي, ده انت بتبدأ رحلة جهاد وصراع, لكنه جهاد النعمة. يعني ايه جهاد النعمة؟ هو ماسك ايدي, هو بيحارب فيا, انا بديله نفسي بس. الرسول بولس يقول اخيرا يا اخواتي تقووا في الرب وفي شدة قوته, البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تثبتوا ضد مكايد ابليس. فدي رحلة, لان المفروض كل يوم نتغير الى تلك الصورة عينها. منال الله يشهد ان كتير اصلي اقول يا رب ما تدنيش يوم من غير استخدام, يا رب ما تدنيش يوم من غير تغيير. احنا عايزين نتغير كل يوم. لو عزت بتاع النهاردة هو بتاع السنة اللي فاتت يبقى فيه مشكلة, لكن المفروض انمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. المفروض سنة بعد التانية يا منال أقول ده لنفسي ولكل الناس, مساحة الحب في حياتي تزيد.
1: أيوة.
0: مساحة الغفران تزيد, مساحة الاتضاع تزيد. ليه؟ لأن بتغير إلى تلك الصورة. نسلك كما سلك ذاك. نيجي لخلاص التمجيد, ده اللي بيحصل إما بالموت أو عند مجيء المسيح, لأن ده جسد الخطية.
1: لما نغمض عيني قول فعلا
0: قال هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد. صدقيني سنظل إلى النفس الأخير. الحياة حرب. معركة مستمرة. عشان كده في سفر الرؤيا
1: احنا في هذه الخيمة في هذا الجسد, احنا في حرب مع هذا الجسد وأعماله كل يوم.
0: في سفر الرؤيا كام مرة يقول من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي.

0: في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشي. من يغلب يعني صراع مستمر، حرب مستمرة. نغلب إزاي؟ بالكلمة. الرب يسوع غلب بالكلمة. نغلب يقول لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. نغلبه بكلمة شهادتنا، نغلبه بإيماننا، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا في ابن الله اللي غلب وانتصر. فالخلاص رحلة العمر كله.
1: في الرحلة الحلوة دي بقى اللي هي اللي هي الرحلة التانية اللي هي التقديس والسكة، سكة الحياة دي عمر. ده سكة العمر كله اللي احنا بنعيشها كل يوم. ايه هي الحاجات او ايه اقدر اعتمد عليه علشان اتغير كل يوم الى تلك الصورة عينها؟ بس قبل ما نجاوب على السؤال ده استأذنك نطلع فاصل نسمع ترنيمة.
0: امين.
1: نرجع احبائنا نطلع لفاصل نسمع الترنيمة دي ونصليها مع بعض ونرجع نكمل معاكم موضوع حلقتنا مع جناب القسيس عزت.
0: امين.
2: قصة الحب العجيب. ما أعظم نعمتك، ما أعظم حبك العجيب. إنه حب سيبقى إلى النهاية. أحببتنا فضلا وليس فينا شيء نقي. أحبه لأنه أحبنا أولا. الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. بحبك يا رب.

0: حابة أنا أهلا بكم مرة تانية ونكمل معاكم موضوع حلقتنا، وهل الخلاص في لحظة أم رحلة العمر كله؟ ومشرفنا جناب الأستاذ عزت شاكر. أهلا بيك يا أستاذ.
1: أهلا بيك يا منال.
0: استمتعت معاك قوي بالرحلة الأولانية والجزء الأول من الحلقة، واللي اتكلمنا فيه عن المراحل الخلاص. اتكلمنا عن مرحلة التبرير وهي الحرية من دين الخطية، ومرحلة التقديس من سلطان الخطية، والتمجيد لما نخلع هذا الجسد الأرضي ونلبس الممجد ونكون لينا حياة أبدية، وكده خلصنا، يكون فعلا اكتمل ونقدر نقول احنا مخلصين. الله حبنا قوي زي ما كانت قصة الحب العجيب دي تجلت في الله. حبنا قوي ان الله بيّن محبته لينا، واذ نحن بعد خطاه

0: مات المسيح لأجل.
1: آه.
0: والقلب بيفيض بالامتنان ويفيض بالخشوع والإجلال، ونقول يا رب مش مستحقين لهذا العمل العظيم.
1: أيوة،
0: ان انت لم تستأمن اي حد على خلاصنا، ولا رئيس ملائكة ولا ملائكة ولا حتى أيوة. انبياء، لكن
1: صحيح.
0: استأمنت ابنك على خلاصنا وارسلت لينا ابنك واخذ هيئتنا وطبيعتنا، واذ وجد في الهيئة كإنسان صائرا في شبه الناس واطاع حتى الموت، موت الصليب، علشان واخد وعارق وهو يعرف جبلتنا. يعني رب عارف جبلتنا ويعرف ضعفاتنا. وانه الخلع من سلطان الخطية ده موضوع العمر كله في جزئية التقديس دي اللي احنا نعيشها كل يوم. لكن مين اللي يساعدني في الرحلة ديت ويأكد لي خلاصي دوت ويزقني لقدام ويقول لي يا منال انتي مبررة ومقدسة، ده مش على حساب حاجة انتي بتعمليها، لكن على حساب نعمتي، لكن انتي محتاجة تتفكي من سلطان الخطية. مين اللي يزقني في الرحلة؟
1: عارفة يا منال، افكرك وافكر كل اللي بيشوفونا لما اتكلمت عن خلاص التبرير، لحظة مآجل الرب بتوبة صادقة وإيمان، قلت إيه اللي بيحصل؟ أول حاجة تغفر خطاياي، تخلصنا منها. اتنين، أصبح ابن. تلاتة، عطية الروح القدس،
0: يجي روح القدس ويسكن.
1: آمنتم فختمتم بروح الموعد القدوس، واخد بالك؟ طيب إذن شوفي، لما نكمل قصة الحب العجيب، إذن لحظة ما أنا آمنت وقبلت، هو سكن فيا هنا، هو سكن فيا، وهو اللي بياخدني الرحلة، في دور عليا ودور عليا. هو خلاص سكن هنا، طب إيه المطلوب مني؟ أديله المساحة، لأن سكن الروح غير الملء بالروح. أنا آمنت سكن فيا، لكن الميل لما نيجي لأفسس 5:18 يقول ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. صدقيني دكتور جون ستوت أشهر اللاهوتيين واللي كل الإنجليين بيقتبسوا منه بل كل العالم، يقول في 4 ملاحظات على الآية دي. يقول 1، الفعل في صيغة الأمر، قال ما كانش بيقدم نصيحة أو توصية ويقول أشجعكم تمتلئوا بالروح، ده فعل أمر، امتلئوا بالروح، تخيل كده. يقول 2، الفعل في صيغة الجمع، بيقول مش بيخاطب أسيس الكنيسة ولا القيادات، ده بيخاطب كل الكنيسة، للدرجة قال جملة كما أنه لا يجب أن يكون في الكنيسة سكير واحد، لأنه لا تذكروا، لا يجب أن يكون في الكنيسة شخص واحد غير ممتلئ بالروح القدس. يقول الأمر الثالث، الفعل في صيغة المضارع، يعني الملء عملية مستمرة، ويقول في صيغة المبني المجهول. يعني ايه يا عم جون ستوت؟ قال يعني لو هنترجم الكلمة ترجمة مظبوطة، بل دعوا الروح يملأكم. الملء بالروح القدس مش كم هاخد من الروح، كم اعطي للروح القدس ليسود عليا. فالدور اللي عليا، اذا لو انا عايز رحلة سليمة حياة الملء بالروح القدس، مين يقدسني؟ الروح القدس. مين يستخدمني يا منال؟ الروح القدس، الروح القدس. على رأي واحد كان زمان يقول إن عظة واحدة بالروح القدس قد تربح 3,000 نفس، فكر يوم 50 وبطرس، بينما 3,000 عظة بدون الروح القدس قد لا تربح نفسا واحدة. فاللي يستخدمني الروح القدس، اللي يقدسني الروح القدس، اللي يلمع شهادة الروح القدس. احنا محتاجين نعيش الكلمات دي. اقول تاني، صيغة الامر، امتلئوا بالروح القدس، نديله المجال والمكانة يمتلك ويقود ويسود، وشوف الرحلة هتبقى شكلها ايه. لكن لما اقول ايه اللي علينا تاني، ندخل بقى على الكلمة وعلى الصلاة وعلى شركة المؤمنين.

0: كل وسائط النعمة اللي محتاجين
1: نعيشها.
0: آه.
1: يس. أنا نفسي ندخل أكتر في موضوع الصلاة. لأنه بالرغم أن في اجتماعات صلاة كتير. لكن ستيل الناس بتكسل تصلي. وحضور اجتماعات الصلاة بقى قليل. على الرغم أن في مواعيد كثيرة لاجتماعات الصلاة في كنائسنا. ولأن الناس يعني في حتة الصلاة دي حاسة أنه الصلاة لود. وإحنا عايزين لما نيجي نقول إحنا محتاجين في رحلة تقديسنا نصلي زي ما إحنا محتاجين الروح القدس أنه هو يرشدنا ويعلمنا كل الحق وأنه هو اللي يقودنا للمسيح لما يعني نرجع لورا هو اللي يجيبنا لقدام في علاقتنا مع ربنا. لكن إحنا محتاجين نصلي زي ما كتاب بلا انقطاع كل حين ولا نمل. ودي الحته اللي انت هل انت موافقني ان الكنايسنا بتفتقد وعائلتنا بتفتقد الصلاه؟
0: بكل تاكيد يا منال اجتماعات الصلاه في معظم الكنايس فاضيه.
1: زمان في الكنيسه لما كنا مثلا تتصل يوم يوم الحد او في عائلات كانت تعمل يوم الجمعه ده يوم تجمع العيله للصلاه فتيجي تتصل بيهم بالتليفون مثلا زمان كان في التليفون الارضي فتتصل بيهم فتيجي تقول لهم طب ممكن انا عايز اكلم فلان هو مشغول دلوقتي فتقول لا مشغول في ايه خليه يجي يقول لك اصله بيصلي.
0: صح صح صح. لكن النهارده اجتماعات الصلاه اضعف اجتماعات في الكنائس اضعف اجتماعات وده ناتج من وجهه نظري اني معلمناش يعني ايه صلاة تعليم مظبوط. والرب يشهد الآية اللي انت اقتبستيها من تسالونيك الاولى 5-7 انا بحب الآية دي جدا صلوا بلا انقطاع. انا عملت فيديو وانتشر كتير يا منال سميته كنت بقول كده اوعى تقفل الخط اللي هو ليه لان زمان علمونا لو فاكر ترنيمه مدارس الاحد ان الصلاه هي تليفون السماء. فانا الرب الهمني بالافكار دي قلت يا جماعه لما نقول الصلاه تليفون السماء هو الترنيمه كانت حلوه وحفظناها وحبيناها والتشبيه جميل لكنه ضعيف جدا. قلت عارفه ضعيف ليه؟ قلت اول حاجه التليفون يستخدم فقط في بعد المسافة. هل أنا وأنا هنا وإحنا مع بعض في الكرمة هكلمك بالتليفون؟
1: أكيد لا.
0: لكن لو أنا في مصر وإنت هنا هكلمك بالتليفون؟
1: يس.
0: عن بعد. فقلت يسوع براك ولا جواك؟ العلاقة بينك وبين يسوع شكلها إيه؟
1: شركة.
0: صدقيني يا منال كل اللي الرب شغلني بيه الأيام دي أقول لكل إنسان صادق يسوع حب يسوع ما تجلوش تصلي بس لما تبقى محتاج حاجة اتكلم معاه باستمرار. فقلت ده بيستخدم في بعد المسافة. اتنين قلت مرات صوت التليفون بيبقى مزعج ما حصلش معاكي زي ما بيحصل معايا ومع كل الناس يجيلك تليفون تقول معقولة يتصل في الوقت ده وقت غير مناسب. أما إلهنا يصر بأنه يسمع أصواتنا في كل وقت وده بقوله لكل اللي بيشوفونا يا كل اللي بتشوفنا يسوع مشتاق يسمع صوتك. واحد من اباء الكنيسه زمان قال جمله عجبتني قوي قال في يوم بقول له انت فين يا رب؟ عارف المره قال جاني الصوت قال لي انت اللي فين؟ قال فادركت ان هو حاضر على طول وانا اللي غايب. هو حاضر على طول ومستنينا. قلت الامر الاخطر في تشبيه التليفون اني اتخيل لو انا في مصر بعد ما اكلمك بالتليفون بعمل ايه؟ بقفل الخط. قلت مع يسوع اوعى تقفل الخط. لما تخلص صلاه اوعى تقفل الخط. شبهت قلت بقى الصلاه بالنسبه لي هي حوار الحب بين اتنين بيحبوا بعض. لما اقول اتنين بيحبوا بعض ده تشبيه كتابي. ده شبه علاقتنا بيه باتنين مخطوبين. في العهد القديم قال واخطبك لنفسي الى الابد. والعهد الجديد الرسول بولس قال لاني خطبتكم لرجل واحد لاقدم عذراء عفيفه للمسيح.

0: المسيح، لو اتنين بيحبوا بعض يا منال ايه شكل العلاقة بينهم؟ واحد مفيش ملل، يقعدوا مع بعض 3-4 ساعات يقولك ايه مروا هوا ما حسناش بالوقت لانه بيحبوا بعض. دلوقتي في ملل في الصلاة لان مفيش علاقة حب. يا رب ادينا نقع في حبك وعشقك ونعشق الرب. كلام مسيح ما عرفهمش يوم من غيره، كلام مسيحي من اللي اقول خد مني كل حاجة بس اوعى تاخد حضورك. حضورك هو اللي بيطمني، حضورك هو اللي بيشجعني، ده شايلنا شايلنا شيل
1: حقيقي.
0: فبرجع تاني واقول في علاقة الحب الوقت بيمر هوا ومفيش ملل، في علاقة الحب بنميل للانفراد. عارفة لما يبقوا اتنين بيحبوا بعض يوم ما يدخل واحد تالت يقول الكابوس او ده دخل كبس علينا ومستنين امتى ويمش عشان ينفردوا ببعض. عارفة لما نحب الرب نميل اكتر ونعشق للخلوة الشخصية الانفراد. وبقول تاني من روعة الهنا لكل واحدة اقول لها ولكل واحد تقدر تكلميه وانت في المطبخ وانت بتنظف البيت وانت سايق العربية، وتقدر يبقى الخط مفتوح كل الوقت. فرق بين لما يبقى الخط مفتوح، الصلاة بتعمل فينا ايه؟ في الصلاة عارفة لوحظ ان لما يبقوا اتنين بيحبوا بعض بعد رحلة جواز عدة سنين اللي يجي يسلم عليهم انتوا قرايب اصل شبه بعض. ليه تشبهوا ببعض؟ عارفة ليه؟
1: من كتر القعدة مع بعض،
0: من كتر القعدة وبنبكي مع بعض وبنضحك مع بعض. شايفة تقاطيع الوجه والجلد ده اللي يبكي مع بعضه ويضحك مع بعضه ويتوجع مع بعضه وغيره بيتشبهوا ببعض. فلما نقعد قدامه نتشبه بيه نبقى على نفس الموجة، صلواتنا ما تبقاش مجرد طلبات. مين اللي بيمل في الصلاة؟ ان باجي للرب لما احتاج حاجة اعمل كذا يا رب
1: بلست الطلبات،
0: والناس تشكي مش بيستجيب، تعالى استمتع بيسوع، تعالى اطلب يسوع. القديس أغسطينوس من جمله الجميلة يقول إن من يطلب أشياء من الله ولا يطلب الله نفسه لا يعرف معنى الفرح الحقيقي. أجي أقول له عايز كذا وعايز كذا، طب عايز أشجع كل اللي بيشوفنا الوقت وأقول له خد أسبوع كده أجازة من الطلبات، وكل ما تيجي تصلي بلاش طلبات، وقول له أنا عايزك أنت تمتلك قلبي وحياتي وتقود حياتي وتسود على حياتي. وأكد لك إن هو مش هينسى طلباتك، صدقيني ما بينسى طلباتنا. اللي بقوله ده يا منال مرات كتير أتحدى بنفسي أقول لو أنا ما طلبتش هل هينساني؟ أي أم أي أب ده بيلمح احتياج ابنه أو بنته بيسدده. فالصلاة بتعمل فينا ايه؟ تخلينا على نفس الموجة، بنتشبه بيه، بنتملي بشخصه وبجماله. صدقيني انا كتبت كده وقلت ان في الحياة فيه معركتين، معركة داخلية ومعركة خارجية. اذا انتصرت في المعركة الداخلية هنتصر في الخارجية، ولن انتصر في المعركة الداخلية إلا في مخدع الصلاة. في مخدع الصلاة تحسم المعارك. في مخدع الصلاة أتغير. في مخدع الصلاة أنال قوة. أنال قوة. اللي يركع قدامه والباب مغلق، يقف وراسه مرفوعة والباب مفتوح. فيدينا الرب
1: أمين.
0: إن نتعلم نختلي بيه.
1: أمين.
0: ونعرف نحبه ونعشقه نعشقه. اتغيرت مفاهيم الصلاة يا منال. في كتاب مكايد إبليس اللي كتبته كتبت مكيدة بنقع فيها كلنا الخدام، مكيدة في الصلاة. قلت بقيت المكيدة اللي بيوقعنا فيها إبليس لما نقعد نصلي التسابق البلاغي في الصلاة. تخيل واحنا قاعدين دلوقتي عملنا فرصة صلاة، منال صلت قالت كلام حلو كبير، لما اجي اصلي عايز اقول كلام اكبر منها ونعلي على بعض في الصلاه. دي مش صلاه، ده انا مش بكلمه، ده انا بكلم الناس في الصلاه. اغمض عيني اكلمه بس، واللي

0: هي دعوة بهيقولوا عليا ايه واكلمه بواقعية بحقيقية. عارفة لما اكلمه بحقيقية يحبني جدا جدا، صدقيني يا منال. عارفة لو واحد بيحب واحدة وجاب لها كتاب، عارفة كتب زمان 40 قصيدة حب، وفتح الكتاب وقرا لها قصيدة، غير لما ببساطة كده يقول لها كلمتين حلوين من قلبه. ايه الكلمتين اللي يدوبوا قلب اللي قدامي؟ الكلمتين الحلوين اللي من القلب، مش قصيدة قريتها من كتاب، واخد بالك؟ فممكن اغمض عيني وسط المجموعة واحاول اجتهد اقول احلى كلام، غير لما اقول له ببساطة انا محتاج لك وانا بحبك وعايز اعيش لك العمر كله واكرمك في كل لحظة من لحظات عمري، وتطلع بصدق القلب.
1: يس امين. يساعدنا الرب
0: امين،
1: ويدينا النهارده ان احنا نختبر الامر ده، لان الامر ده اختباري. او زي ما
0: بيقول
1: يعني، نفسي نقول للناس تعالى بس يعني جرب، ادي كده وقت زي ما انت قلت، ادي اسبوع ان انت تتكلم كل يوم فيها مع ربنا من غير ما انقطاع، وشوف بعد كده انت مش هتقدر توقف، لان الامر اختباري، ولان هتلاقي ازاي الروح القدس بيجي ويسكب فيك ويدي لك امور جديده تصلي بيها، ويصلي جواك ويفكك من حاجات ويعلن ليك حاجات ويفتح عينيك على حاجات انت ممكن تكون مش فاهمها وعويصه قدامك. هو قال كده ادعوني فاجيبك واخبرك بعظم وعواص.
0: في مزمور 139 داود بيقول جملة دايما تذهلني وقلتها كتير، يقول كده استيقظت وأنا بعد معك. عارفة في الترجمة المبسطة تجي ببساطة، صحيت لقيت نفسي لسه معاك.
1: يس.
0: لما يقول له لقيت نفسي لسه معاك، يبقى قبل ما ينام كان معاه.
1: يس.
0: وهو نايم في حضنه، شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. وأول ما صحي أشبعه إذا استيقظت بشبهك. شايف الحياة شكلها إيه؟ ويكمل يقول جعلت الرب أمامي في كل حين. عارفة لما يبقى أمامي في كل حين، ده اللي يحفظني من السقوط. إيه اللي حفظ يوسف من السقوط؟ قال لها كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. عارفة بتخيل يوسف هي منال، كأنه هي قدامه كده، هو شايف ربنا جنبيها
1: في محضره،
0: وهو في محضره، هي مش شايفاه، هي شايفة يوسف بس. ما هو اللي بعيد عن ربنا إله هذا الدهر أعمى أذهان، لكن هو عينه مفتوحة فشايفه. أقصد العين الروحية، فلما شايفه يقول لك كيف أصنع، ده واقف جنبي أنا في محضره. عارفة لما أعيش في محضره، لما يبقى البيت فاضي وأنا لوحدي، مراتي برة، عيالي برة، سؤالي هو ده على فكرة مقياس الحياة الروحية.
1: أيوة.
0: بكلم مين؟ ببعت رسائل لمين؟
1: بتفرج على إيه؟ بسمع إيه؟
0: بالضبط، هو ده المقياس. مقياس الروحانية أنا في السر، أنا مين؟ مقياس الروحانية لما يتاح لي فعل الخطية وأكون متيقن ان سوف لا افضح.
1: yes.
0: بعمل ايه؟ محدش معايا، عندي فرصة سرقة او فرصة زنا او اي فرصة من الشر، ولن افضح. الدلائل تقول كده، رغم اني بقول جملة انا غير كده. انا بتصرف ازاي؟ انا في الخفاء، هو ده مقياس القداسة. لكن بقول دايما لما اجي اتكلم على الخطية والاعترافات، كتبت في مرة وقلت ايه؟ قلت كل خطية نفضحها قدامه هو يسترها. وكل خطيه نسترها عنه، يوما ما الخطيه دي هي اللي هتفضحنا.
1: صح.
0: هو مش بيفضح، اعمالنا هي اللي بتفضحنا، خطايانا هي اللي بتفضحنا.
1: صح.
0: ويا ناس اتفضحت لانهم مصرين على الخطيه وفاكر انه ذكي جدا. منال انت عارفه اللي انا بقوله وعارفه قصدي، قامات كبيرة عبر السنين اللي فاتت وقعت واتفضحت. واحد منهم هو اللي قال عن نفسه بعد ما، ليه؟ لأن مستمر وفاكر الواحد ان هو ذكي وشاطر ومحدش هيك

0: شيفو لكن جه نسان لداود فاكرة وحكى له المثل البسيط بتاع الفقير والغني والنعجة الواحد وقال له أنت هو الرجل. كاميرا السماء بتسجل كل شيء.
1: يساعدنا الرب النهاردة أن احنا ندخل في هذه العشرة والشركة الجميلة والممتعة والمحررة، لأن في الصلاة بنتحرر.

0: كأن السماء مقفولة. أنا صلاتي لا تستجيب. يعني أنا بصلي كتير لكن ربنا مش بيسمع. ولا مرة صليت وربنا استجيب. هل في صلاة ربنا بيستجيبها وأخرى يرفضها؟ طب وليه ربنا وبناء على إيه ربنا بيستجيب؟ وبناء على إيه ربنا بيرفض أو بيمنع؟
1: عارفة يا منال، ما هو اللي بيسأل ليه بصلي وما فيش استجابة مفهومه عن الصلاة فقط إنها طلبات. اديني كذا، أنا عايز كذا. فكله عنده طلبات ومادية وأرضية. خد بالك أنا بحترم كل واحد بيحط الطلبات دي قدام ربنا
0: طبعاً. الله
1: أب إلهنا حنين
0: ويعتني بأولاده.
1: وسبيرجن قال قانون ملكوت السماوات هو الطلب. قال اسألوا
0: تعطوا،
1: اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. لكن أنا بقول على كتير من الناس الصلاة عندهم بس طلبات. عارفة لما تمسك الكتاب من أوله لآخره يقول لك إنه وقت لطلب الرب مش أشياء من الرب. الرب نفسه يقول لي أطلبوني فتجدوني، مش أطلبوا أشياء مني. استطلبونني بكل قلبكم، يقول طلبناه فوجدناه.
0: وفوجدناه دي معاها صدقني يا سيس عادل وجدنا كل شيء،
1: كل شيء،
0: ولن يعوزنا شيء من الخير.
1: بالظبط. فعايز أشجع اللي بيقول مش بيستجيب، أقول له رقم واحد، عايزك النهاردة تاخده تحدي تطلبه هو، وتقول له يا رب أنا طالبك أنت، أنا طالبك أنت تسير بوجهك أمامي تمتلكني. يوم ما بنطلبه هو بيجي بكل خير وكل غناء. كل خير وكل غناء. فده أول حاجة. لما أجي أقول هل بيستجيب مش بيستجيب، يقول إن طلبنا شيئا حسب مشيئته
0: يبقى لازم لنا. تكون حسب مشيئته.
1: يا منال، ده واحد من أباء الكنيسة قال من رحمة الله بينا إنه لا يستجيب لكل طلباتنا. تخيلي، تخيلي في طلبات طلبناها لو كان استجابها كانت دمرتنا.
0: أكيد مليون.
1: ومن نعمته
0: بتفق معك 100%.
1: لأن أنا شايف كل اللي جاي ولا هو اللي شايفه؟
0: هو اللي شايف.
1: أنا عارف بكرة ولا هو اللي عارفه؟
0: هو اللي عارف.
1: إذن هو ممكن ما يدينيش اللي أنا بطلبه، لكن يديني الأفضل ويديني اللي لخيره. إزاي أجيله وأنا مصدق فيه مش في ذكائي؟ مصدق في أمانته وصلاحه، مصدق في توقيتاته. أنا فاكر أنا عايز الوقت، واخد بالك؟ هو شايف مش دلوقت، هو عارف إمتى. صدقيني الحد اللي فات ده امبارح كنت بتكلم عن شخصية يوسف. المهم كنت بقول إن في بركات مرات بنطلب هو بيبقى عايز يعدنا الأول قبل استقبال البركة. لو جات البركة بدون إعداد للوعاء
0: فتدمر
1: الوعاء، بيتدمر. يوسف، يوسف شوفي امتى راح لاخواته وحصل له ايه، وامتى الرب رفع راسه وخلاه الشخص الثاني على كل مصر. واخد بالك؟ بعد رحله، الرحله دي كان الرب بيعمل ايه؟ بيعد الوعاء. عارفه لو اداله البركه دي في الزمن ده كانت افسدته وهو افسدها. ففي مرات لازم نصدق في توقيتاته. هو عارف ازاي يعدنا الاول وبعدين يحط في الوعاء البركة. فهو صالح وأمين، توقيتاته مظبوطة جدا. أصدق في صلاحه، أصدق في أمانته، أطلبه هو، ده يحللي كتير. بولس في مرة صلى لأجل الشوكة اللي في الجسد وقال تضرعت، وتضرع 3 مرات، لكن يجي له الصوت يقول له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. يقول فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. لكن لما يقول له تكفيك نعمتي، الشوكة هتفضل بس هديك نعمة. شوف بولس عملي، حد يقدر يوصل لبولس؟ القامة الكبيرة دي حد يوصل للقامة دي وفيه الشوكة؟

0: شوف الرب عملي. فبقول تاني نتعلم ده في حياتنا ياخدنا المستويات عالية جدا.
1: yes. انه تكون نوصل للحتة بتاعت لا مشيئتي بل مشيئتك. مش مشيئتي انا يا رب لكن طبعًا. مشيئتك انت طبعًا. هي اللي تكون في حياتي, هي تكون هي طلبتي
0: طبعًا.
1: الوحيدة
0: طبعًا.
1: طلبتي المستمرة
0: طبعًا.
1: اني اكون في مشيئتك
0: طبعا.
1: عايزة أروح لعمل, إحنا لسه فضلنا 8 دقايق على الحلقة.
0: حلو.
1: وعايزة أتكلم على شركة المؤمنين وفي رحلة خلاصنا, لأنه إحنا مش عايشين منعزلين عن الدنيا ولا مقفول علينا, لكن
0: بالزبط.
1: إحنا حتى لما بنيجي للمسيح علاقتنا بتتغير والناس اللي حوالينا
0: طبعًا.
1: بعد ما بنكون مثلا لنا أصدقاء كنا عايشين معاهم في الخطية وبعدين خلاص انضمينا بقى لعيلة الله وبقينا يعني رعية مع أهل بيت الله زي ما الكتاب بيقول, بيكون لنا شركة مختلفة مع المؤمنين. نفسي تكلمنا في الجزء اللي باقي عن شركة المؤمنين وأهميتها في رحلة خلاصنا.
0: اسمحي لي أضيف حاجة وأقولها كلها على بعض.
1: فضل.
0: بعد ما باجي للمسيح عايز أكد ده لكل اللي بيشوفنا بتوبة صادقة وإيمان في اللي دفع الثمن وآخد حياة جديدة, أنا محتاج وسائط النعمة كلها على بعض.
1: أيوة.
0: إن أدخل لرحلة الملء بالروح القدس أنا محتاج آخد خلوتي يوميا
1: صلاة والشركة.
0: وهقول تاني خد خلوتك واوعى تقفل الخط, صلي واوعى تقفل, اتكلم معاه, ابدأ يومك مع يسوع, اختم يومك مع يسوع, وطول اليوم كل ما تتاح لك فرصة اتكلم معاه. لكن كمان عايز اضيف الكلمة, اقعد قدام الكلمة كل يوم. ليه؟ لان لازم ده يتشكل بالحق الكتابي.
1: أيوة.
0: يوم ما ده يتشكل بالحق الكتابي
1: تغير الذهن,
0: يتكون عند اللي قال عنه جون ستوت الذهن المسيحي. يبقى عندي هنا ذهن المسيح, ذهن مجدد. قالك اللي يفكر ويقرر بحسب فكر المسيح, واخد بالك؟ والأمر اللي بعد كده شركة المؤمنين لازم يبالي جسد. ده يقولك وكان الرب يضم كل يوم إلى الكنيسة الذين يخلصون. ليه؟ خدي جمرة نار من الموقد, اعزليها, شو هتطفي؟
1: أكيد.
0: انا محتاج ابقى جوه جسد. في الجسد يا منال بنشجع بعض, بنسند بعض, بندف بعض, بنبارك بعض. ده اللي بيكمل معانا الرحله. ليه الرب يسوع وهو بيرسلهم ارسلهم اتنين اتنين؟ عشان ان وقع واحد التاني يسنده. فمسكين اللي يعيش وحيد, هتموت, هتطفي, اتشدد باخواتك, اتشجع باخواتك. عارفه يقول لك عن بولس لما ترجم اذ احاط به التلاميذ قام. تخيل لما حوطوه التلاميذ وقعدوا يصلوا له وهو بيترجم. انه فبقول تاني انت محتاج اخواتك يحوطوك وتبقى جوه الجسد في دفء الجسد, وانت بتصلي وانت بتاخد مشورتهم وانت جوه الجسد تمارس العشاء الرباني. امال ازاي اتشدد واتشجع في الرحله؟ فكل ده يخلينا في رحله التقديس كل يوم.
1: بس انا عايزه اختم بسؤال اخير والحاجه المهمه جدا واللي محتاجين نشوفها في كنايسنا, خاصه لما بنيجي جديد للرب ونقبل المسيح, وهي الاباء والامهات الروحيين والمشارين في حياتنا وأهمية الأمر ده. إنه يعني أنا بنبسط قوي لما كنيسة مثلا كنيسة الأرثوذكسية بيبقى عندهم الاعتراف, عندهم إن هو مش هيقدر يتناول من الأسرار المقدسة غير لما يعترف. دي فرصة إنه يرجع في كل وقت, حتى لما أكون ضعيف في خطية أجي أتكلم فيها مع أبويا روحي فيصلي معايا. ازاي انا محتاج للاب الروحي ده؟
0: طبعا طبعا. وهنا في امريكا في الكنائس الانجليه
1: محتاجين
0: كل واحد بيبقى له منتور يرجع له.
1: ايوه انا نفسي

0: يعني اتكلمنا فاضل 3 دقايق عن أهمية إن أنا يكون عندي أب روحي.
1: لازم يبقى لي مشير، لكن أبقى واخد بالي إن المشير ده، لأن ممكن
0: وبناء صح وبناء على إيه أنا
1: بالظبط،
0: بختار هذا المشير، أو
1: لأن في ناس بتخلي ليها مشير وتتبعه عمياني.
0: دي
1: لا
0: نقطة حلوة أوي يا سيس.
1: صدقيني، عارف عايز أقول لكل واحد، وانت لما يبالك مشير أو غيره، لازم مرجعيتنا الأولى الكلمة،
0: كلمة
1: مرجعيتنا الأولى شخص الرب يسوع المسيح. فلما أقول أمارس وساطة النعمة، أنا أقعد قدام الكلمة وأتعلم منها. لكن عارف زي في العلاقات الزوجية، بقول لكل أسرة لازم يبالكوا حد ترجعوا له لما تقابلكوا مشكلة، بشرط يكون أول حاجة عنده صفات روحية خاصة وقادر على حفظ الأسرار، ولازم يكون قامة روحية فتقدر ترجعوا له وانتم مطمئنين، ويقدر يحكم بالعدالة بينكم، يكون برا القرابات العائلية عشان يقدر يشوف ويوزن الأمور. فبقول تاني، لما يبالك مشير روحي لازم تختار قامة روحية معروف بسيرته وحياته وقداسة شخصيته وفهمه الروحي والكتابي، فتقدر ترجع. لكن مرجعيتك الأساسية الكلمة وشخص الرب يسوع المسيح، وتكون وسط الجسد. وانت كمان، انت كمان لازم تقول له يا رب اديني ان اربح نفوس ليك. عارفة، وانا بشتغل بالمنطقية دي، لان رحلة التقديس مش بس على نفسي، لكن زي ما قلت التقديس، ان اسعى للملء بالروح القدس، الجهاد، الكلمة، الصلاة، لكن الشهادة.
0: المروي هو
1: أيوة يروى، إن لازم أقول يا رب اديني يبالي أبناء روحيين، واخد بالك؟ وأنا بسعى في الرحلة دي. عارفة الإنسان اللي يتحرك بالتوجه ده، إن عايز أكلم ناس وأربح ناس، أنا بيحصل لي، أنا بتبني أكتر وأتشجع أكتر وأفهم أكتر وأتقدم في حياة الروحية أكتر.
0: أمين يا سعزت. احنا فضلنا دقيقة على الحلقة، ووقت الحلقة عدى في سرعة الحقيقة، بس عايزة اطلب منك في الحق في الدقيقة دي ان انت تصلي لنا، ونختم الحلقة دي فعلا بالصلاة.
1: أمين.
0: انه ربي يساعدنا في الرحلة دي، وانه رحلة التقديس دي تكون هي محور اهتمامنا الايام اللي جاية، علشان فعلا نكون مشابهين صورة ابنه، ونكون متيقنين من خلاصنا.
1: أمين.
0: ولو غمضنا عينينا النهاردة،
1: أمين،
0: نفتحها في السماء ونقول فعلا احنا خلصنا.
1: اقول يا كل اللي بتشوفني، اوعى تفوت اليوم النهاردة من غير ما تكون متيقن ان ليك حياة ابدية. ابني يقين خلاصك على وعوده، على نعمته، على عمله هو. امسك بايدينا يا رب في كل الرحلة، وساعدنا نتغير إلى تلك الصورة عينها. ما تديناش يوم من غير استخدام، ما تديناش يوم من غير تغيير. ساعدنا نشابه ابنك يسوع المسيح، ليك كل المجد. آمين.
0: أمين أمين. مشكورة جدا يا سيس عزت، الرب يباركك ويستخدمك، بركة في كنيستك وفي مصر وفي كل العالم، ويكون معاك. مشكورة جدا. أحبائنا، في نهاية الحلقة بشكركم جدا على المتابعة، والرب يكون معاكم، وإلى اللقاء في حلقات أخرى.

هل القرآن كلام الله؟ هل أتى به جبريل حقا؟ هل القرآن محفوظ في اللوح المحفوظ؟ هل القرآن لم يتغير؟ هل القرآن معجز لغويا وعلميا؟ هل القرآن كلام عربي مبين؟ حلقة تجيب على أهم الأسئلة بخصوص القرآن وتكشف 10 كذبات حوله. تابعونا.

مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات بكل وضوح. معكم رشيد، أرحب بكم على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. حلقتنا لهذه الليلة بعنوان 10 كذبات حول القرآن. حين تسمع منذ صغرك بعض المعطيات تكبر معتقدا أنها من المسلمات، تصير من المقدسات، ويصير مجرد السؤال عن صحتها يعرضك للهجوم. منذ صغرنا ونحن نسمع بأن القرآن كلام الله، ولم نسأل كيف نتأكد بأنه فعلا كلام الله. فأسرتك تقدسه، المجتمع يقدسه، الدولة تقدسه، المدرسة تقدسه، فيقول الإنسان مع نفسه: من أكون لأسأل هذا السؤال الذي سيعرضني للخطر؟ منذ الصغر ونحن نسمع بأنه يعني القرآن محفوظ في اللوح المحفوظ، لكن هل عمرك سألت نفسك أصلا ما هو اللوح المحفوظ؟ ولماذا يحتاج الله لحفظ القرآن في لوح؟ منذ صغرنا ونحن نسمع بأن القرآن معجز بلاغيا وعلميا، ولكن ولا مرة سألنا هل فعلا يعجز الناس عن الإتيان بمثله؟ هل أقيمت أي مسابقة فعلا لهذا الأمر، أم علينا فقط التصديق؟ منذ صغرنا سمعنا بأن القرآن هو لم يتعرض للتغيير ولا للتبديل ولا للتحريف، لكن هل عمرنا فحصنا ما قاله الصحابة أنفسهم؟ هل عمرنا ركزنا في الآيات التي اختفت، والصور التي نقصت آياتها، والصور التي اختفت من القرآن أصلا عدا اختلاف المصاحف؟ سمعنا الكثير الكثير جدا، لكنها كانت كذبات تكررت وصدقناها مع الوقت دون فحص دون دليل. اليوم سأعرض لكم 10 كذبات وأشرحها لكم بكل وضوح. إذن لنبدأ موضوعنا، 10 كذبات حول القرآن. الكذبة الأولى مباشرة أن القرآن في اللوح المحفوظ. أي مسلم الآن عنده هذه من المسلمات، يعني حتى مش هيدخل في نقاش، لأنه خلاص القرآن في اللوح المحفوظ. خلاص، مين قال أنه في اللوح المحفوظ؟ القرآن نفسه اللي هو الاستدلال الدائري، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. طبعا المسلم هيقول لك الله قال. أنت عرفت إزاي أنه الله قال؟ القرآن قال بأن الله قال، فهو الاستدلال الدائري، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إيه هو اللوح المحفوظ؟ لوح ولا ألواح ولا لوح كبير جدا؟ ومين كتب فيه؟ وليه حيكتب في اللوح المحفوظ؟ خلينا نشوف ما قاله المفسرون. تفسير ابن كثير مثلا اللوح المحفوظ، أي في لوح المحفوظ، أي هو في الملأ الأعلى. أيوة، في الملأ الأعلى اللي هم الملائكة والناس اللي ماسكة الكون. أي هو في الملأ الأعلى، محفوظ من الزيادة والنقص، حافظينه من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل. خلوا بالكم، القرآن موجود في نسخة موجودة عند الملأ الأعلى، يعني آي كلاود موجودة هناك ومحفوظة، ما فيهاش لا زيادة ولا نقص ولا تحريف. عن أنس بن مالك في قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، قال: إن اللوح المحفوظ الذي ذكر الله في هذه الآية في جبهة إسرافيل. أيوة، حطينه في جبهة إسرافيل. إسرافيل هو ملك أو ملاك، يعني من الملائكة. إسرافيل قال لك الله حط في جبهته، في جبهته حاطط اللوح المحفوظ، حاطط اللوح المحفوظ.

لا ده مش هو يعني ده مش المكان الوحيد الذي ذكر فيه هذا الأمر. تفسير ابن كثير قال: ما من شيء قضى الله، أي شيء قضاه الله، القرآن بما في ذلك القرآن وما قبله وما بعده، اللي قبل القرآن وبعد القرآن، إلا هو في اللوح المحفوظ. أي شيء قدره الله وقضاه مكتوب في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ بين عيني إسرافيل في جبهته، لا يؤذن له بالنظر فيه، عشان تعرفوا أنه محفوظ جدا جدا، حتى إسرافيل ما يقدرش يشوفه، وعشان كده حط الله عن قصد بين عينيه في جبهته. وقال الحسن البصري: إن هذا القرآن المجيد عند الله في لوح محفوظ، ينزل منه ما يشاء على من يشاء من خلقه، كل مرة يطلع منه سورة آية كده بيطلعها من اللوح المحفوظ. أسئلة كثيرة الواحد بي بي بي بي بيسألها: هل اللوح المحفوظ، احنا عايزين كده نمشي واحدة واحدة، هل اللوح المحفوظ كانت فيه آية فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، كانت مترتبة كده بين عيني إسرافيل، يعني كانت محطوطة هناك، وكان حاطط أنه أيوة أنا حزوجها بآية من القرآن، وحجيب بعده آية تانية حتنسخها، أو حتخلي محمد يتزوجها بعد ما أنا زوجتها لي أيضا بآية قرآنية. الاثنين كانوا في القرآن، كانوا في اللوح المحفوظ. طب هل اللوح المحفوظ كان فيه وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، كان كاتبها ربنا ومحافظ عليها وخايف عليها قوي قوي قوي من التغيير، وحطتها بين عين إسرافيل عشان ما يبصش عليها، عشان ما يعرفش إن الله مستقبلا حيدي للنبي امرأة مؤمنة؟ إيه السر العظيم ده اللي عامل عليه كل الأقفال دي؟ أنه يا إسرافيل ممنوع تبص على هذا السر، الأسرار العسكرية بتاعتي، واحد منها أنه لما قضى زيد منها وطر زوجناكها، واحد من الأسرار العسكرية دي اللي مش لازم يطلع ويطلع عليها أي واحد، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، يعني ده سر أنا أعمل عليه كده مفتاح وحطه في جبهة إسرافيل. هل اللوح المحفوظ كان فيه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك؟ وعلى فكرة الآية دي لما يعرفش قصتها، إنه حفصة جات لقت محمد في فراشها مع مرية القبطية، فعشان كانت مصيبة وفي يومها كان دورها، يعني في دورها، فزعلت قالت له: في بيتي وفي دوري ما يصحش يا رسول الله، أنت رسول، يعني ايه العمايل السودة دي؟ فقال: معلش انا احلف على نفسي عمري ما هقرب منها. فزعل الله، مين هيزعل؟ الله. وبعت آية: يا أيها النبي لما تحرم، أنا حليت لك الأمر دوت وتروح أنت تحرمهم، مين إداك البرميشن يعني أنك تحرم ده؟ هل الآية دي كانت في اللوح المحفوظ وكان ربنا قافل عليها عشان ما يشوفهاش حد؟ طب وبعدين إيه هو اللوح المحفوظ؟ يعني هارد ديسك حطه ربنا عشان ما ينساش مثلا؟ ما هو ربنا هو عالم كل شيء، ليه هيحتاج كتاب يكتب فيه الآيات القرآنية عشان يحافظ على كوبي عنده؟ عشان لا قدر هو، لا قدر الله، يعني لا قدر هو وحد غير النسخة اللي في الأرض، لسه عندنا نسخة في السماء هينزل لنا كوبي منها تاني، يشوف لنا نبي تاني مثلا. لنفترض أنه كل القرائن اتحرفت دلوقتي في اليوم ده، هيعمل الله ايه؟ هينزل لنا نبي تاني ويبعت له نسخه ينزلها عليه من اللي عنده في الاي كلاود في اللوح المحفوظ. ايه دور اللوح المحفوظ؟ ايه دوره؟ هيحفظ ايه؟ ومين اللي ممكن يعني يتلعب يعني اي شيء قدره الله بيكتبه؟ يعني انا قدرت رشيد يعمل برنامج بكل وضوح،

مقدر يعني، ده قضاء وقدر خلاص. طب مكتوبة هناك ليه؟ هو خايف حد يغيرها يقول له اعمل برنامج تاني، اعمل برنامج على قناة اقرأ مثلا يكون فيه إسلاميات؟ ايه الغاية من حفظ اللوح المحفوظ يعني وفيه القرآن؟ يعني ايه يعني خايف انه حد مثلا يغير، هتنزل لنا نسخة تانية؟ مش فاهم انا ايه دور اللوح المحفوظ. ويفتخر به قرآن مجيد، ده قرآن مجيد في لوح محفوظ تفتخر بيها يا جماعة، ده مش أي حاجة، ده قرآن مكتوب ومحفوظة نسخة منه في مكتبة الكونغرس الإلهي، يعني في الأرشيف الإلهي اللي هو اللوح المحفوظ، في كابي هناك مقفول عليه بين عيني إسرافيل. يعني حد من الملائكة يكون ماشي كده ولا كده يروح يعني يتلاعب بيها؟ لا، أنا حطينا بين عينين إسرافيل، وبرضو إسرافيل يعني قاعد كل الوقت عايز يتبص، ولو تطلع له بس حرف يعني من بتوع زينب قد منها زيد وطرة، هو شاف يمكن آخر الواو نازل على عينيه اللي هي كده، ومش عارف هي واو ولا قاف. يعني اللي هو يا جماعة ارحمونا، شفت انك لما تدقق في التفاصيل هتموت من الضحك. فكذبة اللوح المحفوظ لما تحطها تحت المشهر بتتبخر، مفيش لازمة للوح المحفوظ. مسألة عبثية ملهاش اي دور. طيب دي الكذبة الاولى. الكذبة الثانية، قال لك نزل به جبريل، قرآن كلام الله نزل به جبريل، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قرآن كلام الله نزل به جبريل، أي مسلم دلوقتي دي عنده من المسلمات؟ أمال يعني أنت هتناقش تكفر بربنا؟ دي حاجة معروفة يعني خلاص، مثبتة علميا وأدبيا وتاريخيا وكل حاجة يعني. طب كيف ازاي هذا الوحي الرباني كان بيجي لمحمد؟ بنقرا واحنا عملنا حلقات كتير عن الموضوع ده، عن عائشه مثلا قالت ان الحارث بن هشام سال النبي كيف ياتيك الوحي. عايزين نعرف فعلا هو كلام ربنا وبيجيبه لك ملك، ولا ده حاجات بتخترعها انت كل ما دعت الضروره وبتنسبها لربنا؟ كيف ياتيك الوحي ازاي؟ قال له أحيانا مثل صلصلة الجرس، اللي هو الرنين بتاع الجرس، بيجيني الوحي يعني. هو جبريل بيعمل وورنين، أنا جاي قبل ما يوصل ولا إيه يعني؟ زي بتاع الترين دي قبل ما تقفل بيكون في وورنين عشان لو في حد كده جنب يجري بسرعة عشان خلاص هيقفله. فهو قال له أحيانا بيأتيني الوحي في صلصلة جرس، بيعملوا لي وورنين قبل ما يجيني الوحي، اهو جاي يقفلوا السكه خلاص، الوحي جبريل جاي من عند ربنا. قال لهم ده اشد علي، بيكون شديد علي جدا. واحنا شفنا مرات كثيره، عملت حلقات، انه دي واحده بيسموها الاورا، دي واحده من العلامات المعروفه جدا عند بعض مرضى الصرع، بتجيهم قبل حصول الصرع، وكانه ورنين من الجسم قبل ما تحصل النوبه. فمستحيل أن الوحي بيبعته ربنا خلاص، أنه بيجيك في إلهامك وبتكتب خلاص، مش محتاجة الصلصلة الجرس وأشد علي ويفصم عني يعني بيغيب عن الوعي. وقد وعيته لما بيمشي بسترجع أنا بقول فهمت اللي قاله يعني، ده واحد من أوصاف محمد. وأحيانا يجيني ملك، هي مرة كده مرة صلصلة جرس بس ورنين وتيجي الآية وأكون واعي بيها. وأحيانا يجيني ملك في صورة رجل فأعي ما يقول ويبتدي يقول لي. صحيح مسلم، تفتكروا دي حالة واحد بيجيله الوحي، بيجيله وحي من عند ربنا، ولا حالة واحد مريض؟ احنا أثبتنا بما لا يدع مجالا للشك في حلقات أخرى أنه محمد ينطبق عليه ما ينطبق على مرضى صرع الفص الصدغي، ما ملهاش علاقة بكلام ربنا. ولو سلمنا بأنه القرآن

وحي فعلا بيجيبه ملك. احنا عندنا حالات بتوحي انه كان اختراع بشري. كان بيرقع مثلا قضية زيد انه بيرقع انه بيوقع في مصيبة وبيجيب حاجة ملهاش علاقة بربنا. وزي يا أيها النبي لما تحل سورة التحريم يعني لما تحرم ما أحل الله لك. فاللي هو وسميت سورة التحريم على ده أنه حرم يعني. فاللي هو ما هو وبقية المصايب الثانية الموجودة في القرآن بتلاقي أنه هو بيحاول يستعين بالوحي لحل مشكلات بشرية. عن أنس واحدة من الأمثلة الواضحة عن أنس قال عمر وافقت ربي في ثلاث. سبحان الله سبحان الصدف، ثلاث مرات اللي بيقوله عمر بينزل به الوحي، شفت الصدف. فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. عمر راح عند محمد قال له لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال هو عمر كنت بتذاكر ورانا في اللوح المحفوظ إسرائيل إسرافيل غششك الملك حد حاجة من بين عينيه واداها لك، إزاي إنه بالضبط اللي قاله عمر نزل آية؟ ده واضح إنه مش كلام الله، واضح إنه كلام عمر. لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. جبريل كان مستني إنه عمر يقولها ويجيبها، يقول له أيوة أيوة قولها وأنا أديك واحدة زيها. وآية الحجاب برضو لما أمر محمد نساءه يتحجبن جات من عند عمر، قال قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفجر، فنزلت آية الحجاب. سبحان الله. واجتمع نساء النبي في الغيرة عليه فقلت لهن، راح عمر عند النساء وقال عسى لما تأمروا عليه، يعني تأمروا على محمد كان عنده مشكلة كبيرة في بيته واضطر القرآن يحلها له يعني. لكن مين اللي قالها قبل ما يجي جبريل؟ قالها عمر، قال للنساء عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خير منكن. راح عند النساء قال له يا طلقكم ربنا حيديله ستات أحسن منكم. سمعها جبريل جابها زيها بالضبط حرفيا، فنزلت هذه الآية. سبحان الله. عمر كان عنده نسخة كوبي من مفاتيح اللوح المحفوظ، أنا شاكك في الأمر ده. موافقات عمر معروفة، ده بتدل على أنه لا جبريل ولا هم يحزنون، يعني اللي عايز يفكر. والطريقة اللي كانت بتتكتب فيها الآيات بتدل على أنه ما فيش جبريل. يعني ركزوا معايا، مثلا أنا أدي أمثلة بسيطة تيبس. عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، يعني نزلت آية في الجهاد أنه القاعد ما يستويش مع المجاهد. إزاي يكونوا زي واحد أحد والتاني راح جاهد ويكونوا مستويين؟ لا مش زي بعض، لا في الغنائم ولا في الأجر ولا في أي حاجة. لا يستوي القاعدون من المؤمنين. دعا رسول الله زيدا، زيد قال له تعالى جات لي دلوقتي آية جابها جبريل، ما عرفش عن طريق صلصلة الجرس ولا شاف رجل، المهم جات له بإحدى الحالتين. فجاء ابن أم مكتوم، ده واحد كان رجل أعمى معروف أنه ابن أم مكتوم، جاء فسمع الآية فشكى ضررته. قال له وقول الضرر يعملوا إيه؟ يعني اللي أعمى هتنقص لنا أجرنا، إحنا مش قاعدين لأن إحنا حبينا نقعد، إحنا قاعدين بسبب إنه عندنا disability، عندنا حاجة ما تسمحش إنه إحنا نجاهد. أنا أعمى أعمل إيه؟ فقول الضرر يعملوا إيه؟ فقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين، وأضف عليها لما سمع عبد الله بن أم مكتوم قال غير قول الضرر. أيوة أضفها عليها يا زيد، أيوة دي دي دي أعملها تكمل. فدليل على أنه بيعمل رياكشن للي بيقولوه الناس، دليل على أنه مفيش جبريل ولا حاجة. هو لحق جبريل؟ يمكن كان لسه راجع للسماء يعني وزيد بيكتبها. ففي نص الطريق قالوا ايوه نسيت اخر ثلاث كلمات، غير اقول الضرر اكتب وبعدين كمل ولا ايه الحكايه؟ ولا الايه نزلت ناقصه في الاول؟ يا جماعه ارحمونا، انا عايز اخلص برنامج ده، انا هعمل لكم حلقات لحد امتى؟ ما خلاص افهموها بقى، ما فيش وحي.

دي كان بيضحك بيها على الناس، يعني واضحة. واحد قاعد انت بتكتب ايه وتقوله جاي من عند ربنا، واحد قاعد اعمى وقال لك وقولي الضرر، قلت له ايوه اكتبها زي ده، ضف قولي الضرر، ايوه وبرضه هننسبها لله. الكذبه الثالثه، القران محفوظ في الصدور، قال لك كل الناس كانوا بيحفظوه عن ظهر قلب ولذلك هو محفوظ الى اليوم، ودي كذبه مصدقها كده واحد. قال لك مين قال كده؟ قال لك ربنا قال تولى حفظه بنفسي، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال لك ربنا ما تعهدش بحفظ التوراة والإنجيل ولا الزبور، لكن تعهد بحفظ القرآن اللي هو الذكر، مع العلم أنه الآية دي فيها إشكاليات كتيرة. أنه الذكر إزاي نعرف أنه الذكر هو القرآن؟ لأنه في آيات تانية، وأنزلنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وكتبنا في الزبور من بعد الذكر، فاللي هو يعني الذكر هو كل ما ذكر الله بعباده يعني. فإزاي تكون خاصة بالقرآن؟ ده واحد. اتنين، مين قال لكم أنه ما تعهدش بحفظ الكتب الثانية؟ فالكتب الثانية أنه مكتوب فيها أن الله تعهد السماء والأرض تزولان وكلامي لا يزول مثلا. فإزاي عرفتوا أنه ما تعهدش؟ اليهود والمسيحيين بيؤمنوا أن الله تعهد بحفظ كلامه. فوق ده كله، ده مش صحيح يعني أنه كان محفوظ في الصدور. لا، ما كانش محفوظ في الصدور، ما كانش عن ظهر قلب. إزاي نعرفها؟ خلينا نشوف الطبري قال إيه. قال وإن للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل ما ليس منه أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائده. يعني إحنا هنحفظ القرآن مش هينضاف عليه ولا يتنقص منه، ماشي، هناخدهم على قد كلامه. طب محمد نفسه كان بينسى، ما كانش حافظ في صدره في الصدور، ودق عليها كلام، هو في حاجة بتتحفظ في الصدور، لكن خلينا الذاكرة، هما بيقصدوا الذاكرة لكن بيقولوا محفوظ في الصدور. عن عائشة قالت سمع رسول الله رجلا يقرأ في سورة بالليل. محمد كان قاعد وسمع واحد بيقرأ في سورة وهو نسيها تماما، واحد جنبه في المسجد بيقرأ بيها، يعلم الله امتى دي كان قال لهم دي نزلت علي. فقال يرحمه الله أذكرني كذا وكذا آية كنت قد أنسيتها، بينسب لربنا أنه هو اللي أنساني عن قصد عشان ينسخها يعني، من سورة كذا وكذا. البخاري الله يسامحك يعني أنت ما قلت لناش حتى السورة كذا وكذا إيه هي، عشان تعرف أنه بيخبوا الحاجات دي ما يحبوكش تعرف. أذكرني كذا وكذا آية، ما تقول لنا الآيات اللي ذكروا بيها عشان نعرف كم واحدة وإيه هي اللي كان نسيها محمد. كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا، قول لنا من أي سورة يا بخاري، أنتوا ليه بتدلسوا على الناس؟ ما علينا ما علينا، المهم أن محمد كان قاعد وفجأة ذكروا واحد، معناها ما كانش محفوظ في الصدور. بيطلع مسلم ويعمل لك ترقيح بيقول لك لا، هي نسخت، لأن الله لما ينسي النبي حاجة هو يقصد نسخها. دي ترقيحة بعد الحدث يعني، أنت أي حاجة نسيها محمد تقول عليها نسخت، نزلها لي أصلا، نزل معناها أنه البريمس التصريح اللي بتقوله أنه محفوظ في الصدور غير صحيح، إذا كان الصدر محمد نفسه ينسى. مع العلم أنه في القرآن في سورة الأعلى سنقرئك فلا تنسى، مش هتنسى حاجة. وبعدين بيحطوا لها ما هم شاطرين في الترقيع، إلا ما شاء الله. طب دي لازمتها إيه؟ يعني أي حاجة شاء الله أنك هتنساها هتنساها، طب لازمتها إيه؟ سنقرئك فلا تنسى، يعني هتنسى، وكل حاجة نسيتها هنقول شاء الله وخلاص. عن مجاهد، ما أنا مثلا لا أنسى، لا أنسى أبدا، أنا شخصيا لا أنسى إلا ما شاء الله. شفتوا التلاعب بالألفاظ، إلا ما شاء الله، ده بنساه. إيه يعني بتجيب الدب من ديله، أنا لا أنسى إلا ما شاء الله، ما هو كل الناس كده يعني.
سنقرئك فلا تنسى قال

كان يتذكر القرآن في نفسه مخافة أن ينسى. طب إزاي محفوظ في الصدور إذا محمد بنفسه كان بيسرع في قراءة القرآن عشان ما ينساش الآيات؟ محمد نفسه قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. قال لهم القرآن بيتنسي بسرعة، خلوا بالكم. محمد بيحذر، خلي بالكم. ودي بين قوسين، بعد النقاش اللي صار حول النسخ الأصلية للكتاب المقدس، المسلمين فاكرين أنه عندهم النسخ الأصلية للقرآن. احنا جايين بنتكلم على الحفظ، ما فيش نسخة أصلية للقرآن إطلاقا. يعني اللي حيقول للمسيحيين ما عندكمش النسخ الأصلية اللي كتبها متى ويوحنا ومرقس، متى ومرقس ولوقا ويوحنا، ما عندكش النسخ الأصلية اللي كتبها زيد واللي أملاها محمد لزيد مثلا يكتبها، غير موجودة. لا أزيدك دي، والنسخ اللي اتعملت عليها عملها مثلا عبد الله بن مسعود، ولا مصحف حفصة، ولا مصحف عائشة، ولا مصحف أبي، أصلا اللي اتعملت على النسخة الأصلية مش موجودة. أزيدك كمان، والنسخة اللي اتعملت على عبد الله بن مسعود وعلى مصحف عائشة وعلى مصحف حفصة أيضا غير موجودة. والنسخة اللي عملها جمعها أبو بكر الجمع الأول، جمع النسخ كلها غير موجودة. والنسخ اللي اتجمعت في عصر عثمان عشان يكتب هو المصحف العثماني غير موجودة، أحرقها عثمان بنفسه. شوف كم من نسخ. بعدها نسخة عثمان اللي أمر بكتابتها بنفسه، عمل منها 7 نسخ وبعتها للأمصار، 7 نسخ دي غير موجودة. فعندنا نسخ على النسخ على النسخ التي بعتها عثمان. فاعمل بقى بأثر رجعي لغاية ما توصل لمحمد. فاللي قاعد يتريق على المسيحيين هو مش عارف هو عنده ايه اصلا، وقال لك كان محفوظ في الصدور. ده لا محفوظ في الصدور ولا في النسخ، سوري يعني. طب نيجي فكرة محفوظ. طب مثلا السيوطي قال لنا عن ابن عمر قال لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله ما يدريه ما كله، قد ذهب منه قرآن كثير. مش أنا، عبد الله بن عمر بيقول لك قرآن كثير راح، ولكن ليقل قد أخذت ما ظهر منه. ما تقولش أنا أخذت القرآن، قل أخذت جزء من القرآن، القرآن راح منه كتير ما نعرفه، زي الآيات اللي ذكر الراجل بيها محمد. يعني إزاي محفوظ؟ نيجي للكذبة الرابعة عشان بس الوقت. الكذبة الرابعة، القرآن معجز لغوياً. ودي احنا كبرنا فيها، انه العرب وكانوا ارباب الفصاحه وما كانوش يقدروا يسيروا القران، ويقولوا لك بص هو بيتحداهم بيقول لهم قل لئن اجتمعت الانس والجن مع بعض يعني على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولو قام اي واحد كتب كتاب وقال ده زي القران في العالم الاسلامي هيقتلوه. فهم بيتحدوك بس يقتلوك لو عملتها. لو رحت أنا وكتب كتاب وقلت أنا أتحدى القرآن بالكتاب ده هتقتل لو رحت لأي عالم، أي مكان في العالم الإسلامي. وقال لك مش بس تأتوا بمثله، لا مش القرآن كله، أنتوا جيبوا بس سورة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، وجيبوا معاكم ناس تانية قولوا لهم تعالوا إن كنتم فعلا صادقين. وده تحدي غريب عجيب. يعني أنا أقول لك اعمل زي رواية دوستويفسكي مثلا، الجريمة والعقاب، Crime and Punishment، يعني روح اعمل زيها. لو عملت زيها أقول لك قلدتها، لو ما عملت زيها أقول

ما عملت زيه وخلاص. يبقى دوستويفسكي نبي من عند الله، سهلة. أنا عامل كتاب مسميه داعش والإسلام، روح اعمل كتاب زي داعش والإسلام، لو قلدته هقول لك قلدته، لو كان مختلف هقول لك ما عملت ازاي. بس مع العلم انه العرب قالوا يعني كذبت انه العرب ما قدروش، لا قدروا، قالوا ولو نشأل قلنا مثل هذا، ان هذا الا اساطير الاولين. وايات كثيره بتقول انه العرب كانوا بيستهزئوا بالقران لدرجه انه القران بينهى محمد انه يقعد معاهم لغايه ما يخوضوا في حديث غيره. معناها كانوا بيستهزئوا بيه، مش كانوا معجبين بيه، كانوا بيستهزئوا بيه. فازاي تقول انه ده معجز لغوي؟ ولو كان معجز لغويا ارجع لك مثلا موافقات عمر، ها نشوف موافقات عمر. عمر قال لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى، ونزلت اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى الايه الاولى، والحجاب الايه الثانيه، عسى ربه ان طلقكن الايه الثالثه، اصغر سوره في القران فيها ثلاث ايات، جابهم عمر قبل ما يكونوا في القران. يبقى مين اللي معجز؟ ده دليل على ان فكره الاعجاز اللغوي غير موجوده، مع العلم انه في ايات ركيكه واحنا تريقنا عليهم حتى في ايه وتعليق، يعني في ايات ركيكه اللي ما لهاش اي لازمه، طويله وركيكه. فوق ده كله ليه ما كتبوش مثلا الحديث؟ لما تسال المسلمين عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله قال لا تكتبوا عني، ما تكتبوش، ومن كتب عني غير القران فليمحوه. فالمسلمين بيقول لك ما امرهم محمد ان لا يكتبوا الحديث حتى لا يختلط بالقران، ده دليل ضدكم، معناه انه الحديث بامكانه ان يختلط بالقران والمسلمين ما يقدروش يميزوا لغه ده من ده. معناها مش معجز ولا حاجة، لأنه لو كان معجز كانوا حيعرفوا ده حديث ده قرآن، حيكون واضح للناس. ما دام محمد نهى عن الكتابة حتى لا يختلط الكلام البشري بالكلام الإلهي، معناها أنه الناس لا تستطيع أن تميز بين الكلام البشري والكلام الإلهي، فأنتوا بتضربوا نفسكم بنفسكم. واحدة من الحاجات الغريبة، لماذا لم يكتب عبد الله بن مسعود المعوذتين اللي هي قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس الاثنين؟ عن زر قال قلت لأبي إن أخاك، بلمح إن أخاك عبد الله بن مسعود يحكهما من المصحف، بيشيلهم من المصحف ما بيكتبهمش. مصحف عبد الله بن مسعود ما كانتش فيه معوذتين، فلم ينكر. قيل لسفيان ابن مسعود قال نعم وليس في مصحف ابن مسعود. ليه؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ما حطهمش ابن مسعود في مصحفه. كان يرى رسول الله يعوذ بهما الحسن والحسين ولم يسمعه يقرأهما في شيء من صلاته، كان بيشوفه بيقراهم على رأس الحسن والحسين فافتكرها تعويذة وليست سورة، افتكرهم تعويذتين وليس سورتين من القرآن، فما حطهمش عبد الله بن مسعود. ده يوصلنا إيه؟ إنه العرب في وقت محمد لم يميزوا بين ذا بين هذا وذاك، إنه الاثنين زي بعض، فظن أنهما عوذتان وأصر على ظنه، وتحقق الباقون كونهما من القرآن فأودعوهما إياه. اختلاف عبد الله ابن مسعود مع باقي الصحابة يدل على أنه من الصعب التمييز بين كلام البشر وكلام القرآن. طب أديكم واحدة تانية، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، ماشي، هي كلها حلوة، يعني قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صح؟ عن ابن عباس قال كان النبي يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل بها إسماعيل وإسحاق
زي ما كان بيعود بالمعوذتين كان بيعود بالتعويذة دي، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين.

اللام، لو سميناها سورة اللام وحطينا قل، تقدر تميز بينها وبين المعوذتين؟ سورة اللام: قل أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أهي سورة اللام. إيه الفرق بينها وبين التانيين؟ لا شيء. يبقى فكرة معجز كذبة ضحكوا بيها علينا. كذبة الخامسة: القرآن فيه إعجاز علمي، ودي ما كانتش زمان، طلعت بس مع القرن اللي فات، وانتوا عارفين الرواد بتاعها اغلبهم يعني اكثرهم كان بيطلع في كل مكان هو الراحل زغلول النجار، لدرجة أن الناس طلعوا عليه زغلول الفشار لكثرة الكذب الذي قاله بخصوص الموضوع، وعمل سيديهات وكتب وباع وكذا. لحسن الحظ الآن فكرة الإعجاز العلمي ماشية في انحدار، مش كتير من الناس زي التسعينات بيرددوها، خلاص اتضح أنه فيها مشاكل. وكانوا بيحطوا لنا الآية دي هي العنوان: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. مع العلم أنه الآية ما لهاش علاقة بالعلم خالص، بتتكلم على أن محمد سيفتح الآفاق، أنه حيهاجمهم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. قال لك في فتح مكة، ما لهاش علاقة، لها علاقة بالغزو. ما علينا، أشهر كذبات، لأنه أنا لو عملت حلقة كلها عن الإعجاز العلمي مش هكفي يعني. أشهر كذبات الإعجاز العلمي: مراحل نمو الجنين اتضح أنها كذبة، وأن أخطاء، ما فيش مرة بيكون الجنين عبارة عن علقة اللي هي دم جامد، ولا مضغة اللي هي قطعة لحم، ولا بيكون هيكل عظمي، ولا أنه كسونا العظام لحما. كل ده كلام فارغ ملوش علاقة بالعلم. واتضح أن جالينوس في القرن الثاني قال نفس الكلام، فكانت ثقافة منتشرة في شبه الجزيرة العربية رددها القرآن لا غير. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. ما قال لا كست أسلم، ولا لا بحر مع أنهار، ولا بحر مالح وبحر حلو، ولا حاجة من الكلام ده، كله كذب ونصب على الناس، لأن المعاني مطاطة، حتى المفسرين مش عارفين إيه معنى البحرين. واحد يقول لك بحر السماء مع بحر الأرض، واحد يقول لك بحر الأنهار مع بحر المالحة، والبرزخ بينهما هو اليابسة. كل واحد بيقول لك معنى البحرين حاجة، ما فيش اتفاق أصلا. نقص الأكسجين في السماء كأنما يصعد في السماء، كذب وتحريف، لأن المقصود وكأنك تحاول الصعود في السماء، مش أنك بتحس بنقص الأكسجين لما تطلع. انشقاق القمر، قال لك ناسا اكتشفت أن القمر مشقوق، طلعت كذبة. عمر ناسا ما عملت تصريح أن القمر منشق، في أخاديد موجودة في كواكب كثيرة موجودة، وليست خاصة بالقمر لوحده. أخاديد ليست، لا تدل على انشقاق أي مكان، هي أخاديد موجودة. لونر اللي هي احنا تكلمنا عنها، الريلز اللي بيسموه أخاديد، فهي كذبة زغلولية. قال انه شاف بنفسه في برنامج تلفزيوني وطلع ولا شيء من هذا الكلام. الانفجار الكبير، كانت رتقا السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما. لا، ده مأخوذة من الكتاب المقدس، أنه كان شيء واحد وفصل الله اليابسة عن فصل الله السماوات والأرض، وبعد ذلك فصل اليابسة عن المياه. المعاني مطاطية، إيه رتقا، إيه فتقناهما، ما ملهاش علاقة بالعلم. كل الإعجاز العلمي عبارة عن نصب لغوي. باختصار، الإعجاز العلمي نصب لغوي، وهو إزعاج علمي بس. كذبة السادسة، القرآن لم يتغير، ما تغيرش منه حرف من وقت محمد لحد الآن. قال لك لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، سورة فصلت. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وفي آية تانية يعني. القرآن ما تغيرش، ده كذب. القرآن تغير كثيرا، كثير جدا. وأنا أعطيكم بعض الأمثلة، مثلا آية الرجم، آية الرجم في أحاديث صحيحة تقول أن عمر

عمر بن الخطاب قال لولا مخافة أن يقال أن عمر زاد في كتاب الله لزدتها بيدي. بيقول لك كانت موجودة بس عشان ما جمعهاش خلاص ما قدرتش أضيفها. قال أنزل عليه الكتاب على محمد يعني، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها وعيناها وعقلناها ريناها وفهمناها وتذكرناها، فرجم رسول الله بناء على الآية ورجمنا

زمان ناس يجوا يقولوا مش موجود الرجم في القرآن، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. هي قال إنه هي مفروض تكون موجودة بس ما توجدتش عشان ما كتبناهاش، أخطأنا إنه ما كتبناهاش، بس تو ليت دلوقتي أنا أضيفها لأنه حتهم، لكن هي من ضمن القرآن. طب المسلمين حيعملوا إيه؟ قال لك نسخت حرفا وبقية حكما، اللي هي تخريجة ملهاش أي 60 لازمة. إيه نسخت حرفا وبقية حكما؟ هو الله حط حكم من غير ما يكون له نص؟ إيه الحكمة في ذهاب النص وبقاء الحكم؟ وكأنه برلمان مثلا يسن قانونا ثم بعد ذلك يمسح القانون وبيقول لك القانون لازال ساري المفعول حتى لو مسحنا النص بتاعه. إيه العبث؟ بيضحكوا بيه لأنه ما قدروش يبرروا، هي ترقيعة بينا يعني. أين آية الرضاع؟ آيات الرضاع مش واحدة. عن عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات، كان في 10، ثم نسخنا بـ5 فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن، مات محمد وهم لو لسه موجودين في القرآن. يلا يا مسلمين ورونا آية الرضاع. اللي بيقول القرآن ما تحرفش وما تغيرش وما تزادش فيه وما تنقش منه يا إما بيكذب يا إما مسكين ما بيعرفش الحياة دي، واحدة من الاثنين. طب واحدة من الحاجات وأنا ذكرتها وحاعدها، عن زر ابن حبيش قال لقيت أبي بن كعب فقلت له إن ابن مسعود كان يحك المعوذتين من المصاحف ويقول إنهما ليست من القرآن فلا تجعلوا فيه ما ليس منه. ابن مسعود مات وهو مصر بأن المعوذتين زيدتا في كتاب الله في القرآن. ابن مسعود ده واحد من اللي وصى محمد أنه يؤخذ القرآن منهم. ابن مسعود من أوائل من أسلم مع محمد في مكة، يعني ما غابش عن محمد، ومع ذلك أصر على أنهما ليست من جزء من المصحف. الناس اللي بيقولوا يمكن عمره ما سمع من محمد افتكر هم معوذتين لأنه عمره ما سمع، يمكن اختلط عليه، لا لا لا لا، ده واحد كان مرافق لمحمد حتى مات محمد، يعني مش هتغيب عنه حاجة من الحاجات دي. وده معناه أن القرآن زيد فيه. الكذبة السابعة، أنا أعطيتكم بس أمثلة رؤوس أقلام، ما في أدلة كتير. القرآن ليس فيه أخطاء، يعني بيرفكت. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سورة النساء أول حاجة اكتشفها الأولون أنه في أخطاء نحوية. أنا متكلمش عن الأخطاء النحوية لأن النحو قيس عن القرآن، لكن لو دورت في التراث حتجد أنه علقوا على الأخطاء النحوية. عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سأل عائشة عن قوله والمقيمين الصلاة وعن قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون وعن قوله إن هذان لساحران، كل أخطاء لغوية، إن هذين، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والمقيمين الصلاة، المفروض مقيمون الصلاة. قال لا، إيه ده؟ ده عربي؟ قالت يا ابن أختي هذا عمل الكتاب أخطأوا في الكتاب، هذا خطأ النساخ ورفعوا ولم ينصبوا، فهذا مشكلة بتاعة الكتاب. معناه أن القرآن الحالي زي ما تقرأه يا مسلم فيه أخطاء. وذكر أن ذلك في قراءة ابن مسعود والمقيمون الصلاة، في مصحف ابن مسعود كانت والمقيمون الصلاة، في المصحف الحالي والمقيمين الصلاة. فيبقى مين بيقول أنه مفيش أخطاء؟ ده واحد. اثنين، الأخطاء في القرآن. النجوم رجوما للشياطين في سورة الملك 5 أثبت العلم أنه اللي بنسميهم شوتينج ستارز، النجوم لما تشوفها وكأنها تسقط، أنه ملهاش علاقة بالشياطين، أنه ظاهرة طبيعية تحصل، وأنه النار التي تشتعل هي بسبب الاحتكاك، وأنه ملهاش علاقة، بتضرب شيطان بتحرقه. ده اعتقاد قديم ساذج ملوش علاقة بالعلم، وده مسجل في القرآن. القرآن كان ينقل
أساطير قومي.

بس لا علم ولا شيء. مراحل نمو الجنين تكلمنا عنها أنه أخطاء مأخوذة من جالينوس. جالينوس كان طبيب يوناني لكن عمل أخطاء لأنه الطب لم يكن متقدم في ذلك الوقت. القرآن نقل نفس الأخطاء. السامري مع موسى، السامرة بنت بعد موسى فملهاش علاقة بموسى، لكن القرآن جعلوا مع موسى. هامان وفرعون بينهم ألف سنة، حوالي ألف سنة، واحد في بابل واحد في مصر، وجعلهم جعل القرآن هامان وزير فرعون لأنه بيجمع بس بالسماع مش فاهم حاجة. مريم أخت هارون ملهاش علاقة بهارون. مريم أخت هارون كانت في وقت هارون مع موسى، أما مريم أم المسيح مش هي أخت هارون. طبعا هم حاولوا يرقعوا 700 مليون مرة والترقيع ما بتشتغلش. هو أخطاء تاريخية وأخطاء علمية تبت في القرآن، لو دورت عليها هيكون واضح. مريم أخت هارون ما عندهاش أخ اسمه هارون، ومريم كان عندها، مريم القديمة أخت موسى كان عندها، هارون كان عنده أخت فعلا اسمها مريم، وبالتالي والمسافة أو الوقت الزمن الذي يفصل بين الاثنين أنت بتتكلم على حوالي 13 قرن يعني بين الاثنين، لو شئت على أقل تقدير 13 قرن، زي إحنا دلوقتي مع عصر محمد تقريبا يعني، فما لهمش علاقة ببعض. فكل ده بيدل على أن كاتب القرآن ما كانش بيعرف التاريخ كويس، وما بيعرفش قصص المسيحيين واليهود كويس، مش ضابطها حرفيا، فكان بيعمل أخطاء هنا وهناك. الكذبة الثامنة أن القرآن كلام مبين. الكلام المبين هو الكلام الفصيح. الكلام الفصيح هو الكلام الواضح. الكلام الواضح بيقول لك وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لو كان لسان عربي مبين لماذا كل هذه التفاسير، تفسير ابن كثير مجلدات، تفسير الطبري مجلدات، تفسير الرازي مجلدات، تفسير الجلالين، تفسير المحيط أو تفسير الضلال بتاع سيد قطب، تفسير الألوسي، تفسير مش عارف فيه، يعني تفاسير لا حصر لها. لو كان القرآن كتاب مبين ما معنى الحروف المقطعة؟ كاف يا عين صاد ألف لام ميم نون قاف حميم عين سين قاف حميم طه طاسين طاسين ميم ألف لام راء. الله أعلم. يبقى ما تقوليش مبين، قولي الله أعلمين بس. طب لماذا توجد مئات المجلدات قلناها، ولماذا في كل آية اختلف المفسرون زي ما بيقول الطبري لو كان المعنى مبين، ولماذا هناك آيات لم يفهمها حتى الصحابة زي فاكهة وأبا، قال لك الفاكهة عرفناها فما الأب، هات لي كيلو أب. الله أعلم. أبا أبا، ولا واحد بيعرف إيه هي أبا. المهم بعد ما تخلص الحلقة دي روح عند بياع الخضار وجرب، أو بياع الفواكه وقول له أنا عايز كيلو أب. لو فهمها يبقى القرآن كتاب مبين. ولماذا فيه كلمات أعجمية؟ سندس، استبرق، صراط، كل دي كلمات أعجمية على فكرة. أو كالطور أو طور سيناء، طور الطور ده مش أبي لك الطور هو الجبل، لا، وده مش عربي، ده عربي يا مرسي. استبرق، سندس،
يبقى مش كتاب.

مبين في كلمات كثيرة مش عارفين يعني بيقدروا، يقول لك ودي بالسريانية كذا وبالكذا وقيل هي كذا وقيل هي كذا، ومش عارفين هي بتعني إيه. الأدهى من كده القرآن نفسه بيقول لك أنه في آيات مش مفهومة. يعني القرآن نفسه في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ماشي، هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ بيقول لك الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، زي رشيد مثلا بيقول لك ده في قلوبه زيغ لأنه بيدور على الآيات غير المفهومة وبيسأل عليها، دول في قلوبهم زيغ، أي واحد بيسأل بيقول لك في قلبه زيغ وعايز الفتنة وابتغاء تأويله وعايز أول، وما يعلم تأويله إلا الله. طب نزلته ليه؟ ما تخليه عندك في اللوح المحفوظ في جبهة إسرافيل. إذا كنت أنت منزل آية وما بتعرفش تأويلها إلا أنت، أنا مالي؟ أنا مالي؟ تخيل واحد بعت لك رسالة وبيقول لك مش هتفهمها، أنا الواحد اللي هيفهمها، دي رسالة المفروض مبعوثة للبشرية، وبيقول لك الرسالة نصها محكم هتفهمه ونصها متشابه مش هتفهمه، والناس اللي في قلوبها زيغ هيجوا يوسوسوا لك بخصوص النص اللي مش هتفهمه. فالمتشابه في القرآن هو اللي اللي اللي تأويله صعب، اللي هو متشابه بيصير فيه يعني فيه بصراحة كل ما فيه مشكل في القرآن بيسموه متشابه، كل آية فيها مشكل بيقول لك المتشابه ده. طب ازاي يكون ده كتاب مبين؟ ازاي وانتوا بتقولوا انه في آيات لا يعلم تأويلها الا الله نفسه؟ كذبة التاسعة، القرآن فيه شفاء للناس. انت عارفين انه كتير من الرقاد دلوقتي خصوصا في عصر السوشيال ميديا بتروح عنده يقرأ عليك قرآن يطلع منك جن، يطلع منك عفريت، يطلع منك حتى بكل وضوح ورشيد. لو شفتهم ممكن تروح عند واحد راقي ويعمل لك قل هو الله أحد الله الصمد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال لك فيه شفاء، قال ابن كثير إنه شفاء ورحمة للمؤمنين، أي يذهب ما في القلب من أمراض من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل. فالقرآن يشفي من ذلك كله. أمال بنشوف ده كله في العالم الإسلامي ليه؟ إذا كان القرآن بيشفي، قال لك بيشفي الشك والنفاق والزيغ والميل. الله الله الله الله الله، في شك ونفاق أكتر من اللي بنشوفه في العالم الإسلامي. ده مع القرآن، وهم لو ما كانش القرآن كان هيحصل إيه يعني؟ لا، ده محمد كان بيقرأ، كان رسول الله يتعود من الجن وعين الإنسان، كان خاف يعينوه، يعني عنده 13 مرة ما شاء الله، يعني ما شاء الله عليه شوية قرآن كده، فكان بيتعود من الجن وعين الإنسان عشان جماله والستات بتوقع في عائشة وكله يعني، فهو كان خايف على نفسه من العين. ما شاء الله عليك يا رسول الله. حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلت المعوذتان استغنى عن التعويذات الثانية، فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما، صار بيقرأ على نفسه بس قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ما شاء الله علي، أحمني يا رب من الجن وأنا العين. أيوة، عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرت أن رسول الله كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات، أقول أعوذ برب الفرد، ومسح عنه بيده وبيمسح. طب ومات ليه لما كانت المعوذتان بتشفي؟ فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه عملت له عائشة المعوذتين، طفقت أنفت على نفسي بالمعوذات التي كان ينفت وأمسح بيد النبي، ومات. ومات، لا مش مات، شبع موت. يبقى المعوذتين ما بيشفوش، وما ليه في مستشفيات في العالم الإسلامي إذا كان القرآن شفاء؟ وما ليه في جراحين؟ وما ليه بتتعلموا الطب الغربي؟ ما تخرجوا من الأزهر مجرد رقات المعوذتين. طب واحد عنده مثلا عنده سرطان تقرأ عليه إيه؟

واحد عنده سكري تقرا عليه سوره النحل ولا النمل؟ كتبة العاشرة: القرآن صالح لكل زمان ومكان، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. في كل مكان القرآن فيه الحل وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. طب حلنا الآن في البيتكوين، حلنا المشاكل بتاع البيتكوين، حللنا مشاكل السياسة الخارجية، حلنا الصراع على الحدود مثلا والصراع في عالي البحار، حلنا مشكلة الهجرة، حللنا مشاكل المصارف، مشاكل الانفليشن مثلا التضخم، مشاكل أسعار البترول، مشاكل ايه؟ صالح لكل زمان ومكان. انت جبت قطع اليد، حتى العالم الاسلامي خجلان من الحدود الاسلاميه وما بيطبقهاش، راحوا تبنوا عقوبات من الغرب عشان عارفين انه الشريعه مش صالحه لكل زمان ومكان، صار عندهم السجن. كذبه روجوها. للاسف وصلنا لنهايه الحلقه، هي عشر كذبات عن القران، كلها كبرنا وصدقناها، لكن لما تبحث في كل واحده هتلاقي أنه كانت مجرد كذبة تم الترويج لها. وأكيد دي مجرد نماذج، أنت ممكن تأخذ كذبات كتيرة بخصوص القرآن كلها من الكذب المزيف لغسل الدماغ. أشكركم على متابعة هذه الحلقة، ألقاكم في حلقات قادمة.

من جبل الزيتون الذي يطل على جبل صهيون منطقة العلية. رح أتكلم عن العشاء الأخير يسوع مع التلاميذ. ابقوا معي حتى أتحدث عن هذا الموضوع.

من جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة أورشليم القدس، رح أتكلم عن العشاء الأخير. العشاء الأخير طبعاً كل شيء كان بيصير بحسب ترتيب إلهي بمشورة الله المحتومة. كان يسوع مع التلاميذ في بيت عنيا من الجهة الأخرى من جبل

0: جبل الزيتون وطلب من تلاميذه أنه يروحوا للبلدة لأنه يعني بيكون أسهل الوضع من أنه يكون خارج المدينة يحتفل مع التلاميذ في العشاء الأخير. وفعلا ذهبوا وشافوا رجل حامل جرة وراحوا للعلية للبيت وين مكان العشاء الأخير. هذه المنطقة جميلة جدا بحيث أينما نظرت وين ما اطلعت سواء من جبل صهيون الجميل في رأس الجبل مكان العلية أو البلدة القديمة بلدة أورشليم القدس. وخلي بالك أنه كانت أيام الفصح، هذا يعني أنه مئات الآلاف من الحجاج من السياح اللي جاءوا حتى يحتفلوا بواحد من أهم الأعياد اليهودية ألا هو عيد الفصح. فالرب يسوع استخدم عيد الفصح حتى يأخذ العشاء الأخير لكي يكون فصحنا. فدعونا أحبائي ندرس مع بعض عن العشاء الأخير، وسأعود بعد هذا الفاصل.
1: أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. فحين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا الإسخريوطي أن يسلمه، يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي، قام عن العشاء وخلع ثيابه. أخذ منشفة واتزر بها، ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها. فجاء إلى سمعان بطرس فقال له ذاك:
2: يا سيد، أنت تغسل رجلي؟
3: لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد.
2: لا، لن أدعك تغسل رجلي.
3: إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب.
2: يا سيد، لا تغسل فقط رجلي بل أيضا يدي ورأسي أيضا.
0: أهلا أحبائنا مشاهدينا من جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة أورشليم القدس، واصل حديثي عن موضوع العشاء الأخير. يسوع المسيح كان بيتكلم عن الساعة، وطبعا وهو قادم إلى أورشليم مكتوب ثبت وجهه نحو أورشليم، لابد أن يتمم المكتوب، وهذه خطة الله في مشورة الله المحتومة أن المسيح جاء إلى أورشليم لكي يموت على الصليب ويقوم من بين الأموات. ويوم الخميس كانت تعتبر الساعات الأخيرة ليسوع المسيح مع التلاميذ حتى يتناولوا الفصح بعضهم مع بعض. والمسيح أعد هذا الشيء قبل، طبعا قبل ما يصلوا إلى المكان، طلب من تلاميذه من تلميذي أنه يروحوا، وهن رايحين راح يشوفوا رجل حامل جرة مي. طبعا رجل يحمل جرة مي كانت علامة، لأنه في الكولشر في تلك الأيام هذه كانت من عادة النساء أنه يحملوا الأجرار، أجرار المياه على الرأس أو الكتف، ولكن كانت علامة. وبتتبعوا وبتصلوا للعلية، وهناك الشخص المسؤول الرجل البيت بكون محضر. محضر يعني بكون منظر.

تنظف البيت حتى لا تكون أي فتات من أي، لأنه مش لازم يكون أي نوع خمير، لازم يكون نظيف على الآخر، وبنفس الوقت يحضر كل الإعدادات اللي بيتناولوها بالفصح. يسوع المسيح اعتاد أن يذهب إلى أورشليم، يذهب إلى أورشليم في أعياد اليهود الثلاثة الرئيسية، وأهم عيد يعتبر عيد الفصح. فالفصح هو أول الثلاث أعياد الكبيرة عند اليهود، بيبتدئ طبعا عند الغروب في 14 أفيف. أفيف يعني الربيع، هذا إما بيكون شهر آذار أو شهر نيسان، يعني شهر مارس أو شهر أبريل. في هذا التوقيت عادة بيجي فصح اليهود، وهذا الفصح بذكرهم خروج شعب إسرائيل من أرض العبودية، من أرض مصر إلى أرض كنعان. وطبعا الخروج كان له مواصفات بحسب سفر الخروج إصحاح 12، إنه كل بيت وأحيانا أكثر من بيت لازم يجيبوا خروف بلا عيب، وكان لازم يذبحوا الخروف، ومن خلال الزوفة بيغمسوا أو في الدم، وكان بيدهنوا أو بيرشوا الدم على القائمتين والعتبة العليا، يعني كان بيرشوه على الأبواب حتى لا يأتي الملاك المهلك اللي أهلك أبكار المصريين، حتى يكون حماية على شعب إسرائيل من الضربة الأخيرة، من الضربات العشر ضد مصر. فيقول الكتاب المقدس: أرى الدم فأعبر عنكم. فإذا هذا العيد كان بيحتفلوا فيه مثل هذه الأيام اللي أنا فيها في الأراضي المقدسة في أيام الربيع بيحتفلوا. وطبعا مع الخروف لازم يتناولوا، هون في شيء اسمه ماتسا أو المصة اللي هي الخبز الغير مختمر، ما فيوش أي خمير، لأنه كان المفروض الخروج لازم بسرعة. الأحقاء ممنطقة لابسين الأحذية جاهزين، يعني بيشووا الخروف وبيأكلوه بسرعة حتى يتركوا مصر ويخرجوا من أرض العبودية أرض مصر. وهذا كان طبعا عادي يهودية، إنه الأولاد يسألوا الآباء ليه إحنا منعيد عيد الفصح، فبيذكروا الغرض من الفصح حتى يعني يضلوا في ذاكرتهم كل الوقت أنهم يحتفلوا بخروجهم من أرض العبودية إلى أرض الحرية إلى أرض كنعان. فالمسيح طلب من التلاميذ إعداد الفصح، وشافوا الرجل اللي حامل الجرة وتبعوه للبيت، وطبعا جاءوا مع يسوع المسيح، وعادة بيجلسوا على الأرض في مساند هيك زي مخدات معينة، وفي طاولة بتكون على الأرض، وبتكونوا كلهن قريبين بعضهم من بعض. يوحنا اللي اتكى على صدر يسوع كان قريب منه، بطرس مقابله، وعلى الأرجح يهوذا كان قريب من الجهة الأخرى من يسوع، لأنه المسيح تكلم عن خيانة يهوذا الذي يغمس في الصحن معي، وكانوا حول بعض. هذا الجلوس هو عبارة عن ذكرى، عبارة عن احتفال، عبارة عن تناول وجبة الفصح أحدهم مع الآخر.

أهلا أحبائنا، نواصل حديثنا عن العشاء الأخير، وهذه كانت طبعا الفترة الأخيرة قبل صلب المسيح، ساعات مهمة جدا ليسوع لكي يختلي مع التلاميذ. الوجبة أحبائي مثل ما ذكرت يعني بيتذكر خروج شعب إسرائيل من أرض العبودية، فشيء طبيعي لازم أهم يعني ما في الموضوع هو الخروف، خروف الفصح يذبح وبيتناولوا مشوي، وهذا طبعا الخلاص من العبودية بواسطة الدم المرشوش على الأبواب، مكتوب أرى الدم فأعبر عنكم، فلازم تقدم هذه الذبيحة تسمى ذبيحة الفصح. الشيء الثاني المهم جدا في الوجبة الخبز الغير مختمر، لأنه مش رح ينتظروا حتى يختمر، فكان لازم يمشوا يأكلوا الوجبة ويمشوا بسرعة. الشيء الثالث اللي بيتناولوه في الوجبة عادة بحسب التقليد اليهودي الماء والملح. طبعا الماء والملح بتذكرهم بالدموع الكثيرة التي ذرفت خلال فترة العبودية في أرض مصر، وطبعا بتذكرهم في عبور البحر الأحمر أو بحر صوف. ثم أحبائي مع الوجبة بيتناولوا أعشاب مرة بتذكرهم في مرارة العبودية، وطبعا مع الأعشاب في الزوفة، نبتة الزوفة اللي كانوا بيغطوها أو بيغمسوها في الدم حتى يرشوا الأبواب، حتى المهلك لا يهلك الإسرائيليين بل يقتل أبكار المصريين. فالدم يذكرهم بحماية الرب لهم، فبيتذكروا هذا الشيء. ثم بعد الوجبة بيتناولوا قطع من الحلوى، وطبعا كل شيء بيتناولوا له ذكرى. قطع الحلوى هي عبارة عن قطع من التفاح والتمر والرمان، وبيخلطوها في المكسرات مع عيدان القرفة، وكلها بيخلطوها في بعض بتذكرهم كيف كان الشعب إسرائيل يخلط اللبن أي الطين، القش والطين حتى يقوموا في البناء. فهذه كلها بحطوها على الترابيزة على الطاولة بتذكرهم في أيام ومرارة العبودية، ولكن من ناحية تانية بتذكرهم في الحرية. شيء مهم جدا في الفصح أنه بيتناولوا 4 كؤوس من النبيذ، وكل كأس له رمزه طبعا، والكؤوس 4 بتذكرهم في وعود الرب لشعب إسرائيل في سفر الخروج إصحاح 6 والآية 6 والآية 7. شيء آخر بيعملوه وهن في الشركة وجالسين في العلية بعضهم مع بعض، بيقوموا في بعض الترانيم والتسبيح، وهذه التسبيح مأخوذة من المزامير اللي ترنم بأيام الفصح من مزمور 113 حتى مزمور 118. وطبعا بما أنه المسيح جلس مع التلاميذ، أهم ما في الموضوع هو الشركة المقدسة، وهم جالسون على المساند أحدهم مع الآخر. ولكن في هذا الفصح أحبائي أعطى المسيح معنى جديد، الخبز الغير مختمر والكأس، الكأس النبيذ اللي هو بداية عهد جديد. الخبز الغير مختمر بيذكرنا في يعني خروج شعب إسرائيل بدون الخطية، الخمير يرمز إلى الخطية، فجسد المسيح كامل بلا خطية بلا عيب. والنبيذ أو الكأس بذكرنا طبعا في دم يسوع.

المسيح. في هذا الفصح أعطى يسوع معنى جديد، فطبعا هو بترمز إلى جسد المسيح الكامل وبلا خطية ودم يسوع المسيح، فهو حمل الله الذي يرفع خطية العالم، الحمل بلا عيب ولا دنس، الذبيحة الكاملة النهائية بلا عيب ولا دنس، ذبيحة يعني المسيح فصحنا. في هذا الفصح أحبائي المسيح تمم العهد القديم، العهد اللي هو عهد القديم، وابتدأ الآن في عهد جديد مضمون بل مختوم بدمه لغفران الخطايا. هذا هو العهد الجديد بدمه، اتختم بدم الرب يسوع. اصنعوا هذا لذكري.

أهلا أحبائنا مشاهدينا، منواصل دراستنا من جبل الزيتون اللي بتطل على البلدة القديمة أورشليم القدس. المسيح كان مع التلاميذ في العلية. في العلية نرى عدة أمور، أولا سيادة الله، ومن ناحية أخرى مسؤولية الإنسان. المسيح تكلم عن عهد جديد، وهذا العهد هو عهد إلهي. الكلمة في العهد القديم كرات بريت، أي قطع عهدا، وهذا العهد عادة من طرف واحد. في العهد الجديد كلمة دياثيكي نفس المعنى، إما بترفض أو بتدخل العهد. فسيادة الله إنه تمم هذا العهد، ولكن مسؤولية الإنسان إنه يدخل في هذا العهد، إما يقبل أو يرفض. بيقبل وبيدخل هذا العهد للحياة الأبدية وضمانها وكل بركات العهد، كل بركات الله. من ناحية أخرى في العلية نرى أمانة الله وفشل الإنسان. واحد من تلاميذ المسيح يهوذا الإسخريوطي، يعني كان مع المسيح أكثر من 3 سنوات، وشاف المعجزات وسمع التعليم ورأى حياة المسيح الكاملة بدون خطية، بل الأصعب كيف الإنسان أن يخون المسيح بعد أن يرى وجه يسوع المسيح. أمانة الله لا تتغير، ولكن فشل الإنسان بغض النظر، إنسان هو الإنسان. في العلية منشوف شيء آخر، بتشوف المحبة الغير محدودة، المحبة الغير مشروطة طبعا، وسوء من ناحية أخرى سوء فهم التلاميذ. إلى هاي اللحظة حتى في الساعات الأخيرة التلاميذ غير مدركين الشيء اللي عم بيقوم فيه الرب يسوع المسيح. كانوا بعدهم بتخاصموا، بعدهم بيتجادلوا. وفي هذا الوقت طبعا، يعني في العشاء الأخير كمان بيسموه خميس غسل الأرجل، المسيح علمهم عن مثل التواضع، عن يعني التواضع، غسل أرجل التلاميذ. ومع كل هذا بعدهم بيفكروا بالمراكز. شيء آخر مهم جدا في العلية، نرى التوقيت الإلهي العجيب، ومن ناحية أخرى تشويش وعدم فهم التلاميذ، غير فهمين بكل اللي عم بيعمله يسوع، سواء من الحديث معهم، سواء من غسر الأرجل وهكذا، فما زالوا مشوشين. شيء آخر

آخر في العلية حقيقة بتشوف قلب المسيح، بتشوف مزيج من الفرح والحزن. الفرح طبعا أنه سيكمل الفداء من أجل كل البشرية. الحزن في قلب يسوع لأنه رح يفارق التلاميذ كإنسان. فإذا هذا الشعور شعور ممزوج، يعني بين الفرح وبين الحزن في العلية. ثم أحبائي في العلية، معرفة المسيح الكاملة ما يحدث وما سيحدث في العلية. المسيح مش بس اتكلم عن خيانة يهوذا بالتفصيل واللي راح يغمس معي، دخل الشيطان يهوذا وراح يبيع يسوع وسلم يسوع، ولكن أيضا في العلية تنبأ عن إنكار بطرس الرسول، فكان عنده المعرفة الكاملة، إنكار بطرس، خيانة يهوذا، وهروب التلاميذ. في هذا العشاء أحبائي شيء مهم جدا، استخدم الفرصة يسوع حتى يأسس ما تسمى الفريضة المسيحية، فريضة العشاء الرباني في العهد الجديد. لكن الجدير بالذكر أنه في فرق بين فصح اليهود وبين فريضة العشاء الرباني. فصح اليهود كان مرة واحدة، بعيده مرة واحدة في السنة، واللي بعيده هو فقط الشعب اليهودي. أما فريضة العشاء الرباني، كلما اجتمعنا وكلما أكلتم من هذا الخبز تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. كل مرة بنجتمع فيها للعبادة، عبادة الرب يسوع المسيح في الكنيسة، احنا بنتذكر موت وقيامة يسوع المسيح، مش مرة في السنة، ممكن يكون كل يوم او كل اسبوع. شيء اخر، الفصح كان مرة واحدة في السنة، اما بالنسبة لنا يتكرر هذا الامر مرارا. شيء اخر انه الفصح احبائي كان لليهود، بتذكروا الخروج من مصر، من أرض العبودية، تحريرهم من مصر. أما هذه الليلة بتذكرنا الحرية من الخطية، مش شعب واحد، كل الأمم، كل الشعوب، كل الألسنة، كل من يطلب يسوع يتحرر من عبودية الخطية. في العشاء الرباني أحبائي احنا بنتذكر كل هذه الأمور.

أهلا أحبائنا مشاهدينا، منواصل دراستنا من جبل الزيتون، وبحب أختم في شيء مهم جدا. فصح اليهود طبعا بيحتفلوا وبيتذكروا وبعيدوا العيد مرة في السنة، ولكن الكتاب المقدس يقول المسيح فصحنا، والرب يسوع اتخذ هذه الفرصة الأخيرة حتى يقوم بشيء مهم جدا، اللي هي الفريضة المسيحية، فريضة العشاء الرباني أو المناولة اللي منسميها بلغتنا يمكن الأبسط. شو اللي بيصير في موضوع العشاء الرباني؟ أول شيء نظرة إلى الماضي، نتذكر أهم حدث ما عمله يسوع المسيح، نتذكر موت يسوع المسيح الكفاري والبديلي من أجلك ومن أجلي،

إنه المسيح دفع الثمن، أخذ العقاب عنك وعني، وفى الدين، أرضى العدالة الإلهية، وفى المطالب الإلهية، وكفادي استطاع أن يكفر عن كل خطايا البشرية. ففي العشاء الرباني منتذكر نظرة إلى الماضي. شيء ثاني في العشاء الرباني هي نظرة للمستقبل. كلما أكلتم من هذا الخبز تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. فعندما نجتمع حول مائدة الرب دائما نتذكر مجيء المسيح ثانية، وإحنا قلنا أن المسيح صعد من جبل الزيتون والملائكة قالت هكذا سيجيء ثانية، فمنتذكر نظرة مستقبلية. أيضا في العشاء الربانية فيها نظرة إلى الحاضر. في هذا الاجتماع منتذكر أن إحنا واحد في المسيح، المحبة الأخوية، الوحدة، وحدة المؤمنين، الشركة المقدسة في هذا الاجتماع. منتذكر أنه إحنا أصبحنا عائلة الله، ومنتذكر بركات الله علينا كيف بسدد كل احتياج في حياتنا. كمان أنهي بشيء مهم جدا في العشاء الرباني، مش بس نظرة للماضي، نظرة للمستقبل، نظرة في الحاضر، ولكن نظرة في الداخل. يقول الرسول بولس نمتحن أنفسنا، نحكم على قلوبنا حتى نكون مؤهلين إنه فعلا نتناول العشاء الرباني. هكذا أحبائي نعيد لأن المسيح هو فصحنا. بصلي إنه الرب يباركك.

من جبل الزيتون أورشليم القدس، أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع. والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين ملحدين ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي راح تكون بركة لحياتكم.

أعزائي المشاهدين، عايز أرحب بكم في برنامج جديد وحلقة جديدة اسمها حواديت. البرنامج ده بيتعامل وبيقدم قصص واقعية من حياتنا اليومية، وأنا عارف جدا ومتأكد أن

0: يكون سبب بركة ليكم وسبب تعضيد وتعليم لنا كلنا. عايز استغل الفرصة دي ان اشجعكم انكم تتصلوا بينا هاتفيا. رقم التليفون والهاتف موجود على الشاشة، وعندنا ويب سايت وعندنا ايميل. عايز اشجعكم اتصلوا بينا باستمرار. اذا كان هناك عندكم طلبة معينة وتحبوا انه اصلي معاكم، انا مستعد اصلي معاكم. الهنا قادر، الهنا اللي بنعبده يستطيع كل شيء وقادر ان يصنع كل شيء، واؤمن بكل قلبي انه يستجيب صلواتكم. ان كان هناك كمان عندكم اي سؤال في الحلقة او في الكتاب المقدس، انا احب اسمع اسئلتكم. اشجعكم على الاتصال بينا، ومرة تانية اقول انه رقم التليفون موجود على الشاشة. نحب نسمع منكم. ودلوقتي اسيبكم مع الحلقة حواديت، اتمتعوا بيها وتكون سبب بركة لحياتكم وقلوبكم وعائلاتكم.
1: يا سلام استاذ بهجت، عندك فكره ان المسابقه دي كبيره جدا وان كل الشركات المنافسه متواجده فيها بشكل قوي؟
2: ايوه فندم.
1: وعارف انه عشان نتواجد زي باقي الشركات لازم نشارك بلوحه فنيه؟
2: عارف يا فندم.
1: وعارف ان اللوحه دي لازم تكون مشرفه ومميزه؟
2: طبعا عارف يا فندم.
1: ولما انت عارف ده كله، ايه اللوحات الهبله اللي انت جايبها لي دي يا استاذ؟
2: مالها اللوحات دي؟
1: مالها؟ انت مش شايفها يا استاذ؟ اتفضل. قطه بتعمل تريكو، قرد بيتنطط ولا باين ودانه تعباه مش عارف، دب بيستحمى وحاطط لي قلب جنبه. ايه يا استاذ؟ انت حد فاهمك ان المسابقه دي بتنظمها حديقه الحيوان بالجيزه؟
2: بس يا فندم.
1: بس ايه يا استاذ بهجت؟ اللوحات دي غير معبره بالمره. احنا عايزين لوحه يرسمها فنان صادق ينقل بيها احساسه من خلال افكاره والوانه.
2: فنان صادق وينقل احساسه. بس مفيش غيره. انا عندي فنان يقدر يرسم اللوحه دي، ومش بس كده، هو كمان اللي هيقدر يكسبنا في المسابقه دي.
1: ومين ده؟
2: فنان مغمور، بس عليه ماسكه ريشه، انما ايه، الاول على دفعته 5 سنين.
1: ياه.
2: بس للاسف ما عندوش حظ وما عندوش فرصه كمان. بالرغم على كده يا استاذ طارق، انه عنده طموح وعنده امل.
1: ربنا يخليهم له. واسمه ايه الولد؟
2: مسعود ابو السعد.
1: مسعود ابو السعد. اللوحه اللي قدامنا دي اسمها الظلام الدامس، اما اللوحه اللي جنبها اسمها الموت المستمر. اللوحة بقى اللي جنبهم دي مختلفة تماما، وده طبعا باين في استخدام باليتة الألوان، عشان كده سميتها عذاب حتى النهاية. وبيجي بعدهم لوحة تقوقعي يا نفسي. اللوحة دي اسمها العطش حتى الموت. ولي أن أفتخر الموت طبعا، عشان كده ليه أن أفتخر أن أقدم لكم اللوحة بتاعتي أقربهم إلى قلبي. سميتها مفيش أمل.
3: مفيش أمل؟
1: أيوة مفيش أمل. اللوحة دي محاكاة للواقع الحياتي، كل ركن في اللوحة بيقول مفيش أمل. الشمس مختفية ورا الغيوم السوداء، كل ركن في اللوحة بيعبر عن الظلمة، مفيش أمل. الموضوع ما راحوا فين يا منال؟
4: مشوا طبعا يا استاذ.
1: يعني ايه مشوا؟ مش قلت لك ان مفيش امل؟ ده عاش المعرض عامله وما بيعش ولا لوحه واحده. الناس مش فاهمه فني. وفي الاخر يقولوا ان انا متشائم. انا متشائم
4: يا مسعود؟ اصلا
1: اصل ايه؟ اصل ان انا واقعي وبعبر عن الحاله الحقيقيه للناس، الحاله الحقيقيه للمجتمع. كل اللوحه دي بتقول الحقيقه، بتقول شكل العالم اليومين دول، عناوين الاخبار، الحروب في كل مكان، الحزن اللي مالي قلوب الناس، حتى حبنا محكوم عليه بالموت من البداية، محكوم عليه بالإعدام.
4: يا مسعود
1: مفيش مسعود. أنا فاهم وحاسس وعارف كل حاجة،

0: هات الدبله.
1: انا اسمع يا مسعود، بس انا من ساعه معرفتك وانت كلامك كله ما فيهوش امل
0: حقيقي، ما فيش امل.

0: حلو قوي اللوحه دي.
1: اللوحه دي؟
0: ها؟
1: بجد؟
0: اه حلوه فعلا.
1: اللوحه دي اسمها مفيش امل. اللوحه دي عباره عن محاكاه وتقليد للواقع الانساني. الشمس فيها مخنوقه ورا الغيوم الضلمه، والضلمه المنتشره في اركان اللوحه بتعبر عن ان مفيش امل. ايوه مفيش امل في اللوحه، ومفيش اي طريق للسلام. ايه ده؟ يعني حضرتك لسه واقف؟
0: ايوه. ايه الغريب في كده؟
1: الغريب ان كل مره اشرح اللوحه دي الناس تسيبني وتمشي، حتى خطيبتي.
0: عارف يا استاذ مسعود، مش معنى ان في غيوم وضباب يبقى مفيش نور، بالعكس. ومش معنى ان في خريف يبقى مفيش ربيع.
1: يعني ايه؟
0: يعني في امل. اللوحه دي لازم يكون اسمها في امل.
1: شكل حضرتك كده فنان كبير.
0: يعني انا برسم شويه، وعايز اقول لك اللوحه بتاعتك دي ببعض التغييرات البسيطه ممكن تبقى لوحه جميله جدا. ممكن الالوان؟
1: طيب بس خلي بالك، لا اللوحه تبوظ، دي اغلى لوحه عندي.

0: هو ده يا فندم الفنان اللي قلت لك عليه.
1: مساء الخير يا فنان.
2: مساء النور، ازي حضرتك؟
1: مبروك.
2: ازيك يا بهجت؟ عامل ايه؟ كويس، وحشني
1: بهجت. اتكلمني كتير عنك وعن لوحاتك. شوف بقى يا سيدي، انا محتاج لوحه تكسر الدنيا.
2: تكسر الدنيا؟
1: هدخل بيها مسابقه عالميه. يعني مثلا لو اللوحه دي مشكله مش ممكن.
2: دي لوحه رسمتها عشان اقول فيها انه الانسان،
1: من غير ما تقول يا فنان، اللوحه بتعبر عن نفسها. انت عايز تقول انه برغم الغيوم في ناس برضو بتشعر بالسلام والامل، وده طبعا جاي من ناحيه النور. ده هي دي يا ماجد، هي دي اللوحه اللي هشتريها وهتمثل الشركه في المسابقه.
2: بس
1: مفيش بس يا استاذ، انا هدفع اللي انت عاوزه، ومش هسمح لك تقول لي دي محجوزه ولا مش محجوزه. انا هديك اللي انت عاوزه. مش بس كده، ان شاء الله لو فازت هدي لك 30% من قيمه الجائزه. لا، 50% من قيمه الجائزه. اتفقنا؟
2: اتفق.
1: قلت لي حضرتك اللوحه دي اسمها ايه؟
2: اللوحه دي اسمها امل.

0: مرة تاني أهلا بيكم بعد ما اتفرجنا على الفيلم. ضيف النهاردة حد صعب عليا قوي أقدمه لأنه هو واحد من أعز أصحابي، يعني نقدر نقول متربيين سوا. معنا إيهاب عزت. إيهاب في فريق الرؤية، فريق دراما، قعد معاهم فترة طويلة لسنين، بيخدم وبيحب جدا مجال التمثيل، بيحب الأطفال وبيعمل حاجات يعني تقدروا تقولوا كده معجون تمثيل. فأهلا بيك إيهاب معنا.
1: أهلا بيك هدي.
0: وطبعا أنا عارف أن فكرة الفيلم دي قريبة قوي منك لأن أنت بتحب قوي الأفكار التراجيدي دي. فعايز أسألك وإحنا بنتفرج كده على الفيلم، انطباعك يعني سمعنا وجهتين نظر، فنان بيقول مفيش أمل وواحد تاني جاء قال له مش معنى أنه فيه

0: ما فيش نور لا في امل. لما بنسمع بقى الاخبار المزعجه ومتحوطين طول الوقت بالاخبار النكد دي، في امل ولا مفيش امل؟
1: بصراحة أنا يعني كتبت شوية كلام اللي كانوا بيقولوا الفنان اللي هو مسعد أبو السعد دون ده مش مسعد ده متعوس حتى النهاية يعني كل الكلام اللي بيقولوا كلام كله غم في غم. وبصراحة أنا حاسس إنه الفكرة اللي بتتقدم هي بس مش

0: بسيطة، شوف المانشيت اللي بيمشي تحت البانر اللي بيبقى مكتوب كلام فعلا كله يغم الناس، زي ما انت قلت هادي في الاول مش لاحقة تاخد نفسها، فعشان كده انا حاسس ان الفكرة دي قريبة قوي قوي من قلوب ناس كتير قوي.
1: يعني بتهيألي مش بس الأخبار المزعجة اللي بنسمعها حوالينا، إحنا كل واحد فينا يعني الناس عايشة عندها مشاكلها بقى الخاصة، ده يعني دي قصص اللي بره، ده اللي حوالينا قد يؤثر فينا وقد لا يؤثر، بس إحنا عندنا مشاكل. إيه بقى مشاكل؟ يعني إيه مشاكل عند الناس النهاردة بتعاني منها ممكن تخلي الواحد يفقد الأمل؟ ممكن أفقد الأمل في إيه وبسبب إيه؟
0: بص هادي، انا عايز اقف وقفه صغيره قوي عن اسامي اللوحات اللي كان راسمها.
2: اللوحه اللي قدامنا دي اسمها الظلام الدامس، اما اللوحه اللي جنبها اسمها الموت المستمر. اللوحه بقى اللي جنبهم دي مختلفه تماما، وده طبعا باين في استخدام باليته الالوان، عشان كده سميتها عذاب حتى النهايه. وبيجي بعدهم لوحه توقعي يا نفسي، اللوحة دي اسمها العطش حتى الموت. ولي أن أفتخر الموت طبعا، عشان كده لي أن أفتخر أن أقدم لكم اللوحة بتاعتي أقربهم إلى قلبي، سميتها مفيش أمل.
0: أول لوحة كانت مثلا اسمها الظلام الدامس، يعني هو بدأ أول لوحة عنده أن الدنيا ظلمة
1: كحل
0: كحل. الحاجة التانية الموت المستمر، الحاجة الثالثة عذاب حتى النهاية، تقوقع يا نفسي، العطش حتى الموت، وفي الآخر ختم حياته
1: مفيش فايدة ولا مفيش أمل.
0: ده اللوحة اللي قال فيها حتى مني، يعني هو اتكلم عن نفسه في الآخر وقال إيه؟ مفيش أمل.
1: طب تعالى ننزل لأرض الواقع، إيه يعني إيه في حياتنا بنفقد فيه الأمل؟ بنوصل لإن إحنا نحس إنه مفيش أمل من الفيلم أو من بره الفيلم.
0: لو أنت جيت بصيت عن حال الناس، مفيش أمل في إن الناس تلاقي عيشة كريمة، مفيش أمل في إن الناس تلاقي أكل يكفيها. في ناس كتيرة مستواها تحت مستوى الصفر مليون مرة، ناس مش لاقي مكان تنام فيه أساسا، مفيش أمل في إن حد يحبك بجد، مفيش أمل في
1: بالظبط زي فقد أمل في خطيبته
0: زي البنت اللي في الآخر
1: أنا مالها الدبلة وهي عيني ما قالتش ولا كلمة
0: قال أنا عارف فكك الخطوبة هو واقف لا. فأنا شايف إنه فعلا مفيش أمل في الدنيا اللي إحنا عايشين فيها. يعني بص على كل حاجة، في حب، في صداقة، في عشرة، في حاجة حلوة بتعيش لها، مفيش أمل.
1: مفيش أمل. طيب هو ده اللي كان الراجل بيقوله في الفيلم، بس أنا يعني في ناس كتير بتشوف ده وتقول ده تشاؤم، وفي ناس ثانية بتقول لا ده مش تشاؤم ده واقعية. هل الراجل ده متشائم ولا واقعي؟
0: لا أنا 100% مع الراجل، زي ما هو قال عن نفسه بالظبط، الجملة قالها من خلال الفيلم كانت جميلة قوي، بيقول لك أنا مش متشائم، أنا واقعي وبعبر عن الحال الحقيقي في شكل العالم.
2: مش قلت لك إن مفيش أمل؟ ده عاش المعرض عامله وما باعش ولا لوحة واحدة. الناس مش فاهمه فن في الاخر، وفي الاخر يقولوا ان انا متشائم. انا متشائم
3: يا مسعود؟ اصلا
2: اصل ايه؟ اصل ان انا واقعي وبعبر عن الحاله الحقيقيه للناس، الحاله الحقيقيه للمجتمع. كل اللوحه دي بتقول الحقيقه، بتقول شكل العالم اليومين دول، عناوين الاخبار، الحروب في كل مكان، الحزن اللي مالي قلوب الناس.
1: هو فعلا قال انا مش عارف ده نبض الناس، هو ده اللي الناس حاسه بيه وهكذا. طب هو يعني خلينا نفرق ما بين التشاؤم والواقعيه، قول لي من وجهه نظرك ايه هو التشاؤم وايه الفرق بين التشاؤم والواقعيه؟
0: بص هادي، ده سؤال صعب جدا لان كتبت فيه كتب، بس ان جيت للحق هو الشخص المتشائم هو شخص بيشوف كل الدنيا حواليه سودة، بيقول لها اللوحه كل ركن فيها اسود، فبيتكلم عن كل حاجة إنه كل حاجة سودة، ده الشخص المتشائم. الشخص الواقعي هو بيشوف كل حاجة سودة برضه.
1: بيشوف كل حاجة سودة برضه؟
0: بيشوف كل حاجة سودة، بس بيدور لها على حل. بيحاول يشوف في الصورة جانب مضيء ليها. أنا عارف إن الظروف صعبة، عارف إن أنا أتجوز في السن دون مستحيل لأني معيش فلوس أجيب شقة، عارف كويس قوي إنه ظروف أهلي ما تمكننيش إن أنا أعيش عيشة كريمة، عارف إن مستواي العلمي، عارف إن حالتي المرضية، ورص مليون حاجة تاني.
1: لكن
0: لازم أتصرف. لو اتصرفت هتبقى واقعي، لو ما اتصرفتش هتبقى متشائم.
1: طب ما هو الفنان ما كانش يعني فعليا ما كانش بيدور على حل، يعني هو كان مقفلها ومظلمها خالص لغايه لما جاله الراجل. ف يعني معلش هرجع للسؤال تاني، يبقى هل هو كان متشائم ولا واقعي؟
0: انت كده زنقتني بقى. لا طبعا، على التعريف اللي اتقال لا طبعا هو متشائم، هو مش واقعي لانه ما كانش بيدور على حلول، ده كان بيتلكك ان يشوف السواد حتى في علاقته بخطيبته.
1: من غير ما هي تقول له حاجه مثلا، قال لها انا عارف وشايف النهايه، ادي دبلتك، متشكرين، مع السلامه.
4: حتى حبنا محكوم عليه بالموت.

0: محكوم عليه بالإعدام.
1: يا مسعود.
0: مفيش مسعود، أنا فاهم وحاسس وعارف كل حاجة. هات الدبل.
1: أنا آسف يا مسعود، بس أنا من ساعة ما عرفتك وأنت كلامك كله مفهوش أمل.
0: حقيقي مفيش أمل.
2: يعني في الآخر حصل تحول، وهنيجي كمان شوية لحتة التحول اللي حصل في الدراما أو في الفكرة بتاعت الفيلم. لكن هل في أي جزء من أجزاء الفيلم الراجل ده ابتدى يبقى واقعي بأي شكل من الأشكال؟
3: أنا بتهيألي أنه الواقعية حصلت هنا في حدث مهم جدا، في دخول الراجل. لو تاخد بالك في المشهد، الراجل ده دخل لوحده، مش زي الهوجة الأولانية. الراجل ده دخل في وقت والفنان قاعد بينه وبين نفسه ماسك الريشه بتاعته وبيرسم، ما دخلش وسط الزحمه، دخل عشان يوصل له رساله. وبدا يتكلم معاه الفنان وبدا يقول له اصل اللوحه دي بتعبر عن مفيش امل، وبدا يحكي له نفس الكلام اللي كان بيقوله للناس. لكن الراجل فوجئ بحاجه غريبه جدا، ان الفنان ده واقف للنهايه، عمال يقول له بالعكس انا شايف فيه حاجه كويسه.
2: بيقول له انت حضرتك لسه واقف؟ كان مستغرب كده ان هو واقف، رغم انه دايما لما بيجي عند مفيش امل زي ما حصل قبلها الناس بيسيبوا ويمشوا،
3: الناس بيخلعوا يعني، الناس بتخنق منه يعني. كل واحد اللي شوح ولا لف ظهره، حتى هو فوجئ لها منال، هو فين الناس؟
2: طب تعالى بقى نكشف ورقنا شويه، نفك رموز القصه. يعني لو قلنا ان الفنان ده بيعبر عن كل واحد فينا، يعني يمكن او بيعبر عن ناس كتير، فقد الامل، متشائمه، مش شايفه رجاء في بكره، مش شايفه ان في احتمالات لمستقبل افضل. الفنان بقى اللي دخل ده مين وبيعبر عن ايه وايه الرساله اللي جاي بيها وايه اللي هو عمله؟ يعني هو في الاخر مسك الريشه وحط عمل دايرتين بيض في لوحه كلها غامقه ومشي.
3: بص، هو طبعا المخرج اللي عمل الفيلم ده مخرج شاطر، لان هو ما فضحش الرمز، هو دخل الراجل وطلعه في النهايه. لما ساله مسعد قال له انت مين؟ ايه اللي حصل؟ اللي اختفى وبدأ يضحك. لو تاخد بالك دي أول مرة بدأ يضحك فيها.
2: دي كانت أول ابتسامة للرسام من أول الفيلم.
3: وحتى وهو بيحكي له وبيشكي له همه وبيقول له أصل الناس ومش الناس واللوحة ومش اللوحة والحالة، ما كانش بيضحك، عمال يشكي. وفوجئ الأول مرة إن شكواه حد بيسمعها. ربنا في حياة الشخص اللي شايف كل حاجة ضلمة، ربنا في حياة الشخص اللي لما بيرسم بيرسم غوامق، شايف الواقعية بتاعت الدنيا بس مش قادر يكون واقعي.
2: طب تعالى نقرب شويه بقى من حياتنا، يعني من حياه كل واحد عايش في الدنيا. دنيا صعبه وكنا بنحكي ان ظروف مؤلمه. ايه اللي ربنا بيقدمه؟ يعني ايه اللي ربنا ممكن يعمله في حياتي وايه اللي مطلوب مني انا لو انا عايز اخرج بره دايره السواد التشاؤم، اعمل ايه؟ يعني
3: هو السؤال اللي اتسال في الفيلم، الشخص اللي بيرمز لله ده لما دخل قال له ايه؟ قال له ممكن الالوان. دي أول حاجة ربنا بيعملها، تسيب نفسك؟ ناوي تسلمني ولا لأ؟ كان ممكن الراجل قدامه حل من الاتنين، كان ممكن يقول بمنتهى البساطة يقول متشكر إنك سمعتني عن إذنك،
2: نفضفضت يعني وقلت اللي عندي
3: وشكرا، وأنا كنت محتاج حد يسمعني صح. فأنت سمعتني كتر خيرك، متشكر.
2: وبنعمل كده كتير، يعني بنعمل كده كتير. بنشوف الناس بتروح الكنايس، ممكن يروح يولع شمعة، ممكن يقعد يصلي يعيط
3: صح،
2: ويخرج يعيش حياته زي ما كانت هي ويرجع يعيط بعد شويه يعني.
3: بالظبط كده. لكن الحاجه الايجابيه اللي عملها الفنان، قال له ايه؟ قال له اتفضل. ده مش اداله الالوان، اداله البلتة واداله الريشه وقال له اتفضل، بس قال له حاجه مهمه، لانه لسه بيقول له
2: متخوف
3: ايه؟ لسه متخوف. بيقول له بس خلي بالك من اللوحه دي، اغلى حاجه عندي. وزي ما يكون في حياته بيقول له بص يا رب، يعني اسلمك كل حاجه ولا بلاش؟ واول لما اداله اللوحه حصل اللي انت بتقول عليه. بقى
2: ايه بقى؟ تعالى نحلل كده شويه التغيير، او ايه نقطه التحول اللي حصلت في الفيلم. فين يعني اللوحه والشخص وظروفه؟ تعالى نعدي عليهم كده بسرعه. اللوحه هو حط فيها نقطتين بيض بس غير اسمها، والشخص نفسه ابتسم لاول مره، وبعد كده جم اشتروا منه اللوحه وقالوا له ناخدها منك باي تمن. تعال نترجم بقى.
3: هترجم على قد ما فهمت من الفيلم. أول لما دخل قال له الألوان، خد الألوان وبدأ يغير ملامح الحياة، بدأ يغير ملامح اللوحة اللي قال عليها الفنان قبل كده إن دي فيها حتة مني. فبدأ يبقى فيه جانب مضيء في الحياة. لما أنت بتقرب من ربنا بيبقى فيه نور جديد في حياتك،

0: تبتدي تشوف ان الدنيا كلها سودة، الدنيا كلها صعبه، لكن في واحد ماسك بايدي، انا مش ماشي لوحدي، في واحد بيسمع شكوايا، في واحد دريان بيا، في واحد مش رفع لي ايده ومشي لما بدات احكي له عن ان مفيش امل والغيوم السودة، لكن دريان بيا. ودي روعه ربنا المختلف عن اي حد، انك لما بتيجي تشكي له ما بيقولكش انا زهقان منك، ده تفضل تزهقني بالاخبار المتعبه بتاعتك، بالعكس اديني نفسك وابتدي انور لك الحياه. دي اول نقطه انت اتكلمت فيها. النقطه الثانيه تغيير الحياه نفسها، مش بس بيديك نور في حياتك، لكن بيغير طبيعتك، بيخليك تضحك، بيخليك تحس بالسلام، بيخليك تحس مش الموضوع موضوع فضفضه والسلام، لكن لا ده في شخص سامعني وانا واثق فيه. وفي الاخر لما شاف اللوحه اكتشف ان اللوحه ما بقاش اسمها مفيش امل.
1: لما سالوه في الاخر قالوا له اسمها ايه؟ قال لهم
0: امل. اسمها امل. اسمها امل. اللوحه اتغيرت، الحياه اتغيرت، الحياه اتغيرت مش بس باللونين، الحياه اتغيرت بدايه. اتفضل ادي الالوان.
1: يعني معلش انا بتبنى وجهه نظر المتشائم، بس في ناس كتير بتسال وهي بتسمعنا النهارده بيسال نفسه او نفسه يسالنا، يعني الكلام اللي بتقوله ده كلام شكله حلو قوي، بس انت مش عارف قد ايه السواد اللي عندي صعب، انت مش متخيل مهما حكيت لك قد ايه انا عايش حياه مظلمه جدا. وفي ناس متخيله انه انا الوحيد اللي كده، يعني انا الوحيد اللي وصلت للدرجه دي من السواد. هل تقدر تقول حاجه للناس النهارده اللي واصله للمرحله دي من الزهق او من الياس؟
0: انا عندي حكايه صغيره، مش عارف هل وقت البرنامج يسمح ان انا اشارك بيها. في ولد صديقي، الولد دون بيتكلم بطريقتك بالظبط يا هادي، بيتكلم ان كل حاجه في حياتي سودة، اهلي فقراء، عندي مشاكل من ساعه ما اتولدت، امراض ماليه جسمي ومفيش علاج ليها، وفي وقت من الاوقات جاله حاجه خطيره جدا انه حاسس انه مش قادر يمشي نتيجه انه جاله حاجه في المفصل بتاع رجله اليمين، وحصل انه الشخص دون مش قادر يعيش حياته ولا قادر يشتغل، سواد، ومقتنع ان مفيش حد هيحبه ولا يتجوزه لانه بيعرج، سواد، وحاسس ان ابوه وامه مش فاهمينه ولا مقدرينه، سواد، وبيرجع المشاكل دي كلها يا رب انت فين، انت فين يا رب من كل دون، رغم ان الشخص دون في الكنيسه بيخدم معايا، صديقي بحبه جدا، بحبني قوي، لكن هو عنده السؤال اللي انت تساله، كل حاجه في حياتي سواد. الى ان في يوم من الايام ربنا كلمه وقال له انا حاسس بيك وبحبك وعايز اعمل معك حاجه مختلفه.
1: ازاي يعني؟ معلش ازاي كلمه؟
0: اللي حصل انه في دكتور مش عايش في بلدنا اساسا، عايش في بلد تانية، كان بيكلمني وبعد كده فبحكي له القصه، وبعد كده فقال طب هو ممكن يجي يعمل عندنا العمليه، وسافر صديقي دون وراح عمل العمليه. العمليه اتكلفت تقريبا ما يقرب من 450,000 جنيه، بالنسبه له هو اهله ناس بسيطه جدا ما قدروش يدفعوا ولا عشر المبلغ ده، عمل العملية كلها ببلاش، الناس استضافته في بيتهم لمدة شهر ونص، ورجع وهو حاطط علامة كده على قلبه وعلى صدره ان رب متأسف، متأسف ان انا كنت شايف الدنيا كلها سودة، ده انا اكتشفت ان انت لو اديتك الريشة وصدقت فيك هتحط لي نقطتين بيض وتغير الواقع بتاعي.
1: امين. ميرسي.
0: ميرسي يا ولد.
1: كلمك بالتليفون.
2: عارف يعني ايه موني؟
1: احيانا بيبقى غصب عن عين الواحد.
3: سلام. يبقى ليش شرب نعناع؟
1: ذنبي اعظم من ان يحتمل.
2: بالاذنك خفيف.
3: مربيه في حضانه.
1: هاتوا اخر المكالمه في ايه؟
3: خدامه فلبينيه.
2: هو اللي خلفتك ونسيتك يا جدع.
1: هتلاقي الناس تايهه.
3: وحنين. ايه؟
4: وبتحطهم على الحيطه.
2: انت مين حضرتك؟
1: طب انت مش شربتش حاجة؟
3: معلش اصل تخيلت ان الهوا اللي كان بيزوق الباب.
5: يا مسهل يا رب.
4: تقول له يعني ايه يا ابن شيكات؟
2: افتح
3: يا انت انا وانا انت.
1: يبقى انا ماليش امل.
2: لا سمح الله ولا بوع بخوف.
3: اصل انت قلبك طيب.
4: مش طالب الخاضعين الخانعين.
2: يعني متأخر شهرين.
3: اتصرف ازاي؟
1: ايه نوعية الدين اللي عليها لربنا؟
3: كنت هقع.
6: أعزائي المشاهدين، أنا متأكد أنكم اتمتعتوا بالحلقة دي من برنامج حواديت. عندنا حلقات تانية في نفس البرنامج جاية في الأيام القادمة وفي الأسابيع القادمة، وأحب أشجعكم أنتوا وأصدقائكم وأصحابكم أنكم تستمروا في مشاهدة هذه البرامج، وعايز أشجعكم على الاتصال بنا هاتفيا رقم

التليفون موجود على الشاشة، والويب سايت عنوان الويب سايت موجود، والإيميل كمان موجود. نحب نسمع منكم، إن كان عندكم احتياج للصلاة أؤمن بكل قلبي إلهنا قادر إنه يستجيب صلواتكم ويعطيكم سؤل قلوبكم، فاتصلوا بي أنا أحب أصلي معكم. إن كان هناك في سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس أحب أسمع منكم، أحب أسمع أسئلتكم، ويحصل لي الشرف العظيم إن أجاوب على هذه الأسئلة. أحب أستغل الفرصة دي إنه أقدم الشكر العميق لقناة المعجزة اللي قامت بإخراج وتقديم هذه الحلقات. ربي يبارككم في تقديم حلقات أكثر وأكثر، وحتى نلتقي في حلقة جديدة من برنامج حواديت. أنا أصلي أن ربي يبارككم ويبارك عائلاتكم ويبارك بيوتكم باسم يسوع، آمين.

0: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: فكر أشكر أصلاً النهاردة رفع راسي وراس ونادي.
2: قلت له الحمد لله أشكرك يا رب، بس صحي. قلت له لا، الواد اتوفى.
3: قلت له ربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

تشوفك بتموت غابة والكون فزول ازاي خلقنا مصلوب.

تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

ارحب بيكم في النهضه الخلاصيه بتاعتنا، نهضه طوق النجاه، واللي هنبداها النهارده اول يوم وهتستمر معانا 6 ايام. النهارده يوم معمول خاص للشباب اعدادي وثانوي وجامعه. بنرحب بكل الشباب اللي موجودين وسطينا من الجمعيه ومن بره، واتمنى ان يكون النهارده اليوم كلنا بنكون بنشارك فيه ونتشجع نكمل. النهارده هنكون بننبه على حاجات خاصه بالجمعيه، بنبدا فيها مجموعات تلمذه ومتابعه ودراسه كتابيه. اشجع كل ولد وبنت وكل اب وام موجوده وسطينا يكون بيشجع ولاده يكونوا بيحضروا معانا. عايز اقرا معاكم الايه اللي بتاعت الشعار النهارده في رساله كورنثوس الثانيه صحاح 1:10. خلونا كلنا نقراها بصوت عالي مع بعض. الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي، الذي لنا رجاء فيه انه سينجي ايضا فيما بعد. ده ايماننا واحنا داخلين النهارده. المسيح هو اللي نجانا.

ومفيش نجاة غير في المسيح. طوق النجاة اللي احنا جايين النهاردة كلنا نحكي عنه هو المسيح. فبصلي النهاردة من كل قلبي لكل واحد وسطينا أيا يكن مسحوب في إيه، طبعا بغض النظر عن تشبيه مسحوب في طيارات العالم بمختلفها في جيلنا، خصوصا جيل مليان تحديات وجيل مليان صعوبات، لكن النهاردة بصلي أن كلنا نلاقي طوق النجاة. هاخد معكم دقيقة واحدة نصلي وبعد كده نبدأ الاجتماع بتاعنا. يا رب يسوع بشكرك يا رب انك جمعتنا النهاردة عشان ليك رسالة يا رب لينا. يا رب بصدق انك جايب كل واحد النهاردة يا رب مش صدفة، لكن انت يا رب مجهز له كلمة يا رب، ومجهز له يا رب نور جديد. يا رب بصلي انك النهاردة تكون بتوصل بطوق نجاة لكل ولد وبنت في وسطينا يا رب. كل يا رب واحد مسحوب يا رب في طيارات العالم يا رب واخداه، بصلي النهاردة يشوفك النهاردة يا رب، يمسك في الطوق يا رب، يكون بتسحبه يا رب ليك، يرفع يا رب عينيه عليك يا رب من وسط يا رب العالم اللي مليان يا رب يسحبنا وبيشدنا يا رب في حاجات مليانة ظلمة. يا رب بصدق النهاردة نفوس تعرفك، ويكون يا رب النهاردة تحرير، يكون يا رب بداية جديدة يا رب لأولاد كتير وسطينا يا رب وشباب. يا رب بصدق انك النهاردة روحك يعمل يا رب ويغير يا رب نفوس وتخطف نفوس من النار يا رب يسوع. آمين آمين. اتفضلوا استريحوا. هيكون دلوقتي معنا فقرة ترنيم مع أخونا الأخ سمير سامي.

ينقص كل ما ليا وتزيد انت وحدك، تعلن حقك فيا، يظهر كل مجدك. احنا مش داخلين فقرة ترانيم، احنا داخلين نسبح الله نفسه، داخلين نشوفه، داخلين نقول له رب انت زيد واحنا ننقص، انت ارتفع وانا اقل، عايز اشوفك انت ما اشوفش نفسي، عايز اشوف قوتك ما اشوفش ضعفي، عايز اشوف مجدك مش خزي وعاري، عايز اشوف شفائك مش ضعفي. بسكب عندك طيبي وانا عند قدميك.

هو اللي قال كده للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. يا ترى وإحنا داخلين محضره وإحنا في حضوره من أول اليوم عبدنا كام إله؟ كان هو الملك الحقيقي، كان هو الرئيس بتاعنا، كان هو رئيس السفينة بتاعتنا، كان هو طوق النجاة بتاعنا، ولا كان في بديل تاني، ناس تانية؟ مش كاتب جاي بتقول يا رب احنا بنعلن شخصك ملك وحيد على كل الحياة. يا رب املك سود ما يملك قلبي امامك غير السجود، وعلى ايام يا رب ما يسود الاك. يا رب ادي عيني تشوفك انت وحدك ولا ترى احد الا يسوع وحده. يلا مع بعض نقول له بعلن يسوع ملك وحيد.

ارفع قلبك في دقيقة كده قدام الرب وانت واقف قبل ما نكمل تسبحنا. قول يا رب اعلى يا رب. ابتدينا احنا بنقول له برفع اسم الهي. ابتدينا واحنا بنقول له يا رب ينقص كل حاجة الا انت يا رب ارجوك. ما ينفعش نرنم بصوت عالي وانت مش عالي جوانا يا رب. ما ينفعش يا رب نقول ان انت عالي وانت بالفعل مش واخد مكانك ومكانتك الحقيقية. مش عايزين يا رب نقول شوية ترانيم. مش عايزين نضحك على نفسنا. مش عايزين يا رب نكذب واحنا بنرنم. عايزين نديلك مقامك يا رب الطبيعي البديهي انك تاخد القلب تاخد الروح تاخد الذهن تاخد الإرادة فيصبح المجد ليك انت وحدك يا رب. ندي لك كل المجد وسطينا. انت عالي انت عالي يا رب.

حمل عندك. تعال كل خطية جاي بيها أنا أولكو جاي بتقل، وعايز الرب يعلى فوق كل اسم. مكتوب إنه أعطى اسم فوق كل، فوق كل إيه؟ فوق كل اسم، فوق كل خطية، فوق كل حمل، فوق كل تقل. هو اللي قال كده، تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أنا أريحكم. لا يعصر علي شيء، لا يعصر علي أمر. أنا فوق كل اسم، أنا فوق كل مشكلة، أنا فوق كل حمل، أنا فوق كل ضغط، أنا فوق كل خطية أو عبودية متقلانة. عايزين نقول يا رب أنت

0: صدق جميل. اسم يسوع. هللويا هللويا
1: اسم يسوع
0: هللويا.

هو اسم يسوع. هو اللي أرسل كلمته فشفاهم. اسمه شافي. ذكر اسمه في لذة، في جمال. إلى اسمك وذكرك شهوة النفس. يا ترى جايين مشتهين يسوع.

عايزين يعمل حاجة بجد، ولا جايين نقول ترانيم، ولا جايين نسمع كلام. الترانيم كتير والاجتماعات كتير، وأنا يعني جاي أعبد الرب معاكم ونسبح الرب سوا. أنا مش جاي أخد خلوتي، أنا مش جاي أرنم لوحدي، ولا أنتوا جايين ترنموا لوحدي. إحنا جايين نشترك مع بعض في إن إحنا نشوف هذا الاسم. يا رب افتح عينينا، نور عينينا. عشان كده كاتب المزمور قال له كده: أرسل لي نورك وحقك، هما يهديانني ويأتيان بي، بيجيبوني، يعرفوا يجيبوني لمحضرك. المرنم مش هيعرف، الجمعية مش هتعرف، الوعظ مش هيعرف، الترانيم نفسها ما فيهاش القدرة، ما فيهاش السلطان إن هي تجيبني لحضورك. ما هي مش تعويذة، هي مش شعوذة، مش سحر. هو الوحيد اللي يعرف يجذبنا ليه. كان يجذبهم بحبال وبربط المحبة، هو اللي بمحبته ورأفته فكهم. يفكني ويفكك النهاردة من كل قيد، أمين. من كل تقل، أمين. من كل عبودية، أمين. من كل شيء زاحم فكري ومخليني مش عارف أشتهيه، لأنه أشبع نفسا مشتهية. ده السر، ده الحل، إن أنا أشتهيه، أكون عايزه، أكون محتاجه. يهوى قوتي، يهوى ترنيمتي، أنا عايزك أنت وحدك، مش عايز حد تاني.

0: مفيش زيك يا رب.
1: مين زيك انت؟
0: افتح عيني يا رب اشوفك انا واخواتي يا رب. مين في حلاوتك يا رب؟

تعال نصلي مع بعض كده واحنا واقفين، نقول يا رب انت صاحب السلطان. طول الترانيم بنتكلم عن سلطانه، عن ملكه، عن مجال امتلاكه، مجال حبه. يا رب سود علينا بحبك. مش عايز ابقى بتاع نفسي، مش جاي النهارده احط نفسي قدامك، جاي احط كل حاجه في ايدك، جاي احط نفسي وذهني وعقلي افكاري ارادتي. تحب الرب الهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قدرتك. يا رب امتلك سود لا يكن لك شريك. خد كل القلب، خد كل الفكر، خد يا رب الأيام اللي جاية ليك أنت وحدك.

ربي يبارك الأخ سمير ويبارك وقت نهضتنا. زي ما قلنا في الأول، هنعرض معاكم فيديو عن مجموعة ألفا للتلمذة. فيديو بيتكلم إزاي المجموعة دي وإزاي الوقت المشاركة والتلمذة ده فرق في حياة الشباب. هنسمع الفيديو مع بعض وهنرجع نكمل النهضة.

مجموعة التلمذة بتاعت ألفا دي معمولة للشباب، يا ريت كل الأب وأم موجود وكل الشباب اللي موجودين أشجعكم تكونوا تشتركوا فيها. في باركودات هتلاقوها متعلقة في الجمعية في كذا مكان، وفي هتلاقوها بره عند البوابة وأنت طالع. أي حد عايز يشترك في المجموعة ممكن يسكان الكيو آر كود ده عشان تنضم للمجموعة، هتلاقي دخلك على جوجل فورم هتملاها كده، أنت بتشترك في مجموعة التلمذة. فأشجع كل الشباب اللي موجودين وانت طالع لازم تكون بتشترك فيها عشان تنضم وسط عيلة كلها شباب. احنا بنكبر مع بعض وبندرس، بنخرج، بناكل، بنعمل رحلات، بندرس كلمة الرب وبننمو فيها حاجات روحية كتيرة مع بعض. خلوني

حاجه مش تقليديه. لما بقعد في الكنيسه الجو تقليدي، بقعد ببقى شايف، بقعد مع ناس ما اعرفهمش، اللي هو صلاه على طول روحي وبس. لا، احنا بنتعرف على بعض، بنقعد مع بعض شويه. لكن في الفا كورس انا ببقى قاعد مع ناس يعتبر اخواتي واكتر من اخواتي. ممكن اقول ان انا لما جيت ما كنتش مثلا اعرف عن ربنا مثلا الحاجات اللي عرفتها في الفا كورس في الكام اسبوع دول، فانا دي شايف حاجه يعني ان قربتني لربنا اكتر. دول الفا انا ما كنتش ممكن اجي الكنيسه اصلا يعني.

ده فيديو صغير من المجموعات. المجموعات بيبقى فيها الشباب بتشارك وبتحكي حاجات روحية وبيتعلموا حاجات كتيرة، وكل الشباب بيشارك بعضيها يعني. فشجعكم كلكم ان تكونوا بتشتركوا، عشان احنا كلنا عيلة واحدة بتكبر مع بعضيها. امين. بيبقى وقت فارق جدا بجد، والشباب بتتعلم حاجات جديدة وبتعرف حاجات جديدة في علاقتها بربنا. خلونا نجمع نكرم رب بجامعة عطيانة. وبرضه انبه على حضراتكم، بكره النهضه مكمله معانا، النهضه معانا مكمله 6 ايام. بكره هيكون معانا فريق اصوات في الترنيم. حد سمع وعارف فريق اصوات؟ فريق حلو خالص. ويكون معانا الاخ راني، الاخ مبارك جدا وليه اختبار حلو هيشاركنا بيه ازاي ربنا اداله طوق النجاه من الادمان. فشجعكم بكره، ادعوا كل اصحابكم وادعوا كل قرايبكم وكل الشباب لكل الاعمار. تعالوا بكره نكون كلنا بنحضر مع بعض عيله واحده. بكره مخصص اكتر لفئه جامعه، بس كل الاعمار ممكن تحضر طبعا. اشجعكم كلكم نبدا في ميعادنا ونيجي نشارك نحضر الرب مع بعضنا. اجتماع اعدادي كل يوم خميس الساعه 6، واجتماع ثانوي كل يوم جمعه الساعه 5:30. اشجعكم كلكم برضو، كل اللي تعرفوه اصحابكم وكل اسركم ادعوهم يحضروا الاجتماع. بيبقى اجتماعات حلوه والشباب في سن بعضيها بتشجع بعضيها، بيبقى فيها انشطه كتير، مش بس اجتماع يعني على في اليوم بتاعه، لكن بنعمل حاجات كتيره مع بعض. فاشجعكم كلكم تشجعوا قرايبكم واولادكم يحضروا. عاملين بره، مين شاف طوق النجاه اللي بره والصليب اللي معمول بره عند المدخل؟ عايزين كلنا ان شاء الله احنا طالعين، ما تنساش تتصور، تاخد صوره حلوه انت واصحابك وتشيرها وتبقى دعوه. احنا ممكن ما نعرفش نعدي ندعي الناس واحد واحد كده او نقعد نكلمهم، طبعا في ناس بتعمل كده ربنا يباركها، لكن عايزين حتى مجرد ان احنا ناخد صوره ونشيرها ونكتب لاصحابنا بكره مستنيينكم وننزلها على الفيس وننزلها على الواتس ونعمل دعوه، نكون بنشارك في عمل الرب حتى لو بالستوري. امين. اعتقد حاجه مش صعبه، احنا كل الشباب طول الوقت فاتحين الستوري بينزلوا الستوريات. فاشجعكم وانتوا طالعين، اي مجموعه اصحاب، اي اتنين، اي واحد عايز يتصور مع بعض مع نفسه، اتصور بره جنب الصليب وطوق النجاه ونزل الصوره وادعي اصحابك وادعي كل اللي تعرفهم في الكنيسه او في بيتك او في الشارع، في اي حد في مجال السن الاعدادي والثانوي وفي جامعه وكل الاعمار ممكن تدعيهم يحضروا بكره. امين امين امين. دلوقتي هيكون لنا خدمه، وقت الرب يتكلم فيه مع اخونا جوزيف.

0: مثلا تشدوشني. بس كان في وسط تشدوشني.
1: وصلت الصوت يو اس بي من هنا. طيب هي شغالة؟
0: لسه مشغلة اللي هي الفيديو.
1: هو الصوت، صوت الفيديو مش شغال. ايوه هو كده. لايت من الشاشات تقريبا صح؟ لايت من الشاشات. اوكي

0: التلفزيون شغالة؟ أنا مش شايف بس شغالة؟
1: أوكي، مساء الخير، أنا اسمي جوزيف، مبسوط أكون معاكم النهاردة في الحفل الجميل ده وفي اللقاء الحلو قوي. تعالوا نرجع كده لوقت العبادة والتسبيح اللي مبسوط بيه اللي كنا بناخده مع وبنقود الرب، زي ما أخويا سمير قال كده، إحنا جايين نعبد الرب مع بعض، وزي ما هو قال إحنا جايين نعبد الرب مع بعض، أنا برضو جاي أشارككم وأقول لكم إن إحنا جايين نسمع كلمة رب مع بعض، وأنا مبسوط ومتشرف بالخدمة وسطيكم النهاردة. عايز ابدا معاكم النهارده زي ما اخر او الترنيمه اللي قبل الاخيره او مش فاكر رقمها كام كنا بنقول كده، مقوم المنحنين وشافي منكسر القلوب ومقوم المنحنين، لكن النهارده كمان منقذ الغرقانين. واخترت بان النهضه اسمها طوق النجاه، اخترت نوع من الغرق النهارده عايزين نتكلم عنه. مبسوط انه اليوم النهارده كان مخصص للشباب، لكن انا مبسوط باجتماع العيله اللي قدامي ده، وانا بصدق ان ربنا هيكلم كل حد فينا ايا كان سنه وايا كان عمره. خليني ابدا معاكم بقصه حقيقيه. القصه دي ترجع لسنه 2015. في سنه 2015 كان في مجموعه شباب، وده للاسف يعني ما بقينا النهارده اليوم للشباب، كان في ولد من الولاد في 2015 في مصر اتصاحب على مجموعه ولاد حلوين جمال، رب استخدمهم ورب باركهم، وكلهم كانوا مستخدمين، كانوا شاطرين جدا في شرب وبيع المخدرات، فهم كلهم قعدوا يشجعوا بعض ويساعدوا بعض في سن بدري ازاي يقبلوا على المخدرات، وبدأت بولد فيهم وبدأوا كلهم يتعاطوا مع بعض ويشتروا المخدرات دي مع بعض، لغاية لما فلوسهم وفلوس أهلهم خلصت ومش عارفين يجيبوا فلوس ازاي. ففي ولد من الولاد عرف ان في منطقة الجيزة في مصر في حتة اسمها أسيم ان في راجل عنده مزرعة كلاب، فالولد من الولاد اقترح ان احنا نروح نسرق الكلاب دي، والكلاب دي سعرها غالي جدا وسعرها يعني مكلف جدا وتمنهم يقارب ساعتها للمليون او الاثنين مليون جنيه حاجة كده، يعني كانت مجموعة كلاب. وللأسف الولاد دخلوا المزرعة والراجل اللي

0: موجود صاحب المزرعة دي شعر وحس بيهم، وإذ فجأة يقوم وواحد فيهم يبدأ إنه يعوره والتاني يساعده في ده، لغاية لما قتلوا الراجل ده. وكانت أغرب جريمة اتعملت، وبعد ما قتلوه اتقبض عليهم. خليكم بقى بصوا معايا في اللقطة اللي جاية، مش عارف الصوت هيشتغل، إن شاء الله يشتغل كويس. والولاد دول بيتحقق معاهم، في ولد من الولاد قال الكلام اللي هتسمعوه دلوقتي.
1: أنا مش خايف أشيلها لوحدي، أنا عايز أروح عند ربنا وقت أنا ممكن أحلل نفسي، أقرب سكينة أقعد أبكيها. أنا مش فارقة معايا عشان ما لقيتش أب يربيني. أب عايش طول حياته ياكل ويشرب ولا يسأل عنه.
0: الحقيقة مصطفى،
1: أنا مش خايف.
0: الصغير ده، دي الجملة اللي قالها وهو بيتهم هو ليه حصل كده. المذيعة بتسأله، قال لها أصل أنا ما لقيتش أب. وهو مش بيقول ما لقيتش أب إن أبوه ميت، هو أبوه عايش وأبوه ما عملش فيه حاجة مؤذية جدا غير إنه اهتم بحياته، بياكل وبيشرب وبيعمل كل حاجة. ودي جملة بيصرخ بيها العالم كله. العالم كله بيدور وبيبحث عن أب. والنهاردة مصطفى هو وأصحابه بيتهم إنه اللي حصل فيه ده واللي وصله إنه شاب في سنه، بدل ما يشتغل، بدل ما يبقى مؤثر، وبدل ما يبقى مثمر، وبدل ما يبقى حقيقي، هو كل اللي بيبحث عنه وكل اللي بيدور عليه انه نفسه يلاقي ابوة، نفسه يلاقي اب. والنهاردة ده عنوان الموضوع اللي حبيت اختار ان انا اقوله النهاردة. لو انا النهاردة عايز اتكلم عن طوق نجاة، فانا عايز اتكلم عن طوق نجاة لناس بتبحث وناس بتدور على الابوة، غرقان في بحر اليتم. وخلي بالكم معايا النهاردة وانتوا بتركزوا معايا، عايز اشاور لاربع افكار رئيسيه وناخد وقت في الصلاه مع اخويا سمير. عايز ابص على شط الحياه، شكل الحياه الطبيعي المفروض كان عامل ازاي، وعايز بعد كده ابدا اتكلم عن بدايه الماساه، بدايه مشكله الغرق قبل ما الغرق يحصل. وللاسف النهارده انا مش بتكلم عن ناس غرقانه في بحر اللي بينفع نرمي لهم طوق النجاه ونطلعهم بسرعه. البحر اللي بتكلم عنه غرقانه فيه ناس ماشيه على الارض، مش ناس في البحر، ناس عايشة وموجودة وبتقول إنها حية، ولكنها يعني بتلفظ أنفاسها الأخيرة في الحياة وبتدور على حد ينقذها. فعشان كده تالت نقطة عايز أتكلم عن طوق النجاة، وآخر حاجة عودة الحياة. عايز أبص أول حاجة عن شط الحياة. أول نقطة عايز أتكلم عنها هي شط الحياة. خليني أشارككم وأقول لكم بداية الصورة. وأنا بتكلم عن الإبوة، وأنا بتكلم عن رحلة البحث عن أب، الصورة اللي موجودة دلوقتي اني انا اب وعندي ابني تيموثي 3 سنين، فكرة الابوة والبنوة، فكرة ان في حاجة اسمها ابن وفي حاجة اسمها اب، هذه الصورة الاصلية نستمدها من الاصل فقط في الله الثالوث المثلث الاقانيم، الاب والابن والروح القدس. فالانسان لما يقول الكتاب نعمل الانسان على صورتنا فكشبهنا، الله بيخلق الانسان ويعطيه هوية انه ملك، ابن ملك، هو الابن وهو الاب. وهو ينفع يبقى اب لانه يختبر الابوه، وهينفع كمان شويه هيبقى ابن لانه اختبر البنوه. فالنهارده الله بيخلق الانسان بيقول له بص، الارض دي بتاعتي وبتاعتك، انا خلقتك الملك عليها، خلقتك السيد عليها، خلقتك لتسود. وزي ما كنا بنرنم ونقول هو اللي يملك، فالطبيعي بتاعنا، فالسيستم بتاعنا ان احنا هويتنا ملوك، اولاد ملك، ملوك، رئيس ملوك الارض. فأنا طبيعتي وصبغتي الملوكية وصبغتي الأبوية كأب دلوقتي أو كابن، أنا واخدها من الإله اللي مخلوق على صورته. وعشان كده الكتاب حتى في الخلق قال نعمل الإنسان على صورتنا، الأب والابن والروح القدس يشتركوا في عملية الخلق عشان يعملوا إنسان يمثل هذه الوحدة ويمثل هذا الملك ويمثل هذا الجمال على الأرض. وللأسف الإنسان بيخطئ إنه يختار حاجات تانية يملك عليها. خليني أطلع برا الموضوع السياق في حتة صغيرة وأقول اللي بتحبه هتعبده. حضرتك احضر الكنيسة زي ما تحضر، صلي زي ما تحضر، اتناول، اعمل كل الطقوس، بس هيفضل الملك هو اللي بتحبه مش اللي بتعبده. انت ممكن قدام الناس، وعلى فكرة العبادة مش بس الوقت اللي خدناه من شوية، العبادة هو ما يملك على قلبك. عشان كده المسيح قال حيثما يكون كنزك هناك يكون قلبك. ممكن تبقى أخ أو أخت متقدمة في العمر وبتخدم في الجمعية أو بتخدم في الكنيسة أو خادم معروف أو بس الحقيقة في الحياة الملك على حياتك والملك على عمرك هي الفلوس. وعلشان كده الإله الوحيد اللي بينافس الله في الكتاب المقدس الفلوس. ممكن تبقى ولد صغير في إعدادي أو ثانوي تدعي إنك بتحب الرب وبتحب الكلمة وبتحضر مجموعات ترمزة وبتروح، بس وقتك وعمرك كله متقضي على

حاجات معينه بتعملها، شويه جيمنج، قاعده على الموبايل، وجودك وسط اصحابك. ممكن تبقي بتقولي انا بنت للرب، ممكن تقولي الرب سيد على حياتي، بس الحقيقه اللي يرد على هذا السؤال مش لسانك، اللي يرد على هذا السؤال مش لسانك، اللي يرد على السؤال ده هو قلبك. فرب لما يختبر قلبك ويشوف مين هو السيد، عشان كده غصب عني اللي بحبه هعبده. والله خلق الانسان حر يجد حريته في عبوديته للاله الحي اللي بيعطاها الحريه. بس للاسف الصورة لم تكتمل. دي أول نقطة خلصتها في الأربعة، بداية الصورة، لكن الصورة ما كملتش، في مأساة بدأت، عشان كده احنا محتاجين لتوق نجاة. بداية المأساة الأساسية إن إبليس ضحك على الإنسان وقال له ينفع يملك عليك ناس غير الله، ينفع يملك عليك إله غير ربنا. علشان كده خلي بالك، خلي بالك، ركز معايا كويس. مشكلتك مع ربنا مش مشكلة صلاة كتير وتوبة كتير، مشكلتك مع ربنا إنه مش هو السيد وهو الملك وهو المحبوب. فانت ينفع تطيع حد ما بتحبوش، ينفع تطيع حد لو انت كنت طالب في المدرسه او انت طالبه في المدرسه، فمدرس ماده معينه بدون ذكر اي مواد، ممكن تكون بتقوم بكل الواجبات والمهام لكن انت لا بتحب الماده ولا المدرس، بس بتطيعه برغم عدم محبتك. فانت ينفع تطيع حد ما بتحبوش، لكن مستحيل مستحيل تحب حد وما تطيعهوش في حياتك وفي عمرك. الانسان بدا يتنازل ويبدل الالهه، والشيطان قال كده بصوا هتكونان كالله عارفين الخير والشر. وبدأت أول سقوط، أول سقوط حصل هو أنه إبليس صور للإنسان أنه هتكون كالله عارف الخير والشر، تنفتح عيونكما. وفكرة يا جماعة الخير والشر هنا مش الفرق بين الأبيض والأسود، فكرة الخير والشر أن ممكن حاجات تبان شبه بعض كويسة، بس أنا مش عارف إيه هو خيري وإيه هو شري. فأنا ممكن أكون طالب ثانوية عامة وجبت مجموع معين وقدامي فرصة أدخل كليتين، مفيش حاجة فيهم خير وشر، مفيش حاجة فيهم أبيض وأسود، مفيش حاجة فيهم حاجة حلوة ووحشة، بس مين يقول لي فين خيري؟ ممكن أكون داخل أرتبط وقدامي بنتين، ممكن أكون داخل في فرصتين شغل الاتنين أحلى من بعض، بس فين هو خيري؟ فالإنسان بدأ يقرر يقول لربنا أنا هعرف أحدد خيري كويس. فأول حاجة حصلت هو فقدان الهوية. للأسف الإنسان كان مخلوق عشان يكون ابن لله، يقول الكتاب في رسالة يوحنا الأولى بهذا أولاد الله ظاهرون. بس إبليس الكذاب وأبو كل كذاب ادعى للإنسان إنه هيعرف يدير الحرية، ادعى للإنسان إنه هيعرف يخليه حر. الغريبة إنه خلاه ابنه. فأنت بتعيش في الحياة، بتنزل تشتري اللي بتشتريه، بتاكل اللي بتاكله، بتتفرج عليه وتظن إنك حر، بتظن إنك بتعمل ده بمزاجك. بس على فكرة لو أنت بتشرب سجاير، هي كانت أول سجارة تمسكها كانت بمزاجك، بس كل سجارة بتمسكها هي غصب عنك. لو مدمن الإباحية، أول مقطع إباحي، أول موقع إباحي تدخل فيه كان بمزاجك، بس كل موقع بتدخل عليه بعد كده بتدخل غصب عنك. أول مرة تمسك الفلوس وتشتغل كان بمزاجك، بس بعد كده حبك للفلوس ودوسك على الناس بسبب الفلوس بقى غصب عنك. أول حاجة كانت مسكت سيرة حد قدامك، عملت ده باختيارك، بس مسك سيرة الناس وتشجرحهم وتشويهم بقى تعمليه غصب عنك، لأنه الإله اتبدل. فبابا الكذاب إبليس ظن إنه هيديني الحرية، لكن خلاني اعمل اللي هو عايزه مش اللي انا عايزه. نبوخذ نصر عمل كده يا جماعه. نبوخذ نصر خد فتيان لعيبه فيهم ولاد في اعدادي وثانوي. هتعمل ايه يا نبوخذ نصر؟ قال انا مش هقتلهم ولا هسجنهم ولا هستعبدهم. هتعمل ايه؟ هاكلهم اكلي، هشربهم شربي، هعلمهم لغتي. فلما يتعلموا لغتي هيتعلموا الثقافه والديانه، كلداني ووثني. فيكبر الولد والبنت، البطاقه مكتوب عليها مسيحي ابن لله، لكن الهويه بابا نبوخذ نصر. الهوية فقدت، كنا أولاد لله، كنا أولاد لله، لكن مش بس كده، فقدنا القيمة والشركة. بصوا يا جماعة في الآية، في النص ده، في رسالة أفسس، في ثلاث كلمات حطت عليهم هيتلد: أبناء معصية، بنسلك بشهوات جسدنا، وبدل ما كنا أبناء الله بقينا أبناء الغضب، مش قادرين نقابل ربنا تاني. إبليس شوه الصورة، صورة أن الله كأب، بس في ناس تاني اشتركت في تشويه الصورة. الصورة اتشوهت وفقدنا فكرة الله الأب، وبنستمر نعيش في الحياة في حالة اليتم، في حالة اليتم، في ظل وجود الأب أو في غيابه، بسبب صور مشوهة وصلت لينا عن الأبوة اللي الأب الأرضي واخدها من الآب السماوي، فكرهنا أن ربنا يبقى أب. والحقيقة عندي نماذج كتير جدا في كلمة ربنا وفي الحياة عن أولاد وأطفال، هوريكم أمثلة. أبائهم عاشوهم وأزوهم،
أبائهم عاشوا وتركوهم، أبائهم عاشوا وماتوا وما كملوش العمر، لكن في أب راعي عظيم عرف يعول ويعتني بأولاده. بص معايا على النماذج دي بسرعة قبل ما اختم.

معاك بالإبوة وطوق النجاة. أول صورة مشوهة هو الأب اللي مش شايفني. أبائنا اللي في البيوت كانوا عايشين أو رحلوا، إبوتهم مأثرة في حياتنا وليها تأثير على إبوتنا لربنا، لكن لازم نعرف إن هم بشر مش ملايكة. عمر ما الإنسان هيعرف يمثل النموذج الأصلي للي خده من ربنا، لكن الأب بقى أب عشان دي واخدها من صورة الله، بس مش هيعرف يبقى زي ربنا. ففي ولاد وبنات، في إخوة وأخوات اتربوا في بيوت الأب مش شايفه، نكرة، مش موجود قدامه، مش مهتم بيه. أو ممكن الأب مش شايفه، الأب عايش أو الأب رحل، الأم عايشة أو الأم رحلت، أو الأب والأم عايشين بس منفصلين، طلقوا أو ماتوا الاثنين، فما فيش حاجة اسمها إبوة وأمومة في حياتي. أنا معرفش يعني كلمة بابا، فتقول لي ربنا بابا؟ أنا معرفهاش أصلا، أنا ما دقتهاش. الموقف ده حصل مع ولد صغير، أبوه خلفه بس رماه، تركه، نسيه. فيجي نبي اسمه النبي صموئيل عشان يمسح الملك الجديد. الله يقول له روح لواحد اسمه يسى، في ولد من ولاده أبوه مش شايفه بس أنا شايفه كويس. يروح صموئيل يسى يجيب له كل أولاده، فيقول له هل دول كلهم؟ يقول له بقى بعض الصغير وهو ذا يرعى الغنم. وكأن يسى بيقول لصموئيل أنا عندي حتة عيل خلفته تقريبا اخر واحد، كان نفسي يطلع بنت او ما اعرفش ايه الظروف، بس انا مش شايف لي لازمه. عارف انت لما تحس ان النظره ليك في البيت انك مالكش لازمه، انت مش اختك احسن، اخوك احسن، ابن عمك، ابن خالتك، جارك، فانت مش متشاف. الحقيقه داود ما كانش متشاف من ابوه اللي ولده على الارض، بس كان متشاف من ابوه السماوي. فيقول الكتاب لا تنظر إلى منظره وطول قامته، لأنه ليس كما ينظر الإنسان، لأن الإنسان ينظر إلى العينين، وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب. عايز النهاردة أشجع لو في حد هنا بيعاني من معاناة داود. يعني إيه بيعاني معاناة داود؟ الأب مش موجود أو الأم مش موجودة أو موجودين وكأنهم مش موجودين. داود وقف قال كده إن أبي وأمي قد تركاني، ولكن الرب عمل فيها إيه؟ الرب عرف يضمني. الإله اللي بنعبده الحقيقي يكفي أن يشبع مشاعرنا الناقصة والفارغة من الإبوة والأمومة. يقول كده هل تنسى المرأة رضعها فلا ترحم ابن بطنها حتى هو لا ينسان وأنا لا أنساكي. داود أبوه ما شافوش اللي على الأرض، بس الآب السماوي عرف يشوفه في حياته. النموذج الثاني هو الولد كان أبوه شايفه بس للأسف بشيء مش صحي زيادة عن اللزوم، كان بيدلله، بيعوضه عن كل حاجة ناقصاه، بيعوضه عن كل حاجة جات له، بيجيب له كل حاجة ما جاتلوش. يا أخي جوزيف أصلا أنا لازم أجيب لأولادي كل حاجة، أبويا حرمني من كل. للأسف اللي مش شايف ولاده بيضرهم، واللي شايفهم زيادة عن اللزوم بيضرهم أكتر. يعقوب حب يوسف وجاب له القميص الملون وفضل يدلله ويدلعه لغاية ما كره كل إخواته فيه. وكأن يوسف كان نفسه يقول له يا أبويا المحبة اللي بتحبني بيها بدل ما تسترني وتغطيني أذتني. عمامي مش عارف بيكرهوني، ولاد عمامي مش طايقني، العيلة مش بتحبني، إخواتي مش بس عايزين يقتلوني، دبعوني على أساس أنه أنا موت بس ما موتش في إيديهم عشان ما يشوش ذنبي. فراحوا قالوا لابوه انه وحش قد افترسه. يوسف مات. الولد والبنت، الاخ والاخت اللي اتربى في بيت الاب والام ما كانش شايفه، الله كان شايفه بيعرف يعتني بيه. الولد والبنت اللي بيتربى في بيت ابوه شايفه زياده عن اللزوم، فللاسف فقد له اهم حاجه اسمها التربيه، فما ترباش. فربنا يقول عايز اعمل ايه؟ عايز اربيه. يوسف يتخلع من بيت ابوه ويتحرم من حنيه ابوه، عشان للأسف دلع وحنية يعقوب لو كملت معاه كانت هتدمره. فيوسف يتمرر بظروف مرة واثنين وثلاثة لغاية ما يجي شاب مراهق، الخطية بتيجي لغاية عنده، وأبوه الفنان بيشكل فيه وبيعمل فيه أحلى نموذج، فاللي اتحرم من رغباته المشروعة بسبب عدم توافرها بيعرف يقول لأ للرغبات الغير مشروعة رغم توافرها.
فمرات فوتيفار جت بتعرض الخطية على يوسف، لكن يوسف يرفض الخطية. ليه؟ يوسف المدلل اللي أحبه إسرائيل يعقوب أكثر من كل إخواته. يوسف يقول كده الكتاب: أبويا أنا اتحرمت منه، اترميت عبد، اترميت في بير، اترميت في شغلان.

انا مش شغلانتي، بس الكتاب بيكرر اكتر جمله يقول وكان الرب مع يوسف. نموذج اخير اقوله، الاب والولد والبنت اللي مكسور من الابوه، مش الاب مش شايفه ولا الاب بيدلله، لا الاب بيستعمله. فانا نزلت بدري اشتغل عشان اجيب فلوس للبيت، فانا بشتغل في البيت خدام، انا بينزل بنزل معاه

فأنا صورة الأبوة في حياتي، أبويا عايز يستخدمني لمصلحته، عايز يجوزني الجوازة اللي عايز يجوزها لي، عايز يدخلني مع المدرس اللي عايز أخد معاه، عايزني أصاحب اللي عايز أصاحبه، عايزني أشتغل اللي عايز أشتغل، عايزني يستخدمني وخلاص. مرت بهذه المشاعر بنت صغيرة، كل ذنبها في الحياة، هو مش ذنب ولا حاجة، بس ذنبها إن المجتمع بيقيم مقياس جمال البنت بالعين الواسعة والجميلة. فكان عندها أخت تانية أمورة عنها شوية، وهي اتولدت العيديات بتروح لدي، الاهتمام بيروح لدي، اللي على الحجر هي دي، اللي بتتدلع دي، اللي بتتفسح دي، كل حاجة دي. لكن هي حست جواها، والولاد والبنات في اعدادي وثانوي بيدركوا داخلهم مهما كنتوا أذكياء بتتعاملوا قدامهم عايزين، بيعرف مين مرغوب فيه ومين مكروه. فممكن تبقى ولد في اعدادي او ثانوي انت مش المرغوب فيك، بل بالعكس لما يعوزوا منك مصلحة او يستخدموك لغرض بيستعملوك. للأسف في بنت مرت بالمشاعر دي. يعقوب لما راح للابان عجبته برضو الجميلة، فلابان عند سن المراهقة وسن الارتباط التليفونات مش مبطلة، مكالمات عرسان جاية تتقدم لرحيل، لغاية ما لابان لقى العريس المناسب واتفق معاه على ديل، تشتغل معايا مدة جميلة، بص بقى 7 سنين خطوبة وهدي لك رحيل. بس لابان كان أب بيعرف يستعمل ولاده، شايف إن عنده بنت تانية للأسف جمالها أقل من التانية، فبيفكر ازاي اخلص منها. مش بس اخلص منها، ده انا عايز استفاد من الجدع اللي اسمه يعقوب بكمان 7 سنين تاني ايه شغل. شفت يوسف وشفت داود، انا في رايي اللي حصل مع ليا اصعب من الاثنين. تخيلوا كده ليئه كبنت وابوها بياخدها بيحطها كانه عايز يخلص منها. في ناس قعدت معاها وسمعتها كتير، انت تعرف ابويا وامي بيبقى عايز يخلص مني، انا لما بغيب على البيت السؤال مش بيجي اصلا لانه كانه ارتاح مني. انت عارف يعني ايه اكتر مكان مصدر الامان والراحه اللي المفروض اخد فيه القبول بحس بيه في الرفض والترك. انت عارف يعني ايه زمان زمان، وفي ناس من حضراتكم قاعدين في مقام والدي وجدي، كان زمان الواحد يتعب بره يروح البيت عشان ايه يرتاح. انتوا عارفين دلوقتي الولاد والبنات تعبانين في البيت فبيجري بره علشان يرتاح. ليئة للأسف اتحطت في الشعور من الخزي والترك والرفض. زمان في وقتها ما كانش في ميك اب ارتست يعني، فالعريس كان مرحوم، فهي ليئة ما حدش بيشوفها غير جوزها، فطبعا جوزها لو في ايده ولا هيتعمل لها بقى ميك اب ومكياج وشعر وفساتين، ده هو اللي هيشوفها. فدايما في ستاره كده ما حدش هيشوفك غير جوزك، المكياج بتاعك لجوزك يعني، الجمال بتاعك لجوزك تقريبا يعني. ففضلت ليئه مش باينه بتحضر الفرح وبتتحط، ويعقوب خارج من الحلاق ولابس البدله وفرحان وطاير 7 سنين طالع عيني اخيرا منى عيني، هتجوز رورو، هتجوز رحيل، هقضي احلى حياتي مع احلى بنوته. بس للاسف اللي قاعد في الكوشه مش رورو، اللي قاعد في الكوشه مين؟ لولو. برافو عليك، بتعرف تدلعوا ليئه. ليئه اللي كانت محطوطه، ليئه اللي كانت قاعده. انا عمال اتخيل وانا بقرا النص الكتابي لما ليئه تروح لبيت واحد بيت يعقوب، ويعقوب فرحان وطاير من فرحة بعروسة عمره اللي بيتستناها، وفجأة تكشف النقاب عن وجهها عشان تكشف انه هي ليئة. يا ليئة على مشاعر الخزي والطرق اللي شعرت بيها ويعقوب يبص عليك. بس الكتاب جميل جدا، يقول لنا الله السماوي الأب السماوي غير الأرضي، فيقول الكتاب هذه الكلمات: ولما رأى الرب، قولوا معايا لو شايفين الآيات، أن ليئة مكروهة ففتح رحمة. لو أنتوا كان مقياسكم الجمال وكرامتكم أن الست تخلف، فأنا هكرر اللي تخلف الأول هي ليئة، بس كمان هختار اللي تبقى جدتي وهاجي منها ومن نسلها مش رحيلة، هتبقى برضو ليئة. لو أبوك الأرضي مش شايفك، أبوك السماوي شايفك. لو أبوك الأرضي دللك بزيادة على اللزوم، إله السماوي عايز يشكلك زي يوسف. لو أبوك الأرضي بيستعملك وبيستخدمك، لكن الله سمع وجع وألم ليئة. الحقيقة نماذج كتيرة في الكتاب المقدس عن آباء ليسوا كانوا مش مثاليين، مش أحلى آباء، بس ما فيش ولا واحد فيهم تبص وتلاقي الأب السماوي غير اعتنى
ورعى واهتم. يوسف كمثال، يوسف كمثال بيته كان دايما ضده عايز يقتله. عايز اقول لكذا حد هنا بالذات للولاد والبنات، مهما كان بيتك وحش، لو انت شايف نفسك اسوأ بيت، عايز اطمنك ان بيت يوسف

سيء جدا جدا، بس نهاية حياة يوسف يقول لهم كده لإخواته ولكلهم: أنتم قصدتم به شرا، لكن الله قصد بالشر ده إيه؟ بيتك مهما كان وحش مش هيعمل غير خطة ربنا لحياتك، لأن في إله مسيطر زي ما كنا بنصلي، هو الملك هو السيد. لا يوسف عرف أبوه الأرض يحدد مصيره وإخواته، لا داود ولا ليئة. في أب يا جماعة حقيقي راعي بيعتني بأولاده، دي قصص في الكتاب. يعوزني الوقت أحكي لكم عن قصص في حياتي الشخصية، عن ناس قريب ليا وناس قريبين ليا فقدوا أبائهم الأرضيين، بس وأنا بتعامل وبتكلم معاهم الأب السماوي يعتني ويرعى وبيعمل حاجات فوق العقل وفوق الإدراك. علشان كده وأنا بنقل للنقطة الثالثة بسرعة، يا أخ الزيف اللي أنت قلته ده كله جميل، أنا فعلاً إبليس شوه صورة ربنا كأب، وأبويا اللي في البيت شوه صورة ربنا كأب، بس عايز أرجع معاكم للفكرتين دول. افتكروا كويس إن إحنا فاقدين للهوية وفاقدين للقيمة والشركة مع ربنا. بصوا حالنا، حالنا وإحنا غرقانين في الخطية في بحر اليتم عاملين إزاي. حالنا عامل زي بالظبط كده، قلت كده في رسالة أفسس وروميا بيتكلم إن إحنا أبناء غضب وأبناء المعصية. يعني أبونا السماوي اللي هو أحلى أب ينفع نتقابل معاه مش عارفين نتقابل معاه، وبقى في خيمة اسمها خيمة الاجتماع ومحضر الله مقدس نار، هتقرب هتموت، هتلمس التابوت حتى لو قايلك يتشال زي هتموت، هتلعب على المسبح بالنار هتموت، هتكذب يا حنانيا وسفيرة هتموت. الأب اللي كان مصدر الأمان انت للأسف بقيت عدو، بقيت ابن للغضب. كمان انت لقبك مش ابن لله، انت ابن الإبليس الكذاب وأبو الكذاب. عارف انت لما واحد تقول له يقولك أنا بعمل كده، تقول له يا أخي ده انت أبو كده. إبليس معجن الكذب، ولاده معجن الكذب ومعجن الزيف، بيعبدوا الفلوس الإباحية، الشهوة، الممتلكات، الحياة، العب، والسيد الإلهي مش موجود. مرفوضين من الله شهوات أبينا نشتهي. عارف يعني إيه شهوات أبينا نشتهي؟ يعني الخطية بتحصل غصب عنك. يعني أنت واقف في الشارع على النواصي عينيك بتلف على البنات غصب عنك، يعني ايدك رايحه على الموبايل غصب عنك، يعني ايدك ماسكه السيجاره او بتلف السيجاره غصب عنك، يعني بتعبد الفلوس وبتتعصب للفلوس اكتر وبتهتم بيها غصب عنك. بقى في رب عليك وبتسلك غصب عنك حسب هذا الرب، وترجع تقول للخدام وللكنيسه والناس تقول لك عن ربنا: اصل انا حر. مين قال لك انك حر؟ شهوات ابينا نشتهي. حكم موت، الحكم بتاعنا كان حكم الموت، والطبيعة بتاعتنا بقت طبيعة فاسدة، صورة سودة. في ناس كتير قاعدة قدامي يمكن يشعر انه جزء من الصورة دي، وانا النهاردة عايز اديله طوق النجاة. عايز اقول له اول حاجة، لو انتوا باصين معايا على السكرين على اليمين، حكم موت. عارف يعني ايه حكم موت؟ يعني انت واقف قدام الله القاضي مش عارف تبرر نفسك، انت مدان محكوم عليك حكم الموت. سقطاتك والخطية والشر اللي بتعمله كل يوم المفروض تموت. حصل من أيام بسيطة زلزال صغير، زلزال صغير أرعب قلوبنا كلها واتفجت، لأنه ناس كتير خايفة، خايفة من الموت. ضيف دمه تقيل وضيف غلس بيجي من غير ترتيب معاد ووقت، اسمه الموت. ياما ناس فقدناهم، كل اللي فقدناهم، كل أحبائنا اللي فقدناهم، لو رجعنا واحد واحد وقلنا له أنت كنت عارف إن المشوار ده آخر مشوار؟ هو انت كنت عارف لما هتنام على السرير دي اخر نومه؟ هو انت عارف ان دي كانت اخر سفريه؟ هو انت كنت عارف ان ده اخر اجتماع ليك؟ بخدم من 2012 لاولاد شباب اعدادي وثانوي، بقى يبقى عندي سنين اروح كنايس الاقي اولاد كانوا في مؤتمر، المؤتمر اللي بعده مش موجودين، اقول لهم فين؟ يقولوا لي ماتوا. اقول لهم ياه، يعني المؤتمر اللي فات ده كان اخر مؤتمر، يعني الاجتماع ده كان اخر اجتماع ليه. احنا بنترعب من الموت، لكن للاسف اللي بيوجعنا اكتر طبيعتنا فاسده. فواقفين قدام الله القاضي، زي ما هو رحيم فهو قاضي وعادل، جوزيف احكم عليك بالموت. عشان كده الكتاب يقول الجميع، قولوا معايا لو انتوا حافظين، زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. انا عايزكم تتخيلوا معايا المشهد ده، انت واقف في قاعة المحكمة والقاضي كان ابوك، كان مصدر الحنان والامان والسلام في حياتك، وبسبب خطاياك وبعدك للاسف هيحكم عليك بحكم الموت، وانت نفسك تقول من ينقذني؟ مين ينجيني؟ بس عايز اقول لكم خبر جميل، ودي النقطة الثالثة قبل الأخيرة اللي هختم بيه. شط الحياة بداية المأساة لكن طوق النجاة. بصوا بقى يا جماعة ربنا عمل ايه؟ طوق النجاة المتعلق ده شكله جميل، بس خد الخبر الحلو.
الله مش

رملنا طوق نجاة، الله مش رملنا طريقة صلاة، الله مش رملنا طريقة طقوس، الله ما رملناش طريقة عشان بيها نتخلص، لكن كان طوق النجاة نفسه هو الشخص اللي كنا بنسبح وبنصلي وبنرنم بيه، كان يسوع المسيح نفسه هو طوق النجاة. أنا واقف عاجز محتاج حد يساعدني، لكن يسوع دخل قاعة المحكمة وقال جوزيف اللي الحكم ده جاي عليه بالموت أنا داخل القاعة. جوزيف وسع، أنا مش برميلك وسطة مع محامي طلعك من قضية، أنا جاي بنفسي أشيل القضية كلها. مش هتعرف تشيلها. عارفين المصيبة في إيه؟ إن في ناس بعد المسيح عمله بيعبدوا إله غير الإله اللي في المسيح، بيعبدوا إله بيرشوه بشوية صلاة بشوية فلوس بشوية حاجات عشان يرضى عنهم، وهو أصلا عمل كل حاجة فإحنا مقبولين ومرضيين فيه. فإحنا واقفين في قاعة المحكمة، أنا اطلع الفيش بتاعي مليان ذنوب وجرائم وخطيئة والقاضي رايح يحكم عليا. بس الجميل يا جماعة، احنا مش بنعبد اله، عشان كده الكتاب يقول الكلام ده، والان قد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والانبياء، بر الله بالايمان بيسوع المسيح. اقروا معايا الايه الاخيره اللي تحت في رومية 3:24، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. يا جماعه، يسوع المسيح نفسه قرر انه يجي. يلا كلنا بصوت واحد تعالوا نصلي ونقول الايه دي كاننا بنرنم مع بعض. واما كل الذين قبلوه اعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. الخبر الجميل والحلو يا جماعة، يسوع ما رملناش طوق نجاة، طوق النجاة ده أصلا هو يسوع المسيح نفسه اللي قرر يرمي بنفسه ويعطي حياته. الله تاني عايز يرجعنا أبناء ليه، ما رملناش طوق نجاة، ما رملناش. بيقول الآية دي مش بتقول وأما كل الذين صلوا وأما كل الذين رنموا وأما كل الذين حضروا الجمعية وأما كل الذين واظبوا على كل الصيامات وأما كل الذين، لكن حاجة واحدة بس، أما كل الذين قبلوه طوق النجاة بس الوحيد اللي يعرف يطلعك من بحر ليوت اللي انت فيه. يسوع المسيح هو طوق النجاة. عشان كده اسمعوني كويس، يمكن الوعظة تبان شوية فيها معلومات صعبة، لكن هي هو ده الحق يا جماعة، ما اقدرش اقلل عن كده. احنا ما كانش ينفع نبقى اولاد غير لما يبقى الله ابن ويتجسد. علشان كده ابوة الله في المسيح يسوع، اتى يسوع المسيح الابن عشان يرجع كل واحد بعد ما كان ابن وبقى عدو يرجعه ابن. عشان كده ابليس وقف ضده وقال له في كلت ثلاث مرات، قال له ان كنت ابن، عايز شكك في بنوته، انت اللي بنفسك جاي تشيل كل الشيلة دي. طب ان كنت ابن الله اعمل، ان كنت ابن الله اعمل، عشان يجي السماء تختم احلى ختم على هذا الابن العظيم يسوع المسيح، تقول كده هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. ليه بقى الابن ده؟ اصل احنا كلنا واقفين في المحكمة طوابير، كلنا واخدين حكم الاعدام، ما فيش حاجة تعرف تطلعنا براءة، ميت ميت. بس المسيح نفسه طوق النجاة يجي يكرر، بصوا بقى اسمعوا الحتة اللي جاية دي، يموت الموت اللي نستاهله ويعيش الحياة اللي مفروض نعيشها علشان يكون طوق نجاة حياتنا العمر كله مش بس دلوقتي. مات يسوع المسيح الابن الموت الذي نستحقه وعاش الحياة الذي يجب أن نعيشها علشان النهاردة. على فكرة انك تكمل سكة المزة ده مهم، وهشاور عليه كمان شوية، انك تصوم ده مهم، انك تصلي ده اهم، انك تحضر الكنيسة، انك تواظب على القداسات، انك تعترف، انك تتناول، كل ده مهم. بس كل ده تعمله قصاد انك تاخد بر المسيح ما يجيش، لكن انت هتعمله، قولوا معايا، علشان انا خدت بر المسيح، انا اتبررت. فالمسيح الله تاني اتبناني في ابنه بحاجة اسمها التبني. قولوا لي كده يا جماعة، لو في زوج وزوجة مش بيخلفوا عشان يروحوا ملجأ ويختاروا طفل، بيختاروا أحلى إيه؟ أحلى واحد. ما أنا كده كده مش من أحشائي، فأخد أحلى واحد، أخد أحلى بنوتة. وده بيحصل كتير، في ناس كتير عارفهم الولاد اللي معهم مش ولادهم، متبنينهم. بس انت عارفين الله الآب لما جه يتبنانا دخل الملجأ واختار أوحش طفل وأوحش ولد وأوحش بنت. علشان كده عايز اسمع، عايز اقول الجمله دي لو حد بيسمعني وحد حاضر معايا، اللي قاعد في الجمعيه وقاعد في القاعه دي وشايف نفسه اوحش واحد وشايفه نفسها اقل واحده وشايفه نفسها اوحش واحده، نهضت طوق النجاه. والايام دي مش معموله غير ليك. المسيح نفسه وقف على الموعظه على الجبل وقال طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات. انا بدور على المساكين،

انا بدور اللي مش بيطاقه، انا هتبنى دول تاني، دول ينفع يرجعوا اولادي. علشان كده اسمعوني كويس، بنتهاجم ان احنا بنعبد اله ثالوث، بس يا فخرنا ويا شرفنا ان الهنا ثالوث. ينفع الانسان يرجع تاني يبقى ابن الله، لان الله تجسد وبقى ابن الانسان. من غير ده ما كناش ننفع تاني نقول له يا بابا واحنا اولادك. الله العظيم والكبير قوي اتجسد وبقى ابن الانسان عشان ابن الانسان يرجع تاني يبقى ابن الله. الله تجسد وبقى ابن الله، بقى ابن الانسان عشان ابن الانسان يرجع يبقى لينا تاني ابن الله. من غير المسيح ما كناش ينفع نبقى أولاد. بتهاجمني اني بعبد إله ثالوث، أنا عايز أقول لك إلهي لو ما كانش ثالوث ما كنتش هعبده ولا كنت هعرف أقف قدامه. ده هو ثالوث مش عشان يصعبها عليا، ده هو ثالوث علشان العلاقة اللي أنا فيها مستمتع بأبوته وبنوته بسبب إن هو أب وابن. مش بس كده، ما شالش بس حكم الموت بالتبني. أنا قلت إن إحنا طبيعتنا فاسدة، ده أنا هولدك بروحي بالروح القدس عشان طبيعتك الفاسدة. جوزيف أنت اللي كنت بتنم وبتشتم وما بتغفرش وما بتحبش، أنا هخلي طبيعتك العتيقة الفاسدة ترجع تبقى شبه طبيعتي أنا، فترجع تبقى ابني بالروح القدس. بصوا كده، عايزكم تتفرجوا معايا، فاكرين الصورة دي؟ فاكرين المنظر ده؟ بصوا المنظر ده إيه اللي حصل. كنا أبناء للغضب والله قرر يتبنانا بالتبني. ودي حاجة يا جماعة في كلمة الله بتقال كده، كنا أولاد لبليس، رجع يولدنا ولادة روحية جديدة، مرفوضين من الله بقينا ولاده. علشان نبقى متبررين الله ارسل ابنه اقنوم الابن عشان يبررنا في الحكم الموت، وعشان احنا طبيعتنا فاسدة الله ارسل روحه القدوس عشان يجددنا، علشان حكم الموت يبقى مكانتنا القضائية قدام الله اتحلت وطبيعتنا الفاسدة تصبح طبيعة جديدة في المسيح يسوع. هو ده الاب والابن والروح القدس. الله الابن شال عني حكم الموت، والله الروح القدس ساكن في. انت مضايقك اني بقول الله ابويا؟ طب خد المفاجأة، خير، ده مش بس ابويا، ده مقرر كمان يسكن. انا النجس، انا الوحش، انا الشرير، انا الخاطئ، قرر كمان يسكن فيا. عشان كده ما بقاش في بيت، بقيت انا بيته، بقيت انا هيكل حضوره. الولاد والبنات اسمعوني اللي حاضرين مش معاهم بابا ولا مامتهم، في ولد او بنت هنا قاعد، يا سلام لو بابا وماما موجودين، يا سلام لو بابا موجودين وماما زي صاحبي ده. ما تزعلش وما تتضايقش، لانه بابا وماما اللي ما جاش الجمعيه النهارده ينفع تروح بحضور ربنا اللي ساكن فيك زي ما هو موجود في المكان ده. انت بقيت الهيكل وبقيت الخيمه، اما انتم فهيكل الله وروح الله ساكن، روح بيتك بحضور ربنا. الزوج والزوجه اللي زعلانين مش معاهم ولادها، الزوجه اللي متضايقه مش معاها زوجها، الزوج اللي مش متضايق مع مراته، انت ينفع ترجع بحضور ربنا تاني في حياتك؟ أنا بكلمك عن إله قرر مش بس يتبنانا، لكن قرر يسكن فينا بروحه، قرر يعمل فينا ولادة جديدة. ثلاث حاجات أنا قلتهم النهاردة، الله بررنا فقانونيا قدام الله إحنا براءة بالمسيح، الله ولدنا ثانية أعطانا حياة جديدة بالروح القدس. لكن اسمعوني بقى، أنتوا عارفين التبني عمل إيه؟ بصوا الخبر الجميل الحلو، أنت كنت واقف قدام المحكمة جوزيف، أنت كنت واقف قدام المحكمة والله القاضي بيحكم عليك بحكم الموت بسبب يسوع المسيح. القاضي اداك البراءة وحكم على المسيح، والقاضي نزل خدك بيته تاكل معاه وتقعد معاه وتستمتع معاه. رجعنا تاني ننفع نبقى أولاد لله، أولاد لله. مشكلتك الحقيقية مش في خطية، مشكلتك حقيقية أنك مش مستمتع بأبوة الله ليك. مشكلتك النفسية مش عدم اهتمام زوجك بيكي، مشكلتك النفسية مش ان بابا حنين عليك، مشكلتك النفسية او الترك والوحدة ان بابا ماما مش موجود. على فكرة في ناس كتير اهاليهم عايشة، وانا النهاردة عايز اقول اللي اهاليهم عايشين واحلى اهل في الكون هم احلى اكتر ناس محتاجين الخدمة دي، لان ابوة وامومة الله مفيش مقارنة بينها بالاب والام الارضيين. ده الاب والام المرضيين بيعكس ولو جزء صغير. فيا بختك النهاردة، النهاردة في ناس بترنن نفسها تقول الكلام ده في شوية، بس حاسس بحالة الرفض والترك، حاسس بحالة الغرق في البحر النت، حاسس انه متروك ووحيد. والنهاردة اي حد بيسمعني، الله اللي انت شايفه بعيد عنك، الله اللي انت بتخاف منه في شخص واحد بس اسمه يسوع المسيح ينفع يبقى قريب منك ويسمعك ويقبلك، في شخص واحد

اسمه الروح القدس ينفع يسكن جواك ويغيرك. بصوا بقى اسمعوني، جوزيف قبل ما يبقى الله ابوه تاني بسبب يسوع وبسبب الروح القدس ساكن فيه بيعمل الخطيه غصب ايه؟ غصب عنه. بصوا بقى اللي بيحصل، بصوا الجمال اللي بيحصل، الروح القدس يسكن فيك وتيجي في الجمعيه النهارده. بصوا اللي هيحصل النهارده، هتصلي انت النهارده، مش عايزك تصلي انا عايز اتوب وارجع لك. لا مش انا الابن الضال، ده انت الاب الضال اللي بدور عليك ورجعت ولقيتك. اقف النهارده اقول له انت بابا. المؤمنين والخدام اللي هنا سامعيني، احنا محتاجين كل يوم نفكر نفسنا بابوه الله لينا في المسيح وبالروح القدس اللي جوانا. فالنهارده وانت واقف بتصلي بتقول له اختارني تاني ابنك، اسكن فيا بروحك. بدا معاك الرحله، هتكمل مع الاخوه هنا والحبايب مجموعه تلمذه درس كتاب، هتكمل تحضر عشان الروح القدس في جواك محتاج يشتغل طول الوقت جواك. فايه اللي يحصل؟ اسمعوني بقى يا شباب، اسمعوني. لو انا جبت واحد ميت في الصندوق وقعدت اديله نصايح عشان يبقى افضل، هيتغير؟ ميت في الخطيه، بيمارس الاباحيه وبيمارس الجنس والشر كل يوم، قول له بقى اقفل موبايلك واصحى بدري ونام بدري. مهمه النصايح دي، بس يا حبيبي ده ايه؟ ده ميت محتاج واحد. عشان كده بحب الترنيمه اللي المرنم قال من جوه نعشي سمعت ايه. يا جماعه احنا مش خطاه محتاجين نخف، احنا اموات محتاجين حياه، مش عيشه اللي عايشينها، مش حياه اللي عايشينها واحنا بعيد عن ربنا. فلما ترجع الحياه تاني، بصوا بقى في قسيس، انا بحب الجمله دي، في قسيس جميل اسمه جون ستوت قال المسيح لما يدخل في حياتك والروح القدس يسكن في قلبك، الله بيقلب المقلوب، فلما تقلب المقلوب يحصل له ايه؟ اتعدل. هقول بلغه الشباب، ها بلغه الشباب، فانت كنت بتمارس الجنس والشر وبتمشي مع بنات تشرب مخدرات، اتعدلت. عارف تخرج في الشارع يقول لك انت مش ايه، انت مش طبيعي. ايه ده؟ يعني اللي انتوا بتعملوه ده بقى هو ده الطبيعي؟ فاقول له يا حبيبي ما تخافش، انت اتعدلت، بس هم لسه مقلوبين، فشايفينك انت اللي ايه، انت اللي مقلوب. مش الطبيعي ان 7 ايام 24 ساعة شغل. في اليابان في 2023 1304 موظف ياباني تحت سن ال 35 سنة بيموتوا بسبب الاوفر وورك، الشغل الزيادة. مش طبيعي البني ادم يبقى عبد للفلوس والمادة، الحاجات دي ربنا خلقها للانسان، بركة الرب هي اللي بتسدد احتياجه. هقول لكم على حاجة، المسيح وقف كده وقال يا جماعة محدش يعرف يضيف إلى عمره وقامته زر، ما فيش حد يعرف قامة واحد، عارفين يعني إيه؟ حد هنا يا جماعة يعرف يزود على عمره ساعة واحدة؟ عشان كده المسيح قال لماذا تهتموا لحياتكم، بماذا تأكلون وماذا تشربون؟ الجسد أفضل من اللباس والحياة أفضل من الطعام. ليه أنتوا مربوكين بس بالأكل اللي هتأكله لجسمك واللبس اللي هتلبسه لجسمك؟ وأنا عايز أقول لك معلومة، أنا بقى بصوا اسمعوا الجملة دي، قال انظر إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا إحنا عشان ناكل بنشتغل ونجيب فلوس ونجيب أكل، نزرع الأرض عشان نجيب خضار. في حد شاف عصفورة رايحة الغيط تزرع وتجيب؟ حد شاف عصفورة داخلة مكتب محاسبة تخلص الشغل عشان تاكل؟ أهي العصافير دي بالكوارث الطبيعية بالظروف اللي بتحصل في البيئة الله كل يوم بيوفر لها الأكل والإيه؟ طيب خلاص بلاش الأكل والشرب، لازم نلبس. راح قال لهم انظروا الى زنابق الحقل، عارفين زنابق الحقل دي عباره عن ايه؟ شويه زرع صغير كده لابس لبس وشكل في منتهى الجمال. المسيح قال ولا سليمان في مجده كان يرتديها، يعني انا بلبس النبات اللي مش بيتشاف وبيداس بالرجلين، ما اعرفش البسكوا. بصوا بقى الله يقرب للعصافير ايه؟ ابوها خالقها. الله يقرب لزنابق الحقل ايه؟ ابوها صانعها. فيقول كده فكم بالحري أنتم يا قليل الأمن، أباكم السماوي يعلم. الحياة أفضل من الطعام. مبسوط النهاردة أن في أمهات كتير زي ما بتهتم تأكلي ولادك وتعلمي ولادك، اوعى تنسي أهم أكلة وأهم وجبة، خبز الحياة اللي لو أكلته لهم هيخرجوا الشارع وهم شبعانين النفس الشبعانة تدوس العسل. نفسي اقول للرجاله والاباء اللي في مقام والدي واللي شغالين وعندهم اولاد، زي ما انت مهتم بتعليمه ومهتم ينزل يشتغل، ارجوك اوعى تنسى اغلى واهم حاجه، الله اللي اداله العمر هيعرف يديله الاكل اللي هيكمل بيه العمر، والله اللي اداله الحياه هيعرف يلبسه، لانه اب صالح وراعي جدا جدا جدا. لكن للاسف ما بنحسبهاش صح، بنهتم بالاكل بالشرب باللبس وبننسى اغلى واهم حاجه هي حياتنا الابديه.

علشان كده لما رجعنا تاني وبقينا أولاد ليه، احتياجاتنا مسددة، طبيعتنا اتغيرت. عارفين بقى لما طبيعتنا اتغيرت، دي آخر حاجة أقولها وأنا بصلي، جوزيف أنت كنت بتعمل الغلط غصب عنك بسبب روح ربنا ساكن فيك. فلو انت شاب عندك مشكله مع الاباحيه، عندك مشكله مع الكذب، عندك مشكله مع الغلط، الكتاب المقدس يتكلم عن الروح القدس، ليه ثمار اسمها ثمار الروح القدس، محبه وفرح وسلام وطول اناه وصلاح وايمان وتعفف. عارفين يعني ايه محبه؟ يعني حضرتك ما بتحبيش غير اللي بيحبك، وبتكره اللي بيكرهك. عايز اقول لك ما كل الناس بتعمل كده، بس عارفه لو انت بنت ربنا بجد، المسيح قال نفسه كده، قال لو كنتوا بتعملوا الخير بس مع اللي بيعملوا معاك، ما العشرين والخطاب يعملوا كده، ما الناس الملحدة واللي بترفض ربنا بتعمل كده، بيجامل اللي بيجامله وبيرفض اللي بيرفضه. لكن تلاقي نفسك الروح القدس بيخليكي انت كنت بتكرهي بس بدأت تحبي اللي بتكرهيه. ازاي؟ مش عارفة، بقى يحصل مش غصب عنك، بقى يحصل باختيارك وإرادتك اللي اتغيرت. كنت بتجري على الفلوس وبتجري على الشر، لا ممكن تنزل تقفل محلك وتحضر نهضة 7-8 أيام، تقفل شغلك وتاخد ولادك وبيتك، يلا نطلع مؤتمر، يلا نصلي، يلا نعمل كذا. ايه اللي حصل لك؟ الاله اتغير، الاله اتعدل، المقلوب اتعدل. كنت تضغطي على اولادك بس في الدروس والمذاكره، واقعد وذاكر وخلص، لا بقيت تضغطي عليهم ان يروح الكنيسه. بصوا بقى اللي مش طبيعي، ان نضغط عليه يذاكر، نضغط ينزل الجمعيه يتاخر شويه، ينزل الكنيسه يتاخر شويه، نتضايق ونرجع نقول للخدام الحقوهم ضاعوا، الحقوهم راحوا. اللي بيدور على اب وام يقربوا من أبوه السماوي اللي يعرف يشبعه ويعرف يغنيه. يا جماعة، يا إخوة، يا أخوات، شباب وبنات، أنا عايز النهاردة نرجع كلنا بروح اليتم الغرقانين فيها دي، نرجع نقول له كده يا بابا، يا بابا، ينفع نقول لك كده يا ابونا. عارفين ليه؟ علشان رقم واحد لما الحياة دي ترجع، رقم واحد هو قابلني. إذا لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. الله قابلني، مش مستنيني أصلي وصوم عشان يقبلني، لا، جوزيف أنا بقيت أصلي وصوم عشان هو قابلني. ففي ناس بتصوم الصيام، على فكرة الصيام مش هدف، الصيام وسيلة. في ناس بتعبد الصيام، والله يقول له أنا مش مستني صيامك، أنا مستني قلبك ولسانك اللي يصوم عن حاجات كتير عشان تقرب مني، بعدين هتفهم الصيام. قابلني، أنا مش بس قابلني لكن قايدني، لأن كل الذين ينقضون بروح الله أولئك هم أبناء الله. مش بس بيقودني في الحياة، لكن أبويا رجع، إذ لم تأخذوا روح العبودية للخوف بل أخذت روح من الروح القدس اسمه روح التبني. ينفع تبقوا أولاد لله، لكن كمان بينفع أصرخ وأقول له يابا الآب، الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله بسبب الروح الساكن فيا. يقول جوزيف أنا بشهد أني ابن لله، ورثني ملكه. لكن آخر حاجة قولوا معايا الآية اللي كلكم حافظينها، ونحن نعلم أن كل الأشياء معا للخير للذين يحبون الله، الذين مدعوين ليه بقى؟ ليه بقى؟ ليكونوا مشابهين. دي آخر آية بقولها، كلنا نعيش في الحياة نتلطش. فهو دخل ثانوية عامة أصلا ما ذاكرش، فجاب 30%، فيكتب لي على الفيسبوك ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. هو اصلا راجل حرامي وبياخد كل حاجه بالرشوه، فدخل شغلانه كلها اسود في اسود مع طريقه مش مظبوطه، فخسر كل فلوسه، فيكتب على الفيسبوك ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله. خانت جوزها وخربت البيت، وجوزها ساب البيت والعيال اتشردوا، ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير. في ثانوي او في اعدادي لعب بيها ولعبت بيه 7 سنين، ورمت له الدبلة عند تانية ثانوي قبل ما يخش ثانوية عامة عشان تعرف تركز، يروح كاي الخدام ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير. لا بصوا بقى يا جماعة، نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير لأولاد الله فقط، للذين يحبون الله. اسمعوني كويس، أولاد الله، زلازل، كورونا، بنزين يغلى، حروب تقوم، ما فيش حاجة حواليهم مش هتعمل غير لكلمة واحدة اسمها إيه؟ خيرهم. وصدقني طول ما انت بعيد عن ربنا كل الخير لو حواليك مش مبسوط ولا يكفيني. عشان كده قال ولا يشبع قلبي ويكفيني غير بس اللي تجود بإيديك. نفسي النهاردة أدعوكم لأغلى طوق نجاة، إبوة الله. الله أب بيدور على ابنه اللي ضال، سواء جوه البيت زي الولد اللي قاعد جوه الكنيسة وبيصلي وبيعمل كل حاجة، أو اللي ساب البيت. نفسي وإحنا بنرنم وبنصلي في الكلمات الأخيرة مع أخويا سمير، ارجع تاني اتدفى في ابوة الله ليك تاني، ارجع تاني قول له بشكرك لان بسبب يسوع شلت عنك

0: عن الحموض وبسبب روحك القدوس سكنت فيا. وفي اسم الرب يسوع كل حد يسترد ابوه الله، ابوه الله تنعكس في قلبه فيبقى احلى اب لاولاده، فتبقى احلى ام لاولادها لانها شبعانه بابوه الله. تيجوا واستاذنكم بقالي كتير قوي بوعظ وانتوا قاعدين، ينفع نقف كلنا قدام ربنا واحنا بنصلي؟ تعالوا نقف مع بعض كلنا. ممكن كلنا نبقى واقفين، نفسي لو حد بس عنده مرض معين في رجله خليك قاعد مكانك، بس كل ما عندك الصحة، اللي عنده العمر والصحة يقف على رجله، من فضلك اقف معايا، شكرا، في ناس كانت قاعدة وقفت، يلا اقف معايا، يلا ممكن ترفع قلبك للسماء، صلي بالطريقة اللي ترتاح ليها، غمض عينك، مين النهاردة نفسه يروح معاه أحلى طوق نجاة؟ مين النهاردة نفسه يروح ومقاه أعظم طوق نجاة؟ مش الطوق النجاة يطلع من البحر، لكن طوق النجاة وحده شخص يسوع المسيح اللي يعرف ينقذه ويعرف ينجيه. يلا نفسي كده تقول له يا أبي يا أبي يا أبويا يا بابا، كيف يوصف حبك؟ كيف يوصف تعاملاتك معايا؟ كيف يوصف رعايتك ليا؟ نفسي النهاردة تقول له من فضلك تعالى خدني ليك تاني يا رب، ردني ليك تاني يا رب في اسم يسوع. كل روح يتم في القاعة يا رب، يا رب عشان خاطر دمك وصليبك، عشان خاطر فدائك يا رب، بصلي يا رب ان كل روح يتم النهاردة في المكان ده يا رب. بصلي الناس فقدت أهليها، بصلي الأولاد وبنات أهليهم مش معهم في البيت، بصلي الأخوة وأخوات عاشوا عمرهم وهم أطفال ملهمش أب ويعتني بيهم، إن أبي وأمي قد تركاني ولكن الرب يضمني. الرب النهاردة يا شباب، النهاردة يا إخوة يا أخوات، النهاردة الرب يسوع بنفسه فاتح ذراعي عايز يرجعنا تاني أولاد لله. يلا تعال رنم معايا الترنيمة اللي جاية، لو مش حافظها افتح عينك وقول الكلام ده معايا، نفسي نصلي كده ونرنم ونطلب تاني نرجع تاني نبقى أولاد، نرجع تاني نتدفى في إبوة الله لينا، طوق النجاة الحقيقي اللي جاي ينجينا وينقذنا.
1: بالأحضان الأبوي
0: يلا ترنيمة محفوظة، تعالوا نصلي.

وانت واقف مكانك، وانت واقف مكانك كده ارفع قلبك للسماء النهارده زي ما المسيح علمنا نصلي: يا ابانا الذي في السماوات، يا بابا. الروح نفسه يشهد لارواحنا ان احنا اولاد اولاد لله. ينفع نرجع نصرخ نقول له يا ابا الغالب؟ يلا مين واقف معايا يقول له: قلبي المكسور، قلبي الغرقان في الخطيه. نفسي النهارده اوجه صوت لكذا حد، نفسي اقول الغرقان في الخطيه، مين يقول له: مد ايدك وانت شني يا رب من الخطيه دي. اللي غرقان في الوحده، غرقان في الترك، غرقان في المشاعر سلبيه، غرقان في امور وحاجات وتحديات في الحياه كتيره النهارده، مين النهارده يصلي معايا ومين النهارده يرفع قلبه يقول له: يا رب من فضلك امتلك قلبي وامتلك حياتي، عايزك النهارده تتبناني ابني ليك من تاني يا رب، عايزك ترجع تمتلك قلبي وحياتي من تاني يا رب. عايز ارجع تاني ابقى ابنك، عايز ارجع تاني ابقى بنتك. مين النهارده تصلي وتقول له: سامحني سنين غربه، سبت البيت وتركت البيت وسبتك. مين النهارده يقول له: انا عايز اعيش لك وارجع لك تاني. يا رب من فضلك كل حد بيسمعنا وكل حد حاضر هنا، يا رب قلبك اللي مليان محبه وقلبك اللي مليان ابوه بينادي علينا: تعال يا رب نادي قلوبنا النهارده عشان ترجع ليك تاني، ترجع تاني ليك يا رب، قلوبنا ترجع تاني ليك. فنشتاق للحياه معاك، نشتاق للعيشه معاك طول الوقت يا رب. يا رب نادي على قلوبنا، نادي على حياتنا، نادي يا رب علينا واحنا عايزين نرجع لك تاني ونعيش لك تاني يا رب. امتلك حياتنا.

اصلي معاكم كلمات نشترك فيها مع بعض زي ما الكنيسه كده علمتنا، نصلي بالكلمه ونصلي بالكتاب. تعالوا واحنا واقفين عايزين نصلي اعداد من رومية 8، بس خليك مسابقني بخطوه عشان عايزين هنصليها مع بعض. ممكن واحنا واقفين واحنا بنصلي بكلمه ربنا، تعالوا نقف مع بعض واحنا بنصلي بعض الاعداد من رومية 8. انا عايز احط الاعداد دي قدامكم قبل ما نقول اخر ترنيمه مع اخويا سمير. نفسي نصلي بالكلمات دي، اصحاح كبير لكن هصلي منه جزئين صغيرين خالص، بس الاجزاء دي هنصليها بصوتنا احنا، تمام؟ زي ما احنا واقفين كده بنردد مزمور ارحمني يا الله، بنردد كلمه ربنا، تعالوا نصلي بالكلمات دي ونفكر نفسنا بيها. نفسي كل واحد واقف هيقول معايا الكلام ده، قول بصوت سمع بيه نفسك وانت بتفكر نفسك بالمكان اللي في ربنا وبتسمع ده اللي حواليك. يلا تعالوا كلنا بصوت واحد من اول ايه واحد هنقول لغايه العدد 22، هنصلي ال 22 ايه دول بس.

وهنصلي جزء صغير بعدها. يلا مع بعض كلنا بصوت واحد وبنفس واحد مع بعض. إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم، عندنا صوت أقوى كويس، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت، لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية لكي يتم حكم الناموس، نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، فإن الذين هم حسب الجسد فبما للجسد، يلا بأقوى صوت عندنا، ولكن الذين حسب الروح فبما للروح، لأن اهتمام الجسد هو موت ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام، لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله، إذ أيضا لا يستطيع، فالذين هم في الجسد، أما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم، ولكن إن كان أحد ليس له فذلك ليس له، وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية، وأما الروح فحياة بسبب البر، وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام يسوع من سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. فإذا أيها الإخوة، نحن مديونون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. قولوا معايا، لأن كل الذين ينقادون بروح الله أبناء الله، بل أخذت روح التبني الذي به نصرخ يا آبا الآب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فإننا ورث أيضا وورثة الله. عدد 31، تعالوا نقول من عدد 31، قولوا معايا، فماذا نقول؟ يلا مع بعض بصوت واحد، إن كان الله معنا الذي لم يشفق بل بذله

الله هو الذي يبرر. من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. قوم مع بعض، أفصل أشد أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف

جميعا يعظم انتصار الذي أحبنا. دون ما فإني متيقن آخر آيتين، له موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمر ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. روح النهاردة، روح النهاردة وانت فرحان بمحبة الله في المسيح ليك، وانت بتشجع بالترنيم والتسبيح بده طول الوقت.

هل تؤمن بالصوت الداخلي؟ وهل تتصور أن الله يمكن أن يكلم الإنسان من خلال صوت داخلي في قلبه؟ هذا ما سنشاهده في هذه الحلقة.

في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. كل مرة بننبه وبشكر كل المشاهدين اللي بيتواصلوا معنا، بنكون سعداء لما تصلنا رسائل منكم أحبائي المشاهدين، سواء عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق الفيسبوك.

فيسبوك صفحتنا أو جروب حياتك في قصة، أو عن طريق اليوتيوب أو عن طريق تويتر. بكل الطرق بنكون سعداء جدا أحبائي المشاهدين أنه نتلقى منكم. قصتنا النهاردة من القصص الجميلة الرائعة. قصتنا النهاردة قصة عن حياة الأخت الفاضلة هند صالح خميس أبو عطا، أخت قديسة عاشت في فلسطين وأثرت في الكثيرين، وكم سعدت بقراءة هذه القصة في كتاب غالي علي لأنه فيه سير قديسين وقديسات، كتاب بعنوان الجليل يشهد. الأخت هند صالح خميس أبو عطا بنتها اللي كتبت القصة بتاعتها، بنتها ماتيل شاهين زوجة القس الفاضل يوسف شاهين، وكتبت تحت اسم، تحت قصة مامتها، الرب يتمجد ببساطة الإيمان. ولدت الأخت هند صالح في عائلة كبيرة في قرية الرينة سنة 1919 في فلسطين. وفي أحد المرات لما كان لسه لما كانت صغيرة سنها 5 سنين بس، تركها أبوها في البيت وحدها في المساء ليحضر أمها. لما عاد الأبوين قالت لأمها حضر لي شخص لابس ملفحة بيضاء، وقال لي لا تخافي ماما جاية على طول كمان شوية. ولم أعلم كيف دخل البيت والبيت مغلق. بعد شوية عرفوا أنه كان الرب يسوع بنفسه بيطمنها لأنها كانت خايفة. لما كانت الصبية وهي متعبة محتارة تجاه أبديتها، راحت فيما يشبه الغيبوبة زي رؤية، ويد رفعتها فوق النجوم وشافت مكان جميل جدا، ثم أنزلتها هذه اليد فسمعت صرخات وعويل، فابتدأت تتأكد برؤية من الله أيضا أنه يوجد سماء ويوجد جحيم. ثم رأت كلب برضو في رؤية، كلب رهيب يجري وراءها، فأمانت بحقيقة أن في شيطان بيتعب الناس. كانت بسيطة جدا والله بيتعامل مع كل شخصية لأنه هو الخالق العظيم. درست قليلا، عملت في التمريض في المستشفى الإنجليزي بالناصرة. وفي يوم من الأيام كانت في المستشفى في البلكونة، تأثرت جدا بالقصة دي، وصوت داخلي كان لسه هي ما سلمتش قلبها لربنا قال لها ادخلي. بمجرد ما دخلت من البلكونة لجوه في دانة مدفع، كانت الكلام ده أيام الحرب العالمية الثانية، بمجرد دخول الحجرة سقطت قنبلة ودانة مدفع واخترقت البلكونة حيث كانت تقف، ويد العناية هي اللي خليتها تسمع الصوت الداخلي وأنقذتها. في المستشفى الإنجيلي سمعت رسالة الرب عن طريق خادم الرب اللي عملنا عليه حلقة، الخادم الجميل مجيد قعوار، واشتاقت للخلاص. في يوم من الأيام زارت بيت خادم الرب مجيد قعوار وزوجته الأخت سلمة، وقالت لهم أنا عايز خلوني مؤمنة زيكم. قالوا لا إحنا ما نخليش حد، مش إحنا اللي نخلي، ده ربنا هو اللي بيغير القلوب. فركعت وصلت قالت يا رب مسلمة خلصت التلاميذ من الغرق في بحيرة طبرية، خلصني من الغرق في الجحيم الأبدي. وسمع الرب صلاتها. وفي يوم من الأيام كانت متشككة من خلاص نفسها، فسمعت برضو بالصوت الداخلي صوت يقول لها اقري لوقا 10. ولما قرت لوقا 10 قرت الآية اللي بتقول لا تفرحوا أن الشياطين تخضع لكم باسمي، فرحوا بالحري أن أسماءكم مكتوبة في السماوات. وتأكدت لوقا 10:20 لما شاركت الأخ مجيد قعوار وزوجته سلمة بهذا الكلام، قال له كمان الرب عايز يقولك في لوقا 10 خليك زي مريم التي كانت تجلس عند قدمي يسوع وتسمع صوته. وظبط على الاجتماع في وجود الأخ مجيد قعوار، تزوجت سنة 1987 بعد سفر الأخ مجيد قعوار للأردن، وظبط مع الأخ جميل الحسن اللي كان بيرعى الكنيسة. عاشت بعد زواجها في بيت صغير، حجرة مملوءة بالبضائع، جوزها كان بيشتغل، وكانت أحيانا تشعر بالصعوبة لكن كان ربنا دايما يديها تعزية. قتل أخوها فحزنت جدا وكانت مش قادرة تحتمل، لكن مرة تاني الرب كان بيديها تعزية. كانت تقرأ الكتاب المقدس دائما رغم أنها لا تجيد القراءة في الأمور العادية، وأنا أعرف كثيرين جدا مش بيعرفوا يقروا ويكتبوا إلا
الكتاب المقدس، كانت تشهد في المستشفى، خدمت في القرى والمثلث، وكانت تترجم الأجانب، وصارت تجيد التحدث بالإنجليزية، وكانت تكلمهم عن الرب يسوع المسيح. دايما كانت بتوعظ عن المعطف أو الملتف، الآية اللي موجودة في ملوك الأول 6-8، وبتقول

الآية وكان يصعدون بدرج معطف إلى الوسطى إلى المكان الأوسط. وكانت بتقول في الحياة في حاجات ملتفة كتيرة الأمر يحتاج إلى الإيمان. مرة كانت محتاجة تعمل كان عندها مرض في المرارة والدكاترة قالوا لازم تعملي عملية. فهي صلت وبعدين شافت الرب أيضا بيشفيها وقالت لهم أنا خفيت ما صدقوش، لكن بمجرد ما عملوا الأشعة والتحليل تأكدوا فعلا أن معجزة حصلت ليها والرب شفاها. مرة من المرات سنة 1970 كان ابنها يوسف بيشتغل على السفينة بيروح أفريقيا، قالت له السفرية دي ما تسافرهاش. إزاي يا ماما؟ المهم ما سافرش حسب كلام مامته وغرقت السفينة. الكلام ده كان سنة 1970. بعدها بسنتين بعدها بكم سنة سنة 1992 كان في رحلة تاني قالت له سافر وجه محمل بالبركات. بعد فترة انتقلت لبيت المسنين في بيت إيفن هعيزر في حيفا وكانت هناك شاهدة للرب رائعة لمدة 10 سنين. ثم انتقلت إلى السماء وعلى فمها ترنيمة بنتها اللي كاتبة قالت وهي وأنا برنم لها ابتسمت وراحت للسماء. الكلام ده كان يوم 12/6 سنة 2007. سأستكمل معك هذه القصة الرائعة عن أختنا هند صالح بعدما نستمتع بترنيمة فيها تمجيد لله اللي بيتعامل معانا. ابقى معي إلى ما بعد الترنيمة.

وبغني بين الناس، أنا ليا إله عظيم كنا في أجواء السماء، يعني زي السماء ما فيها السرافيم من حوله أغاني تسبيح السرافيم، كنا إحنا في أجواء روحية جميلة مع مرنمنا الرائع أخونا هاني بلدي والعزف الملائكي السماوي أيضا مع أخونا بيتر أنيس. في قصتنا النهاردة عن أختنا هند صالح، هذه الأخت القديسة التي عاشت في فلسطين وكتبت قصتها في كتاب الجليل يشهد ونقلتها بنتها متيل زوجة خادم الرب المبارك القس يوسف شاهين. عايزين نتكلم كلمتين مع بعض، يعني أنا بحب البساطة دي. هو ده الإيمان الحقيقي. أنا مصدق، يمكن في بداية الحلقة قلت لك بتصدق أن ربنا بيتكلم بالصوت الداخلي؟ آه بصدق. وفي ناس قديسين هي ما كانتش تعرف تقرأ وتكتب إلا الكتاب المقدس، ثم كانت تجيد الإنجليزية وكانت تشهد للمسيح للناس في المستشفى الإنجليزي بالناصرة، ولكن دول الأمهات والأباء الفضليات والأفاضل اللي شفناهم وما زلنا نراهم في ضياعنا وفي بلادنا في مختلف الأماكن، قديسات بمعنى الكلمة. عايز أشاركك بثلاث كلمات. طبعا يعني أنا لو أنت شفت المرأة الفاضلة بتاعت سفر الأمثال وصح 31 تلاقي أختنا هند كل الصفات تنطبق عليها. ثلاث كلمات. كلمة الأولى عن تعامل الله العجيب، ثم الكلمة الثانية عن مقابلة عند الصليب، ثم الكلمة الثالثة عن الشهادة ومجيء الرب القريب. معاملة الله العجيب، وهي طفلة 5 سنين يظهر لها المسيح ويديها سلام. انت مصدق؟ انا مصدق طبعا. هو احتضن الاطفال وقال دعوا الاولاد ياتون الي ولا تمنعوهم لان لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. وهي تعرف منين تكذب تقول شخص جميل ولابس ملفحه وجه والباب مغلق؟ هو اللي دخل في سفر في انجيل يوحنا صح 20 والابواب مغلقه، جاء يسوع وقف في الوسط. ثم علشان ربنا ينجيها قبل ما يكون ليها علاقة شخصية مع المسيح تبقى في البلكونة في المستشفى وصوت عميق يقول لها ادخلي جوه، تنزل قنبلة ودانة مدفع تحط من المنطقة اللي هي كانت واقفة فيها. دي معاملات الله. الله عجيب. في سفر القضاة صح 13 لما سألوا منوح اسمك ايه رد قال لماذا تسأل عن اسمي

0: وهو عجيب. وفي سفر أشعياء صح 9:6 مكتوب: يولد لنا ولد ونعطى ابنا ويدعون اسمه عجيبا. عجيب الرب في كل معاملاته، ومعاملاته عجيبة. في سفر الجامعة صح 11:5 يقول: كما إنك لست تعلم ما هي طريق الريح ولا كيف العظام في بطن الحبلة، إزاي ست يتكون جواه عظم في بطن الحبلة، هكذا لا تعلم أعمال الله. في الصباح ازرع زرعك، في المساء لا ترخي يدك، لأنك لا تعلم أيهما ينمو هذا أو ذاك أو يكون كلاهم. ازرع كلمة الله، ومعاملات الله العجيبة هتجيب ثمر. أيوة، معاملات عجيبة، وربنا بيحافظ على الإنسان قبله حتى هو بعيد، وبيعمل أمعاء. أنا متأكد يمكن تكون أنت لسه بعيد عن الرب، وأنت يلي بتشاهديني صدقني، كنت بتشاهدني على اليوتيوب ولا على التلفزيون ولا بأي صورة، عايز أقول لك اتذكر معاملات الله العجيبة معاك. يمكن ربنا نجاك، يعني قابلت ناس عراقيين مثلا حكولي، يعني واحد مثلا قاعد يحكي لي بتاع يومين عن قد ايه من الصعوبات لما هاجر ومعرفش راح تركيا، وكم طلقت نار عليه، وبعدين من تركيا لليونان، وبعدين من اليونان لإيطاليا، مش عارف ولا ولا ولا ولا ألمانيا، ولا من ألمانيا لأمريكا. ايه ده ايه ده ايه ده، ايه اليد الإلهية، وبردك لسه بعيد عنه، وباردك لسه بعيدة عنه معاملات الله العجيب. لكن مقابلة عند الصليب، راحت لمجيد قعوار خادم الرب المبارك وزوجته سلمة، وقالت لهم أنا عايزة تخلوني مؤمنة زيكم لأنكم حلوين، روحنا مش بنخلي حد. فصلت وقالت له يا رب، خلي بالك يلي أنقذت التلاميذ من الغرق في بحيرة طبرية، أيوة، انقذني من البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. وحينئذ تغيرت حياتها. شوف الحكمة الروحية وهي شابة صغيرة. يعني ايه؟ انا وانت كنا هنغرق في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. ابحث في سفر الرؤيا، ابحث في كلمات المسيح في متى ومرقس ولوقا ويوحنا، تلاقي الرب يسوع تكلم كثيرا عن هذه البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. لكن لكي ينجيني المسيح من البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، كان لابد له ان يدخل هو في عذابات الجحيم. قال ارسل نارا من العلاء فسرت في عظامي، صرخ وقال إلهي إلهي لماذا تركتني، صار قلبي كالشمع قد ذاب في وسط أحشائي. يا لها من صلاة جميلة صلتها أختنا هند، وهي بتقول له يلا أنقذتهم من الغرق في بحيرة طبرية، انقذني من الغرق في الجحيم. تقدر تصليها أنت دلوقتي؟ يا رب أنا عبرت محيطات وبحار، ويا ما نجيتني، بس نجيني من الأخطر، البحيرة المتقدة من النار والكبريت. شافت يد بترفعها، وشافت مكان جميل، وشافت كلب بيجري وراها، فهمت ان الشيطان ابليس عمال يجري ورايا، يجري ليل ونهار ويحلد الدنيا في عينيا ويزين لي النار. لكن اخيرا شهادة ومجيء الرب القريب، صارت شهادة، وشهدت الاجانب يا اخي، وشهدت لكل الناس وولدها، قالت له ما تسافرش، قال ازاي انت هتعطليني، قالت له ما تسافرش، وما سافرش وغرقت السفينة. في كده؟ أيوة في كده. أنا بعرف ناس في البلاد الصغيرة والقرى بساطة جدا، بس كلامهم بيأثر في المئات. أيوة، وربحت الأجانب، وربحت الفلسطينيين، وربحت مختلف الناس، ورقدت في سلام، وبنتها بترنم لها ترنيمة عن السماء، ونحن ننتظر مجيء الرب سنتقابل. تخيل السماء تبقى حلوة ازاي، أولا مع المسيح، ثانيا مع هؤلاء القديسين والقديسات. أنا عايزك تصلي معايا صدقني بنفس بساطة، يعني حلقة هند صالح من اللائق إنها تربح ناس كثيرين في اسم الرب يسوع. صلي معايا، أقول له يلي خلصت هند صالح وكانت شهادة، أنا إنسان بسيط زيها، أنا إنسانة بسيطة زيها، أنا بقول لك تعالى غسلني بدمك، انقذني لا من الغرق في البحر المتوسط أو المحيط الأطلنطي أو بحيرة طبرية، الجحيم ينتظرني أنا في خطاياي، فكني يا رب، أنا بديك حياتي، اديني حياة جديدة. ساعتها هيقول لك زي ما قال لها، هيقول لك لقى 10. إيه لقى 10؟ لقى 10 يعني اسمك مكتوب في سفر الحياة. لقى 10 يعني اقعد صلي وادرس الكتاب كمريم التي كانت تجلس عند قدمي يسوع وتسمع كلامه. اتركك الى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على

الكتاب المقدس بيديني أمثلة كتيرة ومميزة لناس قدروا إن هم يتغلبوا على مشاعر الخوف اللي جواهم وينهضوا بنفسهم علشان يحققوا غرض ربنا لحياتهم. ساعات بنبص لشخصيات الكتاب المقدس على إن هم ناس مش زينا خالص، بل بالعكس الكتاب نفسه بيقول هم زينا، بس بسبب إيمانهم قدروا إن هم يغيروا حياتهم. الكتاب بيدينا أمثلة لناس اتغلبت على الخوف، زي النبي إيليا اللي كان خايف جدا من الملكة إيزابل وكان بيجري منها، أو الملكة أستير اللي كانت في الحقيقة فتاة فقيرة ويتيمة وقدرت تتغلب على موقف مخيف جدا علشان تساعد شعبها. اتكلمنا على بطرس الرسول اللي من كتر خوفه على حياته أنكر المسيح 3 مرات، لكن بعد ما المسيح مات وقام قدر بطرس ان هو يكون من أعظم الرسل وفعلا استشهد علشان إيمانه.

ليه الكتاب بيكلمنا عن الخوف وعن مشاعر الخوف وبيدينا الأمثلة دي؟ هي السبب هو أن الخوف من أكتر المشاعر اللي بتهاجمنا. الخوف هو أول شعور إنساني كتب عنه الكتاب المقدس. في سفر التكوين حكى لنا قصة آدم وحواء وقال إن هما لما عصوا الله خافوا فاختبأوا. أول شعور إنساني دون في الكتاب المقدس كان شعور الخوف. إبليس عارف كده كويس، عشان كده بيهاجمنا كتير جدا بمشاعر الخوف، دايما يهول لنا أي موقف، يحسسنا إن أي حاجة هتحصل هتكون مصيبة كبيرة في حياتنا حتى لو كان الحقيقة مش كده. بيعمل إزاي إبليس كده؟ دايما يمزج لنا حاجة حقيقية بشوية كذب. الكتاب المقدس بيقول ان هو الكذاب وابو الكذاب، يسمعنا اكاذيبه ام نصدق الاكذوبة دي هنا نحس بالخوف. هديكم مثال، ممكن يجيلي النهاردة ابليس واكون عملت مثلا خطايا معينة، يقولي ده ربنا اله قدوس واله بار وانت عملتي الخطيه دي هي ويستحيل هيقبلك، بالذات لانها كانت خطيه كبيره قوي، يستحيل ربنا هيقبلك، يستحيل هيغفر لك اللي انت عملتيه دون. عمل ايه في الحاله دي؟ مزج شويه بالحقيقه بشويه كذب. فعلا ربنا اله قدوس، فعلا هو اله بار، فعلا انا اخطات في حقه، ده النص الصح. النص الغلط هو ان ربنا مش ممكن يغفر لي. الكتاب بيقول لنا ان المسيح جه عشان يدفع ثمن خطيتي، وان انا لو تبت واديتها له ربنا هيغفرها لي. لكن لما ابليس يسمعني ان الخطيه دي كانت كبيره قوي، ربنا مش ممكن يقبلها، مش ممكن يغفر لك، مش ممكن يسامحك، مش ممكن يطلقك ببركه في حياتك، بيمزج لي الحقيقه بالكذب، اصدق الكذبه وابتدي اخاف من ربنا. للاسف في ناس كتير قوي عايشين

0: عايشين تحت وطأة الكذبة دي، إن ربنا غضبان منهم، إن هو مش ممكن يغفر لهم، والنتيجة إن هم بيعيشوا في حالة خوف مستمر من إله غضوب ومنتقم. النهاردة ربنا عايز يحررنا من روح الخوف، عشان كده بيكشف لنا خدع وأساليب إبليس. إبليس بيحاول طول الوقت إن هو يعمل معقل أو حصن لطريقة تفكير معينة تكون غلط وتكون ضد كلمة ربنا. إزاي بيعمل معقل أو حصن للخوف دون جوانا؟ أول حاجة عن طريق التدين اللي بيستعبد الناس. لو أنا عارفة وحاسة جوه قلبي إن ربنا مش ممكن يحبني، مش ممكن يقبلني، إن مهما عملت مش ممكن أرضيه، هعيش في حالة خوف، هيكون في معقل أو حصن في خوف جوه مخي جوه قلبي طول الوقت. تاني حاجة إبليس بيدخل بيها الخوف لحياتنا هو عن طريق مثلا صدمات أو حاجات مفزعة تكون حصلت في حياتنا زمان، بالذات وإحنا أطفال. لو في حادثة، في صدمة، في حاجة زي كده، ممكن أعيش بقية حياتي خايفة من اللي ممكن يحصل لي، خايفة على نفسي، خايفة على اللي حواليا. تالت حاجة تفسر تواجد معقل الخوف دون جوايا هو إن الخوف أو روح الخوف ممكن تكون في العيلة نفسها، ممكن تكون متوارثة أبا عن جد. إبليس بيحاول بكل الطرق إن هو يدخل الخوف لحياتنا، لكن النهاردة ربنا عايز يدينا حرية، عايز يديكي أنت حرية ويديك أنت حرية من روح الخوف. تعالوا نشوف مع بعض إزاي نتحرر من الخوف. في بعض الخطوات العملية جدا. أول حاجة هي عن طريق معرفة الحق، إن أنا أعرف الحق اللي في كلمة ربنا. الكتاب بيقول إن إحنا لما نعرف الحق، الحق هيحررنا. وتعرفون الحق والحق يحرركم. لما أتشبع بكلمة ربنا وأشوف فيها الوعود بتاعت ربنا ليا، الخوف هيهرب. تاني حاجة هي الصلاة. مش الصلاة بس يا رب من فضلك شيل الخوف من قلبي، لكن الصلاة بسلطان المسيح، إن أنا أقول أنا باخد سلطان الآن في اسم يسوع المسيح على روح الخوف. أنا بنتهر الخوف من حياتي، أنا بأيده في اسم يسوع المسيح. لما مارس السلطان دون، الخوف بيهرب من حياتي. تالت حاجة هي الشكر والتسبيح، إن أنا أشكر ربنا بالرغم الظروف اللي أنا بمر بيها. الشكر والتسبيح بيطرد الخوف إلى خارج. رابع حاجة هي إني أقرر ما بيني وبين نفسي إن أنا هقاوم روح الخوف لما يهاجمني، مش أستنى لغاية لما إبليس يملاني بالخوف ويشل حركتي. لا، أبقى عارف أول ما أتوجس إن في روح خوف جاي ضدي، أو لا ده أنا في اسم سلطان المسيح أنا هقاوم الروح دون. خامس وآخر حاجة هي أني أعرف كلمة ربنا اللي بتقول أن المحبة الكاملة تطرد الخوف إلى خارج. يعني أكون عندي يقين من جوه قلبي في حب ربنا ليا. لو أنا عارف من جوه أن الله أب ليا، أنه بيحبني، أنه معايا، أن هو عايزني أنتصر في كل موقف، لما أعرف وأكون واثق من الحب دون، الخوف مش هيكون جوه قلبي. النهاردة ربنا عايز يحررك، وعايز يحررك من روح الخوف. لو الخوف بيجي ضدك وبيجي ضدك كتير، النهاردة في فرصة للنجاة، ان احنا نيجي مع بعض لربنا ونقول يا ربي احنا في اسم يسوع المسيح عايزين نعيش احرار من كل خوف. مارس سلطانك، مارس سلطانك النهاردة في اسم يسوع المسيح. اطلبي من الرب ان هو يملاكي بحبه ليكي. ربنا عايز يعمل كده معنا النهاردة. لما نفتح قلبنا ليه، ربنا هيملاه بسلامه، هيملاه بحبه، وهنعيش منتصرين على الخوف في كل خطوة.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

سؤالنا للناس النهاردة كان: هناك نسبة غير قليلة من النساء بتتعامل باستخدام الأيدي مع أزواجهن، حقيقي ولا لأ؟ أغلبية الستات طبعا مش موافقة، 21% بس هم اللي قالوا احتمال. الرجالة شبه إجماع على عدم الموافقة، لكن 28% قالوا بين البنين. الآراء: النساء قالت نسبة قليلة من طبقة معينة، مش كل الطبقات. وواحدة ست تانية قالت لنا حسب طريقة التعامل مع بعض من الأول، لو متعودين على كده بتكمل على كده. الرجالة رأيهم ظريف جدا. واحد راجل قال لي أحسن لها بلاش، هي خسرانة. واحد راجل تاني قال لي في ستات أقوى من الرجالة. النصيحة العملية بتقول: ودينا بعضكم بعضا بالمحبة ومقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. مش عارفة لو في استخدام أيدي يبقى الكرامة والمحبة راحوا فين.

0: يا عم مفيش امان، انسى الامان ده خلاص معاهم. على رأي المثل، يا مأمن للحريم يا مأمن المعزة قدام البرسيم. يا ما تحت السواهي دواهي.
1: كيد النساء غلب كيد الرجال.
2: اللي تخرج من دارها ينجل مقدارها.
0: عقربين على الحيط ولا ست في البيت. بذمتك بذمتك عجبها مشيتها في الرايحة والجاية كده؟ يا عم خليها تتجوز، ده حتى على رأي المثل ضل راجل ولا ضل حيطة.
3: شعر أصفر وشعر أخضر، مش عارف إيه في عينيها ومش عارف إيه في رجليها. أخ من بنات حواء هيجننوني.
4: موت البنت سترة.
0: يا أخويا ما تزعلش، موت الست زي خبطة الكوع.
4: اللي ما يغليها جلدها يغليها ولدها.
0: رباية رباية ايه يا عم؟ ده عمر النسا ما تربي عجل ويحرق.
3: اصل هي الست كده تتمسكن لغاية لما تتمكن.
0: تعبان وزهقان وتعبت منهم خلاص. اه واه منكم يا بنات حواء.

0: انسى الامان ده خلاص معاهم على راي المثل. يا مامن
1: قلم
0: كيد قدام البرسين
2: تخرج من دارها
0: عربين على الحال
3: شعر اصفر
0: ولا ست في البيت
3: مش عارف تبانيها مش عارف
0: جايه كده يا عم خليك
3: اخ من بنات حوا هيجننوني
0: الراجل ولا ده اللي
1: البنت سطره اللي ما يغليها جلدها يغليها ولد
3: اخ من بنات حوا
2: يا ما تحت السواد
3: هي ست ماسكين لغايتها
0: طبعا ده اللي تخرج من دارها من قلب

0: الكوع.
1: اكيد النساء قلب اكيد الرجال.
0: شعر اصفر وشعر اخضر من بنات حواء.
2: اه واه منكم يا بنات حواء.
0: بنات حواء هيجننوني.

كيف تتعاملين مع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ما يطلق عليه خطأ ختان البنات؟ هذه الجريمة التراثية القديمة الموجودة بالذات في بلاد حوض النيل، السودان ومصر والصومال وجيبوتي والبلاد المحيطة بها وبعض بلاد أفريقيا الأخرى، والتي بدأت تتسرب أيضا إلى بعض البلاد العربية تحت ستار الدين. الدين منها براء، كل الأديان بريئة منها، لا يوجد في الكتاب المقدس ما يشير من بعيد أو قريب إلى هذه الممارسة الوحشية بكل معنى الكلمة. هي قطع لجزء فعال وجزء له وظيفة من جسم الإنسان، وليست أقل من هذا. وتختلف تماما تشويه الأعضاء التناسلية، لا يصح أن نطلق عليه ختان الإناث، لأن ختان الذكور هو إزالة لجزء ليس فعالا، ليست له وظيفة وليست به نهايات عصبية. لكن الجزء حتى لما يقول لك احنا بنشيل جزء صغير جدا من البظر، هم بيشيلوا أكثر الأجزاء حساسية، وبالتالي تحرم المرأة من كثير إن لم يكن كل قدرتها على الوصول للإشباع الجنسي، ولا تقل الرغبة الجنسية عندها. يعني 3% فقط نسبة انتقاص الرغبة الجنسية، وده بيحدث مصاحبة للاكتئاب الشديد اللي بيحدث لكثير ممن يعني يعانين من هذه المأساة. أولا كيف تتعاملين؟ أولا توقفي احتمال أن تصاب ابنتك بمثل ما أصبت به. يجب أن توقف الدائرة المفرغة، يجب أن تأخذي موقف. ما عانيتيه ليس صحيحا وليس مفيدا ولم يفد أحد، ولا يجب أن تعاني منه ابنتك. ثانيا، عدد كبير من السيدات اللي بيخضعن لهذه العملية البربرية يقمن يعانين من الاكتئاب ومن القلق، ومعظمهم تصل إليهم هذه الرسالة أن جسدك به شيء خاطئ، أن به شيء آثم في حد ذاته، أن مشاعرك الجنسية دائما موضع اتهام، وبالتالي كثير تضطرب علاقتهم الجنسية. كمان بيبقى فيه ما نسميه نحن في علم النفس انتهاك للحدود، حدود الجسد. يعني الجسد ليه حدود يجب أن تحترم، فلما يحدث اعتداء جنسي أو اعتداء جسدي شديد، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث هو اعتداء جنسي واعتداء جسدي الاثنين، حتى لو كان تحت تأثير مخدر. لأنه لو أنا وضعتك تحت تأثير مخدر ثم أزلت صباعك أو أزلت جزء فاعل من حياتك بلا أي مبرر، يبقى إذن أنا بعتدي عليه. إحنا نزيل أجزاء من جسم الإنسان لو مصاب بمرض شديد، لكن التشويه ده بيحدث لأجزاء فعالة من وسليمة من جسد الفتيات. فإذن هذا الانتهاك دائما يصل، بصرف النظر عن خلفية ثقافية، بصرف النظر عن مهما الناس مقتنعة أنه ده صحيح، دائما يصل للفتاة الفرد أن جسدها مباح مستباح، أن جسدها سيء ومستباح. الرسالة دي لو وصلت واستوعبتها البنت ولم تصل إليها رسائل أخرى تعادل هذه الرسالة، تظل تعاني من قيمة الجسد، أو ما نسميه في علم النفس أيضا صورة الجسد. حدود الجسد بتنتهك، وبالتالي البادي إيمج أو صورة الجسد المرسومة في المخ بيحصل فيها اضطراب. هذه المعاناة ليست سهلة، ولا أريد أن أستسهل وأقول لك ستتغلبين على هذا الأمر بسهولة شديدة، لكن يمكن التغلب على هذه الإعاقة أو الحياة مع التأقلم على هذه مع هذا الأمر أيضا. يعني زي لما أنا هقول رسالة لحد وقع عليه اعتداء

0: أو تعرض لحادث أو تعرض لمشكلة، أقول لك أن لا زال هناك مجالات كثيرة للحياة، بل لا زال هناك إمكانية للتمتع الجنسي في الزواج، ولا زالت هناك إمكانية لقيمة الحياة، ولا زال هناك إمكانية لأن تعكسي الرسالة التي وصلت لك عن جسدك، والتي وصلت لك عن الجنس، والتي وصلت لك عن الحياة. ممكن أن تعكسي هذه الرسالة برؤية الحق، أنك إنسانة، أنك امرأة كاملة، أن من حقك كان أن تتمتعي، ولا زال من حقك أن تتمتعي بالحياة، ومن حقك أيضا أن تتمتعي بالجنس في إطاره وفي تعبيره السليم. في كل هذه الرسائل ينبغي أن تحيطي نفسك بشكل مستمر بمن يقدر على أن يسمع لآلامك، ولا ويقدر أن يوصل إليك هذه الرسالة الحق، أنك صورة كاملة للإله الحي، للإله الفرح، للإله الضاحك، للإله الغالب، للإله المعطي للحياة.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

نشكركم جدا على متابعتكم حلقة النهاردة، ونتمنى ان انتوا تكونوا اتعلمتوا حاجات كتير قوي منها. نحب قوي ان احنا نسمع منكم، بالذات لو عندكم اي اسئلة او اي استفسارات للبرنامج يا ريت ترسلونا. كل شخص هيكتب لنا هنديله هدية عبارة عن كتيب فيه بعض التعاليم اللي ناقشناها في البرنامج. بنشكركم مرة تانية ونشوفكم معانا في الحلقة الجاية ان شاء الله.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في تقاطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا على

مشاهدينا ومشاهدي الكرمة في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع وراء الاحداث. حلقه النهارده الجمعه 7 اغسطس 2026. كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده بدء صوم العذراء، 15 يوم بيكونوا يعني زي ناس كتير بتقول اجمل 15 يوم في السنه، وصوم بيكون جميل جدا الحقيقه، يعني تقديرا للعذراء القديسه ولاده الاله العذراء مريم. وبينتهي دايما كل سنه بيكون يبدا من 7 اغسطس بينتهي 22 اغسطس اللي هو بيكون عيد العذراء. وفي ناس حتى بتصوم الأسبوع الأول كمان، فبيبقوا 3 أسابيع. وكتير جدا من أخواتنا المسلمين كمان بيشاركوا معنا كتير قوي في هذا الصوم. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة الحقيقة عندنا مجموعة أخبار كده، في منها المزعج وفي منها طبعا يعني اللي هو صعب شوية، لكن إن شاء الله يا ربنا يبعت أخبار كويسة. للأسف كان في رحلة تبع كنيسة في شبين الكوم تعرضت لحادث نتج عن وفاة طفل وإصابات متعددة، وهنقول برضو الحادث بالتفصيل. وبيقال أنه أغلبية الإصابات خرجوا الحمد لله، بس الحادث كان صعب جدا. عندنا كمان في نيجيريا دفن 27 مسيحي خلال الأيام اللي فاتت في جنازة جماعية، وده كان إثر هجوم شنه مسلح مسلمون. وطبعا الحياة دايما اللي احنا بنقول كده انه اللي بيحصل ده كتير قوي في نيجيريا. بالنسبة بقى الحوثيين دخلوا على الخط بشكل كبير جدا وعملوا 3 ضربات على الأقل. كان في هجوم حوثي على نجران بالسعودية والتحالف توعد بالرد، وكان في قبلين هجوم تاني برضو على السعودية. وبعد كده لقينا كمان انه كان حضراتكم في ايضا هجوم حصل على القوات الحكوميه اليمنيه، قتل في هذا الهجوم 58 جندي على الاقل. ايضا يمكن برضو من ضمن الامور اللي عايزين نتكلم فيها كمان اخبار الاتفاقيه الدفاع المشترك السعوديه وتركيا وباكستان، كانوا اقروا اتفاقيه هنقول بنودها ايه، وطبعا ده من الامور برضو الهامة جدا. طبعا ده بيأتي بعد ضربات الحوثيين، وهنشوف كمان الرئيس ترامب كان بيلوح بالقوة ضد طهران وبيقر بمحدودية مخزونات الأسلحة. كمان فرض رسوم إلزامية بالنسبة ل بصوا هو لسه لغاية دلوقتي موضوع الرسوم ده ما هوش مؤكد، ولكن اتقال برضو انه هيكون في يعني 60 يوم من غير رسوم، ونفس اللي احنا قلناه. وهنقول برضو اتفاقية مضيق هرمز اللي كل شوية لينا من امبارح الاتفاقية خلاص قربت يا جماعة، الاتفاقية قربت، لغاية دلوقتي ما فيش اتفاقية، ولكن ان شاء الله هنشوف. عندنا برضو موضوع مكتبة خامنئي، لغاية دلوقتي الواحد مش عارف هو على قيد الحياة ولا مش على قيد الحياة. وده برضو عندنا بازشكيان كان بيقول انه التواصل مع خامنئي صعب، ولكنه التفاهم معاه سهل، واللي هو طبعا حاجة غريبة جدا جدا. عندنا برضو عبد الرحمن وانتخابه بالنسبة للديمقراطيين ان هو يمثل المقعد السيناتور، طبعا لسه هو كده مش نهائي، الانتخابات في نوفمبر. هنشوف برضو ردود الفعل، وخصوصا انه تحدث بشكل غير لائق على مصر. ده برضو ان شاء الله هنحاول نشوفه مع حضراتكم. عندنا كمان الرئيس ترامب اطلق اسطول ذهبي، بيقال انه علشان خاطر الصين، وأكيد برضو علشان خاطر إيران. بالنسبة كمان برضو عندنا طبعا أمور تانية داخل الأمريكي. ترامب بيقر بموضوع المولودين منذ الولادة، كل دي برضو حاجات هنشوفها معانا في أخبار كتير عن المواضيع يعني الداخل الأمريكي، برضو هنحاول نتطرق إليها. بعد كده عندنا برضو موضوع طبعا في إدارة ترامب بتفتح ملفات الاحتجاجات اللي كانت مؤيدة للفلسطينيين وداخل

الجامعات واللي يعتبر ضد السامية. عندنا محكمة في نيو مكسيكو أمرت ميتا بدفع 567 مليون دولار بعد إدانتها بالتسبب في ضرر عام للأطفال عبر منصتها. أيضا في بالنسبة لتل أبيب بترفض توسيع المناطق التجريبية في لبنان. إسرائيل عايزة تتأكد أن ما فيش أي عناصر لحزب الله قبل ما يكون في المناطق أخرى توسيع المناطق. انفجار حصل في سوريا برضو امبارح في جرمانة أودى بحياة 2 على الأقل و13 مصاب. كان في برضو اقتحامات إسرائيلية في الضفة الغربية لمخيم كولانديا وبلدة كفر عقب شمال القدس أدت برضو إلى 16 إصابة. عندنا إيبولا سجلت 4053 إصابة ونحو 1850 وفاة في الكونغو متجاوزا قدرات الاحتواء. وعندنا برضو تقارير عن الكوليرا. عندنا جفاف في لندن. عندنا كمان جفاف في السودان يا جماعة اللي هي بين النهرين الحقيقة. وهنشوف برضو إيه الأمور اللي حصلة. وعندنا حادث صعب جدا في تايلاند. طفل قتل جده وجدته وبعدين قتل راح المدرسة وأطلق النار مدرسته. يعني أخبار كتيرة معانا النهاردة. تابعونا. ايه بقى اللي حصل بالنسبه لحادث الاتوبيس ده؟ كان حادث اتوبيس رحلات كان تابع لكنيسه من ميت خاقان مدينه شبين الكوم. ده كان اتوبيس رحلات اثناء عودته من مدينه راس سدر. ده كان يعني مؤتمر للشباب، شباب واطفال. والحقيقه للاسف الشديد توفى الطفل مجدي. بصوا ده مشاهد اهي يا جماعه من مكان الاتوبيس، المنظر الاتوبيس. طبعا نشكر ربنا انه عندنا بس يعني وفاة واحدة، يعني نعزي أسرته ومحبيه جدا. يعني بجد طفل عنده 16، الطفل 16 سنة 14 سنة عفوا، وطبعا 13 إصابة. أغلب الإصابات بيقال إن هم خرجوا الحمد لله، بس زي ما أنتم شايفين المشهد مشهد يعني كانت تريلا واصطدمت بالأتوبيس. طبعا عندنا برضو طبعا أبونا كان قال إنه جميع المصابين خرجوا ما عدا حالة واحدة كان حصل نزيف وانتقل للمستشفى بعد كده محافظ الشرقية لمتابعة الأوضاع وإعلان التأهب وتقديم الرعاية. احنا عندنا صور للطفل مجدي الحقيقة، بنعزي كل أسرته وكل محبيه. وكان برضو زي ما قلنا أبونا قال إنه كل الأطفال كل المصابين كانوا خرجوا. وطبعا الحادث طبعا صعب جدا جدا. بنقدم التعازي لأسرة الطفل 14 سنة مجدي كامل. البابا توادروس بيشيد بإنجازات العالمين الجديدة خلال لقائه وزيرة الإسكان، حيث استقبل قداسة البابا توادروس الثاني المهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان واستقبلها بكنيسة السيدة العذراء مريم والشهيدة مارينا بمدينة العالمين الجديدة. رحبت وزيرة الإسكان بقداسة البابا وأكدت تقدير الدولة للدور الوطني للكنيسة في ترسيخ قيم المواطنة والتماسك المجتمعي. مدينة العالمين الحقيقة أصبحت نموذج للمدن الذكية المستدامة، وده اللي قالته الوزيرة. وتضم أنها بتضم طبعا أنشطة سكنية وسياحية وخدمية وثقافية ودينية. أشارت أيضا إلى استمرار تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بما يدعم التنمية العمرانية المستدامة بالساحل الشمالي الغربي. كما أشاد قداسة البابا توادروس بما تحقق من إنجازات تنموية في مدينة العالمين الجديدة، معتبرا أنها تعكس جهود الدولة لبناء مستقبل أفضل، وأن مدينة العالمين الجديدة ضمن برنامج زيارات باك تو روتس للشباب المصري بالخارج، واللي أعربوا عن إعجابهم بما شاهدوه من تطور عمراني يضاهي العديد من الدول المتقدمة. بخصوص اللي حصل في نيجيريا، الحقيقه احنا كل يوم عندنا اخبار او كل حلقه عندنا اخبار عن استهداف للمسيحيين في نيجيريا. كان مشهد مؤثر جدا جدا وتم انتشر على كل مواقع التواصل الاجتماعي واماكن كتير، مواقع كتير اخباريه. الحقيقه انه 27 مسيحي دفنوا في جنازه جماعيه، وده كان بسبب هجوم شنه مسلمون من قبيله الفلاني الاسبوع الماضي. القبيله اللي احنا لينا سنين كتيره، يمكن من ساعه ما انا بدات في الشغلانه دي يا جماعه، يعني يقولوا من حوالي 16 ولا 17
سنة واحنا بنشوف المواضيع دي بجد، يعني ايه ده، ايه اللي بيحصل ده، وتدخل الرئيس ترامب مفيش فايدة، ربنا يهدي الناس دي بجد ويفتح عيونهم، اللي بيعملوه ده عمره ما بيكون انتصار ل او يعني ان هم بيساعدوا ربنا في ايه. طيب يعني بجد حاجة غريبة جدا جدا.

0: المسيحيين دول اللي في الجنازة الجماعية كان بسبب اعتداء على مسلمون من قرية الفلاني على قرية ناردون بولاية كادونا. فيعني بجد مشهد مأساوي وبيتكرر كتير في نيجيريا. ربنا يمد ايده لكل طبعا حد مسيحي في اي حتة في العالم بيتعرض لاضطهاد وقتل واعتداءات. على الجانب الآخر بقى في الولايات المتحدة الأمريكية كان نشر خبر عن حريق دمر كنيسة في تروي بالكامل، حيث اندلع حريق ضخم صباح أمس الخميس في تشيرش أوف كرايست في مدينة تروي، ما أدى إلى خسارة المبنى بالكامل وفقا للتقارير الأولية. السلطات أكدت عدم تسجيل أي إصابات، ولكن سبب اندلاع الحريق غير معروف حتى الآن. فرق الإطفاء كانت استجابت للحريق الكبير والتحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحادث واندلاع هذا الحريق الذي أودى بهذه الكنيسة Church of Christ. اللي حصل بقى في تايلاند يا جماعة مجزرة، ويمكن احنا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية بنشوف حاجات زي كده، بس واضح ان هي انتقلت لدول تانية، وكلها بتكون واضح بسبب مشاكل نفسية بيعاني منها الطلاب او الشباب يعني. فده قتل جده وجدته، وبعدين اقتحم مدرسته واطلق النار بشكل عشوائي وده حصل في تايلاند. المجزرة خلفت 8 قتلى، الجد والجدة والمدرسة، الستة من المدرسة. بيقول انه تقريبا هو انتحر بعدما اطلق النار على جده وجدته. هو مراهق عنده 14 سنة. خلينا نشوف التقرير ده هيدينا تفاصيل عن هذه المجزرة.
1: جريمة بدأت داخل منزل وانتهت بمجزرة في مدرسة. فقد قتل طالب في تايلاند جديه بالرصاص قبل أن يتوجه إلى مدرسته في مقاطعة نونثابوري شمال بانكوك، حيث فتح النار عشوائيا داخل الحرم المدرسي، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص بينهم المنفذ وإصابة 30 آخرين بينهم 9 في حالة حرجة وفق السلطات. وقالت الشرطة إن المهاجم أطلق 26 رصاصة قبل أن ينهي حياته، فيما عثر على عشرات الطلقات الإضافية بحوزته. وروى طلاب أنهم اعتقدوا في البداية أن الأصوات ناجمة عن ألعاب نارية قبل أن يدركوا أنهم وسط هجوم دموي. ويعد الحادث ثاني إطلاق نار في مدرسة بتايلاند هذا العام في بلد شهد خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الهجمات المسلحة، بينها أسوأ مجزرة جماعية عام 2022 التي أودت بحياة 36 شخصا بينهم 22 طفلا.
0: ربنا يرحمنا من أي أمراض نفسية بتؤدي إلى هذه المجازر. عندنا بقى بالنسبة للحوثيين، ضربوا معسكرات سعودية، ضربوا نجران، ضربوا قوات يمنية. بجد يعني حاجة صعبة جدا، مش قادر أعرف لغاية دلوقتي ليه مش قادرين يسيطروا. خرج علينا العميد يحيى سريع وصرعنا بالتقارير بتاعته، وأعلن عن تنفيذهم عملية عسكرية نوعية واسعة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، استهدفت تحشيدات ومعسكرات للجيش السعودي في مناطق الرويك والعبر والثانية والثانية والوداعة والوديعة ومأرب. أتمنى أكون بنطقهم صح يعني، هم كمان مأرب طبعا يعني. فكل دي كانت للأسف الشديد ضربات. جينا بعد كده لقينا هجوم حوثي على نجران بالسعودية، والتحالف طبعا توعد بالرد، وحيث أعلنت قيادة التحالف في السعودية إصابة 11 مدني جراء اعتداءات وصفتها بالإرهابية، وأعلنوا أن نفذتها ميليشيا الحوثي على منطقة نجران باستخدام مقذوفات عشوائية استهدفت أعيانا مدنية. بين المصابين 7 سعوديين، امرأة وطفل، إضافة إلى يمنيين مصريين وباكستاني. وأكدت أن الهجوم يمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية. مشددة السعودية شددت والقيادة في السعودية شددت على استمرارها في اتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية المدنيين ومنع تكرار تصاعد التوترات الإقليمية في وقت تتزايد فيه التحذيرات من اتساع رقعة التصعيد والأمني في المنطقة مع استمرار التهديدات اللي بتستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية. أيضا هجمات حوثية استهدفت مدنيين وسفن في اليمن، حيث قتل 58 جندي من القوات الحكومية اليمنية في أعنف هجوم للحوثيين منذ سنوات. طبعا يعني الحوثيين زي ما حضراتكم عارفين مدعومين من إيران، وكل الهجمات دي كانت بالأمس الخميس، صواريخ وطائرات مسيرة، كل ده طبعا استهداف مناطق متعددة. ولكن النهارده الحمد لله.

0: القوات البحرية اليمنية قالوا أن هم أحبطوا محاولة حوثية لاستهداف سفينة نفطية في البحر الأحمر بزورق مفخخ. يعني الحمد لله أنهم قدروا يعملوا يعني يوقفوا هذا أو يحبطوا هذه المحاولة. كمان كان في بقى ميليشيا الحوثي اعتدت على عدد من مواقع الجيش في محافظتي حضرموت ومأرب. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يوجه بالرد الحازم على مصادر التهديد الحوثية. والحقيقة أن ده يعني من الحاجات الهامة جدا اللي حصلت من الحوثيين في هذه الفترة. خلينا نشوف هذا التقرير بيوضح لنا كل ما قام به الحوثيين وأيضا البيان اللي تلاه أبو سريع.
1: في تصعيد عسكري منذ سنوات يشن الحوثيون هجمات ضد القوات الحكومية اليمنية مؤكدين أنها جاءت ردا على ما قالوا إنه حشد عسكري مدعوما من السعودية.
2: مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدو السعودي، تدمير وإحراق عدد كبير من معسكرات وتحشيدات ومخازن وأسلحة العدو السعودي في منطقة الوديعة شرقي البلاد.
1: بحسب مصدر عسكري، استهدفت طائرات مسيرة وصواريخ تابعة للحوثيين عدة معسكرات في محافظة مأرب وسط البلاد وفي حضرموت قرب الحدود مع السعودية ومنطقة نجران الحدودية جنوب المملكة. وفقاً لمسؤول سعودي، كانت المملكة تتوقع هجمات وشيكة ومنسقة تشنها جماعات مسلحة عراقية بالتنسيق مع الحوثيين وتحت إشراف الحرس الثوري الإيراني. تؤكد الرياض أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد على الاعتداء. تجدد الصراع بين الحوثيين والسعودية الشهر الماضي بعدما اتهمت جماعة المملكة بقصف مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية فيه. وعقب ذلك أعلن الحوثيون فرض حصار بحري على الموانئ السعودية وبدأوا باستهداف ناقلات نفط تابعة للمملكة. ويهدد هذا الحصار قدرة السعودية على إيصال إمداداتها إلى الأسواق العالمية في ظل الحصار الموازي الذي تفرضه إيران على مضيق هرمز، المنفذ البحري الآخر للنفط السعودي نحو الأسواق العالمية.
0: جينا لقينا بقى إنه السعودية وتركيا وباكستان وقعوا اتفاقية دفاع مشترك. طب ليه يا جماعة في إيه؟ لقينا إن في زيارات كده، بس عفوا شهباز شريف راح للسعودية، وبعد كده لقينا كمان أردوغان راح للسعودية، وبعد كده بدأنا نسمع إنه في اتفاقية هامة جدا هيتم توقيعها. الحقيقة إنه وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف اتفاقية سميت باتفاقية مكة للدفاع المشترك، بتنص على أن أي اعتداء مسلح على إحدى الدول الثلاث يعد اعتداء على الجميع. تهدف هذه الاتفاقية لتعزيز الردع والتعاون الدفاعي ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وتوقيع الاتفاقية جاء خلال قمة مكة للدفاع المشترك اللي كان فيها ممثلين عن الثلاث دول، واللي بحثت العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتأكيد الروابط التاريخية والإسلامية والمصالح الاستراتيجية بين الدول الثلاثة. السعودية أكدت أنه أي هجوم على أي دولة ما يعد هجوم على الدول الثلاثة، السعودية وتركيا وباكستان. الرئاسة التركية قالت أن اتفاق مكة خطوة تاريخية تصون السلام والاستقرار في المنطقة وستدفع قدما التعاون في مجال الصناعات الدفاعية. أما بقى إيران عن طريق متحدث الأمن القومي الإيراني رادائي فعلق وقال الاتفاق الورقي، يعتبره اتفاق ورقي مع تركيا وباكستان، لن يجلب الأمن للسعودية. خلينا نشوف تفاصيل أخرى عن هذه الاتفاقية في هذا التقرير.
3: دول تمتد جغرافيتها من البحر الأحمر والخليج العربي مرورا بشرق المتوسط وصولا إلى بحر العرب والمحيط الهندي. السعودية وتركيا وباكستان تجمعها اليوم مظلة دفاعية مشتركة في اتفاق يربط ثلاث قوى إقليمية تمتلك ثقلا سياسيا وعسكريا واقتصاديا. الدول الثلاث يبلغ مجموع سكانها نحو 380 مليون نسمة، فيما تتجاوز مساحتها مجتمعة 3,800,000 كيلومتر مربع. اقتصاديا يقترب مجموع ناتجها المحلي من 3.3 تريليون دولار، واثنتان منهما ضمن دول مجموعة 20. عسكريا تركيا تمتلك ثاني

0: أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي من حيث عدد العسكريين، إلى جانب صناعة دفاعية توسعت خلال السنوات الأخيرة في مجالات الطائرات المسيرة والصواريخ والسفن والأنظمة الإلكترونية. أما باكستان فهي واحدة من 9 دول في العالم تمتلك السلاح النووي، ولديها واحد من أكبر الجيوش في العالم، إضافة إلى صناعات عسكرية تشمل الصواريخ والطائرات والمدرعات. أما السعودية فتمتلك واحدة من أكثر القوات المسلحة تسليحاً وتطوراً في المنطقة، مع قوة جوية تضم مقاتلات متقدمة. كما تمتلك المملكة خبرة عملياتية تراكمت خلال سنوات من مواجهة الصواريخ والطائرات المسيرة والهجمات العابرة للحدود. جغرافياً أيضاً يمنح موقع الدول الثلاث الاتفاق بعداً استراتيجياً، فالسعودية تطل على البحر الأحمر والخليج العربي، وتركيا تتحكم بمضيقي البوسفور والدردنيل بين البحر الأسود والمتوسط، فيما تمتلك باكستان ساحلاً على بحر العرب وقرب الممرات المؤدية إلى الخليج. 3 دول و3 قدرات عسكرية مختلفة ومواقع تربط عدداً من أهم الممرات البحرية في العالم.
1: الرئيس ترامب بيهدد لأنه الاتفاقية لم تتم بعد. هو برضو كان قال خلال أول امبارح لو تفتكروا، وإحنا كنا بنحاول نشوف طب خلال آخر اليوم بتوقيت فين والاتفاقية ما طلعتش، بس الرئيس ترامب ما زال يلوح بالقوة ضد طهران وبيقرب محدودية مخزونات الأسلحة. الحقيقة موضوع مخزونات الأسلحة ده كان فيه شوية كده شد وجذب وفي كلام، وبعدين اتقال التقارير كانت تقارير كبيرة جدا عن أنه أمريكا أو الرئيس ترامب قرر أنه مش هيضرب، مش عشان حد كلمه، لا ده عشان ما عندهمش اسلحه، ما فيش اسلحه في امريكا، وبدات بقى كلام كتير على الاسلحه. وبعد كده راحوا قالوا ده في اختلافات حصلت او خلافات حصلت ما بين الرئيس ترامب وبيت هيكسس وزير الحرب الامريكي او وزير الدفاع الامريكي. بعد كده طبعا طلع ترامب وقال انه نفى كل الموضوع ده، وقال لا لا لا انتوا كده لازم كل اللي اتقال وكل المواقع الاخباريه والصحف الاخباريه اللي قالت الاخبار دي المفروض ان يتم حسابها، تتحاسب وتتعاقب، لانه ما ينفعش يتكلموا في هذا الأمر العسكري الحساس. ليه بعد كده امبارح الرئيس ترامب وهو برضو بيدلي بتصريحات أخرى جه في الموضوع الأسلحة ده وقال في محدودية لمخزونات الأسلحة، مش أنه نفذت الأسلحة بالكامل. قال ترامب أن إيران أرادت إجراء المفاوضات وهذا ما نقوم به، ويبدو أنها تسير بشكل جيد واستثنائي، وأعتقد أن الأمر هينتهي قريبا جدا لأن الإيرانيين لا يمكن أن يستمروا على هذا الحال. قال قد تنجح المحادثات أو تفشل، نحن مستعدون لشن هجوم ضد إيران إن استدعت الضرورة. وترامب قال إن احنا بنسيطر على مضيق هرمز حاليا ولدينا الحصار البحري الذي تقوده البحرية الإيرانية. الحقيقة كان في عدة فيديوهات، لو معنا فيديوهات زميلنا، ترامب قال ضربنا الإيرانيين بقوة شديدة وكنا مستعدين تماما لشن أكبر هجوم منذ الحرب العالمية، بس هم قالوا رجاء لا تفعل، دعنا نتحاور. وبعد كده عادوا لينكروا الأمر ويقولوا لم نقول ذلك أبدا.
2: To the victor belong the spoils, right? And we're doing the same thing, by the way, in the lovely Islamic Republic of Iran. We're knocking the hell out of them. Knocking the hell out of them. I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point, we're going to. We were set for the biggest attack of any attack, and we've hit them very hard for the last few months. But we were all set for the biggest attack since World War II, and they called me and they said, please don't do it, let's talk. And then they said, we never said that. You know what? The fake news knows they did say that, but we are talking, let's see what happens. But they respect us. They respect us. It's been 47 years, but really it's been 50 years because they've been saying 47 for 3 years. It's been 50 years, and no other president has done what you should have done a long time ago, because Iran cannot have a nuclear weapon.
3: So much during my term, I rebuilt the military and also loaded it up with a lot of stuff. Now, we have certain types of munitions that are very powerful. Yeah, that we have unlimited, virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter, and we're getting them in on a daily basis. As you know, our

0: defense companies are building more plants right now than at any point in history. They're building plants for the Patriots, for the Tomahawks, for everything. So we're in great shape. But with that being said, we always want more. We have to have more. We have other things maybe come up. You maybe come up and maybe don't come up. Hopefully nothing else does come up. But we're in very good shape. We have literally massive amounts of ammunition.
1: قال ان احنا لدينا كميات هائله من العتاد العسكري او من المقذوفات. الحقيقه انه كان برضو من ضمن الاخبار اللي انتشرت مع اخبار ان نفاذ الاسلحه ومع اخبار انه في خلاف بين ترامب وبيت هيكسس، اتنشر كمان انه بيحاولوا جوه الجيش جوه وزاره الدفاع ان هم يشوفوا اراء علشان يقدروا يبقى في مقترحات غير تقليديه عشان يكون في معاقبه ايران. والحقيقه انه كان رد الجيش، يعني الجيش علق على الموضوع ده بانه عادي ان يكون زي في برين ستورمنج كده او مشاركه اراء، وانه ده لا يعني ان دي حاجه يعني الصحف دي بقى جابت التايهه او جابت اسرار يعني. فالحقيقه انه التقرير ده بيقول لنا انه واشنطن تبحث عن مسار ثالث للضغط على طهران، والجيش الامريكي بيطلب مقترحات غير تقليديه لمعاقبه ايران.
2: بين قصف لا يبدل حسابات طهران وتصعيد يهدد بتحويل المواجهة إلى حرب مفتوحة، تبحث واشنطن عن مسار ثالث، ضغط يكفي لانتزاع تنازلات ولا يتسبب في إشعال المنطقة. في خطوة غير معتادة، لجأ الجيش الأمريكي إلى العصف الذهني لاستحداث وسائل إبداعية لمعاقبة إيران، وعبر بريد إلكتروني وجه ضابط في فرع الاستخبارات التابع لسنتكوم رسالة إلى مجموعة واسعة من المحللين طالبا مقترحات جديدة وغير تقليدية للتعامل مع طهران. سبق هذه الرسالة تهديد ترامب بشن ضربات جديدة ضد إيران قبل أن يتراجع عنها لفتح نافذة للدبلوماسية، ذلك بالتزامن مع تحذيرات من تراجع مخزونات الذخيرة، فيما تعيد الإدارة الأمريكية تقييم خياراتها العسكرية بعدما أعدت منذ أشهر عدة سيناريوهات لتوسيع العمليات، من بينها حملة قصف قد تستمر أسبوعين لتدمير القدرات الصاروخية الإيرانية، كما تدرس تكثيف استهداف مواقع نووية إيرانية في مقدمتها منشأة جبل الفأس، ويبقى خيار الدفع بقوات برية مطروحا ضمن دائرة النقاش. ولا يعكس هذا التوجه تراجعا في القدرات الأمريكية بقدر ما يكشف حدود فاعلية الأدوات المتاحة، فما دون الحرب الشاملة استخدم بدرجات متفاوتة، وما فوقها ينطوي على مخاطر لا ترغب واشنطن في خوضها، غير أن التحدي يكمن في تحويل التفوق العسكري إلى مكاسب سياسية لم تحققها العمليات حتى الآن.
1: نروح بقى الموضوع لاتفاقيه مضيق هرمز اللي بين ايران وعمان. طبعا هو المفروض انه برعايه امريكيه، او امريكا منتظره انه يوصلوا لاتفاق، وانه امريكا كانت موافقه على البنود، يعني مستنيين بس ايران توافق عمان برضو موافقه. المهم انه للاسف كان الحقيقه سمع عدويا في جارين في جزيره قاشم، وبعد كده اتقال ان يا جماعه لا، امريكا مش بتضرب ولا حاجه، ده مرتبط بعمليه لضرب اهداف معاديه قرب مدخل هرمز، يعني مدخل هرمز، فمش ما تقالش ان هو امريكا اللي عملت الموضوع ده. وبعدين زي ما بقول لكم كل التقارير دلوقتي بتقول ان احنا اقتربنا جدا، امبارح قالوا خلاص قربنا، النهارده بيقولوا قربنا من انه يظهر للنور او يعني يتم الاعلان عن التوصل لهذا الاتفاق بين ايران وسلطنه عمان لتنظيم الملاحه في مضيق هرمز. جه وزير الخزانه الامريكي النهارده سكوت بيسنت وعلق وقال اعتقد اننا سنشهد قريبا ربما اليوم أو غدا اتفاق ووقف الإطلاق النار مع إيران لمدة تتراوح بين 30 و 60 يوم، وسيعاد فتح المضيق. نحن نطبق الخناق على الإيرانيين إذ يعانون من تضخم في أسعار الغذاء يتراوح بين 150% و 180%، كما أنهم عاجزون عن دفع رواتب القوات، ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة. وزير الخزانة الأمريكي كان قال برضو اتفاق لفتح مضيق هرمز قد يعلن خلال ساعات. ولي العهد السعودي كان تلقى اتصال هاتفي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واستعرض معا جهود تعزيز الأمن بالمنطقة بما يحقق حرية الملاحة. جينا لقينا النهاردة برضو مجلس الشيوخ الأمريكي وافق على مشروع قانون لتشديد العقوبات على كل من روسيا وإيران. فبالتالي كده في تحركات بتقول انه يعني ما بين التهديد ما بين الدنيا. ترامب امبارح كان قالها صراحة، او النهاردة يعني في الساعات الاولى بتوقيت واشنطن، كان بيقول انه خلاص أسعار البنزين يا جماعة هتقل في بعض

0: الولايات هتشوف سعر الدولار ونص. يعني متخيلين احنا منتظرين، احنا هنا وصل كام زمايلي؟ 6 دولار تقريبا، الستة، وفي اماكن فيها 7 ولا 6.5 تقريبا دولار للجالون. فهو لسه امبارح بيقول خلاص الحرب هتخلص وهيبتدي بقى ان احنا نشوف الاسعار، النفط هترجع تاني، وهتلاقوا اسعار النفط للجالون دي دولار ونص. نفسنا نشوف الاسعار دي بصراحه، بس كاليفورنيا عمرها بتشوف الدولار ونص، بس على الاقل نشوف 3 4 يعني باذن الله. وبالتالي دلوقتي كلنا في انتظار، الكل في انتظار انه لهذه الانفراجه، انه مضيق هرمز يفتح، ونبص نلاقي بقى كده ايه، انه تبتدي الدنيا كلها والاقتصاد كله يتحسن حول العالم.
1: سلطنة عمان تتفق
0: في التقرير. أسفة مشاهدينا،
2: مشاهدينا، فيما يخص اتفاق بين عمان وإيران، فأكد مصدر رفيع للعربية أن الطرفان اتفقا على الخطوط العريضة لإعادة فتح المضيق والإعلان المرتقب عن فتح مؤقت لهرمز لحين الانتهاء من الفتح الدائم، مؤكدا كذلك أن هذا الإعلان قد يتم خلال أيام، وذلك بعد موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني.
1: إيران على مسار جديد لعبور السفن في مضيق هرمز الذي تسعى الإدارة الأمريكية إلى إعادة فتحه، لكن فتح هذا المسار لا يعني بالضرورة استقرار الملاحة، فالتفاهم مع مسقط ليجعل المضيق آمنا لجميع السفن وفق طهران.
3: تم الاتفاق على الإحداثيات الجغرافية للمسار الذي تصوره الجانبان. البيان المشترك للبلدين الذي يتضمن نقاط الاتفاق هو أيضا في المرحلة النهائية من المراجعة إذا لم تعرقل أطراف ثالثة معينة العملية.
1: رغم تجدد الضربات الأمريكية والتهديد باستخدام قوة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية وفق تعبير ترامب، لم تعد إيران فتح المضيق استجابة للضغوط الأمريكية بل عبر تفاهمات مع سلطنة عمان، كما أن الضربة الأمريكية لم ترجأ بسبب تدخل وسطاء كما يقول ترامب وإدارته، بل بسبب نقص في الذخائر الأمريكية وخاصة الصواريخ الموجهة بعيدة المدى وأنظمة الدفاع الجوي الاعتراضية وفق تقرير حصري لواشنطن بوست. لكن رغم إقرار ترامب بوجود نقص في بعض أنواع الذخائر، جدد الرئيس الأمريكي تأكيداته بأن إعادة فتح المضيق باتت قريبة.
4: أعتقد أن حرب إيران ستنتهي قريبا جدا، لا أعتقد أنهم يستطيعون المواصلة طويلا. لدينا أنواع معينة من الذخائر القوية جدا التي نمتلك منها إمدادات غير محدودة، ولدينا أنواع أخرى لكن الكميات المتاحة منها أقل وفرة، ومع ذلك نرغب دائما في المزيد.
1: تتواصل المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن بواسطة عمان وقطر وباكستان في محاولة لإعادة الملاحة إلى مضيق هرمز الذي أغلق على خلفية الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.
0: الحياة أنه لغاية دلوقتي مكتبة خامين إيه مش عارفين إصاباته قد إيه، طب هو عايش يا جماعة ولا مش عايش، الدنيا كلها متلخبطة. بس في تصريح وقفت عنده جدا لبازشكين، قالك التواصل مع خامين إيه صعب ولكنه سهل التفاهم، سهل التفاهم معه. ايه التواصل معاه صعب لكن سهل التفاهم؟ ده على اساس انك لما بتوصل له ان شاء الله بتتفاهم معاه فبتبقى الدنيا حلوه يعني. ايه التصريحات الغريبه دي؟ طبعا وسط جدل اهليه المرشد الجديد مجتبى خامنئي، مصادر مطلعه بتقول ان دائره الوصول لمجتبى خامنئي ضيقه جدا، وحسين طائب هو اللي بيتواصل معاه، وقبل كده احنا كنا قلنا تقرير عن حسين طائب. المهم ان الرئيس الايراني اثار الجدل بازشكيان بالتصريح بتاعه ده، ان هو قال لك ان التواصل معاه صعب جدا حاليا، وان في ناس بتنتهز صعوبه الموضوع ده وبتقول تصريحات اللي مش على لسان مجتبى، ولكن مع في نفس ذات الوقت انه الحقيقه التفاهم معاه سهل، يعني مش عارفين نوصل له بس لما بنوصل له بنتفاهم معاه بسهوله يعني، طب نوصل له الاول يعني. فبالتالي لغايه دلوقتي تبقى علامات الاستفهام حول هل مجتبى خامنئي ما مدى اصابته، هل فعلا عايش ولا جرى له حاجه، والتصريحات الايرانيه دي تصريحات حقيقيه ولا ليست حقيقيه.
5: عشرات آلاف المشيعين وعلى رأسهم رجال الدين والجيش والحرس الثورية، وبالرغم من ذلك فإن الرجل الذي انتظر الجميع مشاهدته لم يكن بين الحضور. المرشد الغائب كان حاضرا بصوره التي رفعت بجوار صور سابقيه بعد أن قدم له مجلس خبراء القيادة الولاء التامة، لكن يبدو أن غياب المرشد الإيراني الثالث

0: يتجاوز الاختفاء عن الأنظار. حسب الدستور الإيراني، يعد المرشد القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويتولى تعيين القادة العسكريين ورئاسة السلطة القضائية، وهي مهام لا تدار بالنيابة في زمن السلم، فكيف والبلاد تشهد حربا مكتملة الأركان؟ في الحقيقة، من بين كل الذين شاهدهم الإيرانيون، لم يلتقي مجتبى إلا الرئيس بيزيشكيان الذي اعترف بصعوبة الوصول إلى مجتبه دون أن يرى في ذلك مشكلة.
1: استمر الأمر بشكل جيد، وأعيد انتخاب مرشدنا الجديد العزيز. إمكانية التواصل معه الآن صعبة جدا، لكن على أي حال فإن وجوده يعد نقطة قوة كبيرة جدا بالنسبة لنا.
0: تأمين المرشد ومواصلة المشوار أهم من تواصله مع الإيرانيين، لكن كيف تصدر القرارات ويعين القادة دون قنوات اتصال؟ هنا قرر مجتبى اللجوء إلى أقدم الطرق وأقلها خطراً، وهي الاعتماد على وسيط واحد لا يشك في ولائه، والحديث هنا عن حسين طائب رفيق السلاح في الحرب الإيرانية العراقية. علاقة الرجلين استمرت على مدى 4 عقود. تولى خلالها طائب قيادة الباسيج لمؤسس منظمة استخبارات الحرس الثوري، التي كبرت تدريجياً لتفرض سيادتها على الإيرانيين وحتى على وزارة الاستخبارات نفسها. قبل أن يعفى من منصبه عام 2022 بعدما وصف بالاختراق الإسرائيلي. حسين طائب عاد بعد أن احتاج مجتبى إلى الثقة قبل الإنجازات وإلى العمامة أكثر من شعبية الشارع، في مشهد أكد وجه النظام الذي سيواجهه الإيرانيون في عهد خامنئي الثاني.
2: نروح بقى لمرشح الديمقراطيين عن مقعد السنت أو لمقعد مجلس الشيوخ، وإنه الحقيقة أثار الجدل الأيام اللي فاتت بشكل كبير جدا جدا. لقينا إنه في طبعا هجوم للرئيس ترامب، كان حتى قبل ما يتم ترشحه من قبل الحزب الديمقراطي بدأنا نسمع إنه في انشقاقات جوه الحزب، بدأنا نسمع إنه في يسار كده طالع في الموضوع، وفي اتجاه غريب كده من الديمقراطيين، وإنه ده هيخسرهم الحقيقة. ناس كتير برضو بتقول انه يا جماعة وجوده مش اخر المطاف، استنوا ده احنا عندنا في نوفمبر. والحقيقة انه هو كده المرشح الجمهوري اللي امامه لهذا المقعد بالنسبة لمجلس الشيوخ كسيناتور، هو اللي هيفوز كده بالشكل ده طبعا، لانه منذ الاعلان انه هو اللي فاز. وطبعا شفنا بقى حاجات ايه، شخص كده معروف على مواقع التواصل الاجتماعي انه بيقعد يتكلم عن اخبار امريكا، معرفش الشخص ده من لبنان ولا منين بقى، وقاعد يتكلم على الحسين و هتافات إسلامية. ده كان أثناء ما بيعلن وبيدعم عبد الرحمن عشان الناس تروح تنتخب والجالية العربية في ميتشيغان تروح تنتخبه. فالأمور كده عليها علامات استفهام كتير طبعا بالنسبة للجانب المصري. ناس كتير قال لك يا جماعة ده إخوان، فاكرين ساعة المؤيدين اللي في أمريكا لمحمد مرسي ده اسمه من جوه القائمة. عندنا كل الكلام ده معانا في الفقرة دي عشان نقول لكم عبد الرحمن ده أثار الجدل إزاي، وانه في نفس الوقت برضو المصريين اللي فرحوا قوي شوفوا يا جماعه قال ايه عن مصر. فدخلت حاجات كتير قوي خلال يعني من ساعه ما اعلنا الحلقه اللي فاتت وتم الاعلان عن فوزه، واحنا في كل يوم والتاني عندنا طبعا اخبار عن هذا الطبيب اللي هو طبيب امريكي من اصول مصريه. طبعا ترامب هاجمه وصفه وقال عنه ان هو قال عنه طبعا زي ممداني كده، هو قريب قوي من فكره ممداني يعني اللي هو عمده نيويورك. خلينا نشوف الاول كيف عبر ترامب عن اعتراضه، او يعني كيف وصف ترامب عبد الرحمن السيد.
3: El-Sayed. They think they want to use my whole name against me.
4: Abdul El-Sayed, lovely gentleman.
3: Keep the name out your damn mouth.
5: حتى قبل ظهور النتائج وجه الرئيس ترامب نيرانه صوب عبد الرحمن السيد، فوصفه برجل الكراهية المعادي لليهود وإسرائيل وبأنه شيوعي.
6: لكن من هو عبد الرحمن السيد الذي يرعب ترامب والديمقراطيين التقليديين؟
5: ووجه إليه إهانات وألفاظا بذيئة إضافية بعد فوز الأخير بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان.
3: But if you want a senator who's going to stand up to Donald Trump, then you've got your option right here.
5: السيد طبيب أمريكي من أصول مصرية برز اسمه في مجال الصحة العامة.

0: عامة، ويعد من أبرز وجوه التيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، ونجح في انتزاع بطاقة الترشح بعد هزيمة منافسته هيل ستيفنز المدعومة من شخصيات نافذة داخل الحزب ومنظمة إيباك في سباق حظي باهتمام واسع على المستوى الوطني، وكلف 580 مليون دولار، 70 منها ذهبت لصالح ستيفنز. ويتبنى السيد برنامجا يدعو إلى توسيع الرعاية الصحية والحد من نفوذ المال في السياسة، كما عرف بمواقفه المنتقدة للحرب في غزة، ما جعله يحظى بدعم التقدميين ويواجه في الوقت نفسه انتقادات حادة من خصومه. الآن تتجه الأنظار إلى الانتخابات العامة، حيث سيواجه المرشح الجمهوري مايك روجرز في سباق قد يكون من بين الأكثر تأثيرا في رسم ملامح مجلس الشيوخ الأمريكي المقبل وصعود التقدميين في الحزب الديمقراطي. نادية البلبيسي للعربية ويك إند.
1: طبعا هي بس ما أصعد يعني قالت يرعب ترامب، انا معترضة شوية على فكرة يرعب ترامب دي. احنا طبعا هنا في ديمقراطية كبيرة جدا، وطبعا برضو على الجانب الاخر اللي بيتكلموا بقى بيجي مسلم يترشح. يا جماعة الموضوع ما فيهوش مسلم ومسيحي في الولايات المتحدة الامريكية، في افكار بتطرح، في دعاية انتخابية بتقدم. احنا شفنا ممداني برضو لما فرحوا وقالوا مسلم، وعرضنا على حضراتكم ازاي ان هو بيدعم، شفناه هو مع اليهود قاعد وبيغازل اليهود، شفناه كمان هو مع المصريين. فالحكاية هنا ايه؟ بس بلاش تفرحوا، والفرحة بتاعت المصريين بقى قالك يا جماعة شوفوا بقى حضراتكم، بصوا كده وشوفوا حضراتكم عبد الرحمن ده اخوان. ليه الناس قالت عليه اخوان؟ لانه في صورة انتشرت جابوها، جابوا الصورة بتاعت انه هو كان الحقيقة الصورة اللي عرضتها زميلنا من شوية دي، دولة اللي هم بص على اخر بيان لانصار مرسي في امريكا يؤيدون قراراته، من ضمن هذه الاسماء واللي نشر في الاهرام وقت محمد مرسي. اتفضلوا حضراتكم شوفوا الاسم اللي تحتيه علامة حمراء ده، كبر معلش زميلنا عشان بس كل المشاهدين يشوفوا والمصريين يعرفوا، وبالتالي عرفوا لان ناس كتير نشرت اراء وكلامه. عبد الرحمن السيد من نيويورك، من المؤيدين لمرسي اوكي وللاخوان. تمام، تعال بقى تشوف الكلام اللي قاله. الحقيقة الكلام اللي قاله كان كلام على انه هو مش راضي على الحكم العسكري لمصر، ومش راضي على الدكتاتورية في مصر، وانه هو برضو مع وعوده التانية كان بيتكلم برضو على اساس انه من اصول مصرية فالدنيا ايه. جيب فيديو تاني وبقى يتكلم، لو قدرت تكبر لنا الدنيا دي. انا مش عارفة وما فيش ترجمة عربي ولا في ترجمة عربي، في ترجمة مكتوبة بالعربي. هو في النهاية ده باختصار، لان الفيديو التاني اللي يعني طبعا قال لك انه برضو سألوه عن اليهود وقال لك لا انا مش معادي لليهود، وفي فرق بين معرفش السامية الجويش ومش عارف الشعب اليهودي والثقافة اليهودية والكلام ده كله. لكن الحقيقة هو بالنسبة بقى اللي قال لك ايه بقى، طبعا ترامب برضو طلع وقال، او جي دي فانس عفوا، قال لك يعني لا سمح الله انه هو هذا الرجل يوصل بقى وانه يكون رئيس للولايات المتحدة الامريكية، عشان افكار اللي فانس وترامب بيعتبروها أفكار شيوعية. الحقيقة أنه برضو من الحاجات اللي كانت اتقالت عنه هو موضوع أنه هو كان اتكلم عن مصر واتكلم عن قرايبه في مصر، وأنه هو لما بينزل مصر قرايبه شغالين في بيشتغلوا في حضراتكم في دي ده تعليق خالد منتصر، خلينا بس شوية كده. كان بيقول أنه هم كانوا بيشتغلوا سواقين، وأنه هو ان هو محظوظ جدا ان والده جه للولايات المتحده الامريكيه، وان هو اتعلم في الجامعات الامريكيه، وان هو اخد تطعيمات في الولايات الامريكيه. التطعيمات دي خليته ما يموتش زي ما ناس كتير بتموت في مصر، تمام، وزي ما عمه مات في مصر. فدي برضو من الحاجات التصريحات، التصريح ده الحقيقة كان منتشر بس هو باللغة الإنجليزية، ما كانش فيه ترجمة حتى بالعربي، فمعلش أنا قلت لكم اللي جواه. يعني زي ما الفيديو اللي من شوية كده ده اتعرض وكان فيه ترجمة عربي، كان فيه جزء تاني ليه أثناء حملته الانتخابية، أثناء وهو في الشارع وهو بيقول الكلام ده، ان انا من اصول مصريه بس انا حظي حلو جيت وتعلمت في الجامعات بتاعه امريكا هنا ووصلت للمنصب ده، وانا كان لو كنت لسه في مصر كان هيبقى مصيري زي الكازن بتوعي زي اولاد عمامي برضو سواق في مصر، وانه اطفالي جم هنا واخدوا التطعيم وانا اخدت تطعيمات واطفالي خدوا تطعيمات عشان ما نموتش زي. فراح بصراحه خالد منتصر قال له بص بقى انت راجل دكتور وتمام كده، بس أنا عايزة أفهم منك معلش، يعني ما هو اللقاح اللي أخذه في طفولته وأنقذ حياته وهو غير

متوفر في مصر، وقد مات عمه وعمته بسبب عدم توافر هذا اللقاح. هو ده كلامه: تلقيت اللقاحات اللي حمتني من أمراض أودت بحياة عمي وعمتي في مصر، والتحقت بمدارس حكومية متميزة وجامعات حكومية مرموقة، وتمكنت من الحصول على التعليم بفضل عدد من المؤسسات والوكالات العامة.

الولايات المتحدة الأمريكية في التعليم. أنا من ساعة ما جيت هنا وأنا شفت عيالي لما كنا في مدارس مصر إزاي بيشيلوا شنط 10 كيلو على ظهرهم. وقلت لكم هنا في كتب بتبقى موجودة في أمريكا في الديسك بتاعهم جوه المدرسة، وكتب بيخلوها في البيت ويذاكروا منها، ما فيش حاجة اسمها الكتابة، الكتب رايحين جايين، وبتبقى شنطة كده فيها نوتس وحاجات بسيطة خالص. وبرضه الثانوية العامة ما فيش ثانوية عامة، في امتحانات وفي حاجات مختلفة خالص. نفسي جدا من كل قلبي إن مصر تحتذي بيها بدل ما وزير التعليم قاعد كده ايه يعني. بصراحه هم يعني كل وزارات التعليم مش بس الاخير ده عليه طبعا علامات استفهام كتير، او وزير التعليم الاخير ده في مصر. فالفكره انه لا، في حاجات كتير، بس هو فعلا فكره اللقاح ده. طبعا مصر والتهاب الكبد الوبائي حاربوه بشكل كبير جدا ونجحوا جدا. فهو فعلا بصراحه انا مع دكتور خالد منتصر ان احنا عايزين نسال ايه اللقاحات. لا، اللقاحات الموجوده في مصر لقاحات متقدمه، وفي لقاحات طبعا ممكن يكونوا ماتوا قبل كده بالتهاب الكبد فعلا قبل ما مصر تعمل طفرة فيه، فهو المفروض برضو يكون متابع الدنيا دي. فهو بيقول له كده خالد منتصر ليغفر لي معلوماتي القاصرة، فأنا أعرف أننا في مصر لدينا كل اللقاحات المهمة واللي أنقذت أطفالنا من خطر شلل الأطفال، الدفتيريا، الحصبة، حتى فيروس بي والإنفلونزا متوافرين. وده برضو شهادة حق أن أنا لما جيت بعيالي هنا ما احتاجناش لقاحات غير اللي خدوها في مصر، يعني اللي هي التطعيمات اللي خدناها في مصر كانت زي الفل. ما يعني في الحاجات مثلا لو كانت في بتكمل حاجات معينة في سن لما كبروا شوية. فبالتالي فعلا أنا مع خالد منتصر في هذا السؤال اللي بنسأله له، وإنه بصراحة يعني إنه الموضوع ده ما كانش المفروض يقوله، بس في نفس الوقت هو برضو بيقول هو حر في إنه يقول اللي هو عايز يقوله. إنه هو إلا وأنا كنت في مصر كنت هبقى سواق تاكسي، لكن مش حر في إنه يدعي إن الناس بتموت في مصر نتيجة عدم وجود لقاحات دي بصراحة. ولمنع ترويج تلك الأكاذيب التي تخفي وراءها هدف سياسي ما زال خفيا. فبالتالي الحكاية هنا يا جماعة إنه في حاجات كان هو يعني موافق في كلامها، بس في حاجات ما كانش موافق. في نفس الوقت هو برضو في انقسامات جوه الحزب الديمقراطي نفسه. انتخابات التمهيدية اللي تمت الأيام اللي فاتت تمت الحقيقة في 5 ولايات على الأقل، وإنه في نفس الوقت برضو كان بيقال إنه ممكن قبل التجديد النصفي اللي هو في نوفمبر ممكن نلاقي إن الخريطة الانتخابية تتغير، وإنه أوهايو مثلا بتميل للديمقراطيين ممكن يتم الإطاحة بالسناتور الجمهوري جون كارنن، وإنه برضو الديمقراطيين تقدموا في أوهايو اقتربون من اختراق تاريخي في تكساس، مفاجآت مرتقبة برضو في مين وكاليفورنيا. فبالتالي الفترة دي في المقاعد الفارغة في بالنسبة لبعض 5 ولايات اهو، بكل حزب المفروض يكون ليه مقعد بالنسبة للسنت، وبيتم بعد كده اختيار لو هو هيروح ناحية الجمهوري او ناحية الديمقراطي. فبالتالي كل الامور دي يعني يمكن من الحاجات المهمة. وانا قلت لحضراتكم الحلقة اللي فاتت انه لان كتير بيقولوا في شبه ما بين اداء ممداني وميوله وانتماءاته ما بين عبد الرحمن. فدلوقتي برضو قلت لكم ان كان في خبر مهم جدا انه الكاثوليك الرابطة الكاثوليكية في نيويورك كانت بتقول انه العمدة بترجو من العمدة ممداني عدم حضور مراسم احياء ذكرى هجمات 11 من سبتمبر، لانه اعتبروا ان وجوده ممكن يثير الانقسام ويعد عدم احترام لعائلات المستجيبين الاوائل اللي هم الفيرست ريسبوندر. يعني في رسالة مؤلفة من 6 صفحات كتب دونيوهو ان تصريحات ممداني السابقة بشأن احداث 11 سبتمبر والاسلام تجعله غير مؤهل لترأس المراسم التي تكرم هؤلاء الامريكيين الأبرياء. دون هايو ده بيل دون هايو ده رئيس الرابطة الكاثوليكية. فده برضو كان من الأخبار الهامة اللي حصلت الأيام اللي فاتت. الحقيقة إنه خطوة جديدة من الرئيس ترامب، هذه الخطوة في ملف الهجرة، أمران تنفيذيان يحظران سياحة الولادة داخل الولايات المتحدة. تعرفين طبعا الموضوع ده وصل لغاية المحكمة الدستورية وأقروا بأنه ما ينفعش يتلغى وأنه موضوع كبير، ولكن الرئيس ترامب الحقيقة مصر على أنه يكون في طبعا موضوع أنه إلغاء موضوع منح الجنسية بالولادة. وفي أكثر من أمر أيضا كان أخده الرئيس ترامب بالنسبة ل تقييد الحصول على الجنسية بحكم المولد، وده من الأولويات كانت طبعا في الحملة اللي كان الرئيس ترامب وتكلم، وبرضو موضوع القيود الصارمة ضد الهجرة.
فالحقيقة دي قرارات كانت هامة جدا خلال الفترة اللي فاتت، وزي ما قلت لكم المحكمة العليا رفضت في يونيو هذا الأمر، ولكن الرئيس ترامب بيحاول مرارا

تكرارا مش هيوقف المحاولات. عندنا كمان طبعا هو بي بي بي بيودي الموضوع ده بقى كده للكونجرس علشان يشوف القصة دي. عندنا كمان الرئيس ترامب بيحاول ان هو برضو ادارته تفتح ملفات الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والتنوع داخل الجامعات الامريكية. خدتوا بفاكرين الفترة اللي فاتت من كام شهر كده كانت الجامعات وضد طبعا تضامنا مع شعب غزة وفلسطين وضد اسرائيل وضد السامية. فدلوقتي ترامب بقى بعد ما الدنيا هديت اهو عايز انه يكون في دلوقتي محاكمات وملفات الاحتجاجات دي علشان يتم محاكمة كل من قام بالتظاهر ضد القواعد الأمريكية أو يعني مثل هذا الأمر. عندنا كمان الرئيس ترامب استقبل الرياضيين الأولمبيين الأمريكيين في البيت الأبيض. مشاهد لحملة برضو كان في حذاء قدم هدية من فريق الولايات المتحدة. والحقيقة برضو كان في مشاهد يعني أظهرت هذا الأمر. هو في أي محفل في رياضة الحقيقة بيكون مبسوط جدا يعني. في بقى حاجة مش متعودين نشوفها في الولايات المتحدة الأمريكية. بس نفسي ان الفيديو ده فعلا امريكان كتير يشوفوه. انه في راجل كان بيتعرض لضرب عنده 70 سنة. يا جماعة لما بتحصل حاجات دي في الشوارع الناس محدش بيجي ناحية حد. الحياة كل الناس هنا في حالها. لكن الاتنين دول يعني حتى بيقولوا عليهم يعني زي السامري الصالح كده. جريوا بسرعة وحاولوا ان هم يعني انقذوا هذا الرجل من يد الاتنين اللي كانوا بيحاولوا يسرقوه داخل مطعم للوجبات السريعة في توكسن. في عندنا كمان المروحية اللي تحطمت عند نهر هيدسون بنيويورك. وده حادث وقع في أبريل 2025. المروحية دي تعرضت لاصطدام عنيف بسرب من الأوز قبل أن تتفكك في الجو وتسقط في النهر. فكده التحقيقات أهي يا جماعة تعتبر أنها يعني طلعت خلاص. بالنسبة للصراع الروسي الأوكراني الحقيقة أن قوات الدفاع الجوية في بيان أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية قالوا أن هم دمروا 1155 مسيرة و20 قنبلة جوية وصاروخ هيمارس أمريكي الصنع للقوات المسلحة الأوكرانية خلال 24 ساعة. طبعا هم نجحوا في أن هم يوقعوا كل ده ويدمروا كل ده. بس ده يوريكم قد إيه كمية المسيرات التي تمتلكها أوكرانيا هذه الأيام. كما أعلن أيضا الرئيس زيلينسكي انه الحقيقه اوكرانيا دلوقتي او في تطور بنطور نظام اوروبي مضاد للصواريخ الباليستيه كبديل لباتريوت اللي كان بيحاول ان هو ياخده من الولايات المتحده الامريكيه. لكن الرئيس الامريكي كمان قال يا جماعه انا مش هينفع اعدي اوكرانيا لان انا في حاجه لهذه الصواريخ اللي هي الاعتراضيه اللي هي الباتريوت. براتب 6700 دولار شهريا اوكرانيا جذبت الاف المقاتلين الاجانب اغلبهم من امريكا اللاتينيه. بفكركم انه زي ما برضو في من امريكا الشماليه بقى من عفوا كوريا الشماليه في برضو جنود بيدعموا الجيش الروسي. فكده بقى كل واحد من الطرفين الى متى يعني هنظل في هذه الحرب محدش عارف. في تقارير استخباراتيه امريكيه بتقول ان بوتين قد يختبر الناتو بهجوم محدود على احدى الدول الحليفه بهدف تفتيت الحلف. والتقديرات بتطرح سيناريوهات منها شن هجوم الكتروني وارسال جماعات مسلحه. نتمنى انه ما تحصلش مثل هذه الامور وتتوسع الدنيا علشان توصل كمان لأوروبا. فدي طبعا هيطول كمان أمد الحرب. وإحنا على الجانب الآخر نفسنا إن الدنيا تخلص الحقيقة من بالنسبة لهذه الحرب اللي ليها 5 أعوام حتى الآن. بنتابع معاكم سبتة. نحو 100 قتيل وألاف المهاجرين ما زالوا في سبتة بينما تبدأ محاكمات في المغرب بعد واحدة من أكبر موجات العبور إلى مدينة سبتة. الحقيقة أنه طبعا عدد كبير بدأوا أنه هو أسبانيا استعدت لدفن معظم جسامين 80 مهاجر وسط الأعداد اللي توفوا عثر عليهم بعد موجة العبور الجماعي لسبتة. يعني برضو رحلة موت يا جماعة ما بين أنهم توفوا ما بين أنه تم إعادتهم مرة أخرى إلى المغرب. الحقيقه في ظل ارتفاع عدد الاصابات بفيروس الكونغو بالنسبه للديمقراطيه الصحه الافريقيه منظمه الصحه العالميه اعلن عزمهما اجراء تحقيق مشترك بشان احتمال تحور ايبولا وسط تحذيرات من تحور جيني للسلاله النادره. سجل لغايه دلوقتي 4053 اصابه و1850 وفاه متجاوزا قدرات الاحتواء. كمان في وفاه 13 شخص جراء الاصابه بالكوليرا منذ شهر يوليو. وصلت اعداد
المصابين 240، فيما تلقى 600 ألف شخص اللقاح منذ

انتشار العدوى في البلاد منذ الإعلان عنها من شهر يوليو. الأجواء الصعبة جدا، ألمانيا سجلت 9600 وفاة مرتبطة بموجة الحر خلال أسبوع واحد، ومعهد روبرت كوخ بيرفع إجمالي ضحايا الحر هذا العام 11900 حالة، متجاوزا أسوأ التقديرات السابقة. طبعا لندن فيها جفاف شديد جدا، ارتفعت كمان حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 6125 قتيل ونحو 17000 مصاب مع آلاف المفقودين وتضرر مئات المباني. أما السودان بقى، النيل انحصر على شواطئه في الخرطوم، محطات مياه الشرب بتخرج على الخدمة، مئات الألاف بيواجهوا عطش حاد. والحقيقة أن برضو على الجانب الآخر الجيش السوداني كان في مقاطع بتظهر لحظة استهداف ومركبات لقوات الدعم السريع على الطريق الرابط بين ليبيا والسودان وتشاد. هنتابع معاكم الحلقات الجاية برضو الأمور اللي حصلة بين إسرائيل ولبنان والاتفاقية اللي خلاص كده خلصت الثلاث أيام اللي في روما. عندنا برضو حادث جرمانة، كان حادث صعب جدا في سوريا، أصيب 13 في هذا الحادث، وبرضو طبعا كان في انتشال للضحايا وكل المواضيع دي، وكان في استنفار عسكري في الحدود السورية العراقية، وفي برضو أسلحة بتروح من سوريا للبنان لحزب الله. يعني في توترات كتيرة جدا جدا، ربنا يرحمنا من كل هذه الأحداث. الحلقة الجاية هنكمل معاكم الأحداث ومراء الأحداث، انتظرونا، إلى اللقاء.

ربما كانت قناة الكارما سبباً في تشجيعك أو توجيه قلبك لله من خلال ترنيمة، تأمل، عظة، اختبار أو صلاة. كن أنت أيضاً سبباً مشجعاً لهذه القناة بتعضيدك. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: احبائنا في كل مكان، تخيلوا وانت قاعد قدام التلفزيون بتتفرج على كنيستك او كنائس مختلفة، سبب بركة ليك وسبب تغيير ان ده موجود بسبب تبرعك واشتراكك الشهري في قناة الكرم. ثمار بنشوفها في كل مكان، ناس بتعرف المسيح، ناس الرب بيتعامل معاها، بيوت بتتغير، شباب بتتغير، كل ده بسبب دعمك. وتخيل برضو ان ده ما كانش ممكن يكون موجود من غير ما يكون ليك اشتراك شهري في عمل الرب في الكرم. فانا بشجعك النهاردة من فضلك كون شريك شهري عشان كنيستك تفضل تكون موجودة على الهواء، تجيب ثمار في كل مكان. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكرمة. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.

كتيرة بتفشل في وقت الحرب لأنها بتستنى لآخر ساعة علشان تستعد للحرب. ناس كتيرة بتفشل في ضعفها ضد الخطية، بيبقى حاسس أنا بفشل طول الوقت، أنا مش عارف أعمل إيه، أنا مش قادر أتغلب على مشاكلي، مش قادر أتغلب على التجارب اللي بتعرض لها. أنت محتاج تشحن طاقتك، وشحن الطاقة دي محتاج يكون في صلاة تطلب فيها قوة من ربنا، وتتعلم إزاي تصبر قدامه عشان تتعلم تتغير. يا ترى الصلاة هي عجلة القيادة بتاعت حياتك، ولا هي العجلة الاحتياطي؟

0: اهلا بيكم في حلقتنا النهارده. المسابقه الاولى معانا دلوقتي اسمها ما تغيرش الموضوع. المطلوب من الفريقين ان هم يجيبوا اكبر عدد كلمات ليه علاقه بالشخص اللي هنقول اسمه في الحلقه دي. كل ما كانت الكلمات ليها علاقه اكتر بالشخص كل ما ياخدوا نقط اعلى، والنقط متحدده بالكمبيوتر. يلا نبتدي. جاهزين؟ هنبتدي بالفريق الاول. يوسف،
1: مصر
0: مش معانا.

0: الفريق الثاني؟
1: القميص.
0: القميص من الأول، ثلاث نقط. الفريق الأول
1: 11 أخ،
0: تاخدوا نقطتين. الفريق الثاني
1: البير،
0: ثلاث نقط. أيه الفريق الأول؟
1: سوق العبيد.
0: مش موجود معانا. إيه الفريق الثاني؟
1: فوتيفور.
0: مش موجود معانا. الفريق الأول
1: يعقوب.
0: هاي بتاخدوا نقطة. فريق ثاني
1: ملك على مصر.
0: مش معانا. فريق الأول أخذت وقت كتير قوي. فريق ثاني فريق الأول يلا أسعر بس برضو خدت وقتكم. فريق تاني
1: أصغر واحد.
0: لا مش موجود معانا. والنتيجة هي 3 للفريق الأول و6 للفريق التاني. وبكده تكون الفقرة الأولى انتهت. الفقرة التانية معانا دلوقتي اسمها في العجلة السلامة، لأنكم عندكم 40 ثانية بس تجاوبوا فيها على قد ما تقدروا من الأسئلة. كل ما بتجاوبوا أكتر كل ما بتاخدوا نقط أعلى. لو جاوبتوا صح بتاخدوا نقط، لو قلتوا باس بتاخدوا صفر، لكن لو جاوبتوا غلط بتنقصوا نقطة. هتختاروا مندوب من كل فريق وهنبتدي المسابقة. يلا بينا. مين المندوب هنا؟ الفريق الأول.
1: أنا المندوب.
0: طيب جاهزة؟ يلا نبتدي. آخر شيء مذكور في سفر التكوين هو موت إبراهيم، إجابة صح ولا غلط؟
1: غلط.
0: إجابة صحيحة، هو يوسف. والد حام كان اسمه نوح.
1: صح.
0: إجابة صحيحة. المرأة التي كان سيتزوجها شمشون كانت فلسطينية.
1: صح.
0: إجابة صحيحة. أثناء الضربات على مصر حول الله مياه النهر إلى خمر.
1: غلط.
0: إجابة صحيحة، حولها إلى دم. رأى موسى الله في عمود سحاب.
1: صح.
0: تمام، إجابة صحيحة. أول 5 أصفار كتبها داود.
1: غلط.
0: غلط، هو موسى. اسم أخو موسى عالي.
1: غلط.
0: إجابة صحيحة، هو هارون. آخر سؤال، أعطى الله الوصايا العشر لموسى في أورشليم.
1: غلط.
0: إجابة صحيحة، هو في جبل سيناء. وبكده نروح للفريق الثاني. سؤال الأول، جاهزين؟ كانت حنة حزينة لأنها لم يكن لديها أولاد.
1: صح.
0: إجابة صحيحة. كان أولاد عالي الكاهن أشرار.
1: صح.
0: إجابة صحيحة. تم إغواء حواء عن طريق ديناصور.
1: غلط.
0: إجابة صحيحة، عن طريق حية. واحد من أبناء نوح كان اسمه فنحاس.
1: غلط.
0: إجابة صحيحة. هاجر كانت أم إسماعيل.
1: صح.
0: صح، إجابة صحيحة. غير الله اسم إبرام إلى اسم إبراهيم.
1: غلط.
0: إجابة خاطئة، هو ربنا عمل كده فعلا. عندما ولد إسماعيل كان عمر والده 96 سنة.
1: صح.
0: إجابة غلط، كان عمره 86 سنة. السؤال الأخير، لم يذكر الكتاب المقدس اسم زوجة لوط. إجابة صح ولا غلط؟
1: غلط.
0: إجابة خاطئة، هو لم يذكر فعلا اسم زوجة لوط. وبكده تكون الفقرة الثانية انتهت في حلقتنا، والنتيجة هي 8 للفريق الأول و2 للفريق الثاني. وبكده تكون حلقتنا خلصت النهاردة، بس قبل ما تمشوا لازم نقول النتيجة بتاعت كل اليوم. النتيجة هي 11 للفريق الأول و8 للفريق الثاني. شكرا.

0: نسبحك يا رب، نعظمك، نبارك اسمك. انت سعي يا رب، كل تسبيح، كل اكرام، كل سجود يا رب يا الهنا، نامجد اسمك في كل الارض.
1: ابعتوا لنا ارائكم واسئلتكم واقتراحاتكم على العنوان والتليفونات الموجوده على الشاشه.

لو عندك فازة أو أي طبق مكسور علشان تصلحه محتاج كل الأجزاء بتاعة الطبق ده علشان ترجعه للحالة اللي هو كان عليها. نفس الحكاية معانا إحنا. إحنا مرات بنيجي ربنا بقلب مكسور وبنطلب منه إنه يشفينا، بس في حتت في قلبنا بنقوله لا يا رب الحتت دي بتاعتي، معلش أنت تفضل براها. لو عايز ربنا يصلح كسر في قلبك محتاج تديله كل قلبك.

في الكتاب المقدس بيحكي قصة يعقوب وعيسو، وقت ما يعقوب أخد بكورية عيسو. البكورية دي اللي هي البركة اللي الأب بيبارك بيها ابنه الأكبر، ده حق للابن الأكبر. عيسو مجرد ان هو حاسس ان هو جعان خلاه يفرط في بكوريته، اللي هي حاجة مفروض ثمينة قوي. يعني لو احنا قارنا طبق عدس بكورية، دي حاجة يعني تغير حياته، والتانية طبق عدس يعني لو كان استنى شوية كان ممكن هو يعمل واحد لنفسه. يعني ساعات كتير قوي احنا في حياتنا بنعمل حاجة شبه كده. ممكن اكون في موقف مثلا وابيع ان انا مسيحية، او ابيع ان انا عايزة اشهد عن ربنا لمجرد ان انا اكسب اعجاب الناس، او اكون عايزة حاجة العالم هو اللي بيقدمها لي. ونفس الحاجة لو قارنا مثلا ان مثلا يكسب صحوبية جروب او حاجة، ده ملوش يعني اي وجه مقارنة مع ان انا بنت يسوع. يعني

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟

قام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيا المسيح فيك.

يا رب جايين ليك يا رب، وفي الجلسة دي واللمة دي يا سيد، يا رب سمحت يا سيد إنه نكون مع بعض عشان نجي يا سيد ونتضرع إليك ونرفع بلدنا وكل اللي بيحصل فيه يا سيد بين إيدك. نهمية لما نسمع من أخوه هناني من اللي بيحصل يا سيد في أورشليم بإنه البلد في شر عظيم، جلس وبكى. جاين ليك يا رب في الوقت ده وبنعترف وبنتوب يا سيد عن كل خطايانا يا رب، بداية يا رب بيا يا رب وبيت أبويا، بنجي نركع يا رب ونعترف بخطايانا واسقين في شخصك يا سيد. يا سيد جاين يا سيد ونتوب يا رب نيابة يا رب عن بلدنا عشان يا رب تدي سلام وتدي بركة وتدي يا رب أمن واستقرار للمرة الثانية. يا سيد جاي لك يا رب كل قلوبنا يا رب، قلوبنا مجروحة يا رب، متألمة موجوعة يا سيد عشان كل اللي بيحصل في البلد. بنسلمك يا رب بلدنا بين إيدك يا رب، كل القوتين يا رب المتعاركتين يا سيد، يا رب احنا ما عارفين يا سيد مقصدك ومشيئتك، ولكن يا رب بنرفع عيوننا نحوك ونقول لك يا سيد نحوك عيوننا، نرفع عيوننا نحو الجبل او نحو الجبال من حيث ياتي عوننا معونتنا من عندك يا رب، لانك انت مسرتنا، انت سلامنا، انت يا رب امين وصادق.

عشان كده يا ربي انت ملجأنا، انت رجعنا، املأنا يا ربي بالثقة، املأنا يا ربي بروحك القدوس يا سيد. انا عايزكم كلكم الموجودين نصلي مع بعض ونرفع بلدنا، انت اللي شايف وبتشاهدنا، صلي معانا. اذكر احلك الموجودين.

في البلد، كل احتياجاتهم، إنه الله يتدخل، الله يعمل مشيئته، الله ينظر إلينا بعين الرحمة ونشوف تاني بلدنا، يكون في اتفاقية يا سلام. مش يا رب اتفاقيات يا سيد زي اللي فاتت، ولكن اتفاق صادق، ونشوف يا رب نهضة تاني في بلدنا، ونشوف سلام يا رب، ونشوف تعمير تاني، ونشوف يا رب البسمة بتاعت الطفلة المتغيرة تتغير تاني يا رب من جديد، يا ربي بسمة فرح وسرور، مش بسمة يا رب المتغير اللي فيه حزن وكآبة. يا رب نحن جايين ليك يا رب، نحوك عيوننا وقلوبنا كله ليك يا سيد، نمجدك ونباركك ونرفعك يا سيد. شكرا، عيد لنا يا سيد تاني يا ربي الأمان والاستقرار في بلدنا، نسمع أنغام الموسيقى بتاعت الفرح يا ربي، أهازيج يا ربي نسمع يا ربي، أفراح بتنادي بسلام وبتفرح بسلام وبتفرح يا ربي بنعمتك يا سيد. الكنائس تاني ترجعت يا رب، الكنائس اللي اتهدمت، الكنائس اتهجرت، الكنائس يا سيد اللي بقت خالية يا رب من الناس والمؤمنين حتى في أيام الأحد، ترجع تاني الحركة من جديد. شكرا يا رب لأنك خبطتنا، يمكن يا سيد يا رب ابتعدنا عن طريقك يا رب والتوينا وطريقنا بقى معوج يا سيد، احنا ما عارفين، ولكن يا سيد جايين واثقين في شخصك، انه يا ربي وعدت شعبك، انه يعني اعترفنا بخطايانا وتبنا، بتبري ارضنا، بتبري ارضنا، نمجدك ونباركك. شكرا يا رب لانك بتسمع الصلاه، يا سامع الصلاه، واليك ياتي كل البشر، في اسمك يسوع نصلي، امين.

أنت دائماً صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحي الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

0: اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقه جديده من شويه صراحه. معانا اليوم في الاستوديو مجموعه من الشباب والشابات الحلوين. تعرف عليكم بليز بصوت عالي.
1: دينا،
2: ساندرا،
3: ميجن،
4: جين.
0: اهلا وسهلا فيكم في الاستوديو. اليوم راح نناقش سؤالين، نحاول نتحاور ونوصل لفكر الشباب في هدول الموضوعين. السؤال بيقول: إلى أي مدى تعترف بغلطك لما بتغلط؟ ولا البديل إنك بتلوم أشياء ثانية وناس تانيين وبتحاول تبعد الملامة عن نفسك؟ لو أنت بتلوم نفسك وبتعترف بغلطك أعطيني 0%، لو بتلوم أي إشي ثاني غير نفسك أعطيني 100%.
2: ده مع نفسنا ولا ممكن، يعني ممكن ألوم نفسي جوايا وما أقولش للناس؟
0: لا، لا، أنت بينك وبين نفسك. فكروا معانا وشوف إجاباتكم. أوكي ساندرا، بتلومي أي إشي تاني غير نفسك؟
2: بصي، أول حاجة الواحد بيفكر فيها مش إن هو غلط، إنه لا، ما أنا لو ما كنتش في الموقف ده ما كنتش عملت كده، ما هو أصل هما اللي قالوا لي أعمل كده، لو انا ما كنتش يومها رحت المكان الفلاني زي ما حد قال لي انا ما كنتش عملت كده. لكن قليل قوي، يعني بنسبه ضعيفه قوي، انه اقول انه لا انا غلطانه، انا كنت المفروض ان انا ما اعملش كده.
0: اوكي ماجد، انت بتقول عكس ساندرا.
3: هو المفروض ان انا اجيب الغلط عندنا اول حاجه. ممكن يبقى في غلط من ناس تانية ماشي، بس اول واحد يكون غلطان المفروض اكون انا، لان انا اللي عملت كده. ولو مش لو شخصيتي ضعيفه شويه هعمل الغلط ده، لو شخصيتي قويه هضطر امنعه بس. فاجيب اللوم عليا اول واحد.
0: اوكي جان.
4: لا، انا بقول 50%، يعني الانسان هيلوم نفسه من داخله، بس لو يقدر ان هو لو ما كانش الخطا ده مثلا متحمله كل لوحده، لو معاه شريك او فلازم يقول، لازم يبرر، لو يقدر ان هو يطلع منه يطلع. وانا برضو مش مع ساندرا لما هي تقول ان انا اقعد اقول لا واقول طب ما انا كده ممكن اقع في الخطا ده مره واثنين وثلاثه ومش هصحح من نفسي. لو انا قلت كل مره
2: بتكلم، متهيألي كان السؤال انه هل انا بعمل كده ولا لا. بس انا حاسه ان احنا كبني ادمين اول حاجه بنعملها ان احنا بنغلط اللي جنبنا او بنغلط حد تاني غير نفسنا، اخر حاجه نفكر فيها انه احنا اللي عملنا كده.
4: بس لما توقف الخطا ده، لما توقع فيه تاني هتقولي برضو لا،
2: ما هو السبب
4: ده تاني. يبقى ده ما ينفعش، يبقى
0: طيب هفضل ماشي مع دينا وبعدين هنرجع لساندرا.
1: هو انا عن نفسي بلوم على نفسي قوي قوي قوي، بجيب الغلط على نفسي كتير، وخصوصا لو اللي قدامي انا عندي حاجه يعني. بس لو اللي قدامي غلطان غلطان غلطان وغلطه واضح قوي، خلاص هو واضح يعني.
0: بس انت غلط، لو انت غلطانه بتعترفي انه انت غلطانه. في مثل بيقول، مش عارفه ايش كلماته بالظبط، بس بيقول انه الشخص الشاطر مش اللي ما بيوقع، لكن اللي بيقوم بعد كل مره بيوقع فيها. فزي ما جان كان عم بيقول انه كيف ممكن اضبط اغلاطي لو انا كل مره بقول الملامه على الظرف وعلى على الناس التانيين وعلى الشيء اللي قادني لهذا المكان، كيف رح اضبط بشخصيتي وباغلاطي؟
2: بس هل احنا بنعمل كده؟ لو احنا بنتكلم بصراحه
4: لازم تعملي كده.
2: اوكي لازم، انا
4: لازم عشان تستمري.
2: يعني بص هقول لك حاجه، يعني انت لو في الموقف اوكي مش هتاخد بالك، لكن احنا عشان بنتسال السؤال فانت بتقول لا لازم ان انا اعمل كده. بس هل انت بتعمل
4: لازم
2: كده؟
4: تجيب اللوم على نفسك لازم. عشان
2: هل انت تتجنبي او هل حد بيعمل كده كتير؟
0: بس هل في ناس بتاخد الاكستريم الثاني بتاع زي ما دينا بتقول اول شيء بفكر فيه اني انا الغلطانه، في ناس ثانيه بيعيشوا طول حياتهم حاسين بالذنب انه كان ممكن اعمل احسن، فعايشين بقله ثقه في حالهم من كتر ما هم بيلوموا. يعني هذا الاكستريم غلط، والاكستريم الثاني اللي هو لا
4: شويه خايف من عقاب، خايف من عقاب اللي هو عمله الذنب ده، فقاعد طول حياته مرعوب. لكن لو يقدر يتخلص منه هيقدر طبعا، هيطلع على طول. لو يقدر ان هو يبرر او يتاسف طبعا، لكن لو هو شخصيته ضعيفه وهيعيش طول عمره خايف، على الاقل حاجه هيعملها

0: طول عمره خايف، اقول لك لا انا اتجنب المكان ده عشان انا عملت فيه حاجه فما اروحوش.
1: وعارف ممكن يكون يا جان الأسوأ لما يكون انت مش غلطان في حد بقدر ما انت غلطان في نفسك.
0: دي اصعب
1: فطول ما انت
0: شويه.
1: بتلوم ما فيش حد يعتذر له، لكن انت عملت اشي غلط، فطول ما انت بتلوم الاشياء اللي حواليك والظروف، طب هم اهلي، لو ما كانوش اهلي هدول هم نفسهم كان ممكن اطلع انا شخصية تانية. طول ما بتلوم ناس تانية وما بتستفيد من الواقع ممكن شخصيتنا تكون مختلفة تماما. تعالوا نسمع مع بعض رأي الشخص اللي رح يقولنا هذا الجواب.
2: الشخص اللي ما عندوش ثقة بنفسه ما بيحبش أبدا يعترف إن هو كان غلطان. عدم وجود الثقة بالنفس بتخلي الشخص ده يلبس قناع قدام الناس إن كل حاجة تمام، كل حاجة مية مية، مفيش أي حاجة غلط. لكن الشخص ده بيعيش بيستخبي ورا القناع ده. من أكتر الحاجات اللي بتدينا حرية في الحياة وانطلاق وإن إحنا نكون على طبيعتنا مع الناس هو إن إحنا نعترف إن إحنا غلطنا لما بنغلط. الاعتراف ده ساعات ما يكون مش سهل في الاول، لكن لو جربنا نعمل كده مره واثنين واكتر هنلاقي ان الموضوع بيبقى اسهل واسهل مع مرور الوقت. اصحابك الصادقين اللي بيحبوك فعلا عمرهم ما يسيبوك لو اعترفت بالغلط بتاعك، وفي نفس الوقت اهلك هيحترموك اكتر لو اخدت مسؤوليه الغلط اللي عملته ومسؤوليه الاختيارات اللي ما كانتش صح في حياتك. مهم قوي ان احنا ناخد مسؤوليه الغلط بتاعنا، لكن في نفس الوقت مش لازم نلوم نفسنا على اي حاجه غلط بتحصل حوالينا. الشخص اللي دايما بيلوم نفسه ده عنده صغر نفس، يعني لازم كل مره اواجه نفسي انا عملت ايه واخد مسؤوليه اللي انا عملته وبس.
3: بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتوا رح تبعتوا لنا اياها.

0: جديد في جديد
1: مع احلى الاغاني والاتصال اونلاين.
0: ما ننساش اي حاجه نبعتها للبرنامج لازم تكون جديده لنا.
1: معنا اتصال. الو، مين معايا؟ اهلا شيرين، في ايه جديد النهارده؟
2: مفيش جديد.
1: طيب برنامجنا جديد في جديد، هنعمل ايه؟
3: مع ان

هايلة حلوة صحيحة. ومعانا اتصال جديد من رامي ومعاه الشعر هو اللي كتبه عن الحياة وهو بيأيد كل اللي قدمته شيرين. وهنسمعه بعد الفاصل.

0: الصداقة هي تفاهم بين شخصين، والشخصين دول ممكن يكونوا ولد وبنت، بنت وبنت، ولد وولد. في اعتقادكم إلى أي مدى ممكن صديقي العزيز أقرب صديق إلي يكون من الجنس الآخر؟ لو بتقول يمكن أعطيني 100%، لو بتقول لا لازم يكون من نفس الجنس يبقى 0%. أوكي، قد إيه ممكن my best friend عز صديق عندي يكون من الجنس الآخر؟ نسمع ونشوف أجوبتكم. أوكي، ساندرا ودينا بتقولوا إنه ممكن يكون من الجنس الآخر، بينما الشباب بيقولوا لا لازم يكونوا من نفس الجنس.
1: متحيزين.
0: متحيزين لجنسهم. أسمع من دينا وبعدين ساندرا.
2: هو بسيط قوي، لأن بيبقى فيه بين البنت والبنت ممكن يبقى فيه غيرة، يعني ممكن يبقى فيه أي حاجة. ممكن بين ولد وبنت مثلا في صداقة، إن هو هيديها رأيه بكل صراحة وهتستفيد منه، وهو كمان هيستفيد منها خبرة. ممكن ما يوقعهاش في أغلاط، إن هي مثلا تجارب.
3: واللي ما تقوليش بيضحك عليها مثلا؟
2: لا دي صداقة.
0: صداقة مش حب.
2: صداقة مش حب.
0: طيب لا، خليني اسمع بس. تذكروا ان انا اللي عم بحكي عنه اعز صديق عندي، اللي راح اشارك معاه اسراري وكل شيء في حياتي، هذا صديق اللي راح الجا له في كل مشكله من الجنس الاخر. فانت بتقولي اوكي ما عندي مشكله.
2: اوكي طبعا.
0: ساندرو
1: بصي، يعني انا ما اخترتش 100% او 100. ليه؟ لانه في حاجات مش هينفع يعني بالزبط تتقال او تشاركيها غير مع بنت. يعني لو انا بنت انا مش هينفع اشاركها غير مع أوكي. بنت، ولو ولد مش هينفع غير مع ولد. لكن انا بحس انه الصداقه ممكنه جدا بين ولد وبنت، لانه هو فعلا زي ما دينا بتقول بيجنبها مواقف كتيره ممكن تقع فيها. يعني البنت مش هتقول لها نظره مثلا ولد ليها ازاي، لكن الولد هيقول لها مثلا خلي بالك من الحاجه الفلانيه، مثلا ما تلبسيش اللبس الفلاني، اعملي مش عارف ايه. ممكن ما يكونش في حد فعلا بيعمل معاها كده، فده هيفيدها. لما مثلا تبتدي ترتبط بحد تيجي تقول له طيب اعمل ايه، طب مش اعمل ايه، ولا طب ده الولاد بيحبوا كذا كذا كذا، لا مش عارف ما تعمليش كذا.
0: اوكي، فعنده وجهه نظر مختلفه عن البنات. اوكي ماجد.
4: هو يفضل ان هو يكون من نفس الجنس لما بالنسبه للشباب، يعني عشان بيكون فكر واحد تقريبا، او لو عايزه تتكلمي ما بيكونش فيه خجل او حاجات ما ينفعش تتقال.
0: اوكي،
4: فلازم يكون شاب. وبعدين هي في تقاليدنا الشرقيه لازم مثلا لو عايز شاب انزله في اي وقت او اخده معايا في اي وقت
0: او تكلمه على البيت في اي وقت.
4: لكن كبنت هتبقى فيه
3: بالظبط زي ما قال ماجد كده بالظبط. بس انا رافض حته البنت دي تماما. يعني
0: هل بتخافوا انه واحد من الطرفين لو كان العلاقه بين شاب وبنت صداقه، هل مضمون تضل الصداقه شغاله من غير ما واحد من الطرفين يحب الثاني؟
1: مش على طول.
0: مش على طول صح؟
1: ساعات ممكن.
0: فانت عمالك بتحطي ريسك انه ممكن انت تحبيه وهو يضل صديقك، او هو يحبك وانت صديقته، او انتوا الاثنين تحبوا بعض، هذا يعني الف مبروك. بس يعني لو واحد من الثاني قرر خلاص ما في صداقه صار في حب، قد ايه متعبه هاي العلاقه في اعتقادك ساندرا؟

0: انا دي هي اللي بتبقى المشكله، انه في فعلا خطوره انه ده يحصل. لكن لو الاثنين عاقلين متهيأليش ان ده هو ممكن يحصل، مش هنقول انه مش هيحصل.
1: الصداقه القريبه كتير رح تخليكم تشاركوا كل مشاعركم، المفروض انتوا صحاب، فكل ما بتشارك مع حد مشاعرك الداخليه اللي ما بتشاركها مع حد تاني وبتكون مفتوح تماما بمشاعرك والتعبير عنها، كل ما كنت اضعف قدام هذا الشخص. والشاب ما بيستوعب ضعف البنت على انه انفتاح بتثق فيه، بقدر ما انه ممكن يفهم هذا الكلام على انه بدايه مشاعر. ايش رايك؟
0: دايما بيفهمه غلط.
2: هو ممكن وممكن، بس ممكن حسب الشخصيات. يعني الشخصيتين دول ادام حبوا بعض جدا، اصدقاء جدا، يعني اخوات جدا، يعني ما ينفعش ان هم يحبوا بعض.
0: لا يا دينا، بتحصل
2: بتحصل، بس للعقليات اللي هي اللي هم مش واخدين بعض اخوات بقى خلاص.
3: بس ده غلط.
2: يعني اصل ما ينفعش ان انا احب اخويا وارتبط بيه، يعني بس ده اخويا.
1: جانا
3: غلط، لان هم مثلا لو في بدايه حياتهم ما ينفعش، لو حبوا بعض وتعلقوا ببعض فتره طويله، لان هو لسه هو هيكبر وهيشوف وطباعه وظروفه هتتغير وحاجات كتير هتتغير فيه، وهي كذلك، فده ما ينفعش خالص.
0: هما ممكن ما يحبوش بعض لكن يتعودوا على بعض، واحد فيهم يتعود على التاني.
3: برضه
0: حتى لما حد يجي يرتبط ما هي دي مشكله. انا بقول ان دي مشكله.
3: لو ارتبطت ممكن لما انا اكلمها في التليفون صديقه كده
1: خلاص
3: تسبب حساسيه، ودي احط يعني انا نفسي احط نفسي
1: طبعًا
3: في الموقف.
1: يعني بارتباط واحد من الاثنين انتهت الصداقه.
3: طبعا مش هو انتهت لحد ما، بس حسب بقى الطرف الثالث اللي هيخش. سواء مثلا كانت خطيبتي او خطيب او خطيبها، فلازم يكون هل هو متقبل بالظبط، قد ايه هو متقبل ده.
0: لا، ومش هتبقى العلاقة زي الأول.
1: مش رح تكون طبعا زي الأول، وهذا رح يكسر قلب اللي طلع بره الموضوع. فتعالوا نشوف لو الرأي زي رأيكم ولا لا.
4: طبعا طبيعي إن يكون في الشلة اللي حواليا أو المجموعة اللي حواليا في بنات وفي ولاد، ويبقى حاجة كويسة إن يكون في دايرتي في أولاد وبنات. لكن اللي عايزين نبقى واخدين بينه، لو انت بنت مثلا، ان يكون مش شخص واحد هو القريب قوي منك الولد، يبقى مثلا اقرب حد ليكي بنت تانية، لكن في دايرتك الضيقه في مش ولد واحد بس كذا ولد في نفس الليفل، بحيث ان لو انت قربتي الولد واحد بالذات ممكن يا تحبيه في الاخر يا الناس تتكلم عليكوا، ففي الاخر الصحوبيه بتاعتكوا تبوظ وما تنفعش تكمل. فحمايه لمشاعرك ومشاعره وحمايه للمجتمع اللي احنا عايشين وسطيه، يستحسن ان يبقى في الليفل الواحد لو هو ولد يبقى في كذا ولد قريب. عايزه اقول كمان ان في حاجات معينه لو انت بنت ما ينفعش تحكيها غير لبنت تانية. فلما بتبقى أقرب حد ليكي ولد ما بتبقيش عارفة تكلميه بالطريقة الحميمة أو تحكي له للدرجة دي، فيستحسن إن في المواضيع الخاصة دي يكون أقرب حد ليكي شخص، لو أنت بنت يبقى بنت أو ولد يبقى ولد.
5: نحب نقولكم إنه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي أنتوا رح تبعتولنا إياها،

بنا عايز يكلمني، عايز يفهمني حاجات مختلفة، عايز يتحداني، مش عايز يحرك مشاعري وخلاص، ولا عايز يأنب لي ضميري. في آية جميلة قوي مشجعة وليها معاني عميقة، بصلي إن ربنا يكلمك بطريقة أعمق وتشوف الآية دي حتى لو تعرفها، بس تشوفها بطريقة مختلفة لأن في قلبها في معنى جميل. الآية في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 4 عدد 18 بتقول عن الخوف: لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى الخارج، لأن الخوف له عذاب. أنا فارقة معايا قوي الحتة دي، لأن الخوف له عذاب. زي ما يكون ربنا بيقول أنا عارف إن الخوف عذاب، حاجة مؤلمة، أنت بتبقى عايش خايف. أما من خاف فلم يتكمل في المحبة، المحبة الكاملة تطرح الخوف الخارج. بمعنى طول ما أنا خايف ده معناه إن أنا مش مرتاح ولا مطمن في محبة ربنا ليه. ليه هخاف لو ربنا الكبير ده بيحبني قوي؟ ليه أعيش قلقان من حاجات كتير قوي لو ربنا بيحبني قوي؟ أنا بخاف منه وبخاف مني وبخاف من الناس وبخاف من المستقبل، بخاف من الظروف. ليه هيبقى وضعي ده لو محبة الله الكاملة وصل لحياتي؟ عايز أتكلم عن 5 أشكال للخوف ممكن أبقى أنا عايش فيهم ومش فاهم إن ده معناه إن أنا خايف، معناه إن أنا عايش في الخوف. الشكل الأولاني إن أنا أكون شخص بيأجل. في ناس تقول لك أنا المفروض أعمل مواجهة، أنا هأجل المواجهة دي، المفروض آخد خطوة هأجلها، المفروض أقفز قفزة معينة، آخد خطوة فيها إقدام أو في لازم أعملها، لازم أعمل الحكاية دي، أنا هأجل، محتاج أدخل الامتحان ده هأجله، محتاج أكلم فلان هأجل، إن شاء الله هكلمه بكرة، هكلمه لما أكون مستعد أكتر. الخوف بيتحكم فيك، ده شكل من أشكال الخوف لو أنت شخص بيأجل. شكل تاني الإنكار: مين قال إن أنا متضايق؟ مين قال إن فلان تعبني لما عملت كده؟ مين قال إن أنا مش قادر أعيش كده وإن أنا تعبان كده؟ أضحك على نفسي، ليه بضحك على نفسي؟ لأن لو ما ضحكتش على نفسي هواجه حاجة خايف منها. فأبقى تعبت قوي لكن مش عايز أقول إن تعبت، أبقى بتعامل مع حد هو بيجرحني لكن مش عايز أقول لنفسي إن أنا بتجرح، لأن لو قلت لنفسي كده هضطر أواجهه. فأقول لا لا لا لا، هو ده هو بيهزر، ده هو أسلوبه كده، مع إن أنا مأذي من جوايا. ابقى محتاج اغير حاجه في شغلي او في حياتي او في الكارير بتاعي مستقبلي، بس بقول لا كده كويس. ليه؟ لو قلت ان ده وحش او ده مش مناسب ليا هضطر اواجه، هضطر اغير، انا خايف اغير، اضحك على نفسي. شكل تالت ابقى شخص بيخبي. لو عرفته اللي جوايا انا خايف قوي تعرفوا الفضايح اللي عندي، الحاجات الخفيه اللي في حياتي اخبيها، اخاف تعرفوا انا مين بجد، اخاف تعرفوا خلفيتي الاجتماعيه او مادياتي او بيتي او اسرار في حياتي او علاقات في حياتي او شغلتي او تعليمي، حاجه فيا فخبي. لما انا بخبي انا خايف، لما انا بخبي انا خايف. شكل رابع

0: هما خمسة. أنا بكره الرابع ده أكتر واحد اللي جاي ده. أعيش حياة محدودة، مش هأجل، مش هعمل، هعيش حياة محدودة، أمشي جنب الحيط. ساعات يقول لك ما تمشيش جنب الحيط، امشي جوه الحيط عشان ما تضايقش حد. مش هفكر أي فكرة كبيرة، هعيش محدود قوي. ليه؟ ليه أخش في تحديات؟ ليه أخاطر؟ ليه أعرض نفسي المشكلة؟ أعيش فقير. ده كئيب قوي الشكل ده، إنك بتعيش حياة مش اللي ربنا عايزها لك خالص. الشكل الخامس، أعيش مهموم. تقابل شخص كده عامل ايه؟ انا قلقان من بكره وخايف ومهموم وخايف، خايف على عيالي وخايف على مراتي وخايف ما اتجوزش، واللي اتجوز خايف ما مش عارف يحصل في جوازه، واللي بيشتغل خايف انه شغله يروح، واللي مش بيشتغل خايف ما يجيش شغل، واللي معاه فلوس خايف ان فلوسه تروح، واللي معهوش واللي عنده صحه خايف تروح، واللي تعبان خايف انه ما يخفش. تقابله في اي وقت يجي لك اكتئاب. يعني اول ما تقابل فلان ده انت يعني زي ما يكون ايه بيكب عليك من همه وتمشي مهموم انت. لو انت حاجه من الخمسه دول انت عايش في الخوف، الخوف بيسيطر على حياتك، ربنا مش عايز الخوف يسيطر عليك. أول حاجة بسرعة، لو ربنا قاد حياتك هيقودك في اتجاه عكس الخوف. الخوف عامل زي ما يكون آلة إنذار بتقول لي إيه؟ خلي بالك لو عملت كده ممكن يأذوك، لو عملت الحركة دي ممكن يحصل لك حاجة. فزي ما يكون الخوف البودي جارد بتاعي. أنا عايز أقول لك حاجة، البودي جارد بتاعك هو عدوك. أنا لو منك موت البودي جارد، لأن هو بيحميك من الحياة. لو لما ربنا بيجي في حياتي بيقودني عكس الخوف، بيقودني عكس الخوف، اعمل ايه؟ واحد، قول له يا رب انا عايز اشوف محبتك اكتر واكتر. ايه المحبه الكامله دي اللي تطرح الخوف الخارج؟ انا عايز محبتك، مش هكسب الخوف بارادتي، هكسبه من شده محبتك. نمره اتنين، انا عايز اديك حياتي زي ما قلت وزي ما هفضل اقول دايما، رئيس هذا العالم ياتي وليس له فيه شيء. لان انا مش بتاعي ابليس ما يقدرش يذلني، مش هيخوفني. انا مش بتاعي، صحتي كل ممتلكاتي مش بتاعتي. يبقى واحد، يا رب انا عايز اشوف محبتك الكامله. اتنين، خدني انا مش بتاعي فما خافش على حاجه وابليس ما يذلنيش. ثلاثة، اسمح ان ربنا يتحداك ويخليك تعمل اختيارات غير الخمسه اللي انا قلتهم. يعني انا مش عايز اواجه، يواجه. انا عايز اجل، قولي ما تاجلش. انا عايز اضحك على نفسي، قولي ما تضحكش على نفسك. انا عايز افكر بطريقه محدوده، قولي وسع احلامك. انا عايز اعيش مهموم، يقولي انا عايزك تمشي تصفر في الشارع، تمشي تغني لانك مرتاح. اقبل انك حاجات جديده تيجي عليك وتختار اختيارات جديده. ربنا مش عايزك تعيش خايف.
1: شكرا لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئلة اللي انتو رح تبعتولنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتولنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

عند الرب أزمنة جديدة، دايما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دايما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس

0: بيحيط بكل واحد وحده فينا. اذا لا عذر لمسيحيه ضعيفه. عايز تنتصر على حالتك الارضيه، كون في حالتك الروحيه. مستوى العلاقه ما بين يسوع والاب هو مستوى علاقتك انت والاب.
1: ما اعرفش متابع روحيا ولا لا ما يصنعه الرب في السماويات، لكن في حركة في السماويات حصلة على بلدنا ومن خلال بلدنا للمناطق المحيطة بينا. في حركة روحية حصلة لكنيسة الرب في هذا الزمن، بتطلع منها صوت مختلف وسلطان مختلف وهوية مختلفة، فيخرج حصاد مختلف. المشهد اللي فات ليك وللكنيسة مش تكرار، مش هيحصل له تكرار في الزمن اللي جاي. ناس كتيرة بتعيش حياتها متصورة ان اللي شافته هتشوفه، والكان هيكون، وزي ما يكون بيحصل دوران، يعني الصورة الورانية بتطلع قدام وشك وطول الوقت كده كأن في حاجة بتلف حواليك، اللي هي نفس التكرار لنفس الصور. الكتاب المقدس مفهوش كده. الكتاب المقدس لو سبت نفسك للجسد ممكن يحصل كده، لكن أي واحد ماشي وراء الرب رافع قلبه لفوق ورافع عينيه لفوق ورافع ودانه لفوق، يعني بيسمع وبيشوف وبيفهم. الثلاثة دول مهمين قوي، بحكي عنهم كتير، مش عارف بحكي عنهم هنا في وسطيكم في الأربع كتير ولا لأ، بس بحكي عنهم كتير. عينيك اللي شايفة ودانك اللي سمع وقلبك اللي بيفهم، دول ثلاثي في الكتاب المقدس مكرر كتير جدا. ورب يبقى حريص جدا، عينيك شايفة ايه، ودانك سمع ايه، قلبك فاهم ايه. لعينيك متثبتة عليه واللي ودانك مميلة ليه بيأثر على قلبك، لان دول مداخل القلب. مداخل قلبك ما يملأ قلبك اللي انت بتشوفه اللي انت بتسمعه اللي انت بتفكر فيه. السلطانية دي، فالسلطانية دي بتأثر على قلبك طول الوقت، وأهم حاجة أنك تحفظها، لأن أهم حاجة في الكتاب المقدس أنك تحفظ قلبك. فاكرين أمثال 4، فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. فأتاري السلطانية دي اللي هي مليانة عنين وأفكار، فمليانة صور وسمع، وبالمناسبة اللي أنت بتسمعه بيتحول إلى صور جواك، فعينيك شايفة ودانك سمع بيأثروا على قلبك، لأن ده اللي داخل، الانبوت اللي داخل بينزل على القلب عشان يتفهم، عشان يترجم ويعمل صورة، صورة هويتك، صورة شكلك، أو صورة سلطانك. لو أنت كتاب مقدس بيقول لنا كل تحفظ، يعني أكتر حاجة تحافظ عليها، أكتر حاجة تهتم بيها، أكتر أولوية في حياتك أنك تحافظ على قلبك. ليه؟ لأن من القلب مخارج الحياة، من بطنك تخرج أنهار ماء حية، فمن قلبك ده بتخرج الأنهار دي، الأنهار اللي بتعمل حياة. أو لو من قلبك متعكر بتخرج مخارج حياة معكرة. فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج أي حاجة بقى. مخارج الغضب، مخارج النجاسة، مخارج الخوف، مخارج التلوث، مخارج الانزعاج، مخارج كل حاجة بتخرج من قلبك. فاحفظ قلبك. عشان تحفظ قلبك انت محتاج عينيك وودانك وأفكارك وسماعك يبقوا مميلين صح على الحضور الإلهي. عشان كده العبادة مشجعة، لأن العبادة بتحاول تأخذ حواسك وتثبتها في واحد. هللويا. العباده بتاخد عشان كده الناس اللي في وقت العباده بتشجعوا، وهم مش فاهمين الموضوع اكتر من تشجيع. بس التشجيع مهم برضو. ايه التشجيع مهم ليه؟ لانه بياخد حواسي ويسنطرها في شخص، في الملك، في البار، في القدوس، في الاستحق، في اللي فدانا، في فاهمين حاجه. واول ما حواسنا بتتشخصن في الواحد ده بتبقى مرسال النفس، بيوم رجع قلبي في البؤرة بتاعته ومرجع أفكاري وعناية في البؤرة بتاعتها. طبعا البعض ممكن وقت العبادة يتشتت ويسرح، وهي بيبقى وقت تضيع وقت، يعني لأن العبادة هدفها إن تاخد كل حواسي وتتجمع، لأن منه أنا خرجت، بي أنا بعيش، ولي أنا برجع. العبادة بتقوم قافلة الدايرة دي، بتقوم قافله

دي كلها مثلثات في كتاب مقدس. فأنا منه خارج بيبعيش ولي أنا راجع. فالمثلث بيقفل. بس لأني منه خارج في كل حاجة في حياتي منه. فبقول له أنا بديك كل حاجة زي ما كنا بنرنم الكل ليك. فده بيك أنا بعيش. والعبادة تقوم رجعة فأرجع لي فأقفل الدائرة. ولما الدائرة بتتقفل حياتي بتتزبط. نفسيتي وأيامي وأفكاري وصوري المتلخبطة بتتزبط. فبرجع هو بيعمل إيه في الزمن؟ عينيا بترجع تشوف وداني بترجع تسمع وقلبي بيرجع يستقر. ما زال السيد على كرسي جالس فلا اضطراب. وما زال السيد على كرسي جالس فأنا متحرك قدام نور. مش قصبة بتحركها الريح كل حاجة تاخدني يمين كل حاجة تاخدني شمال. رب يطلع شعب مش بيدور حوالين نفسه. الصور القديمة جاية من ورا ظهره تقوم جاية قدام عينيه. هو أنا فاكر الصورة دي. وتقوم لفة تاني وترجع تاني. واللي حصل أول امبارح يبقى يحصل بكرة. واللي حصل بكرة هيحصل بعد بكرة. ليه؟ لأني بلف في دايرة. رب دايما بيأتي يوم مثبت عينك ومثبت قلبك ومحكي لودانك عشان تسير في خطوط مستقيمة. الخطوط المستقيمة دي بتكسر الدوائر. فبتكسر دوائر اللعنة والتكرار واللي نايم فيه بصحى فيه. نقول أنا دايما في أمر في أرض داخلها. الدوران هو البرية. الخط المستقيم هو أرض الامتلاك والحرية. الدوران هو تكرار اللعنة وتكرار المرض وتكرار المشاكل وتكرار الهم. وبعد كده يجي حد يقول لي فكرة هي دي الفكرة كانت أول امبارح بس أقول يمكن تكونش متحرك مع الفكرة بتاعت أول امبارح فلف تاني لأول امبارح وارجع. وبعد كده يحصل طب ما نيجي نعمل كده هو قال طب هو أنا شايف. فأتحرك كقصبة بتحركها الريح برغم أن رب يعمل شفت في الزمن زي ما صميل وحنا عملوا شفت في الموسم زي ما يوحنا المعمدان عمل شفت في الموسم. والأشخاص دول لغوا الدوران. قبل صميل كان قضاء والقضاء كان كل واحد يفعل كل ما يحسن في عينيه. بيأتي زمن حد شايف يقولك قبل صميل لم تكن رؤية كثيرة كانت كلمة الرب عزيزة. ما كانش في اختراق ما كانش في كلمة نبوية. لما تستقبلش كلمة من الرب وتعيش عليها وتزبط حياتك عليها بتعيش في الدوران كل واحد يصنع كما يحسن في عينيه. فسفر القضاء مليان كوارث. أول ما جاء صميل يقولك عاد الرب يتراءى في شيلوه. ليه؟ لأنه استعلن لصميل بكلمة الرب direction اتجاه. وأول ما في اتجاه أول ما في direction أول ما بتبقى هو الرب بيعمل إيه الزمن ده في حياتي وتقوم مظبط حياتك فتحفظ قلبك. ولما تحفظ قلبك مخارج الحياة تبقى نقية. ليه؟ لأن عينيك ودانك هم المداخل وأفكارك هم المداخل اللي بتنزل على قلبك. ولو قلبك مليان توهان بتخرج أنهار توهان. لكن لو قلبك مليان أنا شايف أنا سامع في ربي رب واخدني ورايح بيا الحتة. رب واخد الكنيسة ورايح بيها الحتة. رب واخد مصر ورايح بيها الحتة. ولأن في لأن حضرتك في مصر ففي كنيسة في مصر. وأن في كنيسة في مصر ففي رجاء لمصر. وأن في رجاء لمصر ففي رجاء للعالم العربي. حد فهم حاجة؟ ده مش كلام مشجع. ده استراتيجية الرب. الرب دايما بيبتدي من مذبح ويبني حواليه هيكل وحوالين هيكل بيبني مدينة وما بين من المدينة بيأثر على الأمم. ده كتاب مقدس ممكن ألف معاك في شواهد وإصحاحات كلها متحركة في الاستراتيجية الروحية دي. هو مذبح حواليه هيكل وهيكل حواليه مدينة والمدينة بيخرج منها نهر يلمس الأمم. ده الكتاب المقدس. فحضرتك وحضرتك انتهى زمن انت واحد في وسط رقم في وسط الارقام. لا اتاري عبادتك وقلبك والنار اللي خارجه من قلبك لها قيمه قدام الرب. ومحتاج تراها محتاج تشوفها محتاج تسمع من الرب ايه قيمه اللي انت بتعمله اصلا. ايه قيمه وجودك ايه قيمه سوري مش قيمه وجودك بس ايه قيمه وجودك قدامه. ايه قيمه انت مدرك الامتياز انك تتواجد امام رئيس ملوك الارض كلها كل مره بتصلي. انت لو الجمله دي بس ادركت هذا انه ده امتياز ان ده امتياز ان حضرتك في البيت في اوضتك وانت ماسك كوبايه الشاي ممكن تقوم رافع قلبك وقلبك يتواجد مباشره وجها لوجه قدام رئيس ملوك الارض كلها فيس تو فيس.

الإمكانية اللي ممكن تحصل في هذا الموقع على قلبك. تقولي آه حلو الكلام، الموضوع مش حلو الكلام، الموضوع بحسب إدراكك امتلاكك، بحسب إدراكك اختبارك. كلكم عارفين إنسان في كرامة قال بنحبها وما بكملهاش، بس هكملها المرة دي. إنسان في كرامة، في كرامة إنك تتواجد قدام الملك ورئيس ملوك الأرض كلها بقلبك وإنت ماسك كوباية الشاي برضو، بس روحك بتتواجد في هذا المكان. إنسان في كرامة ومش فاهم اللي بيحصل، مش شايف، مش سامع، ودماغه حطولي معلقتين سكر بدل معلقة سكر، فمشغول بالشاي مش مدرك ان قلبه موجود. حد فاهم؟ انا رجعت على الشاي. مشغول بالشاي مش مشغول ان قلبه موجود في مكان هولي مقدس. ولانه لو هو ادرك هذه الكرامه، الانسان اللي في كرامه ومش فاهم لان عينيه مش شايفه ودانه مش سامعه قلبه مش مدرك، فيشبه البهائم التي تباد. ودي ايه، لو اول مره تسمعها صدقني دي ايه، مش هنفتحها دلوقتي بس دي ايه متكرره مرتين في كتاب مقدس. انسان في كرامه ومش مدرك، مش شايف، كانك قدام رئيس ملوك الارض كلها ومش فاهم، فبتضيع الوقت. تتصور انك واقف قدام صاحب محل بقاله، فانت متصور انك واقف قدام صاحب محل بقاله، بس انت واقف قدام رئيس ملوك الارض كلها القدوس. هتفهم حاجه؟ فبتتعامل على مستوى بقاله، تتعامل على مستوى سوبر ماركت، تتعامل على مستوى انا محتاج جبنه ومحتاج بيض ومحتاج لبن، بدل ما تتعامل على مستوى الذهب والفضه والحجاره الكريمه. فاختبارك انا دخلت قدام الرب وطلبت بيض وطلبت بيض ولبن، اوه هللويا رب داني بيض ولبن، حلو قوي وماله. والرب رب متسع جدا للي جاي قدامه عايز جبنه بيضه وجبنه قريش هيديله، بس لو عايز ذهب وفضة وحجارة كريمة عارف حاجة، فهو عنده الجبن القريش بس عنده الذهب والفضة والحجارة الكريمة. وبحسب إدراكي أنا واقف قدام مين، بحسب إدراكي أصلا أنه ده امتياز، ده امتياز، ولأنه امتياز بتتواجد بإكرام، بتتواجد بشكر، بتتواجد بحمد، بتتواجد بمهابة، بتتواجد بإجلال، مش كاجوال. عارفين ايه كاجوال؟ يعني نو مش كاجوال على الاطلاق. ما هو القصه كلها انا عينيا شايفه وداني سامعه قلبي مرمي، ما الثلاثه دول بيخرجوا مني مخارج الحياه. فالانهار اللي خارجه من بطننا، الانهار اللي بتروي بيوتنا وبتروي بلدنا، مش يعني انا كنت بتحفظ دايما في الكلمات، انا احنا كنا على موسم مش هنتحفظ. الانهار اللي بتروي بلدنا اللي خارجه من الكنيسه، زي ما قلت لك انت بسبب وجودك في كنيسه وسبب الكنيسه في رجاء لمصر وسبب رجاء في مصر في رجاء للعالم العربي وما بعد. وبالتالي في حاجه مهمه انك تدركها، انه لما انا واقف قدام هذا السيد رئيس ملوك الأرض كلها، كل مرة المهابة، الإكرام، الامتياز، البركة هيخرج من قلبك، فاض قلبي. عارفين المزمور؟ فاض قلبي بكلام صالح. الترتيب بتاع صلواتك هيتغير. ما لو أنا واقف قدام، أنا آسف مرة تاني في التعبير البايخ، قدام محل بقالة، أول حاجة هفكر فيها فعلا الجبن القريش والبيض. بس أنا أقف قدام رئيس ملوك الأرض كلها مش هفكر في الجبنة القريش والبيض، بل بالعكس أول حاجة هقول واو أنت ملك. أول حاجة هقوم ناسي نفسي، أول حاجة مش هبقى مشغول لأن المشهد اتغير، لأن أنا مدرك أنا واقف قدام مين. وأول ما المشهد بيتغير اللي خارج مني بيتغير، فاختباري أنا بيتغير، فأولوياتي بتتغير، فالاختبار بيتغير، فالسلطان بيتغير. ورب يغير السلطان في الكنيسة، رب غير شكل الكنيسة في الزمن اللي جاي. الكنيسة اللي مدركها هي واقفة قدام مين، ومش بس في الاجتماعات، لا، لأنك أنت ده بيحصل في أوضتك، لأن ده بيحصل في حياتك الشخصية، فبيجازيك الرب علانية. والناس يقول لك ايه سر الرجاء الموجود على وشك، وايه النور اللي خارج من وجهك ده، ليه ليه ليه في حاجه متغيره فيك النهارده؟ ياما اختبارات ناس كتيره في وسطينا هنا اهو ماشي، انه بعد اختبارات معينه في الاوضه وروحوا الشغل، الناس زملاء في الشغل والناس اللي معاهم في الشغل تم

النهارده في حاجه متغيره، يبقى التغير هو مدرك هو جاي من فين، هو مدرك هو جاي من فين، لانه بيظهر في عينيك، بيظهر في وشك. مش شرط ان جلد وجهك يلمع وان كان ده كتابي، لكن في بعض الاحيان بيبقى طالع من عينيك، في بعض الاحيان بيبقى طالع من وشك. الانهار دي اللي خارجه من بطنك تجري انهار، بس انهار الحياه دي اللي خارجه بتخبط في الناس، ما تجري انهار الحياه. الانهار دي رايحه فين؟ رايحه الناس اللي حواليك، فبيعرفوا في حاجه متغيره. هم متعودين على الميه المعكره اللي خارجه مني، بس اول ما يجدوا ميه منعشه في حاجه متغيره عندك النهارده. امين. فمن فضلكم ما تصدقوش التكرار. شكل الكنيسه بيتغير، الموسم بيتغير، الاعلان الروحي بيتغير على حياتك، الرجاء للموسم ان اليوم مش تكرار. فاكرين كانوا عايزين يسموا يوحنا ايه؟ حفظوها منك. كانوا عايزين يسموا يوحنا زكريا اللي هو اسم ابوه. بماذا يسمى؟ فلما امه قالت يتسمى يوحنا، ما حدش في عيلتك اتسمى قبل كده كده، يعني هتعملي حاجه جديده. فاحتاج انه ان ان ان, إن جوزها يكتب ما تسماش زكريا، مش تكرار، مش زكريا ابن زكريا، لكن يوحنا ابن زكريا. ويوحنا يقوم عامل الفرق. لا يستمر اسمك كما انت، ولا يستمر الاجواء في حوالين بيتك كما هي، لا يستمر نفسيتك الداخلية كما هي، بنفس الصورة، بنفس الأفكار اللي بتلف. عارفين الكيك بتعملوا كيك إزاي؟ ولا بطلتوا تعملوا كيك؟ حطوا خميرة، والخميرة رمز الخطية أو رمز ويقلبوا عشان الكيكة تنفش. عارفين تنفش؟ في صعيدة هنا، لو ما قلبتش يقول لك تطلع مسكوعة. لو ما قلبتش دماغنا بتقعد تقلب في الخميرة، دماغنا بتقعد تقلب في أفكار سلبية عن نفسينا وعن اللي هيحصل وعن البلد وعن الأزمنة وشفتي. ولما نقلب بتنفش، لما بنقلب بتنفش. مقاصد الرب، عايز تقلب، عايز تكتر، اكتر في دي. مع عينيك وودانك بيأثروا على قلبك، فما تقلبش في الصور القديمة، لأن بشوفها في عينيك. يعني أنا مش هبص على حبة ناس من دقيقتين بصيت لهم وشفت عينيهم بتقلب. وأول ما ده اللي خلينا نخش في المسكوعة، لأن بسهولة جدا، ودي طبيعتنا الشرقية، دي طبيعتنا الشرقية، عشان كده بنحتاج نجدد ذهننا فيتغير شكلنا. لأن لو بنألف نفس الصور عن نفسي وعن ظروفي وعن أهلي وعن بيتي وعن القيل والقال، لأن إحنا شعب شعبوي، شعب يحب الشعبوية كده. فلما نقعد نألف الأفكار والعيلة وشفت بنعمل إيه، بتنفش، عمالة بتنفش وأنا بصغر، وهي تنفش وأنا أصغر، وهي تنفش وأنا أصغر. مقاصد الرب، حبيبي جدد ذهنك، في رؤية، في خط مستقيم، ما تقلبش ما تقلبش ما تقلبش. أمين. سفر القضاة صحة 9. أنت كويسين؟ أنا كل اللي فات ده كنت بقول تنبيهات. قضاة 9 قصة أنا بحبها قوي وبقولها كتير، بس كل المرات اللي فاتت كنت بقولها وأنا بشاور على حاجة، النهاردة هشاور على حاجة تاني نفس القصة. اوكي، عرفتوا القصه؟ اكيد ما عرفتوش القصه. قضاة 9 ايه 8: مره ذهبت الاشجار لتمسح عليها ملكه. حفظنا القصه دي يا نادر، انا بموت في القصه دي، بحبها جدا، بتاخدني في حتت كتير قوي القصه دي. بس هروح لحته ما شاركتش فيها قبل كده. مرة ذهبت الأشجار لتمسح عليها ملكا، فقالت للزيتونة املكي علينا. قالت لها الزيتونة أأترك دهني الذي به يكرمون بي الله والناس؟ يعني بسبب الدهنة بيكرم الله والناس، يعني بيمسح، بنكرم الله بالمسحة وبيمسح الناس بالمسحة. أأترك دهني الذي به يكرمون بي
الله.

الناس وأذهب لكي أملك على الأشجار؟ أولوياتها كانت واضحة، وده اللي دايما كنت بتكلم عليه، الأولويات. ثم قالت الأشجار للتينة: تعالي أنت واملكي علينا. قالت لها التينة: أترك حلاوتي وثمري الطيب وأذهب لكي أملك على الأشجار؟ قالت الأشجار للكرمة: تعالي أنت واملكي علينا. كرمة العنب يعني. قالت لها الكرمة: أترك مستاري الذي يفرح

التكست يعني، ثم قالت جميع الأشجار للعوسج، والعوسج شجرة قصيرة مليانة شوك، تعال أنت وأملك علينا. مش مهم العوسك، مش هنكمل عليه، أمين نقف هنا. ثلاث أشجار راحت في المثل ده، ثلاث أشجار تراح ليهم عشان يملكوا. ولأنا عايز أركز عليه ما يجعلك تملك، وده اتجاه في القصة برضو. ثلاث حاجات يخلوك تملك، وثلاث حاجات لو حافظت عليهم يخلوك تتحرك بسلطان ملوكي وتملك على الأشجار. مش بتكلم على الأشجار أكيد، بس ثلاث حاجات هنا هو اطرح لهم، لأن منهم ممكن تخرج نعمة تخليهم يملكوا. فالأشجار راحت صح في الأول، لما الثلاثة دول ما ملكوش العوسج ملك. Are you here؟ فلما الثلاثة دول ما خدوش مكانهم الملوكي، العوسج القصير اللي مليان غضب ومليان عنف وقال لهم اسجدوا تحتي، وهم وهو قصير صوروا بقى. اقرا لكم الايه عشان تفهموا العوسج بيعمل ايه. قال العوسج للاشجار، ايه 15، قال العوسج للاشجار ان كنتم بالحق تمسحون عليكم ملكا فتعالوا واحتموا تحت ظلي. عارف يعني ايه شجره قصيره؟ تقول لك تعالى، معناها انك ايه تجيب أرض، بالضبط زي ما ميرا قالت، تجيب أرض علشان تحتمي تحت ظل. لو عايزيني أنا ملك كلكم تسجدوا عندي وتحتموا تحت ظل، وإلا فلتخرج إيه؟ يعني الأوزع ده هيطلع نار، وتأكل إيه؟ ده نرجسية على غضب على عقد على كعل. لما الثلاثة دول ما يملكوش العوسك بيملك، وأنا مشغول على الجزء ده. راحوا للزيتونة، راحوا للتينة، راحوا للكرمة. الزيتونة رمز للدهنة، رمز للمسحة. التينة رمز للحلاوة، وهحكي عنها إيه، لأنها أترك حلاوتي وتبقاش فاهم هي دي إيه الموضوع. الحلاوة دي يعني التين طعمه حلو، بس يعني إيه الموضوع؟ انعشوني بأقراص الزبيب لأني مريضة حبا. ونمرة ثلاثة الكرمة، وقالت ده المستار الخمر اللي بيفرح. ففي ثلاثة هنا، ثلاثة برضو النهاردة مش عارف ليه في ثلاثات كتير. ففي دهنة وفي حلاوة وفي فرح، والثلاثة دول هم اللي بيخلوك تعيش ملك. ولو الثلاثة دول ما ملكوش العوسك فيك بيملك. هللويا. ما هو لو التينة ملكت دي حلاوة، لو الزيتونة ملكت دي دهنة الروح القدس، ده رمز للدهنة، أترك دهنتي. لو الكرمة ملكت ده رمز للفرح، والتلاتة دول بيتحركوا مع بعض اللي هو المسحة والفرح. وخلي أقول لك إيه الحلاوة دي. الحلاوة دي هو الحمد والشكر، هو القلب الطيب اللي بيحمد الرب. لأن قلبك لما بيحمد الرب وبيشكر الرب بتنسكب في قلبك أنت حلاوة. عشان كده قال لك يلذ له، لأن نشيدك أو تسبيحك وعبادتك حاجة طعمها حلو جداً، هي حلوة، رب يتلذذ بيها، بس أنت بتتلذذ بيها. الثلاث حاجات دولة لما بتعيش فيهم، هي مش اقتراحات روحية، لكن على مستوى الكتاب المقدس هم أساسيات للملك فيك. ممكن تحس ان هم بعاد هناك، يعني دي كلها يعني حاجات كلمات كده طايره في الهواء، الدهنه الحلاوه الفرح، حاجات طايره في الهواء. نو دول مش طايرين في الهواء، وهقول ازاي يتسنطروا في قلب حضرتك وفي قلب حضرتك وفي قلبي، بحيث ان هم عمليين جدا. لان احنا حافظين ايات كتير بس بننسى نقف في المكان ده. خليني اقرا لك جمله، الجمله بتلخص كتاب مقدس، يقول لك اعبد رب فرح وبطيبة قلب. عارفين كده في سفر التثنية 28 قال العكس بتاعه، انا لو ما عبدتش الرب
بفرح.

وبطيبة قلب العوسج يملك. Are you here؟ ما هو يا إما ده بيملك يا إما العوسج يملك، والعوسج ده مليان. فأعبد رب فرح وبطيبة قلب فيلز له نشيدك، دي الحلاوة، فيسكب روحه على راسك. أعبد رب بفرح وبطيبة قلب فأنت تتلذذ وهو يلز له نشيدك. أعبد الرب بفرح وبطيبة قلب فأنت تتلذذ وهو يلز له نشيدك فيسكب روحه عليك. هقولها مرة ثالثة، مش لأني بكرر، لكن لأنك ومش لأنك تعملها في الاجتماعات، أنا بتكلم على علاقتك مع هذا الحضور الإلهي. أعبد الرب بفرح وبطيبة قلب فيلز له نشيدك، وانت تتلذذ بالرب فيسكب روحه على راسك. الثلاثي ده هو الزيتونه والتينه والكرمه، والثلاثي ده لو ملك انت بتملك في الارض وفي الحياه. لو الثلاثي ده لم يملك على علاقتك مع السماء، العوسك بيملك، فتجد نفسك منزعج منفعل بتطلع نار من مناخيرك. العوسة قال هيطلع مني نار تاكل أرز لبنان. ده ممكن، ممكن يا مناس عندها صغر نفس بتأكل جبال بسبب صغر النفس. وأتاري في تركيبة داخلية للملك. الملك يفرح. عدي في سفر المزامير إزاي الملوك بتفرح قدام السيد. الملوك ما بتكعوروش تحت الحتة القديمة النفسية وتحت القصص القديمة، لأنهم واقفين في حتة هم شايفين من حتة تانية خالص. المسحة اللي على حياتهم خلتهم يروا بطريقة تانية خالص. وداود بسبب المسحة كان مدرك من هو هذا الأغلف يعير صفوف الله الحي. إحنا صفوف الله الحي. إيه اللي خلاه يرى المشهد من حتة تانية؟ لما كل الجيش كان بيطلع يجري قدام جولياط، بس داود بيجري لجولياط، لأن في حاجة داخلية، في زيت انسكب على هذه العينين، وفي عبادة كانت بتخرج وهو بيرعى الغنم. وهذا العبادة الحمد أحبك يا سيد يا قوتي، هذا الحمد وهذا التلذذ وهذا الزيت اللي انسكب على عينيه طلع الملك فيه قبل ما يبقى ملك. فمن هو هذا الأغلف؟ لأن عينيه شايفة بحتة تاني خالص. أنتوا هنا رب يدور على ناس أول ما بتخش قدام الرب. كل هقول آية كلكم حافظينها، أدخل دياره بإيه؟ لا لا ما أدخل دياره بحمد. هو إيه الأخبار؟ أخبار الحمد إيه؟ ومش بتكلم على الاجتماع هنا، أنا بتكلم على أوتي وعلى أوتك، بتكلم على وأنت في العربية رايح الشغل ولا في أي كان اللي أنت بتعمله وتقوم هتصلي. إيه أخبار؟ إيه أخبار الحمد؟ آخر مرة قضيت وقت مجرد بتحمده. كلكم عارفين الجملة اللي بكررها من سنين طويلة، بس مش عارف أخبارها معاكم إيه. كل مرة كانوا بيرنموا احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. كان في ريسبونس بيحصل من السماء كل مرة. يعني ما هو لو احنا في كرامه ان احنا نحمد الرب لانه صالح لان الابد رحمته، انا اسف الجمله اللي جايه، الجمله اللي جايه مش مظبوطه، كانها وصفه لو اكلتها تخف، كانها وصفه لو قلتها لو رفعتها ايد الرب تتحرك، كانها، بس هي مش كده، هي مش وصفه، هي قلب. لو هي مش خارجه من القلب فهي عباده شفاء، ما بتعملش حاجه. عشان كده كلمة وصفة مش مظبوطة. لكن كل مرة الشعب كان من قلبه بيحمد الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، كان في حاجة بتحصل. أول مرة لما رنموها في هيكل سليمان، دي مش أول مرة، دي مرة من المرات. يعني أنا مش في نطاق أني أعمل دراسة أن ترتيبهم كان إيه، بس أنا بحكي معاك، أنا بكمل أحكي النهاردة. فلما رنموا في هيكل سليمان، ايه الترنيمه اللي اختاروا يرنموها في الهيكل؟ هي دي، احمدوا الرب لانه صالح لان الى الابد رحمته.

هي ما كانتش عباده الشفايف. السحاب ملى الهيكل. مزمور 136 في الاغلب، مزمور 136 عباره عن تكرار، يعني يقول لك لا لا رب يعمل كذا، احمدوا رب لانه صالح على ابد رحمته، رب يعمل كذا، احمدوا رب لانه ابد رحمته، رب يعمل كذا. لما جم ايام يهوشافاط، فكلكم عارفين القصه انا بحكي معاكم، ايام يهوشافاط لما قالوا في حرب ورب لا ندري ماذا نفعل لكن نحوك عيوننا حصار، حلو قوي. قام الرب قال لهم طلعوا المسبحين الاول، فاكرين؟ امنوا بانبياء فتفلحوا. ايه ايه الكلمه النبويه؟ سبحوا. ايه الترنيمه اللي رنموها؟ انتوا عرفتوا بقى رنموا دي من كل ترانيم داوود. يعني خلي بالك يهوشافاط وارث كل ترانيم داوود، وكان مطلع العباده زي عباده ابوه لان هو من نسل داوود، عنده ترانيم كثيره، كل المزامير اللي قالها داوود وقالها سليمان في الهيكل، من كل الترانيم دي هي دي اللي هنرنمها. احمدوا الرب لانه صالح لان ابد رحمته. عمل الرب ايه؟ جعل الرب اكمنه على بني سعير وبني عناق وبني عمون فحارب بعضهم بعضا. ده لما قالوا ايه؟ احمدوا الرب لانه صالح. اخبار الحمد، اخبار اشكرك يا رب، سبحك يا رب، عليك يا رب. مش في الاجتماعات، سهله في الاجتماعات. يوحنا يطلع يحط ايدي على الكيبورد، ويا ريت يكون، يا ريت تكون بنعمل كده. ولما لما لما السيج بيقودنا، بس السيج عامه بيقودنا في الاتجاه ده. لكن انا بتكلم على سريرك، بتكلم قبل ما تنام، بتكلم لو انت عمدت نومك وصحيانك ومشاعرك وافكارك، وانت بتاكل وانت بتشرب وانت بتقرا الاخبار، وانت صاحي من النوم بتغسل وشك، احمدك. الشكر والحمد، ذبيحة الشكر وذبيحة الحمد بتعمل حواليك دائرة من النعمة إبليس ما يعرفش يخترقها. القلب العابد واللي بيحمد بيحاط بسحابة قوية على ذهنه وعلى عينيه وعلى قلبه، فهو بيحفظ في هذه السحابة وإبليس يحتاس. هو بيحتاس مع حمدك أكتر ما بيقدر يخترق. باسم يسوع، باسم يسوع، باسم يسوع، باسم يسوع. عارفين باسم، عارفين اللي بيعملوا كده باسم يسوع. اسم يسوع في قوة، لكن لو قلته وانت خايف، اسم يسوع في قوة. وربنا مخه كبير جدا، في بعض الأحيان يحامي عليك حتى وانت خايف وتقول باسم يسوع، باسم يسوع. بس عايز عايز عايز عايز أنا ما أقصدش حاجة سلبية، ما أقصدش على حد بيعمل كده إنه حاجة سلبية، بس عايز عايز عايز الحروب تخف، عايز الضغط اللي بيحصل على حياتك يخف. وهو حقيقي بيخف لأنك أنت بتطلع لفوق، واللي بيرفعك لفوق هو الحمد. اللي بيعمل سحابة حواليك، طبقة عزلة من السهام إبليس إنها توصل ليك، هو الحمد والتسبيح. أنا عمال بقول آيات كلكم أنتوا عارفينها، من أفواه الأطفال أسسته الحمد. بيعمل إيه؟ ها ها ها ها ها، أنتوا اللي قلتوها. الحمد بيسكت العدو والمنتقم. حمدك بيسكت العدو. عايز العدو يسكت؟ قدامك اتنين، انك تفكر بدماغك انا باسم يسوع، او تطبع تطيع الكلمه. اسم يسوع قوي جدا، كلنا بنعظم يسوع طول الوقت، فانتوا فاهميني صح اكيد. لكن اتاري طاعتك للكلمه ايه اللي بيسكت العدو المنتقم؟ من يخرج من فم قلبك تسبيح، من افواه الاطفال والرضع اسست حمدا تسبيح لتسكيت العدو والمنتقم. أنا متأكد إن الآية دي للبعض هنا، لما كانش في ذهني أقولها، متأكد الآية دي في حرب حاصلة، والرب يقول لك تيجي تقضي وقت كده مجرد تعيش في حلاوة حمدي، لأن ده الدهنة اللي بتنسكب لأنك بتعبد بفرح. فالعبادة بالفرح بتلزز قلبك، ويلز لك الرب، يلز لها الرب، فيقوم ساكب مسحة. دول التلاتة اللي بيملكوا الزيتونة والكرمة والتينة، لو دول ملكوا العوسك تحت الرجلين، لو دول ما ملكوش العوسك بيأكل في قلبك.
Are you here?

كتير. هللويا. يا تخيلوا تخيلوا تخيلوا لو كنيسة مصر قعدت تشكر الرب وتعظم الرب وتحمده في وسط كل حاجة. اوكي بولس وسيلة سبحوا الرب امتى؟ ما انتوا حلوين اهو، ده انتوا ثلاثة مسيحيين. ما اصل في ناس كتير تقول اسبح الرب على ايه؟ ما انت مش شايف. اقعد جنب بولس وسيلة وقول لهم بقى سبحوا الرب على ايه انتوا مش شايفين؟ سبحوا الرب في وسط السجن، هو ده هو ده اللي بيسكت العدو المنتقم، هو ده اللي بيكسر السلاسل، هو اللي بيحرك السماء، لانه لو دول ملكه، لو الزيتونه والتينه والكرمه ملكه، لو عبادتك بفرح بيلذ لها الرب ويتلذذ بيلذ له نشيدك وانت تتلذذ بالرب بيسكب دهنته، لو دهنته انسكبت اسوار السجن تتكسر، امتلأوا بالروح القدس، الروح القدس زار المكان بسبب الحمد وسبب التسبيح. بصوا أنا اوكي نقرا ايه. طيب عبرانيين انتوا كويسين؟ تخيلوا لو كنيسه مصر قررت ان احنا نقضي يوم نحمده بس. وبصوا هي عارفين دي اسهل من ان كنيسه مصر كل واحد في بيته، كل واحد في ظروفه، كل واحد في الاتوبيس وفي الميكروباص وفي الشارع وفي العربيه بتاعته بيحمد الرب. دي اقوى. تقول لا ده لما اتجمعنا كانت قويه، اقول اه اكيد لما بنتجمع قويه لان واحد بألف الاثنين بربوه، بس لو كنيسه مصر مبدوره في شوارع مصر بودره بيضة، مش بودره بيضة، بودره مليانه بر يعني ما اقصدش، مبدورين بالبر، مبدورين بالقداسه، مبدورين، فمبدورين في وسط ارض مصر وعمالين بيسبحوا الرب ويعظموا الرب بدون سبب، في وسط السجن، في وسط الظروف، في وسط الاقتصاد، بدون اي حاجه، ده في وسط السجن وهم مدركين هم كاطفال بيسكتوا العدو المنتقم. ليه؟ لان مصر مشهوره بالذم وبالمذمه وبالشكوى وبالمراره وبالانه وبالانين وبالاه وتلاقي الناس كويسه وبيئنوا، وتلاقي الناس ولا بالا. تصور بقى لو كنيسة مصر عكست هذا الروح. Are you here؟ الحمد والشكر التلقائي الطبيعي، وانا برضو مش بتكلم على الاجتماعات، الاجتماعات سهل انك تسبح وتعظم فيها، لان في ستيج وفي موسيقى وفي قوه وفي مسبح وفي ايمان وفي حاجات كثيره قوي. لكن انا بتكلم على الطبيعي بتاعنا. يا كم واحد هنا بيغسل وشه الصبحيه؟ لا احسن يكون بعضكم ما بيعملش كده، انصحك انك تعمل كده. وانت بتغسل وشك بص للرب اللي ساكن فيك، قول له احمدك لانك ساكن فيا، احمدك لانك تملاني، احمدك لانك ملكي، احمدك لانك ربي. بص في المرايه اللي بتغسل فيها وشك وقضي وقت احمد الرب اللي بيملى الهيكل بتاعك وانت باصص له. الحمد والشكر بيغير المجرى بتاع الميه اللي خارجه منك، لان منك من قلبك اللي انت بتحافظ عليه بالحمد والشكر بيعمل صدقني بيظبط بينظف الميه اللي ساكنه جوانا، لان الدهنه والحلاوه والفرح بيقوموا شافينك من جوه. الثلاثه دول لما بيملكوا ما بتبقاش عوسج، ما تبقاش طول الوقت غضبان، طول الوقت متنرفز، طول الوقت بتطلع نار. التلاتة دول لما بيملكوا بيعملوا حلاوة داخلية بيرجعوا نضارة النفس ونضارة الملك فيك ونضارة الرجاء للزمن اللي جاي وحلاوة الإيمان وحلاوة الحياة ورا يسوع. متبقاش تدين، متبقاش تدين. أنا قلت لكم نقرأ آية عبرانيين 13، أنا بحكي معاكم وأنتوا النهاردة جمال. عبرانيين 13 نقدم به، آية 15 حطها قدامك بس، نقدم به في كل حين لله، نقدم به في كل حين لله ذبيحة تسبيح. ذبيحة يعني حاجة بتقدمها فيها تكلفة. عارفين أكتر تكلفة إيه؟ أنا حاسس بإيه دلوقتي؟ أكتر تكلفة دماغي جايبة إيه وعمل

بفكر في ايه، مهتم بايه، هي التكلفه ان بقول لدماغي شش، بقول لوداني ركزي، بقول لوداني شش، علشان انا هقدم ذبيحه للرب. فكل اللي كان خارج شش، عشان بقول له انا بحمدك، احمدوا الرب لانه لان الى الابد رحمته. عارفين الرب ما بيتغيرش؟ عارفين محبته ما بتتغيرش؟ عارفين كل حد حضرتك وحضرتك تعرفيه بيتغير مع الايام؟ الهك مع امانته ومحبته لا تتغير. عارفين قال كده كل عطيه صالحه، كل هبه تامه، هو ما عندوش غير عطيه صالحه وهبه تامه، ما عندوش اي حاجه تانية مش لا تنطبق عليها عطيه صالحه وهبه تامه، مش نازله من فوق. فأي حاجة فيها ضرر، أي حاجة فيها غضب، أي حاجة فيها خصام، أي حاجة فيها دم، أي حاجة فيها قتل، أي حاجة بتحصل في حوالينا من من من آلهة متعطشة للدماء، دي ده مش الرب. ولأن إلهنا كل عطية صالحة كل هبة تامة هي نازلة من فوق من عند أبو الأنوار، يكمل الرسول يعقوب يقولك ده الإله ده ليس عنده تغيير. فهو مش في يوم بينزل عطية صالحة وهبة تامة واليوم التاني ما عندوش، أو في اليوم التاني عنده حاجة تاني، هو طول الوقت هبة تامة عطية صالحة. لأن كثير بنفصلهم، لأن هو قال هو كل عطية صالحة كل هبة تامة هي نازلة من فوق من عند أبو الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران، عشان يقولك ارجعها بقى من ورا قدام، لأنه ما بيتغيرش ما عندوش ظل دوران. إذن هو بيستمر يدي كل عطية صالحة وهبة تامة، والهبة التامة والعطية صالحة دي طول الوقت نازلة من السماء. بصوا احنا ما نعرفش حد كده، لم نتعامل مع حد مثل هذا من قبل، اللي هو محبة أبدية. حافظين الآيات بس للأسف، محبة أبدية أحببتك أدمت لك الرحمة. يعني موسم الرحمة ما بيتغيرش، وموسم المحبة ما بيتغيرش، وموسم الهبة والعطية الصالحة ما بيتغيرش، لأنه ما عندوش تغيير ولا ظل دوران. ما نعرفش حد كده، وبعض الأحيان بنرمي على ربنا عقدنا، فأكيد هو زعلان مني، أكيد هو زعلان مني. الجملة المشهورة التقليدية، هو بيزعل من الخطية ما بيزعلش منك، هو بيتجرح من الخطية ما بيتجرحش منك، هو بيقدس وعايز يحرق هذه الخطية عشانك، عشان بيحبك مش عشان زعلان منك. الجمل دي كلها مظبوطة، بس هرجع مرة تاني، وهو بيعمل كده، هو بيحرق خطيتك، هو مليان ابتسامة مليان محبة، ما عندوش وش تاني، ما بيقلبش وشه، ما بيقلبش وشه. ما نعرفش حد ما بيقلبش وشه. فلنقدم به في كل حين لله، دي حقيقة، دي حقيقة، أنا بكلمكم حقيقة. عشان كده كتير بنطلع علينا عقد، بنطلع عليه عقدنا، بنتصور انه لان احنا ما عندناش اطار فهم او اطار علاقه في مثله. عشان كده الكلمه بتحاول تقوم مظبطه عنينا، فافتح عينك، ارفع عينك وبص، وودانك اسمع، خليك تسمع عشان قلبك يفهم، عشان مخارج الحياه تحفظ وتطلع حياه. رب هيغسل منطقتنا العربية بالمحبة وبالآيات والعجائب، لأنه هو بيطلع كنيسة في بلدنا مليانة الثلاثة دولة، مليانة دهنة، مليانة فرح، مليانة حمد. بالمناسبة الحاجات دي مش موجودة في السوق، والحاجات دي لو ملكت أنت بتملك، الحاجات دي لو ما ملكتش العوسك بيملك. أنا هبكرر تاني القصة دي، الحاجات دي لو ملكت من دهنة مسحة الروح القدس، من فرح الروح القدس، ومن حمد الرب، التلات دول لو ملكوا العوسك بينتهي، تأثيره بيقف. نقدم في كل حين، امتى؟ كل حين ذبيحة تسبيح. ايه ذبيحة تسبيح؟ ثمر شفاه معترفة باسمه. فاكرين لما قال لو دخلتوا أرض الموعد اتذكروا ان مين دخلكم؟ قال كده للشعب في العهد القديم، سفر التثنية، قال لما تخشوا أرض البركة، لما تخشوا أرض الحلاوة وأرض الطفيض لبن وعسل، اوعى تفتكر أنا بشطارتك، تذكر واعترف. في ترنيمة قديمة يقول لك نعترف بالفضل والنعمة.
انت اللي بتدخلنا ارض بركه، انت بتدخلنا ارض جديده، انت اللي بتفتح

ارض السلطان وتقوم شاكر الرب تقول لي انا الوقت المؤتمر فات كده حسيت ان انا اتنقلت مش فاهم قوي بس اتنقلت. اقول لك حلو قوي، خلي عينيك تشوف ايه الارض اللي دخلت فيها ودانك سمعت ايه اللي ربنا بيعمله جديد، وخلي قلبك يفهم واحمد الرب. اول ما الثلاثه دول يتحركوا مع بعض انت بتثبت الارض الجديده، انت بتثبت امتلاكك في الارض الجديده دي، والعدو ما يقدرش يقرب. لما نقلوا الحجر حجر النصره لم يعد العدو يدخل. ثمر شفاه معترفه باسمه، فاعترفوا بالفضل والنعمه، اعترفوا ان انا اللي دخلتكم. ايه كمان علشان سالونيك الاولى خمسة، عشان انا عمال بقول كلمات بقرا لكم ايات برضو. سالونيك الاولى خمسة، افرحوا في كل حين. هللويا. ايه 17، ايه 16، افرحوا كل حين. دي الحلاوة. افرحوا لا سوري، ده دي الكارما. فاكرين الكارما والتينة؟ فالكارما هو الفرح. افرحوا كل حين، راحوا للفرح املك علينا، لان لو الفرح ما ملكش العوسك بيملك. عارفين المصري يقول ايه؟ افرح على ايه؟ عشان كده الكتاب قال ايه؟ كل حين. عشان يرد على المصري، لو بيكلم حد تاني يقول له افرحوا نقطه، هيقول له حاضر يا سيد. المصري يقول على ايه افرح؟ افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء. مثالي كمالت الايه دي تقول لك، لان هذه هي ايه؟ عايز كلمة نبوية، إيه مشيئة الرب في حياتك؟ أشكر في كل حين. هللويا. أوكي، هذا الشكر هيحفظك من خداع، هيحفظ قلبك من أفكار سلبية، هيحفظ مسيرك وطريقك في الخطة الإلهية، لأنه بيحطك في بعد ملوكي، يحفظك من العوسج، يحفظك من المرارة، يحفظك من الغضب والانفعالات والعلاقات المتلخبطة. الحفاظ العهد، المسحة والفرح والحمد بيحفظوا قلبك، بيحفظوا المية اللي جواك، بيعملوا مرساة لنفسك. مزمور 96، مزمور 96. أنا بختم، بس بختم بنقطة لوحدها. مزمور 96، رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنمي للرب يا كل الأرض. رب يطلع شعب، بيطلع شعب في وسط الشعوب يحمد وبيسبح ومليان مسحة، مش علشان الشعب ده يستمتع بس، لكن علشان الشعوب اللي حوالينا ما عندهاش ولا مسحة ولا فرح ولا حمد. عشان الشعوب اللي حوالينا مليانة مزمة، مليانة شكوى، مليانة فساد، ومفيش مسحة. ورب بيملى شعبنا وبيملى كنيسة، بيملى أفراد، والأفراد بيعملوا كنيسة، والكنيسة بتعمل رجاء للأمة، والأمة بتعمل أمم. لأن من أول يوم قلب الرب للأمة، لما دعا واحد إبراهيم قال له دعوتك ماشي وباركك وتكون بركة وفيك، فهو من أول يوم إبراهيم عينين الرب شايفة جميع الأمم. من أول يوم حضرتك عرفت الرب، هو مش جايبك أنت لوحدك، ومش جايب بيتك واحنا بنصارع بس يا بيت يا رب، هو جايبك وجايب بيتك وجايب اللي خلفوك وجايب الأمة وجايب الأمم. أنا قصدت هزر بس عشان وشكم، بس هو من أول لحظة أنا دعوتك، سيب أصنامك تعال اجري ورايا، هأباركك وفيك جميع تتبارك جميع قبائل الأرض، وأتاري عبادتك وحمدك والدهنة اللي عندك والمسحة اللي بتنسكب على حياتك، بتحطك في فابريكة مختلفة عن الفابريكة الطبيعية، لأن أي كرامة مثل هذه الحمد بيحفظ قلبك مركز صح، والفرح بيحفظ قلبك في القوة، والدهنة بتحفظ قلبك في المسحة. فالثلاثة دول لما بيملكوا بيحفظوا نفسيتك حتة مظبوطة، ما فيهاش كبرياء، ما فيهاش عقد، ما فيهاش ثقة في النفس، يعني ثقة كبرياء في النفس، لكن كلها مرمية عليه. الحمد يوم رافع كل حياتك ليه.
فمرة تانية رنموا

ترنيمة جديدة، رنموا للرب يا كل الأرض، رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه، وحدثوا بين الأمم بمجده، بين جميع الشعوب بعجائبه. ده شعب جاهز يحكي عن مجده، مش شعب لما حد يشكي له يقول آه مين شاف، آه ما احنا كلنا في الهوى سوا، في الهم مش عارف ايه. أخت من إخواتي كان عندها مرض معين بدون دخول في تفاصيل المرض، فكانت بتروح في مكان مركز تعمل أشعة علاجية لأنها كانت مريضة، فبتقعد تستنى، فكان معاها ناس كثيرة بيقعدوا يستنوا. طبعا الأعداد دي كلها إيه؟ كلها مصمصة شفايف. أختي خفت، أختي خفت، القصة ما خلصتش، القصة ما خلصتش. فأختي قررت إنها تروح وتقعد في المكان الريسبشن ده عشان كل القاعدين بيمصمصوا شفايفهم تقول لهم الرب صالح وشفاني. فبقت بتروح ما تاخدش جلسة، تروح تقعد عشان تقعد في وسط العيانين داخلين، لأن هي خفت من المرض ده، فعشان تحدث بعجائبه. Are you here؟ دي قصة جميلة بالنسبة لي، مش بس إن هي خفت، لكنها قررت إنها تحدث بين الأمم بمجده، بين جميع الشعوب بعجائبه. ليه؟ لأن ده قلب حامد، هو دي الذبيحة اللي قدمتها للرب. لما قلت لها مش خايفة تعي، قالت لي هي دي الذبيحة، ذبيحة الشكر اللي ممكن أقدمها له. تكمل تيموثاوس الأولى. أنا قلبت على الأمم، لأن ربنا قلبه على الأمم، ربنا قلبه على بلدنا وعلى المنطقة بتاعتنا. ربنا قلبه إن لما الكنيسة بتاعته تتملي بهذا الحمد وهذه المسحة وهذا الفرح بتعدي لحواليها. فالقصة مش عشان إحنا نستطعم طعم حلو بس، لكن يفيد مننا أنهار مليانة تحدث بعجائب الرب للأرض اللي حوالينا. ما اعرفش، دايما لما بركب اوبر ربنا بيبعت لي سواقين بيشتكوا، فبقوم فارك ايدي هللويا ربنا وقع لي صدى جميله، لانه هو بيشتكي. هو ممكن بيشتكي مش عشان عنده حاجه شكوى، بس هو عايز يشتكي. يعني اكيد قدامكم اختبار ده، الناس حواليه بتشتكي من اي حاجه. دي فرصه تجنن إنك تحكي عن صلاحه وعن جوده وعن أمانته وعن صالح وعنه حتى في الوقت الصعب. وممكن تحكي عن إيليا اللي كوز الزيت، تقول لي حكي عن ده ما يعرفش إيليا أصلا مين، عمي اشتغل معاه. لأنه صدقني هتنزل من مشوار وش الراجل اتغير، صدقني مهما رد مهما حكى. القصة كلها إن في حاجة بتتغير في الأرض بتاعتنا لما إحنا ندرك إن اللي جوانا معدي، الفرح معدي، المسحة معدية، والإيمان معدي، الحمد معدي. أوكي، تيموثاوس الأولى 2، كلكم عارفين هذه الشاهد. أطلب أول كل شيء أن تقام طلبات صلوات ابتهالات وإيه تشكرات لأجل جميع الناس. وهتشكر ربنا من أجل جميع الناس؟ ده سؤال وراء، مش وراء علامة استفهام، وراء تعجب. فكر. أطلب أول كل شيء طلبات لأجل جميع الناس، ماشي، صلوات أوكي، ابتهالات دي تشفعات بصوت عالي، تشكرات لأجل جميع الناس. الآية وراها ملوك وجميع الذين هم في منصب لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى وقار، اللي وراه، لأن هذا حسن ومقبول لدى الرب مخلصنا الرب. ليه؟ اللي وراه أتاري الابتهالات والتشكرات لأجل جميع الناس أخرها حياة هادئة. فحلو قوي عشان نعيش كده بنشرب كوكاكولا، نو، لأنه يريد أن الجميع يخلصون، لأنه مش إله متعطش للدم، لأنه لا، عايز تسبيحك وتشكراتك يحفظوا الأرض من الدم علشان هو عايز يخلص.

يخلص النفوس. ده قلب الآب. أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة اللي فيها ملايين وبهائم كثيرة؟ ده أنا بأشفق على البهائم كمان يا يونان. أفلا أشفق أنا على المنطقة العربية؟ أفلا أشفق أنا على الكنيسة العربية؟ أفلا أشفق أنا على مصر؟ لو مش عاجباك الكلمة المنطقة، أفلا أشفق أنا على مصر؟ طب أعمل إيه في مصر؟ خلي الكنيسة تطلع تشكرات، خلي الكنيسة تطلع صلوات ابتهالات تشكرات لأجل جميع الناس. لأن لما بتعملوا كده في حاجة بتحصل في الأجواء، بتعمل سلام، وهذا السلام يخلي جميع الناس يخلصون ولا معرفة الحق يقبلون. زمان زمان زمان زمان، وأنا بقول الكلمة دي وأنا بقول زمان قبلها 15 مرة، كان بيقولك المفتاح النهضة للاضطهاد نو. بحسب الكلمة دي نو، حسب الكلمة دي مفتاح النهضة كنيسة مدركة وقفتها قدام الرب بتقدم عبادة بدهنة وبمسحة وبنار ويسكب الرب حالة تخلي جميع الناس يخلصون. الاضطهاد لا يؤدي إلى النهضة، النهضة ممكن تؤدي إلى الاضطهاد. جو حمحملي أنا بعكسك يا جو، بعكسك حبيبي. أنا عارف أنا دخلت في حتة، لكن أنت محتاج تدرك الرب يريد أن جميع يخلصون المعرفة الحق يقبلون. الآن اللي قبليها حياة هادئة مطمئنة، الآن اللي قبليها تشكرات لأجل جميع الناس حتى الملوك والرؤساء. أتاري الثلاثة دول من دهنة ومن حمد ومن فرح بيعملوا معجزة تؤثر على الأمة. أنا كنت أعمل لكم كمين، إحنا رايحين على الأمة. أفلا أشفق أنا قلب الله على كنيسته بيحبها بيسكب زيته ومستاره فرحه ولذته فيها علشان الأمة، عشان الكنيسة دي بيسكب على الكنيسة زيته وفرحه وحمده وحلاوته عشان الكنيسة دي تؤثر على الأمة. لو مش عاجبك الأمة تؤثر على بيتك، لو مش عاجبك بيتك تؤثر على نفسيتك الداخليه، بتدي استقامه لكل حاجه داخليه، كل خطوطك تتظبط بتتزيت بدهنه المسحه وبفرح الروح القدس وبالحمد والتسبيح، بترجع في المركز صح مظبوطه. امين. اؤمن تاريخ كثيرين وتاريخ اسر كثيره هيتغيروا من خلال شباب بيحمد الرب وبيسبح الرب. أؤمن تاريخ مش بس من خلال الشباب، من خلال زوجة بتصلي وبتسبح الرب، بتبطل شكوى من جوزها تتسبح الرب من أجل بيتها. أؤمن العبادة اللي خارجة بتقدم ذبيحة تسبيح شفاه معترفة، ده فم بينطق بيعترف بذبيحة، يعني عكس المشاعر فيها تكلفة، بقدم ذبيحة للرب. والشعب اللي بيخرج مثل هذا أبواب الجحيم لن تقوى عليه. الشعب اللي بيخرج بالثلاثة دول بالمناسبة، آخر كلمة أقولها بس أنا بحكي معاكم ببساطة، بيسكب الرب على قلبه حكمة. خلي بالك لأن السليمان اللي متعود على الهيكل، متعود على العبادة، متعود من أبو داود على العبادة، بيتملي قلبه حكمة فبيعرف يبني. العبادة بتطلق حكمة في قلبك. الرب بيعمل موسم جديد وعايز يبني أمور جديدة في الكنيسة في العمل الروحي. لو أنت دخلت منطقة جديدة روحية الرب عايز يبنيها، عشان تبنيها أعبد. العبادة هتسكب حكمة، والحكمة خليك تبني، لأن البناء يجب أن يكون حكيم. العبادة أنا منشن على ثلاثة، مسحة فاكرين، فرح وحمد. الثلاثة دول لما بيملكوا كل حاجة فيك بتملك. أمين.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وفي دراستنا في سفر الخروج وهو ثاني أسفار الكتاب المقدس وصلنا إلى صحاحي 35 و36، وشجعك تجهز كتابك المقدس وتتابعنا أثناء الدراسة، وما تترددش تبعت لنا لو عندك أي أسئلة أو استفسارات في السفر موضوع الدراسة أو في أي جزء في الكتاب المقدس أو أي سؤال يتعلق بالإيمان المسيحي. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك خالد.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، المشهد اللي اتختم به أصحاح 34 مشهد رائع، وموسى على الجبل وكان جلد وجهه يلمع. لكن نبتدي أصحاح 35 بالأجزاء، الجزء الأول من عدد 1 لعدد 3، يتكلم عن ما يسمى بالسبت. هقرأ الكلمات ديت وأرجع لحضرتك بسؤال.
1: فضل.
0: وجمع موسى كل جماعة بني إسرائيل وقال لهم: هذه هي الكلمات التي أمر الرب أن تصنع، 6 أيام يعمل عمل، وأما اليوم السابع ففيه يكون لكم سبت عطلة مقدس للرب، كل من يعمل فيه عملا يقتل، لا تشعلوا نارا في جميع مساكنكم يوم السبت. عايز أخذ تعليق، لماذا يعني تكرر ذكر الوصية بخصوص السبت مرة أخرى قبل بناء خيمة الاجتماع؟
1: يعني المعتاد أن الواحد ياخد الراحة بعد ما يشتغل، لكن هنا بنشوف أنهم هيشتغلوا من عدد 4، لكن تيجي الراحة أسبق من العمل. بجد فيها درس ومعنى أدبي وروحي جميل، أن احنا قبل ما نعمل أي عمل للرب علينا أن نأتي إليه أولا لكي يريحنا.
0: تمام.
1: يعني الرب بيدعونا أولا: تعالوا إلي أنا أريحكم. لما بنجيله ويريحنا بيرسلنا لكي نعمل ولكي نتعب، وإحنا فرحانين بالتعب، عالمين أن تعبنا ليس باطلا في الرب. إذن هنا أفكار الرب كما في كل شيء آخر ليست مثل أفكار البشر ولا طرقه مثل طرقنا.
0: يعني بالمعنى البسيط نجلس في محضره، نعرف أفكاره، نستريح تحت ظله قبل أن نذهب لأداء الخدمة.
1: صحيح،
0: مش العكس.
1: تمام.
0: عشان لما نقعد في محضره نستريح في ظله ناخد أفكاره ونقدر نعمل خدمته.
1: تمام.
0: تمام. الأعداد بدءا من عدد 4 لغاية عدد 29 يتكلم عن المواد التي تم تقديمها لبناء خيمة الاجتماع. حضرتك هنبص على الشاشة دلوقتي وتعلق لنا على هذه المواد التي صنعت منها خيمة الاجتماع، معناها ايه ومغزاها ايه؟
1: قدامنا في الشاشة في 17 بند من البنود اللي كان على الشعب انه يحضرها عشان بناء خيمة الاجتماع. اول حاجة الذهب يمثل البر الالهي. في رؤية 3 بيقول: اشير عليك ان تشتري مني ذهبا مصفى بالنار، صورة للبر الإلهي. الذهب النقي صورة لمجد اللاهوت أو للاهوت. الفضة تكلمنا عن الفداء، ودي واضحة من بطرس الأولى 1، عالمين أنكم افتديتم لا بفضة ولا بذهب. النحاس بيكلمنا عن دينونة الله ضد الخطية، وعشان كده كان المذبح من نحاس، رجلين المسيح في سفر الرؤية من نحاس. وبعدين عندنا 4 ألوان جميلة: الإسمنجوني لون السماء بيكلمنا عن الرب السماوي، الأرجوان لون الملوك اللي بيلبسوه الملوك صورة للمسيح كملك الملوك، القرمز لون الدم بيكلمنا عن المسيح الذي سفك دمه لأجلنا، البوص المبروم حياة المسيح الطاهرة، لأن كلمة بوص مبروم يعني كتان نقي. وبعدين في بقى شوية حاجات تانية: شعر الماعز واللي كانوا بيصنعوا منه الأغطية صورة المسيح باعتباره النبي، جلود الكباش المحمرة بتكلمنا عن تكريس المسيح وطاعته حتى الموت، جلود التخس بتكلمنا عن انفصال المسيح عن هذا العالم واحتقار العالم لشخص ربنا يسوع المسيح، خشب الصمت الخشب الذي لا يفسد بحسب الترجمة 70 بتكلمنا عن ناسوت المسيح غير قابل للخطأ، الخبز بيكلمنا عن المسيح شبع شعبه في الأقداس، دي الأرغفة اللي كانت بتتحط على مائدة خبز الوجوه، وبعدين الأطياب، رائحة المسيح الذكية اللي تختلف تماما عن رائحة الجسد، رائحة العرق. الأعطار تشير إلى المسيح في كمالاته المتنوعة، ودي اللي كان بيصنع منها

0: دهن المسحة والبخور العطر، وبعدين عندنا الزيت رمز جميل للروح القدس، وأخيرا حجر الجزع والترصيع تشير إلى جمال المؤمنين عند انعكاس نور الرب عليهم.
1: تمام. في هذه القائمة يا أخي يوسف من عدد 4 لغاية عدد 29 فصح 35،
0: أي
1: بعد ما قالنا المواد دي كلها، قالنا بعض الحاجات اللي محتاجين نقف عندها.
0: أي
1: قالنا أنه وكلم موسى كل جماعة بني إسرائيل قائلا هذا هو الشيء الذي أمر به الرب قائلا خذوا من عندكم تقدمة للرب، كل من قلبه سموح فليأتي بتقدمة للرب.
0: أي
1: واضح أن كل الجماعة قدمت.
0: أي
1: الكبير والصغير قدم، الرجال والنساء قدموا.
0: أي
1: لما الكتاب يقول لنا أنه كله قدم، بتشوفها إيه في قصة العطاء لعمل الرب؟
0: يعني بداية أقول هو مين اللي قدم الأول؟ في الحقيقة الرب اللي قدم. هما كانوا عبيد، حلتهم إيه؟ حلتهمش أي حاجة غير أنهم يتضربوا، يشتغلوا ويتضربوا، لكن ربنا قدهم ثروة كبيرة جدا زي ما كان وعد إبراهيم في تكوين 15 هيخرجوا بأملاك جزيلة. يبقى هذه الأملاك الجزيلة اللي يوم ما طلعوا من أرض مصر ما طلعوش نضاف، مع أنهم كانوا يتمنوا أنهم لو سابوهم وحلوا عنهم ويطلعوا خاول وفاض، لكنه طلع مزود بخيرات جزيلة، فهي دي اللي منها قدم للرب. يعني كأنهم يقولوا مع داود في أخبار الأيام الأول 29 من يدك الجميع ومن يدك أعطيناك. وإحنا لما بندي ربنا أي حاجة إحنا جايبينها منين؟ ما هو اللي اداها لنا وإحنا بنردها لي. ردوا على الآب الصدى، أعطوا كما أعطيتمو، حبوا كما أحببتمو. ده شيء يبقى جميل لو عملنا ذلك.
1: إذن هو أعطى أولا وهم أعطوا، الكل
0: صحيح.
1: أعطى
0: صحيح،
1: لكن واضح أن في حد قدم ذهب وفي أيوه. حد قدم خشب.
0: أيوه.
1: تنوعت المواد التي صنعت من الخيمة ما بين الذهب والخشب.
0: أيوه.
1: لكن في نظر الله اللي تقدم ده ليه وزن ولا ملهوش وزن؟
0: بالضبط. يعني شوف كل واحد عنده، يمكن أنت ما عندكش مثلا أحجار كريمة، لكن عندك خشب، عندك أسمنجوني، كل واحد عامل ما عنده. مش ده اللي قاله ربنا عن مريم أخت لعازر؟ عملت ما عندها. أنا لما يكون عندي حاجة لمجد الرب وأخبيها عن مجد الرب أنا ما استحقهاش، لكن المهم أنك تعمل ما عندك، قد يكون اللي عندك. يعني أنا لفت نظري مثلا لما يقول كده في عدد 24 كل من قدم تقدمة فضة ونحاس جاء بتقدمة الرب، وكل من وجد عنده خشب صنط لصنعة ما.
1: أي.
0: خشب صنط ده أكيد يعني لوح خشب كبير طالع بيه من مصر. طب هو طالع بيه عشان يدير ربنا؟ طبعا ده شرف كبير جدا. طالع بيه وشايله على كتافه وشيلة متعبة لأنه مش سهل خشب الصنط، لكن حطه في أحسن حتة، حطه في خيمة الاجتماع بيت ربنا. يعني الراجل ده ضحى، لكن في الحقيقة ده شرف وليس تضحية قد ما هو شرف يعني كبير
1: لرب. يعني أفتكر الذهب اللي طلعوا بيه من أرض مصر،
0: أي
1: في ذهب اتسبك منه عجل وعبدوه
0: بالضبط،
1: وفي ذهب يتحط في خيمة الاجتماع.
0: تمام.
1: فالحاجة اللي بين إيدينا يا إما يتعمل منها عجل
0: أيوة
1: وياخد القلب بعيد عن الرب، يا إما يتعمل بها حاجة تمجد الرب.
0: صحيح.
1: علينا أن نكرس حياتنا وطاقاتنا للرب.
0: مظبوط.
1: في حاجات أيضا اتعملت بره، خشب بيتقطع بره، في حاجات أيوة. اتعملت في البيت، شعر أيوة. المعزة ده بيغزل في البيت أيوة. وغالبا عن طريق يد النساء، دور صحيح. النساء في الخدمة وعمل الرب برضو ادينا تعليق عليه.
0: يعني يلفت النظر عدد 22 جاء الرجال مع النساء، عدد 28 جميع الرجال والنساء، لكن في حاجات بقى ما فيهاش رجال بس نساء، عدد 25 وكل النساء الحكيمات القلب غزلنا بأيديهن وجئنا من الغزل بالإسمنجوني والأرجوان والقرمز والبوص المبروم. رائع أن النساء يكون لهن نصيب في خدمة الرب. أفتكر لما كان المسيح هنا على الأرض كان للنساء دور، يقول لنا في لوقا 8 أن في نساء تبعنا يسوع كنا يخدمنه من أموالهن. كفنة المسيح اللي وحدها فازت بالنشان مريم أخت العازر، المريمات اللي راحوا آخر ناس بارحنا مشهد الصليب وأول من ذهبنا إلى قبر كنا نساء. أعتقد أن النساء في أيام المسيح على الأرض كان لهن دور رائع وعظيم، وهنا برضو بنشوف دورهن العظيم.
1: شكرا. كان نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: مع أن الأوامر الخاصة ببناء خيمة الاجتماع وردت في أصحاحات 26 و27، لكن بنلاقي أن لغاية أصحاح 35 ما كانتش لسه اتعملت خيمة الاجتماع، فإيه السبب؟
1: اتفضل.
2: أصحاح 32 عبدوا العجل الذهبي، وكانت النتيجة أن موسى كسر اللوحين وبعدين طحن العجل الذهبي وسقاهم وقتل منهم 3000 نفس، وبعدين طلع 40 يوم تاني فوق الجبل ونزل بالتعليمات. الوقت ده كله أخذ وقت كبير، لكن بعد أن بدأوا وشرعوا في العمل، لما نوصل لأصحاح 40 هنقرأ أن الرب كلم موسى في الشهر الأول، في اليوم الأول من الشهر بعد ما أقيم المسكن. يعني المسكن أقيم في اليوم الأول في الشهر الأول من السنة الثانية، وإحنا عارفين أنهم طلعوا من أرض مصر في الشهر الأول من السنة الأولى،
1: يعني سنة من
2: تقريبا
1: من
2: سنة.
1: الخروج لغاية إقامة الخيمة،
2: من الخروج لإقامة الخيمة سنة، بس كان فيها وقت كبير ضايع عليهم بسبب عبادة وثنية.
1: تمام. بعد كده الجزء الثاني في أصحاح 35 عدد 30 لغاية آخر الأصحاح يتكلم عن بصلائيل وأهولئاب ودورهم في بناء خيمة الاجتماع. اديني فكرة بسيطة عنهم علشان نفتكر ما قاله الكتاب.
2: يعني في عدد 30 قد دعا الرب بصلائيل، وبعدين عدد 31 وما لقاه من روح الرب. واعتقد دي بنشوف حاجتين مهمين قوي، ان اي من يخدم اولا يدعى من الرب ويمتلئ من روح الرب. فانا من غير دعوة ربنا ما ينفعش اني اعمل اي حاجة لمجده، دون قوة روح الرب وملء روح الرب ما ينفعش. وعليه فالعمل هو عمل إلهي، انتظر دعوة إلهية ثم قوة إلهية، قوة روح الله علشان وحكمة، لأنه مش بس أداله ربنا القدرة لكن الحكمة والفهم والمعرفة. في الحقيقة الاتنين دول مش هيكفوا أنهم يعملوا كل العمل، وعلشان كده ربنا في عدد 34 جعل في قلبه أن يعلم، يعني أداهم قدرة على تعليم الآخرين. يعني أحيانا أنت بتبقى تعرف تعمل حاجة لكن ما تعرفش تعلمها لغيرك. الرب أداهم مش بس أنهم يعملهم، لكن كمان أنهم يعرفوا الآخرين ماذا يعمل. العمل كبير لا يمكن الاثنين يعملوه، عمل ربنا يحتاج إلى كل شعب الله أن يشارك فيه. يمكن البعض بالصلاة، يمكن البعض بالتقدمة، يمكن البعض بالأعوان يساعد في عمل الرب، لكن على كل مؤمن حقيقي الرب فداه أنه يكرس نفسه وجهوده وإمكانياته في خدمة الرب.
1: تمام. الصح 36 الأعداد من 1 إلى 7، تم جمع المواد ويقول لنا في عدد 7 والمواد كانت كفايتهم لكل العمل ليصنعوا وأكثر. ما فيش حاجة أثرت من العمل، المواد اللي جت كانت كافية جدا علشان عمل الرب يكتمل.
2: جميل.
1: عايز حضرتك بقى تبتدي من عدد 8 أخي يوسف، تعلق لي على الخيمة. أنا بدأ من عدد 8 دلوقتي تم صناعة أجزاء الخيمة، فحضرتك كده امشينا في الأصحاح ده وقول لنا كل جزء وفكرنا به كان يقصد منه إيه في الخيمة.
2: يعني بيبدأ بالأغطية التي كانت على ألواح المسكن، وعجيبة أنه بيكلمنا عن الأغطية قبل ما يكلمنا عن الألواح. ذلك لأن الأغطية تكلمنا عن المسيح في المجد، بينما الألواح تكلمنا عن المؤمنين بدءا من يوم 50.
1: تمام.
2: وإحنا عارفين أن المسيح صعد إلى السماء قبل ما ينزل.
1: تمام.
2: الروح القدس. لذلك نقرأ عن الأغطية، وهي عبارة عن 10 شقق، بيسموها الشقق الجميلة، اللي مصنوعة من 4 ألوان: بوص مبروم، اسمنجوني، أرجوان وقرمز، صنعة حائك حاذق. دي زي ما شفنا بتكلمنا الألوان الأربعة، بتكلمنا عن مسيح الأناجيل الأربعة، وده معناها أن المسيح من جوه زي المسيح من بره، مفيش فرق.
1: تمام.
2: كمان العشر شقق كان 5 و5، والخمس شقق والخمس شقق فيهم 50 عروة و50 عروة و50 أشظة من ذهب.
1: تمام.
2: علشان يبقى المسكن واحد، ودي بتفكرنا
1: الأشظة اللي ربط الجزئين مع بعض.
2: بالضبط.
1: تمام.
2: يبقى إذن صار المسكن واحدا صورة أن المؤمنين

0: مسكن واحد في الرب في الروح.
1: تمام. وحضرتك بتكمل، احنا هنعرض دلوقتي صورة للخيمة بمنظرها.
0: أيوة.
1: يمكن حبان المشاهدين يتخيلوا منظر الخيمة مرة تانية. دي الأغطية اللي من فوق.
0: تمام.
1: طبعا الشقق من جوه عشان تبقى باينة للي في القدس من جوه.
0: هو رفع الشعر المعزة عشان يبين لنا الشقق الجميلة باينة، وفوقيها الأبيض ده شقق شعر المعزة. في كمان غطيين تانيين مش موجودين هنا لكن موجودين في

0: عدد 19.
1: طب حضرتك كلمتنا عن الشقق الجميلة وقلنا أيوة. 10 في 28 طول في 4 عرض
0: تمام.
1: لكن شعر المعزة كان
0: شعر المعزة 11.
1: 11
0: وكأنه زاد كأنه بالأولى كثيرا، كأن ربنا مش بس وفى المسؤولية بتاعتنا ممثلة في العشرة لكن أكثر مما تمام. المسؤولية 11
1: تمام.
0: بعد كده جلود الكباش المحمرة زي ما فهمنا قبل كده أنها تمثل لنا المسيح المقدس والمكرس للموت، وأخيرا جلود التخس المنفصل عن العالم والذي احتقره العالم زي ما بنقرأ في إنجيل يوحنا أكثر من مرة
1: تمام.
0: أمن الناصرة يخرج شيء صالح، فيش نبي من الجليل، نظرة العالم للمسيح.
1: يبقى أغطية المسكن ولا سيما الشقق الجميلة المسيح في المجد
0: أيوة.
1: لكن الألواح التي تحمل هذه الشقق ألواح المسكن دول المؤمنين.
0: المؤمنين
1: قل لنا الكتاب قال لنا عنهم خامتهم إيه، أطوالهم إيه، مقاساتهم إيه؟
0: صمت مغشى بالذهب ويقف على قاعدتين من فضة. دول الألواح تمثل المؤمنين، جماعة المؤمنين، كل واحد منهم قائم ثابت في الرب على أساس قاعدة مزدوجة. إيه القاعدة المزدوجة؟ من فضة. ليه من فضة؟ لأنها بتكلمنا عن الفداء. الفداء له شقين، له جانبين. إيه هما الجانبين؟ أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. موت المسيح لوحده ما يفديش، لكن موت المسيح وقيامتي. وعشان كده هنا العمود اللي هو خشب صمت طبيعتنا الأولانية مغشى بالذهب البر الإلهي، واقفين على قواعد من فضة، كفارة وفداء موت المسيح وقيامته.
1: يبقى كانت أعمدة من صمت مغشى بالذهب على قاعدتين من فضة.
0: من فضة.
1: كم لوح؟
0: هم 48 لوح، ويلفت النظر أنهم ممسوكين بأربع عوارض وفي عارضة وسطى من جوة. الأربع عوارض اتنين من فوق واتنين من تحت، وفي الوسط منتصف في عارضة وسطى، وأنا بشوف فيها أن عشان يصبح المسكن واحدا وهذه الألواح تمثل وحدة واحدة كانت محتاجة للعوارض دي. وأرى في العوارض صورتين مختلفتين، ممكن أشوف فيها الممارسات الكنسية، كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، وأضيف إليها أن العارضة المستخبية هي المحبة اللي يقول عنها أنها رباط الكمال
1: تمام.
0: أو أرى فيها أيضا المواهب المختلفة التي تجعل المؤمنين متماسكين، اثنين رسل وأنبياء واثنين معلمين ورعاة، لكن في عارضة وسطى اللي هي الروح القدس اللي ما يشوفوش أهل العالم، لكن في الحقيقة هذه العارضة الوسطى التي تنفذ خلال الألواح الثمانية واربعين تجعل تماسكا شديدا في هذه الألواح، بالإضافة إنها مثبتة على قاعدتين من فضة.
1: والثمانية واربعين لوح اللي من خشب الصمت مغشى بالذهب
0: أيوة
1: لها نفس الطول 10 ذراع في عرض ذراع ونص
0: مظبوط،
1: وكل المؤمنين فأصلهم متساوون، كلنا تمام. خشب صند، وكلنا متمتعون بذات المقياس في البر الإلهي
0: بالضبط
1: تمام
0: تمام.
1: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف بعد إذنك.

0: في عدد 35 من أصحاح 36 وصنع الحجاب من اسمنجوني وإرجوان وقرمز وبوص مبروم، صنعت حائق حاذق صنعه بكروبيم. ليه ذكر هنا الكروبيم؟
1: تفضل يا خيس.
2: نلاحظ أن في خيمة الاجتماع في ثلاث ستائر، ثلاث أبواب إنجاز أن أقول. في عدد 35 صنع الحجاب، 37 صنع سقف لمدخل الخيمة، ولما نوصل لأصح 38 عدد 18 وسقف باب الدار. ونلاحظ أن الثلاثة من نفس الألوان بعينها، الثلاثة لهم نفس المساحة 100 ذراع بالنسبة لباب مدخل الدار 20 في 5، وهنا 10 في 10 و10 في 10. لكن زي ما جه في السؤال ان هنا بس الحجاب هو اللي بكروبيم، ذلك لان الرب

0: يرحب بالخاطي دون رعب وخوف، يرحب بالساجد دون رعب وخوف، اتفضل، مفيش كروبيم، ملائكة قضاء. لكن بالنسبة للحجاب عند المسيح عندما دخل إلى الأقداس ووجد فداء أبديا، كان هناك سيف العدل الإلهي. القضاء والدينونة يرد في حياة المسيح عندما كان على الصليب: استيقظ يا سيف على رعية، وعلى الرجل رفقتي اضرب الراعي. وأقول أيضا أن الحجاب جعل الله قريبا جدا منا. يعني تخيل أنك داخل مع واحد من الكهنة وبيفرجك على محتويات خيمة الاجتماع ويقول لك الله ورا الستارة دي، يا قريب كده، فعلا قريب جدا. لكن في نفس الوقت يقول لك بس احذر، اوعك تقرب من الحجاب ده، اوعك تقرب وتدخل جوه، لأن الموت سيكون مصيرك. يعني كأنه بيشعرك أن الله بعيد جدا جدا بالنسبة لك. لكن حدث شيء. ما هو هذا الشيء؟ أن المسيح عندما علق على الصليب الحجاب انشق من فوق إلى أسفل، وبذلك صار الله قريبا جدا منا. إيه المعنى بتاع الكلام ده؟ الحجاب يكلمنا عن جسد المسيح.
1: تمام.
0: عندما جاء المسيح وظهر في الجسد، الله بقى قريب جدا مننا، في الوقت ذاته صار بعيدا جدا عنا. ليه؟ لأن إذا كان ده المستوى اللي يرضاه ربنا، ما أبعدني أنا عن هذا المستوى الذي ظهر في المسيح. لكن هذه الحياة العطرة ما احتفظتش بنفسها، لكن مضت إلى الصليب، زي ما قال المسيح: إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت تبقى وحدها، إن ماتت تأتي بثمر كثير. فمات المسيح، وعندئذ صارت حياة الله فينا، وصرنا في منتهى القرب من الله. نحن الذين كنا بعيدين صرنا قريبين بدم المسيح.
1: علشان كده كان في تزامن بين موت المسيح وحجاب الهيكل اللي اتشق.
0: ايوه،
1: فموت تمام. المسيح عبر عنه امام الكهنه او اليهود الواقفين عندما شق حجاب الهيكل. هذا هو الذي كان يحجب الله عن الانسان ويمنع دخول الانسان الى محضر الله، صار الان مرحبا بالانسان الى ذات محضر الله.
0: تمام
1: تمام
0: تمام.
1: بعد كده بيكلمنا عن نوع تاني من الأبواب في عدد 37 إلى آخر الأصحاح.
0: أيوة.
1: بيقول: وصنع سقفا لمدخل الخيمة من أسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم، صنعة الطراز. كلمنا عن الباب ده في أي منطقة وبيتكلم عن إيه؟
0: ده مدخل القدس. عشان تدخل القدس هتعدي على هذا الباب،
1: وده الباب الأوسط يعتبر.
0: وده الباب الأوسط، بعديه في الحجاب اللي بيدخل لقدس الأقداس، وقبليه في السقف بتاع باب الدار، وده اللي بيدخلك على الدار الخارجية. وتلاحظ شيء عجيب شوية، ان السقف بتاع الدار الخارجية على 4 أعمدة، لانه بيكلمنا عن المسيح كما جاء في الأناجيل اللي كتبوها 4 كتاب.
1: تمام.
0: بينما السقف اللي بيدخلك على القدس ده بيكلمنا عن مسيح الرسائل.
1: تمام.
0: اللي كتبوها 5 من كتبة الرسائل، اللي هم بولس وبطرس ويوحنا ويعقوب ويهوذا. يبقى 5، عشان كده في 5 أعمدة يدخلوك إلى القدس، بينما 4 أعمدة يدخلوك إلى الدار الخارجية.
1: فال4 أناجيل موجهة للإنسان في العالم عموما ليأتي للمسيح.
0: أيوة.
1: ده من بره إلى الدار الخارجية
0: بالضبط.
1: لكن الرسائل تتكلم عن مستوى أعمق في الشركة ومعرفة فكر المسيح.
0: تمام.
1: ودير الرسل 5 أو الكتابات 5 التي تتكلم عن شخص المسيح.
0: وتتذكر حضرتك أنك أول ما بتدخل من باب الدار أو السقف بتاع الدار، أول قطعة بتشوفها مذبح النحاس التي
1: احنا ممكن نشوفها دلوقتي برضه يا اخ يوسف، علشان
0: كويس.
1: احبائنا المشاهدين يتابعوا معانا، اتفضل.
0: يعني السقف ده او الستاره اللي بتدخل الدار الخارجيه دي موجوده من الناحيه اليمين. اول ما تدخل اول قطعه بتشوفها هي مذبح النحاس، ودي اكبر قطعه 5×5×3، ودي بتكلمنا عن صليب، لان نار الذبائح ما كانت تطفئ ليلا او نهارا، صوره لعمل المسيح دائم الأثر. بينما الستارة اللي بتدخلنا إلى القدس بين هنا، الحجاب طبعا مش باين لأنه يفصل بين القدس وقدس الأقداس.
1: وستار القدس ده اللي هو قائم على 5 أعمدة زي ما حضرتك أشار
0: بالضبط،
1: تتكلم عن المسيح في رسائل 5.
0: أيوة.
1: وده مستوى تاني من المعرفة لما ندخل نبقى في علاقة معه.
0: 5 من كتبة الرسائل كتبوا لنا المسيح اللي بيدخلنا إلى الأقداس.
1: تمام. أنا بشكرك يا أخي يوسف، وصلنا لختام الحلقة. الحقيقة كلام

0: غني جدا، ولسه في مزيد من الكلام في الحلقات القادمة. هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
1: شفنا بأن الذهب اللي أخذ من مصر في جزء تقدم للعجل وفي جزء تقدم لبيت الله، فده تحذير لنا بأن إيه الوزنات اللي احنا بنمتلكها بنقدم بها إيه للرب.
2: شفنا للوح الواحد قاعدتين رجليه من فضة، كانت الفضة تشير للكفارة لكن ليها وجهتين، أسلمة من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا.
3: اتذكر في أصحاح 35 يوم السبت اللي هو الراحة قبل ما يبدأوا في خيمة الاجتماع، وده بنتعلم منه ان احنا قبل ما نبتدي في عمل الرب لازم بنرتاح في محضره ونقعد قدامه ونعرف فكره.
0: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، تنوعت المواد التي بنيت منها خيمة الاجتماع ما بين الذهب وخشب الصند، اختلفت المواد، تنوعت المواد، الكل قد أعطى. يمكن واحد فينا بيخدم خدمة للرب ظاهرة ويمكن بتنال مدح الكثيرين، وهناك من يخدمون في الخفاء وفي الأماكن المظلمة، وهناك من يركعون على ركبهم ويصرخون بالدموع للرب لأجل عمل الرب ولأجل شعب الرب. مش مهم الحاجة اللي انت بتقدمها ايه، لكن بتقدمها ازاي والمين. فسماحة القلب وسخاء القلب هو اللي بيدي للحاجة اللي بتديها للرب قيمتها قدام الرب. فأرجوك أن تحسن الاختيار كيف تتعامل بالمواهب والوزنات اللي الرب ادها لك. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
4: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال. حي زيك يا إلهي أغلى عني.

اخواتي المشاهدين في كل مكان في العالم، اهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من البرنامج الاسبوعي المتميز يعود فيحيينا، البرنامج اللي كل اسبوع ربنا بيعمل فيه احياء جديد. لو نفسك منهارة، لو شاعر انك بتعيش حياة بطعم موت، لو شاعر ان محدش حاسس بيك، ايا كانت حالتك وايا كان وضعك وايا كان اللي بتمر بيه، ينفع في الحلقة دي ربنا يعود ويصنع ليك إحياء جديد. ما قعدتش بالصدفة، ولا شغلت التلفزيون بالصدفة، ولا بتسمعنا بالصدفة، ولا ربنا أبقى حياتك حتى اليوم بالصدفة، لكن رسالة مهمة